0: اللقاء بحث التأكيد على وقف إطلاق النار بين الجانبين وضمان بقاء مضيق باب المندب مفتوحا.
1: لضمان أمن الملاحة في البحر الأحمر ولبقاء مضيق باب المندب مفتوحا، الأمريكيون يجتمعون في لقاء غير معلن بجماعة أنصار الله الحوثيين في سلطنة عمان. الاجتماع ناقش التوترات لا سيما في ظل التصعيد العسكري باليمن، قالت وكالة رويترز نقلا عن مصادر. الاجتماع الذي عقد بالسفارة الأمريكية في مسقط، قال موقع أكسيوس نقلا عن دبلوماسيين أمريكيين إنه بحث الحفاظ على وقف إطلاق النار بين واشنطن والجماعة. اجتماع مسقط يأتي بعد أيام من سيطرة جماعة أنصار الله على جزء واسع من الساحل الغربي لليمن، وفي ظل تحذيرات أممية من تداعيات النزاع في اليمن على تدهور الوضع في الشرق الأوسط.
2: مبعوثي الخاص إلى اليمن يبذل جهدا ضخما للدفع نحو وقف إطلاق النار. في الوقت نفسه طالبنا الجانبين بأن يتمكنا من البدء بحوار لإنهاء هذا التدهور الخطير للنزاع في الشرق الأوسط.
1: لكن الاجتماع غير المعلن والتحذيرات الأممية لا تعكس الواقع عند الجبهة. الجماعة أعلنت استهداف قاعدة جوية في خميس مشيط السعودية ومنشأة نفطية في ينبع.
3: نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عمليتين عسكريتين نوعيتين. الأولى استهدفت شركة أرامكو في ينبع بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة بفضل الله، وتسببت في حرائق كبيرة ودمار واسع. الأخرى استهدفت قاعدة خميس مشيط الجوية بعدد من الصواريخ البالستية، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله.
1: القوات اليمنية ردت بضرب قواعد وعتاد عسكري للجماعة في المخا والجبهات الشمالية. كذلك شنت قوات الحكومة اليمنية ضربات استهدفت جماعة أنصار الله ضمن المنطقة العسكرية الرابعة في محافظة تعز.
0: في ظروف لا تترك للنازحين في اليمن سوى خيارات قاسية للبقاء، تصبح أبسط مقومات الحياة أمنية بعيدة المنال. كاميرا التلفزيون العربي ترصد أوضاع النازحين في صحراء رأس عمران الواقعة بين مدينتي عدن ولحج جنوبي البلاد بعد فرارهم من مناطق ساحل تعز الغربي والحديدة.
4: عالقون بين نار الحرب وقسوة النزوح، قاذفت بهم الحرب إلى الصحراء. هنا لا ماء يكفي ولا غذاء يسد الجوع، وحرارة تحرق ما تبقى من قدرتهم على الاحتمال. في خيمة صغيرة تعيش مزن عبد العظيم مع بناتها الثلاث، تركت كل ما تملك على شحه قبل نزوحها من منطقة المخا بتعز بسبب القصف الصاروخي.
5: أيوة ركبت لي مع الناس، كنت أقول أنني بداكم ركبوني أنا وبناتي وركبوني معاهن، الله يعافيهم استرون استر طارب دنيا آخر. هربنا من الصواريخ صاروخوا لنا صاروخوا ورانا.
4: إلى هذا المخيم فقط نزحت أكثر من 60 أسرة من مناطق القتال في الوازعية وساحل تعز الغربي، بالإضافة إلى أكثر من 20,000 شخص نزحوا إلى عدن بحسب السلطات. الأعداد في ازدياد والإمكانيات الإغاثية محدودة.
6: العدد الحالي المتواجد هو 65 أسرة، والعدد في تزايد كبير.
4: أكثر من 100,000 شخص أجبروا على الفرار من منازلهم خلال الأيام الماضية مع استمرار الأعمال القتالية في مناطق مختلفة من اليمن بحسب الأمم المتحدة. والحكومة اليمنية تؤكد أنها تبذل جهودها مع شركائها من المنظمات الدولية بهدف مواجهة الاحتياجات المتزايدة يوما بعد يوم مع استمرار موجات النزوح وتضاعف الاحتياجات.
7: هنا عند مدخل عدن الغربي في مخيم الفردوس لا تنتهي مأساة النازحين الذين فروا من مناطق القتال في الساحل الغربي والوازعية. نحو 70 أسرة نزحت إلى الصحراء بحثا عن

0: أمان وسقف يؤويها في ظل موجة حر قاسية وشح في التدخل الإنساني. عمر المقرمي، التلفزيون العربي، عدن.
1: في لبنان، أكد الرئيس جوزيف عون أن بلاده تسعى للتوصل إلى اتفاق أمني مع إسرائيل بهدف إنهاء حالة العداء، ما قد يمهد الطريق نحو اتفاق سلام وفق تعبيره. في المقابل، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يالزمير إن الجيش مصمم على تجريد منطقة جنوب الليطاني من وجود حزب الله ونزع سلاحه، وإن المعركة في لبنان لم تنتهي بعد.
2: من جنوب لبنان، المشهد هنا لا يزال مفتوحا على احتمالات التصعيد فيما تتحرك السياسة في بيروت وباريس بحثا عن مخرج. ميدانيا، رئيس الأركان الإسرائيلي يقول إن المعركة لم تنتهي، وإن الجيش ماض فيما يصفه بتجريد جنوب الليطاني من وجود حزب الله وسلاحه بالتوازي مع عمليات وقصف في مناطق جنوبية. جيش الاحتلال نشر بالتوازي ما قال إنها مشاهد جديدة لأنفاق في تلة علي الطاهر جنوب لبنان قبل تفجيرها، لكن على المسار السياسي تبرز لغة مختلفة. الرئيس جوزيف عون يعلن سعي بيروت إلى اتفاق أمني مع إسرائيل يمكن أن يشكل بعد الانسحاب الإسرائيلي مدخلا لاحتمال اتفاق السلام، مع التأكيد على نزع سلاح حزب الله من دون صدام داخلي.
3: نحن عم نسعى لاتفاق أمني الدرجة الأولى، لا إنهاء حالة العداء وانتشار الجيش على الحدود، وبيكون يمكن مقدمة إلى اتفاق سلام لاحق.
4: كل جريمة حرب.
2: من جهته، رئيس الحكومة اللبنانية يدفع باتجاه تثبيت الدولة طرفا وحيدا في القرار الأمني والسياسي، معتبرا أن الإطار التفاوضي القائم سياسي ويتضمن انسحابا إسرائيليا على مراحل وبسط سيادة الدولة اللبنانية،
5: استكمال وبسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها، والعمل على تأمين الانسحاب الإسرائيلي الكامل وإعادة الإعمار. فهذا هي الطريق إلى استعادة الثقة بالدولة وجذب الاستثمار وتحقيق النمو والإنماء المتوازن.
2: وفي العاصمة الفرنسية باريس، الرئيس جوزيف عون يتحرك لحشد الدعم الدولي للجيش وقوى الأمن فيما يتصدر مستقبل الجنوب ومرحلة ما بعد اليونيفيل جدول الاتصالات الدولية. هكذا يقف لبنان أمام مسارين متوازيين، ميدان لا يزال مشتعلا، ودبلوماسية تحاول تحويل النار إلى تفاوض والسيادة إلى واقع.
1: إلى قطاع غزة، حيث أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد ضحايا المبنى المنهار في حي الصبرة بمدينة غزة إلى 21 فلسطينيا وإصابة 14 آخرين. وقالت وزارة الداخلية في القطاع إن نقص المعدات والإمكانات لدى جهاز الدفاع المدني حال دون إنقاذ عدد من ضحايا انهيار بناية السعادة بمدينة غزة، ودعت الوزارة إلى إمداد طواقمه بشكل عاجل بما يلزمها للتعامل مع مثل هذه الكوارث. هذا ووجه المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل نداء عاجلا للممثل السامي لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف بضرورة إدخال البيوت المتنقلة لتكون بديلا عن الخيام التي لا تصلح للحياة على حد قوله، مشيرا إلى أن الواقع الكارثي للخيام يدفع النازحين إلى العيش في المباني الآيلة للسقوط.
6: أقول للعالم أن هذه الكارثة التي حدثت هنا في هذه البناية السكنية لن تكون الأخيرة وليست الأولى. نحن نتحدث الآن على أكثر من 2000 بناية سكنية موجودة في قطاع غزة مقطونة ومأهولة بالمواطنين، وهذه البنايات كلها آيلة للسقوط، بمعنى أن هذه البنايات في أي لحظة من اللحظات ممكن أن تنهار، وممكن أن تكون هناك كارثة كما حدث في هذه البناية. ولذلك ما زلنا نؤكد ونقول للعالم أن السبب الرئيس في عدم خروج الناس من هذه البنايات المدمرة هو الواقع الصعب، وهي الخيام التي لا تصلح للحياة، وهي الخيام التي تعتبر مقابر وتعتبر جحيم للأسر التي تعيش فيها الآن. ولذلك الآن المواطنون يفضلون العيش بهذه المباني الآية والسقوط ولا العيش في الجحيم وهو الخيام التي لا تصلح للعيش. ولذلك مطالبنا اليوم واضحة من المجتمع الدولي، من العالم أجمع، من الأمم المتحدة، من مجلس السلام، من السيد بلادنوف شخصياً، وأتمنى أن تصل له هذه الرسالة، أن يتم إنهاء هذه المعاناة التي يعيشها أبناء شعبنا في غزة، وإدخال البيوت المتنقلة إلى السكان بدلاً من الخيام التي لا تصلح للعيش.
1: ونبقى في غزة، حيث أفاد مصدر طبي للتلفزيون العربي باستشهاد شخصين وإصابة عشرة آخرين في قصف إسرائيلي على مخيم البريج وشرقي مدينة غزة. كما أفاد المصدر بإصابة عدد من الفلسطينيين جراء استهداف الاحتلال منزلا في شارع السكة بحي التفاح شرقي مدينة غزة. إلى الضفة الغربية، حيث اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم بلاطة في نابلس، وأظهرت مقاطع مصورة إطلاق قوات الاحتلال قنابل الدخان وشنها حملة اعتقالات في المخيم. هذا وتواصل جرافات الاحتلال اقتلاع الأشجار وتجريف أراضي المواطنين في بلدة نعلين غرب رام الله لإقامة مستوطنة جديدة تسلب مئات الدونمات من أراضي الفلسطينيين، وتبعد عملية التجريف نحو كيلومترين عن الجدار الفاصل الذي ابتلع مساحات واسعة من أراضي بلدة نعلين. ومن شأن عملية التجريف الحالية انتزاع مئات الدونمات الأخرى من أيدي الفلسطينيين.
7: تعمل هذه الجرافات على قدم وساق هنا في منطقة زبدة في بلدة نعلين غربية مدينة رام الله. جرافات المستوطنين تقوم بعمليات تجريف لتسهيل هذه المنطقة المرتفعة هنا من أجل إقامة بؤرة استيطانية. نتحدث جغرافيا عن منطقة حدودية مع داخل الخط الأخضر. بلدة نعلين التي كانت تبلغ مساحتها التاريخية ما يقارب من 58,000 دونم، ابتلع العديد والمساحات الكبيرة من أراضيها في داخل الخط الأخضر إبان النكبة الفلسطينية، قبل أن تأتي سلطة الاحتلال أكثر فأكثر على مساحات شاسعة من أراضيها وتقوم ببناء الجدار الذي أصبح خلفه أيضا مئات الدنومات من أراضيها. لم يكتفي جيش الاحتلال الإسرائيلي وسلطة الاحتلال خلال سنوات الاحتلال في ذلك، وإنما أقدموا على إقامة العديد من البؤر الاستيطانية المحيطة بهذه البلدة التي تشتهر بأنها تزرع الزيتون بكثرة في أراضيها ويعتاش الناس عليها. نتحدث هنا مع صلاح الخواجة وهو الناشط في هذه البلدة ضد الاستيطان. شيخ صلاح، نتحدث عن بلدة نعلين التي لطالما استهدفت، لم يتبقى إلى الأهالي من 58 إلا 3,000 دونم.
8: نعم صحيح، وهذه المنطقة المستهدفة هي المنطقة، هي السلة الغذائية الوحيدة لبلدة نعلين، هي المتنفس الوحيد لهذه البلدة. استغلوا اقتراب أو قروب موسم الزيتون وجاءوا بالعمل لحرمان المزارعين من قطف موسم الزيتون. هذه المنطقة منطقة حيوية يزورها الناس في جميع المواسم، في الربيع في الصيف، هي المتنفس الوحيد لهذه البلدة. فعلى الله السلام، الآن هي منطقة بكرة بعلنوها منطقة عسكرية، لا يسمح لأي مزارع أو أي شخص بدخول هذه المنطقة، حسبي الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
7: إذا نتحدث أيضا عن استهدافات كانت في عدة مناطق بعمليات التجريف في الضفة الغربية المحتلة، عمليات هدم في خلة الحمص بمسافر يطا جنوب محافظة الخليل، كذلك أيضا عمليات هدم لمساكن مواطنين فلسطينيين في دير بلوط غرب مدينة سلفيت، وترحيل ما يقارب من 20 مواطنا فلسطينيا، إضافة إلى عمليات تجريف ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قرية دير أبو ضعيف في المنطقة الشرقية من جنين. تجريف في كل مكان هدفه التوسع الاستيطاني والاستيلاء أكثر على الأرض الفلسطينية. فهد العصا، التلفزيون العربي، بلدة نعلين غرب رام الله.
1: اتهم نائب الرئيس الأمريكي جادي فانس إيران بمواصلة استهداف السفن التجارية حتى خلال مفاوضات السلام، قائلا إن ذلك يهدد تدفق النفط والغاز إلى الأسواق العالمية.
9: wanting to keep the United States out of foreign entanglements.
10: الالتزام بإبقاء الولايات المتحدة بعيدة عن الصراعات الخارجية لا يعني استبعاد استخدام القوة العسكرية لحماية المصالح الأمريكية. لقد ألحقنا دمارا كبيرا ببرنامج إيران النووي وبقدراتها العسكرية، ومع ذلك استهدف الإيرانيون السفن التجارية حتى خلال مفاوضات السلام. وأعتقد أن الرئيس اتخذ المسار المسؤول لضمان استمرار إمدادات النفط والغاز إلى الأسواق العالمية.
9: Continue to get that flow of
1: oil. صوت مجلس النواب الأمريكي للمرة الثالثة لصالح إنهاء الحرب مع إيران، واعتمد قرارا من شأنه أن يمنع الرئيس دونالد ترامب من مواصلة العمل العسكري بدون موافقة الكونغرس.
11: في واشنطن يتصاعد الضغط لإنهاء الحرب على إيران. الكونغرس يصوت للمرة الثالثة لوقف العملية العسكرية فيما تتمسك إدارة الرئيس ترامب بمواصلة الحرب حتى تحقيق أهدافها. 220 نائبا مقابل 204 صوتوا لصالح قرار بموجب قانون صلاحية الحرب من شأنه الحد من قدرة ترامب على مواصلة العملية العسكرية من دون موافقة الكونغرس. التصويت جاء متقاربا مع محاولات سابقة هذا الصيف وانضمام عدد أكبر قليلا من الجمهوريين إلى الديمقراطيين.
12: أثبت وزير الحرب هيكسيث أنه سيظل يشكل تهديدا للدستور إذا سمح له بالبقاء في منصبه، كما تصرف بطريقة تتنافى تماما مع واجباته ومع مبدأ سيادة القانون، وعليه يجب عزله.
11: قرار الكونغرس كسابقه لم يصل إلى مكتب الرئيس، ومن المرجح أن يواجه الفيتو الرئاسي. وفي خضم هذا الجدل يتحدث البيت الأبيض عن تحول قريب في مسار الحرب. جيدي فانس نائب الرئيس قال إن الصراع الأمريكي مع إيران سيدخل مرحلة مختلفة خلال شهرين في انسجام مع حديث ترامب عن نهاية الحرب بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. لكن الحرب تترك وراءها فاتورة ثقيلة. مكتب الميزانية في الكونغرس قدر كلفة الحرب بنحو 38 مليار دولار حتى الأول من أغسطس الماضي، مع توقع ارتفاعها بنحو 3 مليارات دولار شهريا. والتداعيات لا تتوقف عند الموازنة، فالمكتب يتوقع ارتفاع التضخم بنحو نصف نقطة مئوية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام المقبل بفعل تداعيات الحرب وارتفاع أسعار الطاقة. أما الكلفة العسكرية فتتركز خصوصا في الذخائر، ومكتب الميزانية يقول هنا إن الاستنزاف السريع للمخزونات شكل الجزء الأكبر من الكلفة، وإن إعادة بنائها قد تستغرق نحو 5 سنوات. وبين ضغط الكونغرس وتصعيد الكلفة واستنزاف المخزونات، تدخل الحرب الأمريكية على إيران مرحلة جديدة، ليس فقط ما يجري في ساحات القتال، بل أيضا كم تستطيع واشنطن دفعه والاستمرار فيه.
1: أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين في خطابها السنوي حول حالة الاتحاد في ستراسبورغ عن مبادرات عديدة، منها اقتراح منح كندا صفة أول عضو منتسب في الاتحاد واستحداث مجلس أمن أوروبي لمواجهة روسيا.
13: ظرفية جيوسياسية بالغة التعقيد صاحبت خطاب حالة الاتحاد الأوروبي، تقطعت فيها التهديدات الأمنية المتصاعدة على الحدود الشرقية مع أزمة ثقة متنامية في النظام الدولي. الخطاب حمل نبرة تعبئة غير معتادة، تعهد بمواصلة دعم أوكرانيا ودعوة لإحداث مجلس أمن أوروبي جديد. أما ملف التحالفات البديلة فقد توج باقتراح غير مسبوق، منح كندا صفة أول عضو منتسب للاتحاد.
14: نريد أن يبلغ التقارب مع كندا أعلى مستوى له. يجب علينا العمل بشكل عاجل على إعادة رسم ملامح شراكاتنا، لذا أود العمل على إتاحة الفرصة لكندا لتصبح أول عضو منتسب إلى الاتحاد الأوروبي.
13: التصعيد في مضيق هرمز طغى على الوضع الحالي للاتحاد الأوروبي، فمنذ اندلاع الأزمة وارتفاع فاتورة الاستيراد خسر التكتل 90 مليار يورو.
15: مطالب البرلمان الأوروبي واضحة تماما، أولاً، نتوقع إعلانات قوية بشأن الطاقة والقدرة التنافسية وكيفية إبقاء التكاليف منخفضة.
13: ملف فلسطين كشف حجم الانقسام الأوروبي. فوندرلاين أقرت بعجز الدول الأعضاء عن بناء موقف أوروبي موحد، واكتفت برفض مشاريع الاستيطان الإسرائيلية.
2: ما قالته رئيسة المفوضية عن اختلاف الدول الأعضاء بشأن المسار الصحيح الذي ينبغي اتباعه تجاه إسرائيل وغزة يظهر مدى حدة انقسام المواقف بين الدول الأعضاء وتباين آرائها بشأن هذا الملف.
13: ملفات أخرى حضرت بقوة: تحذير من تسارع مخاطر الذكاء الاصطناعي، وإجراءات للحد من الإدمان الرقمي لدى الأطفال، وعلى صعيد الهجرة آلية أوروبية جديدة لمواجهة التدفقات غير المشروعة.
16: خطاب بمنسوب مرتفع من الطموح، غير أن أصواتا في البرلمان وصفته بأنه بعيد عن هموم المواطن الأوروبي وبأنه خطاب نوايا يكرس حالة الانقسام داخل التكتل. من مقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، عبد الله ماسي، التلفزيون العربي.
1: وردا على المقترح الأوروبي القاضي بمنح كندا صفة أول عضو شريك في التكتل القاري، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتقليص التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي إذا مضى في اقتراحه.
17: أعتقد أن الأمر مثير للسخرية. إذا أقدم الاتحاد الأوروبي على منح كندا صفة عضو شريك، وإذا اعتبرت الأمر عملا عدائيا بأي شكل من الأشكال، فسأفرض رسوما جمركية صارمة جدا أو أوقف التجارة مع أوروبا في العديد من المجالات. إذا كانت النية حسنة فلا بأس، ولكن إذا كانت النية سيئة فسنفرض رسوما جمركية باهظة جدا على أوروبا.
1: دخلت مؤسسات مكافحة الفساد في أوكرانيا في صراع جديد مع السلطات بعدما تحولت التوترات بينها وبين مكتب النائب العام إلى مواجهة علنية، واتسعت دائرة الاتهامات المتبادلة على خلفية تحقيقات تطاول مسؤولين كبارا وقطاعات حساسة في الدولة.
18: بأغلبية كبيرة أنهى البرلمان الأوكراني مرحلة روسلان كرافتشينكو على رأس النيابة العامة في البلاد. 317 نائبا صوتوا بالموافقة على إقالته بعد يوم واحد من مطالبة الرئيس فولوديمير زيلينسكي البرلمان بحسم الملف سريعا. حسم الملف، لكن زيلينسكي كان هو الآخر في مرمى سهام المعارضة داخل البرلمان.
19: كل البلاد على علم بمراكز الاتصالات الاحتيالية هذه. الجميع سمع كيف يجري الاحتيال على مواطنينا وعلى مواطني الاتحاد الأوروبي وعلى آبائنا وأمهاتنا. أين الرئيس؟ وأين تنفيذه واجباته الدستورية؟
18: الإقالة كانت المحطة الأخيرة في أزمة بدأت قبل أيام، حيث وصلت التحقيقات إلى داخل مكتب النائب العام نفسه في قضية تحمل اسم عملية قرطاج. لكن الأزمة لم تنتهي هناك، فبعد أيام خرج النائب العام باتهامات مضادة وقال إنه وقع إشعارا بالاشتباه بحق مدير المكتب الوطني لمكافحة الفساد.
20: هناك هجوم غير مسبوق يستهدف مؤسسات مكافحة الفساد في أوكرانيا. بصراحة لم تشهد أوكرانيا شيئا كهذا من قبل. نحن نؤمن بشدة بأن الغرض من هذا الهجوم هو صرف الانتباه عن قضايا جوهرية وتسييس عمل المكتب الوطني لمكافحة الفساد.
18: أحدثت القضية جدلا جديدا في أوكرانيا، خاصة وأنها جاءت بعد أسابيع فقط من الكشف عن قضايا فساد مماثلة تورط فيها مسؤولون كبار ومقربون من الرئيس زيلينسكي.
21: من المؤكد أن التسجيلات الصوتية أثارت ضجة كبيرة، وهناك مطالبة قوية بالعدالة داخل المجتمع الأوكراني. لكن من جانب آخر، أرى أن هذه التحقيقات التي تقوم بها هذه المؤسسات تزيد شفافية أوكرانيا.
18: يراقب الشارع الأوكراني ما يجري بانتقاد حاد في بلد أنهكته الحرب وقضايا الفساد المتجددة. تبدو إقالة النائب العام في ظاهرها نهاية لأزمة،
0: لكنها في الواقع تفتح أزمة أكبر. الجدل السياسي ذهب أبعد من ذلك، فالمعارضة وبعض منتقدي السلطة يسألون اليوم: هل يمكن بالفعل أن تكون شبكة بهذا الحجم قد عملت سنوات بحماية مسؤول واحد فقط، أم أن القضية تكشف منظومة أوسع من الحماية والنفوذ؟ محمد زاوي، التلفزيون العربي، كييف.
1: رفع مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بنسبة ربع نقطة مئوية في خطوة هي الأولى من نوعها منذ 3 سنوات، كما ألمح إلى احتمالية زيادتها مرة أخرى قبل نهاية العام لتصل إلى مستوى 4.1%. وقد جاء القرار بعد تجاوز التضخم هدف البنك المركزي البالغ 2% مدفوعاً بارتفاع أسعار الديزل والبنزين نتيجة الحرب على إيران. وحظي قرار رفع أسعار الفائدة بالإجماع بين لجنة تحديد أسعار الفائدة في بنك الاحتياط الفيدرالي، بما في ذلك الرئيس كيفن وورش الذي اختاره الرئيس دونالد ترامب بهدف خفض أسعار الفائدة.
3: اتخذنا هذا القرار بناء على تقييمنا للوضع وعلى أساس تقييمنا لمسار التوظيف وحكمنا على قوة الاقتصاد. في بعض الأحيان يحاول السوق الحكم مسبقا على نتائجنا. سأراقب أسعار السوق وأرى ما سيقولونه.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة يجب أن تكون بنسبة 1% أو أقل، وأضاف بأن النسبة يجب أن تكون بهذا القدر لأن الولايات المتحدة تتمتع بأفضل تصنيف ائتماني في العالم بفارق شاسع وفق قوله. أعلنت واشنطن وكاراكاس اتفاقات جديدة في قطاعي النفط والذهب في فنزويلا على هامش قمة مجموعة 20 التي تستضيفها الولايات المتحدة. ووقعت شركة كونتيننتال ريسورسز الأمريكية مذكرة تفاهم مع شركة النفط الوطنية الفنزويلية لتشغيل وتطوير أحد الحقول في حوض أورينوكو الغني بالنفط الثقيل. ختام هذه النشرة، تتابعون الآن برنامج تواصل.
22: مشاهدي التلفزيون العربي وتواصل، مرحبا بكم. هذه قصة تفاعل معها رواد السوشيال ميديا. ترامب يوافق على صفقة ب40,000 قنبلة ثقيلة، فهل يستطيع الإعلامي الأمريكي تاكر كارلسون حشد الشارع لإيقافها؟ مقتنيات يحيى السنوار: ساعة وحذاء وسلاح في معرض إسرائيلي. بعد جدل واسع، الإنجليزية تتقدم على الفرنسية في المدارس الابتدائية في الجزائر.

بعد حرب إبادة جماعية استمرت 3 سنوات وأزهقت أكثر من 70,000 نفس، وبعد تحرك الشارع في أمريكا وأوروبا ضد الجرائم الإسرائيلية، وبعد انتقادات للولايات المتحدة لدعمها اللامحدود لإسرائيل بالأسلحة، بالنسبة للإدارة الأمريكية لم يتغير أي شيء، ولم تتوقف شحنات الأسلحة الأمريكية، بل أن الخبر الصادم بعد كل هذا موافقة ترامب على دعم إسرائيل بشحنة قنابل تعادل ضعف القوة التدميرية للانفجار النووي الذي دمر هيروشيما في الحرب العالمية الثانية. فما طبيعة هذه الأسلحة؟ قنابل MK-84 التي تعرف بالمطرقة، وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على بيعها لإسرائيل في صفقة بقيمة 2,800,000، تتضمن 40,000 قنبلة، كل وحدة منها بتوزن طن. كارثة حقيقية. صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية كشفت عن اعتزام إدارة ترامب إرسال أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 2.8 مليار دولار في صفقة مزمعة تشمل 40,000 قنبلة، زنة الواحدة منها 2000 رطل، يعني نحو 907 كيلوغرامات، وتتضمن الصفقة 20,000 قنبلة من طراز MK-84، 20,000 قنبلة من طراز BLU-117، و20,000 رأس حربي خارق للتحصينات من طراز I-2000. الصحيفة الأمريكية أوضحت أن الصفقة ستكون أكبر من عمليات نقل سابقة لقنابل بوزن 2000 رطل إلى إسرائيل خلال إدارتي جو بايدن وترامب، كما ستتجاوز آخر صفقة أسلحة أثارت جدلاً واسعاً عام 2025 بقيمة 2.04 مليار دولار وتجاوزت إجراءات المراجعة المعتادة في الكونغرس الأمريكي وقتها. القنبلة MK هي سلاح الإبادة الإسرائيلي بحرب على غزة ولبنان، حيث استخدمت في ضرب مواقع مدنية، ما أثار انتقادات من خبراء حقوقيين بسبب الخسائر الهائلة في صفوف المدنيين، ولا سيما مع استخدام هذا النوع من القنابل في مناطق كانت إسرائيل قد حددتها مناطق آمنة للمدنيين في غزة. القنبلة المزمع نقلها لإسرائيل تعتبر من أكثر الذخائر التقليدية تدميراً في الترسانة العسكرية الغربية، حيث أطلق الطيارون الأمريكيون عليها لقب المطرقة خلال حرب الخليج عام 1991، وكانت هذه القنبلة الذخيرة الوحيدة التي علق الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن شحناتها إلى إسرائيل مؤقتاً عام 2024 بسبب مخاوف بشأن سقوط ضحايا مدنيين قبل أن يلغي ترامب هذه السياسة بيناير 2025. لتقريب الصورة أكثر مشاهدينا، لابد أن نطلعكم على بعض مواصفات هذه القنبلة شديدة التدمير ولماذا يثار عليها كل هذا الجدل، حيث إن قنبلة MK-84 تعد إحدى أضخم القنابل التقليدية الثقيلة، حيث تحتوي على شحنة متفجرة صلبة من مادة ترينول بوزن 429 كيلوغرام. تتمتع هالقنبلة بقدرة تدميرية هائلة تمكنها من اختراق التحصينات والمبادئ الخرسانية، حيث تحدث حفرة بعمق 11 مترا، بينما تمتد شظاياها القاتلة لتغطي ساحة تتجاوز 360 مترا. تسقط عادة كقنبلة غير موجهة من المقاتلات الحربية، ويمكن تحويلها إلى قنبلة ذكية شديدة الدقة بتزويدها بنظام التوجيه بالأقمار الصناعية لتبحر نحو هدفها تحت مسمى GBU-31. موافقة ترامب على إرسال قنابل MK المدمرة يأتي بعد استطلاع أجرته جامعة كوينيبياك بيونيو الماضي، وخلص إلى أنه 48% من الناخبين الأمريكيين و 66% من الديمقراطيين يرون أن الولايات المتحدة تقدم دعما لإسرائيل أكبر من اللازم، مقارنة ب 16% و 20% على التوالي عندما طرح السؤال للمرة الأولى عام 2017.
طبعا منصات التواصل الاجتماعي شهدت تفاعلا واسعا مع ما نشره الإعلامي الأمريكي تاكر كارلسون، والذي دعا إلى وقف هذه الصفقة الأمريكية لإسرائيل. دعونا نقرأ بعضا مما جاء في تغريدته التي حصدت أكثر من 7 ملايين تفاعل. يقول كارل: انتهت الحرب العالمية الثانية بعد 5 أشهر حين ألقت الولايات المتحدة قنبلة ذرية على مدينة هيروشيما. تفوق الشحنة التي يرسلها ترامب إلى إسرائيل القوة التدميرية لذلك الانفجار النووي بأكثر من 3 مرات. لا يوجد سابقة لما تقوم به إدارة ترامب، ولا يوجد مبرر له أيضا قبل إرسال المزيد من القنابل المجانية إلى إسرائيل. فقط الغضب العام يمكن أن يوقف هذا. نقرأ أيضا تغريدة لرحم العدوان التي قالت: يجب على الشعب الأمريكي أن ينتفض، هذه أموالكم. تبدأ الإبادة الجماعية والقتل الجماعي للسكان الأصليين غير اليهود بجهودكم. حرروا حكومتكم، اقضوا على النفوذ الإسرائيلي. حليمة خان كتبت: عار على أمريكا، كم من الأطفال يجب أن يدفنوا تحت قنابل إسرائيلية ممولة من ضرائبكم قبل أن تصرخوا أخيرا كفى، كم من الأطفال القتلى يلزمكم لكي تهتموا. بينما تساءلت سمر جراح: كم غير مسبوق من القنابل ستذهب للكيان؟ يا ترى هل يخططون لضرب العواصم العربية أيضا؟

0: مشاهدينا، في 16 من أكتوبر عام 2024، أي قبل نحو عامين، اختارت قوات الاحتلال الإسرائيلي يحيى السنوار زعيم المقاومة، حركة المقاومة الإسلامية حماس، أثناء خوضه اشتباكا مسلحا مع قوة من جيش الاحتلال بحي تل السلطان في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. طبعا كلنا مشاهدينا شاهدنا هذا الفيديو الذي وثق لحظات السنوار الأخيرة قبل استشهاده وهو يقاوم رغم إصابته البليغة. في يوم الحادث لم تعلن إسرائيل نبأ استشهاده، لأنها أرادت التأكد من أنه هو السنوار فعلا، وعلى أساسه نقلت قوات خاصة في الجيش الجثمان إلى مختبرات خاصة بتل أبيب لإجراء فحوص الحمض النووي. وبعد التأكد طبيا أعلنت في اليوم التالي للحادث، أي في 17 من أكتوبر، خبر الاغتيال. طيب، مضى عامان على رحيله، واليوم عاد ذكر السنوار إلى الواجهة من جديد، ولكن ليس من باب سرد تاريخه السياسي كمقاوم فلسطيني وأسير سابق في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وإنما كقائد عسكري نجحت إسرائيل في اغتياله والاستحواذ على مقتنياته. ماذا يمكن أن تكون مقتنيات السنوار؟ بالتأكيد هي ليست ثروة مادية ولا ملايين الدولارات ولا حسابات بنكية، فكل ما كان يملكه السنوار عند استشهاده بندقية يقاتل بها، ساعته، قلمه، حذاءه المعفر بتراب، وقصاصة ورقية مكتوب عليها وصيته بيده، وطبعا الملابس يلي كان يرتديها. سؤال يخطر بالبال، أين هذه المقتنيات الشخصية؟ كيف يتم التعامل معها؟ كما هو معلوم، إسرائيل تحتجز جثمان السنوار، تحتفظ به في مكان سري بحسب إسرائيل هيوم، التي تشير إلى أنه من الممكن استخدام الجثة ورقة مساومة في المستقبل. طيب، ماذا عن مقتنياته؟ بالفعل مشاهدينا، استحوذت تل أبيب على متعلقات السنوار الشخصية التي كانت بحوزته لحظة استشهاده، فماذا ستفعل بها؟ ستستثمر بها وتعرضها للعلن فيما سمته متحف العودة إلى أكتوبر، Return to October، وهو متحف تراث الاستخبارات بمنطقة جليلوت شمالي تل أبيب. هذا المتحف يعد مشاهدينا من أهم المراكز الأرشيفية في إسرائيل، يشرف عليها مسؤولون سابقون في أجهزة الاستخبارات مثل الموساد والشباك. بطبيعة الحال قيمة هذه الأشياء ليست في جانبها المادي، ولكنها تعني الكثير لإسرائيل باعتبار أن عملية الاغتيال بحد ذاتها تعد من إنجازات أجهزتها الأمنية. أما مقتنيات السنوار فهي توثيق حيل انتصارها وفقا لرؤيتها طبعا. المهم، في الفيديو الذي سنعرضه عليكم مشاهدينا فيكم تتعرفوا على مقتنيات السنوار المعروضة، مثل ساعة، حذاء، سلاح ودرع ووسيط أيضا، حين عرضت وكأنها تحفة في معرض إسرائيلي.
1: يا السنوار اللي تم العثور عليها واللي كان لابسها أثناء اغتياله في داخل قطاع غزة، واللافت للأمر هذا حذاء يحيى السنوار الذي تم العثور عليه داخل قطاع غزة، هذا حذاؤه، حذاء يحيى السنوار رسميا يا جماعة الخير، هذا حذاء يحيى السنوار. والمفاجأة الأكبر، هاي دماء يحيى السنوار، هذا الفيست اللي كان لابسه يحيى السنوار أثناء اغتياله داخل قطاع غزة.
2: هاي وصية السنوار كتبها، تم العثور عليها داخل غزة. هاي الوصية، هاي بيدي، هاي
0: مثل ما شفنا بالفيديو، هذه كانت مقتنيات يحيى السنوار. الصحافة الإسرائيلية اهتمت بهذا الموضوع وتصدرت مقتنيات السنوار عناوين بعضها، مثل صحيفة جيروزاليم بوست في وقت سابق قدمت لهذا المعرض ونشرت مقالا عن الموضوع تتحدث فيه عن مصير مقتنيات السنوار. قالت فيه: يعرض المتحف مقتنيات أصلية تعود ليحيى السنوار زعيم حركة حماس في غزة، بدءا من خطط الهجوم التي كتبها بخط يده، وصولا إلى سترته وحذائه وملابس أخرى خاصة به. وبما أننا نقف مشاهدينا على أعتاب حلول الذكرى الثالثة لأحداث 7 من أكتوبر، يولي الإسرائيليون اهتماما كبيرا بالمعرض، ويعمل المسؤولون في هذه الأيام على حث الناس لزيارته. فماذا تريد إسرائيل من هذا المعرض المفتوح للجمهور؟ لا نعلم. الآن دعونا نستطلع آراء المغردين. أنتوني دويل كتب: لقد كتب يحيى السنوار الكثير بالفعل، وأجرى عددا لا بأس به من المقابلات التي تحدث فيها عن دوافعه، ومن المثير للاهتمام الاطلاع على أفكاره والاستماع إليها، فقد كان رجلا مثقفا. لقد تحدث عن رغبته في أن يرى أطفال غزة مستقبلا لأنفسهم خارج أسوار غزة. عمر كتب: رجل غير الشرق الأوسط كله. بيان كتبت: طيب غريب كيف سامحين ينمسك القطع بمسك اليد. وأخيرا يقول محمد: الصهاينة أخذوا جميع أغراضه البسيطة، معقول رح يتركوا سلاحه؟

عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، إذا خبرتكم هلأ أنه هذه القصة هي عن تعديل في ترتيب بعض المواد الدراسية في مرحلة تعليمية قد لا تبدو على قدر كبير من الأهمية أو الجاذبية، خصوصا أنها مادة واحدة، لكن إذا كان التعديل له علاقة بمادة اللغة الفرنسية وفي الجزائر فهنا القصة تختلف، لأن بنية النظام التعليمي الجزائري كانت حتى وقت قريب ترتبط باللغة الفرنسية ارتباطا كبيرا، وهذا جدل قديم جديد. هل نقلل اعتمادنا على الفرنسية لنشكل قطيعة مع الإرث الاستعماري أم نواصل التعاطي بها داخل نظامنا التعليمي حفاظا على حيويته؟ في السنوات الأخيرة طرحت مشاريع عدة لإصلاح المنظومة التعليمية وتوقف كثير منها، لكن أمس كان يوما حاسما في هذا المسار. وزير التربية الوطنية في الجزائر محمد الصغير سعداوي أعلن اعتماد مادة اللغة الإنجليزية لغة أجنبية واحدة في السنة الثالثة من التعليم الابتدائي. طيب والفرنسية هنأجلها سنة وتدرس من السنة الرابعة. بالإضافة طبعا إلى عدد من الإجراءات الإصلاحية كان الوزير قد أعلن عنها في يوليو الماضي، من بينها أيضا توسيع تدريس اللغة الإنجليزية في المرحلة الثانوية لإعادة وضبط وترتيب بعض المواد التعليمية بما يتماشى والإصلاحات التربوية الجديدة وتعزيز وتطوير تدريس اللغات الأجنبية. إذن حسم القرار بعد سنوات من الجدل، الإنجليزية أصبحت تدرس منفردة قبل الفرنسية، ومؤيدو القرار لديهم مبرراتهم التي أشارت إليها وسائل إعلام جزائرية. يا جماعة الإنجليزية هلأ هي لغة التكنولوجيا والعلم، لا نختلف على ذلك، ولا يمكن البقاء بعيدا عنها إلى الأبد، هذا يشكل خطرا على الأجيال. المعارضون يرون أنه يمكن الجمع بين اللغتين، فلماذا تستبدل الفرنسية؟ فيرد عليهم الفريق الآخر بالخوف مما يعرف بظاهرة التداخل اللغوي، حيث يصعب على طفل في الصف الثالث دراسة لغتين أجنبيتين في وقت واحد بسبب التشابه في الحروف ومخارج الكلمات. بكل الأحوال يبدو أن قرار إدخال الإنجليزية للعملية التعليمية في الجزائر بشكل أوسع يسير في اتجاه تصاعدي. في وزارة التعليم العالي بالجزائر تشرع الآن في تنفيذ خطة لتكوين 58 ألف أستاذ في اللغة الإنجليزية ورفع مستواهم بالتوازي مع بدء جامعات جزائرية في تدريس المقررات العلمية في كليات الطب والعلوم الطبية باللغة الإنجليزية. جدل لا ينتهي حول الموضوع ربما يمتد لسنوات. خلونا نشوف كيف استقبل الناس هذا القرار على وسائل التواصل الاجتماعي. إسماعيل هو من مؤيدي القرار، يقول أدعم قرارات وزارة التربية الوطنية الإصلاحية وأطالب بالمزيد تماشيا مع المتغيرات العالمية المتسارعة والأخرى التي تشهدها الجزائر، وأرى بأن النقاش يجب أن يكون بيداغوجيا محضا تربويا محضا، يعني على أن تناقش مقترحات ناتجة من قبل مجلس الوزراء ما يعطيه قوة تنفيذية أكبر وتنسيق عالي ما بين القطاعات. بولوجين بنزيري يبدو معترضا على الآلية، بيقول المشروع لم يكن جديا منذ البداية، كيف يمكنك تغيير برامج دراسية، إلغاء مواد، فتح مواد جديدة في مستويات جديدة بإعلان في أوت اللي هو أغسطس وتنفيذه بسبتمبر بآلاف المدارس على مستوى التراب الوطني، تعديل مثل هيدا بيحتاج لأكثر من سنة تحضيرات وعمل. محمد هنا ينقل مقولة للمفكر الجزائري عمار جيدل، بيقول الجزائر لا تبنى بهوية مجتزأة بل بدينها ولغتها وتاريخها المشترك، العربية عنوان السيادة والإنجليزية لغة للعلم والمعرفة، أما المدرسة بلا هوية فهي امتداد للآخر فينا، الهوية ليست محل حياد ولا مساومة. بالقاسم بشيري مدافعا عن اللغة الفرنسية بيقول من الظلم أن ننكر جمالية هذه اللغة الفرنسية، لغة غنية وجميلة وبيحكي فيها حوالي 400 مليون شخص بالعالم، وهذا بدل على عمق بثقافتنا، عظماء الجزائر كثير منهم فرانكوفونيين ومفكرين الكبار أيضا أثبتوا للعالم أن العبقرية الجزائرية ليست مرتبطة بلغة معينة والتاريخ لن يكررهم. ورضا يقول كل الدعم لوزير التربية الوطنية الدكتور سعداوي بخطواته الشجاعة لإصلاح المدرسة الجزائرية، تجسيد الاستقرار البيداغوجي وإعادة ترتيب المواد بناء على رؤية استراتيجية واضحة
تخدم الهوية الوطنية ومصلحة التلاميذ هو الطريق الصحيح لبناء جيل واعٍ ومتمكن.

مشاهدينا بقصتنا هيدي رح نحكي حكاية غريبة ولا في الخيال. بدأت بخبر مفجع ومأساة إنسانية لكنها الحمد لله انتهت على خير والبهجة ملأت قلب صاحبه أو صاحبته لأنه البطلة هي امرأة. بيكي جونز هي بطلة هذه القصة. جونز هي فتاة بريطانية من مدينة كوفنتري تعيش الآن مرحلة الثلاثينات من عمرها، لكنها قضت السنوات الأحدى عشرة الأخيرة 11 سنة بين عيادات الأطباء والمستشفيات وكانت تتلقى علاجات لمرض عضال، سرطان بالمخ بالمرحلة الرابعة، هيك تم تشخيصها بهيداك الوقت. المرحلة الرابعة يعني المرض منتشر والعلاج بيكون صعب، لذا أخضعها طبيبها إلى العلاج الكيميائي فورا، وطبعا عانت المريضة من تبعات العلاج الكيميائي الثقيلة. لكن فجأة تغير كل شيء في حياة بيكي. أمتى؟ بعد معرفتها أنها ليست مصابة بالسرطان ولا بأي مرض عضال أو خبيث. معقولة أنه كيف البنت مش مريضة سرطان وصار لها 11 سنة، مش عم نحكي عن سنة واثنين، عم تاخد أدوية الورم الخبيث. الحكاية كما قلنا مشاهدينا غريبة، حتى نفهمها لازم نبلش فيها من الأول. خيوط هذه القصة بدأت عام 2015، حينها كانت بيكي موظفة تشرف على كاميرات المراقبة في ملعب لكرة القدم بمدينة كوفنتري. فجأة أصيبت بحالات دوار وصداع شديدة، نقلت على إثر أكثر من مرة للطوارئ لا تتلقى العلاج. بعد إجراء الفحوصات اللازمة لها أخبرها الطبيب المشرف على حالتها بأنها مصابة بورم خبيث في الدماغ وأنه أمامها فقط أشهر للحياة. على إثرها بدأت العلاج الكيميائي بدواء تيموزو لوميد. بعد سنوات شفيت بيكي لكنها استمرت على الدواء، وهذا وفقا لتوصية الطبيب يلي حذرها من انه ترك العلاج يعني الموت. العلاج الكيميائي يلي أخذته بيكي سبب لها مضاعفات شديدة مثل الغثيان المزمن وألام المعدة وتقرحات الفم وتساقط الشعر والإرهاق، ووصلت إلى مرحلة تركت الحياة الاجتماعية وانعزلت ببيتها. طيب كيف اكتشفت بيكي انه هي سليمة؟ بأحد الأيام كانت بيكي على موعد مع طبيب جديد لتقييم حالتها بعد أن خرج طبيبها المعالج على التقاعد، كبر من حظها يمكن. وهنا حدثت المفاجأة، إذ كشف الطبيب الجديد بعد معاينة صور الأشعة أنه بيكي سليمة ودماغها لا يحوي أوراما خبيثة، بل يعاني من التهاب عادي كان يمكن علاجه بالمضادات الحيوية. يعني بالمختصر طلع الموضوع خطأ بالتشخيص. طيب بهالحالة كيف ممكن يكون وقع المفاجأة على بيكي؟ هل هي هلأ مبسوطة لأنه ما عندها سرطان، ولا هي حزينة على السنوات اللي مرت عليها وهي عم بتعيش بخوف ورعب من الموت ومن الانتكاسة؟ نحن مش عم نحكي عن مرض عادي، عم نحكي عن سرطان. صحيفة التلغراف البريطانية عرجت على الموضوع في مقال مفصل نقلت فيه عن بيكي قولها: قيل لي مرارا إنني سأموت إذا لم أتلقى العلاج الكيميائي، وفي الحقيقة لم أكن مصابة بورم في الدماغ، لقد شخصت حالتي خطأ وخضعت لكل هذا العلاج طوال معظم سنوات شبابي دون أي داع، وأضافت: لقد دمروا حياتي. طبعا بيكي لم تصمت عما حدث لها، فتقدمت بشكوى قانونية اتهمت فيها الهيئة الطبية البريطانية بالتقصير في الرقابة وأيضا الإشراف على المرضى. هون دخلت الكلية الملكية للأطباء على خط الأزمة، وكشفت أن حالة بيكي ليست الأولى من نوعها، بل هناك حالات مشابهة خضع فيها المرضى إلى العلاج الكيميائي لفترات طويلة بدون ما يكونوا متأكدين بدقة من احتياج المريض لهذا العلاج. طيب صار لازم نسأل شو يلي بيصير إذا مريض تلقى علاج كيميائي دون أن يحتاج أو هو غير مصاب بورم خبيث؟ الإجابة عن هذا السؤال مشاهدينا جاء في نشرة لهيئة الدواء الأوروبية، وهي هيئة تنظيمية مسؤولة عن مراقبة سلامة المنتجات الطبية. تقول النشرة إن دواء تيموزولوميد أو العلاج الكيميائي لا يميز بين الخلايا السرطانية والخلايا السليمة، وهو ما يفسر إصابة المتلقي بأثار جانبية شديدة مثل انخفاض خلايا الدم، مخاطر تتعلق بالخصوبة والإنجاب. هيك بنكون وصلنا لنهاية القصة، وخلونا هلأ نشوف شو كتب رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الموضوع. أدريانا كتبت: هذا الخطأ في التشخيص قلب حياتها رأسا على عقب. ريبيكا بتقول، وهي طبيبة غدد، كتبت: هذا هو واقع النظام الصحي عندنا،
حينما لا يكلف نفسه عناء التحقق من دقة إجراءاته، إذ يمكنهم سلب المرأة عقد كامل من حياتها ثم يطلقون على ذلك مسمى الرعاية الطبية. مينا ألكسندر يقول: يبدو الأمر وكأن الأمور تدار دون رقيب أو رقابة على ما يدور في المستشفيات. وبتغريدة روز نختم هذه القصة، إذ كتبت إنها قصة صادمة، ولكن من اللافت للنظر أنه لم يشكك أحد بتشخيصها وخطة علاجها، ولم يكتشف أحد التشخيص الخطأ.

مشاهدينا، تحدثنا في الحلقة السابقة عن موقف المغني الراب الأمريكي ماكليمور المؤيد لفلسطين وقرار استبعاده من الجزء المتبقي من جولة المغني البريطاني إتشيران الغنائية في الولايات المتحدة. لكن اليوم تصاعدت الأزمة وشهدت تطورا كبيرا، حيث تلقت الجهة المنظمة للحفلة صفعة قوية بعد تضامن فنانين مع ماكليمور وانسحابهم من الجولة. نعم مشاهدينا، فبعد إعلان مجموعة ميسينا تورينج جروب المنظمة للجزء الأمريكي من جولة شيران قرار استبعاد ماكليمور، وبعد ساعات من قول شيران إنه لن ينخرط في نقاش علني بشأن الحرب في غزة، أعلن كل من آرون رو وفرقة بيوغا وفينياس عبر منصة إنستغرام انسحابهم من الجولة، إضافة لفرقة لوكاس جراهام الدنماركية، وذلك على خلفية تصريحات مؤيدة للفلسطينيين أدلى بها ماكليمور على المسرح. مغني رو كان قد اختير أحد البدلاء لماكليمور في المواعيد المتوقية من جولة شيران بالولايات المتحدة، فيما كانت فرقة بيوغا ترافق شيران كفرقة موسيقية داعمة، وكان من المقرر أن ينضم فينياس إلى جولة شيران في أمريكا الجنوبية في وقت لاحق. فينياس قال يجب أن لا يتم إسكات الفنانين عندما يتحدثون دفاعا عن المضطهدين، لقد قررت الانسحاب من مواعيد جولتي المقبلة مع إد شيران، أنا أقف إلى جانب فلسطين وشعبها. أما آرون رو فقد نشر رسالة عبر حسابه قال في جانب منها: لم أتخذ هذا القرار باستخفاف، إد كان صديقا لي وقد غير حياتي ولن أستطيع أن أشكره بما يكفي على ذلك. مجلة فاريتي أشارت إلى أن ماكليمور الحائز على جائزة غرامي كان مدرجا ضمن قائمة الفنانين المشاركين في 8 من العروض 10 المتبقية في جولة شيران، قبل أن يطلق المجلس الإسرائيلي الأمريكي عريضة تحث شيران على استبعاد ماكليمور من الجولة. منصة التواصل الاجتماعي طبعا كمان شهدت تفاعل واسع مع هذا الموضوع. بامي قالت: هذا أمر مبهج، يسعدني أن أرى أن بعض الناس لا يمكن شراؤهم. تي قال: يبدو أن الصهاينة لا يفهمون، كلما حاولوا قمع حرية التعبير ازداد وضعهم سوءا. ألم تصلهم الرسالة بعد؟ بينما قال مايكل: هذا جنون، أنا متأكد أن إد شيران شعر بالندم الشديد وهو الآن يحاول جاهدا كتابة اعتذاره الثاني. لا نعلم. مشاهدينا، انتهت حلقة التواصل لهذا اليوم، لكن كالعادة قصصنا ما بتخلص، انتظروا قصصا جديدة كل يوم في تواصل. ما تنسوا تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.

0: كلمة واحدة يمكن أن تقود إلى قرار، وقرار واحد يمكن أن يغير الاتجاه.
1: وقبل كل خبر إعداد وتحضير وبحث عن مصادر موثوقة.
2: نحيط بالحدث من كل جوانبه ونسلط الضوء على مختلف الزوايا. من الميدان تكتمل الصورة ويصل الصوت، لأننا ندرك قيمة الكلمة ولا نسعى إلا إلى الحقيقة.
3: القوات الروسية تهاجم العاصمة الأوكرانية وبكثافة.
4: تطورات ميدانية متسارعة ورسائل سياسية وعسكرية تعيد رسم المشهد.
5: محطة جديدة ستقود إلى تحول اتساع دائرة التصعيد بين الجانبين.
4: وقائع تتغير على الأرض وحسابات تتبدل في العواصم. متابعة مستمرة لتطورات الحرب الروسية الأوكرانية لحظة بلحظة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. قوة حكومية يمنية تقول إنها تخوض اشتباكات مع جماعة أنصار الله الحوثيين في جبهة كهبوب وبباب المندب، والأمم المتحدة تدين استهداف البنى التحتية في السعودية وتهديد الملاحة وتدعو طرفي الصراع إلى إطلاق حوار سياسي. قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخارجية الأمريكية تعلن تمديد الإجراءات التي تحظر منح التأشيرات لمسؤولين في السلطة الفلسطينية وأعضاء منظمة التحرير. ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار بناية سكنية غربية مدينة غزة إلى 21 وفاة، ومطالبات بإدخال البيوت المتنقلة لحماية الأهالي. المفوضية الأوروبية تقترح منح كندا صفة أول عضو شريك في التكتل، وترامب يهدد بفرض رسوم جمركية صارمة على أوروبا في حال المضي بالاقتراح.

0: أهلا بكم. قالت قوة حكومية يمنية إنها تخوض اشتباكات مع أنصار الله الحوثيين في جبهة كهبوب بباب المندب. في الأثناء نشرت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين مشاهد قالت إنها لإسقاط مقاتلة سعودية من طراز F-15 في أجواء محافظة مأرب بصاروخ أرض جو محلي الصنع. التقى وفد من جماعة أنصار الله الحوثيين بمسؤولين أمريكيين في سلطنة عمان وفق ما نقله موقع أكسيس عن دبلوماسيين أمريكيين، فيما أشار الموقع إلى أن اللقاء بحث التأكيد على وقف إطلاق النار بين الجانبين وضمان بقاء مضيق باب المندب مفتوحا.
1: لضمان أمن الملاحة في البحر الأحمر ولبقاء مضيق باب المندب مفتوحا، الأمريكيون يجتمعون في لقاء غير معلن بجماعة أنصار الله الحوثيين في سلطنة عمان. الاجتماع ناقش التوترات لا سيما في ظل التصعيد العسكري باليمن، قالت وكالة رويترز نقلا عن مصادر.

0: إطلاق النار. في الوقت نفسه طالبنا الجانبين بأن يتمكنا من البدء بحوار لإنهاء هذا التدهور الخطير للنزاع في الشرق الأوسط.
1: لكن الاجتماع غير المعلن والتحذيرات الأممية لا تعكس الواقع عند الجبهة. الجماعة أعلنت استهداف قاعدة جوية في خميس مشيط السعودية ومنشأة نفطية في ينبع.
2: نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عمليتين عسكريتين نوعيتين. الأولى استهدفت شركة أرامكو في ينبع بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة بفضل الله، وتسببت في حرائق كبيرة ودمار واسع. الأخرى استهدفت قاعدة خميس مشيط الجوية بعدد من الصواريخ البالستية، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله.
1: القوات اليمنية ردت بضرب قواعد وعتاد عسكري للجماعة في المخا والجبهات الشمالية. كذلك شنت قوات الحكومة اليمنية ضربات استهدفت جماعة أنصار الله ضمن المنطقة العسكرية الرابعة في محافظة تعز.
3: في ظروف لا تترك للنازحين في اليمن سوى خيارات قاسية للبقاء تصبح أبسط مقومات الحياة أمنية بعيدة المنال. كاميرا التلفزيون العربي ترصد أوضاع النازحين في صحراء رأس عمران الواقعة بين مدينتي عدن ولحج جنوبي البلاد بعد فرارهم من مناطق ساحل تعز الغربي والحديدة.
4: عالقون بين نار الحرب وقسوة النزوح، قاذفت بهم الحرب إلى الصحراء. هنا لا ماء يكفي ولا غذاء يسد الجوع، وحرارة تحرق ما تبقى من قدرتهم على الاحتمال. في خيمة صغيرة تعيش مزن عبد العظيم مع بناتها الثلاث، تركت كل ما تملك على شحه قبل نزوحها من منطقة المخا بتعز بسبب القصف الصاروخي.
5: ايوه ركبت لي مع الناس، كنت اقول انني بذاكر ركبوني انا وبناتي وركبوني معاهم، الله يعافيهم استرون استر طارب دنيا اخر. هربنا من الصواريخ صاروخوا لنا صاروخوا ورانا.
4: الى هذا المخيم فقط نزحت اكثر من 60 اسره من مناطق القتال في الوازعيه وساحل تعز الغربي، بالإضافة إلى أكثر من 20,000 شخص نزحوا إلى عدن بحسب السلطات. الأعداد في ازدياد والإمكانيات الإغاثية محدودة.
6: العدد الحالي المتواجد هو 65 أسرة، والعدد في تزايد كبير.
4: أكثر من 100,000 شخص أجبروا على الفرار من منازلهم خلال الأيام الماضية مع استمرار الأعمال القتالية في مناطق مختلفة من اليمن بحسب الأمم المتحدة. والحكومة اليمنية تؤكد أنها تبذل جهودها مع شركائها من المنظمات الدولية بهدف مواجهة الاحتياجات المتزايدة يوما بعد يوم مع استمرار موجات النزوح وتضاعف الاحتياجات.
7: هنا عند مدخل عدن الغربي في مخيم الفردوس لا تنتهي مأساة النازحين الذين فروا من مناطق القتال في الساحل الغربي والوازعية. نحو 70 أسرة نزحت إلى الصحراء بحثا عن أمان وسقف يؤويها في ظل موجة حر قاسية وشح في التدخل الإنساني. عمر المقرمي، التلفزيون العربي، عدن.
3: أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تمديد الإجراءات التي تحظر منح التأشيرات لمسؤولين في السلطة الفلسطينية ومنهم الرئيس محمود عباس وأعضاء منظمة التحرير الفلسطينية قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأبلغت الخارجية الكونغرس بأن منظمة التحرير والسلطة قد أخفقتا مرة أخرى في الوفاء بالتزاماتهما المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن. وأضافت الخارجية الأمريكية أن المسؤولين الفلسطينيين قاموا باتخاذ إجراءات لتدويل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي من خلال المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية. في قطاع غزة أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد ضحايا المبنى المنهار في حي الصبرة بمدينة غزة

0: إلى 21 فلسطينيا وإصابة 14 آخرين. وقالت وزارة الداخلية في القطاع إن نقص المعدات والإمكانات لدى جهاز الدفاع المدني حال دون إنقاذ عدد من ضحايا انهيار بناية السعادة بمدينة غزة، ودعت الوزارة إلى إمداد طواقمه بشكل عاجل بما يلزمها للتعامل مع مثل هذه الكوارث. هذا ووجه المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل نداء عاجلا للممثل السامي لمجلس السلام نيكولاي ميلدانوف بضرورة إدخال البيوت المتنقلة لتكون بديلا عن الخيام التي لا تصلح للحياة على حد قوله، مشيرا إلى أن الواقع الكارثي للخيام يدفع النازحين إلى العيش في المباني الآيلة للسقوط.
1: أقول للعالم أن هذه الكارثة التي حدثت هنا في هذه البناية السكنية لن تكون الأخيرة وليست الأولى. نحن نتحدث الآن على أكثر من 2000 بناية سكنية موجودة في قطاع غزة مقطونة ومأهولة بالمواطنين، وهذه البنايات كلها آيلة للسقوط، بمعنى أن هذه البنايات في أي لحظة من اللحظات ممكن أن تنهار، وممكن أن تكون هناك كارثة كما حدث في هذه البناية. ولذلك ما زلنا نؤكد ونقول للعالم أن السبب الرئيس في عدم خروج الناس من هذه البنايات المدمرة هو الواقع الصعب، وهي الخيام التي لا تصلح للحياة، وهي الخيام التي تعتبر مقابر وتعتبر جحيم للأسر التي تعيش فيها الآن. ولذلك الآن المواطنون يفضلون العيش بهذه المباني الآيلة للسقوط ولا العيش في الجحيم وهو الخيام التي لا تصلح للعيش. ولذلك مطالبنا اليوم واضحة من المجتمع الدولي، من العالم أجمع، من الأمم المتحدة، من مجلس السلام، من السيد ميلدانوف شخصياً، وأتمنى أن تصل له هذه الرسالة، أن يتم إنهاء هذه المعاناة التي يعيشها أبناء شعبنا في غزة، وإدخال البيوت المتنقلة إلى السكان بدلاً من الخيام التي لا تصلح للعيش.
0: ونبقى في غزة، حيث أفاد مصدر طبي للتلفزيون العربي باستشهاد شخصين وإصابة 10 آخرين في قصف إسرائيلي على مخيم البريج وشرقي مدينة غزة، كما أفاد المصدر بإصابة عدد من الفلسطينيين جراء استهداف الاحتلال منزلا في شارع السكة بحي التفاح شرقي مدينة غزة. إلى الضفة الغربية، حيث اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم بلاطة في نابلس، وأظهرت مقاطع مصورة إطلاق قوات الاحتلال قنابل الدخان وشنها حملة اعتقالات في المخيم. هذا وتواصل جرافات الاحتلال اقتلاع الأشجار وتجريف أراضي المواطنين في بلدة نعلين غرب رام الله لإقامة مستوطنة جديدة تسلب مئات الدونمات من أراضي الفلسطينيين، وتبعد عملية التجريف نحو كيلومترين عن الجدار الفاصل الذي ابتلع مساحات واسعة من أراضي بلدة نعلين. ومن شأن عملية التجريف الحالية انتزاع مئات الدونمات الأخرى من أيدي الفلسطينيين.
2: تعمل هذه الجرافات على قدم وساق هنا في منطقة زبدة في بلدة عليين غربية مدينة رام الله. جرافات المستوطنين تقوم بعمليات تجريف لتسهيل هذه المنطقة المرتفعة هنا من أجل إقامة بؤرة استيطانية. نتحدث جغرافيا عن منطقة حدودية مع داخل الخط الأخضر، بلدة نعلين التي كانت تبلغ مساحتها التاريخية ما يقارب من 58,000 دونم، ابتلع العديد والمساحات الكبيرة من أراضيها في داخل الخط الأخضر إبان النكبة الفلسطينية، قبل أن تأتي سلطة الاحتلال أكثر فأكثر على مساحات شاسعة من أراضيها وتقوم ببناء الجدار الذي أصبح خلفه أيضا مئات الدنومات من أراضيها. لم يكتفي جيش الاحتلال الإسرائيلي وسلطة الاحتلال خلال سنوات الاحتلال في ذلك، وإنما أقدموا على إقامة العديد من البؤر الاستيطانية المحيطة بهذه البلدة التي تشتهر بأنها تزرع الزيتون بكثرة في أراضيها ويعتاش الناس عليها. نتحدث هنا مع صلاح الخواجة وهو الناشط في هذه البلدة ضد الاستيطان. شيخ صلاح، نتحدث عن بلدة نعلين التي لطالما استهدفت، لم يتبقى إلى الأهالي من 58 إلا 3000 دنم.
3: نعم صحيح، وهذه المنطقة المستهدفة هي المنطقة، هي السلة الغذائية الوحيدة لبلدة نعلين، هي المتنفس الوحيد لهذه البلدة. استغلوا اقتراب أو قروب موسم الزيتون وجاءوا بالعمل لحرمان المزارعين من قطف موسم الزيتون. هذه المنطقة منطقة حيوية يزورها الناس في جميع المواسم، في الربيع في الصيف، هي المتنفس الوحيد لهذه البلدة. فعلى الله السلام، الآن هي منطقة بكرة بعلنوها منطقة عسكرية، لا يسمح لأي مزارع أو أي شخص بدخول هذه المنطقة، حسبي الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
2: إذا نتحدث أيضا عن استهدافات كانت في عدة مناطق بعمليات التجريف في الضفة الغربية المحتلة، عمليات هدم في خلة الحمص بمسافر يطا جنوب محافظة الخليل، كذلك أيضا عمليات هدم لمساكن مواطنين فلسطينيين في دير بلوط غرب مدينة سلفيت، وترحيل ما يقارب من 20 مواطنا فلسطينيا، إضافة إلى عمليات تجريف ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قرية دير أبو ضعيف في المنطقة الشرقية من جنين. تجريف في كل مكان هدفه التوسع الاستيطاني والاستيلاء أكثر على الأرض الفلسطينية. فهد العصا، التلفزيون العربي، بلدة نعلين، غرب رام الله.
0: في لبنان، أكد الرئيس جوزيف عون أن بلاده تسعى للتوصل إلى اتفاق أمني مع إسرائيل بهدف إنهاء حالة العداء، ما قد يمهد الطريق نحو اتفاق سلام وفق تعبيره. في المقابل، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الزمير إن الجيش مصمم على تجريد منطقة جنوب الليطاني من وجود حزب الله ونزع سلاحه، وإن المعركة في لبنان لم تنتهي بعد.
4: من جنوب لبنان، المشهد هنا لا يزال مفتوحا على احتمالات التصعيد فيما تتحرك السياسة في بيروت وباريس بحثا عن مخرج. ميدانيا، رئيس الأركان الإسرائيلي يقول إن المعركة لم تنتهي، وإن الجيش ماض فيما يصفه بتجريد جنوب الليطاني من وجود حزب الله وسلاحه بالتوازي مع عمليات وقصف في مناطق جنوبية. جيش الاحتلال نشر بالتوازي ما قال إنها مشاهد جديدة لأنفاق في تلة علي الطاهر جنوب لبنان قبل تفجيرها، لكن على المسار السياسي تبرز لغة مختلفة. الرئيس جوزيف عون يعلن سعي بيروت إلى اتفاق أمني مع إسرائيل يمكن أن يشكل بعد الانسحاب الإسرائيلي مدخلا لاحتمال اتفاق السلام، مع التأكيد على نزع سلاح حزب الله من دون صدام داخلي.
5: نحن عم نسعى لاتفاق أمني الدرجة الأولى، لا إنهاء حالة العداء وانتشار الجيش على الحدود، وبيكون يمكن مقدمة إلى اتفاق سلام لاحق.
6: كل جريمة حرب بدأ.
4: من جهته، رئيس الحكومة اللبنانية يدفع باتجاه تثبيت الدولة طرفا وحيدا في القرار الأمني والسياسي، معتبرا أن الإطار التفاوضي القائم سياسي ويتضمن انسحابا إسرائيليا على مراحل وبسط سيادة الدولة اللبنانية،
7: استكمال وبسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها، والعمل على تأمين الانسحاب الإسرائيلي الكامل وإعادة الإعمار. فهذا الطريق إلى استعادة الثقة بالدولة وجذب الاستثمار وتحقيق النمو والإنماء المتوازن.
4: وفي العاصمة الفرنسية باريس، الرئيس جوزيف عون يتحرك لحشد الدعم الدولي للجيش وقوى الأمن فيما يتصدر مستقبل الجنوب ومرحلة ما بعد اليونيفيل جدول الاتصالات الدولية. هكذا يقف لبنان أمام مسارين متوازيين، ميدان لا يزال مشتعلا، ودبلوماسية تحاول تحويل النار إلى تفاوض والسيادة إلى واقع.
0: أفاد موقع أكسيوس نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة أنه من المتوقع أن يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعا مع قادة دول الخليج على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم الثلاثاء المقبل، وذلك لمناقشة الخطوات التالية في الحرب مع إيران. اتهم نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس إيران بمواصلة استهداف السفن التجارية حتى خلال مفاوضات السلام، قائلا إن ذلك يهدد تدفق النفط والغاز إلى الأسواق العالمية.
8: الالتزام بإبقاء الولايات المتحدة بعيدة عن الصراعات الخارجية لا يعني استبعاد استخدام القوة العسكرية لحماية المصالح الأمريكية. لقد ألحقنا دمارا كبيرا ببرنامج إيران النووي وبقدراتها العسكرية، ومع ذلك استهدف الإيرانيون السفن التجارية حتى خلال مفاوضات السلام. وأعتقد أن الرئيس اتخذ المسار المسؤول لضمان استمرار إمدادات النفط والغاز إلى الأسواق العالمية.
0: أعلن عمدة كييف إصابة 10 أشخاص منهم طفل جراء هجوم روسي على العاصمة الأوكرانية. وبحسب عمدة العاصمة الأوكرانية فقد تساقطت الأنقاض في عدة مواقع في منطقة دنيبرو، مما أدى إلى تضرر مبنى إداري ومبنى سكني، كما تساقطت الأنقاض على أرض مستودعات وبالقرب من محطة وقود. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن موسكو تنظر إلى احتمال نشر قوات عسكرية غربية داخل أوكرانيا باعتباره تجاوزا لخط أساسي في الصراع، محذرا من أن نشر مثل هذه القوات سيعني وفق الموقف الروسي دخول الدول المشاركة في مواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا.
9: قلنا مرارا إننا لا نعتزم مهاجمة أوروبا، وليست لدينا أي مصلحة في ذلك، والرئيس بوتين صرح بذلك أكثر من مرة، آخرها كان منذ فترة قصيرة. لكن إذا هاجمت أوروبا روسيا فستكون تلك حربا مختلفة تماما وستكون قصيرة جدا.
0: دخلت مؤسسات مكافحة الفساد في أوكرانيا في صراع جديد مع السلطات بعدما تحولت التوترات بينها وبين مكتب النائب العام إلى مواجهة علنية، واتسعت دائرة الاتهامات المتبادلة على خلفية تحقيقات تطاول مسؤولين كبارا وقطاعات حساسة في الدولة.
10: بأغلبية كبيرة أنهى البرلمان الأوكراني مرحلة روسلان كرافتشينكو على رأس النيابة العامة في البلاد. 317 نائبا صوتوا بالموافقة على إقالته بعد يوم واحد من مطالبة الرئيس فولوديمير زيلينسكي البرلمان بحسم الملف سريعا. حسم الملف، لكن زيلينسكي كان هو الآخر في مرمى سهام المعارضة داخل البرلمان.
11: كل البلاد على علم بمراكز الاتصالات الاحتيالية هذه، الجميع سمع كيف يجري الاحتيال على مواطنينا وعلى مواطني الاتحاد الأوروبي وعلى آبائنا وأمهاتنا. أين الرئيس وأين تنفيذه واجباته الدستورية؟
10: الإقالة كانت المحطة الأخيرة في أزمة بدأت قبل أيام، حيث وصلت التحقيقات إلى داخل مكتب النائب العام نفسه في قضية تحمل اسم عملية قرطاج. لكن الأزمة لم تنتهي هناك، فبعد أيام خرج النائب العام باتهامات مضادة وقال إنه وقع إشعارا بالاشتباه بحق مدير المكتب الوطني لمكافحة الفساد.
12: هناك هجوم غير مسبوق يستهدف مؤسسات مكافحة الفساد في أوكرانيا. بصراحة لم تشهد أوكرانيا شيئا كهذا من قبل. نحن نؤمن بشدة بأن الغرض من هذا الهجوم هو صرف الانتباه عن قضايا جوهرية وتسييس عمل المكتب الوطني لمكافحة الفساد.
10: أحدثت القضية جدلا جديدا في أوكرانيا، خاصة وأنها جاءت بعد أسابيع فقط من الكشف عن قضايا فساد مماثلة تورط فيها مسؤولون كبار ومقربون من الرئيس زيلينسكي.
13: من المؤكد أن التسجيلات الصوتية أثارت ضجة كبيرة وهناك مطالبة قوية بالعدالة داخل المجتمع الأوكراني، لكن من جانب آخر أرى أن هذه التحقيقات التي تقوم بها هذه المؤسسات تزيد شفافية أوكرانيا.
10: يراقب الشارع الأوكراني ما يجري بانتقاد حاد في بلد أنهكته الحرب وقضايا الفساد المتجددة. تبدو إقالة النائب العام في ظاهرها نهاية لأزمة، لكنها في الواقع تفتح أزمة أكبر. الجدل السياسي ذهب أبعد من ذلك، فالمعارضة وبعض منتقدي السلطة يسألون اليوم: هل يمكن بالفعل أن تكون شبكة بهذا الحجم قد عملت سنوات بحماية مسؤول واحد فقط، أم أن القضية تكشف منظومة أوسع من الحماية والنفوذ؟ محمد زاوي، التلفزيون العربي، كييف.
0: أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون شامل لفرض عقوبات ورسوم جمركية يهدف إلى زيادة الضغط الاقتصادي على روسيا، وذلك بعد مرور نحو عام ونصف العام على طرح المشروع من قبل السيناتور الأمريكي الراحل لينسي غراهام بالاشتراك مع عشرات من أعضاء مجلس الشيوخ الآخرين. وقد صوت المجلس لصالح مشروع القانون بأغلبية 262 صوتا مقابل 159 صوتا. أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين في خطابها السنوي حول حالة الاتحاد في ستراسبورغ عن مبادرات عديدة، منها اقتراح منح كندا صفة أول عضو منتسب في الاتحاد واستحداث مجلس أمن أوروبي لمواجهة روسيا.
14: ظرفية جيوسياسية بالغة التعقيد صاحبت خطاب حالة الاتحاد الأوروبي، تقطعت فيها التهديدات الأمنية المتصاعدة على الحدود الشرقية مع أزمة ثقة متنامية في النظام الدولي. الخطاب حمل نبرة تعبئة غير معتادة، تعهد بمواصلة دعم أوكرانيا ودعوة لإحداث مجلس أمن أوروبي جديد. أما ملف التحالفات البديلة فقد توج باقتراح غير مسبوق، منح كندا صفة أول عضو منتسب للاتحاد.
15: نريد أن يبلغ التقارب مع كندا أعلى مستوى له، يجب علينا العمل بشكل عاجل على إعادة رسم ملامح شراكاتنا، لذا أود العمل على إتاحة الفرصة لكندا لتصبح أول عضو منتسب إلى الاتحاد الأوروبي.
14: التصعيد في مضيق هرمز طغى على الوضع الحالي للاتحاد الأوروبي، فمنذ اندلاع الأزمة وارتفاع فاتورة الاستيراد خسر التكتل 90 مليار يورو.
16: مطالب البرلمان الأوروبي واضحة تماماً. أولاً، نتوقع إعلانات قوية بشأن الطاقة والقدرة التنافسية وكيفية إبقاء التكاليف منخفضة.
14: ملف فلسطين كشف حجم الانقسام الأوروبي. فوندرلاين أقرت بعجز الدول الأعضاء عن بناء موقف أوروبي موحد، اكتفت برفض مشاريع الاستيطان الإسرائيلية.
4: ما قالته رئيسة المفوضية عن اختلاف الدول الأعضاء بشأن المسار الصحيح الذي ينبغي اتباعه تجاه إسرائيل وغزة يظهر مدى حدة انقسام المواقف بين الدول الأعضاء وتباين آرائها بشأن هذا الملف.
14: ملفات أخرى حضرت بقوة: تحذير من تسارع مخاطر الذكاء الاصطناعي وإجراءات للحد من الإدمان الرقمي لدى الأطفال. وعلى صعيد الهجرة، آلية أوروبية جديدة لمواجهة التدفقات غير المشروعة.
17: خطاب بمنسوب مرتفع من الطموح، غير أن أصواتا في البرلمان وصفته بأنه بعيد عن هموم المواطن الأوروبي وبأنه خطاب نوايا يكرس حالة الانقسام داخل التكتل. من مقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، عبد الله ماسي، التلفزيون العربي.
0: ورداً على المقترح الأوروبي القاضي بمنح كندا صفة أول عضو شريك في التكتل القاري، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتقليص التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي إذا مضى في اقتراحه.
18: أعتقد أن الأمر مثير للسخرية. إذا أقدم الاتحاد الأوروبي على منح كندا صفة عضو شريك وإذا اعتبرت الأمر عملا عدائيا بأي شكل من الأشكال، فسأفرض رسوما جمركية صارمة جدا أو أوقف التجارة مع أوروبا في العديد من المجالات. إذا كانت النية حسنة فلا بأس، ولكن إذا كانت النية سيئة فسنفرض رسوما جمركية باهظة جدا على أوروبا.
0: رفع مجلس الاحتياط الفدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بنسبة ربع نقطة مئوية في خطوة هي الأولى من نوعها منذ 3 سنوات، كما ألمح إلى احتمالية زيادتها مرة أخرى قبل نهاية العام لتصل إلى مستوى 4.1%. وقد جاء القرار بعد تجاوز التضخم هدف البنك المركزي البالغ 2% مدفوعا بارتفاع أسعار الديزل والبنزين نتيجة الحرب على إيران. وحظي قرار رفع أسعار الفائدة بالإجماع بين لجنة تحديد أسعار الفائدة في بنك الاحتياط الفيدرالي، بما في ذلك الرئيس كيفن وارش الذي اختاره الرئيس دونالد ترامب بهدف خفض أسعار الفائدة.
19: اتخذنا هذا القرار بناء على تقييمنا للوضع وعلى أساس تقييمنا لمسار التوظيف وحكمنا على قوة الاقتصاد. في بعض الأحيان يحاول السوق الحكم مسبقا على نتائجنا. سأراقب أسعار السوق وأرى ما سيقولونه.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة يجب أن تكون بنسبة 1% أو أقل، وأضاف بأن النسبة يجب أن تكون بهذا القدر لأن الولايات المتحدة تتمتع بأفضل تصنيف ائتماني في العالم بفارق شاسع، وفق قوله. أعلنت واشنطن وكاراكاس اتفاقات جديدة في قطاعي النفط والذهب في فنزويلا على هامش قمة مجموعة 20 التي تستضيفها الولايات المتحدة. ووقعت شركة كونتيننتال ريسورسز الأمريكية مذكرة تفاهم مع شركة النفط الوطنية الفنزويلية لتشغيل وتطوير أحد الحقول في حوض أورينوكو الغني بالنفط الثقيل. ناقش رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الفرص والتحديات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي. وبحسب مكتب بارنام فقد اتفق الجانبان على أهمية التعاون بين الحكومات وقطاع التكنولوجيا لمعالجة المخاوف المشتركة وضمان السلامة عبر الإنترنت. وذكر مكتب داونينغ ستريت أن الزعيمين بحثا فرص التعاون في مجال الصناعات الدفاعية من خلال البرنامج العالمي للقتال الجوي، وهو مشروع لتطوير طائرات مقاتلة متطورة انضمت إليه كندا بصفة مراقب في يوليو الماضي. ختام هذه النشرة، وتتابعون الآن برنامج اقتصادكم. إلى اللقاء.
20: أهلا بكم إلى اقتصادكم، وهذه أبرز ملفات حلقة اليوم. حرب تجسس اقتصادي في العلن بين أمريكا والصين، ومخاوف من انفجار وشيك لفقاعة قطاع التكنولوجيا، والأسواق تتأهب لقرار الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة.

أمريكا حاولت أن تعرقل تقدم الصين في الذكاء الاصطناعي، لكن رغم ذلك فالصين واصلت التقدم. ولكن كيف استطاعت الشركات الصينية مواصلة العمل وطرح نماذج ذكاء اصطناعي تنافس النماذج الأمريكية، وبدأت بالفعل بتقليص الفارق إلى درجة أن رئيس مجلس النواب الأمريكي خرج ليعلن رفضه وقف تطوير الذكاء الاصطناعي خشية أن تستفيد الصين وتتقدم؟ واشنطن تتهم بكين بنقل قدرات النماذج الأمريكية بطريقة تسمى التقطير، أي تدريب النماذج من إجابات نموذج آخر. التقنية بحد ذاتها ليست تجسساً، لكن واشنطن تتهم شركات صينية باستخدامها لسرقة قدرات محمية. بكين تنفي، وتتهم واشنطن بالمقابل بمحاولة احتكار الصناعة، وتقول إن نماذج الذكاء الاصطناعي الأمريكية يمكن أن تتحول إلى أدوات هجومية تكتشف الثغرات وتؤتمت الهجمات وتنشر التضليل. بينما قال الرئيس ترامب إن أمريكا تتجسس على الصين كما تتجسس بكين على واشنطن. لماذا هذا التنافس خطير؟ لأن الخوف من خسارة السباق قد يدفع الشركات إلى تسريع التطوير دون اختبار المخاطر بما يكفي. نحن نريد تكنولوجيا أفضل، لكن هل يمنح هذا السباق الوقت الكافي لتكون آمنة أيضاً؟

0: ينضم إلي في الاستوديو محمد الجمال أستاذ الاقتصاد والتمويل في جامعة قطر. أهلا بك معنا. أهلا أستاذ محمد. يعني انطلاقا من هالاتهامات المتبادلة بين الصين وأمريكا التي سمعناها، تجسس، سرقة، استخبارات، هل أصبحت شركات تكنولوجيا أذرع استخباراتية للدول؟
1: الحقيقة يمكن مش بالمعنى الاستخباراتي المفهوم، لكن شركات التكنولوجيا أصبحت كنز استراتيجي بالنسبة للدول، بمعنى أن شركات التكنولوجيا بتحتكر قدر كبير من الداتا والمعلومات. الداتا والمعلومات اللي بتستخدمها شركات التكنولوجيا مرتبطة بقطاعات حيوية بتخش في كل قطاعات الاقتصاد، على سبيل المثال الذكاء الاصطناعي، الحوسبة الكومية، الرقائق الإلكترونيات. وبالتالي التخوف من كل دولة أن هذه الشركات تستخدم كأداة لنقل هذه البيانات والمعلومات للدولة الأخرى. بمعنى أدق، سلاسل التوريد العالمية مرتبطة ببعضها، الشركات الصينية بتعمل مع الشركات الأمريكية في هذه القطاعات، قطاعات الذكاء الاصطناعي والحوسبة وخلافه، وبالتالي قد تكون تحت ضغط الحكومة الصينية لنقل بعض المعلومات. لكن بالمثل أيضا الشركات الأمريكية لديها تعاون وثيق مع جهاز الاستخبارات الأمريكية ومع أجهزة الأمن الأمريكية، ويمكنها أن تقوم بنقل هذه المعلومات.
0: ولعل أخطر الاتهامات جاءت من وزير أمن الدولة الصيني الذي قال أن الشركات الأمريكية يمكنها أن تنظم هجمات تستهدف البنى التحتية الاقتصادية، فهل هذا السيناريو واقعي؟ وكيف ممكن تبسط لنا إياه؟
1: هو من أكثر السيناريوهات واقعية للأسف. يعني في الوقت الحالي الهجمات السيبرانية بتتم بشكل بشري. الشكل البشري ده يعني هجمات سيبرانية، أن أنا اخترق السايبر سيستم وحاول أن أنا أخلق معلومات مضللة، أحاول أن أحصل على بيانات، أحاول أن أفسد في النظام. باستخدام الذكاء الاصطناعي يمكن خلق أوتوماتيك هايبر أتاكس. يعني أوتوماتيك يعني يقوم بها الذكاء الاصطناعي نفسه عن طريق البرمجة المسبقة. فالحاجة اللي كانت محتاجة 100 يوم أو 200 خبير مع 200 يوم عمل أصبح ممكن تتم في دقائق. النظام الخاص بالذكاء الاصطناعي وتفر كان الموديل اللي بيتم استخدامه، وظيفته أن يكتشف الثغرات اللي موجودة في السايبر سيستم اللي موجود في الدولة المطلوب مهاجمتها، ومن بعد ذلك يحدد نقاط الضعف ثم يقوم بخلق البيانات المضللة، وده بيتم بشكل أوتوماتيكي متكرر. فهو خطر كبير جداً، لكن مش خطر يمكن لا يمكن مواجهته. هو يمكن مواجهته عن طريق الخبراء، لان المساله في البدايه وفي النهايه الذكاء الاصطناعي محتاج اكسس بوينت عشان يقدر يولج للسيستم اللي هيهاجمه. يعني بدون دخول على النظام لن يستطيع ان يهاجم النظام. فوجود حوائط امنيه لمنع اختراق النظام ده نقطه مهمه جدا.
0: وهل يمكن التاكد فعليا من وجود دائما لحوائط امنيه، ام انه دائما يعني في عالم يعني في ميدان التصارع بين الولايات المتحدة والصين في العديد من العوامل التي تساهم في الاختراقات المتبادلة؟
1: دي حقيقة. الاختراق في أي سيستم أمني، أي فايروولز أو أي سيستم على النظم السحابية أو نظم الذكاء الاصطناعي وخلافه، يمكن اختراقه بعد فترة عن طريق دراسة الثغرات اللي موجودة في السيستم. هي وهيبدأ الصراع متلاحق، بمعنى إحنا بنوجد نظم الأمان ونظم الحوكمة، والمتسلل يوجد نظم الاختراق، ثم احنا نتعلم ونجد نظم جديدة.
0: المشكلة والمعضلة والمفارقة أن هذا التسابق هو بحد ذاته يؤدي إلى يعني التسوية أو إهمال الجانب الأمني، جانب الأمانة، أليس صحيح؟
1: هو الجانب الأمني هيفضل دايما رغبة ومطلب، لن يتم إهماله، لأن ما فيش أي نظم إلكترونية في العالم أيا كان استخداماتها تستطيع أن تستمر وتحيا بدون جانب أمني. لكن هذا الصراع وهذه المنافسة الغرض منها حرب تحطيم عظام في المنافسة التكنولوجية ما بين الدولتين. عملية التجسس واختراع نظم أمنية وانتهاك هذه النظم الأمنية هتفضل مستمرة طول الوقت. هو عبارة عن منافسة مدارة، صراع مدار، أنا بخترق أمنيا عندك وانت بتحاول تمنعني ثم تخترق عندي. هي منافسة مدارة، مش بغرض أن سيستم يقضي على الآخر يعني.
0: وتسابق أيضا.
1: تسابق.
0: طيب هيدي الحرب أو التسابق أو يعني عملية التجسس والسرقة كيف تضغط على الدول الأخرى؟
1: دي نقطة مهمة جدا. المنافسة التكنولوجية وهذه الحرب والتسابق على امتلاك المعلومات بيضر الدول الأخرى من خلال سلاسل التوريد العالمية. يعني سلاسل التوريد العالمية، خلينا ندي مثال مبسط شوية. تعال نتكلم على موبايل.
0: أوكي.
1: هذا الموبايل بيتم تصميمه في أمريكا. الرقائق الإلكترونية المستخدمة فيه بيتم الحصول عليها من تايوان. المعدات اللي بتصنع الرقائق الإلكترونية بتيجي من هولندا، المواد بتاعت المعادن النادرة من الصين والتجميع في الصين. إذا لو حصل حرب تبادل معلومات وتجسس ما بين أمريكا والصين، مش هما بس اللي هتضروا، كل اللي في سلاسل التوريد العالمية دي، كل الدول الأخرى المشتركة في هذه السلاسل هتتضرر. بالإضافة إلى أن الحرب دي عادة بينتج عنها ارتفاع في تكلفة التصنيع، بمعنى عادة الحرب بيرتبط بقيود مكافحة التجسس. قيود مكافحة التجسس بتبقى عبارة عن فرض رسوم وفرض إجراءات على الشركات المنتجة للتكنولوجيا، وبالتالي تكلفة إنتاج التكنولوجيا هتزيد، فالمستهلك النهائي في الدول الأخرى هيتضرر.
0: وأيضا يعني هناك جانب ربما قد تضطر، يعني سينقسم العالم إلى معسكرين تكنولوجيين، وتضطر الدول إلى اختيار يعني جهة واحدة.
1: هذه نقطة مهمة جدا، دي أحد المخاطر الواردة، إن إحنا يبقى عندنا منظومتين تقنيتين مختلفتين. يعني إن يوصل الصراع، نخرج من فلسفة الصراع المضار إلى صراع انفصال التكنولوجيا. يعني انفصال التكنولوجيا يعني أمريكا والدول الغربية يبقى عندها معايير مختلفة، تقنية مختلفة، بلاتفورمز مختلفة. والصين يبقى عندها برضو معايير تكنولوجية مختلفة، بلاتفورمز مختلفة، طريقة تعامل مختلفة. هذا الانفصال هيؤدي أن العالم عليها أن يختار ما بين أنه ينضم إلى المعسكر التكنولوجي الشرقي أو الصيني والمعسكر التكنولوجي الغربي، وده هيقلل من كفاءة التقدم في استخدام التكنولوجيا.
0: طيب أريد أن أعود إلى نقطة ارتفاع التكاليف، لأنه كما ذكرت يعني السعي إلى خلق سلاسل إمداد خاصة وغير مخترقة سيؤدي إلى رفع التكاليف. من سيتحمل الكلفة، يعني ارتفاع الكلفة؟ هل المشتري العادي؟ يعني رح نوصل لوقت التليفون يكون أغلى بكثير وكل الإلكترونيات.
1: المواطن العادي هيتحمل فكرة ارتفاع التكاليف، سواء في شكل سعر أو في شكل نوعية خدمات أو في شكل نوعية تقدم تكنولوجي. عادة التكنولوجيا عند إنتاجها مفروض سعرها بيبقى غالي، وبعد استخدامها سعرها يقل مع الوقت. لكن ما نشهده في الأونة الأخيرة، رغم أن مثلا تكنولوجيا زي تكنولوجيا الموبايل أو الحاسب الآلي، ارتفاع تكلفة التكنولوجيا مع الوقت،
0: مع أنه عادة يعني التنافس بيؤدي إلى خيارات أكثر وإلى سعر أقل. في هذه الحالة الأمر مختلف. طيب كل هذه الاتهامات واليوم الأجواء التي عم تخرج إلى العلن تستبق قمة الرئيسين الصيني والأمريكي، وسط هذه الأجواء ما المتوقع من القمة؟
1: يعني طبعا في أنباء بتتواتر أن القمة هتلغى، ولكني لا أعتقد هذا. المتوقع من القمة أن يتم طرح هذه الملفات، ليس بغرض حلها وإنما بغرض إدارتها أثناء القمة. يعني من المتوقع من هذه القمة أن يبقى على قمة القمة هي الحرب التكنولوجية وحرب التجسس وإجراءات الحد منها وإجراءات التعاون المشترك في مجال الذكاء الاصطناعي، لأن الذكاء الاصطناعي له مخاوف كتير قوي، وأمن الذكاء الاصطناعي محتاج نوع من أنواع التعامل والتعاون الدولي. أتوقع من القمة أيضا أنهم يناقشوا الموضوع النائم اللي هي الهدنة التجارية، حرب التجارية ما بين الدولتين والرسوم اللي كان فرضها دونالد ترامب على الصين وخلافه. أتوقع من القمة أنهم يناقشوا قضية الرقائق الإلكترونية. احنا عارفين الرقائق الإلكترونية بيحتكر إنتاجها الولايات المتحدة الأمريكية، وفرض قيود على الشركات الصينية في أنها تنتجها. في نفس الوقت الصين هي اللي بتنتج المعادن النادرة اللي بتستخدم في الرقائق الإلكترونية واللي بتستخدم في صناعة السيارات الكهربائية، فربما يكون ده ملف من الملفات المهمة جدا على القمة. أنا أعتقد أنه كل ما يتم من تسريبه من ملفات واتهامات متبادلة من الطرفين، سواء في مجال التجسس الإلكتروني أو أي شيء آخر، هو نوع من التسخيل للقمة. كل طرف بيحاول يعمل نوع من الردع السياسي قبل القمة، بمعنى أنه بيستخدم أدوات ردع سياسي يأثر بها على الطرف الآخر ويسرب لمواطنيه تبرير لأي إجراءات اقتصادية يتخذها في المستقبل. الإجراءات دي هيدفع ثمنها المواطن، زي ما حضرتك تفضلتي في النهاية أنا اللي هتحمل ارتفاع التكلفة أو عدم وجود المنتج. فالدولة بتقدم له مبرر، أنا ليه هفرض عقوبات على أمريكا أو على الصين أو whatever، وفي نفس الوقت أدوات ردع سياسي قبل القمة.
0: شكرا جزيلا لك دكتور محمد الجمال، أستاذ الاقتصاد في جامعة قطر.
1: شكرا جزيلا لك. شكرا.

0: بعد أيام مجنونة تعيشها الأسواق وقرار الفيدرالي، هل تقترب فقاعة الذكاء الاصطناعي من الانفجار؟ إذ تشهد سوق الأسهم حالياً موسماً من التقلبات الحادة مع تحذيرات من انفجار الأسهم وهبوط حاد يلحق بها في ظل مخاوف من إبطاء التكنولوجيا. فوفقاً لكابيتال إيكونوميكس فإن مؤشرات الأسواق تنذر بانخفاض واسع بأكثر من 30% بحلول العام المقبل، ما يعد أحد أكبر الانهيارات منذ قرن. تتجلى الفقاعة في تحركات يومية هائلة، ارتفاع قيمة مايكروسوفت ب 450 مليار دولار في يوم واحد مقابل انخفاضات وارتفاعات مماثلة لأمازون، أبل وميتا، ما يعكس تشتتا غير مسبوق. والخطر الأكبر يكمن في قرار الفيدرالي المرتقب اليوم، فتاريخيا تنفجر مثل هذه الفقاعات عندما يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة أو يشدد السياسة النقدية. أي خطوة في هذا الاتجاه قد تكون القشة التي تقسم ظهر طفرة التكنولوجيا. المزيد حول قرار الفيدرالي المرتقب في هذا التقرير نتابع.
1: أنظار الاقتصاديين تتجه اليوم نحو المجلس الاحتياطي الفيدرالي مع اختتام اجتماعه الممتد ليومين وسط ترقب حذر لقرار الفائدة المرتقب. تسعر الأسواق المالية بنسبة قياسية لاحتمالية رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و 4%، مع إشارات واضحة لاستمرار سياسة التشديد النقدي. هذا التوجه يأتي في توقيت حساس سياسياً قبيل انتخابات الكونغرس في نوفمبر المقبل، ما قد يفاقم مخاوف الناخبين من ارتفاع تكاليف المعيشة ويوجه ضربة لأغلبية الجمهوريين لصالح الديمقراطيين. داخلياً ورغم قدرة رئيس المجلس الجديد كيفن وورش على كسب أغلبية لتثبيت الفائدة، إلا أن حسابات أخرى تفرض نفسها، فبيانات التضخم لشهر أغسطس جاءت صادمة مع بلوغه معدل 3.4%، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط بسبب استمرار النزاع مع إيران، ما يدفع نحو سيناريو رفع الفائدة لا تثبيتها. وسيكون لقرار المركزي الأمريكي تداعياته في الخارج، حيث ستتبع بنوك مركزية في مختلف مناطق العالم نهج السياسة النقدية. وبنهاية الأسبوع يترقب المستثمرون قرارات كل من بنكي إنجلترا واليابان. كل هذه التطورات ستتابعها الأسواق التي تقف حائرة بانتظار مصير السياسة النقدية.

0: لتسليط الضوء على تطورات الأسواق في ظل ترقب أسعار الفائدة الأمريكية، أرحب بالمحلل المالي أحمد عائل. أهلا بك معنا أستاذ أحمد. يعني الترجيحات برفع الفائدة اليوم وصلت إلى 92%، هل يحسم ذلك قرار الفيدرالي المرتقب؟
1: خلينا نبدأ أول شيء. عادة هذه التوقعات من بيوت الخبرة العالمية والشهيرة، والتي يعني تتابع بشكل عام آخر التطورات، غالبا ما تكون دقيقة بالنسبة، خلينا نقول قد تصل ل 95%، ولكن دائما الحسم هو عند صدور القرار. هل يمكن للفيدرالي الأمريكي عند التصويت أن يغير؟ ممكن، ولكن مستبعد بشكل عام. الأسواق بدأت تتفاعل العالمية والمحلية مع قرار الرفع. عم نشوف الذهب بدأ ينخفض أكثر، عم نشوف الأسواق بدأت تنخفض، عم نشوف أيضا تحركات كثيرة بهذا الموضوع. قرار الرفع والخفض هو قرار لا يتم أخذه بخلال يوم أو اثنين، هو بناء لمؤشرات موجودة. يعني نحن كان عندنا مؤشرات التضخم بالولايات المتحدة الأمريكية ارتفعت ل 3.4 بأغسطس، وهو مستوى عالي يعتبر. بيانات الوظائف أيضا ارتفعت بشكل ملحوظ، 162,000 وظيفة إضافية، مما يعني أنه الاقتصاد قادر على تحمل بعض الركود. هو اوريدي عم بضيف وظائف، بالتالي أي ضغط، لأنه رفع الفوائد تعني بعض الركود بالاقتصاد، بالتالي هو أيضا عنده وظائف جديدة، وبالتالي قادر سوق العمل على تحمل هذا الرفع. إضافة أكيد لاستمرار الظروف الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط، وبالتالي أخذ قرارات مسبقة لكبح جماح التضخم بشكل عام.
0: طب إلى أي مستوى؟ شو الهدف النهائي؟ كبح جماح التضخم من 3.4 إلى؟
1: سابقا كان الحديث حول مستويات 2%. هذا كان الهدف الأساسي منذ سنتين أو ثلاث سنوات للفيدرالي الأمريكي، ولكن مع تغيير الرئيس الفيدرالي الأمريكي ودخول كيفن وارش، كيفن وارش عنده سياسة مختلفة، هو لا يحدد بشكل واضح وصريح يعني تحركاته بالفترات القادمة، ودائما ما يربط التحركات بالأرقام الجديدة وما قد يحدث انتهاء الحرب من عدمه، وبالتالي ليس هناك الآن من هدف واضح، ولكن الهدف الأخير اللي كان
0: معلن يقترب من 3%. هذا أيضا يؤشر إلى الاجتماع المقبل وإلى تخفيضات أو
1: هناك رفع حديث، هناك إضافة. حديث بعض التوقعات تشير إلى إمكانية الرفع مرة أخرى خلال العام الحالي لمستويات ما بين 4.15 ل 4.25، والوصول لمستويات 4.5% بالعام 2027 في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط، وفي حال ارتفاع أو عدم تحرك التضخم بالشكل المطلوب. هو بالنهاية التضخم الموجود بالولايات المتحدة الأمريكية وبالعالم بشكل عام، بكل دول العالم، سبب رئيسي في ارتفاع أسعار النفط وتكاليف النقل، وهذا عم بيؤدي بشكل كبير إلى ارتفاع أسعار
0: المنتجات، وهذا راجع بجزء كبير منه إلى الظروف الجيوسياسية.
1: انتهاءها ممكن يخلي الفيدرالي يغير من أهدافه، ويغير حتى من عمليات الرفع أو الخفض للفائدة.
0: طيب هناك يعني القرار برفع الفائدة المتوقع، وهناك أيضا كيف سيبرره الفيدرالي، كيف يؤثر أيضا تؤثر تطمينات أو التوجهات لكيفن وارش على الأسواق؟
1: الأسواق بشكل عام سعرت موضوع الارتفاع، انتهينا منه تقريبا، يعني كل الأسواق تفاعلت مسبقا، ودائما هي عندها هذا السلوك، ولكن الآن الانتظار وعين الجميع هي على خطاب كيفن وارش. هل سيكون خطاب متشدد نوعا ما، بالتالي هون رح نشوف تفاعلات أكثر وأقوى للأسواق، أم هو انفتاحي ويتحدث عن إمكانية عدم الرفع؟ خلينا نشوف شو ممكن يصير. الحديث اليوم عم بحرك الأسواق أكثر من الفعل، لأنه الفعل عم بيكون تأثيره مسبق، فإذا الخفض متوقع وتم تسعيره بالأسواق بشكل عام، ولكن الخطاب هو من سيحدد الاتجاه، وأنا بشوف هون التأثير مهم جدا. وهون بالمناسبة يعني صحيح أنه الدول والشركات تتأثر، ولكن حتى الأفراد بتأثروا بهذا القرار. هذا قرار صحيح مهم جدا على مستوى الجميع، يعني سواء كانوا أفراد أو شركات وجميع دول العالم. الدولار هو العملة المسيطرة والمهيمنة على التجارة العالمية وعلى كل دول العالم.
0: هناك جانب آخر يتعلق بقرار الفيدرالي في حال خالف رغبة البيت الأبيض والرئيس ترامب، الذي خرج وطالب بخفض الفائدة وحذر من رفعها. ما الرسالة التي يرسلها هذا يعني الخلاف مع ترامب بشأن رفع الفائدة إلى الأسواق؟
1: اليوم كان التخوف الأمريكي وتخوف الاقتصاديين الأمريكيين والمؤسسات الكبرى المستقلة بالولايات المتحدة الأمريكية، كان خوفا من أن يكون كيفن وارش هو شخص يقوم بتطبيق سياسات جهة معينة دون النظر إلى أرقام. وكان نحن بنعرف الصراع القديم والخلاف مع جيروم باول والحديث عن ضغط كبير على جيروم باول لخفض أسعار الفائدة. هيدي خلينا نقول رسالة إنه الفيدرالي الأمريكي هو مؤسسة مستقلة لا يمكن لأحد التحكم فيها، هي تعمل بناء لمعطيات وأرقام ودراسات ومؤشرات اقتصادية، وبالتالي تأخذ القرار الأفضل للدولة دون النظر إلى وجهات نظر أو سياسات الرئيس الأمريكي أو أي مسؤولين بالبيت الأبيض أو على المستوى السياسي. القرارات الاقتصادية هي مفصولة تماما عن القرارات السياسية، وهذا الموضوع ممكن يسبب ضغط كبير حتى بالانتخابات القادمة على دونالد ترامب، لأنه ارتفاع أسعار الفائدة ممكن يؤدي، اليوم في عنده مشاكل معينة، في عنده يعني حسنات وسيئات للجميع، للمواطن العادي حتى بالدول العربية. اليوم من يأخذ قروض سوف يدفع فوائد أكثر، وبالتالي سيكون ضغط عليهم. اليوم راح نشوف تباطؤ ببعض الاقتصاديات، لأنه عملية التوسع اللي بتقوم فيها الشركات ما حتقوم فيها إلا بقروض، وبالتالي ارتفاع أسعار الفائدة قد تقلل من جدوى هذا التوسع. اليوم السوق العقاري وشراء وبيع الأراضي اللي غالبا ما يتم 90% منه بقروض عقارية أصبحت الفوائد أعلى، سوف يقل الطلب عليه، فهي كله موجود. حتى اليوم قطاعات الأعمال ممكن تقل الوظائف، وبعض الموظفين يتعرضوا لضغوطات لها علاقة بارتفاع الأجر أو حتى بتوظيف جديد أو حتى بفصل أو توقيف بعض العاملين للحفاظ على، بسبب ارتفاع تكاليف التمويل. بعض الشركات ممكن تقرر أنه تقرر من التخفيض من التكاليف الإدارية خلينا نقول أو التشغيلية، وبالتالي ضغط على بعض الموظفين على مستوى المعاشات والرواتب وعلى مستوى أعدادهم،
0: إضافة إلى تأثير على الدولار
1: وما 100% من ممكن يستفيد
0: التجارة. سنعود إلى هذه النقطة، ولكن نحن يعني نناقش سيناريو رفع الفائدة، وهناك من يعتقد بأن الفيدرالي قد يذهب إلى تثبيت الفائدة. سنستمع إلى رأي أحد المختصين في الأسواق ونعود.
2: أعتقد أن معظم المستثمرين يرجحون قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة، وأنا أيضا أرى احتمالا كبيرا لحدوث ذلك، لكنني أشعر في الوقت نفسه بأنه ليس أمرا ضروريا من الناحية الجوهرية. نحن نعلم أن أعضاء في المجلس لديهم قناعة راسخة بضرورة أن يسبق الاحتياطي الفيدرالي معدلات التضخم بخطوة وأن يعمل بجدية لخفضها لتصل إلى المستوى المستهدف الذي يبلغ 2%.
0: ماذا في حال فاجأ الفيدرالي الأمريكي الجميع وثبت الفائدة؟ هل هذا وارد؟
1: وارد وارد، كل شيء وارد. بالنهاية لن يكون هناك تأكيد، لأنه ما في حديث مباشر مع الأشخاص صحيح. لأصواتهم قد يغيروا بأي لحظة، عندهم حرية الاختيار. بالنهاية هي عملية تصويت بين مجموعة من الأعضاء، من يحصل على أصوات أكثر اللي هو الرفع أم التثبيت أم حتى الخفض. كل شيء وارد، ولكن الحديث والجو العام الأمريكي للمؤسسات الكبرى، حديث التصريحات الأخيرة توحي بأنه هناك عملية رفع، مثل ما قلنا أحد المواقع المشهورة مثل CME Federals اللي هو مشهور بالدراسات الخاصة فيه وغالبا ما يكون صحيح وغيره، عم بتوقعوا بنسبة 92% من الاستطلاعات من الحديث مع الاقتصاديين أن هناك عملية رفع، ولكن إذا لم تتم ستكون صدمة إيجابية جدا لأسواق المال وخاصة البورصات، وقد نشهد ارتفاع قوي لها، وسنشهد عودة ارتفاع أسعار الذهب بقوة. انتبه لأنه اليوم الذهب يتأثر بشكل مباشر بأسعار الفائدة. أنا اليوم أملك أموال أقوم باستثمارها أو تجميدها بالذهب دون الحصول على أي عائد، أم أحصل على عائد 2% من البنك أو 3، ممكن أقول لا هيدا عائد بسيط
0: صحيح.
1: خليني بالذهب خاصة في ظل هذه الظروف. مع ارتفاع أسعار الفائدة تصبح عوائد البنوك أعلى، وبالتالي كثير من المستثمرين يبدأوا بسحب أموالهم من القطاعات اللي هي لا تعطي عوائد، مثل السوق العقاري اللي هي يعني خلينا نقول الأراضي الفارغة، مثل الذهب وغيره، وتقوم بإيداعها بالبنوك للحصول على فوائد. هذا اللي سبب انخفاض الذهب اليوم، يعني الحديث صحيح. عن رفع أسعار الفائدة يعني سحب أموال من سوق الذهب وإيداعها بالبنوك، خاصة أنه هناك حديث عن إمكانية رفع آخر. بالتالي من يركب أو من خلينا نقول يصعد المركب من البداية قد يستفيد من هذا الرفع والرفع القادم بإيداعاته البنكية بأموال أو بإيرادات أعلى من أي استثمارات أخرى.
0: شكرا جزيلا لك المحلل المالي أحمد عقل. شكرا
1: شكرا شكرا إليك.
0: مشاهدينا وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من اقتصادكم، لقاؤنا يتجدد غدا، فإلى اللقاء.

0: الأمريكي بمثابة الترخيص.
1: هل بقي من القانون الدولي بالفترة الترامبية التي نعيشها شيخ؟
2: تتكامل الأصوات فتصير الجمل مفهومة، يفكك ما هو مركب، يستدعى السياق.
3: وهناك احتمال لأن تتجدد الأعمال القتالية من جديد.
4: دول المنطقة الآن أعتقد أنها تسابق الوقت لتجهيز دفاعاتها إذا أي هجوم إيراني.
2: وترافق المعلومة كل الآراء، نقاش بين مختصين ومتابعين، ومواكبة عبر شبكة ممتدة من المراسلين. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
5: من كل أنحاء العالم نواكب الأحداث دون انقطاع.
6: يبدو أن المعارك كانت ضارية.
7: ضربة الآن.
5: وكلما ازدادت التحديات ازداد إصرارنا على التحقق من الوقائع،
8: الصورة كما هي،
5: والوصول إلى الحقيقة. ومهما صعبت المهمة لن نتوقف.
9: حالة حرب حقيقية.
5: دائما نتابع
10: تفعيل الدفاعات الجوية. شباب كونوا معنا.
5: ودائما مستعدون، لأن السعي وراء الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
11: دقيقة ونجهز نكون على الهواء.
5: التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
12: جنوب مشتعل وحسابات سياسية شائكة. لبنان بين هدنة هشة واحتمالات مفتوحة. رصد ميداني وتغطية متكاملة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
2: مفاوضات ومواجهات، خرائط تتبدل، وتحالفات تتشكل، تحولات كبرى في كل الميادين. متابعة دقيقة ورصد شامل بالمعلومة والرأي والتحليل. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

أهلا بكم في حلقة جديدة من تقدير موقف، معي أنا رولا حيدر. يسأل سائل: هل نجرم من يسعى لكبح الانفلات الإسرائيلي وكفه عن لبنان، أم ندين من جره إلى مواجهة غير محسوبة؟ ويقول قائل: انظروا حولكم، إسرائيل تهاجم هنا وهناك في غزة والضفة الغربية وسوريا وما بعد ذلك، فهل تحتاج ذريعة أصلاً لتعتدي وتضرب وتحتل؟ في وقت لا تزال فيه إسرائيل تفرض وقائعها العسكرية في الجنوب، يطرح الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم سقفاً جديداً للمسار التفاوضي ينتهي بالسلام مع إسرائيل بشروط الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني وعودة النازحين والأسرى. جولة مفاوضات ثامنة أجلت، ولقاء لمحاولة تحريك الجمود الحاصل بين سفيري لبنان وإسرائيل أمس في واشنطن. نقدر الموقف في حلقة الليلة عبر ثلاثة محاور: الأساس الذي تراهن عليه الحكومة اللبنانية في عملية التفاوض، رؤية حزب الله ومبرراته لرفض التفاوض المباشر وتسليم السلاح، وفي المقابل هل تتعامل إسرائيل مع التفاوض كمسار لإنهاء النزاع فعلاً أم كأداة لفرض شروط جديدة على لبنان؟ أناقش هذا الموضوع مع ضيوفي في بيروت وأرحب بهم. نبدأ من بيروت مع الضيف خليل نصر الله الكاتب السياسي، وكذلك جورج عقوري أيضا الباحث السياسي ورئيس تحرير جريدة المدن منير الربيع، ومن حيفا أيضا الدكتور مطانس شحادة مدير برنامج دراسات إسرائيل في مركز مدى الكرمل. أهلا بكم ضيوفي الكرام جميعا، وأبدأ بداية معك سيد جورج عقوري.

0: أهلا بكم مرة أخرى ضيوف الكرام، وأبدأ معك سيد جورج عقوري الباحث السياسي لننطلق في هذا الحوار من تصريحات رئيس اللبناني جوزيف عون اليوم، والذي يقول فيها بأنه يسعى إلى اتفاق أمني بالدرجة الأولى لإنهاء حالة العداء وانتشار الجيش على الحدود، ويمكن أن يكون هذا الاتفاق مقدمة لاتفاق سلام لاحق. هو تنازل جديد يقدمه الرئيس اللبناني الآن لإسرائيل؟
1: تحية لك وللزملاء الضيوف وللمشاهدين. موقف رئيس جوزيف عون هو تتمة لما كان أعلنه سابقا، وهو رغبة لبنان بالخروج من مستنقع الحروب المستدامة. فلبنان منذ العام 1973 الدولة الوحيدة التي تدفع فاتورة الحرب مع إسرائيل، تحول ساحة لكل من يرغب بأن يحسن شروطه ويوجه الرسائل. ولبنان

0: الربيع، هل تتفق مع هذا الكلام؟ وبأنه لأن هناك من يرى بأنه حتى التصريحات الرسمية وإن كان تحدث عن عدم قفز مراحل، ولكن الحديث عن سلام كامل مع إسرائيل في نهاية المطاف، وإسرائيل تحتل 600 كيلومتر مربع من لبنان و2000 كيلومتر في مرمى نيرانها، هو فيه شيء من التنازل لإسرائيل وتقديم خطوات هي لم تقدم على يعني على التقدم باتجاه لبنان مثل ما فعل الرئيس اللبناني.
1: لا أرى أي أفق للسلام أولا. ثانيا، إسرائيل لا تريد السلام، إسرائيل تريد فرض وصاية أمنية وعسكرية وسياسية واقتصادية على لبنان وعلى سوريا كما تفعل في كل المنطقة. لا يوجد أي جو لأجواء السلام. لبنان اختار الذهاب، لبنان الرسمي اختار الذهاب بهذا الاتجاه، ولكن هناك مفارقة، لا أعتقد أن هناك أكثرية لبنانية تؤيد ذلك. صحيح أن الأكثرية اليوم أيدت الحكومة بمنحها الثقة، ولكن إذا ما جلبنا اتفاق الإطار الذي وقع مع إسرائيل إلى المجلس النيابي، حتما هو لن يمر في المجلس النيابي بسبب اعتراض حزب الله، حركة أمل، العديد من النواب المستقلين، الحزب التقدمي الاشتراكي، التيار الوطني الحر، وبالتالي يفتقد اتفاق الإطار مع إسرائيل إلى أي أكثرية في المجلس النيابي، ولذلك لم يتم عرضه حتى الآن لا على مجلس الوزراء ولا على مجلس النواب. في كل الأحوال المسألة في لبنان لا تقاس بهذه التفاصيل، بل تقاس بالسياق الدولي والإقليمي. هناك سياق دولي وإقليمي يدفع بهذا الاتجاه، هناك صراع، إسرائيل تتقدم في هذا الصراع، تفرض شروطها إلى جانب تكون عناصر لصراع آخر على مستوى المنطقة. الاجتماع الذي عقد في ألمانيا بين رؤساء أركان جيوش عرب إلى جانب رئيس الأركان الإسرائيلي مؤشر إلى أين يمكن أن تتجه الأمور، خصوصا في ظل تصعيد الأوضاع في الخليج. وبالتالي إسرائيل تقدم نفسها بأنها صاحبة اليد الطولة في المشرق العربي والتي تستعد للدخول أو التدخل في الخليج العربي والدخول باتفاقات مع دول جديدة. هناك تسريب بأن الكويت أو هناك تصريح للسفير لأحد السفراء الإسرائيليين يقول أن الكويت يمكن أن تتقدم باتجاه الاتفاقات. إسرائيل تعمل على محاولة عرض تقديم خدمات أو ابتزاز أو عرض التدخل في الخليج ضد الحوثيين وضد إيران، للقول أنها تريد بناء اتفاقات أمنية وعسكرية. جزء من هذا الجو يحكم لبنان بالمعنى السياسي للاتجاه نحو هذا الاتفاق. إسرائيل تريد فرض الاتفاق بالقوة على لبنان وليس اتفاق سلام. قد يكون اتفاق تطبيع، اتفاق له أبعاد مختلفة يصل إلى مراتب فرض وصاية سياسية وأمنية وعسكرية على لبنان في إطار تغيير الوجهة اللبنانية ككل، وهو ما تحاول فعله في سوريا، وهذا يرتبط بالمشروع الإسرائيلي ليس فقط على المستوى العسكري بل على مستوى الطاقة، على مستوى كيفية إعادة تشكيل سلاسل الإمداد والتوريد في المنطقة والتي تريد إسرائيل أن تكون.
0: طيب، وهنا يطرح السؤال عن الخيارات المتاحة، ولكن قبل ذلك سيد منير لنستمع إلى ما قاله الرئيس اللبناني جوزيف عون بالضبط حول هذا الموضوع.
2: الدرجة الأولى لا إنهاء حالة العداء وانتشار الجيش على الحدود، وبيكون يمكن مقدمة إلى اتفاق سلام لاحق، ولكن ما فينا نفز دغري على اتفاق سلام.
0: سيد خليل نصر الله، عندما نتحدث ويتحدث الرئيس اللبناني عن التفاوض كخيار أساسي للحفاظ على سيادة لبنان لاستعادة الأراضي المحتلة، وعندما يرفض حزب الله هذه العناوين، ما البديل الذي يقدمه الحزب؟ و من يتابع المشهد يرى بأنه وينتقد حزب الله، يرى بأن الحزب هو من أوصل لبنان إلى هذا الاحتلال من إسرائيل، 600 كيلومتر تحتلها إسرائيل الآن.
3: شكرا جزيلا لك وتحية لضيوفك. دعيني أبدأ قبل من رئيس الجمهورية. يعني ما يقول رئيس الجمهورية هو يعاكس الدستور اللبناني، هو يتصرف كأنه في نظام رئاسي في لبنان، وحديث كل هذا غير مسند قانونيا، هو انقلاب على البيان الوزاري واللي بيتحدث عن الهدنة واتفاق الهدنة وال17

0: 01 انقلاب على خطاب القسم، وبالتالي كما يتهم من الآخرين بأنه يتصرف كفريق في لبنان، لأنه الذهاب باتجاه أمور وطنية بهذا الشكل تحتاج إلى توافق لبناني ولها أسسها وسبلها القانونية. هذا الأمر لم يذهب به رئيس الجمهورية. هذا على ماذا يدللنا؟ هذا يدللنا على أنه ما يجري في لبنان هو غير منفصل عن ما يجري في المنطقة، والواقع في لبنان بغض النظر عن وجهته ينتظر إفرازات هذه الحرب القائمة في المنطقة، هذه الواقعية والمنطقية التي نشهدها الآن، وهذه الحرب التي تتوسع يوم بعد يوم بغض النظر عن الأساليب وعن المشهد الذي نراه وما حصل في اليمن. واضح كما هي هذه الدائرة. إسرائيل تنظر إلى ما يجري في لبنان أيضا من هذه الزاوية الإقليمية، هي لا ترى لبنان مباشرة هكذا، ترى من الزاوية الإيرانية بموضوع حزب الله. داخليا في لبنان حزب الله واضح، يعني هو لم يأتي بكلام والله يقول أنا عندي حل حربي كما يتهمه البعض، يقول نحن قمنا بما علينا لوقف الاعتداء الإسرائيلي اللي كان مستمر على مدى 15 شهرا، وهو ألحق نفسه بما يجري في الإقليم بانتظار النتائج. هذا أمر طبيعي، أمر منطقي، أنت تحتاج إلى غطاء إقليمي. فيما أيضا فريق الإطاريين في لبنان بيمثلوا رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وطبعا بعض الأفرقاء في لبنان، هؤلاء يتحدثون عن الدعم الأمريكي، عن الإرادة الأمريكية التي ستفرض على إسرائيل، يعني أيضا يستندون على شيء اسمه الولايات المتحدة الأمريكية. يعني إذا كان حزب الله يتهم أن تستند إلى إيران، هم يستندون إلى الولايات المتحدة الأمريكية. بالتالي هذا كله يأخذنا إلى البعد الموجود في المنطقة بما يجري أيضا بالبعد الداخلي، وهذه نقطة مهمة. يعني يوم استمعنا إلى رئيس الحكومة والتناقضات الموجودة بكلامه، يعني إن هو من جهة هذا إطار تفاوضي ثم يتحدث عن ثلاث مراحل. طب إذا كان إطار التفاوض، ما هي هذه المراحل الثلاث؟ لماذا لم تذهب به إلى مجلس الوزراء إذا كان في مراحل ثلاث؟ لماذا لم تذهب إلى مجلس النواب؟ لأنه معروف أن الأمور ليست قانونية. لكن بغض النظر عن ما قاله رئيس الجمهورية، لأنه إسرائيل ليس بوارد الحديث عن سلام، يعني هذا ما يقول رئيس الجمهورية يمثل هو. إيال زامير اليوم زار الفرقة 91، شوف الكلام الإسرائيلي الواضح ليطبق على الأرض على عكس ما تقوله حكومتنا في لبنان، وللأسف يعني زار القيادة 91 بالشمال وتحدث بالتالي. هون خلي يسمع رئيس الحكومة أولا ورئيس الجمهورية ومستشارينه أيضا واللي بأيد اتفاق الإطار. أنا جبت معي النص لأنه نص وازن لرئيس الأركان الإسرائيلي، بيقول التالي، بيقول جيش الدفاع مصمم على تجريد المنطقة الواقعة جنوب الليطاني اللي هو يعتبرها خارج اتفاق الإطار أقرت له الحكومة اللبنانية أو فريق الإطاريين بذلك من الوجود العسكري لتنظيم حزب الله، إلى جانب دفع الهدف الأعلى بالنسبة لإسرائيل والمستمر المتمثل في نزع سلاح التنظيم الإرهابي، يعني حزب الله بيقصد هون، بيقصد كامل لبنان. بيكمل وهذا النص موجود على صفحة الجيش الإسرائيلي، ولا يمكن تحقيق هذا الهدف اللي هو الأسمى بالنسبة له في إطار اتفاق منشود مع الحكومة اللبنانية. وبيقول عن الشرط ما لم يقوم الجيش اللبناني بتحسين فعاليته بصورة كبيرة على الأرض. شو عم بيقلنا يا زمير؟ عم بيقلنا أنتم بكون تجيبوا الجيش يقوم بالمهمة اللي عليها بشمال إيطاليا اللي نحن ما قدرنا نقوم فيها. هيدا الحديث الإسرائيلي، هيدا النظرة الإسرائيلية، هيدا موضوع جنوب الليطاني خارجنا. نرجع على نص اتفاق الإطار، نص اتفاق الإطار هيدا الاتفاق اللي كتب في تل أبيب واللي بيحكي زمير، يعني يا زمير عم بيحكي بما كم كتبوه. طيب نجي لنص اتفاق الإطار 8 بنود منه اللي بيحكي بيربط موضوع الانسحاب. شوفي هون حكومتنا الجليلة اللي بتقلك في انسحاب بيربطوا بنزع سلاح حزب الله على كامل الأراضي اللبنانية. يعني عنا نحن بلبنان من ذهب وألزم نفسه أنه يقدم للإسرائيلي خدمة، الإسرائيلي عم بيقول له يجب أن
1: الجيش. طيب ولكن يعني بسعود لك في الجولة اللاحقة بالسؤال الأساسي حول من أوصل لبنان إلى هذه المرحلة الآن، ومن أفقد الدولة الرسمية أوراق التفاوض والقدرة على التفاوض مع إسرائيل وفتح لها الباب على مصراعيه. ولكن أذهب إلى سيد دوت دكتور مطانس شحادة لأسأل في هذه النقطة دكتور مطانس عن إسرائيل وأهدافها الحقيقية من وراء أي عملية تفاوض تجري أو حتى يعني سلوك تقوم به في هذه المرحلة. ما الذي يضمن بأن إسرائيل ستقوم بالانسحاب بالفعل من لبنان في حال نفذ لبنان الرسمي الشروط المطلوبة وفي حال سلم حزب الله سلاحه؟
2: مساء الخير، تحياتي لحضرتك وللضيوف الكرام. يعني اولا اسرائيل لا يضمن احد انسحاب اسرائيل من جنوب لبنان، اصلا اسرائيل تقول انها لن تنسحب من جنوب لبنان، لان اسرائيل تتصرف منذ 7 أكتوبر تحت فرضيه او تحت عقليه انه في اسرائيل على الرغم من الاخفاق الكبير وعمليا الضربه المؤلمه التي حصلت في 7 أكتوبر 2023، إلا أن إسرائيل نجت من ضربة قد تكون أكبر في السابع في نفس التاريخ، يعني في نفس الحدث لو تدخل حزب الله أو تصرف حماس بشكل مختلف. هذا يعني إسرائيل تتصرف أنها كانت هشة وأنها كانت ضعيفة وأنها كانت منكشفة، وأنه حتى بدون حرب مع دول عربية يمكن أن يكون تهديد على يعني الأسس الفكرية والعقائدية والأمنية التي بنيت عليها المشروع الإسرائيلي، وأن هذا كان سيهدد يعني التماسك، تماسك المجتمع الإسرائيلي، تماسك الجيش الإسرائيلي. بهذا المعنى فعلا إسرائيل تتعامل مع أحداث 7 من أكتوبر أنها شكلت تهديد جدي على الحالة الطبيعية في دولة إسرائيل. ثانيا فرضية كما تقول إسرائيل الآن أنه فرضية العمل الأمنية أنه هذه الحالة أو أنه في نهاية المطاف كل الدول العربية أو كل الشعوب العربية لديها رغبة أو لديها يعني نية في حال توفرت الظروف والإمكانيات والقدرات أن تقوم بمواجهة إسرائيل. إسرائيل تتصرف أن الحرب الحالية لم تنتهي، إنما الآن نحن في فترة يعني تراجع في حدة المعارك والجبهات، ولكن الجبهات لم تغلق حتى مع حزب الله. إسرائيل فرضية العمل أنه سيكون مواجهة ثانية أو ثالثة أو رابعة مع حزب الله. جبهة إيران لم تنتهي وجبهة غزة لم تنتهي بالنسبة لإسرائيل، تستمر في القتل والاغتيالات، وجبهة الضفة يعني مرشحة للانفجار. لذلك إسرائيل تتصرف فقط الآن وفق يعني طوال الوقت تتصرف من هذا المبدأ، ولكن الآن بشكل أوضح فقط من يعني دوافع أمنية وأدوات أمنية وعسكرية. إسرائيل تقول للمجتمع الإسرائيلي أولا تريد أن تطمئن المجتمع الإسرائيلي. بالمناسبة يعني قرابة 300 ألف إسرائيلي هاجر، يعني الميزان الهجرة العكسي منذ العام 2024 لغاية الآن 300 ألف اللي قرابة 0.5% من السكان، ولأول مرة منذ 50 عام هناك هجرة سلبية على مدار عامين أو 3 أعوام. هاي مؤشرات. فلذلك إسرائيل أولا تريد أن تطمئن المجتمع الإسرائيلي أن ما حصل لن يتكرر، لن يحصل حتى لو بثمن حروب أو مواجهات مستمرة ولو بوتيرة مختلفة مع الدول العربية المحيطة. لذلك فرضية العمل في إسرائيل أنها ستبقى في جنوب لبنان حتى لو كان في شريط أمن يعني العرض أو مساحة الشريط يتحدد فيما بعد. إسرائيل تقول أنها تريد الاحتفاظ بنقاط معسكرات للجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية، تريد لبنان منزوع السلاح، وتريد عمليا استسلام الدولة اللبنانية لإسرائيل كما حدث مع منظمة التحرير أو تجربة أوسلو وإقامة السلطة الفلسطينية. إسرائيل تريد عمليا يعني تفاهمات أمنية، تنسيق أمني مع الحكومة اللبنانية حتى لو كان هناك معارضة داخلية مثل ما كان
1: وقت هذه المقاربة التي ذكرتها. اسمح لي أذهب بها للسيد جورج عقوري. إسرائيل تريد أن يكون الوضع مع لبنان كما اتفاقية أوسلو، أن يكون للبنان الرسمي دور في التنسيق الأمني، ونحن نرى كيف ينتهي وتنتهي اتفاقية أوسلو في الضفة الغربية وما الذي يحدث هناك. حتى الآن لا نتائج، جلسة ثامنة تؤجل، لا يحدث شيء على الأرض، انتهاكات. إسرائيل لا تلتزم بأي شيء مما هو يعني يجب أن تلتزم فيه في إطار الاتفاق.
3: في الحقيقة جواب رئيس الحكومة هذا المساء خير جواب على هذا السؤال. صحيح أن إسرائيل لا تلتزم، ولكن أيضا هناك التزامات على لبنان ترتبط ببسلطته على كامل أراضيه. هذا من جهة. من جهة أخرى السؤال يبقى، ما الخيارات الأخرى وما الفاتورة التي نحن سوف ندفعها؟ وأضف إلى أنه دائما يضرب مثل باتفاقية أوسلو وما جرى في الضفة والقطاع، ولكن هناك مثال آخر هو المملكة الهاشمية الأردنية ومصر. كلا الدولتين حيدا نفسهما عن الصراع، كلاهما حافظا على سيادتهما، وفي حرب وحدة الساحات وما شاهدناه كان هناك دولتان، كان هناك دولتين استطاعتا أن تحميا واقعهما كدول وأن تحولا دون تكرار أي خلل في مجتمعاتهما الداخلية.
1: ولكن هل نفس الوقت يعني هل الزمن التاريخي
3: يكون دولة تتمتع،
1: هل السياق التاريخي في ذلك الوقت يشابه ما يجري الآن ونحن نرى بأنه الأطماع الإسرائيلية لا تقف عند حدود، نحن نتحدث عن شرق أوسط جديد يريده نتنياهو، فهل تجوز المقارنة؟
3: ربما الأوضاع اليوم أفضل مما كانت في السبعينيات، لأن الجو العام في المنطقة وفي العالم العربي هو يميل أكثر فأكثر نحو مشروع سلام. لذا الأمور بالعكس في هذه المرحلة أكثر نضج مما كانت عليه في مرحلة كامب ديفيد أو مرحلة اتفاق عربة بين الأردن وبين وادي عربة بين الأردن وبين إسرائيل، خصوصا أن محور الممانعة الذي كان يحاول أن يتصدى لهكذا منحة أضحى اليوم عمليا على الأطلال مع سقوط نظام بشار الأسد، نظام الأسد في سوريا الذي كان ركيزة أساسية ومنطقة حيوية للحركة، مع الضربات التي تلقاها حزب الله، مع الواقع الذي تعيشه إيران، ومع كل المتغيرات في الخليج العربي.
1: طيب سيد خليل نصر الله، هنا يعني أنتقل بكل ذلك لك في هذه النقطة، مواجهة يعني الوقوف في وجه التيار كما يقول ضيفنا جورج، مشروع سلام، الوطن العربي والدول العربية يعني تسعى إلى مشروع سلام مع إسرائيل، لماذا على لبنان والحزب بأن يقفوا في وجه هذا التيار، مواجهة هذا التغيير، محاربة طواحين الهواء إن صح القول؟
0: في نقطة جوهرية أستعيرها من بن غفير. بن غفير كان له خطاب منذ حوالي شهر يتحدث فيه عن تهجير قطاع غزة، يقول يجب أن نشجع أهالي قطاع غزة أو سكانه، يقول سكان قطاع غزة على الهجرة، الأخلاق تقول لنا ذلك، التوراة يقول لنا ذلك. هذه هي الدولة التي أستاذ جورج عم يتحدث عنها. بنيامين نتنياهو يأتي إلى الجولان العربي السوري المحتل، يقف هناك ويوجه أنظاره يعني إلى تركيا، هلا هو من الكاميرا ما مشنا، ولكن يقول لن نسمح لأي جيش أن يكون هنا في اليوم. بعد مدة، بعد أيام قليلة يأتي هاكان فيدان إلى دمشق ويرد الرسالة بأنه يجب أن تنسحبوا منطقة فض الاشتباك. تركيا البعيدة لفاصل بينه وبين سوريا مساحات، هناك تهديد لها من إسرائيل، يعني نحكي عن 400 إلى 600 كيلومتر تقريبا. شوفي تفكير إسرائيل أين. طيب. موضوع مصر، هيرتسي هاليفي بعد عملية رفح يتحدث، بس هذه نقاط مهمة، يتحدث مع ضباط يتخرجون جدد وكان يقدم لهم قراءة استراتيجية متعلقة في المستقبل، يشير إلى مصر، لا يجب أن نسمح لمصر أن تتحول إلى تهديد، يعني يجب أن تبقى ضعيفة. هذه نظرة إسرائيل لمحيطها، وحتى موضوع الأردن، يعني عندما يقول سموتريتش اليوم يهودا والسامرة وغدا النقب والجليل، إلى أين سيهجرون هؤلاء الفلسطينيين؟ إلى أين؟ إلى لبنان، إلى التوطين في لبنان لهلا.
1: طيب أيضاً ألم يساعد حزب الله إسرائيل على تهجير أكثر من 300,000 لبناني؟
0: لا.
1: ما الذي قدمه حزب الله؟
0: هذه معركة ومواجهة. قبل شو قدم حزب الله؟ لأنه طرحت شيء قبل يعني تذهب إلى زميلنا جورج، إلى علاقة بأنه هذا المسار، هذا المسار بدأ من 5 آب، يعني مشكلة بلبنان بدأت عندما انقلب رئيس الجمهورية ب5 آب على كل التزاماته، وانقلب على البيان الوزاري، وانقلب على خطاب القسم، وحث الجيش على وضع خطة لنزع سلاح حزب الله يوم كانوا هم يقدمون ورقة لإسرائيل أنه نحن سنبدأ بنزع السلاح. المسألة الثانية ب7 آب أيضا، توم براك خدعهم في لبنان، قال هذه الورقة توافق على إسرائيل، ثم عاد وقال لا إسرائيل لم توافق. ثم أرسلوا مدني إلى لجنة الميكانيزم، تنازلات. طيب شو اللي كان يطرح على حزب الله؟ ممكن تسليم السلاح في هذه المنطقة وتلك المنطقة، يقومون بمهمة تريدها إسرائيل. هذا جعل عند الحزب مزيد، أنا وفق ما أفهمهم، مزيد من الاستعداد لمعركة آتية لا محال. إذا كان هذا هو الواقع السياسي في لبنان، فحتما إسرائيل في مرحلة ما ستتحرك، بغض النظر عن الظرف أنه أتت المسألة مع إيران، ودخل حزب الله في اليوم في الثالث ب2 آذار أطلق الصواريخ وبدأت هذه المعركة. طيب الآن الحرب لازالت قائمة، نعم هناك تهجير، هناك دمار يحصل في جنوب لبنان أيضا، هذا منشوف اتفاق الإطار، رئيس الحكومة حكي عن كل شيء إلا عن موضوع التليش، لأنه باتفاق الإطار يحق لإسرائيل أن تعمل في المنطقة الأمنية، مين عطيها هنا الإمضاء؟ هذه مسائل خطيرة للأسف في لبنان. هذا الخطاب اللي يدعي أنه هو يريد أن يعيد النازحين، من يريد أن يعيد النازحين عليه أن يستخدم أوراق قوة، أن يتراجع عن بعض النقاط اللي أقدم عليها، إذا كان فعلا يريد أن يضغط أو يبين أنه هو يريد، مش كل يوم تنازل كما قام اليوم رئيس الجمهورية سلامه وشو انهاء حالة اعتداء، هذه نفس المسألة. إذا فيما يتعلق بحزب الله هو واضح شفاف، أولا عمل المقاومة مستمر والحرب مستمرة كيف ما كيف، هذا يترك لمراحل لاحقة. المسألة الثانية لنكن واقعيين، وبعتقد أكثر من ضيف ذكر هذه النقطة، هناك بعد إقليمي وبعد لهذه الحرب، شئنا أم أبينا، أردنا أم لم نرد.
1: طيب وهذا البعد الإقليمي، هناك من يقول، وهنا أذهب للسيد منير الربيع فيه،
0: وما قبل الحرب على إيران يختلف عما ما بعد الحرب على إيران.
1: طيب ذكرت يعني البعد الإقليمي وما قبل الحرب على إيران، سيد منير الربيع، البعد الإقليمي الذي تحدث عنه سيد خليل نصر فيما يتعلق بما يجري في لبنان مرتبط يعني بشكل كبير بحزب الله ودوره ويعني ما يقوم به في هذه المرحلة. وأستكمل هنا نفس السؤال الذي طرحه السيد جورج والنقطة التي تحدث عنها، في مرحلة هناك نشهد تغيرات جيوسياسية عديدة في المنطقة، لماذا يرهن حزب الله لبنان بشكل كامل لإيران ومصير الحرب بين إيران والولايات المتحدة؟ لماذا يعني يحارب في وجه التيار وفي ما هو مقبل على منطقة الشرق الأوسط؟
4: إذا ما أردت أن أتحدث بلسان الحزب، هو لا يعتبر نفسه أنه يواجه بعكس التيار. حزب الله هو ابن هذا المشروع الذي نما على كل ما يؤمن به وعلى هذا الارتباط بإيران. اتساع دور حزب الله وتقدم هذا المشروع الإيراني على مستوى المنطقة هو الذي فرض وقائع سياسية وعسكرية واستراتيجية في كل دول المشرق العربي وصولا إلى اليمن على مدى سنوات، منذ اجتياح العراق إلى ما بعد اغتيال ياسر عرفات، إلى ما بعد اغتيال رفيق الحريري، تغيرت كل موازين القوى على مستوى المنطقة وبدأ المشروع الإيراني بالنهوض أو بالبروز. استكمل هذا المشروع إلى لحظة 2023، بعدها هناك تحول جيوسياسي جيوستراتيجي على مستوى العالم والمنطقة، هدفه ضرب هذا المشروع لصالح مشاريع أخرى، لصالح المشروع الإسرائيلي بالتأكيد، ولكن هناك محاولات لإنتاج مشاريع أخرى. لذلك حزب الله يعتبر نفسه أنه جزء من هذا المشروع ويخوض هذا القتال ضد إسرائيل دفاعا عن لبنان، دفاعا عن وجوده، ضد كل الاعتداءات الإسرائيلية أو المشاريع الإسرائيلية.
1: دفاعا عن لبنان؟ هذا ما يؤمن، هل هو فعلا دفاع عن لبنان؟
4: بعيدا عن، أنا أقول ما يعتبره الحزب، لبنانيون آخرون يعتبرون،
1: هل هو يعتبر
4: العكس
1: كذا؟ هل الحزب بالنسبة لي، ما هو السؤال، هل الحزب فعلا يعتبر بأنه يدافع عن لبنان؟
4: حزب الله جزء أساسي من الشعب اللبناني، وهو يعتبر نفسه يتعرض لاعتداءات إسرائيلية يتوجب عليه الدفاع عن وجوده وعن أهله. نجح أم لم ينجح، فاز أم خسر، تقدم أم تراجع، هذا نقاش آخر. لا يمكنني أن أفصل هذا السياق عن سياق الارتباط بإيران ووضعه بالسياق الإقليمي. نعم، يعني لبنان تاريخيا بلد القناصل، لبنان إذا الناس مثل هوا بدها تمرق بده يكون في إلى سياق دولي وإقليمي، إذا موظف بدك تنقلي من محل لمحل له ارتباط دولي وإقليمي، والسفرة بيتدخلوا ووزارات خارجية بتتدخل، وبالتالي لبنان هو ساحة تقاطع لكل هذه المشاريع أو تضارب بين كل هذه المشاريع. وكي لا أغرق في كل هذه التفاصيل أعود وأقول، كان هناك مشروع ينمو ويكبر سيطر على لبنان وعلى سوريا وعلى العراق وعلى المنطقة ككل، هذا المشروع تعرض لضربة قوية، يقول الأمريكيون إنهم يريدون تغيير كل الموازين وإنهاء هذا المشروع، يقول الإسرائيلي بوضوح إنه يريد إسقاط النظام الإيراني وإنهاء النفوذ الإيراني في المنطقة والذهاب إلى مشروع جديد. نحن في قلب هذا الصراع، في قلب هذا الصراع هناك طرفان في لبنان، طرف يؤيد حزب الله وطرف آخر يعارض حزب الله ويريد الذهاب باتجاه آخر. لذلك نحن أمام هذا الانقسام وأمام هذا الصراع الذي سيكون طويلا، لن يكون هناك قدرة لأحد على حسمه على المستوى الداخلي، لذلك الجميع ينتظر ما ستفرزه نتائج الحرب الدائرة في المنطقة على المستوى الداخلي. ولكن بالوقائع السياسية اليوم، إذا ما أردت أن أقارن منذ لحظة اتفاق 27 تشرين 2024، إلى انتخاب جوزيف عون رئيسا للجمهورية في 9 كانون الثاني 2025، إلى تشكيل الحكومة والبيان الوزاري للحكومة وكل المسار السياسي والقرارات التي اتخذتها الحكومة، واضح أن ميزان القوى السياسي في لبنان مختلف، لا يتواءم مع حزب الله. القرار المتخذ داخليا وخارجيا هو إنهاء حالة الحزب على المستوى العسكري، على المستوى الاجتماعي، على المستوى التربوي وعلى المستويات المختلفة. طيب، هذا قرار موجود. هل سيتحقق؟ هذه مسألة أخرى.
1: والسؤال إن كانت الأدوات
4: هذا النوع
1: إن كانت الأدوات نعم إن كانت الأدوات موجودة وقابلة للتحقق، خاصة صحيح وخاصة في ظل حديث رئيس الجمهورية عن يعني الرغبة في أن يتم حصر السلاح دون أن يكون هناك صدام داخلي، سيد جورج، في ظل هذا الواقع المعقد في هذه المرحلة، الجميع يتهم الجميع، حزب الله يتهم الحكومة بالارتهان للولايات المتحدة وأنها تريد أن تكون تحت الوصاية الأمريكية ومن خلفها الوصاية الإسرائيلية، والحكومة تتهم الحزب بأنه تحت الوصاية الإيرانية. ولكن إن ما تحدثنا كلبنانيين في النهاية في الداخل اللبناني، لماذا لا تستفيد الحكومة من ورقة حزب الله، من قوة حزب الله؟
3: أولا، ورقة حزب الله هي كورقة التين، سقطت وانكشف أمرها مع هذه الحرب. حزب الله الذي كان يدعي أنه سوف يردع إسرائيل، تبين أن منذ 3 سنوات حتى اليوم كلما حاول الحزب أن يسجل موقف في الميدان ينعكس هذا هزيمة وتتوغل إسرائيل أكثر فأكثر. كنا في الخيام ثم انتقلنا إلى غيرها وغيرها وصولا إلى علي الطاهر. حزب الله ليس بورقة رابحة، سلاح حزب الله أضحى عبئا على لبنان، لذا لا يمكن الرهان عليه أو الركون عليه. أضف إلى أن الأساس، وهنا مع التوصيف أن أفراد حزب الله هم لبنانيون، لا أحد يمنحهم شهادة حسن سلوك أو بالوطنية، ولكن مشروع حزب الله وطرح حزب الله هو طرح غير لبناني، هو طرح يتعارض مع مفهوم المواطنة ومع الميثاق القائم بين المكونات في لبنان. حزب الله هو يتباهى بارتباطه الإيراني، حزب الله هو جزء من مشروع تصدير الثورة الإسلامية، وهو أحد أذرع إيران في المنطقة، وهذا ليس خفي على أحد. بالأمس منذ بضعة أيام خرج قليباف المسؤول الإيراني ليقول لنا أنه على تواصل بالمباشر مع المقاتلين في الصفوف الأمامية.
1: طيب، ولكن ما الذي حققته المفاوضات حتى الآن سيد جورج؟
3: بين إيران
1: يعني نحن نتابع على الخريطة مناطق التجريبية التي كان من المفترض أن تكون المناطق التجريبية التي كان من المفترض أن توافق عليها إسرائيل، ولكنها لم توافق وتعرقلها بشكل كبير. حتى المفاوضات أبسط الأمور لم تستطع تحقيقها، إيقاف الانتهاكات لم يتحقق، الاستهداف المتكرر لم يتحقق، الانسحاب ولو قيد أمله لم يتحقق من قبل إسرائيل.
3: ذكرتها على شاشتكم الكريمة وأكرر أن كل الأمور تبقى مرتبطة بعقدة سلاح حزب الله. قالها اليوم رئيس الحكومة أن بسطة الدولة والوقوف خلف الدولة هو من يعزز موقف الدولة التفاوضي، وهذا يعني عمليا الانتهاء من سلاح حزب الله، انخراط حزب الله باللعبة السياسية فقط وتخليه عن الدور العسكري، يعطي زخما ودفعا للمسار التفاوضي. لا يتوهمنا أحد بأن إسرائيل جمعية خيرية وسوف تنسحب وتترك حزب الله منتشر ومعه الحرس الثوري على الأراضي اللبنانية. إن أردنا أن نقول الأمور بشكل واضح وجلي، كلما بسطت الدولة سلطتها، أي كلما تقلص دور سلاح حزب الله، كلما أصبح هناك إمكانية أكثر كي تضغط الدول الصديقة للبنان على إسرائيل من أجل الانسحاب جديا، وقف اعتداءاتها. هذه معادلة لا مفر منها. طالما سلاح حزب الله باق،
1: السلاح مقابل الانسحاب،
3: لن يستطيع أن يستعيد أرضه. لبنان لن يحصل على دعم اقتصادي ومالي.
1: دكتور مطانس الشحاضي، يعني من خلال خبرتك بالموقف الإسرائيلي وطريقة التفكير والعقل الإسرائيلي فيما يخص موضوع الأمن عموما، هل تعتقد فعلا بأنه الموضوع يتعلق بسلاح الحزب، سحب وحصر سلاح الحزب بيد الدولة، وبالتالي إسرائيل ستنسحب؟
2: تريد يعني سحب سلاح حزب الله، ولكن هذا لا يضمن انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان. يعني لدينا تجارب تاريخية مع إسرائيل، إسرائيل هذه ذريعة الآن بالنسبة لإسرائيل، حجة بالنسبة لإسرائيل تستعملها، وستجد حجج أخرى. يعني في حال فعلا تم نزع سلاح حزب الله وعمليا تفكيك قدرات حزب الله العسكرية، إسرائيل ستجد ذراع أخرى لاستمرار الاحتلال أو يعني تأخير الانسحاب، ولكن في نهاية المطاف إسرائيل تقول أنها ستريد أو تريد البقاء في جنوب لبنان بجميع الحالات، بغض النظر عن العمق أو المساحة أو طبيعة الحجم التواجد العسكري. إسرائيل تقول وفقا للذهنية العسكرية وما يعني يرشح من مراكز الأبحاث والتصريحات، إسرائيل مصرة على إبقاء منطقة عازلة بتواجد نقاط وتواجد بشري عسكري احتلال على أرض الواقع في جنوب لبنان في جميع الحالات. الآن الحجة الآن سلاح حزب الله، وإسرائيل تعي تماما هذا التصدع والشرخ العميق في المجتمع اللبناني. يعني كلنا نعرف شعبة المخابرات الإسرائيلية، ويعني أشهر وحدة 8200، ولكن إلى جانب هذه الوحدة هناك وحدة الأبحاث في شعبة المخابرات، وهي تدرس عمليا الحالة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في الدول العربية، كل الدول العربية إن لم يكن كل دول العالم. هي تعي تماما هذه التناقضات أو التصدعات العميقة داخل المجتمع والحالة السياسية في لبنان، تريد تعزيز وتوسيع هذا التصدع وهذا الصراع، لأنه هذا يخدم المصالح الإسرائيلية، يسهل على عمليا الحجج والمبررات الإسرائيلية. لذلك إسرائيل تستعمل هذه الحجج، لا أحد يضمن ولا يمكن أن يضمن أن تنسحب إسرائيل، وأعتقد أنه حتى أي دول يعني صديقة تستطيع أن تضغط على إسرائيل. قامت بحرب إبادة في قطاع غزة، قتلت قرابة 100,000، دمرت قطاع غزة، ولم عمليا لم ينجح أحد في وقف حرب الإبادة على قطاع غزة، لا محكمة دولية ولا محكمة جنايات دولية ولا الإدارة الأمريكية ولا الاتحاد الأوروبي. يعني عندما إسرائيل وصلت،
1: طيب اسمح لي فقط دكتور أشير إلى المشاهد التي نتابعها على الشاشة، نتابع الآن هذه الأنفاق في علي الطاهر، هذه الأنفاق التي تقول إسرائيل بأنها كانت ويستخدمها بنية تحتية لحزب الله وسيطرت عليها. وهنا يعني يدفعني لسؤال عن فكرة الفرق بين الأهداف الاستراتيجية لإسرائيل ورؤيتها المستقبلية لشكل يعني المنطقة وأمنها القومي والاستخدام السياسي الداخلي، لأن هناك كثير من يرى بأنه العديد من التحركات التي تقوم بها إسرائيل في هذه المرحلة حتى وإن بالغت بها هي مرتبطة باستحقاق داخلي، بانتخابات، بتحقيق نقاط داخلية على حساب أمور يعني خارجية أخرى.
2: طيب، إسرائيل تستغل الحالة الحرب والجبهات وما تعتبره من إنجازات عسكرية، أو يعني أحيانا تضخم من هذه المشاهد أو بعض يعني ما تقول إنه إنجازات لاستغلالها في الساحة الحزبية والانتخابية في إسرائيل، خاصة على ضوء يعني الحالة أو تراجع المعسكر التحالف الحكومي. ولكن في الأيام الأخيرة بدأنا نشهد عودة وارتفاع في حصة التحالف الحكومي في استطلاعات الرأي، ولكن واضح أنه نتنياهو وكادف وآخرون يستعملون أو يستغلون الأدوات الأمنية والعسكرية في المنافسة الداخلية. أصلا نتنياهو منذ 7 أكتوبر عمل على إطالة أمد الحروب وفتح جبهات إضافية وفتح حرب على إيران في صيف 25 وفي عمليا آذار 26 من أجل يعني إبعاد قدر الإمكان استحقاق الانتخابي والسياسي. وفعلا هذا أول كنيسة بالمناسبة منذ العام 1988 يعني تكمل دورتها كاملة. نتنياهو يستغل الحروب يستفيد منها، ولكن طبعا هذا لا يقول أنه لا يوجد أهداف أمنية وعسكرية، هناك استغلال سياسي للحرب واستغلال انتخابي للحرب، ولكن المؤسسة العسكرية أيضا تدعم وتريد هذه الحروب والمجتمع الإسرائيلي كذلك. يعني نتنياهو لا يتصرف بمعزل عن رغبة المجتمع الإسرائيلي أو مواقف المجتمع الإسرائيلي،
1: طيب، ولكن في ظل يعني هذه الحسابات السياسية وما نتابعه على الشاشات من خرائط وتحليل وحديث سياسي وما يرد من أخبار عاجلة على الشاشة، الجيش عندما نتحدث بأنه الجيش الإسرائيلي يقصف تلك البلدة وينذر بإخلاء أخرى، مشاهدينا يعني يقرأ هذا الخبر في أقل من دقيقة، ولكن خلف هذه الأخبار التي نتابعها على الشاشة قصص تبدأ من خطر الإصابة بالقصف أو البحث عن مكان للنزوح إليه، وهل تتوفر في هذا المكان متطلبات الحياة الأساسية، حتى إن الحق في التعليم يصبح ترفاً. أكدت الأمم المتحدة أن أكثر من 340 ألف لا يزالون نازحين في لبنان مع اقتراب العام الدراسي، وأن تأثير الحرب على المدارس يشمل 100 ألف طالب. منذ الثاني من مارس الماضي تواصل إسرائيل عدوانها على لبنان، ما أسفر عن مقتل أكثر من 4000 شخص وإصابة ما يزيد على 12 ألف آخرين، فضلا عن نزوح أكثر من 1 مليون شخص وفق السلطات اللبنانية. منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في لبنان عمران رضا أعرب خلال زيارته الأخيرة لجنوب لبنان عن أسفه لأن العائلات العائدة إلى النبطية خلال فترة الهدنة تواجه دماراً واسع النطاق ونقصاً في الخدمات الأساسية وانعداماً مستمراً للأمن. هذه ضريبة الحرب التي يدفعها الإنسان اللبناني، حرب لم يبدأها ولا يعرف كيف ستنتهي وإلى أين ستؤول الأمور في نهاية المطاف. سيد خليل، إلى أين ستؤول الأمور في نهاية المطاف؟ اللبناني يدفع الثمن والحزب مصر على التمسك بسلاح لم يمنع إسرائيل من احتلال الأرض اللبنانية، من قتل اللبنانيين، من تهجيرهم.
0: يعني هو الأساس العدوانية الإسرائيلية وليس المقاومة. أعطيك نموذج يعني مهم جدا، وأيضا هذه للأستاذ جورج، كونه أنه إذا الحزب سلم سلاحه فإسرائيل بنضغط على المجتمع الدولي وعلى فيليب حبيب بنرجع بنجيبه من 82 بنضغط عليه. 82 مفروض يعملوا عملية هنا بجنوب الليطاني، قالوا في البداية أنه نطرد منظمة التحرير الفلسطينية. وصلوا إلى بيروت، خرجت منظمة التحرير الفلسطينية، أول رد فعل مجزرة صبرا وشاتيلة، الثاني إسرائيل تسعى عام 2000 بالمقاومة سحب 18 عام. يعني حتى اتفاق 17 أيار اللي عملته بعهد رئيس أمين جميل لم تلتزم به مثلا، يعني وأسقط لاحقا بثورة 6 شباط. هاي إسرائيل، يعني إسرائيل عندما تحقق شيء تبقى، لأنه البعض التورات اللي بيتحدث عنه نتنياهو بن جافير هذا يعني يطغى على لبنان لنا، بكتبهم لأطفالهم لبنان لنا لنا لنا، يقول هذه الأرض سنعود إليها بقمة جبل الشيخ، استعدنا جبل الشيخ، مش إنه هذه أرض سوريا استعدناها بعد 51 عاما. إسرائيل كاتس عند في أول إطلالة له هناك. المشكلة ليست في المقاومة، المشكلة ليست بمن يقاوم لتحرير الأرض. إسرائيل عاجلا أم آجلا ستنسحب بمسألتين، خلينا نكون واقعيين ومنطقيين، قد يكون هناك ضريبة أكبر لعملية التحرير، إما مقاومة على الأرض حرب عصابات تعود وستعود إذا بقيت الأمور كذلك، أو المسألة الثانية هو التسوية الإقليمية. نكون واقعيين منطقيين هيك، هذا الأمر الواقع اللي موجود أمامنا. لن يسلم حزب الله سلاحه تحت أي ظرف.
1: هل يضمن الحزب
0: لأحد أبدا؟
1: هل يضمن الحزب موقف إيران في أي تسوية إقليمية مساعد له؟ لأنه يعني إيران قالت بأنه لن تسمح بسقوط علي الطاهر بيد إسرائيل، ولكنه يعني هي علي الطاهر بيد إسرائيل.
0: لم تقل إيران هذا الأمر بالمباشر. شوفي، لم تقل إيران بهذا بشكل مباشر. صار في جو بإسرائيل له علاقة بعلي الطاهر، كانوا يريدون شن عملية واسعة كيك شيء. أنا يمكن ما كان الحديث عن منطقة النبطية، كانوا سيقومون بعملية واسعة في منطقة النبطية، لماذا لاحقا بدأ الحديث عن مدينة النبطية؟ كان ستوسع بعد من علي الطاهر. كونك ذكرتي حضرتك علي الطاهر، بعتقد اللي قاد العملية وقائد فرقة 36، كمان احنا مهم نقول للجمهور العربي شو قال قائد الفرقة 36 3 أشهر من القتال. إيال زمير اليوم بيحكي عن جيش من الروبوتات سيطوره، شارك بالعملية 3 أشهر. قائد الفرقة 36 يعتبروا انه علي الطاهر سلمت بمعركة أخذت. لواء الكوماندوس بيقول هو وحدة يهلوم، لواء النيران، لواء جولاني، والمشاهد اللي عرضتموها قبل قليل هي مشاهد لوحدة إيغوز اللي هي نخبة من الجيش الإسرائيلي، اللواء 7 هو كلهم شاركوا بالعملية، قادوا واحدة. شوف يا شمول، من أكثر العمليات تعقيدا التي نفذناها على الإطلاق. مش خلينا نصر الله عم بيقولون ولا استجوب قائد فرقة 36 يقول بهذه المعركة كنا حريصين على قيام. أنا سأصل إلى هذه النقطة، حريصين على الجنود وعلى حياتهم، ويقول رغم ما واجهنا من عقبات وانهيارات. هو عم بيحكي عن المعركة اللي راح فيها 6 قتلى إسرائيليين و100 جريح. علي الطاهر أخذت هكذا صحيح، أخذوها بعد قديش؟ بعد 3 شهور من عملية في بقعة جغرافية محددة جدا. تمام، عمل المقاومة أخر عملية أن يصلوا إلى بيروت إذا بدك وإلى منطقة الزهراني، وستعود الأرض بالمقاومة. أنا لا أقول أنه لدى حزب الله جيش جرار وسيقاتل، وواجب كل لبناني أن يقاوم في الجنوب.
1: طيب يا أستاذ خليل، قد يكون قائل، قد يكون قائل بأنه كلما يعني الآن تحدث أنصار الحزب والمحللين الذين يعني يتبنون وجهة نظر الحزب بأنه الحزب منع إسرائيل من أن يصل إلى تلة شقيف، تصل إسرائيل، الحزب منع إسرائيل من الوصول إلى علي الطاهر، تصل إسرائيل، يعني كلما يقولون إسرائيل بأنه تمنع الخوف أن تصل إلى بيروت، وأنتم تقولون شوفي الحزب يمنعها من الوصول إلى بيروت.
0: نحن لن تصل، لن تصل إلى بيروت، لن تصل إلى بيروت، لن تصل إلى بيروت. شوف هاي المعركة يعني اللي تحتاج لوقت لنشرحها، من منطقة الطيبة هي عملية واحدة متسلسلة لمنطقة علي الطاهر 6 أشهر، إسرائيل تقاتل في مساحة 6 كيلومتر 6 أشهر بخسائر كبيرة جدا بالمعدات وبالعديد وبكل شيء، وهي تقر بذلك. أنا لا أدعي شيء من عندي ولا أريد أن أتحدث عن أي أرقام، هي تتحدث بذلك. إسرائيل تقر بصعوبة، جيش الإسرائيلي اللي يريد تغيير المنطقة يغرق في هذه النقطة 6 أشهر. يعني هذا مشهد. طيب أعطيك نموذج عن الدولة اللبنانية، وأنا أعتقد الأمور ستعود بالمقاومة، حتما بالمقاومة، يقينا بالمقاومة. أنا ما بقول عندهم جيش جرار، لكن قادرون، قادرون على الإبداع كما أبدعوا من عام 82. ومعظم الذين يتحدثون في لبنان الآن إنه المقاومة وتحررت عام 2000 اصلا لم يشاركوا بالمقاومه، وكان جزء منهم في يوم من الايام يناصر اسرائيل، وهذا التاريخ موجود ومقابلاتهم مدونه موجوده، يعني ليست من العصر الحجري. نموذج عن الدوله اليوم المنصوري خارج الاحتلال، تنذر اسرائيل السكان بالمغادره ويعطى امر للجيش اللبناني ان الدوله اللبنانيه بالانسحاب. شو هالنموذج اللي قدموه لحزب الله ولاهالي الجنوب لحتى يثقوا بالدوله وبالرئيس وبفخاماتهم ومعاليهم جميعا؟ شو هالنموذج هيدا؟ هذا ليس نموذجا، هذا اللي ما ترونه في لبنان جزء من الاصطفاف الاقليمي. اذا كانوا يتهمون حزب الله مع ايران هم مع امريكا علنا علنا. طيب، من الذي يقول؟ طيب
1: ولكن لماذا لا يسمح حزب الله، يقول لماذا لا يسمح حزب الله للجيش اللبناني باخذ دوره الطبيعي، دوره الطبيعي، جيش البلد، سيادة البلد،
0: ممتاز،
1: سيادة لبنان، ممتاز. وهنا
0: كان موجود الجيش اللبناني عند الحدود،
1: اسمح لي أن أنقل هذه الفكرة للسيد منير الربيع،
0: كان موجود عند الحدود.
1: طيب لماذا لا يتم السماح للجيش اللبناني بأن يأخذ دوره؟ لماذا يرفض الحزب المناطق التجريبية؟ يعني من أي منطلق؟
4: بالتأكيد أن الحزب لن يوافق في هذا الظرف، هو أولا غير جاهز لمناقشة جدية لملف السلاح، ثانيا يربط مسار الحرب بمسار الإقليم، ولا يعترف بالمفاوضات بين الدولة اللبنانية وإسرائيل، ويراهن على مسار إسلام أباد وما يمكن أن تنتجه، والآن يراهن على تطورات حرب اليمن وانعكاسها على المنطقة، بغض النظر إذا كان، أنا أوصف الواقع، بغض النظر إذا كان ذلك مجديا أم لا. المسألة الأساسية في مكان آخر، أعود وأقول هناك مشروعان يتقاتلان، الغلبة ستكون في، أو الاتجاه سيكون لمن ستكون له الغلبة في النهاية، بغض النظر عن كل المواقف المبدئية والاصطفافات السياسية. حزب الله يعتبر نفسه معنيا بالقتال، لذلك هو لم يقدم أي مبادرة جدية للدولة اللبنانية طوال الفترة الماضية للوصول إلى حل وإلى معالجة الأزمة أو ملف السلاح. الدولة اللبنانية لم تقدم رؤية واضحة لكيفية توفير الأمن والأمان والوصول إلى تفاهم وتوافق مع حزب الله حول كيفية معالجة هذه الأزمة. دخلنا في الانقسام، الانقسام اللبناني العمودي الذي نعتاد عليه ولا ينتج اللبنانيون فيه حلا، وتخسر فيه الدولة ويخسر فيه حزب الله ويخسر فيه اللبنانيون، وهذا جزء من الدوامة اللبنانية التي نغرق بها. ولا أريد أن أدخل في الكثير من التنظير، لأعود إلى النصاب الأساسي لهذه الحلقة، عفوا،
1: صح
0: صح،
4: النصاب الأساسي لهذه الحلقة بدأ من جملة أسئلة طرحتها حضرتك في المقابلة، وهي ماذا سيفعل الإسرائيليون في لبنان، أو أن الإسرائيليين يسعون إلى تغيير وجه المنطقة. الهدف الإسرائيلي لا يرتبط بسلاح حزب الله فقط. الآن تصريح رئيس الأركان الإسرائيلي يقول أنه مصممون على تفكيك سلاح حزب الله في جنوب الليطاني، ولكن هناك أيضا مواقع ومخازن أخرى شمال الليطاني لم يتم التعامل معها. هذه إشارة إلى أن إسرائيل تريد أن تستكمل هذه العملية. شمال الليطاني قد يشكل خطر وقد لا يشكل خطر على إسرائيل، ولكن هو يتخذ ذريعة ل راح 17/01،
3: هذا مضمون الذي طالب به حزب الله اليوم، هذا من ضمن 17/01.
4: اوكي بغض النظر ماشي، بس الزمن سبق ال 1701، ما بقى في 1701. اسرائيل عندما هددت باخلاء المناطق، حتى الزهراني عندما هددت باخلاء مناطق الجنوب حتى نهر الزهراني، هي تريد الوصول الى نهر الزهراني. المساله ترتبط بالمناطق الاقتصاديه، ترتبط بمساله حقول النفط والغاز في شرق المتوسط، ترتبط بدمج الجغرافيا اللبنانيه مع الجغرافيا السوريه، وهذا يقوله الاسرائيليون، وهم يريدون قطع اي طريق اخر يختلف عن الطريق التي تريد ان تخطه اسرائيل، اما لممرات التجاره واما لممرات النفط والغاز. طيب. وهي تريد ان تدمج جغرافيا لبنانيه مع جغرافيا اسرائيليه، ربما لاحقا تستخدمها بالمنطق المذهبي، مثلا فتح مناطق الدروز على بعضها البعض من لبنان الى سوريا الى الجولان مثلا، فيما بعد اكثر فاكثر قد نذهب باتجاه تزكية الصراعات الداخلية اللبنانية. وذكر الدكتور مطانيوس شيء من هذا القبيل، اسرائيل ستعمل على هذا الاساس لادخال اما لبنان واما سوريا بفوضى داخلية او بصراع فيما بينهما يخفف عنها اثقال هذه المعارك ويجعلها تتمكن من رسم الخريطة التي تريدها ومناطق النفوذ التي تريدها، وليس تفصيلا الحديث عن مناطق اقتصادية في جنوب لبنان ومناطق اقتصادية في جنوب سوريا. هذه لها أبعاد سياسية وجيوستراتيجية. أنا أقرأ المشروع الإسرائيلي بهذا المنظار بعيدا عن كل الخلافات اليومية اللبنانية التي لا تغني ولا تسمن ولن تؤدي إلى أي نتيجة، على الرغم من كل السجالات التي نشاهدها من قبل الطرفين. المشروع أخطر من ذلك، ولا بد من التعامل معه بطريقة أوعى من ذلك بكثير، ترتبط بكيفية بناء وحدة وطنية فعلية على المستوى اللبناني، وربما مشروع عربي ومشروع إقليمي قادر على التصدي لمثل هذا المشروع. ما دون ذلك، إذا ما استمرينا بحالة الغرق في هذه السجالات والسجالات المضادة، سنذهب بين دعس الخيل.
1: ذكرت مجموعة من النقاط المهمة جدا سيد منير الربيع، وأذهب ببعضها لك سيد جورج. سأبدأ من المقاربة التي طرحت يعني من السيد منير وأيضا في سياق الحلقة فيما يتعلق بسوريا ودخول بنيامين نتنياهو إلى سوريا وسيطرته واحتلاله لمناطق هناك. إذا ما قاربنا يعني والحديث هنا للربط بأهم يعني بجدوى التفاوض، سوريا لا يوجد فيها سلاح، إسرائيل دمرت كل السلاح الاستراتيجي لسوريا منذ 8 ديسمبر، دمرته بشكل كامل وتدمر الآن وتحتل. لا يوجد خطر في سوريا، لا يوجد سلاح موجه ضد إسرائيل، ولكن هي مصممة على احتلال الأراضي السورية، وبالتالي ما الذي يضمن يعني بأنه أن لا تكون نفس السياسة في لبنان حتى ولو سحب سلاح حزب الله؟ ستضع يعني مبررات أخرى.
3: أولا مسألة سحب سلاح حزب الله هذا أمر لبناني قبل أن يكون مطلب إسرائيلي، وهذا أكده رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. هذا الأمر يعود إلى مرحلة الانقلاب على اتفاق الطائف، لا يمكن لدولة أن تقوم في ظل وجود دويلة والسلاح غير شرعي فيها، هذا أولا. ثانيا، لبنان لا يريد أن يكون لا تحت مشروع توراتي ولا تحت مشروع الولي الفقيه والجمهورية الإسلامية. من هنا دور لبنان. أما بالمقارنة مع سوريا، إن عدنا إلى مراحل سابقة، أيضا سوريا لديها الجولان المحتل، حيث أنشأت إسرائيل مستعمرات. حين كان جنوب لبنان محتلا لم تنشئ إسرائيل مستعمرات فيه. وضعية سوريا اليوم تختلف عن وضعية لبنان. سوريا تمر في مرحلة انتقالية مع كل ما تعيشه، في حين أن الوضعية في لبنان مختلفة، والبنية المجتمعية في كلا البلدين تختلف من حيث أمور عدة. من هنا ربما مقاربة الواقع السوري تختلف عن مقاربة الواقع اللبناني.
1: دكتور مطانس الشحاذة، موضوع يعني النظرة إلى لبنان على اعتبار بأنه مرتبط بالتغيرات الإقليمية والدولية التي ستحصل، ما سيحدد مصير لبنان تحدده معركة إيران والولايات المتحدة، هل فعلا الوضع كذلك؟
2: يعني وجهة نظر إسرائيلية نعم، يعني إسرائيل أصلا هي التي ربطت بين الجبهة يعني الاستئناف الحرب على إيران وتصريح وزير الأمن الإسرائيلي أن إسرائيل كانت تستعد لتوجيه ضربة إلى حزب الله تحت عمليا فتح إعادة فتح الحرب على إيران ومستغلة فتح الحرب على إيران، إلا أن حزب الله استبق عمليا هذه الضربة بالرغم من الأسماء. أنا لا أتحدث الآن، أتحدث عن ما حصل. إسرائيل تربط نعم بين الجبهات، تربط بين جبهة غزة وتربط بين جبهة لبنان وإيران وسوريا، تربطها كلها مع بعض وتنتظر عمليا ترى أنه الحل سيكون مرتبط بشكل كامل بين جبهة لبنان وجبهة إيران. حاولت إسرائيل فصل الجبهتين لم تنجح لغاية الآن، وعمليا يعني حاولت بواسطة الجيش والضربات العسكرية واستعمال الأدوات العسكرية. كانت يعني رغبة إسرائيل أن يكون فصل وأن تستفرد عمليا في لبنان إسرائيل، أن يكون هذا ملف ثنائي بينها وبين دولة لبنان وبرعاية أمريكية فقط دون أي ضغوطات أو تدخلات إضافية. هاي رغبة إسرائيل لم تنجح في ذلك، وواضح إسرائيل يعني واضح الأمر الآن أن الأمور مرتبطة تماما. وأنا أعتقد أن إسرائيل تتصرف على فرضية أنه جبهة لبنان لم تنتهي وجبهة إيران لم تنتهي، وربما سيكون استئناف الحرب في الجبهتين في المستقبل.
1: شكرا لك دكتور مطانس الشحادي، مدير برنامج دراسات إسرائيل في مركز كدا مدى الكرمل من حيفا. كما أشكر أيضا رئيس تحرير جريدة المدن منير الربيع، وكذلك جورج عقوري الباحث السياسي، وخليل نصر الله الكاتب السياسي، ضيوفي من بيروت. شكرا لكم. ختام حلقة تقدير موقف، إلى اللقاء.

0: على الأرض تبدأ المهمة. في كل زاوية أمضي إليها قصص تتقاطع تحمل أسراراً وتكشف ما يرفض العالم رؤيته. كل قصة هي جزء من صورة أكبر، وعند اكتمالها ستجدني أسعى وأسائل وأكشف لنعرف الحقيقة. مهمة صحفية، الجمعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي وتطبيق العربي بلس.
1: نذهب إلى طهران ومعنا هناك حازم كلاس مراسل التلفزيون العربي.
2: ماذا يعني أن أعمل مراسلا للتلفزيون العربي في إيران؟
3: صوت انفجار شمال العاصمة الإيرانية.
2: يعني أن أعمل في المساحة الوسطية بين عالمين. أن أعمل في ظروف مليئة بالتحديات، منها ما يظهر للعيان ومنها ما يخفى. يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.
4: أنت لحظة يحدث فيها الخبر ويبدأ منها كل شيء، لكن الأحداث تخفي صانعيها وحكاياتها. أنت وأنا مثلك أبحث عن الوجوه التي تخفيها الأخبار، عن قصص الناس التي تستحق أن تروى، عن القصة التي اختفت بين ما حدث وما ينشر. أنت الحكاية وأنا بانتظارك في تواصل.
0: تواصل يومياً الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.
5: صاروخ من طائرة حربية سمع دوي انفجاره في أرجاء مدينة غزة.
0: أصوات الانفجارات لا تهدأ.
6: يذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي الجميع بأن الحرب لا تزال قائمة.
0: نرصد المستجدات لحظة بلحظة.
7: واقع إنساني صعب ومأساوي للغاية.
0: وننقل الصورة كما هي.
8: المشهد كارثي.
9: الوضع مأساوي.
0: التغطية مستمرة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. العناوين لا تعدو كونها البداية، فلكل خبر صورة ولكل صورة قصة. قصة إنسان ومكان، نتتبع تفاصيلها، نرويها لتسمعها وتراها بوضوح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
2: ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في بروكسل؟ يعني أن واكب هندسة العقوبات الأوروبية وتعقيدات تمريرها، وأن أتقصى خفايا المواجهة الرقمية بين الأمن السيبراني وحروب التجسس. المسافرون في حالة اضطراب بسبب هجوم سيبراني، وأن أقرأ ما وراء القرارات العابرة للحدود. جاءوا إلى بروكسل من أجل وقف إطلاق النار. يعني أن أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.

أهلا ومرحبا بكم إلى ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز عناوينها. قوات الحكومة اليمنية تقول إنها تخوض اشتباكات مع جماعة أنصار الله الحوثيين في جبهة كافوب بباب المندب، والأمم المتحدة تدين استهداف البنى التحتية في السعودية وتهديد الملاحة وتدعو طرفي الصراع إلى الحوار. قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخارجية الأمريكية تعلن تمديد إجراءات حظر منح التأشيرات لمسؤولين في السلطة الفلسطينية وأعضاء منظمة التحرير، منهم الرئيس محمود عباس. جرح في قصف روسي على كييف، هجوم أوكراني على روستوف، ومجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون شامل لفرض تعريفات جمركية على روسيا. المفوضية الأوروبية تقترح منح كندا صفة أول عضو شريك في التكتل، وترامب يهدد بفرض تعريفات جمركية صارمة على أوروبا في حال المضي بالاقتراح.

0: قالت قوات حكومية يمنية إنها تخوض اشتباكات مع جماعة أنصار الله الحوثيين في جبهة كهبوب بباب المندب، فيما نشرت وسائل أعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين مشاهد قالت إنها لإسقاط مقاتلة سعودية من طراز F-15 في أجواء محافظة مارب بصاروخ أرجو محلي الصنع. التقى وفد من جماعة أنصار الله الحوثيين بمسؤولين أمريكيين في سلطنة عمان وفق ما نقل موقع أكسس عن دبلوماسيين أمريكيين، فيما أشار الموقع لأن اللقاء بحث التأكيد على وقف إطلاق النار بين جانبين وضمان بقاء مضيق باب المندب مفتوحا.
1: لضمان أمن الملاحة في البحر الأحمر ولبقاء مضيق باب المندب مفتوحا، الأمريكيون يجتمعون في لقاء غير معلن بجماعة أنصار الله الحوثيين في سلطنة عمان. الاجتماع ناقش التوترات لا سيما في ظل التصعيد العسكري باليمن، قالت وكالة رويترز نقلا عن مصادر. الاجتماع الذي عقد بالسفارة الأمريكية في مسقط، قال موقع أكسيوس نقلا عن دبلوماسيين أمريكيين إنه بحث الحفاظ على وقف إطلاق النار بين واشنطن والجماعة. اجتماع مسقط يأتي بعد أيام من سيطرة جماعة أنصار الله على جزء واسع من الساحل الغربي لليمن، وفي ظل تحذيرات أممية من تداعيات النزاع في اليمن على تدهور الوضع في الشرق الأوسط.
2: مبعوثي الخاص إلى اليمن يبذل جهدا ضخما للدفع نحو وقف إطلاق النار. في الوقت نفسه طالبنا الجانبين بأن يتمكنا من البدء بحوار لإنهاء هذا التدهور الخطير للنزاع في الشرق الأوسط.
1: لكن الاجتماع غير المعلن والتحذيرات الأممية لا تعكس الواقع عند الجبهة. الجماعة أعلنت استهداف قاعدة جوية في خميس مشيط السعودية ومنشأة نفطية في ينبع.
3: نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عمليتين عسكريتين

0: إن استهدفت جماعة أنصار الله ضمن المنطقة العسكرية الرابعة في محافظة تعز.
1: في ظروف لا تترك للنازحين في اليمن سوى خيارات قاسية للبقاء، تصبح أبسط مقومات الحياة أمنية بعيدة المنال. كاميرا التلفزيون العربي ترصد أوضاع النازحين في صحراء رأس عمران الواقعة بين مدينتي عدن ولحج جنوبي البلاد بعد فرارهم من مناطق ساحل تعز الغربي والحديدة.
2: عالقون بين نار الحرب وقسوة النزوح، قذفت بهم الحرب إلى الصحراء. هنا لا ماء يكفي ولا غذاء يسد الجوع، وحرارة تحرق ما تبقى من قدرتهم على الاحتمال. في خيمة صغيرة تعيش مزن عبد العظيم مع بناتها الثلاث، تركت كل ما تملك على شحه قبل نزوحها من منطقة المخا بتعز بسبب القصف الصاروخي.
3: أيوة، ركبت لي مع الناس، كنت أقول أنني بداكل ركبوني أنا وبناتي وركبوني معاهن، الله يعافيهن استرون استر طارف دنيا آخر، هربنا من الصواريخ، صاروخوا لنا صاروخوا ورانا.
2: إلى هذا المخيم فقط نزحت أكثر من 60 أسرة من مناطق القتال في الوازعية وساحل تعز الغربي، بالإضافة إلى أكثر من 20,000 شخص نزحوا إلى عدن بحسب السلطات. الأعداد في ازدياد والإمكانيات الإغاثية محدودة.
4: العدد الحالي المتواجد هو 65 أسرة، والعدد في تزايد كبير.
2: أكثر من 100,000 شخص أجبروا على الفرار من منازلهم خلال الأيام الماضية مع استمرار الأعمال القتالية في مناطق مختلفة من اليمن بحسب الأمم المتحدة. والحكومة اليمنية تؤكد أنها تبذل جهودها مع شركائها من المنظمات الدولية بهدف مواجهة الاحتياجات المتزايدة يوما بعد يوم مع استمرار موجات النزوح وتضاعف الاحتياجات.
5: هنا عند مدخل عدن الغربي في مخيم الفردوس لا تنتهي مأساة النازحين الذين فروا من مناطق القتال في الساحل الغربي والوازعية. نحو 70 أسرة نزحت إلى الصحراء بحثاً عن أمان وسقف يؤويها في ظل موجة حر قاسية وشح في التدخل الإنساني. عمر المقرمي، التلفزيون العربي، عدن.
1: من واشنطن ينضم إلينا دكتور أسامة برشيد الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسات في العاصمة الأمريكية. أهلاً ومرحباً بك معنا دكتور. هذا اللقاء الذي جمع مسؤولين في أسفار الأمريكية في مسقط بعدد من أعضاء جماعة أنصار الله الحوثيين لبحث أمن الملاحة في مضيق باب المندب، كيف تقرأه وإلى أي مدى يشير إلى خطة أمريكية واضحة لدى إدارة ترامب للتعامل مع هذه التطورات في المنطقة؟
6: في الحقيقة من الصعب أن نتحدث عن خطة، هناك غياب لناظم موضوعي لاستراتيجية هذه الإدارة. من ناحية نحن يعني سمعنا عدة مرات الرئيس دونالد ترامب يهدد عمان بالقصف بسبب مفاوضاتها مع إيران، عمان تفاوض إيران، يبدو أن هناك عدم رضا أمريكي عن هذه المفاوضات رغم أن هناك تنسيق. من ناحية أخرى الولايات المتحدة تريد أن تضعف قدرة إيران ووكلائها كما تسميهم في المنطقة من السيطرة أو في السيطرة على المضائق الدولية. هناك مضيق هرمز الذي عمليا تسيطر عليه إيران إلى حد كبير، وهناك مضيق باب المندب الآن الذي الحوثيون أصبحوا في وضع يمكنهم من السيطرة عليه. الآن الولايات المتحدة تقاتل إيران على جبهة وتفاوض الحوثيين على جبهة أخرى. هذا الأمر يقول أن هناك عدم وضوح في الرؤية الأمريكية، خصوصا إذا ما أخذنا في الاعتبار أن الحوثيون يقولون نعم أن السفن الأمريكية يحق لها أن تبحر، لن نتعرض لها، حتى السفن الإسرائيلية لن نتعرض لها، لكن السعودية سنتعرض لسفنها لأن هناك مبدأ الحصار في الحصار أو الحصار بالحصار. السعودية حليف أمريكي وترقب ضربات عسكرية خلال هذه الحرب على إيران بسبب القرار الذي اتخذته إدارة ترامب وإسرائيل، ويعني رأينا الصور التي جاءت من قاعدة الأمير سلطان. السعودية الآن تئن تحت ضغوط الحصار عمليا المفروض في مضيق هرمز ثم الآن في مضيق المندب ثم ضرب أنبوب شرق غرب. فإذا عندما

0: عندما تتعرض السعودية إلى هذه الضغوط، ليس فقط السعودية هي التي تتأذى، الاقتصاد العالمي كله، أمن الطاقة يتأذى، وهذا يرفع الأسعار حتى في الولايات المتحدة التي تقول إدارة ترامب أنها تريد أن تخفضه. إذا ما هي المقاربة هنا التي تتبعها إدارة دونالد ترامب؟ من غير الواضح أن هناك مقاربة واضحة، اللهم إلا محاولة الآن تقليل جبهات المواجهة مع إيران، بمعنى حصرها في مضيق هرمز، ثم ربما في مرحلة تالية التعامل مع مضيق باب المندب. لكن كيف سيتم التعامل مع مضيق باب المندب إذا لم تكن ضمن استراتيجية كاملة واضحة، خصوصا بعد أن رأينا أنه كان هناك اجتماعا في ألمانيا ما بين الولايات المتحدة وعدد من الدول الخليجية وإسرائيل، عدد الدول العربية والإسلامية وإسرائيل، وأيضا كان هناك حديث عن اجتماع في الأسبوع القادم مع دول الخليج للحديث عن اليوم التالي للحرب على إيران، دون أن يكون هناك موقف أو تعريف لليوم التالي. هل يشمل إيران فقط؟ هل يشمل مضيق هرمز فقط؟ هل أنه سيتوسع ليشمل مضيق باب المندب؟ لا يوجد تصور واضح يمكن أن نبني عليه هنا في استراتيجية هذه الإدارة.
1: دكتور أسامة، إدارة ترامب التي بررت الحرب على إيران بأنها تهدد المواطنين الأمريكيين وترحل طالبي اللجوء لأنها تعتبرهم تهديد للولايات المتحدة ومصالحها، كيف تبرر الجلوس مع من يرفعون شعار الموت لها؟
0: لنعود إلى مايو 2025، كان هناك اتفاق ما بين الولايات المتحدة والحوثيين على وقف التصعيد المتبادل والضربات المتبادلة. في ذلك الوقت نظر إلى ذلك الاتفاق على أنه تخلي عن إسرائيل. الآن هذا الموقف الآن فيه تخلي عن حلفاء آخرين هم العرب، تحديدا السعوديون، وإسرائيل مستثناة منه لأنه لن يتم استهداف بواخرها كما يعني نقرأ من التقارير نقلا عن مصادر حوثية. الآن بالنسبة لجلوس الولايات المتحدة مع هذا الطرف، يعني هذا مرة أخرى يدخل ضمن غياب الرؤية المنسجمة الاستراتيجية. الولايات المتحدة دخلت حربا لم تكن مستعدة لها، ليست مبررة، لا يمكن تبريرها للداخل الأمريكي، لا يمكن تبريرها سياسيا، لا يمكن تبريرها دستوريا للحصول على صلاحيات الحرب الشاملة مع إيران. فعندما الآن دخلت في هذه الحرب التي لا هي حرب كاملة ولا هي لا حرب، هي حالة نصف حرب تخوضها الولايات المتحدة، هي لا تملك الإمكانيات للتعامل الآن ضمن القدرات الموجودة في المنطقة الأمريكية، لا تملك الإمكانيات للتعامل مع ما تسميه تهديدا إيرانيا، ومن ثم تضطر إلى الجلوس مع الحوثيين، خصوصا إذا كان الحوثيون يقولون نحن لن نستهدفكم، نحن ليس لدينا مشكلة معكم، مشكلتنا مع السعودية. وهذا أيضا يعيد يلقي الضوء مرة أخرى على المقاربة الأمريكية ككل، هل الحلفاء جزء من هذا المخطط أم لا؟ خصوصا ونحن نسمع تصريحات أمريكية تقول أنهم يريدون الآن أن يكون هناك هيكل إقليمي أمني يتكون إسرائيل في قلبه مع دول عربية لكي توازن القدرات الإيرانية أو توازن التهديد الإيراني. فكيف يمكن الحديث عن هيكل إذا كانت الولايات المتحدة نفسها تتخلى عن حلفائها بعد أن ورطتهم في حروب لا أفق لها؟ فمن ثم الجلوس مع الحوثيين عندما يرفعون شعارات الموت لأمريكا يصبح لا معنى له، لأنها هي شعارات ما دام لأنك لن تستهدفني وأنا لن أستهدفك، فبالتالي سأبقى ألقي هذه الشعارات، وكل طرف يسير في مسار يحقق فيه من خلاله أجندته الذاتية دون أن يصطدم بالآخر.
1: جزء من هذه الأجندة الداخلية أو الذاتية التي تشير إليها دكتور أسامة ربما يكون تجنب أكبر قدر من الأثر الاقتصادي عبر هذه الجلسات والاتفاقات، لكن إلى أي مدى لذلك تأثير؟
0: يعني خلينا نقول أنه سيكون له تأثير، لأنه هناك الآن سفن تبحر عبر مضيق ماب المندب ولا يتم التعرض لها، لكن أيضا لا يمكن أن نقول أن هذا التأثير منعدم، لأن المملكة العربية السعودية هي أكبر مصدر للنفط في العالم. الآن عندما تكون شحناتها محاصرة ويضرب الأنبوب البري أو الشرق غرب، مشروع شرق غرب أو أنبوب شرق غرب الذي يخرج نفط أو نسبة معينة من النفط السعودي خارج مضيق باب المندب، إذا نحن نتحدث عن اختناق، مهما كان نتحدث عن اختناق في إمدادات الطاقة، خصوصا وأن روسيا الآن سيجدد عليها الحصار مرة أخرى العقوبات الأوروبية الأوروبية، وهي تتعرض نفسها منشآتها منشآت النفط في روسيا تتعرض لهجمات أوكرانية. فإذا عندنا نقص في التوريد ونقص في السبلاي أو في التوريد الموجود من هذه من الدول المصدرة. وإذا أيضا أضفنا إلى ذلك أنه حتى دول الخليج نفسها لا تستطيع أن تصدر أغلب نفطها وغازها، يعني إذا تحدثنا مثلا عن الكويت، تحدثنا عن العراق، تحدثنا عن الإمارات، تحدثنا عن قطر، كل هذه الدول الآن لا تستطيع أن تصدر عبر مضيق هرمز، هي لا تملك كلها، لا تملك مثل ما تملكه السعودية منفذا على البحر الأحمر. فإذا هذا كله سيضاعف الضغط على سوق الطاقة الدولي، وسيضاعف الضغط حتى على سوق الطاقة الأمريكي. اليوم أسعار الوقود في أمريكا ارتفعت بأشكال جنونية أو بشكل جنوني، هذا يضغط على الناخبين الأمريكيين الذين سيتوجهون للانتخابات في شهر نوفمبر. فالآن دونالد ترامب يمكن أن يحاول أن يرسم صورة زاهية للأوضاع هناك، لكن الواقع يقول شيئا آخر، وما يعيشه الأمريكيون شيئا آخر، وما يعانيه العالم ككل شيء آخر، ليس فقط في مجال الطاقة، في مجال الأسمدة، والأسمدة تؤثر على المحاصيل. فإذا نحن أمام أزمة عالمية بكل معنى الكلمة، لكن هناك حالة من الإنكار يمارسها دونالد ترامب، لأنه يختلط لديه الذاتي الانتخابات وإرثه الرئاسي بالموضوع، وهو الواقع الذي يعيشه العالم وتعيشه الولايات المتحدة وطبعا دول المنطقة لا شك بما فيها إيران.
1: أشكرك دكتور أسامة برشيد، الباحث في المركز العربي للأبحاث والدراسات السياسات في واشنطن، على هذه القراءة والتحليل. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تمديد الإجراءات التي تحظر منح التأشيرات لمسؤولين في السلطات الفلسطينية، بينهم الرئيس محمود عباس وأعضاء منظمة التحرير الفلسطينية، قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر. وأبلغت الخارجية الكونغرس بأن منظمة التحرير والسلطة قد أخفقتا مرة أخرى في الوفاء بالتزاماتهما المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن. وأضافت الخارجية الأمريكية أن المسؤولين الفلسطينيين قاموا باتخاذ إجراءات لتدويل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي من خلال المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية. في قطاع غزة، أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد ضحايا المبنى المنهار في حي الصبرة بمدينة غزة إلى 21 فلسطينيا وإصابة 14 آخرين. وأقلت وزارة الخارجية في القطاع إن نقص المعدات والإمكانات لدى جهاز الدفاع المدني حال دون إنقاذ عدد من ضحايا انهيار بناية السعادة بمدينة غزة، ودعت الوزارة إلى إمداد طواقمها بشكل عاجل بما يلزمها للتعامل مع هذه الكوارث. ووجه المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل نداء عاجلا للممثل السامي لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف بضرورة إدخال البيوت المتنقلة لتكون بديلا عن الخيام التي لا تصلح للحياة على حد قوله، مشيرا إلى أن الواقع الكارثي للخيام يدفع النازحين إلى العيش في المباني الآيلة للسقوط.
2: أقول للعالم أن هذه الكارثة التي حدثت هنا في هذه البناية السكنية لن تكون الأخيرة وليست الأولى. نحن نتحدث الآن على أكثر من 2000 بناية سكنية موجودة في قطاع غزة مقطونة ومأهولة بالمواطنين، وهذه البنايات كلها آيلة للسقوط، بمعنى أن هذه البنايات في أي لحظة من اللحظات ممكن أن تنهار، وممكن أن تكون هناك كارثة كما حدث في هذه البناية. ولذلك ما زلنا نؤكد ونقول للعالم أن السبب الرئيس في عدم خروج الناس من هذه البنايات المدمرة هو الواقع الصعب، وهي الخيام التي لا تصلح للحياة، وهي الخيام التي تعتبر مقابر وتعتبر جحيم للأسر التي تعيش فيها الآن. ولذلك الآن المواطنون يفضلون العيش بهذه المباني الآيلة للسقوط ولا العيش في الجحيم وهو الخيام التي لا تصلح للعيش. ولذلك مطالبنا اليوم واضحة من المجتمع الدولي، من العالم أجمع، من الأمم المتحدة، من مجلس السلام، من السيد ميلادينوف شخصياً، وأتمنى أن تصل له هذه الرسالة، أن يتم إنهاء هذه المعاناة التي يعيشها أبناء شعبنا في غزة، وإدخال البيوت المتنقلة إلى السكان بدلاً من الخيام التي لا تصلح للعيش.
1: إلى الضفة الغربية، حيث اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم بلاطة في نابلس، وأظهرت مقاطع مصورة إطلاق قوات الاحتلال قنابل الدخان عشان حملة اعتقالات في المخيم. وتواصل جرافات الاحتلال اقتلاع الأشجار وتجريف أراضي المواطنين في بلدة نعلين غرب رام الله لإقامة مستوطنة جديدة تسلب مئات الدونمات من أراضي الفلسطينيين. وتبعد عمليات التجريف نحو كيلو مترين عن الجدار الفاصل الذي ابتلع مساحات واسعة من أراضي البلدة.
3: تعمل هذه الجرافات على قدم وساق هنا في منطقة زبدة في بلدة عليين غربية مدينة رام الله. جرافات المستوطنين تقوم بعمليات تجريف لتسهيل هذه المنطقة المرتفعة هنا من أجل إقامة بؤرة استيطانية. نتحدث جغرافيا عن منطقة حدودية مع داخل الخط الأخضر. بلدة نعلين التي كانت تبلغ مساحتها التاريخية ما يقارب من 58,000 دونم، ابتلع العديد والمساحات الكبيرة من أراضيها في داخل الخط الأخضر إبان النكبة الفلسطينية، قبل أن تأتي سلطة الاحتلال أكثر فأكثر على مساحات شاسعة من أراضيها وتقوم ببناء الجدار الذي أصبح خلفه أيضا مئات الدنومات من أراضيها. لم يكتفي جيش الاحتلال الإسرائيلي وسلطة الاحتلال خلال سنوات الاحتلال في ذلك، وإنما أقدموا على إقامة العديد من البؤر الاستيطانية المحيطة بهذه البلدة التي تشتهر بأنها تزرع الزيتون بكثرة في أراضيها ويعتاش الناس عليها. نتحدث هنا مع صلاح الخواجة وهو الناشط في هذه البلدة ضد الاستيطان. شيخ صلاح، نتحدث عن بلدة نعلين التي لطالما استهدفت، لم يتبقى إلى الأهالي من 58 إلا 3,000 دنم.
4: نعم صحيح، وهذه المنطقة المستهدفة هي المنطقة، هي السلة الغذائية الوحيدة لبلدة نعلين، هي المتنفس الوحيد لهذه البلدة. استغلوا اقتراب أو قروب موسم الزيتون وجاءوا بالعمل لحرمان المزارعين من قطف موسم الزيتون. هذه المنطقة منطقة حيوية يزورها الناس في جميع المواسم، في الربيع في الصيف، هي المتنفس الوحيد لهذه البلدة. فعلى الله السلام، الآن هي منطقة بكرة بعلنوها منطقة عسكرية، لا يسمح لأي مزارع أو أي شخص بدخول هذه المنطقة، حسبي الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
3: إذا نتحدث أيضا عن استهدافات كانت في عدة مناطق بعمليات التجريف في الضفة الغربية المحتلة، عمليات هدم في خلة الحمص بمسافر يطا جنوب محافظة الخليل، كذلك أيضا عمليات هدم لمساكن مواطنين فلسطينيين في دير بلوط غرب مدينة سلفيت وترحيل ما يقارب من 20 مواطنا فلسطينيا، إضافة إلى عمليات تجريف ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قرية دير أبو ضعيف في المنطقة الشرقية من جنين. تجريف في كل مكان هدفه التوسع الاستيطاني والاستيلاء أكثر على الأرض الفلسطينية. فهد العصا، التلفزيون العربي، بلدة نعلين غرب رام الله.
1: شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنتوني غوتيريش على ضرورة وقف إسرائيل أعمال الضم، مشيرا إلى أن مواصلة الاستيطان بوتيرته الحالية ستؤدي إلى شطر الضفة الغربية إلى جزئين وعرقلة قيام حل الدولتين بشكل فعال.
5: عمليات القضم والضم مستمرة إلى جانب عنف المستوطنين وأحيانا بدعم قوات الجيش، وهو أمر لا يمكن احتماله. في الوقت نفسه فإن تأسيس مستوطنات جديدة في حال استكملت سيقسم الأراضي إلى جزئين في انتهاك كامل للقانون الدولي وتهديد جدي للسلام في الشرق الأوسط. حان الوقت لوقف القضم والضم وأي أعمال قد تؤدي إلى التطهير العرقي ولإيجاد الظروف لحل الدولتين الذي يجب أن يوضع مجددا وبشكل جدي على الطاولة.
1: في لبنان، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن بلاده تسعى للتوصل إلى اتفاق أمني مع إسرائيل بهدف إنهاء حالة العداء، ما قد يمهد الطريق نحو اتفاق سلام وفق تعبيره. في المقابل، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الزمير أن الجيش مصمم على تجريد منطقة جنوب الليطاني من وجود حزب الله ونزع سلاحه، وأن المعركة في لبنان لم تنتهي بعد.
6: من جنوب لبنان، المشهد هنا لا يزال مفتوحا على احتمالات التصعيد فيما تتحرك السياسة في بيروت وباريس بحثا عن مخرج. ميدانيا رئيس الأركان الإسرائيلي يقول إن المعركة لم تنتهي وإن الجيش ماض فيما يصفه بتجريد جنوب الليطان من وجود حزب الله وسلاحه بالتوازي مع عمليات وقصف في مناطق جنوبية. جيش الاحتلال نشر بالتوازي ما قال إنها مشاهد جديدة لأنفاق في تلة علي الطاهر جنوب لبنان قبل تفجيرها، لكن على المسار السياسي تبرز لغة مختلفة. الرئيس جوزيف عون يعلن سعي بيروت إلى اتفاق أمني مع إسرائيل يمكن أن يشكل بعد الانسحاب الإسرائيلي مدخلا لاحتمال اتفاق السلام، مع التأكيد على نزع سلاح حزب الله من دون صدام داخلي.
7: نحن عم نسعى لاتفاق أمني بالدرجة الأولى لإنهاء حالة العداء وانتشار الجيش على الحدود، وبيكون يمكن مقدمة إلى اتفاق سلام لاحق.
8: كل جريمة حرب.
6: من جهته رئيس الحكومة اللبنانية يدفع باتجاه تثبيت الدولة طرفا وحيدا في القرار الأمني والسياسي، معتبرا أن الإطار التفاوضي القائم سياسي ويتضمن انسحابا إسرائيليا على مراحل وبسط سيادة الدولة اللبنانية.
9: استكمال وبسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها، والعمل على تأمين الانسحاب الإسرائيلي الكامل وإعادة الإعمار، فهذا هي الطريق إلى استعادة الثقة بالدولة وجذب الاستثمار وتحقيق النمو والإنماء المتوازن.
6: وفي العاصمة الفرنسية باريس، الرئيس جوزيف عون يتحرك لحشد الدعم الدولي للجيش وقوى الأمن فيما يتصدر مستقبل الجنوب ومرحلة ما بعد اليونيفيل جدول الاتصالات الدولية. هكذا يقف لبنان أمام مسارين متوازيين، ميدان لا يزال مشتعلا ودبلوماسية تحاول تحويل النار إلى تفاوض والسيادة إلى واقع.
1: أفاد موقع أكسس نقلان عن ثلاثة مصادر مطلعة أنه من المتوقع أن يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعا مع قادة دول الخليج على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الثلاثاء المقبل، وذلك لمناقشة الخطوات التالية للحرب على إيران. وبحسب أكسس فإن الاجتماع سيركز على الأفكار الأمريكية المتعلقة باستراتيجية ما بعد الحرب على إيران، حيث يعمل ترامب وفريقه على إعداد خطة لمرحلة اليوم التالي التي يتوقع وضع اللمسات الأخيرة عليها بعد انتخابات التجديد النصفي. وجدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حديثه عن حرص الإيرانيين على إبرام اتفاق معه لإنهاء الحرب القائمة منذ أكثر من 6 أشهر.
10: نأمل أن نكون قد اقتربنا من نهاية الحرب. الإيرانيون يرغبون في إبرام اتفاق، بل إنهم حريصون للغاية على إبرام اتفاق، وسنرى ما ستؤول إليه الأمور.
1: بدوره اتهم نائب الرئيس الأمريكي جودي فانس إيران بمواصلة استهداف سفن تجارية حتى خلال مفاوضات السلام، قائلا إن ذلك يهدد تدفق النفط والغاز إلى الأسواق العالمية.
11: الالتزام بإبقاء الولايات المتحدة بعيدة عن الصراعات الخارجية لا يعني استبعاد استخدام القوة العسكرية لحماية المصالح الأمريكية. لقد ألحقنا دمارا كبيرا ببرنامج إيران النووي وبقدراتها العسكرية، ومع ذلك استهدف الإيرانيون السفن التجارية حتى خلال مفاوضات السلام. وأعتقد أن الرئيس اتخذ المسار المسؤول لضمان استمرار إمدادات النفط والغاز إلى الأسواق العالمية.
1: صوت مجلس النواب الأمريكي للمرة الثالثة لصالح إنهاء الحرب مع إيران، واعتمد قرارا من شأنه أن يمنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من مواصلة العمل العسكري بدون موافقة الكونغرس.
12: في واشنطن يتصاعد الضغط لإنهاء الحرب على إيران. الكونغرس يصوت للمرة الثالثة لوقف العملية العسكرية فيما تتمسك إدارة الرئيس ترامب بمواصلة الحرب حتى تحقيق أهدافها. 220 نائبا مقابل 204 صوتوا لصالح قرار بموجب قانون صلاحية الحرب من شأنه الحد من قدرة ترامب على مواصلة العملية العسكرية من دون موافقة الكونغرس. التصويت جاء متقاربا مع محاولات سابقة هذا الصيف وانضمام عدد أكبر قليلا من الجمهوريين إلى الديمقراطيين.
13: أثبت وزير الحرب هيكسيث أنه سيظل يشكل تهديدا للدستور إذا سمح له بالبقاء في منصبه، كما تصرف بطريقة تتنافى تماما مع واجباته ومع مبدأ سيادة القانون، وعليه يجب عزله.
12: قرار الكونغرس كسابقه لم يصل إلى مكتب الرئيس، ومن المرجح أن يواجه الفيتو الرئاسي. وفي خضم هذا الجدل يتحدث البيت الأبيض عن تحول قريب في مسار الحرب. جيدي فانس نائب الرئيس قال إن الصراع الأمريكي مع إيران سيدخل مرحلة مختلفة خلال شهرين، في انسجام مع حديث ترامب عن نهاية الحرب بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. لكن الحرب تترك وراءها فاتورة ثقيلة. مكتب الميزانية في الكونغرس قدر كلفة الحرب بنحو 38 مليار دولار حتى الأول من أغسطس الماضي، مع توقع ارتفاعها بنحو 3 مليارات دولار شهريا. والتداعيات لا تتوقف عند الموازنة، فالمكتب يتوقع ارتفاع التضخم بنحو نصف نقطة مئوية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام المقبل بفعل تداعيات الحرب وارتفاع أسعار الطاقة. أما الكلفة العسكرية فتتركز خصوصا في الذخائر، ومكتب الميزانية يقول هنا إن الاستنزاف السريع للمخزونات شكل الجزء الأكبر من الكلفة، وإن إعادة بنائها قد تستغرق نحو 5 سنوات. وبين ضغط الكونغرس وتصعيد الكلفة واستنزاف المخزونات، تدخل الحرب الأمريكية على إيران مرحلة جديدة، ليس فقط ما يجري في ساحات القتال، بل أيضا كم تستطيع واشنطن دفعه والاستمرار فيه.
1: أعلن عمدة كييف إصابة 10 أشخاص بينهم طفل جراء هجوم روسي على العاصمة الأوكرانية. وبحسب العمدة فقد تساقطت الأنقاض في عدة مواقع بمنطقة دنابرو، ما أدى إلى تضرر مبنى إداري وآخر سكني. وتظهر هذه الصور من مدينة روستوف الروسية وقوع انفجارات ضخمة وتصاعدا كثيفا للدخان جراء هجوم أوكراني. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن موسكو تنظر إلى احتمال نشر قوات عسكرية غربية داخل أوكرانيا باعتباره تجاوزا لخط أساسي في الصراع، محذرا من أن نشر مثل هذه القوات سيعني دخول الدول المشاركة في مواجهة عسكرية مباشرة مع موسكو.
14: قلنا مرارا إننا لا نعتزم مهاجمة أوروبا، وليست لدينا أي مصلحة في ذلك، والرئيس بوتين صرح بذلك أكثر من مرة، آخرها كان منذ فترة قصيرة. لكن إذا هاجمت أوروبا روسيا فستكون تلك حربا مختلفة تماما وستكون قصيرة جدا.
1: دخلت مؤسسات مكافحة الفساد في أوكرانيا في صراع جديد مع السلطات، بعدما تحولت التوترات بينها وبين مكتب النائب العام إلى مواجهة علنية، فتصعد دائرة الاتهامات المتبادلة على خلفية تحقيقات تطاول مسؤولين كبار وقطاعات حساسة في الدولة.
15: بأغلبية كبيرة أنهى البرلمان الأوكراني مرحلة روسلان كرافتشينكو على رأس النيابة العامة في البلاد. 317 نائبا صوتوا بالموافقة على إقالته بعد يوم واحد من مطالبة الرئيس فولوديمير زيلينسكي البرلمان بحسم الملف سريعا. حسم الملف، لكن زيلينسكي كان هو الآخر في مرمى سهام المعارضة داخل البرلمان.
16: كل البلاد على علم بمراكز الاتصالات الاحتيالية هذه، الجميع سمع كيف يجري الاحتيال على مواطنينا وعلى مواطني الاتحاد الأوروبي وعلى آبائنا وأمهاتنا. أين الرئيس وأين تنفيذه واجباته الدستورية؟
15: الإقالة كانت المحطة الأخيرة في أزمة بدأت قبل أيام، حيث وصلت التحقيقات إلى داخل مكتب النائب العام نفسه في قضية تحمل اسم عملية قرطاج. لكن الأزمة لم تنتهي هناك، فبعد أيام خرج النائب العام باتهامات مضادة، وقال إنه وقع إشعارا بالاشتباه بحق مدير المكتب الوطني لمكافحة الفساد.
17: هناك هجوم غير مسبوق يستهدف مؤسسات مكافحة الفساد في أوكرانيا. بصراحة لم تشهد أوكرانيا شيئا كهذا من قبل. نحن نؤمن بشدة بأن الغرض من هذا الهجوم هو صرف الانتباه عن قضايا جوهرية وتسييس عمل المكتب الوطني لمكافحة الفساد.
15: أحدثت القضية جدلا جديدا في أوكرانيا، خاصة وأنها جاءت بعد أسابيع فقط من الكشف عن قضايا فساد مماثلة تورط فيها مسؤولون كبار ومقربون من الرئيس زيلينسكي.
18: من المؤكد أن التسجيلات الصوتية أثارت ضجة كبيرة، وهناك مطالبة قوية بالعدالة داخل المجتمع الأوكراني، لكن من جانب آخر أرى أن هذه التحقيقات التي تقوم بها هذه المؤسسات تزيد شفافية أوكرانيا.
15: يراقب الشارع الأوكراني ما يجري بانتقاد حاد في بلد أنهكته الحرب وقضايا الفساد المتجددة. تبدو إقالة النائب العام في ظاهرها نهاية لأزمة، لكنها في الواقع تفتح أزمة أكبر. الجدل السياسي ذهب أبعد من ذلك، فالمعارضة وبعض منتقدي السلطة يسألون اليوم، هل يمكن بالفعل أن تكون شبكة بهذا الحجم قد عملت سنوات بحماية مسؤول واحد فقط، أم أن القضية تكشف منظومة أوسع من الحماية والنفوذ؟ محمد زاوي، التلفزيون العربي، كييف.
1: أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون شامل لفرض عقوبات ورسوم جمركية بهدف زيادة الضغط الاقتصادي على روسيا، وذلك بعد مرور عام ونصف على طرح المشروع من قبل عضو مجلس الشيوخ الراحل لينسي غراهام بالاشتراك مع عشرات من أعضاء المجلس. وصوت المجلس لصالح مشروع القانون بأغلبية 262 صوتا مقابل 159. أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين في خطابها السنوي حول حالة الاتحاد عن مبادرات عديدة، منها اقتراح منح كندا صفة أول عضو شريك واستحداث مجلس أمني أوروبي لمواجهة روسيا.
19: ظرفية جيوسياسية بالغة التعقيد صاحبت خطاب حالة الاتحاد الأوروبي، تقطعت فيها التهديدات الأمنية المتصاعدة على الحدود الشرقية مع أزمة ثقة متنامية في النظام الدولي. الخطاب حمل نبرة تعبئة غير معتادة، تعهد بمواصلة دعم أوكرانيا ودعوة لإحداث مجلس أمن أوروبي جديد. أما ملف التحالفات البديلة فقد توج باقتراح غير مسبوق، منح كندا صفة أول عضو منتسب للاتحاد.
20: نريد أن يبلغ التقارب مع كندا أعلى مستوى له، يجب علينا العمل بشكل عاجل على إعادة رسم ملامح شراكاتنا، لذا أود العمل على إتاحة الفرصة لكندا لتصبح أول عضو منتسب إلى الاتحاد الأوروبي.
19: التصعيد في مضيق هرمز طغى على الوضع الحالي للاتحاد الأوروبي، فمنذ اندلاع الأزمة وارتفاع فاتورة الاستيراد خسر التكتل 90 مليار يورو.
21: مطالب البرلمان الأوروبي واضحة تماماً. أولاً، نتوقع إعلانات قوية بشأن الطاقة والقدرة التنافسية وكيفية إبقاء التكاليف منخفضة.
19: ملف فلسطين كشف حجم الانقسام الأوروبي. فون دير لاين أقرت بعجز الدول الأعضاء عن بناء موقف أوروبي موحد، واكتفت برفض مشاريع الاستيطان الإسرائيلية.
22: ما قالته رئيسة المفوضية عن اختلاف الدول الأعضاء بشأن المسار الصحيح الذي ينبغي اتباعه تجاه إسرائيل وغزة يظهر مدى حدة انقسام المواقف بين الدول الأعضاء وتباين آرائها بشأن هذا الملف.
19: ملفات أخرى حضرت بقوة، تحذير من تسارع مخاطر الذكاء الاصطناعي وإجراءات للحد من الإدمان الرقمي لدى الأطفال، وعلى صعيد الهجرة آلية أوروبية جديدة لمواجهة التدفقات غير المشروعة.
23: خطاب بمنسوب مرتفع من الطموح، غير أن أصواتا في البرلمان وصفته بأنه بعيد عن هموم المواطن الأوروبي وبأنه خطاب نوايا يكرس حالة الانقسام داخل التكتل. من مقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، عبد الله إيماسي، التلفزيون العربي.
1: وردا على المقترح الأوروبي القاضي بمنح كندا صفة أول عضو شريك في التكتل القاري، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتقليص التبادل التجاري مع الاتحاد إذا مضى في اقتراحه.
10: أعتقد أن الأمر مثير للسخرية. إذا أقدم الاتحاد الأوروبي على منح كندا صفة عضو شريك، وإذا اعتبرت الأمر عملا عدائيا بأي شكل من الأشكال، فسأفرض رسوما جمركية صارمة جدا أو أوقف التجارة مع أوروبا في العديد من المجالات. إذا كانت النية حسنة فلا بأس، ولكن إذا كانت النية سيئة فسنفرض رسوما جمركية باهظة جدا على أوروبا.
1: رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بنسبة 0.25% في خطوة هي الأولى من نوعها منذ 3 سنوات، كما ألمح إلى احتمالية زيادها مرة أخرى قبل نهاية العام لتصل إلى مستوى 4%. جاء القرار بعد تجاوز التضخم هدف البنك المركزي البالغ 2% مدفوعا بارتفاع أسعار الديزل والبنزين نتيجة الحرب على إيران. وحظي قرار رفع أسعار الفائدة بالإجماع بين لجنة تحديد أسعار الفائدة في الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك رئيس كيفن واش الذي اختاره الرئيس الأمريكي بهدف خفض أسعار الفائدة.
0: اتخذنا هذا القرار بناء على تقييمنا للوضع وعلى أساس تقييمنا لمسار التوظيف وحكمنا على قوة الاقتصاد. في بعض الأحيان يحاول السوق الحكم مسبقا على نتائجنا. سأراقب أسعار السوق وأرى ما سيقولونه.
1: تعقيبا على القرار، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة يجب أن تكون بنسبة 1% أو أقل. أضاف أن نسبة يجب أن تكون بهذا القدر لأن بلاده تتمتع بأفضل تصنيف ائتماني في العالم بفارق شاسع وفق قوله. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى محاسبة الدول التي ترسل أسلحة إلى السودان عند استخدام هذه الأسلحة ضد المدنيين.
2: ثمة مسؤولية على السودانيين أنفسهم بسبب انقسامهم واقتتالهم، ولكن صحيح أيضا أن النزاع يؤجج بسبب تدخل دول خارجية، وهو ما أظهرته تقارير لجنة الخبراء في مجلس الأمن، والنتيجة واضحة. وبرأيي تجب محاسبة هذا التدخل الذي ترسل فيه بعض الدول أسلحة إلى أطراف في النزاع، حيث تستخدم هذه الأسلحة على نطاق واسع لمهاجمة المدنيين.
1: افتتح البرلمان الجزائري دورته التشريعية الجديدة في مستهل عهدة تحمل تحديات وملفات تشريعية واقتصادية في جدول الأعمال. وترأست امرأة هي خليدة بوفاتشا البرلمان الجزائري للمرة الأولى في تاريخه، كما يبدأ نواب جدد دورتهم للمرة الأولى.
3: خطوات النواب إلى قاعة البرلمان اليوم تبدو اعتيادية، لكن افتتاح الدورة التشريعية الجديدة يحمل متغيرات تتجاوز المشهد البروتوكولي. فللمرة الأولى تتولى امرأة رئاسة المجلس الشعبي الوطني.
4: ونحن نفتتح هذه الدورة لا يمكن أن نتجاوز الظرف الأليم الذي عاشته بلادنا خلال الفترة الأخيرة، ودون أن نستحضر ببالغ الحزن والأسى ضحايا الحرائق الأليمة التي شهدتها بلادنا وما خلفته من خسائر في الأرواح والممتلكات.
3: وفي قلب هذه العهدة تنتظر النواب حزمة من النصوص التشريعية، في مقدمتها مشروع تعديل قانون العقوبات إلى جانب مشروع قانون المالية لسنة 2027، ونصوص أخرى تتصل بالاقتصاد والاستثمار وتسيير البلديات والولايات. وتعمل الحكومة وغرفتا البرلمان على ضبط جدول أعمال الدورة وتحديد النصوص التي ستعرض للنقاش والتصديق.
24: تجسيد ملف الإعدام والعقوبات المتشددة على المتسببين في الحرائق والجرائم والمخدرات. النقطة الثانية ممكن كذلك تكون أوتوماتيكياً تكون الميزانية، ميزانية الدولة أكيد سوف تدرس. والنقطة الثالثة في النقاش سوف تثار باستمرار هي ما هي أولويات النائب على المستوى المحلي والمستوى الوطني.
3: لكن أهمية هذه الدورة لا ترتبط فقط بعدد النصوص المطروحة، بل بكونها أول محطة تشريعية فعلية لنواب جدد يبدأون عهدتهم للمرة الأولى، حيث ستتضح خلالها ملامح الممارسة البرلمانية وحدود الدور الرقابي للمجلس وطبيعة التفاعل بين مختلف مكوناته.
5: افتتاح هذه الدورة البرلمانية يمثل بداية فعلية للعمل البرلماني للتركيبة الجديدة من النواب، والرهان اليوم هو الانتقال من مرحلة تشكيل المؤسسة إلى مرحلة الأداء من خلال التشريع، الرقابة، وأيضا متابعة انشغال المواطنين.
3: وبين انطلاق عهدة تشريعية جديدة وتعدد الملفات المطروحة، يدخل البرلمان مرحلة يقاس فيها أداؤه بقدرته على ترجمة الأولويات إلى عمل تشريعي ورقابي فعلي. من هنا تبدأ العهدة الجديدة في وقت تتقاطع فيه أجندة البرلمان مع استحقاقات سياسية مرتقبة وملفات وتشريعات أثارت النقاش والجدل قبل أن توضع على طاولة البرلمان، ما يجعل هذه الدورة اختبارا مبكرا للمؤسسة التشريعية. فاطمة حمدي للتلفزيون العربي، الجزائر.
1: تتواصل الحملة الانتخابية في المغرب وسط تحركات مكثفة من الأحزاب والمرشحين لاستقطاب أصوات ناخبين قبل أيام من موعد الاقتراع يوم 23 من الشهر الجاري. تجمعات ولقاءات مباشرة مع المواطنين في سباق لكسب الأصوات وحشد المشاركة في وقت تطرح الملفات الاجتماعية والاقتصادية بقوة في خطاب المرشحين.
6: يوم آخر من أيام الحملة الانتخابية، وهذا المشهد الذي يتكرر كل يوم. كل صوت هنا قد يكون حاسما يوم الاقتراع، لذلك لا تكاد تتوقف محاولات إقناع الناخبين. هذه حملة حزب العدالة والتنمية المعارض، يأمل عودة قوية.
7: التصويت في كثافة نهار 23 سبتمبر،
6: وسبيله في ذلك محاولة كسب ثقة الناخبين.
8: مليون و 600 ألف عاطل، 600 المليون المغاربة خارج التغطية الصحية. عندنا مدرسة عمومية منقسمة ما بين مدارس ريادة ومدارس غير ريادة، بمعنى تفاقم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية. كنت قدموا ببرنامج بديل طموح واقعي ومسؤول لمواجهة هذه التحديات.
6: خلال أيام الحملة الانتخابية هذه تتبدل الأدوار قليلا، فالسياسيون هذه الأيام هم الذين يلاحقون المواطنة أملا بالحصول على أصواتهم، وردود فعل المواطنين متباينة.
9: خلينا هنا، لا مدرسة، لا مشتا.
6: يدرك السياسيون أن المهمة ليست سهلة، فثمة خيبات وإحباطات تراكمت لدى شريحة واسعة من الناخبين، من الأجور والقدرة الشرائية إلى الصحة والتعليم والتشغيل. ملفات حاضرة في النقاش الانتخابي تضع الأحزاب أمام اختبار يتطلب تقديم إجابات مقنعة. حزب الاستقلال من أقدم الأحزاب المغربية، يشارك في الحكومة المنتهية ولايتها، يعد بأن قطار الإصلاح لن يتوقف.
25: محاربة الفساد عبر إخراج مشاريع القوانين المحدثة لتضارب المصالح، هناك كذلك دعم القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، هناك كذلك الحفاظ على التوازن الاقتصادي من خلال دعم المقاولات العاملة في شتى المجالات.
6: لكن فضلا عن سؤالي عمن يفوز بالانتخابات، ثمة سؤال لا يقل أهمية: كم ستكون نسبة المشاركة وسط قلق من ارتفاع نسبة العزوف خصوصا في أوساط الشباب؟ الاختبار الحقيقي إذن يحسم يوم الاقتراع، فبعد أيام من الحملات واللقاءات والتعبئة سيكون الموعد مع صناديق الاقتراع، حيث لا تقاس قوة المنافسة فقط بما تحصده الأحزاب من أصوات، بل أيضا بحجم الإقناع والإقبال على المشاركة. يوسف البقالي، التلفزيون العربي، الرباط.
1: أظهر استطلاع رأينا جرته مؤسسة كويست تقدم مرشح اليمين البرازيلي لافيو بولسونارو على رئيس اليساري لولا دي سالفا في الجولة الثانية، وهو ما لم يحدث منذ إبريل. وحصل بولسونارو على 42% من الأصوات، بينما حصل لولا على 40%.
11: أنا ذاهب الآن إلى محطة الوقود لأتأكد من شيء بسيط جدا. هل القرار الذي اتخذته حكومة لولا خلال الأيام الماضية بشأن تخفيض أسعار الوقود وصل فعلا إلى جيوب البرازيليين؟
12: قرار تقول الحكومة إنه لحماية المستهلك من ارتفاع أسعار النفط، لكن توقيته يلفت الانتباه. فالرئيس لولا دا سيلفا يخوض انتخابات باتت المنافسة فيها مع مرشح اليمين فلافيو بولسونارو أكثر تقاربا. لنترك السياسة جانبا للحظة ونرى ما يعنيه هذا القرار بالأرقام.
13: كلفتني تعبئة السيارة هذه المرة 140 ريالا برازيليا، أي أقل من المرة الماضية بنحو 20 ريالا. هذا يعادل 5 دولارات أمريكية، وهو مبلغ معتبر بالنسبة للمواطن البرازيلي العادي.
12: لكن البنزين ليس وحده في المعادلة، فالديزل يعني الشاحنات، والشاحنات تنقل الغذاء والبضائع، ما يعني أن انخفاض كلفة الوقود يمكن أن يصل إلى المستهلك حتى لو لم يكن لديه سيارة.
14: الحياة أصبحت معقدة بسبب الأزمة، وما قامت الحكومة به غير كاف.
12: يدرك لولا أن الوقود واحد من أكثر الأسعار حضورا في حياة البرازيليين، لذلك قد يكون خفضه قرارا اقتصاديا لحماية المستهلك كما يقول، وقد يكون في الوقت نفسه قرارا سياسيا في توقيت انتخابي شديد الحساسية.
16: إنه قرار اقتصادي لأنه يحد من ارتفاع التضخم، لكنه سياسي أيضا لأنه اتخذ قبل الانتخابات بشهر واحد بهدف التأثير على الناخبين.
12: في الانتخابات لا يذهب الناخب إلى الصندوق حاملا رقم استطلاع للرأي، بل يحمل معه تفاصيل حياته اليومية وتكاليفها أيضا.
13: عندما يتساوى المرشحان في استطلاعات الجولة الثانية، ربما لا يكون السؤال من سيقنع الناخبين، بل أيضا من سيجعل الناخب يشعر بأن جيبه أصبح أفضل. لدى عبد الله، تلفزيون العربي، ساو باولو.
1: أعلنت واشنطن وكاراكاس إبرام اتفاقات جديدة في قطاعي النفط والذهب في فنزويلا على هامش قمة مجموعة الـ20 التي تستضيفها الولايات المتحدة. ووقعت شركة كونتيننتال ريسورسز الأمريكية مذكرة تفاهم مع شركة النفط الوطنية الفنزويلية لتشغيل وتطوير أحد الحقول في حوض أوراناكو الغني بالنفط الثقيل. تتابعون تقرير الصحف الأجنبية، ونلتقي على رأس الساعة المقبلة.
17: في صحيفة واشنطن بوست رأت ستيفاني كامبل أن إيران ما زالت قادرة على خنق الملاحة من خلال إغلاق مضيق هرمز، لكن لا تعتمد قوتها على حجم الضرر الذي يمكنها إلحاقه، بل على مدى قدرتها على تحويل هذا الضرر إلى تنازلات بينما تتحمل التكاليف ويقوم خصومها بتطوير بدائل. واعتبرت أن اضطرابات هرمز قد تمنح طهران نفوذا مؤقتا عبر رفع أسعار الوقود وزيادة الضغوط السياسية على واشنطن قبل انتخابات التجديد النصفي، لكن إطالة الأزمة تمنح خصومها مزيدا من الوقت والمعلومات والحوافز لتقليل اعتمادهم على المضيق. صحيفة لوموند الفرنسية اعتبرت في افتتاحيتها أن الحرب على إيران التي كان من المفترض أن تفضي إلى استسلام طهران غير المشروط وفقا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحولت إلى مستنقع بعد الإغلاق المزدوج لمضيق هرمز، كما أن هجمات الحوثيين على السعودية والسيطرة على مناطق قريبة من مضيق استراتيجي آخر هو باب المندب، وتوقف خط أنابيب سعودي لتصدير النفط عبر البحر الأحمر ترفع مخاطر اضطراب حركة التجارة والطاقة. ورأت أن سيطرة الحوثيين على باب المندب تعكس محاولتهم استغلال الفوضى الإقليمية الناجمة عن الحرب على إيران لترسيخ أنفسهم لاعبين رئيسيين في هذا الجزء من الشرق الأوسط. وخلصت إلى أن إيران تريد رفع أسعار النفط قبل أسابيع قليلة من انتخابات التجديد النصفي الحاسمة في الولايات المتحدة لإجبار دونالد ترامب على التراجع، لكن العالم بأسره الذي لا علاقة له بهذه الحرب سيدفع الثمن أيضا، وكذلك اليمنيون الذين يواجهون حروبا لا تنتهي. صحيفة وول ستريت جورنال توقفت عند استنزاف الولايات المتحدة مخزونها من الصواريخ الاعتراضية في حربها على إيران، ونقلت عن مسؤولين أن القوات الأمريكية أطلقت قرابة 70 صاروخ باتريوت وأكثر من 12 صاروخ ثاد الأسبوع الماضي عندما شنت إيران هجوما صاروخيا على الأردن. وأشار مسؤول آخر إلى أن هذا الإنفاق يعادل تقريبا ما أنفقته الولايات المتحدة في أسبوع كامل خلال فترات أخرى من الحرب. ولفتت الصحيفة إلى أن الهجمات المتطورة باستخدام رؤوس حربية ومسارات ومناورات مختلفة تكشف أن إيران لا تكتفي بإطلاق الصواريخ، بل تطور تكتيكاتها لاستنزاف منظومة الاعتراض الأمريكية. وأضافت أن الحرب تحولت إلى سباق بين قدرة إيران على إنتاج الصواريخ وقدرة الولايات المتحدة على تعويض صواريخ الاعتراض، مع تداعيات تمتد إلى جاهزية واشنطن أمام تهديدات الصين وروسيا وقدرة حلفائها الإقليميين. صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية تناولت المخاوف المشتركة من المخاطر المحتملة للذكاء الاصطناعي، معتبرة أن التنافس التكنولوجي بين واشنطن وبكين يعرقل التوافق على كيفية إدارة المخاطر الوجودية المحتملة. وأوضحت أن باحثين وشركات صينية وأمريكية أجروا محادثات غير رسمية قبيل قمة دونالد ترامب وشي جين بينغ، لكن دعوات داريو أمودي الرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك إلى إبطاء تطوير الذكاء الاصطناعي بالتوازي مع الحفاظ على التفوق الأمريكي وتقييد وصول الصين إلى الرقائق المتقدمة أثارت خيبة أمل لدى خبراء صينيين، إذ رأوا في ذلك ربطا بين السلامة والأمن القومي. ونقلت عن خبراء أن الطرفين يختلفان أيضا بشأن طبيعة المخاطر التي يركزان عليها، فالأمريكيون ينشغلون باحتمال خروج الأنظمة المتقدمة عن السيطرة، بينما تركز الصين على تهديدات قائمة كالقرصنة والمعلومات الحساسة. وبحسب أشخاص شاركوا في النقاشات المشتركة، فإن مجالات الاتفاق المحتملة في البلدين يمكن أن تشمل تطوير أنظمة تقييم مشتركة وآليات للكشف عن الاستخدامات الخطيرة للذكاء الاصطناعي وقنوات رسمية للبلدين لتنبيه بعضهما بعضا.
15: ينضم إلينا من داخل مدينة غزة مراسل التلفزيون العربي إسلام بدر.
18: ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في غزة؟
19: غارة إسرائيلية في هذه اللحظات أصابتنا بجراح،
18: يعني أن أكون شاهدا على تغير الخرائط والمصائر وأروي القصص التي تليق بها الذاكرة وأنتقل إلى حيث الخبر رغم وعورة الطريق.
19: نتحرك خارج هذه المنطقة،
18: يعني أن أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.
20: كلمة واحدة يمكن أن تقود إلى قرار، وقرار واحد يمكن أن يغير الاتجاه.
21: قبل كل خبر أعداد وتحضير وبحث عن مصادر موثوقة.
22: ما
0: نحيط بالحدث من كل جوانبه ونسلط الضوء على مختلف الزوايا. من الميدان تكتمل الصورة ويصل الصوت، لأننا ندرك قيمة الكلمة ولا نسعى إلا إلى الحقيقة.
2: فاتورة قهوة هذه أم إعلان حرب؟ اضطرابات سياسية تنتهي داخل الفنجان، وتصريح من هذا الرجل يقلب الميزان. الأخبار ليست كلمات فقط أو مات فقط أو مؤشرات، بل الأهم حياة من يدفعون الثمن ولا يملكون حق التعليق. ليت الحروب لعبة كرة قدم تنتهي في 90 دقيقة حين يصفر الحكم. قرارات، أزمات، روايات، تداعيات، تغريدات، منشورات، خرائط. نحن لا نعد العناوين بل نصل النقاط. من هنا يبدأ هذا النهار كل نهار.

0: أهلا ومرحبا بكم إلى ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز عناوينها. قوات حكومية
1: راديو الحرية 97.7 FM.

0: الساعة الآن 7:00 بتوقيت وايت وينجز.
1: شو قصة هالفرحة؟ واضح إنك لقيتي بدلة أحلامك.
2: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
1: طيب احكي لي إيش عندهم؟
2: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
1: والأسعار كيف طيب؟
2: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية ومميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
1: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق 7، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق 2. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
3: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل، زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.

الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

مستحيل. العثماني للمفروشات، بلش مشوارك. طولنا الافتتاح صح، لكن السبت يجمعنا. يعلن محل الرامي للخضار والفواكه عن الافتتاح رسميا يوم السبت، أجود أنواع الفواكه والخضار. ما تنسي يوم السبت 19/9/2026 الافتتاح والدعوة عامة ضاحية حرم الرامي بجانب مطعم عشاء بإدارة غسان وجاد الله الجعبري. للتواصل 0595-300-358 أو 0569-841-414.

0: الخسراوي عالم من التسالي.
1: لأن جمال الساحات والمداخل يبدأ من اختيار الأرضية المناسبة مع شركة الحداد قسم المشط الفوت جباه الشوارع. نقدم لكم تشكيلة مميزة من المشط الفوت بتصاميم وألوان متنوعة تجمع بين الجمال الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشط الفوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات، اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522 0562-001-546. زورونا في ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة الحداد، جودة ترى وثقة تبنى.

0: فيرو تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: قيس.
1: ومن مدينة غزة ينضم إلينا هاتفيا مراسل التلفزيون العربي إسلام بدر. أهلا ومرحبا بك إسلام. إلى أين وصلت جهود رفع الأنقاض من هذا المنزل، وكيف انعكس ما حذر منه الدفاع المدني والسلطات في قطاع غزة طوال الأشهر الماضية في هذه الواقعة في هذه البناية؟
2: صباح الخير أحمد. في الحقيقة يمكن القول أن عمليات الانتشال توقفت أو انتهت عمليا في عمارة السعادة طبعا، التي شهدت كارثة الانهيار وتسجيل الشهداء، لأن وزارة الصحة وأيضا الدفاع المدني أعلنوا مساء يوم أمس الحصيلة النهائية التي وصلت حتى 21 شهيدا، وأيضا تم انتشال أو تم إنقاذ قرابة 30 وفق وصف الجهات المنقذة للحياة، فإنهم قد نجوا بأعجوبة من عملية الانهيار بسبب أنهم كانوا في أطراف المبنى أو في مناطق لم تقم أو لم تنهر عمليا الطبقات فوقهم مباشرة. كذلك طبعا هناك حوالي 20 إصابة أيضا تم نقلها إلى المستشفيات. هذا الحادث أحمد في الحقيقة ترك أثرا بالغا على المشهد الإنساني هنا في قطاع غزة، لأنه ليس الأول وسبقه انهيار العديد من المباني على مستوى قطاع غزة، وذلك لأسباب مختلفة أبرزها السبب المتعلق بسوء الأحوال الجوية وهبوب الرياح العاتية والعواصف كما جرى الشتاء الماضي، ولكن طبعا هذا لم يحصل بعد حتى الآن، وهو ما ينذر بتخوف من أن تتكرر هذه المسألة خلال فترة الشتاء القريب القادم، خصوصا أيضا أنه وفق الجهات المعنية في وزارة الداخلية فإن حوالي 2000 مبنى مسكون مأهول بالسكان يشترك مع مبنى السعادة المنهار في احتمالية انهياره، وذلك لأنه مصنف وفق الدفاع المدني بأنه غير مناسب للسكن وآيل للسقوط، وبالتالي تم إشعار السكان الموجودين في تلك المباني بضرورة إخلائها. ولكن ما يحصل هو أن السكان لا يلتزمون بهذه الإرشادات على اعتبار أن هناك ضيق كبير على مستوى المساحات المتوفرة وعلى مستوى الإمكانيات المتاحة للسكن لهؤلاء. بطبيعة الحال مساحة القطاع أصبحت الآن ثلث المساحة الأصلية بفعل الخط الأصفر، وأيضا لا توجد أماكن مبنية يمكن أن يلجأ إليها الأهالي، والخيار البديل هو خيمة، والخيام بطبيعة الحال تشهد حياة مأساوية وغير إنسانية يعيشها الفلسطينيون، مع التذكير أن حوالي 1,700,000 فلسطيني يسكنون الخيام عمليا، والمتبقون لا يتجاوزون 700,000 فلسطيني أو أقل من ذلك يسكنون مباني إما سليمة أو متضررة جزئيا أو آيلة للسقوط كما جرى في هذا المبنى. يتزامن أو تتزامن كل هذه الأحداث مع انهيار شامل على المستوى الإنساني أيضا. يوم أمس أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن تفعيل خطة الطوارئ، عن توقف عياداتها الخارجية عن العمل، عن إيقاف بعض الخدمات التي تصفها بأنها غير منقذة للحياة، وذلك بسبب النقص الحاد في الإمكانيات على مستوى الإمكانيات الطبية وأيضا على مستوى بعض اللوجستيات الفنية المتعلقة بنقل الموظفين والوقود الخاص بالمولدات وأيضا الزيوت الخاصة بالمحركات. وبالتالي هناك أزمات تتفاعل بشكل متزامن أيضا وتضغط بشكل رهيب على المواطن الفلسطيني هنا في قطاع غزة.
1: من مدينة غزة هاتفيا مراسل التلفزيون العربي إسلام بدر، شكرا جزيلا لك إسلام على هذه المتابعة. في لبنان أكد رئيس جوزيف عون أن بلاده تسعى لتوصل إلى اتفاق أمني مع إسرائيل بهدف إنهاء حالة العداء، ما قد يمهد الطريق نحو اتفاق سلام وفق تعبيره. في المقابل قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يال زمير إن الجيش مصمم على تجريد منطقة جنوب الليطاني من وجود حزب الله ونزع سلاحه، وإن المعركة في لبنان لم تنتهي بعد.
3: من جنوب لبنان المشهد هنا لا يزال مفتوحا على احتمالات التصعيد فيما تتحرك السياسة في بيروت وباريس بحثا عن مخرج. ميدانيا رئيس الأركان الإسرائيلي يقول إن المعركة لم تنتهي وإن الجيش ماض فيما يصفه بتجريد جنوب الليطاني من وجود حزب الله وسلاحه بالتوازي مع عمليات وقصف في مناطق جنوبية. جيش الاحتلال نشر بالتوازي ما قال إنها مشاهد جديدة لأنفاق في تلة علي الطاهر جنوب لبنان قبل تفجيرها، لكن على المسار السياسي تبرز لغة مختلفة. الرئيس جوزيف عون يعلن سعي بيروت إلى اتفاق أمني مع إسرائيل يمكن أن يشكل بعد الانسحاب الإسرائيلي مدخلا لاحتمال اتفاق السلام، مع التأكيد على نزع سلاح حزب الله من دون صدام داخلي.
0: نحن عم نسعى لاتفاق أمني الدرجة الأولى لإنهاء حالة العداء وانتشار الجيش على الحدود، وبيكون يمكن مقدمة إلى اتفاق سلام لاحق.
4: كل جريمة حرب
3: من جهته رئيس الحكومة اللبنانية يدفع باتجاه تثبيت الدولة طرفا وحيدا في القرار الأمني والسياسي، معتبرا أن الإطار التفاوضي القائم سياسي ويتضمن انسحابا إسرائيليا على مراحل وبسط سيادة الدولة اللبنانية.
5: استكمال وبسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها، والعمل على تأمين الانسحاب الإسرائيلي الكامل وإعادة الإعمار، فهذه الطريق إلى استعادة الثقة بالدولة وجذب الاستثمار وتحقيق النمو والإنماء المتوازن.
3: وفي العاصمة الفرنسية باريس، الرئيس جوزيف عون يتحرك لحشد الدعم الدولي للجيش وقوى الأمن فيما يتصدر مستقبل الجنوب ومرحلة ما بعد اليونيفيل جدول الاتصالات الدولية. هكذا يقف لبنان أمام مسارين متوازيين، ميدان لا يزال مشتعلا، ودبلوماسية تحاول تحويل النار إلى تفاوض والسيادة إلى واقع.
1: وللقراءة والتعليق ينضم إلينا من بيروت دكتور وليد صافي، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية. أهلا ومرحبا بك معنا دكتور وليد. لا خيار سوى المفاوضات المباشرة، هذا إعلان تكرر من الرئيس اللبناني مرارا، لكن لماذا الحديث عن اتفاق أمني واسع واتفاق سلام مع من يقول أنه مستمر في احتلال المناطق التي يحتلها في الداخل اللبناني، ومن يقول في نفس اليوم أن المعركة لم تنتهي بعد؟
6: وصحيح أحمد، يعني يجب التفريق في تصريحات الرئيس بين الاتفاق الأمني وبين المعاهدة السلام التي تحدث عنها الرئيس لاحقا. أعتقد أن ظروف معاهدة السلام مع إسرائيل غير متوفرة حاليا لا في الداخل.
7: راديو الحرية
8: 92.7 FM.
9: الساعة الآن 6:15 بتوقيت بن زحيمان.
10: حنا

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: أعتقد أن الهدف الرئيسي من تصريحات الرئيس هو الإشارة إلى أن الهدف الأساسي اليوم للبنان هو التوصل إلى اتفاقية أمنية مع إسرائيل، ولكن يعني الترتيب اللبناني أو المعادلة اللبنانية لهذا الاتفاق مختلفة عن المعادلة الإسرائيلية، في حين يركز رئيس الأركان ومعه وزير الدفاع كاتس ومعه رئيس الحكومة على نزع سلاح الحزب قبل الانسحاب. وتصريح رئيس الأركان كان واضحا، تحدث عن تقدم في نزع سلاح الحزب المربوط بفعالية الجيش في المناطق التجريبية، فيما المعادلة اللبنانية التي يحاول رئيس الجمهورية ومعه رئيس الحكومة رسمها هي الانسحاب الإسرائيلي أولا، ثم لاحقا اتفاقية أمنية وإعادة الإعمار وعودة النازحين، وموضوع سلاح الحزب يبت داخليا ووفق طبعا مقاربة لا تتعلق بمقاربة القوة بهذا الموضوع، بالعكس هذه المقاربة التي طرحها رئيس الجمهورية هي مقاربة واقعية وتنسجم في الأساس مع توجهات الحكومة اللبنانية وتوجهات معظم الكتل النيابية اللبنانية.
4: واقعية، لكن الإشارة إلى اتفاق سلام بعد هذا الاتفاق الأمني إلى أي مدى يؤثر على أوراق التفاوض لدى هذه الحكومة والرئاسة اللبنانية وهي تتفاوض مع من يقول أنه متمسك بهذه النقاط التي احتلها حين تقول أنك تسعى إلى اتفاق أمني وتتوقف؟ ربما هذا يفيد، لكن أن تبادر أن تقول أن هذا قد يؤدي خطوة خطوة إلى اتفاق سلام بينما هناك من يعترض في الداخل حتى على المفاوضات المباشرة، كيف يؤثر هذا على موقفه التفاوضي؟
3: صحيح أحمد، سؤالك جدا مهم، أرجو يعني أن التصريح الرئيس هذا لا ينقل النقاش في لبنان الآن إلى النقاش المتعلق بمعادلة سلام، وهذا أمر بعيد جدا. أولا لا توجد أكثرية برلمانية اليوم في لبنان تؤيد معادلة سلام، والتوجهات اليمينية الموجودة ليس فقط في إسرائيل لدى الحكومة الإسرائيلية، التوجهات موجودة لدى الشعب الإسرائيلي، 80% من الإسرائيليين أصبحوا في جهة اليمين واليمين المتطرف، وأعتقد أن هذا التصريح لن يؤثر على مسار المفاوضات ولن ينقل النقاش في لبنان إلى هذه المسألة المعقدة. أعتقد أن النقاش في لبنان يجب أن يتركز اليوم على الاستراتيجية الجديدة التي يجب أن تعتمدها الحكومة في التفاوض، في ضوء يعني ما يظهر أن الإسرائيليين حتى الآن لا يريدون الانسحاب من لبنان، بالعكس يسوقون للمنطقة الأمنية، وزيارة نتنياهو إلى جبل الشيخ تؤكد عندما أشار بيده إلى ذلك الفضاء الأمني الذي يبدأ من الشولان وينتهي طبعا يمر في جبل الشيخ وينتهي على الحدود الساحلية في لبنان. أعتقد أن النقاش الأساسي في لبنان يجب أن يتركز على استراتيجية تؤمن الانسحاب الإسرائيلي وطبعا تحل مشكلة حصر السلاح في لبنان، لأن الدولة اللبنانية يعني إذا عدنا إلى اتفاق الطائف، الدولة اللبنانية هي المرجعية الوحيدة التي تقرر في وسائل الدفاع في لبنان في السياسة الدفاعية، وتقرر أيضا كيف ستتعامل مع مسألة الاحتلال.
4: هذا الانفتاح والإصرار على أنه لا خيار سوى التفاوض مع من يفجر المنازل ويستمر في القول بأنه مستمر في احتلال هذه النقاط، لماذا لا ينسحب على حوار داخلي مع الأطراف في الداخل اللبناني في ظل هذا التوتر وحتى الانتقادات لمسألة مسؤولية الحكومة وتلبيتها للمطالب الخاصة بمن هجروا من منازلهم ومن لا يستطيعون العودة لها؟
3: أولا أود أحمد أن ألفت الانتباه إلى أن الحكومة لم تقصر في هذا المجال، والمعروف أن الحكومة اللبنانية ليست لها الموارد المالية الكبيرة، إذا عدت يعني إلى موازنة 2027 اليوم يعني 80% من الموازنة تأتي من الضرائب على الناس، الدولة اللبنانية يعني ما ننسى الحروب التي خاضها الحزب تارة باسم المساندة، مساندة غزة، وتارة باسم مساندة إيران أو الانتقام لدماء المرشد الأعلى للثورة الإسلامية، كلها أثرت على الوضع الاقتصادي وعلى إيرادات الدولة، وحرمت الدولة من إيرادات كبيرة كان يمكن أن تستخدمها في موضوع النازحين وإعادة الإعمار وغيرها من يعني موجبات التي يجب أن تقوم بها الدولة. سؤالك مهم أنه حول الحوار الداخلي، يعني الانسداد السياسي القائم حاليا يفترض يعني مبادرة من رئاسة الجمهورية، مبادرة للحوار الداخلي لنتفق على استراتيجية، والسؤال الأساسي في هذه الاستراتيجية كيف نحمي لبنان وكيف نؤمن حاليا منع إسرائيل من تثبيت منطقة أمنية، وكيف يشكل لبنان مظلة عربية إقليمية دولية من أجل استعادة سيادته ومن أجل فرض الانسحاب على إسرائيل، أو من أجل تحريك الموقف الأمريكي ليضغط على إسرائيل بالانسحاب من لبنان. هذه هي اليوم أعتقد
0: راديو الحرية 92.7 بالعشرة.

0: الأطفال حاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: تحت سقف واحد تلتقي الصناعة والتكنولوجيا والفرص. ندعوكم لزيارة معرض فلسطين للصناعات البلاستيكية والبتروكيماويات 2026 والتعرف عن قرب على أحدث المنتجات والحلول في قطاعات الصناعات البلاستيكية، المواد الخام، البتروكيماويات والمنظفات، التعبئة والتغليف وتقنيات التصنيع. فرصة للقاء الشركات والمصانع واكتشاف أحدث الابتكارات والتطورات في هذا القطاع الحيوي. نلتقي بكم في 19 من سبتمبر 2026 ولمدة 3 أيام في هيبرون إكسبو الخليل باحية الرامة بتنظيم اتحاد الصناعات البلاستيكية الفلسطينية وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض. كونوا على الموعد.
2: طولنا الافتتاح صح، لكن السبت يجمعنا. يعلن محل الرامي للخضار والفواكه عن الافتتاح رسميا يوم السبت. أجود أنواع الفواكه والخضار، ما تنسي يوم السبت 19/9/2026 الافتتاح والدعوة عامة ضاحية حرم الرامي بجانب مطعم عشاء بإدارة غسان وجاد الله الجعبري. للتواصل 0595-300-358 أو 0569-841-414.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: لأن أولادنا بيستاهلوا الأفضل، ولأن الجودة بتبدأ من اختيارنا. مع تشيل أوت باليستاين يستمتعوا بتشكيلة مميزة من السناكات والسكاكر محضرة بعناية وبأجود أنواع المواد الخام والتوابل المختارة من أفضل المصادر حول العالم، والأهم محمص وغير مقلي لحتى نقدم طعم مقرمش ولذيذ مع تقليل استخدام الزيوت في منتجاتنا. تشيل أوت باليستاين ما بنساوم على الجودة، من اختيار المكونات إلى طريقة التحضير وصولا للطعم اللي بتحبه. تشيل أوت باليستاين، جودة بتفرق وطعم بتحبه العيلة. الخليل شارع السلام بإدارة علي السعافين. للتواصل 0599 08 0073.
2: الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: لجنادي إن كنا
1: مع مصرف الصفا. الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: فطير تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش
1: الراحة. راديو الحرية
2: 92.7 FM. من مطالبة الرئيس فولوديمير زيلينسكي البرلمان بحسم الملف سريعا. حسم الملف، لكن زيلينسكي كان هو الآخر في مرمى سهام المعارضة داخل البرلمان.
3: كل البلاد على علم بمراكز الاتصالات الاحتيالية هذه. الجميع سمع كيف يجري الاحتيال على مواطنينا وعلى مواطني الاتحاد الأوروبي وعلى آبائنا وأمهاتنا. أين الرئيس؟ وأين تنفيذه واجباته الدستورية؟
2: الإقالة كانت المحطة الأخيرة في أزمة بدأت قبل أيام، حيث وصلت التحقيقات إلى داخل مكتب النائب العام نفسه في قضية تحمل اسم عملية قرطاج. لكن الأزمة لم تنتهي هناك، فبعد أيام خرج النائب العام باتهامات مضادة، وقال إنه وقع إشعارا بالاشتباه بحق مدير المكتب الوطني لمكافحة الفساد.
4: هناك هجوم غير مسبوق يستهدف مؤسسات مكافحة الفساد في أوكرانيا. بصراحة لم تشهد أوكرانيا شيئا كهذا من قبل. نحن نؤمن بشدة بأن الغرض من هذا الهجوم هو صرف الانتباه عن قضايا جوهرية وتسييس عمل المكتب الوطني لمكافحة الفساد.
2: أحدثت القضية جدلا جديدا في أوكرانيا، خاصة وأنها جاءت بعد أسابيع فقط من الكشف عن قضايا فساد مماثلة تورط فيها مسؤولون كبار ومقربون من الرئيس زيلينسكي.
5: من المؤكد أن التسجيلات الصوتية أثارت ضجة كبيرة، وهناك مطالبة قوية بالعدالة داخل المجتمع الأوكراني. لكن من جانب آخر، أرى أن هذه التحقيقات التي تقوم بها هذه المؤسسات تزيد شفافية أوكرانيا.
2: يراقب الشارع الأوكراني ما يجري بانتقاد حاد في بلد أنهكته الحرب وقضايا الفساد المتجددة. تبدو إقالة النائب العام في ظاهرها نهاية لأزمة، لكنها في الواقع تفتح أزمة أكبر. الجدل السياسي ذهب أبعد من ذلك، فالمعارضة وبعض منتقدي السلطة يسألون اليوم: هل يمكن بالفعل أن تكون شبكة بهذا الحجم قد عملت سنوات بحماية مسؤول واحد فقط، أم أن القضية تكشف منظومة أوسع من الحماية والنفوذ؟ محمد زاوي، التلفزيون العربي، كييف.
6: أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون شامل لفرض عقوبات ورسوم جمركية بهدف زيادة الضغط الاقتصادي على روسيا، وذلك بعد مرور عام ونصف على طرح المشروع من قبل السناتور لانسي جراهام قبل وفاته بالاشتراك مع عشرات من أعضاء مجلس الشيوخ. وصوت المجلس لصالح مشروع القانون بأغلبية 262 صوتا مقابل 159. أعلنت المفوضية الأوروبية رئيسة المفوضية أرسولا فاندرلاين في خطابها السنوي حول حالة الاتحاد عن مبادرات عديدة، منها اقتراح منح كندا صفة أول عضو شريك واستحداث مجلس أمن أوروبي لمواجهة روسيا.
7: ظرفية جيوسياسية بالغة التعقيد صاحبت خطاب حالة الاتحاد الأوروبي، تقطعت فيها التهديدات الأمنية المتصاعدة على الحدود الشرقية مع أزمة ثقة متنامية في النظام الدولي. الخطاب حمل نبرة تعبئة غير معتادة، تعهد بمواصلة دعم أوكرانيا ودعوة لإحداث مجلس أمن أوروبي جديد. أما ملف التحالفات البديلة فقد توج باقتراح غير مسبوق، منح كندا صفة أول عضو منتسب للاتحاد.
8: نريد أن يبلغ التقارب مع كندا أعلى مستوى له. يجب علينا العمل بشكل عاجل على إعادة رسم ملامح شراكاتنا، لذا أود العمل على إتاحة الفرصة لكندا لتصبح أول عضو منتسب إلى الاتحاد الأوروبي.
7: التصعيد في مضيق هرمز طغى على الوضع الحالي للاتحاد الأوروبي، فمنذ اندلاع الأزمة وارتفاع فاتورة الاستيراد خسر التكتل 90 مليار يورو.
1: مطالب البرلمان الأوروبي واضحة تماماً. أولاً، نتوقع إعلانات قوية بشأن الطاقة والقدرة التنافسية وكيفية إبقاء التكاليف منخفضة.
7: ملف فلسطين كشف حجم الانقسام الأوروبي. فوندرلاين أقرت بعجز الدول الأعضاء عن بناء موقف أوروبي موحد، واكتفت برفض مشاريع الاستيطان الإسرائيلية.
9: ما قالته رئيسة المفوضية عن اختلاف الدول الأعضاء بشأن المسار الصحيح الذي ينبغي اتباعه تجاه إسرائيل وغزة يظهر مدى حدة انقسام المواقف بين الدول الأعضاء وتباين آرائها بشأن هذا الملف.
7: ملفات أخرى حضرت بقوة: تحذير من تسارع مخاطر الذكاء الاصطناعي، وإجراءات للحد من الإدمان الرقمي لدى الأطفال. وعلى صعيد الهجرة، آلية أوروبية جديدة لمواجهة التدفقات غير المشروعة.
10: خطاب بمنسوب مرتفع من الطموح، غير أن أصواتا في البرلمان وصفته بأنه بعيد عن هموم المواطن الأوروبي، وبأنه خطاب نوايا يكرس حالة الانقسام داخل التكتل. من مقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، عبد الله ماسي، التلفزيون العربي.
6: وردا على المقترح الأوروبي القاضي بمنح كندا صفة أول عضو شريك في التكتل القاري، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتقليص التبادل التجاري مع الاتحاد إذا مضى في اقتراحه.
11: أعتقد أن الأمر مثير للسخرية. إذا أقدم الاتحاد الأوروبي على منح كندا صفة عضو شريك، وإذا اعتبرت الأمر عملا عدائيا بأي شكل من الأشكال، فسأفرض رسوما جمركية صارمة جدا أو أوقف التجارة مع أوروبا في العديد من المجالات. إذا كانت النية حسنة فلا بأس، ولكن إذا كانت النية سيئة فسنفرض رسوما جمركية باهظة جدا على أوروبا.
6: رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بنسبة ربع نقطة مئوية في خطوة هي الأولى من نوعها منذ 3 سنوات، كما ألمح إلى احتمالية زيادتها مرة أخرى قبل نهاية العام لتصل إلى مستوى 4%. جاء القرار بعد تجاوز التضخم هدف البنك المركزي البالغ 2%، مدفوعا بارتفاع أسعار الديزل والبنزين نتيجة الحرب على إيران. وحظي قرار رفع أسعار الفائدة بالإجماع بين لجنة تحديد أسعار الفائدة في الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك رئيس كيفن واش الذي اختاره ترامب بهدف خفض أسعار الفائدة.
12: اتخذنا هذا القرار بناء على تقييمنا للوضع وعلى أساس تقييمنا لمسار التوظيف وحكمنا على قوة الاقتصاد. في بعض الأحيان يحاول السوق الحكم مسبقا على نتائجنا. سأراقب أسعار السوق وأرى ما سيقولونه.
6: تعقيبا على القرار، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة يجب أن تكون بنسبة 1% أو أقل. أضاف أن نسبة يجب أن تكون بهذا القدر لأن بلاده تتمتع بأفضل تصنيف ائتماني في العالم بفارق شاسع وفق قوله. ويتجه بنك اليابان إلى رفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ 31 عاما. ومن المتوقع أن يشير البنك المركزي الياباني إلى أن ارتفاع تكاليف الاقتراض قد يستمر من أجل مواجهة ضغوط التضخم الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة. افتتح البرلمان الجزائري دورته التشريعية الجديدة في مستهل عهدة تحمل تحديات وملفات تشريعية واقتصادية على جدول الأعمال. وترأست امرأة هي خليدة بوفج البرلمان الجزائري للمرة الأولى في تاريخه، كما يبدأ نواب جدد دورتهم للمرة الأولى.
13: خطوات النواب إلى قاعة البرلمان اليوم تبدو اعتيادية، لكن افتتاح الدورة التشريعية الجديدة يحمل متغيرات تتجاوز المشهد البروتوكولي. فللمرة الأولى تتولى امرأة رئاسة المجلس الشعبي الوطني.
14: ونحن نفتتح هذه الدورة لا يمكن أن نتجاوز الظرف الأليم الذي عاشته بلادنا خلال الفترة الأخيرة، ودون أن نستحضر ببالغ الحزن والأسى ضحايا الحرائق الأليمة التي شهدتها بلادنا وما خلفته من خسائر في الأرواح والممتلكات.
13: وفي قلب هذه العهدة تنتظر النواب حزمة من النصوص التشريعية، في مقدمتها مشروع تعديل قانون العقوبات إلى جانب مشروع قانون المالية لسنة 2027، ونصوص أخرى تتصل بالاقتصاد والاستثمار وتسيير البلديات والولايات. وتعمل الحكومة وغرفتا البرلمان على ضبط جدول أعمال الدورة وتحديد النصوص التي ستعرض للنقاش والتصديق.
15: تجسيد ملف الإعدام والعقوبات المتشددة على المتسببين في الحرائق والجرائم والمخدرات. النقطة الثانية ممكن كذلك تكون أوتوماتيكيا تكون الميزانية، ميزانية الدولة أكيد سوف تدرس. والنقطة الثالثة في النقاش سوف تثار باستمرار هي ما هي أولويات النائب على المستوى المحلي وعلى المستوى الوطني.
13: لكن أهمية هذه الدورة لا ترتبط فقط بعدد النصوص المطروحة، بل بكونها أول محطة تشريعية فعلية لنواب جدد يبدأون عهدتهم للمرة الأولى، حيث ستتضح خلالها ملامح الممارسة البرلمانية وحدود الدور الرقابي للمجلس وطبيعة التفاعل بين مختلف مكوناته. افتتاح هذه الدورة البرلمانية يمثل بداية فعلية للعمل البرلماني للتركيبة الجديدة من النواب، والرهان اليوم هو الانتقال من مرحلة تشكيل المؤسسة إلى مرحلة الأداء من خلال التشريع، الرقابة، وأيضا متابعة انشغال المواطنين. وبين انطلاق عهدة تشريعية جديدة وتعدد الملفات المطروحة، يدخل البرلمان مرحلة يقاس فيها أداؤه بقدرته على ترجمة الأولويات إلى عمل تشريعي ورقابي فعلي. من هنا تبدأ العهدة الجديدة في وقت تتقاطع فيه أجندة البرلمان مع استحقاقات سياسية مرتقبة وملفات وتشريعات أثارت النقاش والجدل قبل أن توضع على طاولة البرلمان، ما يجعل هذه الدورة اختبارا مبكرا للمؤسسة التشريعية. فاطمة حمدي للتلفزيون العربي، الجزائر.
6: تتواصل الحملة الانتخابية في المغرب وسط تحركات مكثفة للأحزاب
16: راديو الحرية
17: 97.7 FM.
18: الساعة الآن 8:45 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 بالعشرة اف ام اف
3: ام فعي ومسؤول لمواجهة هذه التحديات.
4: خلال أيام الحملة الانتخابية هذه تتبدل الأدوار قليلا، فالسياسيون هذه الأيام هم الذين يلاحقون المواطنة أملا بالحصول على أصواتهم، وردود فعل المواطنين متباينة.
5: خلينا هنا، لا ما لا مدرسة، لا ما لا ما لا مشتا.
4: يدرك السياسيون أن المهمة ليست سهلة، فثمة خيبات وإحباطات تراكمت لدى شريحة واسعة من الناخبين، من الأجور والقدرة الشرائية إلى الصحة والتعليم والتشغيل. ملفات حاضرة في النقاش الانتخابي تضع الأحزاب أمام اختبار يتطلب تقديم إجابات مقنعة. حزب الاستقلال من أقدم الأحزاب المغربية، يشارك في الحكومة المنتهية ولايتها، يعيد بأن قطار الإصلاح لن يتوقف.
6: محاربة الفساد عبر إخراج مشاريع القوانين المحدثة لتضارب المصالح، هناك كذلك دعم القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، هناك كذلك الحفاظ على التوازن الاقتصادي من خلال دعم المقاولات العاملة في شتى المجالات.
4: لكن فضلا عن سؤالي عمن يفوز بالانتخابات، ثمة سؤال لا يقل أهمية: كم ستكون نسبة المشاركة؟ وسط قلق من ارتفاع نسبة العزوف خصوصا في أوساط الشباب. الاختبار الحقيقي إذن يحسم يوم الاقتراع، فبعد أيام من الحملات واللقاءات والتعبئة سيكون الموعد مع صناديق الاقتراع، حيث لا تقاس قوة المنافسة فقط بما تحصده الأحزاب من أصوات، بل أيضا بحجم الإقناع والإقبال على المشاركة. يوسف البقالي، التلفزيون العربي، الرباط.
7: قالت شركة أوبن AI أنها ستبدأ إصدار تقارير دورية حول السلوكيات غير المتوقعة أو المصرح بها للذكاء الاصطناعي. أصدرت الشركة إطار عمل جديد لتتبع حالات عدم موائمة نماذج الذكاء الاصطناعي والتحقيق فيها والكشف عنها، إلى جانب 6 تقارير عن سلوكيات غير متوقعة أو مثيرة للقلق لوحظت في النماذج خلال الأشهر 6 الماضية. كما أوضحت أن التقارير نصف حالات تصف حالات فردية، وينبغي عدم أخذها دليلا على مدى تكرار حدوث عدم الموائمة عبر نماذجها. أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يهدف إلى إلزام مراكز البيانات بتحمل جزء أكبر من تكاليف استهلاك الكهرباء، في ظل تنامي الجدل حول الطلب الهائل على الطاقة الناتج عن طفرة الذكاء الاصطناعي. حظي مشروع قانون حماية دفع فواتير الكهرباء بتأييد واسع، إذ أقر بأغلبية 417 صوتا مقابل 3 فقط، ويلزم تشريع هيئات تنظيم المرافق العامة في الولايات المتحدة بالنظر في قواعد خاصة تضمن تحمل مراكز البيانات تكاليف محطات التوليد الجديدة بدلا من تحميل هذه الأعباء للمواطنين. قال الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا أنه سيوجه طلبا إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، يدعوه فيها إلى عدم التدخل في الانتخابات البرازيلية. وأشار مسؤول في الخارجية البرازيلية لأنه لم يتم التخطيط لأي اجتماع ثنائي بين لولا وترامب، لكنه رجح أنهما سيلتقيان في الجمعية العامة كما حدث في العام الماضي. أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة كواس تقدم مرشح اليمين البرازيلي فلافيو بولسونارو على رئيس اليساري لولا دا سيلفا في الجولة الثانية، وهو ما لم يحدث منذ إبريل، وحصل بولسونارو على 42% من الأصوات بينما حصل لولا على 40%. يأتي هذا رغم سلسلة قرارات وسياسات اجتماعية اتخذتها الحكومة، كان آخرها تخفيض سعر البنزين.
8: أنا ذاهب الآن إلى محطة الوقود لأتأكد من شيء بسيط جدا: هل القرار الذي اتخذته حكومة لولا خلال الأيام الماضية بشأن تخفيض أسعار الوقود وصل فعلا إلى جيوب البرازيليين؟
9: قرار تقول الحكومة إنه لحماية المستهلك من ارتفاع أسعار النفط، لكن توقيته يلفت الانتباه. فالرئيس لولا دا سيلفا يخوض انتخابات باتت المنافسة فيها مع مرشح اليمين فلافيو بولسونارو أكثر تقارباً. لنترك السياسة جانباً للحظة ونرى ما يعنيه هذا القرار بالأرقام.
1: كلفتني تعبئة السيارة هذه المرة 140 ريالاً برازيلياً، أي أقل من المرة الماضية بنحو 20 ريالاً. هذا يعادل 5 دولارات أمريكية، وهو مبلغ معتبر بالنسبة للمواطن البرازيلي العادي.
9: لكن البنزين ليس وحده في المعادلة، فالديزل يعني الشاحنات، والشاحنات تنقل الغذاء والبضائع، ما يعني أن انخفاض كلفة الوقود يمكن أن يصل إلى المستهلك حتى لو لم يكن لديه سيارة.
10: الحياة أصبحت معقدة بسبب الأزمة، وما قامت الحكومة به غير كاف.
9: يدرك لولا أن الوقود هو أحد من أكثر الأسعار حضورا في حياة البرازيليين، لذلك قد يكون خفضه قرارا اقتصاديا لحماية المستهلك كما يقول، وقد يكون في الوقت نفسه قرارا سياسيا في توقيت انتخابي شديد الحساسية.
11: إنه قرار اقتصادي لأنه يحد من ارتفاع التضخم، لكنه سياسي أيضا لأنه اتخذ قبل الانتخابات بشهر واحد بهدف التأثير على الناخبين.
9: في الانتخابات لا يذهب الناخب إلى الصندوق حاملا رقم استطلاع للرأي، بل يحمل معه تفاصيل حياته اليومية وتكاليفها أيضا.
1: عندما يتساوى
12: راديو الحرية
2: 97.17 FM.
0: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
13: طولنا الافتتاح صح، لكن السبت يجمعنا. يعلن محل الرامي للخضار والفواكه عن الافتتاح رسميا يوم السبت، أجود أنواع الفواكه والخضار. ما تنسى يوم السبت 19/9/2026 الافتتاح والدعوة عامة، ضاحية حرم الرامي بجانب مطعم عشاء بإدارة غسان وجاد الله الجعبري. للتواصل 0595-300-358 أو 0569-841-414.
14: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
0: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
14: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.

0: نسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: طاقة الشمس اليوم استثمارك لمستقبل أفضل مع شركة الحداد. خلي الشمس مصدر طاقتك واختار حلول موثوقة لمشاريعك. نوفر لكم حلولا متكاملة في الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت التجارية والمقاولين والشركات الصناعية والمشاريع بمختلف أحجامها. وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولا من ساكو، ديا، هاملس، جينكو سولار. جودة، كفاءة، واعتمادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. للتواصل 056-200-1521 و 056-200-1540. شركة الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك. عندما تشتري سلعة أو تحصل على خدمة، فأنت لا تدفع ثمنها فقط، بل لك حقوق يجب أن تحترم. من حقك أن تعرف ما تشتري وأن تحصل على سلعة آمنة وسعر واضح ومعلومات دقيقة. وإذا تعرضت للغش أو التضليل، فمن حقك أن تعرف كيف تحمي نفسك وتطالب بحقك. حماية المستهلك ليست رفاهية، بل حق أساسي وحماية لك ولأسرتك. أعرف حقك واحمي نفسك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
3: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل، زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
4: الساعة الآن 8:00 بتوقيت وايت وينجز.
5: شو قصة هالفرحة؟ واضح إنك لقيتي بدلة أحلامك.
4: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
5: طيب احكي لي إيش عندهم؟
4: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
5: والأسعار كيف طيب؟
4: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية مميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
5: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق 7، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق 2. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
6: راديو الحرية 92.7 بالعشرة.

0: أعلنت قوات العمالقة الجنوبية الحكومية خوض معارك مع أنصار الله الحوثيين في جبهة كهبوب بمنطقة باب المندب. وأكدت قوات العمالقة في بيان لها أن الجماعة تكبدت خسائر في صفوفها وألحقت أضرارا بعتادها، مشيرة إلى تدمير مركبة عسكرية ومقتل من كانوا على متنها دون أن تقدم مزيدا من التفاصيل. في الأثناء نشرت وسائل أعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين مشاهد قالت إنها لإسقاط مقاتلة سعودية من طراز F-15 في أجواء مأرب بصاروخ أرض جو محلي الصنع.
1: السعودية تم إسقاطها من قبل الدفاعات الجوية اليمنية في أجواء مأرب.
0: إلى ذلك التقى وفد من جماعة أنصار الله الحوثيين بمسؤولين أمريكيين في سلطنة عمان وفق ما نقله موقع أكسيوس نقلا عن دبلوماسيين أمريكيين، فيما أشار الموقع إلى أن اللقاء بحث التأكيد على وقف إطلاق النار بين الجانبين وضمان بقاء مضيق باب المندب مفتوحا.
2: لضمان أمن الملاحة في البحر الأحمر ولبقاء مضيق باب المندب مفتوحا، الأمريكيون يجتمعون في لقاء غير معلن بجماعة أنصار الله الحوثيين في سلطنة عمان. الاجتماع ناقش التوترات لا سيما في ظل التصعيد العسكري باليمن، قالت وكالة رويترز نقلا عن مصادر. الاجتماع الذي عقد بالسفارة الأمريكية في مسقط، قال موقع أكسيوس نقلا عن دبلوماسيين أمريكيين إنه بحث الحفاظ على وقف إطلاق النار بين واشنطن والجماعة. اجتماع مسقط يأتي بعد أيام من سيطرة جماعة أنصار الله على جزء واسع من الساحل الغربي لليمن، وفي ظل تحذيرات أممية من تداعيات النزاع في اليمن على تدهور الوضع في الشرق الأوسط.
3: مبعوثي الخاص إلى اليمن يبذل جهدا ضخما للدفع نحو وقف إطلاق النار. في الوقت نفسه طالبنا الجانبين بأن يتمكنا من البدء بحوار لإنهاء هذا التدهور الخطير للنزاع في الشرق الأوسط.
2: لكن الاجتماع غير المعلن والتحذيرات الأممية لا تعكس الواقع عند الجبهة. الجماعة أعلنت استهداف قاعدة جوية في خميس مشيط السعودية ومنشأة نفطية في ينبع.
4: نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عمليتين عسكريتين نوعيتين. الأولى استهدفت شركة أرامكو في ينبع بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة بفضل الله، وتسببت في حرائق كبيرة ودمار واسع. الأخرى استهدفت قاعدة خميس مشيط الجوية بعدد من الصواريخ البالستية، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله.
2: القوات اليمنية ردت بضرب قواعد وعتاد عسكري للجماعة في المخا والجبهات الشمالية. كذلك شنت قوات الحكومة

0: المعترف بها دوليا.
1: نعم يحيى، جبهة كهبوب تعتبر من الجبهات الاستراتيجية جدا، خاصة أنها عبارة عن سلة جبلية تطل على الشريط الساحلي وتحديدا على الساحل الغربي باتجاه مناطق باب المندب وذباب والمخا، ومن يسيطر على هذه المنطقة يتمكن من السيطرة على السيطرة النارية أولا، وأيضا المراقبة وأيضا الرصد لأي تحركات، ومن ثم القيام بتنفيذ عمليات سواء على طريق الإزفلتي الرابط بين المخا تعز وعدن، أو عن طريق أو على طريق الشريط الساحلي الطويل الممتد من قبل المخا وحتى باب المندب والذباب وتلك المناطق وحتى رأس العارة. وبالتالي تعتبر هذه المنطقة من المناطق الاستراتيجية جدا والتي يستميت الطرفان في سبيل السيطرة عليها. بعد كانت ليلة حامية وزاخرة بالاشتباكات الكثيرة التي شهدتها تلك المنطقة، إلى جانب اشتباكات حصلت في بعض الجبهات في محافظة تعز استمرت لساعات طويلة طوال الليل، واستخدمت فيها الكثير من الأسلحة بدءا من الخفيفة والمتوسطة وحتى الثقيلة. أيضا دخل الطيران المسير على الخط، من تم تبادل الهجمات بين الجانبين، إلى جانب بعض الجبهات التي وإن شهدت بعض الهدوء لكنه هدوء نسبي، ولكن ينطوي هذا الهدوء على حذر شديد أو يتزامن ويترافق مع حذر شديد من الجانبين، واستعدادات أيضا وتحشيدات واستقبال المزيد من التحشيدات والتعزيزات والدعم العسكري وحتى البشري، وذلك استعدادا لاحتمالات تصعيد ربما أكبر. نعم يحيى،
0: شكرا لك صدام حسن مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من الحديدة. في ظروف لا تترك للنازحين في اليمن سوى خيارات قاسية للبقاء، تصبح أبسط مقومات الحياة أمنية بعيدة المنال. كاميرا التلفزيون العربي ترصد أوضاع النازحين في صحراء رأس عمران الواقعة بين مدينتي عدن ولحج في جنوبي البلاد، بعد فرارهم من مناطق ساحل تعز الغربي ومنطقة الحديدة.
2: عالقون بين نار الحرب وقسوة النزوح، قاذفت بهم الحرب إلى الصحراء.
0: في ظروف لا تترك للنازحين في اليمن سوى خيارات قاسية للبقاء، تصبح أبسط مقومات الحياة أمنية بعيدة المنال. كاميرا التلفزيون العربي ترصد أوضاع النازحين في صحراء رأس عمران الواقعة بين مدينتي عدن ولحج في جنوبي البلاد، بعد فرارهم من مناطق ساحل تعز الغربي ومنطقة الحديدة.
2: عالقون بين نار الحرب وقسوة النزوح، قاذفت بهم الحرب إلى الصحراء. هنا لا ماء يكفي ولا غذاء يسد الجوع، وحرارة تحرق ما تبقى من قدرتهم على الاحتمال. في خيمة صغيرة تعيش مزن عبد العظيم مع بناتها الثلاث، تركت كل ما تملك على شحه قبل نزوحها من منطقة المخا بتعز بسبب القصف الصاروخي.
3: أيوة ركبت لي مع الناس، كنت أقول أنني بداكل ركبوني أنا وبناتي وركبوني معاهن، الله يعافيهم استرون استر طارف دنيا آخر، هربنا من الصواريخ صاروخ ونا صاروخ ورانا.
2: إلى هذا المخيم فقط نزحت أكثر من 60 أسرة من مناطق القتال في الوازعية وساحل تعز الغربي، بالإضافة إلى أكثر من 20,000 شخص نزحوا إلى عدن بحسب السلطات. الأعداد في ازدياد والإمكانيات الإغاثية محدودة.
4: العدد الحالي المتواجد هو 65 أسرة، والعدد في تزايد كبير.
2: أكثر من 100,000 شخص أجبروا على

0: الفرار من منازلهم خلال الأيام الماضية مع استمرار الأعمال القتالية في مناطق مختلفة من اليمن بحسب الأمم المتحدة. والحكومة اليمنية تؤكد أنها تبذل جهودها مع شركائها من المنظمات الدولية بهدف مواجهة الاحتياجات المتزايدة يوما بعد يوم مع استمرار موجات النزوح وتضاعف الاحتياجات. هنا عند مدخل عدن الغربي في مخيم الفردوس لا تنتهي مأساة النازحين الذين فروا من مناطق القتال في الساحل الغربي والوازعية. نحو 70 أسرة نزحت إلى الصحراء بحثا عن أمان وسقف يؤويها في ظل موجة حر قاسية وشح في التدخل الإنساني. عمر المقرمي، التلفزيون العربي، عدن.
1: وفي سياق متصل، أعلنت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين باليمن نزوح أكثر من 122 ألف شخص في 8 محافظات خلال النصف الأول من سبتمبر الجاري جراء التصعيد العسكري الأخير لجماعة أنصار الله الحوثيين. وقالت الوحدة التنفيذية الحكومية إنها سجلت نزوح قرابة 18 ألف أسرة تضم ما يزيد عن 122 ألف شخص منذ مطلع الشهر الجاري وحتى 15 منه. وبحسب الوحدة سجلت محافظة تعز العدد الأكبر من النازحين تلتها لحج في جنوب البلاد. وفي ذات السياق أيضا، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة وصول نحو 2800 يمني إلى جيبوتي منذ مطلع سبتمبر الجاري هربا من تصاعد القتال في الساحل الغربي لليمن. وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة أنها تواصل تقديم خدمات الاستجابة العاجلة لهؤلاء اليمنيين، مشيرة إلى أنها توفر لهم 1500 وجبة ساخنة مرتين يوميا. وأضافت أن اليمن بلد ممزق مزقته الحرب والنزوح والفقر وتأثيرات المناخ، وليس من المقبول تجاهل معاناة المدنيين مع استمرار ارتفاع الاحتياجات. أعلنت الخارجية الأمريكية تمديد الإجراءات التي تحظر منح التأشيرات لمسؤولين في السلطة الفلسطينية ومنهم الرئيس محمود عباس وأعضاء منظمة التحرير قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأبلغت الوزارة الكونغرس بأن السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير أخفقتا مرة أخرى في الوفاء بالتزاماتهما المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن الدولي. أضافت بأن المسؤولين الفلسطينيين اتخذوا إجراءات لتدوير الصراع الفلسطيني الإسرائيلي من خلال المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.

0: في قطاع غزة أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد ضحايا البناية المنهارة في حي الصبرة بمدينة غزة إلى 21 فلسطينيا و14 مصابا. وقالت وزارة الداخلية في القطاع إن نقص المعدات والإمكانات لدى جهاز الدفاع المدني حال دون إنقاذ عدد من ضحايا انهيار بناية السعادة في مدينة غزة، ودعت إلى إمداد طواقمها بشكل عاجل بما يلزمها للتعامل مع مثل هذه الكوارث. هذا وجه المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل نداء عاجلا إلى الممثل السامي لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف بضرورة إدخال البيوت المتنقلة لتكون بديلا عن الخيام التي لا تصلح للحياة على حد قوله، مشيرا إلى أن الواقع الكارثي للخيام يدفع النازحين إلى العيش في المباني الآيلة للسقوط.
1: أقول للعالم أن هذه الكارثة التي حدثت هنا في هذه البناية السكنية لن تكون الأخيرة وليست الأولى. نحن نتحدث الآن على أكثر من 2000 بناية سكنية موجودة في قطاع غزة مقطونة ومأهولة بالمواطنين، وهذه البنايات كلها آيلة للسقوط، بمعنى أن هذه البنايات في أي لحظة من اللحظات ممكن أن تنهار، وممكن أن تكون هناك كارثة كما حدث في هذه البناية. ولذلك ما زلنا نؤكد ونقول للعالم أن السبب الرئيس في عدم خروج الناس من هذه البنايات المدمرة هو الواقع الصعب، وهي الخيام التي لا تصلح للحياة، وهي الخيام التي تعتبر مقابر وتعتبر جحيم للأسر التي تعيش فيها الآن. ولذلك الآن المواطنون يفضلون العيش بهذه المباني الآيلة للسقوط ولا العيش في الجحيم وهو الخيام التي لا تصلح للعيش. ولذلك مطالبنا اليوم واضحة من المجتمع الدولي، من العالم أجمع، من الأمم المتحدة، من مجلس السلام، من السيد ميلادينوف شخصيا، وأتمنى أن
2: تصل راديو الحرية من 97.10 راديو الحرية من 97.10
3: الساعة الآن 8:15 بتوقيت بن زحيمان. حنا

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM FM FM.
3: في الأثناء شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على ضرورة وقف إسرائيل أعمال الضم، مشيرا إلى أن مواصلة الاستيطان بوتيرته الحالية ستؤدي إلى شطر الضفة الغربية إلى جزئين وعرقلة قيام حل الدولتين بشكل جدي.
4: عمليات القضم والضم مستمرة إلى جانب عنف المستوطنين وأحيانا بدعم قوات الجيش، وهو أمر لا يمكن احتماله. في الوقت نفسه فإن تأسيس مستوطنات جديدة في حال استكملت سيقسم الأراضي إلى جزئين في انتهاك كامل للقانون الدولي وتهديد جدي للسلام في الشرق الأوسط. حان الوقت لوقف القضم والضم وأي أعمال قد تؤدي إلى التطهير العرقي ولإيجاد الظروف لحل الدولتين الذي يجب أن يوضع مجددا وبشكل جدي على الطاولة.
3: في لبنان شنت المقاتلات الحربية الإسرائيلية غارات على كفر تبنيت والنبطي الفوقة ووادي السلوقي، إضافة إلى قصف مدفعي على عدد من القرى والبلدات. وقال مراسل التلفزيون العربي إن تفجيرا ضخما هز بلدة زوطر الشرقية في الجنوب، بينما توالت عمليات التفجير في بلدة المنصور بقضاء صور. بدوره أكد رئيس جوزيف عون أن بلاده تسعى للتوصل إلى اتفاق أمني مع إسرائيل بهدف إنهاء حالة العداء، ما قد يمهد الطريق نحو اتفاق سلام وفق تعبيره. في المقابل قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يال زمير إن الجيش مصمم على تجريد منطقة جنوب الليطاني من وجود حزب الله ونزع سلاحه، وأن المعركة في لبنان لم تنتهي بعد.
5: من جنوب لبنان، المشهد هنا لا يزال مفتوحا على احتمالات التصعيد فيما تتحرك السياسة في بيروت وباريس بحثا عن مخرج. ميدانيا رئيس الأركان الإسرائيلي يقول إن المعركة لم تنتهي وإن الجيش ماض فيما يصفه بتجريد جنوب الليطاني من وجود حزب الله وسلاحه بالتوازي مع عمليات وقصف في مناطق جنوبية. جيش الاحتلال نشر بالتوازي ما قال إنها مشاهد جديدة لأنفاق في تلة علي الطاهر جنوب لبنان قبل تفجيرها، لكن على المسار السياسي تبرز لغة مختلفة. الرئيس جوزيف عون يعلن سعي بيروت إلى اتفاق أمني مع إسرائيل يمكن أن يشكل بعد الانسحاب الإسرائيلي مدخلا لاحتمال اتفاق السلام، مع التأكيد على نزع سلاح حزب الله من دون صدام داخلي.
6: نحن عم نسعى لاتفاق أمني الدرجة الأولى لإنهاء حالة العداء وانتشار الجيش على الحدود، وبيكون يمكن مقدمة إلى اتفاق سلام لاحق.
7: كل جريمة حرب.
5: من جهته رئيس الحكومة اللبنانية يدفع باتجاه تثبيت الدولة طرفا وحيدا في القرار الأمني والسياسي، معتبرا أن الإطار التفاوضي القائم سياسي ويتضمن انسحابا إسرائيليا على مراحل وبسط سيادة الدولة اللبنانية.
8: استكمال وبسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها، والعمل على تأمين الانسحاب الإسرائيلي الكامل وإعادة الإعمار، فهذا هي الطريق إلى استعادة الثقة بالدولة وجذب الاستثمار وتحقيق النمو والإنماء المتوازن.
5: وفي العاصمة الفرنسية باريس، الرئيس جوزيف عون يتحرك لحشد الدعم الدولي للجيش وقوى الأمن فيما يتصدر مستقبل الجنوب ومرحلة ما بعد اليونيفيل جدول الاتصالات الدولية. هكذا يقف لبنان أمام مسارين متوازيين، ميدان لا يزال مشتعلا ودبلوماسية تحاول تحويل النار إلى تفاوض والسيادة إلى واقع.
3: ولمزيد من النقاش حول هذا الموضوع أرحب بضيفي من الخليل الباحث في الشأن الإسرائيلي عادل شديد. صباح الخير أستاذ عادل. زمير يؤكد أن المعركة لم تنتهي في لبنان بعد، كيف يمكن قراءة هذا التصريح؟ هل يحمل إلى جانب يعني مغزاه العسكري رسالة سياسية واضحة إلى لبنان، خاصة وأنه يأتي في الوقت الذي يؤكد فيه الرئيس اللبناني جوزيف عون بأن لبنان يسعى لاتفاق أمني مع إسرائيل لإنهاء حالة العداء؟
1: تحياتي لك أستاذ يحيى ولمشاهديكم الكرام. يعني ما قاله إيال زميل رئيس أركان جيش الاحتلال ويعكس الموقف الإسرائيلي الموقف الرسمي للحكومة الموقف السياسي كما هو عبر عن بطبيعة الحال الموقف العسكري كما المواقف السياسية للمعارضة لخصوم بنيامين نتنياهو الذين يخوضون الانتخابات تحت ما يسمى قوائم التغيير، بمعنى أنه ما تحدث عنه يا زميل هو يعني موقف يعكس حالة الإجماع في إسرائيل أنه إسرائيل باقية هناك ولا يوجد انسحاب، وذلك للكثير من الاعتبارات جزءا منها متصل بالعبر التي استخلصت عسكريا إسرائيليا ما بعد 7 أكتوبر وعدم تكرار 7 أكتوبر من لبنان من الأردن من الضفة من سوريا من أي مكان، ثم بالموضوع المتصل بحزب الله وقدراته لطالما أنه إسرائيل تستفيد من هذا الموضوع الحرب على حزب الله لطالما تشعر إسرائيل أنها تكون في جزء وجوهر من محور عربي ودولي يرفع شعار تجريد حزب الله كمقدم لاستعادة سلطة الدولة في لبنان، وهذا لا يعطي إسرائيل الشرعية فقط بما قالوا جميل أنها باقية، إنما يعطي إسرائيل شرعية أنها لاعب استقرار مهم داخل الأراضي اللبنانية وداخل الجغرافيا، وأنه بدون الجهد والسلوك الإسرائيلي لا يمكن للحكومة اللبنانية أن تبسط سلطاتها وسيطرتها وحكومها وسيادتها على كافة الجغرافيا، بينما إسرائيل لا ترى بأنه ما تقوم به بإسرائيل في لبنان يمس بالسيادة اللبنانية، تعتبر أنه حزب الله يشكل مساسا بالسيادة اللبنانية، الوجود الفلسطيني إلى حد ما بعض الفصائل هنا وهناك، ولكن إسرائيل تنظر إلى أن وجودها بالضفة وفي لبنان وفي سوريا لا يتعارض مع السيادة الوهمية أو الشكلية والنظرية لهذه القوى الموجودة بدءا من السلطة بالضفة والنظام السوري الجديد وفي سوريا والحكومة اللبنانية، لذلك ليس متوقعا أن نرى العكس تماما في ظل قناعة زمير وقناعة الإسرائيليين أن الحكومة اللبنانية لم تعد تربط العلاقة واستمرار التواصل والتنسيق الأمني والعملياتي بالموضوع الميداني إن انسحبت إسرائيل أم لا، والدليل في ظل هذا التلكؤ من وجهة نظر لبنانية في إلزام وحمل الإسرائيل على الانسحاب لم تتوقف الاتصالات، وبالأمس كان الاجتماع السياسي ما بين السفير الإسرائيلي ليتر في واشنطن مع سفيرة لبنان هناك دون أن يتم التطرق وفق الإعلام العبري بشكل جدي عما يحدث بالميدان، إنما الرسالة الرسمية التي تصدر عن لبنان وكما تقرأ في إسرائيل إنه لبنان ذاهب بهذا الاتجاه دون الالتفات إلى الخلف دون ربط المسار اللبناني الإسرائيلي بمواقف أغلى يعني قوى سياسية كحزب الله وحركة أمل، وأيضا دون مراعاة ما تقوم به إسرائيل من إبادة في غزة وفي الضفة الغربية من تطهير عرقي وعمليات قتل يومي.
3: طيب يعني هل بمعنى أن يعني إسرائيل تفاوض لبنان على انسحاب ووقف عمليات أم أنها تفاوض على ترتيب أمني
1: إسرائيل؟ ولكن إصرار الإسرائيلي على استمرار المفاوضات ليس فقط تحت عنوان مفاوضات تحت النار، إنما يراد إسرائيليا أن يكرس واقع بالمنطقة إنه العلاقة الإسرائيلية اللبنانية ورغم ما قامت به إسرائيل في لبنان والمجازر والدمار الذي لم يتوقف، وقبل أيام كان تفجير الكبير في تلة علي الطاهر، إنما إنه أصبحت المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية بمعزل عما يحدث، إنه هذا المسار لا يمكن العودة إلى الخلف، وبالتالي أخرجت لبنان من الحساب، أقصد لبنان الرسمي، أخرج لبنان الرسمي من حسابات دائرة الأعداء ولم يعود الطرفين اللبناني والإسرائيلي ينظران إلى بعضهما البعض كنوع من العداء، في ظل أنه لا زالت القوانين اللبنانية ترى بإسرائيل عدو. ولكن أن تلزم إسرائيل الحكومة اللبنانية باستمرار المفاوضات بدون ربطها بأي تقدم ميداني وعملياتي في بالوجود الإسرائيلي والعمليات العسكرية الحربية العدوانية هناك، هذا يفهم إسرائيليا أنه إنجازا وانتصارا إسرائيليا. على الأقل حدد لبنان هذا الطرف سأقيم معه علاقات أمنية وسياسية، وهذا الطرف سأستمر بتوجيه الضربات، ولا علاقة ما بين هذا المسار العسكري والأمني والتصعيد ضد حزب الله وبيئة حزب الله والمسار السياسي والدبلوماسي والأمني مع الحكومة اللبنانية. ولا شك أنه هذا يعد يعني اختراقا إسرائيليا، إنجازا إسرائيليا، أنها استطاعت أن تحضر وأن تجلب الحكومة اللبنانية إلى هذا.
3: بمعنى أستاذ عادل، يعني هل نفهم من يعني توصيفك للمشهد أن إسرائيل تريد من الجيش اللبناني أن يكون جزءا من آلية تنفيذ الاتفاق وليس مجرد طرف فيه بالمقصود ضد حزب الله؟
1: حتى اللحظة أهم مؤشر بالنسبة إلى إسرائيل من أنه هل الجيش اللبناني يقوم بمسؤولياته أم لا، أنه مدى النية والإرادة والاستعداد للدخول في هذه المواجهة مع حزب الله. إسرائيل ترى أنه مطلوب من حزب الله، ولكن حتى اللحظة إسرائيل ترفض الامتثال والانسحاب، مع أنه الاتفاق لا يلزم إسرائيل الانسحاب، إنما أعطيت إسرائيل كامل الهامش والصلاحية باختيار ما تسمى بالبايلوت، بالمناطق التجريبية، المناطق التي سيمتحن فيها الجيش اللبناني إن كان قادرا على القيام بواجباته ومسؤولياته كما تراها إسرائيل وليس كما يراها لبنان، وبناء على ذلك يكون القرار الإسرائيلي سواء بإبقاء الجيش اللبناني بهذه المنطقة أو إعادة إخراج وإعادة الجيش الإسرائيلي. ولكن قبل الوصول إلى هذه المحطة، إسرائيل هي التي تقرر أي منطقة سيتم اختبارها ومتى، وتحديدا أنه هذا الاتفاق.
0: راديو الحرية
2: 97.17 FM.
9: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
10: الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: طولنا الافتتاح صح، لكن السبت يجمعنا. يعلن محل الرامي للخضار والفواكه عن الافتتاح رسميا يوم السبت، أجود أنواع الفواكه والخضار. ما تنسي يوم السبت 19/9/2026 الافتتاح والدعوة عامة ضاحية حرم الرامي بجانب مطعم عشاء بإدارة غسان وجاد الله الجعبري. للتواصل 0595-300-358 أو 0569-841-414.

0: مشتركين في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زور موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا

0: عصير تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM FM FM.
3: كل البلاد على علم بمراكز الاتصالات الاحتيالية هذه. الجميع سمع كيف يجري الاحتيال على مواطنينا وعلى مواطني الاتحاد الأوروبي وعلى آبائنا وأمهاتنا. أين الرئيس وأين تنفيذه واجباته الدستورية؟
4: الإقالة كانت المحطة الأخيرة في أزمة بدأت قبل أيام، حيث وصلت التحقيقات إلى داخل مكتب النائب العام نفسه في قضية تحمل اسم عملية قرطاش. لكن الأزمة لم تنتهي هناك، فبعد أيام خرج النائب العام باتهامات مضادة، وقال إنه وقع إشعارا بالاشتباه بحق مدير المكتب الوطني لمكافحة الفساد.
5: هناك هجوم غير مسبوق يستهدف مؤسسات مكافحة الفساد في أوكرانيا. بصراحة لم تشهد أوكرانيا شيئا كهذا من قبل. نحن نؤمن بشدة بأن الغرض من هذا الهجوم هو صرف الانتباه عن قضايا جوهرية وتسييس عمل المكتب الوطني لمكافحة الفساد.
4: أحدثت القضية جدلا جديدا في أوكرانيا، خاصة وأنها جاءت بعد أسابيع فقط من الكشف عن قضايا فساد مماثلة تورط فيها مسؤولون كبار ومقربون من الرئيس زيلينسكي.
6: من المؤكد أن التسجيلات الصوتية أثارت ضجة كبيرة، وهناك مطالبة قوية بالعدالة داخل المجتمع الأوكراني. لكن من جانب آخر، أرى أن هذه التحقيقات التي تقوم بها هذه المؤسسات تزيد شفافية أوكرانيا.
4: يراقب الشارع الأوكراني ما يجري بانتقاد حاد في بلد أنهكته الحرب وقضايا الفساد المتجددة. تبدو إقالة النائب العام في ظاهرها نهاية لأزمة، لكنها في الواقع تفتح أزمة أكبر. الجدل السياسي ذهب أبعد من ذلك، فالمعارضة وبعض منتقدي السلطة يسألون اليوم: هل يمكن بالفعل أن تكون شبكة بهذا الحجم قد عملت سنوات بحماية مسؤول واحد فقط، أم أن القضية تكشف منظومة أوسع من الحماية والنفوذ؟ محمد زاوي، التلفزيون العربي، كييف.
7: ويبقى معنا من كييف مراسل التلفزيون العربي محمد زاوي. صباح الخير محمد. إذن الهجمات الروسية على العاصمة الأوكرانية باتت يومية، كيف يبدو المشهد اليوم؟
8: صباح الخير يحيى. 16 مصابا لحد الساعة وفق الحصيلة الأولية التي أعلن عنها عمدة المدينة في الهجمات الليلية والصباحية على عدد من أحياء المدينة. طبعا الهجوم تقريبا بدأ بعد الساعة 3 فجرا وتواصل على مدار ساعات. سمعنا دوي الانفجارات متعددة، بعضها كان ناتجا عن تعامل الدفاعات الجوية الأوكرانية مع الصواريخ والمسيرات. هذا الهجوم طبعا كان مركبا وفق ما تقول السلطات الأوكرانية. طبعا هناك 3 أو 4 أحياء فيها أضرار نسبية إذا تحدثنا عن المواقع المدنية تحديدا، لأنه السلطات قالت فيها أنه تهشم للنوافذ في بعض المباني السكنية في حي دنيبروفسكي. كان هناك سقوط لحطام أحد الأهداف الجوية في موقع قريب من محطة وقود، بالإضافة إلى ضرب لمنشآت ومكاتب وبعض المستودعات. ووفق ما قالت لنا اليوم المتحدثة باسم هيئة الطوارئ هنا في كييف، فإن الأضرار كانت يعني نسبية نتيجة هذا الهجوم، رغم أنه أصوات الانفجارات كانت قوية وكان هناك انقطاع للمياه عن بعض أحياء العاصمة الأوكرانية كييف وفق ما رصدناه خلال الساعات القليلة الماضية. سلاح الجو في الجيش الأوكراني تحدث عن استخدام الروس لعشرات الصواريخ من بينها صواريخ باليستية وكذلك صواريخ مضادة للسفن وصواريخ من طراز بانديرول القريبة من المسيرات، بالإضافة إلى أكثر من 150 مسيرة من مختلف الأنواع من بينها مسيرات نفاثة. سلاح الجو قال بأن دفاعاته تمكنت من تحييد أكثر من 130 هدفا جويا، لكنه ذكر بأن هناك عدد من الصواريخ والمسيرات أصابت إصابات مباشرة أهدافا في 36 موقعا. المقاطعات الثلاث الأبرز التي كانت محور الهجوم الروسي هي كييف ومحيطها، بالإضافة إلى زابوريجيا وكذلك خرسون. على العموم الحاصلة في أوكرانيا وفقا للسلطات المحلية 25 مصابا على الأقل، طبعا من بينهم 16 في كييف. هناك مصابين أيضا في زابوريجيا التي تحدثت السلطات هناك عن مئات الضربات شهدتها المنطقة خلال الساعات 24 الماضية، وأن هذه الضربات خلفت أضرارا مادية كبيرة في عدد من البلدات من بينها منشآت للبنية التحتية. أيضا في أوديسا تهاجم يعني بكثافة وبشراسة كما تقول السلطات العسكرية على مدار الأيام الماضية، كما شهدت نفس الهجمات تقريبا الليلة الماضية وصباح اليوم، مع التأكيد بأن سلاح الجو في الجيش الأوكراني يقول بأن بعض المناطق الأوكرانية ما زالت لحد الساعة تتعرض للهجوم مع تواجد لمسيرات روسية في الأجواء. نتحدث تحديدا عن المقاطعات الشرقية خاركيف وكذلك في الشمال سومي، بالإضافة إلى المقاطعات الجنوبية خرسون وزابوريجيا القريبة من الجبهة. على الجانب الآخر، التقارير الأوكرانية تؤكد استهداف منشآت نفطية ومصافي لتكرار النفط في منطقة ياروسلافل تحديدا، حيث نقلت بعض المصادر المحلية دويل انفجارات وقع خلال الساعات القليلة الماضية هناك، في استمرار طبعا لضربات بعيدة المدى التي يشنها الجيش الأوكراني على العمق الروسي.
7: طيب محمد، يعني قالت النائب العام والاتهامات المتبادلة في أوكرانيا بشأن قضايا الفساد كيف تنعكس على الحرب التي تخوضها أوكرانيا ضد روسيا، وكذلك إلى أي حد يشكل قلقا بشأن إمكانية تراجع ثقة الدول المانحة والممولة للحرب الأوكرانية ضد روسيا؟
8: نعم يحيى، طبعا قضايا الفساد تكررت وتجددت للمرة الثالثة، قضايا كبرى ترتبط بمسؤولين نافذين سواء في محيط الرئيس الأوكراني في محيط الحكومة الأوكرانية، والآن وصلت إلى مكتب النائب العام. الجديد في هذه القضية هو أنها أدخلت صراعا بين الهيئات الأوكرانية العليا، يعني المكتب الوطني لمكافحة الفساد المكتب الوطني أو الإدعاء العام في أوكرانيا ضد مكاتب مكافحة الفساد وهي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والمحكمة الوطنية لمكافحة الفساد، حيث أنه النائب العام الذي يعتبر الآن هو خارج أوكرانيا، البعض يقول بأنه هرب والبعض وتصريحاته الرسمية يقول بأنه قبل الاستقالة يعني حاول إقناع بعض الدول الأوروبية بأن ما يجري في أوكرانيا وما تقوم به هيئات مكافحة الفساد غير قانوني. هذا الجدل وهذا الخلاف أشعل صراعا داخل مؤسسات الكبرى لمكافحة الفساد في أوكرانيا، ما دعا بالرئيس الأوكراني إلى التدخل. القلق العام هنا في أوكرانيا كبير، لأنه هذا الصراع من الواضح أنه سيؤثر حتما على سمعة الدولة الأوكرانية، خاصة وأنه أوكرانيا في موقف ما زالت تطالب فيه الشركاء الدوليين بضرورة دعم أوكرانيا بالمال والسلاح للصمود في هذه الحرب، لكن في المقابل كل مرة تتجدد قضايا فساد في مختلف القطاعات، يعني القطاعات العسكرية، القطاعات المدنية، وقطاعات حساسة ترتبط سواء بالجيش وكذلك ترتبط بالحياة اليومية للمواطن. طبعاً هناك من يبرر بأنه هذه القضايا تكشف بأن هيئات مكافحة الفساد باتت تذهب بعيدا ولها الحرية في الوصول إلى يعني مناصب حساسة في الدولة، كما ذكرت مكتب الرئيس الأوكراني والحكومات، مما ربما يعطيها المصداقية لدى الشركاء الغربيين ويؤكد بأن أوكرانيا ما زالت يعني مستمرة في عملية مكافحة الفساد في إطار الشروط أيضا التي وضعها الاتحاد الأوروبي قبل انضمام أوكرانيا وقبل قبول انضمام أوكرانيا إلى الكتلة الأوروبية.
7: شكرا لك محمد زاوي مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من كييف.
1: راديو الحرية
9: 97.7 FM.
10: الساعة الآن 9:45 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك. راديو الحرية 92.7 FM.
1: دعوة لإحداث مجلس أمن أوروبي جديد. أما ملف التحالفات البديلة فقد توج باقتراح غير مسبوق، منح كندا صفة أول عضو منتسب للاتحاد.
2: In short. نريد أن يبلغ التقارب مع كندا أعلى مستوى له. يجب علينا العمل بشكل عاجل على إعادة رسم ملامح شراكاتنا، لذا أود العمل على إتاحة الفرصة لكندا لتصبح أول عضو منتسب إلى الاتحاد الأوروبي.
1: التصعيد في مضيق هرمز طغى على الوضع الحالي للاتحاد الأوروبي، فمنذ اندلاع الأزمة وارتفاع فاتورة الاستيراد خسر التكتل 90 مليار يورو.
3: مطالب البرلمان الأوروبي واضحة تماماً. أولاً، نتوقع إعلانات قوية بشأن الطاقة والقدرة التنافسية وكيفية إبقاء التكاليف منخفضة.
1: ملف فلسطين كشف حجم الانقسام الأوروبي. فوندرلاين أقرت بعجز الدول الأعضاء عن بناء موقف أوروبي موحد، اكتفت برفض مشاريع الاستيطان الإسرائيلية.
4: ما قالته رئيسة المفوضية عن اختلاف الدول الأعضاء بشأن المسار الصحيح الذي ينبغي اتباعه تجاه إسرائيل وغزة يظهر مدى حدة انقسام المواقف بين الدول الأعضاء وتباين آرائها بشأن هذا الملف.
1: ملفات أخرى حضرت بقوة: تحذير من تسارع مخاطر الذكاء الاصطناعي وإجراءات للحد من الإدمان الرقمي لدى الأطفال. وعلى صعيد الهجرة، آلية أوروبية جديدة لمواجهة التدفقات غير المشروعة.
5: خطاب بمنسوب مرتفع من الطموح، غير أن أصواتا في البرلمان وصفته بأنه بعيد عن هموم المواطن الأوروبي وبأنه خطاب نوايا يكرس حالة الانقسام داخل التكتل. من مقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، عبد الله إيماسي، التلفزيون العربي.
6: وردا على المقترح الأوروبي القاضي بمنح كندا صفة أول عضو شريك في التكتل القاري، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتقليص التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي إذا مضى في هذا الاقتراح.
7: أعتقد أن الأمر مثير للسخرية. إذا أقدم الاتحاد الأوروبي على منح كندا صفة عضو شريك، وإذا اعتبرت الأمر عملا عدائيا بأي شكل من الأشكال، فسأفرض رسوما جمركية صارمة جدا أو أوقف التجارة مع أوروبا في العديد من المجالات. إذا كانت النية حسنة فلا بأس، ولكن إذا كانت النية سيئة فسنفرض رسوما جمركية باهظة جدا على أوروبا.
6: رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بنسبة ربع نقطة مئوية في خطوة هي الأولى من نوعها منذ 3 سنوات، كما ألمح إلى احتمالية زيادتها مرة أخرى قبل نهاية العام لتصل إلى مستوى 4%. وقد جاء القرار بعد تجاوز التضخم هدف البنك المركزي البالغ 2% مدفوعا بارتفاع أسعار الديزل والبنزين نتيجة الحرب على إيران. وحظي قرار رفع أسعار الفائدة بالإجماع بين لجنة تحديد أسعار الفائدة في بنك الاحتياطي الفيدرالي بما في ذلك الرئيس كيفن وارش الذي اختاره الرئيس ترامب بهدف خفض أسعار الفائدة.
8: اتخذنا هذا القرار بناء على تقييمنا للوضع وعلى أساس تقييمنا لمسار التوظيف وحكمنا على قوة الاقتصاد. في بعض الأحيان يحاول السوق الحكم مسبقا على نتائجنا. سأراقب أسعار السوق وأرى ما سيقولونه.
6: وتعقيبا على القرار، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة يجب أن تكون بنسبة 1% أو أقل، أضاف بأن النسبة يجب أن تكون بهذا القدر لأن الولايات المتحدة تتمتع بأفضل تصنيف ائتماني في العالم وبفارق شاسع وفق قوله. افتتح البرلمان الجزائري دورته التشريعية الجديدة في مستهل عهدة تحمل تحديات وملفات تشريعية واقتصادية على جدول الأعمال. ترأست امرأة هي خليدة بوفتش البرلمان الجزائري للمرة الأولى في تاريخه، كما يبدأ نواب جدد دورتهم للمرة الأولى.
9: خطوات النواب إلى قاعة البرلمان اليوم تبدو اعتيادية، لكن افتتاح الدورة التشريعية الجديدة يحمل متغيرات تتجاوز المشهد البروتوكولي. فللمرة الأولى تتولى امرأة رئاسة المجلس الشعبي الوطني.
10: ونحن نفتتح هذه الدورة لا يمكن أن نتجاوز الظرف الأليم الذي عاشته بلادنا خلال الفترة الأخيرة، ودون أن نستحضر ببالغ الحزن والأسى ضحايا الحرائق الأليمة التي شهدتها بلادنا وما خلفته من خسائر في الأرواح والممتلكات.
9: وفي قلب هذه العهدة تنتظر النواب حزمة من النصوص التشريعية، في مقدمتها مشروع تعديل قانون العقوبات إلى جانب مشروع قانون المالية لسنة 2027، ونصوص أخرى تتصل بالاقتصاد والاستثمار وتسيير البلديات والولايات. وتعمل الحكومة وغرفتا البرلمان على ضبط جدول أعمال الدورة وتحديد النصوص التي ستعرض للنقاش والتصديق.
11: تجسيد ملف الإعدام والعقوبات المتشددة على المتسببين في الحرائق والجرائم والمخدرات. النقطة الثانية ممكن كذلك تكون أوتوماتيكيا تكون الميزانية، ميزانية الدولة أكيد سوف تدرس. والنقطة الثالثة في النقاش سوف تثار باستمرار هي ما هي أولويات النائب على المستوى المحلي والمستوى الوطني.
9: لكن أهمية هذه الدورة لا ترتبط فقط بعدد النصوص المطروحة، بل بكونها أول محطة تشريعية فعلية لنواب جدد يبدأون عهدتهم للمرة الأولى، حيث ستتضح خلالها ملامح الممارسة البرلمانية وحدود الدور الرقابي للمجلس وطبيعة التفاعل بين مختلف مكوناته.
12: افتتاح هذه الدورة البرلمانية يمثل بداية فعلية للعمل البرلماني للتركيبة الجديدة من النواب، والرهان اليوم هو الانتقال من مرحلة تشكيل المؤسسة إلى مرحلة الأداء من خلال التشريع، الرقابة، وأيضا متابعة انشغال المواطنين.
9: وبين انطلاق عهدة تشريعية جديدة وتعدد الملفات المطروحة، يدخل البرلمان مرحلة يقاس فيها أداؤه بقدرته على ترجمة الأولويات إلى عمل تشريعي ورقابي فعلي. من هنا تبدأ العهدة الجديدة في وقت تتقاطع فيه أجندة البرلمان مع استحقاقات سياسية مرتقبة وملفات وتشريعات أثارت النقاش والجدل قبل أن توضع على طاولة البرلمان.
0: راديو الحرية
13: 92.7 FM.
0: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: المصراوي عالم من التسالي.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
3: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: أسراها. مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: تحت سقف واحد تلتقي الصناعة والتكنولوجيا والفرص. ندعوكم لزيارة معرض فلسطين للصناعات البلاستيكية والبتروكيماويات 2026 والتعرف عن قرب على أحدث المنتجات والحلول في قطاعات الصناعات البلاستيكية، المواد الخام، البتروكيماويات والمنظفات، التعبئة والتغليف وتقنيات التصنيع. فرصة للقاء الشركات والمصانع واكتشاف أحدث الابتكارات والتطورات في هذا القطاع الحيوي. نلتقي بكم في 19 من سبتمبر 2026 ولمدة 3 أيام في هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة، بتنظيم اتحاد الصناعات البلاستيكية الفلسطينية وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض. كونوا على الموعد.
2: التسوق الإلكتروني أصبح جزءاً من حياتنا اليومية، ولكن هل نتسوق بأمان؟ قبل الدفع تحقق من هوية البائع، اقرأ تقييمات المشترين، راجع سياسة الاستبدال والاسترجاع، واحتفظ بجميع المحادثات والإيصالات الإلكترونية. خطوات بسيطة تحميك من الوقوع ضحية للاحتيال أو التضليل. تسوق بذكاء واحمي حقوقك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
3: الساعة الآن 9:00 بتوقيت وايت وينجز.
4: شو قصة هالفرحة؟ واضح إنك لقيتي بدلة أحلامك.
3: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
4: طيب احكي لي إيش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
4: والأسعار كيف طيب؟
3: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية ومميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
4: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.

0: خصومات قوية على البضاعة المعروضة تصل حتى 40%. زوروا فرع المهندس سنتر بلس عين سارة بجانب مسجد الحسين واستفيدوا من أفضل العروض على أشهر الماركات. اغتنموا الفرصة، الكميات محدودة، أفضل الماركات العالمية بأسعار وعروض ما بتتفوت، فقط من بيت الماركات العالمية المهندس سنتر.
1: المهندس سنتر بلس للأجهزة الكهربائية والماركات العالمية، الخليل عين سارة بجانب مسجد الحسين.

0: معكم منبر الحرية، الصوت الأكثر استماعاً في فلسطين.
1: وسط البلد،
2: مساحة جريئة لطرح المشاكل ومعالجتها عبر التواصل بين المواطن والمسؤول.
3: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

0: جميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، أسعدتم صباحا وأهلا بكم أيها السيدات أيها السادة الأحبة المتابعين والمستمعين في كل مكان في هذا العالم الكبير. أهلا بكم إلى برنامج وسط البلد. صباح جديد، يوم جديد، اليوم الخميس 17/9/2026. نبدأ إحنا وإياكم يوم آخر بالتفاؤل بالأمل بالمحبة بالخير بالرضا من رب العالمين. دعواتنا لأنفسنا ولكم دائما بالسلام بالأمان بالمحبة. برنامج وسط البلد برعاية شركة جوال، وفي هذا المقام لا يسعنا إلا أن نقول لجوال صباح الورد صباح الخير، شراكة دائمة نستمتع. وطبعا نشكر الله تعالى عليها، لأن شركة جوال من الشركات المشهود لها بالقدرة بالخبرة وبالاستمرارية. في صباح الخير لجوال، صباح الخير لزملائي رفاق العمل هذا الصباح في برنامج وسط البلد معي ربحي أبو رموز. كالعادة نحييكم أنا وهو وباقي أفراد الطاقم. نبدأ المشوار، قضايا عديدة بتهمنا وبتهمكم، وأكيد بنكون سعيدين جدا بمشاركاتكم ومداخلاتكم وتعليقاتكم، وأيضا طرح القضايا من خلال برنامجنا وسط البلد عبر إذاعتنا من بر الحرية. محمود قنيبي معكم في الإعداد والتقديم، أهلا وسهلا بكم جميعا.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.

امبارح جماعة وزارة الحكم المحلي في رام الله عقدت لقاء خاص يتعلق بظاهرة الكلاب الضالة وكيفية التخلص منها أو الحد منها، يعني خطوة أتمنى أن تكون بالاتجاه الصحيح. وللأمانة يعني موضوع الكلاب الضالة وزي ما حكيت امبارح ومش مسخرة ومش استهزاء بالموضوع، لا فعليا إذا ضل الأمر على ما هو عليه وزي ما بنشوفه اليوم صدقوني رح يجي يوم نلاقيهم عبيين البلد ومانعين علينا التجوال والخروج من المنازل، لأنه الأعداد بتزيد وبشكل مش طبيعي، أعداد الكلاب الضالة عم بتزيد بشكل مش طبيعي، وكمان أحجامها صارت غير، يا أخي بتشوفهم سبحان الله يعني صار الواحد فيهم زي الوحش، أحجام مش طبيعية، فربنا يهونها. ويعني أتمنى إنه هذا الموضوع وهذا اللقاء اللي كان امبارح من خلال إخواننا في الحكم المحلي

انه يجيب نتيجه. يعني ما بعرف اذا اخونا دياب جنيد عنده اي تفاصيل ممكن يزودنا فيها، رح نحاول اذا كان في عنده إشي بده يحكي لنا اياه، رح نحاول الاتصال بالاخ دياب لانه كان احد المشاركين في هذا اللقاء في رام الله، ونشوف شو الامكانيات. وكمان بدي اطلب منكم انتم كمان يعني اخوه واخوات، كل حدا عنده اي اقتراح في هذا الموضوع بس يكون اقتراح قابل للتنفيذ. يعني اوكي احنا خلينا نقول ظاهريا ممكن هلا، او لفظيا ونظريا ممكن نقول يا سيدي جمعيات حقوق الانسان وحقوق الحيوان تضرب راسها بالحيط والحياة الناس يعني اهم ومش عارف شو، بس على ارض الواقع لا، بيأثر علينا وبيأثر علينا كثير. واصلا يعني احنا مش خلصانين بدون ما نفتح جبهات جديدة مع جهات جديدة. يعني الاحتلال ما خلالنا ولا جبهة إلا فتحها علينا، ما بدنا نفتح جبهات جديدة على أنفسنا وعلى هالشعب ضد السلطة وضد مؤسساتها من قبل مؤسسات أو جهات جديدة ممكن تأثر على وضعنا اللي هو أصلا تعبان. فالله يفرجها. إذا حدا عنده أي يعني اقتراح تعليق مبادرة ممكن من خلالها الحد من هاي الظاهرة السيئة، مش غلط مش غلط مش غلط. صباح الخير لأهل الخليل وآل العويوي كمان وتعازينا إلهم.

0: الاتصال طبعا بالبرنامج ممكن من خلال أرقام أو رقم التواصل اللي هو رقم واحد وسهل جدا، والاتصال عليه اتصال عادي مش مكلف. البعض بيعتقد إنه رسومه عالية، فعشان هيك يعني البعض ما بيتصل. لا، هو الرسوم عادية جدا، الرسوم يعني مكالمة عادية من جوال إلى جوال أو من أريد إلى جوال، ما في أي رسوم إضافية على هذا الاتصال. الرقم هو سلم 3546، سلم 3546. ميل على بلدي لتشوف. قبل ما نميل ولا نروح، بدنا باسمي شبكة الحرية الإعلامية وباسمي طواقمها، باسمي كل الكادر العامل فيها، باسمي رئيس مجلس إدارتها، وباسمي وباسم عائلتي، نعزي الإخوة العويوي بفاجعة الأمس، وهي فاجعة يعني للأمانة صدمت كل البلد وأوجعت كل البلد، لكن هي مشيئة رب العالمين، قدر الله وما شاء أفعل. وللأمانة هاي شغلة أنا كتير بحذر منها، ويمكن أقولكم تخانقت مع بعض الأقارب عليها، إنه أطفال صغار ينتركوا في البيت لوحدهم. أنا ما بدي أحمل مسؤولية، الله يكون بالعون، ما بحمل مسؤولية ولا لحدا، وفيش إنسان في الدنيا بيتمنى إنه ابنه تصيبه شوكة، لكن أنا ضد فكرة إنه أولاد حتى لو كانوا واعيين شوي، يعني 7 سنين 8 سنين حتى 10 سنين و12 سنة، أنا ضد فكرة إنهم ينتركوا في بيت لحالهم، لأنه لما بصير حدث معاهم طارئ ما بيعرفوا يتصرفوا. لو واحد انطبش ونزل له دم أو صابه نزيف ما بيعرفوا يسعفوه، لو صار زي ما صار امبارح تماس كهربائي ما بيعرفوا يتصرفوا، بضلوا أطفال يعني بغض النظر عن عمرهم، طول ما هم مش قادرين على اتخاذ قرار وتصرف ما بدركهم. صار اللي صار ومؤلم، ما حدث بالأمس موجع والله، أوجع الجميع بلا استثناء، والكل الكل امبارح يعني أكيد كلكم حسيتوا بنفس الشعور، شعور الوجع لما وصل خبر وفاة الطفل أمير حمزة العويوي الذي توفي نتيجة حريق اندلع في منزل العائلة في مفرق المدارس يوم أمس في ساعات ما بعد العصر. لا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وتعازينا الحارة والقلبية إلى آل العويوي جميعا، وتعازينا أيضا لآل الأطرش، آل الأطرش الذين صدموا يوم أمس بخبر وفاة واستشهاد ابنهم الأسير معتز نظام الأطرش في سجون الاحتلال، 11 شهرا من الاعتقال الإداري، يعني تقريبا سنة، وفجأة يأتي الخبر للعائلة بأن الشاب استشهد، توفي داخل السجن. طب شو السبب؟ ولك والله ما احنا عارفين، ما بنعرفش، بدنا نفحص ونقولكم زي ما قال والده امبارح. لا حول ولا قوة إلا بالله، أصبحت مصائر هؤلاء الشبان في مهب الريح بين أيدي هؤلاء السجنين الذين لا يحكمهم لا قانون ولا رادع ولا ضمير. باسم شبكة الحرية الإعلامية، باسم طواقمها الإذاعية والفنية والإدارية، باسم رئيس مجلس إدارتها السيد أيمن القواسمة، باسمي وباسم العائلة وأبنائي جميعا، نعزي الإخوة آل الأطرش عموما ووالد الشهيد نظام رحمه الله بوفاة ابنه معتز واستشهاده داخل سجون الاحتلال. لا نقول إلا ما يرضي رب العالمين، إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
1: هنا إذاعة الحرية
2: 92.7 بالعشرة.

0: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 9:15 بتوقيت بنز حيمان. حنا

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.

صباح الخير لإيهاب، المدير العام لكل شيء، المدير العام لكل شيء وكل مكان. صباح الخير إيهاب النتشي، تحياتي، منورنا أكيد، يسعد أوقاتك. مكملين معاك بشوارنا وبرنامج وسط البلد معك وعلى الهواء برعاية جوال حتى تمام 11 بإذن الله تعالى. يوم الخميس نهاية أسبوع.

اليوم صباحا وصلني تسجيل من الأخ طبعا والصديق العزيز محمود الشويكي من القدس, بس التسجيل ما كانش واضح, فأنا تفائلت خير بالعثور على الحجة أم راجي الرجبي, لكن للأسف يعني الكلام ما كانش واضح. هو العثور على طفل كان مفقود من مبارح في حي الثوري في القدس, والحمد لله صبحوا لإيو. ظلت قضية الحجة أم راجي حتى الآن مبهمة, لغاية هاي اللحظة ما في أي معلومة تفيد, يعني رغم قرار الشرطة الإسرائيلية أو المحكمة الإسرائيلية بمنع النشر والتلميح إلى وجود متهمين أو مشتبه بهم أو إلا أنه قضية الحجة أم راجي حتى الآن يعني ما في أي إشي يدلل على مكان وجودها أو على مصير هذه الحجة التي نتمنى من الله تعالى أنه ترجع لبيتها ولأهلها ولأولادها بخير. للأمانة صار الموضوع يعني مستفز, حتى مش بس مزعج, صار مستفز, لأنه من يوم الأحد, أي اليوم الخميس, أسبوع تقريبا يعني 5 أيام, وأعمال البحث مستمرة في كل مكان وفي كل موقع عن هذه الحاجة, وحتى اللحظة ما وصلنا ولا لأي معلومة تفيد بالعثور عليها أو مكان تواجدها. ربنا هيك يهدي البال, وربنا يرجعها على خير, وإن شاء الله بتمشي الأمور صح وبتبين هاي الحجة وبتكون سالمة غانمة. لكن للأمانة يعني الكل بيعرف إنه الأمور في هذا الإطار لما بعدي فترة وأيام مش عارف شو بتكون مش مطمئن كتير, بس دائما الأمل بوجه رب العالمين إنه إن شاء الله يا رب يعني هيك بيجينا خبر فجأة إنه تم العثور عليها. يا الله

0: شغلتين أو ثلاثة بدي أحكيهم سريعا يعني بعيدا عن كل شيء. هي رسالة لكل حدا ممكن إنه يساعد. في عنا إحدى الأخوات طالبة حليب S26 حكينا عنه امبارح. ياريت يا جماعة اللي عنده إمكانية إنه يأمن حليب لطفل صغير ولطفلة، ياريت حليب S26 وحليب ماتيرنا لوجه الله تعالى، يعني مش رح تغرق الباخرة ولا رح نخسر اشي اذا ساعدنا هاي السيدة بهذا الموضوع. يعني اتمنى انه فعلا يكون في حدا قادر على انه يساعد هاي الاخت او هدول الاخوات، يعني لانه اكثر من واحدة بدها حليب S26 واحدة بدها حليب ماتيرنا لا ابنائهم. اليوم جيت على الاذاعة كان رن علي ربحي قبل لأوصل، قال لي في أخت بتستناكم. لما جيت هون بعرفها من حالة زوجها الصعبة جدا. زوجها زلمة بيغسل كلى، عندها ابنها الأكبر 12 سنة عنده مريض كبد، عندها الابن الثاني جديد اكتشفوا كمان إنه عنده تضخم في الكبد، ويعني قصة أقولكم مأساة والله العظيم. هذه العائلة مأساة بكل معنى الكلمة، لدرجة انه البنت الصغيرة والله حليب وحفاضات ما هم قادرين يجيبولها، والمرة جاي بتقولي من شان الله اذا في اشي له علاقة بزراعة الكلى قريبا انه من شان هالولاد مش من شان اشي، لانه زوجها بدأت عضلة القلب عنده كمان تضعف وحاليا بينفع ينعمل له زراعة لقدام يمكن يكون صعب. طبعا احنا حاليا وبعد اللي حصل اقولكم والله العظيم في ناس لنا اسبوع بنحاول نساعدهم باشي، يعني حكيت عن حالات معينة انه ما في اي نوع من المساعدات، لانه الاسبوع الماضي استنزفنا الناس بموضوع مالك الله يشفيه ويعافيه. فقلت لها ان شاء الله خير، لكن كمان بدي احكي لكم شغلة والله العظيم. هاي السيدة جاية من منطقة بعيدة، يعني مش بعيدة كتير، يعني من حوالين تفوحة بالتفوح المناطق هاي، وقسم بالله جاي من معها اجار الطريق. فاستحلفتني بالله اذا في اي نوع من المساعدة، كمان هاي السيدة اذا حدا بيقدر يساندها باشي يساعدها باشي أمانة الله إنه ما يقصر معه، لأنه فعليا المرأة والله إنها مأساة. أقول لك هاي ربحي، إذا حدا بده يستفسر أكتر يتصل بربحي ويسأله عن هاي السيدة اللي صبحت من الصبح جاية على أمل إنه تلاقي حدا يساعدها، سواء باحتياجات البيت بأغراض بمصروف أو بموضوع زراعة الكلى لزوجها اللي حاليا يعني ما بعرف. أنا بعتقد إنه زوجها رح يكون من الأولويات لقدام إذا قررنا نعمل إشي في موضوع الكلى، لأنه من الحالات الخطرة جدا. الموضوع الثالث هو يعني حدا بشهد عليك وبحلفك بجاه رب العالمين إنه يعني تحاول تلاقي له حل. طالبة جامعية في فصلها الأخير، آخر فصل عليها في الجامعة، تراكم عليها 3500 شيكل وبتنهي دراستها تماما، وهي عشان الكل يعرف هي يعني غريبة بلاد، يعني هي مش من هون، هي تزوجت هون، وضعها جدا صعب، آخر فصل دراسي عليها 3500 شيكل. في أحد الإخوة تعهد لي إنه يدفع لها 1000 شيكل وضايل عليها 2500 شيكل، واليوم آخر موعد للتسجيل. فإذا حدا بيقدر يساعدها بس بياخد بياناتها وبروح على جامعة بوليتكنيك فلسطين مباشرة بدون ما لا يتواصل معنا ولا معها كمان، بس إنه اللهم إنه بخبرها إنه أنا ساعدتك عشان تروح تسجل، لأنه اليوم آخر موعد للتسجيل، لعل وعسى نلاقي لها حدا يقدر يعينها في هذا الموضوع. والله إنها يعني شوفوا الأخت اللي كانت عندي من شوي كانت بتحكي وهي بتبكي بتقولي والله العظيم إني بخجل كل شوية أبعت لك، بس من ضيق الحال ما في لي طريق تاني، وهي فعلا ما عندهاش أي وسيلة تانية تعيل نفسها وأبنائها إلا أهل الخير اللي بيساعدوها، لأنه زوجها طب تأمنوا بالله إنه زوجها مرت فترات إنه كان ينزل على مستشفى عالية يغسل كلى ويروح مشي. متخيلين مريض كلى بروح من مستشفى عالية إلى ما يعني خلينا نقول تفوح عقب التفوح المناطق هاي بروحها مشي لأنه معوش أجرة الطريق؟ وفعلا هذا حصل، وأنا يعني متأكد منه، أنتوا كمان ممكن تتأكدوا، أي حدا بده يتأكد من هاي الحالة وهاي الست كل تفاصيلها عندي، بس ياخد رقمها ويحكي معاها ويفهم منها ومأساة. يعني سبحان الله العظيم ما بعرف هو امتحان ربنا لما امتحن أيوب امتحنه بالمرض وأبناء وكل شيء. وهاي المرة والله العظيم أنا بحس إنه امتحان. زوجها مريض كلى، ابنها الكبير مريض كبد، الولد الثاني هيبلش عنده تضخم كبد، في عندها الابن الثالث بياخد حديد، حديد عنده نقص حديد، يعني مأساة بكل معنى الكلمة. وفيش معيل للأسرة، وهم أصلا يعني ناس على باب الله وعايشين بالأجار، وقصة قصة بتفاصيلها محزنة والله، تفاصيلها لما بدك تقعد تحكي فيها والله العظيم بتحس إنه يعني الدنيا خراب. بس الدنيا مش خراب، والدنيا دائما فيها خير، وأهل الخير كتار. وأكيد يعني شفنا مثال حي الفترة الماضية على إنه البلد مليانة خير. إن شاء الله يا رب العالمين إنه ربنا بيبعت لها اللي يوقف جنبها ويسانده ويساعده. بس موضوع الكلى يعني هي جاية بصراحة كان عندها أمل كبير إنه خلص، وكأنه هي كتير من الناس على فكرة بيفكروا إنه إحنا خلصنا موضوع مالك فورا راح نبلش بإشي جديد. لما حكينا على مرضى الكلى اعتقد البعض إنه خلص يعني الشهر هذا أو الشهر اللي بعده ممكن نعمل حملة كبيرة يعني إلها علاقة بمرضى الكلى وزراعة الكلى. لا لا، يعني الكل صار فاهم، وأنا وضحت الموضوع مش مرة مرات إنه يا جماعة الخير إحنا مش راح نتنازل عن موقفنا بمساعدة الناس، بس بدها شوية صبر يعني تحملونا، لأنه الناس مرهقة، ما بنفع نرهق الناس أكتر في موضوع زراعة الكلى. لأنه كمان موضوع أقولكو يعني مش رح ناخد حالة وتنتين، بدنا نحاول نجمع أكبر عدد من الحالات، وكمان بدنا نطلب من عائلاتهم إنه مطلوب منكو توفروا نص تكاليف الزراعة، وإحنا جاهزين نساعدكو بالنص التاني بس لقدام مش هلأ، يعني بدها وقت شوية علشان الناس يعني شوية تطلع من حملة نبض مالك واللي قدمته فيه، وما قصروا الناس، ما قصرت يعني نهائيا. لا حول ولا قوة إلا بالله. شوفوا يا سبحان الله، مكان تم تشديره وتركيب كل الأعمدة فيه لإتمام مراسم زفاف لعائلة القواسمة امبارح بعد الحريق ووفاة الطفل أمير، تحول هذا المكان لبيت عزاء بالقرب من مفرق المدارس. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يعني سبحانك يا الله، يغير الله من حال إلى حال. على كل بدناش يعني نضل نحكي في هذا السياق الموجع، بدنا نقولكم إن شاء الله يومكم خير، إن شاء الله يومكم سعيد. خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل بإذن الله تعالى بنرجع بنكمل سوا، رح يكونوا معنا الإخوة في اتحاد الصناعات البلاستيكية كمان للحديث عن المعرض القريب للصناعات البلاستيكية في الإكسبو، وكمان رح يكونوا معنا الإخوة في أمان بعد الساعة 10 مؤسسة أمان، طبعا اللي بنوجه لهم تحية لإئتلاف من أجل النزاهة والمساءلة، ورح يكون لنا لقاء معهم كمان اليوم ضمن لقاءاتنا الدورية الخاصة فيهم. خليكم معنا فاصل، بعد الفاصل نعود ونواصل بإذن الله تعالى. تحياتي.
1: البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: على الكاش أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 9:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: فلسطين أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawwal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: طولنا الافتتاح صح، لكن السبت يجمعنا. يعلن محل الرامي للخضار والفواكه عن الافتتاح رسميا يوم السبت. أجود أنواع الفواكه والخضار. ما تنسي يوم السبت 19/9/2026 الافتتاح والدعوة عامة ضاحية حرم الرامي بجانب مطعم عشاء بإدارة غسان وجاد الله الجعبري. للتواصل 0595-300-358 أو 0569-841-414.
2: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاب في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
3: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق 6.
2: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
1: لأن جمال الساحات والمداخل يبدأ من اختيار الأرضية المناسبة، مع شركة الحداد قسم المشط الفوت جوباه الشوارع نقدم لكم تشكيلة مميزة من المشط الفوت بتصاميم وألوان متنوعة تجمع بين الجمال، الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشط الفوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات، اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522 0562-001-546. زورونا في ترقوميا طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة الحداد، جودة ترى وثقة تبنى.
4: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: رسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

الخبرة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا جوال.ps أو زيارة أحد معارضنا.

0: رجعنا من جديد. صباح الخير للجميع. بتعرفوا نفسي هيك أنا وربحي نطلع برنامج زي ما البعض بيطلع هيك، يعني نحكي عن مثلا أسعار الخضرة والفواكه، نحكي في عن آخر الأغاني اللي نزلت، نحكي عن المنوعات بس يا أخي صعب تطلع تحكي في شغلات بينما شعبك عايش وضع استثنائي. على كل بنحاول يعني قد ما نقدر نغير، عشان هيك بدنا نروح لموضوع تاني ألا وهو المعرض الذي سيقام قريبا في الإكسبو. في إكسبو الخليل سيقام معرض الصناعات البلاستيكية بإشراف اتحاد الصناعات البلاستيكية، والمعرض رح يكون فيه 60 شركة مشاركة. معنا على خط التليفون حاليا محمد علي رمضان، رئيس اتحاد الصناعات البلاستيكية الفلسطينية. بنرحب فيه. صباح الخير أستاذ محمد.
1: صباح الخير أخ أبو رامي، إذا كنت أدخل مستمعين أهلا وسهلا فيك.
0: الله يسعد صباحك. تحكي لنا شوي عن معرض الصناعات البلاستيكية والشراكة بينك وبين الإكسبو، ومين الشركات المشاركة والمرجو من هذا المعرض أو المغزى منه؟
1: إذا إحنا طبعا كاتحاد صناعات بلاستيكية عملنا خلال المدة السابقة على إنشاء وعمل فعالية معرض الصناعات البلاستيكية على مستوى فلسطين طبعا.
0: نعم.
1: هذا المعرض الصناعات هو الأول راح يكون على مستوى فلسطين من مدة يعني بعيدة جدا، عمره صار مصنع معرض صناعات فلسطينية بحتة، يعني بس للصناعات.
0: نعم.
1: اللي هي اللي يعمل فيها يعني أيدي عاملة داخلية في الوطن.
0: نعم.
1: طبعا احنا عملنا مع الاخوة في الاكسبو وحددنا ان شاء الله 19/9 المعرض راح يكون مشارك عندنا طبعا زي ما تفضلت انت 60 مصنع.
0: 19/9 يعني بعد بكرة
1: ان شاء الله، بعد بكرة
0: يعني السبت راح ينطلق المعرض.
1: طبعا احنا عندنا مشاركين من كل الضفة الغربية من جنين الى الخليل، مصانع بلاستيكية في هذا المعرض. وطبعا يعني المعرض يعني يمكن فكرته الاولى هي بتكون في على مستوى فلسطين، بس احنا كان يعني هدفنا من هذا الحكي يعني للجميع اللي هو نبرز حجم وتنوع هذه الصناعات الموجوده حاليا في البلد.
0: نعم.
1: تعرف الصناعات البلاستيكيه ما حدا بيعرف عنها كثير في البلد، يعني ما حدا بيعرف الحجم تبعها، المنتجات تبعتها، شو اللي بتصير، شو اللي بتطلعه، قديش مثلا الايدي العامله الموجوده حاليا فيها. طبعا احنا عندنا الطريق تقريبا في غزه والضفه الغربيه ما يقارب 300 مصنع بلاستيك.
0: نعم.
1: هذا المصانع طبعا بعمل فيها تقريبا 12,000 عامل. طبعا احنا قطاعاتنا البلاستيكيه موجوده في الضفه الغربيه وغزه، ان شاء الله فك امن غزه يا ربي ومعنا الغمه. في الضفه الغربيه احنا بعمل عندنا طبعا في المصانع عندنا قطاعات تخدم جميع قطاعات الضفه البلد، يعني عندنا الاغذيه والزراعه والبناء والتعبئه والتغليف، يعني احنا متشابكين جدا مع كل القطاعات الصناعيه والتجاريه كمان في فلسطين. وهذا في شيء ان شاء الله اللي راح تشوفوه في المعرض ان شاء الله يوم السبت، قديش هذا الحجم هذه الصناعه الموجوده في البلد وقديش بتعطي كمان منتج يمكن يعني راح يكون غريب الى الناس اليوم تشوفه، يعني انه هذا معقول موجود في البلد. يعني فان شاء الله تكون بادره وخلينا نقول فاتحه خير يعني للناس كلها يعني.
0: إن شاء الله يعني مش غلط. هلأ بتحكي على 60 شركة مشاركة.
1: نعم.
0: تقريبا في
1: نعم.
0: هذا
1: نعم.
0: المعرض.
1: نعم. نعم. هلأ 60 شركة عندنا متنوعة طبعا. إحنا كمان بالمعرض أخ أبو رامي يعني شراكة كمان مع قطاعات أخرى ترتبط معنا، يعني إحنا مثلا دخلنا إحنا عندنا العبوات طبعا تنباع لمصانع الأغذية، لمصانع المنظفات، لمصانع المية، يعني هذولا كمان شراكة معنا كمان يعني يبرزوا صناعاتهم اللي احنا بنستعملها. يعني انا عندي مصانع منظفات كل عبواتها من مصانعنا، فهذه كمان جبناها شراكة في الموضوع. عندنا مثلا مصانع المية، هي مصانع المية يعني هو ينقسم جزئين منه، هو بصنع المية الكاسة اللي بنحط فيها المية البلاستيكية، عنده ماكينات بلاستيكية بتصنع الكاسة.
0: نعم.
1: وكمان بعبيها، فهذا جبناه كمان اضافة عنا عشان الناس تشوف قديش حجم هذا البلاستيك داخل في كل الصناعات الموجودة حاليا في البلد.
0: نعم. طيب هلأ مدة المعرض يعني رح يبلش يوم السبت كم يوم؟
1: عندنا راح يكون 19 و20 21 ان شاء الله ثلاث ايام
0: على مدار ثلاث ايام اليوم السبت احد واثنين المعرض. اي ساعه الافتتاح ومين راح يشارك في افتتاح هذا المعرض في الاكسبو؟
1: طبعا هذا الافتتاح راح يتم يوم السبت ان شاء الله. راح يكون افتتاح احنا كنا داعيين وتحت رعايه رئيس الوزراء يعني دوله رئيس الوزراء اعتذر لانه مسافر.
0: نعم.
1: تم تكليف وزير الصناعه الدكتور يوسف عرفات عصفور. وطبعا نعم. راح يكون كمان رئيس الاتحاد العام للصناعات البلاستيكيه الفلسطينيه الاخ نصار نصار.
0: نعم.
1: وطبعا كل رؤساء خلينا نقول المؤسسات في الخليل يعني من محافظ رئيس بلديه رئيس غرفه تجاريه.
0: نعم.
1: يعني كل هذول الناس طبعا هم شراكه تلقائيا معنا احنا في هذا المعرض.
0: يعني الهدف من هذا المعرض اول شيء انشاء الشراكات والتعاملات الفرديه وكمان اطلاع الجمهور على مدى وحجم هذه الصناعه والعاملين فيها.
1: نعم هدف الأهم إشي الهدف تبعنا إحنا أخ إبراز وقوة هذا الصناعة يعني قديش إحنا هذا الصناعة اليوم داخل في كل حياتنا كبلاستيك زائد إنه إحنا كمان بدنا يعني نطلعها للفضاء العالي للحكومة قبل ما تكون للناس إنه كالحكومة اليوم أنا بطالب اليوم في حماية المنتج الوطني الموجود في البلد. هل هذا المنتج الوطني اليوم بغطي يعني مش بس فلسطين كمان بغطي الأردن كمان بقدر نصدر منه.
0: لا.
1: أنا بدي أوصلهم هذه الرسالة إنه أنا بدي حماية لمنتج الموجود اليوم في البلد عشان هذا المنتج لما تشتريه أنت يكون صناعة وطنية. أخ أبرامي طبعا هذا بيشغل المصنع المصنع بيشغل العامل العامل بيشغل يعني خلينا نقول العجلة بتدور للجميع.
0: لا.
1: ما بتدور بس لأنه بتعرف أنت كمان إحنا الصناعة اليوم مهددة من كل الجوانب اليوم يعني خلينا نقول التاجر يعني انا بدي احكي لك شغله عندنا صارت يعني سريعه يعني انا عندي ست مصانع بيصنعوا الالعاب البلاستيكيه اللي هي السياره والدراجه والكرسي والامور هاي انت عارفها يعني وعارف انها مستمعين كلهم. انا اللي بقول اليوم يعني اي تاجر بيستورد من الصين تعال استورد مني انا خذ مني كتاجر انا وخذ وكالتي انا واشتغل على عندي ليش يعني او اشتغل معي انا اكون بشراكه ونطلع هذا المنتج اللي بيشغل ايدي عامل فلسطينيه. اليوم عندنا 250 الف عامل اخ ابرامي اليوم احنا للاسف
0: طبعا يعني شوف يعني انا بتصور المستهلك والتاجر مش ضد احنا يعني اي مستهلك فلسطيني
1: لا احنا مش ضد حدا احنا
0: لا انا أخ أبرامي. بحكي على المستهلك والتاجر هلا بس وين تكمن المشكله بصراحه يعني نحكيها دائما تكمن المشكله في الجوده في الجودة عندنا اعتقاد انه دائما المنتج الاجنبي افضل جودة لكن ما بننكر انه في بعض المنتجات المحلية افضل بكتير بجودتها من المنتجات المستوردة من الخارج.
1: هلا هذه ثقافة للأسف احنا حاملينها غلط. احنا يعني بدي اسألها بدي احكي لك شغلة احنا مصانعنا اليوم كل القطاعات الغذائية او البلاستيكية او الاحذية احنا لو طلعنا برا بنلاقي صناعاتنا موجودة في كل العالم واحنا معناش خبر انها تطلع عن طريق اسرائيل بلوابل الإسرائيلية أو أجنبية. هذا الشيء لازم تعرفه. طبعا أنا يعني أثبت لك اليوم بكرة بس تفتح بس تدخل المعرض أنت قديش في صناعات بلاستيكية تصنع في البلد عندنا هون وبنوضع عليها تيكن وتنزل على إسرائيل وبترجع من إسرائيل إلى السوق الفلسطيني على أساس أنها إسرائيلية وهي صناعة فلسطينية خليلية كما بديش أحكي فلسطينية لا خليلية. هذا الثقافة اليوم إنه هذه أحسن لأنها إسرائيلية إحنا كمواطنين مش هيك يعني إحنا الجودة عنا عالية جدا لأنه يعني وصلنا لمرحلة اليوم في التطور في البلاستيك يعني تصور العقل
0: ما أنا
1: يعني
0: قلت لك أنا بقول لك المواطن مش ضد فكرة دعم المنتج المحلي شريطة إن يكون في جودة
1: لا لا
0: عالية وغيره
1: المواطن ما عنده الثقافة. إحنا بنحكي لك البلاستيك اليوم أخ أبرامي يعني كان مش موجود أصلا في اللي خلينا نقول على الإعلام أو على المعارض ما حدا بيعرف فيه شو اللي بنتج شو اللي بيطلع. يعني اليوم عنا مصانع إحنا اليوم الحمد لله زي ما حكيت لك بتشغل يعني اليوم 12 ألف عامل هدول 12 ألف عامل اليوم فتحين 12 ألف بيت في فلسطين.
0: نعم.
1: عرفت يعني في النهاية المواطن لما يشتري المنتج الوطني بدعم فيه المصنع وبدعم المواطن كمان احنا ما بدنا بس انه يدعم وخلص يعني.
0: نعم. عرفت يا سيدي
1: كمان هذا تعرف شغلة احنا اليوم يعني كمان كصناعات اليوم بديش احكي على البلاستيكية يعني اليوم في صناعات كتير في البلد بتصدر برا.
0: نعم.
1: فاحنا للاسف عندنا تجار بدخلها في البلد ومعطل عليها يعني كمان. نعم. يعني اليوم عندك انت مصانع احكي على الاحذيه والناس كلها عارفيته وانت بتعرف اكثر واحد كمان وين اندثرت وين راحت من ايش من المستورد يا سيدي. اليوم مصانع تغذية كذلك أنا... اليوم انت عندك 6 مصانع يعني شيبس في البلد، ما عندنا 10 وكلاء شيبس كمان في البلد يعني، فهذول الناس بيتأثروا تلقائيا يعني.
0: أكيد طبعا، كل الاحترام والتقدير لكل جهد بتبذلوه في هذا الموضوع، وإحنا رح نكون على موعد معاك وإن شاء الله يوم السبت في معرض الإكسبو. أي ساعة؟ أي ساعة رح يكون الافتتاح؟
1: الساعة 12 إن شاء الله.
0: الساعة 12 بإذن الله تعالى افتتاح معرض الصناعات البلاستيكية الفلسطينية. تحياتنا إليك أخونا محمد رمضان، رئيس اتحاد الصناعات البلاستيكية في الخليل، وربنا يوفقك ويوفق الجميع لما فيه كل الخير.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: يا صباح الخير. على الهواء مكملين اليوم الخميس 17/9/2026. صباح الخير لأصدقائنا جميعا، نوال الأطرش، عبد الهادي الجياوي، ماجد مسالمي، أم خضر، أبو داود، كمان لهيفة مسودة من العاصمة، مهند أبو غليون، صباح النور أبو العود، صباح الورد، رانيا رباح وحسني وزوز من شارع الشلالة، وأم همام دميري، وكمان هدى غيب. كمان على راسنا، وتحياتنا لكل حج وحجة، شب وصبية، لكل طفل وطفلة، لطلاب المدارس والمعلمين، للمعلمات والأشاوس في الجامعات، طلاب ومحاضرين ومحاضرات، دكاترة وأساتذة وإداريين وإداريات، صباح الخير لكل فئات شعبنا، لتجارنا المحترمين، يسعد صباحهم. اليوم الخميس كمان رح يكون في عنا مناسبات، يعني هاي سنة الحياة، صح انه هون بيكون في عزاء، هون بيكون في فرح، هون بيكون في حزن، هون بيكون في سعادة، هاي هي سنة الحياة. فللي عندهم مناسبات سعيدة الليلة، ورح يكون في عندهم مناسبات حلوة بكرة، بنقول لهم موفقين، والله يفرحكم ويهني جميع الناس، بس نرجو عدم المبالغة، نرجو عدم المبالغة، ما بنقول ما تفرحوا، بالعكس افرحوا، اعملوا كل شيء بيسعدكم، لكن الرجاء عدم المبالغة، لأنه المبالغة في المظاهر ليست زيادة في الفرحة، ولا مرة بتزيد الفرحة، بالعكس يعني المبالغة أحيانا ممكن تنقلب إلى عكسها تماما، لكن نرجو عليكم الفرح، الاستمتاع، اسعدوا واسعدوا من حولكم، يعني وبتمنى فعلا لما تفرحوا حاولوا تفرحوا كل اللي حواليكم، لكن بدون مبالغة. أبو نهاد قفيش، صباح الخير، الله يعطيك ألف عافية. كمان لأبو مؤمن المحتسب عبد السلام الأطرش، أبو حبيب، صباح النور، أم جلال وأمجد الإيمري، محمد رزقات، أبو عمر، الله يهدي بالك ويصلح أحوال الناس جميعا، أم عمار الهموني، تغريد الصغير، وأم طارق البشيت، يا رب يا أم طارق، وقسما بالله انه موضوعك على بالي كمان مش ناسي، علشان بلاش تفكري انه انا ما بنسى ولا موضوع، بس احيانا الامكانيات بتكون صعبة. امجد طروي، النقابي زاهر الاطرش، صباح الخير. ابو لؤي سدر، ربنا يهدي البال يا ابو لؤي، ويسعد صباحك صباح اللي عندك. ام عبد الله القدسي، وكمان عبد الجبار العزي، صباح النور. ام سامح الاطرش، ومهند ابو غليون، وكمان منتهى جردات، صباح الخير وراحة البال، صباح الخير يا منتهى. سناء المحتسب وتامر الشيخ درة، الله يعطيكم العافية ويصبحكم بأنوار النبي. امشاد الأطرش كمان مرة، صباح الخير. وبدنا ناخد استراحة، استراحة صغيرة، علشان بعدها نرجع مع الإخوة في الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان، والحديث عن صلاحيات المسؤولين في وزارة النقل والمواصلات في تقديم الخدمات ومنح التراخيص. قبل من غادر، إبراهيم عبدين، دكتور العزيز الغالي أبو الزين، صباح الورد، صباح الخير لك وللعائلة، صباح الخير للوالد وللإخوة جميعا، يعني أخونا أستاذ مجدي ودكتور أشرف وسامر، سامر أبو حافظ، الله يسعد صباحه أبو حافظ، تحياتي يا دكتور لك وللعائلة الكريمة دكتور رزان وكل الأبناء والبنات، إن شاء الله أيامكم خير، سعادة، رضا وهنا من الله، واشتقنا لك، والله اشتقنا لك دكتور إبراهيم. فاصل ونعود.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: طولنا الافتتاح صح، لكن السبت يجمعنا. يعلن محل الرامي للخضار والفواكه عن الافتتاح رسميا يوم السبت. أجود أنواع الفواكه والخضار. ما تنسى يوم السبت 19/9/2026 الافتتاح والدعوة عامة ضاحية حرم الرامي بجانب مطعم عشاء بإدارة غسان وجاد الله الجعبري. للتواصل 0595-300-358 أو 0569-841-414. طاقة الشمس اليوم استثمارك لمستقبل أفضل مع شركة الحداد. خلي الشمس مصدر طاقتك واختار حلول موثوقة لمشاريعك. نوفر لكم حلولا متكاملة في الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت التجارية والمقاولين والشركات الصناعية والمشاريع بمختلف أحجامها. وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولا من ساكو، ديا، هاملس، جينكو سولار. جودة، كفاءة، واعتمادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. للتواصل 056-200-1521 و 056-200-1540. شركة الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل.
2: تحت سقف واحد تلتقي الصناعة والتكنولوجيا والفرص. ندعوكم لزيارة معرض فلسطين للصناعات البلاستيكية والبتروكيماويات 2026 والتعرف عن قرب على أحدث المنتجات والحلول في قطاعات الصناعات البلاستيكية، المواد الخام، البتروكيماويات والمنظفات، التعبئة والتغليف وتقنيات التصنيع. فرصة للقاء الشركات والمصانع واكتشاف أحدث الابتكارات والتطورات في هذا القطاع الحيوي. نلتقي بكم في 19 سبتمبر 2026 ولمدة 3 أيام في هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة بتنظيم اتحاد الصناعات البلاستيكية الفلسطينية وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض. كونوا على الموعد.
3: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: لنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كلنا.
2: قد يظن البعض أن تقديم الشكوى لن يغير شيئاً، لكن الحقيقة مختلفة. كل شكوى تساعد في كشف المخالفات، وكل بلاغ يساهم في حماية مستهلكين آخرين من الوقوع في المشكلة ذاتها. عندما تبلغ عن الغش أو التضليل أو التلاعب بالأسعار، فأنت لا تدافع عن نفسك فقط، بل تدافع عن حق المجتمع كله. صوتك يصنع فرقاً، فلا تتردد في الإبلاغ. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
3: الساعة الآن 10:00 بتوقيت وايت وينجز.
4: شو قصة هالفرحة؟ واضح إنك لقيتي بدلة أحلامك.
5: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
4: طيب احكي لي إيش عندهم؟
5: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
4: والأسعار كيف طيب؟
5: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية ومميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
4: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
6: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

0: للسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: نحييكم من جديد يا سادة، ونواصل معكم هذا المشوار. هذه الحلقة بالشراكة مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان. في حلقة هذا الصباح نستضيف الأستاذة هامة زيدان، مديرة العمليات في ائتلاف أمان، للحديث عن الجلسة التي عقدها الائتلاف لجلسة نقاش حول ورقة بحثية تناولت واقع الاستثناءات والصلاحيات التقديرية في أعمال المسؤولين في وزارة النقل والمواصلات ومدى خضوعها لمعايير وإجراءات واضحة، إلى جانب بحث سبل تعزيز الحوكمة والرقابة والشفافية في هذا المجال. يشكل تنظيم الصلاحيات والاستثناءات في المؤسسات الحكومية إحدى القضايا المرتبطة مباشرة بمبادئ النزاهة والشفافية والمساواة في تقديم الخدمات ومنح التراخيص، فبين الحاجة إلى وجود هامش من المرونة في اتخاذ القرار، خاصة في القطاعات التي تتأثر بالظروف الاقتصادية والاجتماعية والمتغيرات الطارئة، تبرز أهمية وجود ضوابط واضحة تضمن ألا تتحول الصلاحيات التقديرية إلى مساحة للاجتهاد أو التمييز أو إساءة استخدام السلطة. في حلقة اليوم نناقش أبرز ما يحيط بهذا الملف بين واقع الممارسة وجهود الإصلاح واحتياجات قطاع النقل والمواصلات، ونستضيف لذلك مرة أخرى الأستاذة هامة زيدان التي نرحب بها، مديرة العمليات في ائتلاف أمان. أستاذة هامة صباح الخير، يعطيك العافية.
2: صباح الخير، يسعد صباحك أنت وجميع المستمعين.
1: أستاذة هامة، يعني لماذا اختار ائتلاف أمان موضوع الاستثناءات والصلاحيات التقديرية في وزارة النقل والمواصلات تحديدا، وما أهمية هذا الملف من منظور أو من باب الشفافية والنزاهة؟
2: نعم، صراحة احنا في ائتلاف أمان قررنا في استراتيجيتنا الجديدة من 26 ل 28 أنه نركز على الخدمات الأساسية والحيوية اللي بتعزز من صمود المواطن الفلسطيني. ولهيك تلاقوا معظم تقاريرنا، معظم أبحاثنا، معظم أوراقنا عم تتخصص بخدمات الصحة، المياه، الكهرباء، المواصلات، الطاقة المتجددة، جميع الخدمات اللي إحنا نرتقي إنه هاي الخدمات لابد من تسليط الضوء عليها أكثر لتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة حول تقديمها للمواطنين. فيما يخص وزارة النقل والمواصلات، وزارة النقل تتعامل مع عدد كبير من الخدمات والتراخيص والموافقات اللي بتمس المواطنين والقطاعات الاقتصادية بشكل كبير. في الوقت نفسه التشريعات الناظمة لعمل هذه الوزارة أعطى المسؤولين صلاحيات تقديرية واسعة.

0: لشخص أو جهة معينة. لذلك أردنا من خلال هذه الورقة أن نفحص أين توجد هذه الصلاحيات والاستثناءات، كيف تمارس، وما هي الضوابط التي تحكمها، وأين توجد فجوات يمكن أن تفتح مجال أمام الواسطة أو المحاباة أو استغلال النفوذ أو عدم المساواة بين المواطنين.
1: حلو. طيب شو أبرز الإشكاليات اللي وصلتوا لها من خلال هذه الورقة البحثية فيما يتعلق بطريقة الممارسة، ممارسة الصلاحيات التقديرية ومنح الاستثناءات؟
0: صحيح، الورقة لم تخلص إلى أن كل ممارسة للسلطة التقديرية هي ممارسة خاطئة، وإنما أظهرت وجود فجوات في عملية حوكمتها. من أبرز هذه الفجوات أن بعض الصلاحيات لا تخضع لمعايير مكتوبة وموحدة، وأن القرارات لا تكون دائما مسببة وموثقة أو خاضعة لمسار واضح للمراجعة. كمان لقينا أنه لا يوجد حصر موحد لجميع الاستثناءات، ولا نموذج ثابت لطلب الاستثناء، ولا سجل مركزي يوثق القرارات الاستثنائية وأسبابها. وهناك أيضا أدلة وإجراءات داخلية بعضها قديم أو غير معتمد أو غير منشور للجمهور. كذلك يوجد في بعض النصوص مفاهيم واسعة، مثل المصلحة العامة، من يحدد المصلحة العامة؟ العذر المقنع، من يحدد العذر المقنع أو غير المقنع والسبب المعقول، دون تعريف دقيق لكل جملة من هاي الجمل شو بتعني. تاني أنه المعايير أصبحت غير كافية، وفي هناك مجال واسع للاجتهاد من قبل المسؤولين والموظفين في هذا المجال. وجدت الورقة أيضا أن مساحة التقدير لا تقتصر على منح التراخيص، بل تمتد أيضا إلى تعديله أو تجديده أو إلغاءه أو إضافة شروط عليه، وهي قرارات قد تكون لها آثار اقتصادية وقانونية مهمة جدا أيضا. يعني في تقديرنا آخر نقطة هي عندما تتساوى أمام الإدارة مثلا حالتين متشابهات طالبين الاستثناء، ولكن يعامل كل منها بطريقة مختلفة دون وجود معيار مكتوب يفسر هذا الاختلاف.
1: يعني فيش شيء واضح في هذا.
0: أبرز الإشكاليات اللي إحنا لقيناها في هذا الموضوع.
1: نعم. طب أستاذة هما، كيف يمكن التوفيق بين الحاجة إلى وجود مرونة وهي احتياج فعليا أحيانا، يعني ضروري يكون في مرونة في اتخاذ بعض القرارات، وبين ضرورة منع الاستثناءات من إنها تتحول لامتيازات فردية أو مساحة هيك مفتوحة للاجتهاد الشخصي لكل حدا؟
0: يعني المعادلة بالنسبة لنا واضحة، نحن لا نريد إلغاء السلطة التقديرية وإنما نريد حوكمتها. يعني الإدارة العامة تحتاج إلى قدر من المرونة، وهذا إشي مفهوم خاصة في الظروف اللي منعيشها بفلسطين. كل يوم عندنا الأوضاع مختلفة، كل يوم بحاجة في تحديات جديدة، بحاجة لقرارات جديدة، خصوصا في قطاع مثل قطاع النقل. وهناك أحيانا ظروف استثنائية حقيقية تستوجب تدخل مختلف من قبل المسؤولين في هذا المجال، مثل ما حدث وقت خلال جائحة كورونا أو الحواجز اللي قاعدة بتصير أو الإغلاقات اللي قاعدة بتصير. هذه كلها بتحتاج لقرارات استثنائية مباشرة لتعزيز صمود المواطنين. لكن في هذه الحالات يجب أن يكون الاستثناء عاما ومسببا ومحدد المدة والنطاق والفئة المستفيدة. يعني أي استثناء بده يكون موضح كافة تفاصيله حتى نعرف لماذا تم أخذه، ونضمن أن يكون في هناك عدالة ومساواة في اتخاذه
1: في من هذه الاستثناءات
0: بانتهاء الظرف الطارئ الذي أدى إلى وجوده.
1: طيب.
0: أما الاستثناءات الفردية اللي بتمنح لشخص أو جهة منفعة خاصة، فهي بتحتاج إلى درجة أعلى بكثير من التدقيق والسند القانوني اللي اعتمدت عليه. لماذا منحت؟ هل تطبق المعايير على نفس الحالات بنفس الطريقة؟ من يوصي على إعطاء هذا الاستثناء؟ هل يمكن مراجعته بعد فترة معينة؟ هل يمكن الاعتراض عليه؟ يعني بالتالي المطلوب ليس تقييد قدرة الإدارة على العمل، وإنما ضمان أن تكون المرونة مبنية على معيار وليس على شخص.
1: نعم.
0: وأن يكون القرار قابلا للتفسير والتوثيق والمراجعة،
1: وأن تكون هناك عدالة ومساواة في اتخاذ هذه القرارات.
0: صحيح.
1: طيب أستاذة هما، يعني شو الضوابط، شو الإجراءات اللي أنتم شايفينها من خلال ائتلاف أمان ضرورية وضروري اعتمادها لضمان أن تكون هاي الاستثناءات مبررة شفافة قابلة للمراجعة كمان من قبل المؤسسات المراقبة؟
0: نعم، الورقة استعرضت مجموعة من الإجراءات التي اقترحنا ضرورة إقرارها وتنفيذها. أولا، نحتاج إلى معايير مكتوبة ومعلنة توضح الحالات التي يجوز فيها الاستثناء. ثانيا، نحتاج إلى اعتماد نموذج موحد لطلب الاستثناء يتضمن السند القانوني والوقائع والمصلحة العامة والبدائل والرأي الفني والقانوني ومدة الاستثناء اللي رح تعطى وآثارها إذا تم أخذها، مع إلزام الجهة صاحبة القرار بتسبيب قراراتها.

0: ثانيا احنا بحاجة كمان لانشاء سجل الكتروني موحد يوثق طلبات الاستثناءات والقرارات المتعلقة بها ومن الجهة التي قامت بدرس الطلب ومراجعته وموافقة عليه، يعني السلسلة التي مرأ بها الطلب حتى حصل على الاستثناء. كمان نرى ضرورة تحديث أدلة وإجراءات، تحديث الأدلة والإجراءات والتعليمات واعتمادها رسميا ونشر النسخ السارية للجمهور ونشر معلومات دورية عن الاستثناءات مع حماية البيانات الشخصية وتوفير قناة واضحة وآمنة للشكاوى والتظلمات، إضافة إلى تطبيق قواعد تضارب المصارح وسرية المعلومات. يعني بمعنى آخر أي استثناء يجب أن يترك أثرا واضحا يمكن تتبعه ومراجعته وألا يبقى مجرد قرار شفهي أو ممارسة داخلية غير موثقة.
1: طب شو الخطوات اللي ممكن الحكومة تتخذها لضمان تحويل الإصلاحات المقترحة من خلال هاي الورقة لممارسات مؤسسية دائمة ومستدامة، مش مجرد إجراءات مرتبطة بمرحلة أو إدارة معينة أو أشخاص معينين؟
0: نعم، صراحة كان واضح من خلال الورقة ومن خلال مقابلاتنا مع وزارة النقل والمواصلات أن هناك العديد من الإجراءات الإصلاحية اللي بدأ فعلا تنفيذها داخل الوزارة. هاي الإجراءات إحنا نشوفها مهمة جدا ونتمنى أن الإرادة السياسية العليا تدعمها وتساعدها على النجاح. يعني في نقطة أساسية جدا في الورقة وضحتها وإحنا بنقدر الخطوات اللي بدأت بها الوزارة، منها وقف بعض الاستثناءات الفردية وبدأوا في مراجعة التشريعات وحصر الصلاحيات، بدأوا أيضا في أتمتة الخدمات وإشراك جهات أخرى في بعض القرارات. لكن التحدي عندنا أنه لا تنتهي هذه الإصلاحات بتغير الوزير أو المسؤول في الإدارة اللي قاعد بشرف على تنفيذ هذه الصلاحيات. عشان هيك المطلوب أولا نقل الإصلاح من مستوى القرار الإداري إلى مستوى التشريع والنظام والإجراء المؤسسي الملزم، أي تعديل النصوص التي تمنح صلاحيات واسعة أو تستخدم مفاهيم فضفاضة واعتماد أنظمة وأدلة رسمية واضحة. كمان بنوصي بوضوح خطة تنفيذ للإصلاحات بتحدد الإجراءات كافية والجهة المسؤولة عنها ومن تراقب عليها وبتعطي تقارير دائمة على النتائج اللي وصلنا إليها. إضافة إلى ذلك هناك حاجة إلى تدريب الموظفين بشكل دوري وإخضاع القرارات مرتفعة الأثر لمراجعة قانونية وفنية وتعزيز دور الرقابة الداخلية وديوان الرقابة والجهات المختصة مع وجود متابعة مجتمعية دورية لمدى تنفيذ الإصلاحيات. هون نحتاج إحنا أكثر لشفافية أكثر حتى يتمكن المواطن من تفعيل المسائل المجتمعية وتعزيزها. يعني الهدف النهائي بالنسبة لنا أن تصبح القاعدة أقوى من الشخص، وأي تغيير في الإدارة بيبقي النظام هو الأساس والرقابة هي المعيار. ومهم نأكد أن وزارة النقل بدأت بالفعل اتخاذ خطوات إصلاحية إيجابية، منها وقف الاستثناءات وعرض عدد كبير من الطلبات على مجلس الوزراء، بطل القرار فقط في وزارة النقل، وهذا تغير جدا مهم بخلي عملية القرار مش محصورة في إيد جهة واحدة. تعدد الجهات بيعني أن السيطرة على ضبط وحوكمة الاستثناءات راح تكون أعلى بكتير.
1: نعم أستاذة همة، أنا أشكرك جزيل الشكر على هذه المعلومات. الأستاذة همة زيدان مديرة العمليات في ائتلاف أمان، وهذه الحلقة يا سادة جاءت بالشراكة مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان. تحياتي ولنا لقاءات تالية بإذن الله تعالى. دقات الساعة ومن ثم نواصل.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: الصين أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawwal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 10:15 بتوقيت بنز حيمان. حنّا

0: بنز حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.

0: ما زلنا نواصل يا سادة البرنامج برعاية شركة جوال. صباح الخير عليكم جميعا.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.
2: هنا إذاعة الحرية
0: 97.7. قال رب العالمين في كتابه تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. بقلوب يعتصرها الأسى والحزن، مؤمنة بإرادة وقدر رب العالمين عز وجل، نتقدم بالتعزية إلى الإخوة آل سعيد وآل عرفة مجتمعين. فباسمي وباسم أفراد أسرتي وأبنائي رامي ربيع وعمر، وباسم عموم أفراد عائلتي وكذلك أسرة إذاعة منبر الحرية وكافة العاملين فيها ممثلين برئيس مجلس إدارتها السيد أيمن القواسمي، يتقدمون جميعا بأسماء مشاعر التعزية والمواساة من الإخوة آل عرف الكرام وآل سعيد بوفاة الحاجة انتصار عبد المجيد عبد الحميد سعيد أم جمال عرفة، أرملة المرحوم محمد جودي إسماعيل عرفة أبو جمال. نشاطرهم الأحزان ونسأل الله تعالى أن يتغمد فقيدتهم بالرحمة وأن يلهمهم من بعدها الصبر وحسن العزاء. وإنا لله وإنا إليه راجعون.
2: هنا إذاعة الحرية
3: 97.7.

يا ربي هون ثم هون ثم هون على كل مكروب ومكلوم ومحتاج. بدي أرجع أذكر إذا في حدا بيقدر يعني يعين عائلتين بموضوع حليب أطفال S26، ما بعرف شو الرقم، يعني S26 وماتيرنا، وطالبة جامعية، طالبة جامعية ليس لها معيل، وآخر فصل إلها وآخر يوم اليوم. وهذه المناشدة أنا بحكيها لأنه اليوم آخر يوم إلها، اليوم آخر يوم للتسجيل، ومكسور عليها من كل دراستها في آخر فصل 3500 شيكل. أحد الإخوة الأصدقاء تعهد بألف شيكل لهذه السيدة، فتبقى عليها 2500 شيكل. لمن يستطيع مساعدة هاي الصبية ولوجه الله تعالى بإمكانه ذلك من خلال الجامعة، من خلال التواصل معها مباشرة، من خلال أي طريقة بيشوفها مناسبة. والحالة الثالثة هي للسيدة اللي كانت عندنا في مبنى الإذاعة صباح هذا اليوم. يعني للأمانة حالة استثنائية جدا، يعني مأساة بمعنى كلمة مأساة. سيدة زوجها مريض كلى، بيغسل كلى، هي جاية على أمل أنه في إشي قريب لزراعة الكلى لبعض المرضى، لأنه زوجها بلشت يعني نوعا ما عضلة القلب عنده تضعف، فحسب كلامها أنه اليوم بينفع أنه ينعمل له زراعة، بكرة ما رح ينفع، يعني لقدام ما رح ينفع، وهي همها لأولاد وزوجها لسه صغير بالعمر. فهي سيدة تخيلوا زوجها مريض كلى، ابنها الأكبر 12 سنة مريض كبد وبائي، ابنها الأصغر عنده تضخم في الكبد جديد، والولد الثالث بياخد حديد، وبنت صغيرة عمرها سنتين. يعني كارثة، كلهم الأب، الولد الأكبر، الولد الأصغر، الولد اللي بعده، هي أربعة، وبنت صغيرة عمرها سنتين. مأساة بمعنى الكلمة. جاي لهون يعني ماخذ أجار الطريق أو أجرة الطريق دين من إحدى جاراتها على أمل إنه نلاقي لها مساعدة، وإن شاء الله إنه نقدر نلاقي لها. أنا أتمنى إنه نقدر نلاقي لها حدا يوقف جنبها. نهيك عن حالات كثيرة. أنا بس بدي أرجو الإخوة اللي عندهم اعتقاد إنه يعني الأسبوع هذا أو الشهر هذا أو خلال شهرين ممكن نقوم بحملة شاملة لموضوع الكلى، لا، هو بده وقت وترتيب وتنظيم، وكمان فرز للحالات لاختيار الأصعب فالأصعب، فهذا رح ياخد وقت. والناس أصلا وضعها الاقتصادي سيء، لكن هذا ما بيمنع الخير، بس كمان بده ترتيب وتنظيم وعدم إرهاق. ما بدنا يعني اللي تبرع بعشر ألاف شيكل مثلا هذا الشهر، مش كل شهر بيقدر يدفع 10,000. فعشان هيك أعطونا فرصة نرتب هالأمور نجهزها. وأتمنى أنه يعني ما أنا اكتشفت لسه أنه في عنا مصائب أكبر. يعني أنا من شوي بيحكوا معاي عن حالة شبيهة بمالك، وقبل يومين حكوا معانا عن كمان حالة برضو شبيهة بمالك القواسمة. يعني في عنا حدا موجود في أحد المستشفيات في الخليل، أحد المستشفيات في الخليل، وتفاجأت أنه في طفل كمان صغير من محافظة الخليل موجود حاليا في أحد المستشفيات في الداخل، وهلأ بعتوا لي كل تقارير وصوره. فهي الحالات يعني غير عن يعني أحد الإخوة اللي تواصل معي بخصوص بنتين عنده بيعانوا من ضمور العضلات الشوكي. حالات صعبة جدا، حالات الله يكون لها معين، وبدها ميزانية دولة زي دول الخليج. يعني حتى دولة عادية ما بيزبط، يعني ميزانية دولة عادية مش رح تزبط لحل هاي المشاكل كلها. هذه بدها دولة خليجية كبرى زي قطر، زي السعودية، زي الإمارات العربية، زي الكويت، تتولى هاي الحالات. وبدنا نشوف شو بنقدر نساعد، رح نساعد بإذن الله تعالى. أتمنى الحالات البسيطة اللي بدها يعني اللي بدها دواء، اللي بدها حليب، اللي بدها قسط جامعة، ولأنه آخر قسط أنا هاي الصبية، لأنه آخر قسط لها، يعني أنا أتمنى فعلا أنه يكون في حدا يوقف جنبها ويعينها. والسيدة اللي إجت من شوي يعني أو اللي كانت من الصبح بالأحرى، هي من الساعة 8 موجودة في الإذاعة حسب كلام ربحي، أنه من الساعة 8 كانت موجودة، حالة مأساوية والله العظيم، حالة يعني إذا بقولكوا يعني هي بكت، بس كمان اللي قاعدة قدامها بيبكي على التفاصيل اللي بتحكيها عن زوج مريض كلى،
وضعه صعب، بيغسل كلى 3 مرات بالأسبوع، عضلة القلب عنده بدأت تضعف شوي شوي، وفي حال ضعفت كتير مصيبة، يعني بيصير موضوع الزراعة مستحيل. على كل حسب ما وصلنا وحسب ما أنا شايف قدامي، كمان قدامي فرش الهواء فاضية، بمعنى أنه راس الجورة مفتوحة، يعني الطريق سالكة إلى خارج المحافظة إلى الالتفافي، فرش الهواء فاضية وسلاك، وكمان راس الجورة فاضية وسلاك. ما هو اسمع برضو اليوم الخميس، يعني معظم الناس بتجي مش بتطلع من المحافظة، الناس بتروح، العمال اللي بيشتغلوا في أماكن أخرى، الموظفين العسكريين كله، فربنا يهون، وزي ما بديتها يا رب يهون ثم هون ثم هون على كل الناس. وهون علينا قصة الكلاب على فكرة، أي أنا مش رح أنساها، كل شوية رح أذكر فيها ورح أنكشها زي ما بقولوا، لأنه والله والله عندي إحساس أنه 4-5-6 سنين هيك وبنصير، يعني لما بدك تطلع من البيت بدك تحمل معك M16، يا بيكون معك M16 يا بتضل قاعد في الدار، ما فيش فيها، لأنه هذول الكلاب يا أخي حتى حجمهم مش طبيعي صار، يعني عفوا منكم بقولوا قد الجحش سوري يعني، أو قد البغل صار الواحد فيهم، أنا آسف على هاي التعبيرات، بس فعلا يعني أحجامهم قاعدة بتزيد وبتكبر، وكمان صاروا أجرى، اسمع أوقح والله العظيم، صارت هاي الكلاب أوقح، كانت زمان كلاب الضالة لما تشوف حدا إنسان في الشارع تهرب، اليوم لا بيهجموا عليك اسمع وبيلحقوك. فيعني كمان بدي أقول لكم شغلة، أنا بدي أدور على حدا، وفعلا هذا الحكي رح يصير خلال الأسبوع القادم إن شاء الله، حدا خبير في أجلكم الله الكلاب والتعامل معها، حتى نعطي شوية توعية للناس في كيفية التعامل مع هذه الكلاب في حال الهجوم، لأنه والله تخلوش الموضوع بمسخرة، والله العظيم أنه الموضوع جدي وبيستاهل أنه ينحكى فيه ويلتقى له حل. وكمان موضوع التوعية في كيفية التعامل، لأنه الكلاب يعني من المتعارف عليه المتداول بيننا، يعني أحاديث أجدادنا وآبائنا وغيره، أنه هاي الكلاب الضالة إذا بتخاف منها بتلحقك، في طرق للتعامل معها لتخويفها ولإرهابها ولإبعادها، وهذا لازم يتعلم للأولاد كمان، لازم نعلمه للأولاد الصغار عشان يعرفوا يتعاملوا مع هاي الكلاب في حال هاجمتهم. فوالله رح نشوف بإذن الله تعالى طريقة نوعي الناس ونعطيهم فكرة. على فكرة أنا مرة عبد السلايمة الله يا ربي يطول بعمره علمني كم من شغلة يعني إلى علاقة بالكلاب الضالة، منها وعلى فكرة ذكر عبد رجعني ل 20 سنة، والله 20 سنة بالضبط، في 2006 كنا بنحكي في هاي الظاهرة، في 2006 تخيلوا قبل 20 سنة كنا بنحكي، وعبد عنده خبرة في التعامل معها، فعملنا معاه لقاء توعوي، وكمان علمني أنا شخصيا يعني بعض الطرق للتعامل مع الكلاب في حال الهجوم، سواء ضالة ولا مش ضالة، شرسة ولا مش شرسة. يعني الكلب على سبيل المثال بيخاف من أي شيء مجهول، يعني وشو التجربة اللي عملها أخونا عبد، إنه حمل سرنجة إبرة، سرنجة عادية حط فيها ماي، ووقف قدام كلب، قدامي هذا الحكي صار وأنا جربته كمان، وقف قدام كلب من الكلاب الشرسة جدا مربوط الكلب، طبعا الكلب لما قربنا عنده صار بده يهجم وبده، هلأ عبد وبطريقة يعني غير مرئية بسرنجة الإبرة رش عليه شوية مي، هلأ شعر إنه في قوة مجهولة هاجمته، فالكلب يعني كيف بنقول انضبع، انضبع الكلب خاف، لأنه هيك شعر إنه في هذا الإنسان اللي واقف قدامه في عنده قوة خفية، قوة مجهولة بهاجمه من خلالها فخاف. من الطرق كمان الكلاب تخشى يعني العلو أو المرتفعات، فلما يهاجمك كلب حاول أي إشي عالي توقف عليه، يعني حجر، شجرة، ما بقى برميل، أي إشي عالي. فالكلاب لما بتشوف الإنسان ارتفع بحجمه إلى الأعلى شوية بتنضبع بتخاف، ممنوع تخاف منها وتهرب، لأنه لما بتهرب هي بتشعر فيك الخوف فبتلاحقك. يعني هاي شغلات ممكن الواحد يعلمها للأطفال أو للناس بشكل عام يتفادوا فيها موضوع يعني هجوم الكلاب الضالة. موضوع بده حكي وبده ومهم، مهم مش إنه مش مهم، مهم كتير، لأنه قربوا يحتلونا، التتار بدهم يحتلوا البلد، قربوا يحتلوا البلد. امبارح المناظر اللي شفناها في بعض المناطق ومنها جبل أبو رمان، الفيديو اللي وصل من جبل أبو رمان ونشرناه عن حوالي 23 كلب مرة واحدة،
هدول اللي شفناهم بالتصوير. هلا في كمان كانت اماكن جانبيه مش جايبها التصوير، 23 كلب اللي بظاهرين في التصوير في منطقه واحده، ومنطقه فيها مدارس، مدارس واطفال بمروا من هاي الشوارع، والساعه كانت مش بدري كتير يعني، مش صلاه الفجر، لا كانت الساعه يمكن 8 لما تصور الفيديو. هذا انذار، هذا انذار بخطر يعني ممكن يتعرضوا للناس. على كل راح يضل الموضوع مفتوح، وكل شوية راح ننكش فيه بإذن الله تعالى لحد ما نلاقي لنا حل للحد على الأقل من هاي الظاهرة المزعجة والمؤسفة. فاصل، بعده الجزء الأخير، لا تروحوا.

0: مشتركين في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 10:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: تنظيف بيوت مكاتب شركات تعقيم سجاد كنب خزانات مطابخ أرضيات زجاج بعد التشطيب تنظيف حدائق مستودعات لسه ما خلصنا. لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بينظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورنلنا هسا على الرقم 0566-47-32 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: لأن أولادنا بيستاهلوا الأفضل، ولأن الجودة بتبدأ من اختيارنا. مع تشيل أوت باليستاين استمتعوا بتشكيلة مميزة من السناكات والسكاكر محضرة بعناية وبأجود أنواع المواد الخام والتوابل المختارة من أفضل المصادر حول العالم، والأهم محمص وغير مقلي لحتى نقدم طعم مقرمش ولذيذ مع تقليل استخدام الزيوت في منتجاتنا. تشيل أوت باليستاين، ما بنساوم على الجودة من اختيار المكونات إلى طريقة التحضير وصولاً للطعم اللي بتحبه. تشيل أوت باليستاين، جودة بتفرق وطعم بتحبه العيلة. الخليل شارع السلام بإدارة علي السعافين. للتواصل 0599-08-0073.
3: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
4: شو قصة هالفرحة؟ واضح إنك لقيتي بدلة أحلامك.
5: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
4: طيب احكي لي إيش عندهم؟
5: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
4: والأسعار كيف طيب؟
5: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية ومميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
4: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
6: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: ورجعنا معك لآخر جزء في لقاء اليوم صباح الورد. أخونا ياسر الله يسعد صباحك ياسر، لأنه يعني أنا على البرنامج حاليا، الورقة اللي معك هاي بدك تروح فيها على النيابة، النيابة العامة، وتقدمها في النيابة عند أخونا فؤاد، هناك فؤاد عواودة رئيس النيابة الجديد في الخليل. هو جديد قديم يعني، كان عندنا وغاب لفترة ورجع من جديد، فبنوجه له تحية. بدك تروح فيها على النيابة العامة وتقدمها هناك، وبعديها إن شاء الله بتتم المتابعة.
1: يا حبيبتي يا أمي ويدوم برضاك انت انا روحي من
0: داي، اكيد ابو يعقوب يعني ما فيش مجال. ست الحبايب يعني ابو يعقوب الجبالي اللي بنوجه له تحية، صباح الخير للحاج جبرين الجبالي ابو يعقوب ولعائلته الكريمة.

0: بيندي كمان مناشدة سريعة يا جماعة لوجه الله تعالى. الطفل أيوب عمر الرزقات في مستشفى عالي الحكومي بحاجة لحوالي 20 وحدة دم من أي نوع، من أي نوع دم بالإمكان توجه إلى مستشفى عالي والتبرع. الطفل أيوب عمر الرزقات من تفوح بحاجة لعشرين وحدة دم، رجاء من أي حدا بيقدر يعني يتفاعل مع الموضوع بيقدر يتبرع أي نوع، مش شرط نوع معين، لأنهم هم بدهم يأخذوا الصفائح الدموية تحديدا لهذا الطفل. فرجاء أي حدا بيقدر يتبرع لهذا الطفل مش غلط، يعني بنكون إله من الشاكرين.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 11:45 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

يعني رأس الجورة فاتحة زي ما قلنا، وهي بوابة الدورة كمان فتحت هلا رأس الجورة صبابة، بقول لك ربحية يعني أحسن إشي. فرش الهواء انسى، فرش الهواء انظف من الصيني بعد غسيله، لما بقولوا زي ما بيحكوها يعني انظف من الصيني بعد غسيله. اخونا ابو محمد خالد جبرين يسعد صباحك يا عزيزي، تحياتي.

0: ابو نور الصغير صباح الخير، وابو سفيان هديب صباح النور، ام احمد داغيت، وكمان تامر مرسي الشيخ درة، سهيلة النجار، وام منجد صباح الفل والورد والياسمين على الجميع. أبو سفيان بصبع على الكل وعلى أبو جهاد كمان، خص نص يعني. عماد الله يسعد صباحك يا ابن العم عماد قنيبي، وأبو سند تحياتي لك يا أبو سند، الله يفرجها ويصبحك بأنوار النبي. رشدي فريحة ويزن أبو غليون كمان، وين هذا مرسي بقول لك بدها دبسة، الواحد يطلع من الجامل يعني. ما بتزبط دبسة هلا، يمكن اليوم بتزبط بس لقدام انا بقول لك يعني ما بزبطش الا يا اما ادفع رشاش يا اما ما بعرف يعني. بدك غواصة نووية عشان تقدر تحارب هاي الكلاب باعدادها وكمياتها واحجامها المهولة اللي صارت تهدد حياة الناس فعليا، بتهدد بتهدد مش مزحة الشغلة. أخونا دياب جنيد امبارح شارك في ورشة عمل في رام الله، شو طلع من هاي الورشة، شو في قرارات، شو في اقتراحات لحل مشكلة الكلاب الضالة، بدنا نجرب نشوف. بس حاليا لغاية الآن فيش اشي فعلي يعني بنقدر نعمله في هذا الموضوع. هاي بتستنى على الله. ويا سيد ربحي بكرة الجمعة ارتاح، بكرة بترتاح انت منا فيش كيف ربحي والله مصحبي، علشان بكرة فيش صحوة الصبح بدري بدري بدري بدري، بكرة ما في برنامج اكيد. السبت ان شاء الله بنرجع بنلتقي من جديد، البرنامج دائما برعاية جوال. وصباح الخير لجوال، صباح الخير للناس اللي بالشوارع، للي نازلين على أشغالهم، للي فتحوا محلاتهم، للي نازلين يشتروا، للي خلصوا شغلهم مروحين، أو في ناس خلصت اللي في الحسبة بيشتغلوا، ما هم بنزلوا وإحنا لسه نايمين قبل الفجر من الساعة 1 بالليل بيكونوا نازلين يشتغلوا. شفريت الجسر اللي بنزلوا الساعة 2 و3 الصبح أكيد هلأ بدهم شوية راحة. فالناس اللي كمان خلصت أشغالها الله يعطيها ألف مليون تريليون عافية، الناس اللي لسه رايحة على أشغالها كمان يعطيها مليون تريليون عافية، وإن شاء الله نهاية أسبوع حلوة عليك وكلكو يا رب. نلتقي السبت، شكرا ربحي، تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله ورضوانه وبركاته وهدات البال من عنده بإذن الله تعالى. إلى اللقاء.
1: البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: مشتركين في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

0: الدقائق والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد، كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا، لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالبا عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير، ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف، أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
3: تحت سقف واحد تلتقي الصناعة والتكنولوجيا والفرص. ندعوكم لزيارة معرض فلسطين للصناعات البلاستيكية والبتروكيماويات 2026، والتعرف عن قرب على أحدث المنتجات والحلول في قطاعات الصناعات البلاستيكية، المواد الخام، البتروكيماويات والمنظفات، التعبئة والتغليف وتقنيات التصنيع. فرصة للقاء الشركات والمصانع واكتشاف أحدث الابتكارات والتطورات في هذا القطاع الحيوي. نلتقي بكم في 19 من سبتمبر 2026 ولمدة 3 أيام في هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة، بتنظيم اتحاد الصناعات البلاستيكية الفلسطينية وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض. كونوا على الموعد.

0: لجنيد من صغري للباقي من عمري.
1: لأن جمال الساحات والمداخل يبدأ من اختيار الأرضية المناسبة مع شركة الحداد قسم المشط الفوت جباه الشوارع. نقدم لكم تشكيلة مميزة من المشط الفوت بتصاميم وألوان متنوعة تجمع بين الجمال الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشط الفوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات، اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522 0562-001-546. زورونا في ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة الحداد، جودة ترى وثقة تبنى.

0: لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية، وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.
1: الهير وبس الهير كل البلد ركبت.
2: الساعة الآن 11:00 بتوقيت وايت وينجز.
3: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
4: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
3: طيب احكي لي ايش عندهم؟
4: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
3: والاسعار كيف طيب؟
4: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
3: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل رأس الجورة عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
5: راديو الحرية
6: 97.7
7: قوات حكومية يمنية تقول إنها تخوض اشتباكات مع أنصار الله الحوثيين بجبهة كهبوب في باب المندب. الأمم المتحدة تدين استهداف البنى التحتية في السعودية وتهديد الملاحة، وتدعو طرفي الصراع إلى إطلاق حوار سياسي. قوات الاحتلال تقتحم مخيم العين في نابلس في الضفة الغربية، ومستوطنون يضربون النار في أراضي برقة شرقية رام الله. قصف روسي على كييف، هجوم أوكراني على روستوف، ومجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون شامل لفرض رسوم جمركية على روسيا. عقب تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية صارمة، المفوضية الأوروبية تقول إن تعزيز الشراكة مع كندا ليس موجها ضد أحد، ويهدف إلى تعزيز القوة المشتركة للاتحاد.

0: البداية من اليمن، حيث أعلنت قوات حكومية خوض معارك مع أنصار الله الحوثيين في جبهة كهبوب بمنطقة باب المندب. وأكدت القوات في بيان أنها كبدت الجماعة خسائر في صفوفها وألحقت أضرارا بعتادها، مشيرة إلى تدمير مركبة عسكرية ومقتل من كانوا على متنها دون أن تقدم مزيدا من التفاصيل. في الأثناء، نشرت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين مشاهد قالت إنها لإسقاط مقاتلة سعودية من طراز F-15 في أجواء محافظة مأرب بصاروخ أرض جو محلي الصنع. التقى وفد من جماعة أنصار الله الحوثيين بمسؤولين أمريكيين في سلطنة عمان، وفق ما نقله موقع أكسيوس عن دبلوماسيين أمريكيين، فيما أشار الموقع إلى أن اللقاء بحث التأكيد على وقف إطلاق النار بين الجانبين وضمان بقاء مضيق باب المندب مفتوحا.
1: لضمان أمن الملاحة في البحر الأحمر ولبقاء مضيق باب المندب مفتوحا، الأمريكيون يجتمعون في لقاء غير معلن بجماعة أنصار الله الحوثيين في سلطنة عمان. الاجتماع ناقش التوترات لا سيما في ظل التصعيد العسكري باليمن، قالت وكالة رويترز نقلا عن مصادر. الاجتماع الذي عقد بالسفارة الأمريكية في مسقط، قال موقع أكسيوس نقلا عن دبلوماسيين أمريكيين، إنه بحث الحفاظ على وقف إطلاق النار بين واشنطن والجماعة. اجتماع مسقط يأتي بعد أيام من سيطرة جماعة أنصار الله على جزء واسع من الساحل الغربي لليمن، وفي ظل تحذيرات أممية من تداعيات النزاع في اليمن على تدهور الوضع في الشرق الأوسط.
2: مبعوثي الخاص إلى اليمن يبذل جهدا ضخما للدفع نحو وقف إطلاق النار. في الوقت نفسه طالبنا الجانبين بأن يتمكنا من البدء بحوار لإنهاء هذا التدهور الخطير للنزاع في الشرق الأوسط.
1: لكن الاجتماع غير المعلن والتحذيرات الأممية لا تعكس الواقع عند الجبهة. الجماعة أعلنت استهداف قاعدة جوية في خميس مشيط السعودية ومنشأة نفطية في ينبع.
3: نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عمليتين عسكريتين نوعيتين. الأولى استهدفت شركة أرامكو في ينبع بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة بفضل الله، وتسببت في حرائق كبيرة ودمار واسع. الأخرى استهدفت قاعدة خميس مشيط الجوية بعدد من الصواريخ البالستية، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله.
1: القوات اليمنية ردت بضرب قواعد وعتاد عسكري للجماعة في المخا والجبهات الشمالية. كذلك شنت قوات الحكومة اليمنية ضربات استهدفت جماعة أنصار الله ضمن المنطقة العسكرية الرابعة في محافظة تعز.
0: والآن ينضم لنا من الحديدة مراسل التلفزيون العربي صدام حسن، ومن عدن مراسل عربي عمر المجرمي. أهلا بكم، أبدأ معك عمر المجرمي في عدن. وصول تعزيزات من ألوية العمالقة ومن درع الوطن إلى محاور القتال في اليمن، أطلعنا على سير المعارك في الميدان وفق ما يتوفر لك من معلومات وكذلك أبرز البيانات الصادرة في عدن بشأن ما يجري في جبهات القتال.
4: نعم يحيى، المعارك تدور في عدد من الجبهات، لكن أشدها أو هذه على أشدها المعارك في تعز، وتحديدا في ساحل تعز الغربي والمناطق المطلة على مديرية ذوباب ومضيق باب المندب، وتحديدا عند السلسلة الجبلية لكهبوب التي تسيطر عليها قوات العمالقة الحكومية وقبائل الوازعية والمضاربة التي تسند هذه القوات الحكومية. والحوثيون يشنون هجمات متعددة على هذه المنطقة الجبلية بهدف السيطرة عليها وتأمين سيطرتهم على باب المندب والمضيق وكذلك من الجبهات لكن أشدها أو هذه على أشدها المعارك في تعز وتحديدا في ساحل تعز الغربي والمناطق المطلة على مديرية ذوباب ومضيق باب المندب وتحديدا عند السلسلة الجبلية لكهبوب التي تسيطر عليها قوات العمال.

0: الكدحة بين قوات الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين وسط تعزيزات مستمرة لكلا الطرفين، وكذلك على الشمال الجنوب الغربي وتحديدا عند جبل جردد الاستراتيجي، وهذا الجبل هو مطل على ثلاث محافظات يمنية هي تعز ولحج وعدن، وبالتالي تحتد المواجهات هناك بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين لما لهذا الجبل من موقع جغرافي واستراتيجي مهم، وكذلك من يسيطر عليه يتحكم في المناطق في الخط الرابط بين مدينتي التربة وتعز، وكذلك تصبح مناطق حاكمة هناك تحت سيطرة من يسيطر على قوات جبل جردد، وهو الآن القوات الحكومية والمقاومة الشعبية تسيطر على هذه المرتفعات الجبلية في جبل جردد الاستراتيجي. وبالفعل المقاومة الشعبية هناك دفعت بمجاميع كبيرة إسنادا ومؤازرة للقوات المسلحة فوق هذا الجبل. كذلك يحيى القوات المسلحة اليمنية بثت صورا جديدة تظهر فيه استهداف طائرات مسيرة لمواقع الحوثيين وآلياتهم العسكرية في عدد من الجبهات، وتحديدا في المنطقة العسكرية السادسة بمحافظة الجوف شمال شرقي اليمن استهدفت مواقع عسكرية للحوثيين في معسكر اللبنات، استهدفت آليات عسكرية كذلك الحوثيين في المتون، استهدفت موقعا عسكريا للحوثيين في منطقة العقبة المطل على مدينة الحزم المركز الحكومي لمحافظة الجوف، وكذلك استهدفت بحسب مصادر عسكرية مسيرات للجيش اليمني استهدفت آلية عسكرية للحوثيين في منطقة الغيل الاستراتيجية بمحافظة الجوف الخاضعة أيضا لسيطرة جماعة الحوثيين. وفي محافظة مأرب النفطية المجاورة أيضا تدور مواجهات لكنها ليست عنيفة، مواجهات متقطعة في أكثر من موقع وعلى عدد من جبهات مأرب، الحوثيون يحشدون هناك بشكل كبير جدا. كذلك القوات الحكومية أرسلت وعززت بشكل مجاميع قتالية كبيرة وآليات عسكرية ثقيلة إلى خطوط التماس، ويبدو أن جبهة مأرب ستكون ساحة قتال عنيفة خلال الأيام الماضية خلال الأيام المقبلة بحسب الشواهد العسكرية وكذلك بحسب المعلومات التي تصلنا من تلك المنطقة. وفي محافظة البيضاء وسط اليمن يحيى تدور مواجهات أيضا بين قوات العمالقة الحكومية وجماعة الحوثيين تحت قصف جوي بالمسيرات وبالطيران الحربي، وكذلك والتعزيزات هناك أيضا لا تنقطع، وكذلك في جبهة الحد بيافع الحدودية مع محافظة البيضاء جرت اشتباكات صباح هذا اليوم بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين. كل هذه المعارك أيضا في جميع محاور القتال الرئيسية وفي عدد من جبهات اليمن. هذه هي التطورات المجملة في المشهد العسكري اليمني.
1: شكرا لك عمر المجرمي مراسل التلفزيون العربي في عدن. إلى الحديدة الآن مع مراسل التلفزيون العربي صدام حسن. أهلا بك صدام، ماذا صدر من جانب أنصار الله الحوثيين بشأن التقدم الذي تحرزه القوات التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والاشتباكات الجارية في جبهة كهبوب في منطقة باب المندب؟
2: نعم يحيى، صنعاء طيلة أيام التصعيد وطيلة أيام المواجهات والاشتباكات التي كانت تحصل بينها وبين قوات حكومة عدن لم تتحدث عن تلك العمليات العسكرية إلا بعد أيام من سيطرتها على مناطق معينة، وبالتالي هي تصدر بياناتها في حال السيطرة أو في حال استهداف تحشيدات. حتى الساعة الآن لم يرد أي بيانات جديدة حول عمليات شهدها اليوم، لكن كل البيانات الصادرة عن حكومة صنعاء هي تتعلق بالعمليات العسكرية سواء المنفذة داخل العمق السعودي كعملية العمليتين العسكريتين النوعيتين اللتين أعلن عنهما يحيى سريع بالأمس خلال بيان عسكري للقوات المسلحة في حكومة صنعاء، تحدث عن استهداف شركة أرامكو في ينبع بعشرات الصواريخ والطائرات المسيرة. أيضا تحدث تحدث عن عملية أخرى في قاعدة خميس مشيط، وقال بأن العمليتان حققتا أهدافهما بنجاح وبدقة مباشرة. أيضا تحدثت بيانات صنعاء عن إسقاط مقاتلة نوع F-15

0: بصاروخ أرض جو محلية صنعاء كما قالت صنعاء، وأيضا تحدثت عن قيام الدفاعات الجوية اليمنية، منظومات الدفاعات الجوية التابعة لحكومة صنعاء، بإسقاط أو باعتراض والتصدي لتشكيلات من المقاتلات الحربية التي انطلقت من قاعدة خميس مشيط وغيرها من القواعد السعودية باتجاه الأراضي اليمنية، سواء فوق محافظة مأرب أو في المخاطة. تحدثت أيضا بيانات صنعاء عن إسقاط طائرة مسيرة استطلاعية مسلحة تم إسقاطها بمنظومة سلاح محلية صنعاء. طبعا ذلك الكم يحيى من العمليات، وتحديدا فيما يتعلق بإسقاط طائرة وأيضا التصدي للتشكيلات من المقاتلات الجوية السعودية، يعزز أيضا ما تقوله صنعاء عن تطورها في الجانب العسكري وفي هذا الجانب خاصة في جانب منظومات الدفاع الجوي، يعكس أيضا حالة من النمو لتلك المنظومة والتطور التي عملت صنعاء على تطويرها وبناء واستحداث أسلحة كما تقول جديدة محلية الصنع. وهي تقول صنعاء أيضا ماضية في تلك العمليات داخل العمق السعودي في إطار معادلة أو في إطار تثبيت معادلة التصعيد بالتصعيد، ردا على العدوان الذي تقول صنعاء بأن السعودية تشنه على اليمن منذ نحو 12 عاما، وتفاقمت وازدادت حدة هذا العدوان وتصاعدت مع تصاعد العمليات العسكرية في الأيام الماضية. أيضا تقول بأنها ماضية في تثبيت معادلة الحصار بالحصار، وذلك لفرض الحصار البحري الذي دخل ربما شهره الثالث على السفن والملاحة السعودية. ترسل صنعاء أيضا رسائل تطمين بأن حركة الملاحة في مضيق باب المندب انسيابية وطبيعية وآمنة لكافة السفن باستثناء السفن السعودية. تحدثت يحيى صنعاء أمس عن حوالي 40 غارة جوية نفذها الطيران السعودي في محافظات مختلفة في اليمن، واستهدفت تلك الغارات أعيان مدنية ومرافق ومنشآت مدنية كالطرق والجسور والمدارس وغيرها من المرافق والمنشآت في البنى التحتية اليمنية. وبالتالي تقول صنعاء بأنها لن تمر تلك الاعتداءات دون رد، وسوف ترد بشكل أكبر، وهي أيضا مستعدة لأي تصعيد قادم ستقوم به السعودية، وسوف ترد على ذلك التصعيد بالتصعيد المماثل والأشد. نعم يحيى،
1: شكرا لك صدام حسن مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من الحديدة. ولمزيد من القراءة العسكرية حول ما يجري في الميدان، أرحب بضيفي من عمان اللواء محمد الصمادي، محلل الشؤون العسكرية في التلفزيون العربي. أهلا بك لواء محمد. إذا جبهة كهبوب هي واحدة من الجبهات المشتعلة الآن، وتدور فيها الاشتباكات بين القوات التابعة للحكومة اليمنية والقوات التابعة للحوثي، تحديدا قوات العمالقة بدأت تتقدم في هذه المنطقة. ما أهمية هذه الجبهة، وإلى أي حد قوات العمالقة تمتلك الإمكانيات لإعادة السيطرة على المناطق التي فقدتها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا؟
2: السلام عليكم، تحياتي لكم وللسادة المشاهدين. ننتقل في هذه الحرب من حرب استنزاف إلى عمليات هجومية متبادلة. المعارك هي معارك كر وفر، قصف مدفعي صاروخي، هناك تدخل جوي، ولذلك أرى بأنه يعني الهجوم هو في ساحة قتال نشطة حقيقي في منطقة كهبوب، ولكن الوضع ديناميكي متغير، خطوط التماس تتحرك بسرعة، والمعلومات الميدانية مصدرها أطراف الحرب، وكل طرف من أطراف الحرب يحاول أن يعظم نجاحاته، ولذلك هناك تضارب في الروايات. لكن كهبوب هي مهمة تكتيكيا واستراتيجيا، ولكن هي ليست فقط يعني وحدها مفتاح حسم هذه الحرب، لكن من يثبت السيطرة عليها أعتقد يعني سيحصل على أفضلية كبيرة في معركة الساحل الغربي. لكن يعني الأيام المقبلة هناك سؤال مهم جدا، هل يستطيع الحوثيون تحويل المكاسب في كهبوب وباب المندب إلى دفاعات ثابتة ومستدامة؟ قوات العمالقة والقوات المتحالفة معها تمتلك قدرات. والعامل الحاسم بأنه القصف الجوي، الإسناد الجوي من قبل الجانب السعودي أصبح مؤثر. ولكن هنا عندما نأخذ كهبوب، أنا لا يعني لا أنظر من وجهة نظر تحليلي لكهبوب كمجرد تلة، بل هي جزء من معركة أوسع. يعني نحن نتحدث عن المدخل الشرقي لباب المندب، والآن هي بؤرة الاشتباك حقيقة. قد أرى بأنها بؤرة الاشتباك الأحل، يعني الأكثر أهمية من الناحية الجغرافية والاستراتيجية، على الرغم أنه يعني هناك الآن محور الشمال والشرق في الجوف ومأرب، هناك معارك متوازية، هناك هجوم للحوثيين في لحج. ولكن عندما نأخذ بعين الاعتبار يعني هذه التلة التي تدور الاشتباكات ما بين الطرفين، أستطيع أن أرى بأن الظروف متغيرة. لا يوجد معلومات مستقلة تثبت من هو الذي يحرز النجاحات، ولكن باعتقادي من الناحية الاستراتيجية هي جزء من معركة أوسع حول باب المندب. والآن يعني النقطة المهمة جدا أنه إذا ثبتت هذه القوات المناهضة للحوثيين، ثبتت وجودها، هذا يعني يمنع الحوثي أنه يحول مكاسبه إلى حزام عسكري متكامل حول المضيق. ولكن علينا أن ننتظر لنرى، لأنه أستطيع أن أرى بأن التغيرات ما بين كر وفر بشكل كبير متغيرة.
1: قلت لواء محمد، قلت أن الحرب تحولت من حرب استنزاف إلى حرب هجوم كر وفر، لكن يعني القوات التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا تحظى بميزة سلاح الجو، غارات جوية استهدفت مواقع للحوثيين غربية محافظة تعز، كذلك استهدفت آليات كانت تتحرك على خط البرج والمخا. إلى أي حد تستفيد القوات البرية التابعة للحكومة من هذا الغطاء الجوي؟ وإلى أي حد بالفعل سلاح الجو اليمني يحدث فارق في هذه المعارك؟
2: هو ليس سلاح الجو اليمني، يعني حتى نكون منطقيين وحياديين، سلاح الجو اليمني قدراته محدودة جدا، طائراته قديمة، هو الدعم السعودي بما يتعلق في المقاتلات والمسيرات. ولذلك نعم، سلاح الجو يمكن أن يحدث التدمير والتغيير، ولكنه لا يمكن أن يحرر الأرض ولا يمكن السيطرة على الأرض من خلال القوى الجوية. لكن هنا نقطة مهمة جدا، العقيدة القتالية الموجودة لدى الحوثي هي أقوى من العقيدة القتالية الموجودة لدى القوات العمالقة والقوات الحكومية، بالإضافة إلى وحدة القيادة والسيطرة. هنا نتحدث عن الحوثي قيادة موحدة، بينما القوات الحكومية والفصائل الموالية لها العديد من القيادات، وهذا قد يكون عامل مؤثر حقيقة. والخبرات القتالية الموجودة لدى جانب الحوثي هي أكبر بكثير مما هو موجود لدى الفصائل المسلحة التابعة للفصائل الحكومية. ولذلك الموقف حقيقة أستطيع أن أقول أنه معقد. القوى الجوية فاعلة مؤثرة، ولكنها ليست وحدها هي من يقرر الحسم في هذه الحرب.
1: طيب، الحوثي على الجانب الآخر يعتمد على طيران السلاح المسير بشكل أساسي، هل هذا السلاح هو الذراع الضارب الأساسي بالنسبة للحوثيين؟
2: ليس فقط المسيرات، نحن نتحدث عن القدرات الصاروخية والمسيرات والعمليات التي تقوم بها القوات الحوثية في المواقع التي وصلت إليها، وهي تريد الآن أن تحاول أن يكون هناك مواقع دفاعية مستدامة. ولذلك هي أدوات الحرب اللامتماثلة حقيقة، والحوثي يجيد أو المقاتلين الحوثيين يجيدوا استخدام هذه الأدوات في حرب أو في حربهم داخل قطاعات الحرب في اليمن. ولذلك المسيرات الآن هي ليست فقط أصبحت حصرا لدى الحوثي، إنما الطرف الآخر كذلك يمتلك مسيرات ويتم تفعيلها من قبل كلا الطرفين في محرقة حقيقة أستطيع أن أصفها. أمر مؤسف أن يتم إراقة هذه الدماء وتدمير هذه القدرات للشعب اليمني.
1: شكرا لك لواء محمد الصمادي، محلل الشؤون العسكرية في التلفزيون العربي، شكرا لك. أعلنت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن نزوح أكثر من 122 ألف شخص في 8 محافظات خلال النصف الأول من سبتمبر الجاري جراء التصعيد العسكري الأخير لجماعة أنصار الله الحوثيين. وقالت الوحدة التنفيذية الحكومية إنها سجلت نزوح قرابة 18 ألف أسرة تضم ما يزيد عن 122 ألف شخص منذ مطلع الشهر الجاري وحتى 15 منه. بحسب الوحدة سجلت محافظة تعز العدد الأكبر من النازحين تلتها لحج في جنوب البلاد. في غضون ذلك أعلنت المنظمة الدولية للهجرة وصول نحو 2800 يمني إلى جيبوتي منذ مطلع سبتمبر الجاري هربا من تصاعد القتال في الساحل الغربي لليمن. وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة إنها تواصل تقديم خدمات الاستجابة العاجلة لهؤلاء اليمنيين وتوفر لهم وجبات ساخنة بشكل يومي. أضافت أن اليمن بلد مزقته الحرب والنزوح والفقر وتأثيرات المناخ، وليس من المقبول تجاهل معاناة المدنيين مع استمرار ارتفاع الاحتياجات. إلى الضفة الغربية حيث أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي باتجاه شابين أثناء شن مداهمات واعتقالات واسعة خلال اقتحامها مخيم العين ومحيطه غربي مدينة نابلس. وأخلت قوات الاحتلال أحد المنازل في محيط المخيم وحولته إلى ثكنة عسكرية قبل أن تنسحب من المنطقة. هذا وأكدت مصادر محلية للتلفزيون العربي بأن مستوطنين أضرموا النار في أراض وألقوا الحجارة على مواطنين خلال هجوم على قرية برقة شرقية رام الله. وقال رئيس مجلس القرية صايل كنعان للتلفزيون العربي أن مستوطنين انطلقوا من إحدى البؤر الاستيطانية أضرموا النيران في أراض المواطنين بهدف منعهم من الوصول إليها مستقبلا، خاصة خلال موسم جني الزيتون الشهر المقبل. وأشار كنعان إلى أن جيش الاحتلال اقتحم القرية ومنع وصول مركبة للدفاع المدني لإخماد النيران، كما عرقل حركة المواطنين. الآن تنضم لنا من مخيم العين في مدينة نابلس مراسلة التلفزيون العربي كريستين ريناوي. أهلا بك كريستين. إذن إصابات خلال حملة اعتقالات نفذتها قوات الاحتلال في هذه المنطقة مخيم العين بنابلس، ونحن نشاهد على الصورة آليات الجيش الإسرائيلي وجنود جيش الاحتلال في هذه المنطقة. يأتي هذا في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال عمليات مداهمة في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، وعلى الجانب الآخر عمليات استيلاء واستيلاء على أراض في عدة محافظات تتكامل فيها الأدوار ما بين جيش الاحتلال والمستوطنين. كريستين.
3: نعم يحيى، الآن نشاهد على شاشة التلفزيون العربي معاودة الاحتلال اقتحام مخيم العين غربي نابلس. كان هنالك انسحاب قبل فترة من الآن، خلال الساعة الماضية كان هنالك انسحاب من قبل قوات الاحتلال، لكن تبقت قوة موجودة في أحد منازل المواطنين هنا في المخيم. الاقتحام الذي رأيناه قبل قليل هو لسحب هذه القوة التي كانت موجودة في منزل مواطن من عائلة الخالد. الآن الذي نراه بأن قوات الاحتلال بالفعل انسحبت، عاودت الانسحاب. كما ذكرنا مخيم العين غربي نابلس كان تعرض لاقتحام منذ بعد منتصف الليلة الماضية. هذا الاقتحام استمر ساعات، فيه اقتحمت قوات الاحتلال عدة منازل، حولت منازل إلى ثكنات عسكرية. كنا في أحد المنازل الذي تم تحويله إلى ثكنة عسكرية، تم تخريب محتويات عدد من المنازل. تم أيضا التحقيق مع عشرات المواطنين الفلسطينيين من بين الذين تم التحقيق معهم أسرى محررون وأيضا رجال وشبان وحتى نساء تعرضوا للتحقيق هنا في هذا المخيم. كما ذكرت الذي جرى قبل قليل بأن تبقت قوة موجودة في داخل المنزل وعاد جيش الاحتلال لسحب هذه القوة. صاحب المنزل الآن يريد الحديث عن ما جرى معه. كان هنالك قوة في داخل منزلك هنا في مخيم العين؟
4: نعم، من الساعة 1 صباحا لغاية اللحظة.
3: شو اللي صار؟ مين كان في البيت؟
4: احنا ثلاث طوابق بالضبط. الثلاث طوابق نزلونا عند اخوي الرابع تحت، فجمعنا كلهيتنا في اوضه واحده، اطفال ونساء وعيال. اللي هو قبل ما يطلعوا بخمس دقائق او نص ساعه تحديدا اخلوا الجيش من العماره وقال لابني تعال بدنا نشوف بيتك مشان تتفقد البيت، انه ما ناقص مش ناقص، مكسر مش مكسر، ولا الضالين امين. طلعوا عند ابني هناك ما رجعش ابني. طب طلعت على الزاويه ما اخذوش لا ابني ولا ابن ابني ولا مرت ابني ولا ابن الصغير، ما فيش حدا. فاذا ابني جوا، ضليت ارد اطبل عليه ما فيش شيء، اطبل عليه. انا حسيت انه في جيش جوا، وفعلا انت شفت بام عينك انه كان في جيش جوا لما انضرب قنبة الصوت واجى الجيش. وقلت لك انه هسه الجيش بيجي لانه انحرق في الفيلم تاعهم وراح يجوا، واحنا مش مشكله نتلكى. بس انا اللي بعز علي تعون التنسيق الامني على راسه المحافظ بيك زلمتنا اجى وين بقولوا يعني انت لما تيجي والجيش لابد عندي. وقلت لك يا حضره المحافظ الجيش عندي هيو لابد وحاشر ابني، مين اللي اذنك انت؟ قال لك انزل على مخيم العين، الجيش طلع، الجيش بده يضحي فيك يا محافظ، بدهمش واحد شريف، بدهم خون.
3: شو اللي صار آخر؟ اللي صار في الاقتحام، هل تم تخريب البيت؟ هل تم اعتقال احد افراد اسرتك؟
4: احنا كشعب فلسطيني لا بهمني الاشي الشخصي ولا اشياء، انا بهمني الاشي العام. انا ابني حتى لو استشهد في الدار تاعته ما بهمني، انا نزلت على الشارع واحكي للصحافه لكم مشان ما حدا مطلوب او حدا ابن حلال يقتلوه، لأنه الغرض من هاي الشغلة اغتيال أحد من الأشخاص. وإحنا ما بنعرف.
3: شكرا جزيلا.
4: الله يحمي شعبنا ويفشر كل التنسيق الأمني، الله يسكتوا وعراسهم أبو مازن وجماعته.
3: طيب إذن طبعا حالة غضب يعبر عنها المواطنون الفلسطينيون على إثر هذا الوضع والاقتحامات وتحويل المواطنين الأمينين إلى هدف من خلال هذه الاقتحامات التي تتم في الضفة الغربية المحتلة. كما ذكرت في المقدمة يحيى بأن كان هنالك سلسلة من الاقتحامات هنا في نابلس، في علار وصيدا شمال تلكرم، أيضا في شمال الضفة الغربية كان هنالك اقتحامات في الخليل جنوب الضفة الغربية، أيضا في أبو ديس شرق القدس المحتلة، سلسلة من حملات المداهمة، الاقتحامات، الاعتقالات، التحقيقات الميدانية. وبحسب نادي الأسير الفلسطيني قال لي التلفزيون العربي إنه جرى اعتقال 30 فلسطينيا على الأقل في هذه المداهمات التي شهدتها الضفة الغربية خلال الساعات الأخيرة. المواطنون غاضبون وهم يعيشون ظروفا صعبة سياسية واقتصادية واجتماعية، هنالك تجويع ممنهج من خلال احتجاز أموال المقاصة وعدم إمكانية دفع رواتب للموظفين العموميين، العمال عشرات الآلاف منهم لا يصلون إلى أماكن عملهم في داخل الخط الأخضر، هنالك إغلاق لأكثر تنكيل على الحواجز، أكثر من 900 حاجز وبوابة، هنالك منع المواطنين من الوصول إلى أراضيهم. وقبل قليل فقط كان هنالك هجوم نفذه مستوطنون في برقة شرقي رام الله، بالتالي وضع الناس صعب، هم غاضبون على إثر هذا التنكيل الجماعي الذي يتعرض له الفلسطينيون. ونتحدث أصلا يحيى عن فترة حرجة في الضفة الغربية وتحذيرات من أن الشهر ونصف المقبلين سوف يكونان صعبين على إثر أولاً الانتخابات الإسرائيلية، وأيضاً بالمجمل عند فترة الأعياد اليهودية يكون هنالك مثل هذه الحملات التنكيلية، اعتقالات بالجملة، مداهمات، ترهيب جماعي، تنكيل جماعي. ذلك يعتقد الاحتلال أن بهذه القبضة الحديدية يستطيع الحصول على الهدوء. تجريف كما ذكرنا وكما رأينا أمس في نعلين وفي عدة مناطق في الضفة الغربية، هنالك تصعيد واضح في العدوان، هنالك تحذيرات فلسطينية من الفترة المقبلة الصعبة على الفلسطينيين لأهداف الاحتلال السياسية أيضا والانتخابية.
1: شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات، كنت معنا من مخيم العين بمدينة نابلس، مراسلة التلفزيون العربي كريستين ريناوي، شكرا لك. أعلنت الخارجية الأمريكية تمديد الإجراءات التي تحظر منح التأشيرات لمسؤولين في السلطة الفلسطينية ومنهم الرئيس محمود عباس وأعضاء منظمة التحرير قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة. أبلغت الوزارة الكونغرس بأن السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير أخفقتا مرة أخرى في الوفاء بالتزاماتهما المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن الدولي، موضحة بأن المسؤولين الفلسطينيين اتخذوا إجراءات لتدويل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي من خلال المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.
5: حنا العرب تاريخ
6: راديو الحرية 92.7 FM.

0: حب الزحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: الساعة الآن 11:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

رسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: المصراوي عالم من التسالي.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك
3: واخيرا لقيتها في وايت وينجز. عن جد تجربة مختلفة.
2: طيب احكي لي ايش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
2: والاسعار كيف؟ طيب
3: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
2: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
0: راديو الحرية
4: 97.10 FM.
5: الأطراف المشاركة اليوم، وتقول الرئاسة الفرنسية حتى لو تم انتشار قوات أوروبية ودولية لن تقوم بمهام الجيش اللبناني لنزع سلاح حزب الله، وبالتالي هناك أيضا اليوم بحث بقدرات الجيش وطبعا ما هي متطلبات الجيش ليقوم بهذه المهام. يحيى، سيكون هناك يعني هذا الاجتماع لم يبدأ بعد، سيبدأ بعد اللقاء الثلاثي للقادة الثلاث، وكما ذكرت هو على مستوى العسكري، يعني لممثلين عسكريين من الدول المشاركة. يحيى،
6: شكرا لك دلال معوض، مراسلة التلفزيون العربي، كنت معنا من المتحف العسكري في العاصمة الفرنسية باريس.

0: أفاد موقع أكسيوس نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة أنه من المتوقع أن يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعا مع قادة دول الخليج على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم الثلاثاء المقبل، وذلك لمناقشة الخطوات التالية للحرب على إيران. وبحسب أكسيوس فإن الاجتماع سيركز على الأفكار الأمريكية المتعلقة باستراتيجية ما بعد الحرب على إيران، حيث يعمل ترامب وفريقه على إعداد خطة لمرحلة اليوم التالي التي يتوقع وضع اللمسات الأخيرة عليها بعد انتخابات التجديد النصفي. جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حديثه عن حرص الإيرانيين على إبرام اتفاق لإنهاء الحرب القائمة مع الولايات المتحدة منذ أكثر من 6 أشهر.
1: نأمل أن نكون قد اقتربنا من نهاية الحرب. الإيرانيون يرغبون في إبرام اتفاق، بل إنهم حريصون للغاية على إبرام اتفاق، وسنرى ما ستؤول إليه الأمور.
0: بدوره اتهم نائب الرئيس الأمريكي جادي فانس إيران بمواصلة استهداف السفن التجارية حتى خلال مفاوضات السلام، قائلا أن ذلك يهدد تدفق النفط والغاز إلى الأسواق العالمية.
2: الالتزام بإبقاء الولايات المتحدة بعيدة عن الصراعات الخارجية لا يعني استبعاد استخدام القوة العسكرية لحماية المصالح الأمريكية. لقد ألحقنا دمارا كبيرا ببرنامج إيران النووي وبقدراتها العسكرية، ومع ذلك استهدف الإيرانيون السفن التجارية حتى خلال مفاوضات السلام. وأعتقد أن الرئيس اتخذ المسار المسؤول لضمان استمرار إمدادات النفط والغاز إلى الأسواق العالمية.
0: أظهرت بيانات أولية لتتبع السفن أن عدد سفن شحن البضائع العابرة لمضيق هرمز تراجع إلى 3 فقط يوم أمس، بانخفاض واضح عن 12 سفينة في اليوم السابق. ويعد هذا الانخفاض أقل بكثير من متوسط 10 أيام عند نحو 17 سفينة، حيث تستبعد هذه الأرقام أي سفن قد تكون عبرت الممر المائي مع إيقاف أجهزة الإرسال والاستقبال بها لتجنب رصدها.

0: قال وزير الخارجية الكوري الجنوبي قبيل مغادرته إلى واشنطن لإجراء محادثات مع نظيره الأمريكي إن سول لم تتخذ حتى الآن قرارا بشأن نشر أسطول عسكرية في مضيق هرمز. يأتي ذلك بعدما أعلن المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية أنه يدرس عددا من الخيارات المتاحة بما فيها إجراءات عسكرية للمساهمة في ضمان حرية الملاحة بالمضيق. أكد متحدث باسم الاتحاد الأوروبي أن تعزيز الشراكة مع كندا ليس موجها ضد أي طرف آخر، بل يهدف إلى تعزيز القوة المشتركة للاتحاد. وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين أعلنت في خطابها السنوي حول حالة الاتحاد عن مبادرات عديدة، منها اقتراح منح كندا صفة أول عضو شريك واستحداث مجلس أمن أوروبي لمواجهة روسيا.
1: ظرفية جيوسياسية بالغة التعقيد صاحبت خطاب حالة الاتحاد الأوروبي، تقطعت فيها التهديدات الأمنية المتصاعدة على الحدود الشرقية مع أزمة ثقة متنامية في النظام الدولي. الخطاب حمل نبرة تعبئة غير معتادة، تعهد بمواصلة دعم أوكرانيا ودعوة لإحداث مجلس أمن أوروبي جديد. أما ملف التحالفات البديلة فقد توج باقتراح غير مسبوق، منح كندا صفة أول عضو منتسب للاتحاد.
2: نريد أن يبلغ التقارب مع كندا أعلى مستوى له، يجب علينا العمل بشكل عاجل على إعادة رسم ملامح شراكاتنا، لذا أود العمل على إتاحة الفرصة لكندا لتصبح أول عضو منتسب إلى الاتحاد الأوروبي.
1: التصعيد في مضيق هرمز طغى على الوضع الحالي للاتحاد.
3: راديو الحرية
4: من 97.10 FM.
5: الساعة الآن 12:15 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: انقسامي داخل التكتل. من مقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، عبد الله إيماسي، التلفزيون العربي.
4: ويبقى معنا من البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ مراسل التلفزيون العربي عبد الله إيماسي. أهلا بك عبد الله. إذن رئيس الوزراء الكندي سيخاطب البرلمان الأوروبي هذا اليوم. يأتي هذا الخطاب على وقع التهديدات الأمريكية التي جاءت على لسان الرئيس ترامب ضد الاتحاد الأوروبي وكندا.
3: بالفعل يحيى، بعد 45 دقيقة من الآن سيحضر مارك كارني إلى داخل قبة البرلمان الأوروبي ليخاطب أعضاء هذه المؤسسة التشريعية. هو حدث غير مسبوق داخل هذه المؤسسة التشريعية الأوروبية أن يكون رئيس دولة أو رئيس حكومة أجنبية يلقي خطابا. مجموعة من الشواهد تبرز أن هناك سعي حثيث من أجل تعميق العلاقة العابرة للأطلسي وإحداث ثورة عليها بعيدا عن الحليف التقليدي والكلاسيكي. نتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية التي غيرت من أحلافها ودفعت، سواء الجارة الشمالية نتحدث عن كندا أو الجار الآخر على الضفة الأخرى من الأطلسي الاتحاد الأوروبي، إلى البحث عن تحالفات بديلة. كندا في فبراير الماضي كانت وبشكل غير مسبوق أيضا أول عضو من خارج الاتحاد الأوروبي ينضم إلى مبادرة سيف للدفاع الأوروبي. كذلك في مايو الماضي كانت هناك مشاركة غير مسبوقة لرئيس الوزراء الكندي في ما يعرف بالمجمع السياسي الأوروبي. ويوم أمس سمعنا من داخل قبة البرلمان أورسولا فوندرلاين رئيسة المفوضية وهي تلقي بعرض ثوري إن صح التعبير في وجه رئيس الوزراء الكندي وأيضا حتى في وجه أعضاء المؤسسة التشريعية الأوروبية. هذا العرض يتمثل في العضوية بالانتساب لكندا في الاتحاد الأوروبي. بطبيعة الحال هذا الأمر لقي ترحيبا وتصفيقا حارا من داخل أعضاء البرلمان الأوروبي، لكنه سرعان ما فجر موجة من الانتقادات وعلامات استفهام كبرى بخصوص صيغة هذه العضوية بالانتساب. ذلك أنها أورسولا فوندرلاين يعني شرعت أو سنت مفهوم لم يعهد به الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي دائما وفي حواره وفي تواصله وفي بحثه للتعاون مع دول خارج التكتل دائما يستخدم مصطلحات مثل الشراكة المتقدمة، وهي أقل من العضوية وأكبر من الشراكة. ولكن العضوية بالانتساب هذا مفهوم غير يعني غير مسبوق داخل أبجديات التعاون الأوروبي، حتى أن بعض الانتقادات تتحدث عن كيفية وضع أسس قانونية لتطبيق هذه الشراكة، وهل أصلا المفوضية الأوروبية مخولة بذلك، بل المجلس الأوروبي هو الذي ينبغي أن يضع الإطار القانوني لهذا الأمر. وهذا الأمر يحيى يستدعي حتى الدخول في متاهات التفسيرات القانونية وكيفية تكييف هذا المفهوم مع القوانين الداخلية ومع الميثاق التأسيسي للاتحاد الأوروبي. على كل ذلك يأتي من أجل إعطاء نفس جديد بالنسبة للأوروبيين، بالنسبة للكنديين، نفس من التعاون جديد بعيدا عن الضغوط الأمريكية المتواصلة سواء على كندا وأيضا على الاتحاد الأوروبي. من المرتقب أن يتحدث مارك كارني خلال كلمته أمام البرلمان الأوروبي عن كيفية المضي قدما في توسيع التعاون
1: التعاون الاقتصادي، التعاون الأمني، سيقترح كذلك أيضا عمليات أو مساطير لتبسيط الحصول على التأشيرات وتنقل المواطنين الأوروبيين والمواطنين الكنديين، وأيضا سيتحدث عن مشروعات أخرى تتعلق بالاقتصاد في زمن التضخم الذي تعاني فيه كل من كندا والاتحاد الأوروبي.
4: شكرا لك عبد الله إيماسي مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من داخل المقر الأوروبي في ستراسبورغ. وردا على المقترح الأوروبي القاضي بمنح كندا صفة أول عضو شريك في التكتل القاري، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتقليص التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي إذا مضى في هذا الاقتراح.
2: أعتقد أن الأمر مثير للسخرية إذا أقدم الاتحاد الأوروبي على منح كندا صفة عضو شريك، وإذا اعتبرت الأمر عملا عدائيا بأي شكل من الأشكال فسأفرض رسوما جمركية صارمة جدا أو أوقف التجارة مع أوروبا في العديد من المجالات. إذا كانت النية حسنة فلا بأس، ولكن إذا كانت النية سيئة فسنفرض رسوما جمركية باهظة جدا على أوروبا.
4: إلى ملف الحرب الأوكرانية، حيث أعلن عمدة كييف إصابة 16 شخصا بينهم طفل جراء هجوم روسي على العاصمة الأوكرانية. وأفاد فيتالي كليتشكو أن أضرارا عدة لحقت بمباني إدارية ومستودع ومبنى سكني إلى جانب مواقع أخرى.

0: ونتابع هذه الصور المباشرة التي تأتينا من حي دارنيتسكي في كييف، حيث تعرض هذا الحي لهجمات روسية الليلة الماضية.
1: راديو الحرية
2: من 97.10 FM.
3: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
4: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.
5: طولنا الافتتاح صح، لكن السبت يجمعنا. يعلن محل الرامي للخضار والفواكه عن الافتتاح رسميا يوم السبت، أجود أنواع الفواكه والخضار. ما تنسي يوم السبت 19/9/2026 الافتتاح والدعوة عامة ضاحية حرم الرامي بجانب مطعم عشاء بإدارة غسان وجاد الله الجعبري. للتواصل 0595-300-358 أو 0569-841-414.
6: تحت سقف واحد تلتقي الصناعة والتكنولوجيا والفرص. ندعوكم لزيارة معرض فلسطين للصناعات البلاستيكية والبتروكيماويات 2026 والتعرف عن قرب على أحدث المنتجات والحلول في قطاعات الصناعات البلاستيكية، المواد الخام، البتروكيماويات والمنظفات، التعبئة والتغليف وتقنيات التصنيع. فرصة للقاء الشركات والمصانع واكتشاف أحدث الابتكارات والتطورات في هذا القطاع الحيوي. نلتقي بكم في 19/9/2026 ولمدة 3 أيام في هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة، بتنظيم اتحاد الصناعات البلاستيكية الفلسطينية وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض. كونوا على الموعد.

تراها. مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.

0: لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية، وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.
1: الهير وبس الهير كل البلد ركبت.
2: الساعة الآن 12:00 بتوقيت وايت وينجز.
3: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
4: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
3: طيب احكي لي ايش عندهم؟
4: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
3: والاسعار كيف طيب؟
4: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية مميزة بسعر افضل من سعر السوق.
3: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
5: راديو الحرية
6: 97.7 FM.
7: قصف روسي على كييف، هجوم أوكراني على روستوف، ومجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون عقوبات على موسكو. بعد تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية صارمة، المفوضية الأوروبية تقول إن تعزيز الشراكة مع كندا ليس موجها ضد أحد، ويهدف إلى تعزيز القوة المشتركة للاتحاد.

0: البداية من اليمن، حيث أفادت وسائل إعلام حكومية أن القوات المسلحة شنت غارة جوية على تعز تابعة لأنصار الله الحوثيين في مفرق الطريفة أو الظريفة بمديرية الوازعية غربية تعز. وفي وقت سابق أعلنت قوات حكومية خوض معارك مع مقاتلي الجماعة في جبهة كهبوب بمنطقة باب المندب. وأكدت القوات في بيان أنها كبدت الجماعة خسائر في صفوفها وألحقت أضرارا بعتادها، مشيرة إلى تدمير مركبة عسكرية ومقتل من كانوا على متنها دون أن تقدم مزيدا من التفاصيل. التقى وفد من جماعة أنصار الله الحوثيين بمسؤولين أمريكيين في سلطنة عمان، وفق ما نقلهم موقع أكسيوس عن دبلوماسيين أمريكيين، فيما أشار الموقع إلى أن اللقاء بحث التأكيد على وقف إطلاق النار بين الجانبين وضمان بقاء مضيق باب المندب مفتوحا.
1: لضمان أمن الملاحة في البحر الأحمر ولبقاء مضيق باب المندب مفتوحا، الأمريكيون يجتمعون في لقاء غير معلن بجماعة أنصار الله الحوثيين في سلطنة عمان. الاجتماع ناقش التوترات لا سيما في ظل التصعيد العسكري باليمن، قالت وكالة رويترز نقلا عن مصادر. الاجتماع الذي عقد بالسفارة الأمريكية في مسقط، قال موقع أكسيوس نقلا عن دبلوماسيين أمريكيين، إنه بحث الحفاظ على وقف إطلاق النار بين واشنطن والجماعة. اجتماع مسقط يأتي بعد أيام من سيطرة جماعة أنصار الله على جزء واسع من الساحل الغربي لليمن، وفي ظل تحذيرات أممية من تداعيات النزاع في اليمن على تدهور الوضع في الشرق الأوسط.
2: مبعوثي الخاص إلى اليمن يبذل جهدا ضخما للدفع نحو وقف إطلاق النار. في الوقت نفسه طالبنا الجانبين بأن يتمكنا من البدء بحوار لإنهاء هذا التدهور الخطير للنزاع في الشرق الأوسط.
1: لكن الاجتماع غير المعلن والتحذيرات الأممية لا تعكس الواقع عند الجبهة. الجماعة أعلنت استهداف قاعدة جوية في خميس مشيط السعودية ومنشأة نفطية في ينبع.
3: نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عمليتين عسكريتين نوعيتين. الأولى استهدفت شركة أرامكو في ينبع بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة بفضل الله، وتسببت في حرائق كبيرة ودمار واسع. الأخرى استهدفت قاعدة خميس مشيط الجوية بعدد من الصواريخ البالستية، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله.
1: القوات اليمنية ردت بضرب قواعد وعتاد عسكري للجماعة في المخا والجبهات الشمالية. كذلك شنت قوات الحكومة اليمنية ضربات استهدفت جماعة أنصار الله ضمن المنطقة العسكرية الرابعة في محافظة تعز.
0: الآن ينضم لنا من الحديدة مراسل التلفزيون العربي صدام حسن. أهلا بك صدام، نتابع معك آخر التطورات الميدانية في جبهات القتال. يبدو أننا فقدنا الاتصال مع صدام حسن مراسل التلفزيون العربي في الحديدة. الآن نرحب بضيفي من صنعاء عميد عابد الثور، وهو مستشار بوزارة الدفاع اليمنية التابعة لأنصار الله الحوثيين. أهلا بك ضيف الكريم. بداية أود أن أسأل عما يجري في جبهة كهبوب، خاصة وأن القوات التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا تتحدث عن تقدم لها في تلك المناطق وإلحاق خسائر بالقوات التابعة للحوثيين في هذه المنطقة.
4: نعم، حياكم الله أخي الكريم. منطقة كهبوب هي تقع في منطقة المضاربة، أي مناطق تابعة للهج، أي في الجزء الجنوبي الشرقي لمنطقة باب أو ذباب بالكامل. وبالتالي نحن التزمنا وقواتنا تمركزت في نهاية المنطقة مع حدود لحج، ولم تتقدم خطوة واحدة، وكان هذا التزام قواتنا أننا لا نريد توسيع الحرب في هذه المنطقة. الآن هم يستغلون قواتنا وتموضعها في هذا المكان بالضرب من منطقة المضاربة والمسيمير، أي على بعد ما يقارب 30 إلى 20 كيلو، يقوم بضرب المدفعية والاستنزاف أيضا ضرب بإفراط في ضرب النار. وبالتالي هذا ما سيدعو قواتنا إلى أن تتقدم باتجاه المضاربة والمسيمير لتحريرها. ما دام القوات في المنطقة الجنوبية أو في جنوب الوطن لم يلتزموا بتعهداتهم وعدم التقدم أكثر من المضاربة، نحن أيضا ملزمون اليوم أن ندافع عن مناطقنا، وتضطر قواتنا أن تتقدم أكثر. نحن التزمنا سابقا وفي ذوي قناتكم الكريمة أن آخر نقاط ستستند إليها قواتنا وتتمركز هي نهاية منطقة

0: شاهدتم عبر قنواتنا حجم الخسائر في القوى البشرية أو في المدنيين من نساء وأطفال ومنشآت مدنية. أما القوات المسلحة فهي في الأخير هي حرب، وهم يفرطون في استخدام الطيران، أكثر من 450 ضربة طيران كما أشار إلى ذلك المتحدث العسكري للقوات المسلحة، وهذا يعطي رسالة أنهم يفرطون في استخدام الطيران بعد أن فشلوا في الميدان ولم يعودوا قادرين أن يحققوا شيء. النقاط الرئيسية والمهمة والاستراتيجية في المنطقة بأكملها هي بأيدي قوات المسلحة.
1: طيب ما هو هدفكم؟
0: سينعكس عليه تصعيد طيب أكبر في عمق العدو السعودي.
1: طيب ما هو هدفكم من السيطرة على هذه المناطق؟ هل الهدف الأساسي هو السيطرة على باب المندب وعلى حركة الملاحة في هذا المضيق؟
0: أخي الكريم، هي مناطقنا هي مناطق يمنية، ليست مناطق سعودية ولا جيبوتية ولا
1: نحن نتحدث عن مناطق تخضع لسيطرة الحكومة اليمنية، ليست لم نتحدث عن مناطق سعودية، مناطق تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.
0: سيد الكريم، نحن لا نعترف بهذه الحكومة ولا نعترف بشرعيتها،
1: ولكن العالم يعترف بها،
0: وبالتالي نحن من على الأرض، نحن
1: العالم والشعب اليمني يعترف بها،
0: ليس لنا شأن بالعالم إذا كان نعم أخي الكريم.
1: الشعب اليمني،
0: أي شعب أنت تتحدث يا أخي الكريم؟ 75 أخي الكريم، 75% من الشعب اليمني في المناطق المحررة. عما تتحدث؟ تتحدث عن هؤلاء القلة الذين يتمركزون في الجيش حينما قالوا نزوح؟ أي نزوح؟ بالآلاف التي نزحتهم العسكريون الذين هربوا من منطقة ذباب والمخا وحيس والخوخة والوازعية وموزع، هؤلاء هربوا المقاتلون، هربوا
1: بالزرين. ولكن أنتم متهمون أيضا باستهداف الشعب. طيب سيد عميد عابد الثور، أنتم متهمون أيضا باستهداف مناطق سكنية بالصواريخ والمسيرات، هذا ما تتهمكم به الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا.
0: هل هناك دليل على هذا الكلام؟ نحن
1: هناك أرقام دولية تتحدث عن آلاف، هناك أرقام دولية تتحدث عن آلاف من النازحين اضطروا للنزوح من هذه المناطق جراء عمليات القصف، وهناك اتهامات لكم باستهداف هذه المناطق، كيف ترى؟
0: أخي الكريم، أنت لو تابعت قبل أيام عرضت من الذين لجأوا إلى جيبوتي، وأنت شاهدت جزء منهم يلبسون بلاد العسكرية أو جواكت عسكرية وأسرهم معهم، كانوا جاهزون بعفشين بكل منازلهم، نقلوا وأكثر من 1400 شخص نقلوا إلى جيبوتي. هل هذه الأرقام المعطاة من الحكومة كما تدعون الشرعية هي كلام ثقة؟ طيب لماذا لا تنزل كاميرا العربي وكاميرا الأرقام تصور تصوير مباشر، وأنتم سترون حجم الكارثة، أنتم بأنفسكم ترون، ليس هناك ممنوع، سيتم التنسيق ويكون الكاميرا موجودة وحاضرة، أفضل من أن تعطى الأرقام من أولئك المرتزقة والذين هم يتعاملون مع النظام السعودي.
1: طيب هناك قلق دولي كما تعلم، قلق دولي متزايد بشأن حركة الملاحة في مضيق باب المندب، هل تضمنون استمرار حركة السفن في هذا المضيق بسلاسة؟
0: يوم أمس صرح وزير الخارجية الجيبوتي وقال لا يوجد أي قلق في المضيق والسفن تمر بسلاسة كاملة وليس هناك ما يقلق، هذا رد وزير الخارجية يوم أمس، ونحن أيضا تعهدنا وضمننا لكل الملاحة، حتى ترامب قال سفننا تمر بسلام، لا يوجد هناك قلق. من يريد أن يعطي القلق ومن يريد أن يثير القلق هي السعودية، حينما منعت سفنها من المرور، كل السفن في العالم تمر إلا السعودية يمنع مرورها أيا كان شكلها وأيا كانت حمولتها.
1: طيب والآن يعني على الشاشة يظهر الخبر العاجل، وزارة الدفاع التركية تقول إن تهديدات الحوثيين في البحر الأحمر ومضيق باب المندب تضر بحركة التجارة البحرية العالمية، هذا دليل آخر على أن هناك مخاوف وقلق إقليمي ودولي من سيطرة الحوثيين على هذه المناطق.
0: أرجو أخي الكريم لا تقول دليل، هي وزارة الدفاع أي عدو بالنسبة لنا الآن بعد أن تحالفت مع السعودية، هي بالنسبة لنا عدو الآن، ولكن حينما تصرح هي هذا ليس دليلا، الدليل هي من هيئة الملاحة البحرية أو الدول المشاطئة لها.
1: أقول إنه دليل على وجود قلق،
0: تقوم
1: لا تقولني ما لم أقل، قلت إنه دليل على وجود قلق دولي، خاصة وأنكم متهمون أنكم تأتمرون بأوامر إيران التي تغلق مضيق هرمز.
0: إذا كانت تركيا الآن تأتمر بأوامر السعودية وتريد أن تصرح بهذا التصريح، بالنسبة لنا لا قيمة له، الأهم أن تكون الدول المشاطئة لنا جيبوتي الصومال، هل هناك تصريحات منهم أن هناك قلق؟ هل هناك تصريحات من دول أخرى؟ على سبيل المثال الدول في أوروبا أو دول أخرى في آسيا أو أوروبا، هل هناك تصريح منهم أنه تم إعاقة سفنهم أو منع سفنهم؟ لا يوجد تصريح، وأنا أتحدى أن يكون هناك تصريح، هذا التصريح من تركيا وولي العهد زار تركيا، وبالتنسيق بينهم الدفاع المشترك سيصرحون بما تريده السعودية.
1: طيب هناك حسب موقع

0: أكسيوس لقاء جرى بين مسؤولين من جماعة أنصار الله الحوثيين ومسؤولين أمريكيين في السفارة الأمريكية في مسقط. ما الذي تبحثونه مع الجانب الأمريكي وما الذي تريدونه من الأمريكيين؟
1: لم يعلن هذا التصريح ولم نعلم به، وإذا كان التصريح سيعلن رسميا عبر بياناتنا العسكرية كانت من الخارجية أو الدفاع. وعموما في الأخير نحن هدفنا الآن هي منع السفن السعودية وحربنا مع السعودية. أي دولة أخرى تريد أن تقحم نفسها في هذه المعركة والله هذا الميدان، ومن كذب جرب. نحن لا نريد إلا السعودية فقط. السعودية هي من أعلنت حربها، السعودية هي من تحاصرنا، السعودية من تضرب أبناءنا ونساءنا وأطفالنا بالطيران، وبالتالي حربنا كطرف طرف والسعودية طرف آخر. لن نقبل بأي طرف آخر، وإذا دخل طرف آخر سيدخل ضمن المنع في والحظر في البحر الأحمر. أما أمريكا فقد سبق وأعلن ترامب أنه لا يريد الحرب معنا، وقد سبق على مسبقا وقال بالحرف الواحد الحوثيون، قال هكذا أبطال الحوثيون أبطال، ونحن لا نريد أن ندخل في أمريكا.
0: ولكن يقول إن هناك حوار معكم، إن هناك غزة اتصالات مباشرة. الرئيس الأمريكي، يعني اقتبست من حديث الرئيس الأمريكي، قال إن هناك اتصال مباشر معكم مع الحوثيين. وهذا موقع أكسس يؤكد أن لقاء عقد في مسقط كذلك جمع مسؤولين من الحوثيين والجانب الأمريكي. نود أن نعرف ما الذي يريده الحوثيون أو ماذا عرض عليكم، ما هي الشروط التي وضعتموها أيضا أنتم للجانب الأمريكي؟
1: ترامب لأكثر من عام يقول له حوار مباشر مع قائد الثورة الإسلامية في إيران وقادة إيران، وفي الأخير يتضح أنه لا حوار ولا يوجد شيء. نحن أقول لك إن كان هناك حوار ولم يعلن مسبقا هذا شأن القيادة السياسية اليمنية العليا. أما الآن لا يوجد اتفاق، وسبق وأنا أعلنت اليمن أننا لا نريد أن نستهدف لا سفن أمريكية ولا بريطانيا ولا غيره، ولكن من سيتحالف مع السعودية سيدخل ضمن المشكلة، ونحن لا نريد أن نوسع المشكلة أكثر. مشكلتنا مع السعودية، فالذي يريد أن يدخل فليدخل في حل المشكلة ودعوة للسلام. طيب. لا أن يزيد من
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: شكرا لك عميد عابد الثور مستشار بوزارة الدفاع اليمنية التابعة لجماعة أنصار الله الخفيين، كنت معنا من صنعاء. شكرا لك. نعود إلى مراسل التلفزيون العربي في الحديدة صدام حسن لينقل لنا يعني ما تطورات الميدان وما يجري في جبهات القتال في ظل الاشتباكات والمعارك الدائرة بين القوات التابعة للحكومة المعترف بها دوليا وجماعة أنصار الله الحوثيين. الكلمة لك صدام.
4: نعم يحيى، ربما ما يدور من اشتباكات هي ما يحصل الآن في هذه الجبهة التي الطرفان الآن يستميتان في السيطرة عليها، سواء قوات صنعاء أو قوات عدن، مع سيطرة كبيرة لقوات حكومة صنعاء على الساحل الغربي والشريط الساحلي الطويل الذي يمتد من الخوخة وحتى باب المندب والذباب، وأيضا سيطرتهم على أهم الجزر الموجودة في البحر الأحمر مثل جزيرة حنيش الكبرى والصغرى وأيضا الزقر وجزيرة ميول وغيرها من الجزر ذات البعد الاستراتيجي والموقع الجغرافي الهام، خاصة مثل جزيرة ميون التي تقع في قلب المضيق مضيق باب المندب، وهي تفصل المضيق إلى قناتين، قناة شرقية وقناة غربية. أيضا في ظل وجود أيضا رسائل تضمينية، لعل ضيفكم الكريم من صنعاء تحدث أيضا بذات النسق والخطاب الإعلامي الذي ترسل من خلاله صنعاء رسائل تطمينية للعالم بأن حركة الملاحة تسير بشكل طبيعي ومنتظمة في الممر، ولا وجود لأي ادعاءات تقولها السعودية وتقول بأن السعودية هي فقط تمارس التشويه وتمارس فقط تدعي الأباطيل كي تؤلب العالم على اليمنيين، وبالتالي هي ماضية في عملية حصارها ضمن معادلة الحصار بالحصار و أيضا التصعيد بالتصعيد. أيضا اليوم حتى اللحظة وحتى الساعات هذه لا يوجد أي عمليات أو بيانات صادرة من قوات حكومة صنعاء عدا تلك البيانات التي تابعناها بالأمس وشهدتها أو شهدها الأربعاء أمس الأربعاء، والمتمثلة في العمليات العسكرية النوعية التي قال عنها يحيى سريع والتي استهدفت منشآت شركة أرامكو في ينبع بعشرات الصواريخ والطائرات البالستية، وأيضا قاعدة خبيث مشيط بعدد من الصواريخ البالستية، وأيضا تمكن قوات صنعاء من إسقاط طائرة F-15 بسلاح محلي الصنع صاروخ أرض جو، ما يعكس قدرات حكومة صنعاء في تطوير قدراتها العسكرية وامتلاكها منظومة دفاعية باتت متطورة، استطاعت من خلالها إسقاط هذه الطائرة، وأيضا استطاعت عبرها التصدي للتشكيلات واعتراض التشكيلات من المقاتلات السعودية التي انطلقت كما تقول صنعاء من أراضي سعودية وتحديدا من قاعدة خميس بشيط لاستهداف منشآت وأعيان ومرافق مدنية داخل اليمن وفي محافظات الحديدة وتعز ومأرب وحجة والضالع والبيضاء وغيرها من المحافظات التي تقول صنعاء بأنها لن تسكت عن تلك الممارسات وسوف ترد بشكل قوي، وهي مستعدة لأي تصعيد من قبل السعودية، وسوف تقابل التصعيد بالتصعيد ضمن هذه المعادلة التي فرضتها صنعاء قبل نحو شهرين، وها هي تثبتها الآن كما تثبت معادلتها الأخرى المتمثلة في معادلة الحصار بالحصار التي فرضتها على السفن والملاحة السعودية في شهر يوليو الماضي، وأيضا استهدافها التحشيدات والقوات وأيضا المعدات العسكرية التي تقول أن السعودية هي من تدفع بها في إشارة منها إلى قوات عدن، وأيضا هي ترصد تلك التحشيدات وترصد كل تلك الأعمال، صنعاء ترصد كل التحركات سواء فيما يتعلق باستهداف المنشآت المدنية وغيرها عبر الغارات الجوية التي ترصدها بشكل يومي والتي تجاوزت كما تقول صنعاء الأكثر من 450 50 غارة جوية خلال الفترة القريبة الماضية، وتحديدا فقد تحدثت بالأمس عن 40 غارة جوية خلال 24 ساعة الماضية، وبالتالي قدرة صنعاء باتت تتطور بشكل لافت، خاصة مع قدرتها على التصدي لتلك التشكيلات وأيضا لإسقاط الطائرات المسيرة.
3: شكرا لك صدام حسن مراسل التلفزيون العربي في الحديدة. إلى السودان، حيث شن الجيش والقوات المشتركة هجمات مكثفة على مواقع تابعة لسيطرة الدعم السريع في شمال كردفان، وفق مصادر عسكرية للتلفزيون العربي. وتداول ناشطون مقاطع مصورة تظهر عناصر تابعة للجيش السوداني تعلن دخول قرية الفرشاية بولاية جنوب كردفان. الآن ينضم لنا من أمدرمان مراسل التلفزيون العربي أحمد ضو البيت. أهلا بك أحمد، إذن نحن أمام هجمات يشنها الجيش السوداني باتجاه مواقع الدعم السريع في منطقة شمال كردفان، والحديث عن دخول الجيش لمناطق في جنوب كردفان، ماذا يمثل ذلك في إطار الصراع الدائر بين الجيش وقوات الدعم السريع ميدانيا؟
1: نعم، ولعل الجديد دخول منطقة فرشاية في ولاية جنوب كردفان. هذه المنطقة التي تعد من المناطق الهامة جدا في الصراع العسكري بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، بالنظر إلى وقوع هذه المنطقة من الناحية الشمالية بالنسبة لمدينة الدلين التي تحاصرها قوات الدعم السريع من اتجاهات عدة، و تحاول منع وصول الإمدادات العسكرية وكذلك الإمدادات الإنسانية إلى هذه المنطقة تتواجد فيها القوات المسلحة السودانية. وبالتالي تحركات الجيش في هذه المنطقة، منطقة الفرشاية، يعني أن الجيش بدأ في التحرك من الناحية الشمالية بالنسبة لمدينة الدلين المحاصرة من قبل قوات الدعم السريع. كذلك تحركات الجيش بشكل واسع وكبير جدا في ولاية شمال كردفان. الاستراتيجية العسكرية الواضحة بالنسبة للقوات المسلحة السودانية إنهاء وجود قوات الدعم السريع في ولاية شمال كردفان بعد أن تمكن الجيش من استعادة مناطق حيوية واستراتيجية. يضغط الجيش في هذه الأيام للوصول إلى مناطق أكثر أهمية بالنسبة للجيش السوداني، مثل منطقة سودري وكذلك منطقة أمبادر ومنطقة المزروب وحمرة الشيخ. هذه هي المناطق المتبقية في قبضة قوات الدعم السريع. منذ الصباح كانت هنالك هجمات مكثفة من القوات المسلحة السودانية على مناطق انتشار قوات الدعم السريع، خاصة في ولاية شمال كردفان. القوات المسلحة السودانية وبحسب الفيديوهات المنتشرة لم يتم تحديد هذه المناطق بالتحديد، باعتبار أن هذه العمليات العسكرية تصاحبها حالة من السرية التامة بالنسبة للجيش السوداني وكذلك لمباغتة قوات الدعم السريع. يطلقون على المناطق التي يصلون إليها بالمنطقة أكس، ولا يتم الإفصاح عن هذه المناطق إلا بعد إحكام السيطرة الكاملة عليها وكذلك فرض الأمن على هذه المنطقة، ومن ثم تعلن القوات المسلحة السودانية عن السيطرة الكاملة على مناطق معينة. ولكن بشكل عام بحسب المصادر العسكرية فإن القوات المسلحة السودانية تمكنت اليوم من دخول عدد من المناطق في ولاية شمال كردفان. لم يتم تحديد هذه المناطق، ولكن بشكل عام المعارك العسكرية ضارية جدا بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. كذلك مما تم نشره من خلال صفحة الناطق الرسمي باسم قوات العمل الخاص ولاية غرب كردفان، أشار إلى سيطرة كاملة وانتشار واسع للقوات المسلحة السودانية في محاور متعددة، خاصة في إقليم كردفان وبالتحديد في ولاية شمال كردفان، حيث يسعى الجيش السوداني إلى توسيع السيطرة وإنهاء وجود قوات الدعم السريع في هذه المنطقة. كذلك يحاول الجيش السوداني الوصول إلى ولاية غرب كردفان، وهذه الولاية هي ولاية واقعة تحت سيطرة قوات الدعم السريع بالكامل، ابتداء من مناطق محددة مثل الخوي، كذلك النهود، منطقة الفولة، بابانوسة. هذه هي المناطق الرئيسية بالنسبة لولاية غرب كردفان، وهي بالكامل تحت سيطرة قوات الدعم السريع. ويعمل الجيش السوداني على مواصلة الانتصارات من المحور الغربي لمدينة الأبيض، بالنظر إلى الطريق الحيوي والمهم الرابط ما بين ولاية غربي كردفان وولاية شمال كردفان عند المناطق المهمة مثل منطقة صمامة وهي مناطق تتواجد فيها قوات الدعم السريع وتسعى
3: شكرا لك
1: القوات
3: أحمد داول بيت مراسل
1: لإحكام السيطرة على هذه المناطق والوصول إلى مناطق القوي ومن ثم إلى الاتجاه الغربي حيث شكراً. منطقة النهوض كأكبر
3: واضح أن أحمد داول بيت لا يسمعنا شكرا جزيلا لك أحمد داول بيت كنت معنا من أم درمان إلى لبنان حيث شنت المقاتلات الحربية الإسرائيلية غارات على كفر تبنيت والنبطية الفوق وادي السلوقي إضافة إلى قصف مدفعي على عدد من القرى والبلدات. مراسلة التلفزيون العربي قالت إن تفجيرا ضخما هز بلدة زوطر الشرقية بينما توالت عمليات التفجير في بلدة المنصوري بقضاء صور. يعقد اليوم في العاصمة الفرنسية باريس الاجتماع الدولي التحضيري لمؤتمر دعم القوات المسلحة اللبنانية برئاسة ثلاثية فرنسية لبنانية وأردنية وبمشاركة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون ونظيره اللبناني جوزيف عون والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني. الاجتماع يهدف إلى التحضير لمؤتمر دولي يسعى لتعزيز قدرات الجيش اللبناني وترتيب مرحلة ما بعد انتهاء مهلة اليونيفيل نهاية العام الجاري. الآن تنضم لنا من المتحف العسكري في باريس مراسلة التلفزيون العربي دلال معوض. أهلا بك دلال. إذن اجتماعات ثنائية عقدت قبيل الاجتماع المنتظر الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي اللبنانية، هل رشح شيء من هذه الاجتماعات وما المتوقع اليوم من هذه اللقاءات المنتظرة؟
5: يحيى، في هذه الأثناء هناك اجتماع ثلاثي يجمع بين الرئيس اللبناني الرئيس الفرنسي والعاهل الأردني بدأ منذ قليل قبل افتتاح هذا المؤتمر، وكما ذكرت يعني مهم جدا أن نذكر بأن هذا المؤتمر تحضيري، هو ليس مؤتمر لدعم الجيش، كان تم تأجيل هذا المؤتمر سابقا بسبب عودة الحرب إلى لبنان، وبالتالي الهدف اليوم هو أن يكون هذا اجتماع عسكري سيكون على مستوى يعني ممثلين من العسكريين من يعني جيوش دول مختلفة تشارك، طبعا بالإضافة إلى الأردن لبنان وفرنسا هناك مشاركة بريطانية مشاركة للسعودية ومشاركة للولايات المتحدة، وهذا مهم جدا على الصعيد العسكري، ولكن أيضا بحسب مصادر دبلوماسية للتلفزيون العربي السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى موجود أيضا في هذا الاجتماع التحضيري. كان هناك لقاء ثنائي مع الرئيس اللبناني، كل ما نعرفه بأن على طاولة الحوار كان طبعا الوضع الحالي في الجنوب مع استمرار العدوان الإسرائيلي والجهود التي تبذل لوقف هذا العدوان بالإضافة إلى المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية بوساطة أمريكية، ولا دور لفرنسا يمكن أن نقول في هذه المفاوضات، ولكن فرنسا تدعم الموقف اللبناني. هدف هذا الاجتماع بحسب الرئاسة الفرنسية هو وضع خطة واضحة لانتشار الجيش وتمكين الجيش تحضيرا لمؤتمر مرتقب، ولكن لا موعد لهذا المؤتمر. طبعا لدعم الجيش ماديا عسكريا واستخباراتيا وأيضا لمواكبة عمل الجيش عبر قوات دولية، يعني موضوع انتهاء مهلة مهمة اليونيفيل هو موضوع أساس كان أيضا في لقاء ثنائي بين الرئيسين الفرنسي واللبناني، ولكن فرنسا تحاول مع إيطاليا تشكيل قوات أوروبية أو دولية لتنتشر في لبنان مع انتهاء مهمة اليونيفيل، وفرنسا أيضا وهي
0: راديو الحرية
2: من 97.10 FM.
6: الساعة الآن 12:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawwal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه 2.
2: تحت سقف واحد تلتقي الصناعة والتكنولوجيا والفرص. ندعوكم لزيارة معرض فلسطين للصناعات البلاستيكية والبتروكيماويات 2026، والتعرف عن قرب على أحدث المنتجات والحلول في قطاعات الصناعات البلاستيكية، المواد الخام، البتروكيماويات والمنظفات، التعبئة والتغليف وتقنيات التصنيع. فرصة للقاء الشركات والمصانع واكتشاف أحدث الابتكارات والتطورات في هذا القطاع الحيوي. نلتقي بكم في 19 من سبتمبر 2026 ولمدة 3 أيام في هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة، بتنظيم اتحاد الصناعات البلاستيكية الفلسطينية وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض. كونوا على الموعد.
3: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك
4: واخيرا لقيتها في وايت وينجز. عن جد تجربة مختلفة.
3: طيب احكي لي ايش عندهم؟
4: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
3: والاسعار كيف؟ طيب
4: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
3: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق 7، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق 2. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
5: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
6: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان الظهر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف،

0: القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: راديو الحرية
3: 97.10 FM.
4: فون دير لاين أقرت بعجز الدول الأعضاء عن بناء موقف أوروبي موحد، واكتفت برفض مشاريع الاستيطان الإسرائيلية.
5: ما قالته رئيسة المفوضية عن اختلاف الدول الأعضاء بشأن المسار الصحيح الذي ينبغي اتباعه تجاه إسرائيل وغزة يظهر مدى حدة انقسام المواقف بين الدول الأعضاء وتباين آرائها بشأن هذا الملف.
4: ملفات أخرى حضرت بقوة: تحذير من تسارع مخاطر الذكاء الاصطناعي، وإجراءات للحد من الإدمان الرقمي لدى الأطفال، وعلى صعيد الهجرة آلية أوروبية جديدة لمواجهة التدفقات غير المشروعة. خطاب بمنسوب مرتفع من الطموح، غير أن أصواتا في البرلمان وصفته بأنه بعيد عن هموم المواطن الأوروبي وبأنه خطاب نوايا.
6: هذه المشاهد من داخل قاعة البرلمان، حيث من المفترض أن يلقي بعد لحظات قليلة جدا بعد الاستهلال التقديمي لرئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، أن يلقي كارني كلمة ينتظرها الكثيرون. ما ستخرج إليه هذه الكلمة؟ هل ستكون يعني بحجم وبقوة الخطاب الذي ألقاه في منتدى دافوس الشتاء الماضي، عندما شن مارك كارني هجوما لاذعا على ما أسماه المحاولات الهيمنة من طرف الدول الكبرى، داعيا الدول المتوسطة والفقيرة إلى التعاون، ومعتبرا كذلك بأن التفاوض الثنائي هو يضع الأطراف الضعيفة في موقف حرج أمام القوى الكبرى، في إشارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن على الجانب الآخر يحيى، لا يتوقع الكثير من هذه الكلمة. وفق مصادر حكومية كندية فهي تقول بأن الجو جوهر هذه الكلمة سيكون التفصيل فيه خلال قمة كندا الاتحاد الأوروبي التي ستنعقد في مونريال يومي 30 و 31 من أكتوبر القادم. ومع ذلك لا تزال أصداء العرض الذي لا سابق قانوني له من طرف رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لكندا بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي من خلال العضوية بالانتساب. هذا يعني أمر غير مسبوق داخل أشكال التعاون الأوروبي، وهناك حتى مجموعة من الأطراف الحكومية داخل الاتحاد الأوروبي يعني نظرت إلى العرض الذي قدمته أورسولا فون دير لاين بأنه غير واقعي، ذلك أنه سيحتاج إلى مشاورات مكثفة ودراسات قانونية تتعلق، لأنه يمس بالميثاق التأسيسي للاتحاد الأوروبي. وعلى ما يبدو فإن كندا حاولت التخفيف من هذا الأمر عندما قالت إنها لا تسعى إلى الانضمام الكامل، بل هي تبحث عن تحالفات جديدة بديلة تغنيها عن التحالفات التي تعرضت لضغط كبير خلال السنوات الأخيرة، أي منذ مجيء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. مجموعة من الملفات التعاونية ستطرح على مستوى كلمة مارك كارني، ما يتعلق بالمعادن الحرجة، ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، الأمن والطاقة، وكذلك تسهيلات التنقل بين الاتحاد الأوروبي وبين كندا.
2: من داخل البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، مراسل التلفزيون العربي عبد الله إيماسي، شكرا لك. وردا على المقترح الأوروبي، القاضي بمنح كندا صفة أول عضو شريك في التكتل القاري، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتقليص التبادل التجاري مع الاتحاد إذا مضى في هذا الاقتراح.
7: أعتقد أن الأمر مثير للسخرية. إذا أقدم الاتحاد الأوروبي على منح كندا صفة عضو شريك، وإذا اعتبرت الأمر عملا عدائيا بأي شكل من الأشكال، فسأفرض رسوما جمركية صارمة جدا أو أوقف التجارة مع أوروبا في العديد من المجالات. إذا كانت النية حسنة فلا بأس، ولكن إذا كانت النية سيئة فسنفرض رسوما جمركية باهظة جدا على أوروبا.
2: أهلا، نرحب بضيفي من برلين زاهي علاوي، الباحث المختص في الشأن الأوروبي. أهلا بك أستاذ زاهي. بداية، ما الذي تريده ويريده الاتحاد الأوروبي من منح كندا صفة عضو شريك في التكتل الأوروبي؟
8: طبعا بداية هذه خطوة نحو توسيع الشراكات والانفتاح على شركاء جدد، والانفتاح فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية، التطوير التكنولوجي، وكذلك التبادل التجاري، خاصة في ظل التوترات التي تشهدها العلاقات ما بين ضفتي الأطلسي، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. لا يمكن أن نتحدث هنا بأن هناك علاقات تحالف، بل هي علاقات ندية في بعض الأحيان، والرئيس الأمريكي لا يأخذ بالا لتلك التحالفات وتلك الشراكات التي امتدت على مدى العقود الماضية.
2: طيب، يعني هل أصبحت سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجارية تدفع حلفاء الولايات المتحدة إلى البحث عن شراكات بعيدا عن واشنطن؟
1: راديو الحرية
3: 97.7 FM.
1: الساعة الآن 1:15 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: مستحيل. العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 بالعشرة
3: الاجتماعي. سأعود الآن مرة أخرى إلى ضيفي في برلين زاهي علاوي الباحث المختص في الشأن الأوروبي. أستاذ زاهي، يعني كنت أسأل هل ما يجري هو بداية تشكل شبكات أو شبكة تحالف جديدة بين حلفاء الولايات المتحدة بعيدا عن واشنطن، خاصة في ظل يعني السياسة التي يتبعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه شركائه؟
4: نحن هنا لا نتحدث عن شبكات جديدة، نحن نتحدث عن توسيع وتخفيف هذه العلاقات، وأن يكون هناك فيما يتعلق بالتبادل التجاري أن يكون هناك نوع من الشراكة التجارية والعلاقات الاقتصادية المتبادلة. أرزولا فون دير لاين في كلمتها تحدثت بشكل واضح أن العلاقة ستركز على التعاون التكنولوجي، على صناعة الأسلحة، على الذكاء الاصطناعي. بالإضافة لذلك، رغم حديثها عن عضوية شراكة في الاتحاد الأوروبي، ولكن هذا لا يتماشى مع القوانين الأوروبية. ولكن هنا نحن نرى أن هناك نوع من المواجهة غير المباشرة مع الولايات المتحدة، على الرغم من أن أرزولا فون دير لاين قالت بأن هذا غير موجه ضد أي شريك آخر، ولكن الرسالة المبطنة بأن أوروبا قادرة على توسيع علاقاتها التجارية، أن يكون هناك فعلا شراكات اقتصادية وتكنولوجية وتطوير أيضا في الأسلحة، حتى ولو كانت الولايات المتحدة تعتبر الشريك الأساسي بالنسبة للاتحاد الأوروبي. ولكن هذه التوترات التي جاءت مع الرئيس الأمريكي ترامب دفعت الأوروبيين للتفكير بالبحث عن بدائل ولو كانت في قطاعات محددة أو لفترات محددة. إذن هذا التقارب أعتقد أنه سيكون في صالح الطرفين، خاصة وأن كندا أيضا الآن في علاقة توتر وصدام مع الولايات المتحدة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. إذن نحن أمام مرحلة نوعا ما جديدة على العلاقات التجارية وعلاقة الشراكة ما بين الاتحاد الأوروبي وكندا في المرحلة المقبلة.
3: الولايات المتحدة كما أشرت هي الشريك الأساسي للاتحاد الأوروبي. إلى أي مدى تستطيع أوروبا وكندا تقليل اعتمادهما المتبادل مع الولايات المتحدة، خاصة في ظل التهديدات الأمريكية من الرئيس ترامب بعقوبات اقتصادية وتجارية ضد الاتحاد؟
4: تقليل الاعتماد أعتقد أنه يعني مبالغ به، ولكن يمكن أن يكون هناك شراكات محددة وأن يكون هناك نوع من العلاقات. يعني الاتحاد الأوروبي يعتمد بشكل أساسي على الأسلحة الأمريكية. في الآونة الأخيرة كان هناك محاولات لأن يكون الاتحاد الأوروبي قادرا على النهوض بنفسه في هذا المجال واعتماد على نفسه في صناعة الطائرات والدبابات. ألمانيا لديها صناعة في بعض أو صناعة متطورة في بعض القطاعات، ولكن الاستغناء عن الولايات المتحدة كشريك أساسي أعتقد أنه بعيد المنال، ولا يمكن الحديث عن قطيعة أو يمكن الحديث عن تغيير في النهج السياسي.
3: طيب، وبالتالي
4: نوع من الانفتاح.
3: طيب، وبالتالي أستاذ زاهي، يعني أشير فقط إلى أن رئيس الوزراء الكندي الآن بدأ كلمته مخاطبا البرلمان الأوروبي، بالتالي يعني كيف سيوازن الاتحاد الأوروبي بين احتياجه للولايات المتحدة وهذا القرار وهذه الرغبة بمنح كندا صفة عضو شريك، والتي يعني يهدد على أثرها الرئيس ترامب بعقوبات ضد الاتحاد الأوروبي؟ كيف ستوازن أوروبا بين الأمرين؟
4: الحديث هنا عن عضوية، يعني نحن نتحدث عن شراكة. العضوية بحاجة إلى تغيير الدستور الأوروبي. الدستور الأوروبي يسمح فقط للدول دول القارة الأوروبية بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وبالتالي كندا أمامها عقبات قانونية ودستورية تحول دون أن يكون هناك عضوية في الاتحاد الأوروبي. ولكن نحن نتحدث عن شراكة. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن لا ننسى بأن أيضا هذه الشراكة وإن كانت هناك نوع من العضوية، أعتقد أن كندا سترفض ذلك، خاصة وأن هذا سيجبرها على الالتزام فيما يتعلق بالصناعة والبيئة في القوانين الأوروبية، وهذا الأمر غير مطروح حاليا. إذن
3: وهي يعني كما أشرنا هي صفة عضو شريك، هي صفة عضو شريك، ولكن لماذا يعتبر الرئيس ترامب هذا التقارب الأوروبي الكندي تهديدا للولايات المتحدة، حتى أنه وصفه عملا عدائيا؟
4: هو يعني كرهه للجارة الكندية دفعه للحديث بهذه الطريقة، والنرجسية التي يتحدث بها ترامب، هو يريد أن يكون هو محور الكون، أن تكون الولايات المتحدة هي محور الكون، أن لا يكون هناك شراكات بتلك القوة ما بين الدول الأوروبية أو الحلفاء كما هي مع الولايات المتحدة. لا يريد أن يكون هناك تقاربا كبيرا بين الدول كبرى، ونتحدث هنا عن الاتحاد الأوروبي وكندا، وبالتالي هو يعتبر ذلك نوعا من تجاوز الولايات المتحدة، الأمر الذي لم يرق له، وبالتالي جاءت هذه التصريحات. ولكن في تصريحه إن كان الأمر جيدا فلا مانع، ولكن هو وصف كندا ورئيس الوزراء الكندي بأنه سيء، وأن التجارة مع كندا سيئة، وبالتالي هو حاول أن يخفف من اللهجة من خلال جملته التي قالها: إن كان هذا الأمر جيدا فلا بأس.
3: شكرا لك زاهي علاوي، الباحث المختص في الشأن الأوروبي، حدثتنا من برلين، شكرا لك. أعلن عمدة كييف إصابة 16 شخصا بينهم طفل جراء هجوم روسي على العاصمة الأوكرانية. أفاد فيتالي كلاتشكو أن أضرارا عدة لحقت بمبان إدارية ومستودع ومبنى سكني إلى جانب مواقع أخرى. وهذه صور تأتينا مباشرة الآن من موقع الضربات والهجمات التي استهدفت العاصمة الأوكرانية كييف، وهي في الأحياء الشرقية من المدينة، من العاصمة الأوكرانية. وتظهر هذه الصور أثار الدمار الذي خلفه القصف الروسي على هذا المبنى السكني في العاصمة الأوكرانية كييف. في المقابل، هاجمت أوكرانيا أهدافا داخل الأراضي الروسية بطائرات مسيرة، شملت الأهداف مدينة روستوف جنوبية روسيا ويوروسلافن شمال شرق العاصمة موسكو. تظهر هذه الصور من مدينة روستوف الروسية وقوع انفجارات ضخمة جراء الهجوم الأوكراني. أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون شامل لفرض عقوبات ورسوم جمركية بهدف زيادة الضغط الاقتصادي على روسيا، وذلك بعد مرور عام ونصف على طرح المشروع من قبل السيناتور الأمريكي لينسي جراهام قبل وفاته بالاشتراك مع عشرات من أعضاء مجلس الشيوخ. وقد صوت المجلس لصالح مشروع القانون بأغلبية 262 صوتا مقابل 159. هذا أظهرت استطلاع رأي أجرته مؤسسة كويست تقدم مرشح اليمين البرازيلي فلافيو بولسونارو على الرئيس اليساري لولا دا سيلفا في الجولة الثانية، وهو ما لم يحدث منذ أبريل الماضي. وقد حصل بولسونارو على 42% من الأصوات، بينما حصل لولا دا سيلفا على 40%.
1: أنا ذاهب الآن إلى محطة الوقود لأتأكد من شيء بسيط جدا. هل القرار الذي اتخذته حكومة لولا خلال الأيام الماضية بشأن تخفيض أسعار الوقود وصل فعلا إلى جيوب البرازيليين؟
5: قرار تقول الحكومة إنه لحماية المستهلك من ارتفاع أسعار النفط، لكن توقيته يلفت الانتباه. فالرئيس لولا دا سيلفا يخوض انتخابات باتت المنافسة فيها مع مرشح اليمين فلافيو بولسونارو أكثر تقارباً. لنترك السياسة جانباً للحظة ونرى ما يعنيه هذا القرار بالأرقام.
6: كلفتني تعبئة السيارة هذه المرة 140 ريالاً برازيلياً، أي أقل من المرة الماضية بنحو 20 ريالاً. هذا يعادل 5 دولارات أمريكية، وهو مبلغ معتبر بالنسبة للمواطن البرازيلي العادي.
5: لكن البنزين ليس وحده في المعادلة، فالديزل يعني الشاحنات، والشاحنات تنقل الغذاء والبضائع، ما يعني أن انخفاض كلفة الوقود يمكن أن يصل إلى المستهلك حتى لو لم يكن لديه سيارة.
7: الحياة أصبحت معقدة بسبب الأزمة، وما قامت الحكومة به غير كاف.
5: يدرك لولا أن الوقود هو أحد من أكثر الأسعار حضوراً في حياة البرازيليين، لذلك قد يكون خفضه قراراً اقتصادياً لحماية المستهلك كما يقول، وقد يكون في الوقت نفسه قراراً سياسياً في توقيت انتخابي شديد الحساسية.
7: إنه قرار اقتصادي لأنه يحد من ارتفاع التضخم، لكنه سياسي أيضاً لأنه اتخذ قبل الانتخابات بشهر واحد بهدف التأثير على الناخبين.
5: في الانتخابات لا يذهب الناخب إلى الصندوق حاملاً رقم استطلاع للرأي، بل يحمل معه تفاصيل حياته اليومية وتكاليفها أيضاً.
8: عندما يتساوى المرشحان في استطلاعات الجولة الثانية، ربما لا يكون السؤال من سيقنع الناخبين، بل أيضاً من سيجعل الناخب يشعر بأن جيبه أصبح أفضل. دادا عبد الله، تلفزيون العربي، سان باولو.
3: قالت شركة أوبن آي إنها ستبدأ إصدار تقارير دورية حول السلوكيات غير المتوقعة والمصرح بها للذكاء الاصطناعي. أصدرت الشركة إطار عمل جديد لتتبع حالات عدم موائمة نماذج الذكاء الاصطناعي والتحقيق فيها والكشف عنها، إلى جانب 6 تقارير عن سلوكيات غير متوقعة ومثيرة للقلق لوحظت في النماذج خلال الأشهر.
0: راديو الحرية.
9: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
10: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: أوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: طولنا الافتتاح صح، لكن السبت يجمعنا. يعلن محل الرامي للخضار والفواكه عن الافتتاح رسميا يوم السبت، أجود أنواع الفواكه والخضار. ما تنسي يوم السبت 19/9/2026 الافتتاح والدعوة عامة ضاحية حرم الرامي بجانب مطعم عشاء بإدارة غسان وجاد الله الجعبري. للتواصل 0595-300-358 أو 0569-841-414. طاقة الشمس اليوم استثمارك لمستقبل أفضل مع شركة الحداد. خلي الشمس مصدر طاقتك واختار حلول موثوقة لمشاريعك. نوفر لكم حلولا متكاملة في الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت التجارية والمقاولين والشركات الصناعية والمشاريع بمختلف أحجامها. وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولا من ساكو، ديا، هاملس، جينكو سولار. جودة، كفاءة، واعتمادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. للتواصل 056-200-1521 و 056-200-1540. شركة الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل.
2: الساعة الآن 1 بتوقيت وايت وينجز.
3: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
4: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
3: طيب احكي لي ايش عندهم؟
4: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
3: والاسعار كيف؟ طيب
4: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
3: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق 7، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق 2. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.

0: لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية، وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.
1: الهير وبس الهير كل البلد ركبت.
2: نيو داي كيكو معجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح. عيغوت بوريكاس كيك بإدارة فؤاد صغير وإخوانه. كيكو معجنات صغير بيع بالجملة. العنوان الخليل عقب التفوح. للاستفسار والمراجعة 0599664342. نيو داي كيكو معجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح.
3: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: برنامج أطياف الوطن يوميا وعثمان أبو الحلاوة.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.

متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم أحبتنا في كل مكان. هذه حلقة جديدة من برنامج أطياف الوطن، نلتقي وإياكم على الهواء مباشرة.

0: هذا المساء نتابع أبرز ما يجري من تطورات ومستجدات الأحداث المتتالية الجارية في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى ما يجري في الضفة الغربية وكذلك في قطاع غزة. على هندسة الصوت ربحي أبو رموز، معكم عثمان أبو الحلاوة في التقديم. أوقات مفيدة نتمنها دائما لكل من يتابع هذا الأثير.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599 592 795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.

لكن من الأخبار، كانت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن أعلنت نزوح أكثر من 122 ألف شخص في 8 محافظات، هذا خلال النصف الأول من شهر سبتمبر أيلول الجاري فقط جراء التصعيد العسكري الأخير. طبعاً في العناوين الرئيسية، كانت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين أعلنت بأن ضربات سعودية أدت الخميس إلى مقتل شخص في حين استهدفت أخرى 3 أبراج اتصالات. وزارة الخارجية اليمنية حذرت من استخدام الحوثيين رسائل التطمين المضللة غطاء لكسب الوقت والتسلح والتحضير لاعتداءات جديدة كما أسمتها، وتكريس السيطرة على مناطق الساحل الغربي وباب المندب. رويترز نقلت عن مصادر بأن الحوثيين أبلغوا مسؤولين أمريكيين أنهم لا يعتزمون مهاجمة سفنهم، وأنهم ملتزمون بوقف إطلاق النار، وذلك خلال اجتماع في سلطنة عمان مطلع الأسبوع. المتحدث أيضا باسم القيادة المركزية الأمريكية قال بأنهم يراقبون الوضع فيما بالمندب عن كثب، وقال لدينا مستشارون ميدانيون يتبادلون معلومات مع شركائنا السعوديين.

أما في التطورات الأخرى المرتبطة بإيران، موقع أكسيوس الأمريكي نقل عن 3 مصادر مطلعة اليوم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوقع أن يلتقي قادة خليجيين يوم الثلاثاء المقبل على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك لبحث الخطوات المقبلة في المنطقة في ظل الحرب على إيران. حسب الموقع، سيركز الاجتماع على الأفكار الأمريكية المتعلقة باستراتيجية ما بعد الحرب، إذ يعمل ترامب وفريقه رفيع المستوى على إعداد خطة اليوم التالي. من المتوقع وضع اللمسات الأخيرة عليها بعد انتخابات التجديد النصفي. أوضحت المصادر أن ترامب سيلتقي قادة دول مجلس التعاون الخليجي أو وزراء خارجيتها، فيما أرسلت وزارة الخارجية الأمريكية دعوات أولية للاجتماع الأربعاء أمس. وأشار أحد المصادر إلى احتمال توسيع الاجتماع ليشمل قادة عربا ومسلمين. في غضون ذلك، ذكر مصدر إسرائيلي لأكسيوس بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يرغب أيضا في لقائه ترامب في نيويورك، لكن لم يتم تحديد موعد لأي لقاء بينهما بعد. أمس قال ترامب بأنه يأمل في أن تكون نهاية حرب إيران وشيكا. أضاف في تصريحات صحفية: نأمل أن نكون قد اقتربنا من نهاية الحرب. وكرر بأنهم يريدون إبرام اتفاق وسنرى كيف ستسير الأمور. كما ذكر ترامب أنه تلقى رسالة من إيران مباشرة دون الخوض في تفاصيل. يوم الاثنين قال ترامب بأن إيران تريد التوصل إلى اتفاق مع أمريكا، في إشارة إلى انفراجة دبلوماسية محتملة مع اتساع نطاق المواجهات في أنحاء المنطقة وتهديده إمدادات النفط العالمية. كتب ترامب: إيران الفاشلة تريد إبرام اتفاق بسرعة وبشدة، وسأقرر ما إذا كانت الولايات المتحدة ستختار الانخراط، وهو مفهوم نحن منفتحون عليه. لكن كتب أيضا في منشور لاحق بأن النفط يتدفق عبر مضيق هرمز، مهددا الدول التي لم تقدم أي مساعدة لبلاده بأنه سيتعين عليها وستؤدي مقابلا للولايات المتحدة الأمريكية عما وصفه بالمواجهة الاحتيالية حالما تنتهي. وقال: نفعل

0: فقط الليلة ضحت الساعة الواحدة والربع، بعد ذلك نعود لنكمل وإياكم هذا المشوار.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
1: الساعة الآن 1:15 بتوقيت بني زحيمان.

0: حطينا. بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم بيت الرفاهية.
1: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599 592 795. سرايا هوم بيت الرفاهية.

نواصل وإياكم هذا المشوار متابعينا الكرام، ولازلنا وإياكم على الهواء مباشرة. تحدثنا حول ما يجري في منطقة الشرق الأوسط والتطورات الجارية في هذا الاتجاه، لكن بالعودة إلى الجانب الميداني هنا في الضفة وفي قطاع غزة، بداية أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي بأن العام الدراسي الجديد 2026-2027 في قطاع غزة سينطلق يوم السبت الموافق 19 سبتمبر أيلول 2026 وفق ترتيبات تعليمية تراعي أوضاع الطلبة داخل القطاع وخارجه. أوضحت الوزارة في بيان صحفي وصل بأن التعليم الوجهي سيكون مخصصا للطلبة داخل قطاع غزة القادرين على الالتحاق بالمدارس الوجهية، أما الطلبة الموجودون خارج قطاع غزة فسيتم تعليمهم إلكترونيا، فيما يستمر التعليم الإلكتروني للطلبة الموجودين داخل القطاع وغير القادرين على الالتحاق بالتعليم الوجهي. أكدت أيضا أن الطلبة الذين سيتابعون تعليمهم إلكترونيا داخل قطاع غزة لعدم تمكنهم من الالتحاق بالتعليم الوجاهي سيكونون ملزمين بالحضور الكامل للحصص اليومية، مع التأكيد على عدم الازدواجية في التسجيل بين المدارس الوجاهية والافتراضية. في إطار الاستعداد لانطلاق العام الدراسي، أعلنت الوزارة عن افتتاح تجريبي للمدارس الافتراضية مساء اليوم الخميس 17 سبتمبر من الساعة 4:30 حتى الساعة 5:00. أشارت إلى أن هيكلية المدارس الافتراضية أعيد تنظيمها لتشمل 3 مراحل تعليمية رئيسية، هي المدارس الافتراضية غزة الثانوية والمدارس الافتراضية غزة الأساسية العليا والمدارس الافتراضية غزة الأساسية الدنيا. تأتي هذه الترتيبات في ظل استمرار التحديات التي تواجه العملية التعليمية في قطاع غزة، واعتماد أنماط تعليمية تجمع بين التعليم الوجاهي والإلكتروني لضمان استمرار الطلبة في تلقي تعليمهم.

إجمالا الجميع يترقب بدء العملية الدراسية خلال الأيام القليلة المقبلة، لكن ما يجري من تطورات أيضا في مناطق الضفة الغربية، هذه المرة المناطق الشمالية من الضفة. الحديث عن مخيم العين وقصرة في نابلس، وهذا يضاف إلى مناطق أخرى من الضفة الغربية. فجر اليوم كان اقتحاما لمخيم العين غرب مدينة نابلس شمال الضفة، وسط حصار للمخيم انتشار كثيف كان لقوات المشاة والآليات العسكرية قبل أن تنسحب بعد أكثر من 10 ساعات في عملية تخللها اقتحام منازل. تم تحويل أحد المنازل إلى مركز للتحقيق الميداني مع الشبان، وكانت المعلومات تتحدث عن اقتياد عدد من المواطنين للتحقيق. الاعتقالات طالت مناطق متفرقة من الضفة، من بين ذلك منطقة رام الله. خلال الساعات الماضية كان اعتقال سجل للصحفي علاء الرماوي بعد أن تم مداهمة منزله في حي المصايف بمدينة رام الله. أيضا كانت اعتقالات سجلت في بلدة قريوت، إضافة إلى عمليات مداهمة شرق قلقيلية. حسب المعلومات أكثر من 20 فلسطينيا تم مداهمة منازلهم، جزء منهم تم اعتقاله. أصيب 3 فلسطينيين في اقتحام مدينة قلقيلية الليلة الماضية. كذلك في مدينة البيرة كان هنالك اقتحام آخر وتم مداهمة عدد من المحال التجارية. في قصرة جنوب نابلس المعلومات تحدثت بأن جرافات تابعة للمستوطنين هذه المرة واصلت طوال الليل تجريف أراضي المواطنين في المنطقة الشمالية من البلدة. أشارت المصادر إلى أن ذلك يتزامن مع الحصار الكامل الذي تفرضه قوات الاحتلال والمستوطنون على منطقة رأس العين غرب قصرة وعلى 3 أسر من عائلتي حسان وأبو ريد في المنطقة. طبعا 34 يوم على الحصار المتواصل.

المشوار متابعينا الكرام سيستمر معكم على الهواء مباشرة بعد فاصل إعلاني قصير. سنتابع وإياكم الجانب الاقتصادي هذه المرة والتطورات المتعلقة بالأحداث المالية الفلسطينية، فابقوا وإيانا.

0: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
2: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
1: لأن أولادنا بيستاهلوا الأفضل، ولأن الجودة بتبدأ من اختيارنا. مع تشيل أوت باليستاين استمتعوا بتشكيلة مميزة من السناكات والسكاكر محضرة بعناية وبأجود أنواع المواد الخام والتوابل المختارة من أفضل المصادر حول العالم، والأهم محمص وغير مقلي لحتى نقدم طعم مقرمش ولذيذ مع تقليل استخدام الزيوت في منتجاتنا. تشيل أوت باليستاين، ما بنساوم على الجودة من اختيار المكونات إلى طريقة التحضير وصولاً للطعم اللي بتحبوه. تشيل أوت باليستاين، جودة بتفرق وطعم بتحبه العيلة. الخليل شارع السلام بإدارة علي السعافين. للتواصل 0599-08-0073.
3: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
4: تحت سقف واحد تلتقي الصناعة والتكنولوجيا والفرص. ندعوكم لزيارة معرض فلسطين للصناعات البلاستيكية والبتروكيماويات 2026، والتعرف عن قرب على أحدث المنتجات والحلول في قطاعات الصناعات البلاستيكية، المواد الخام، البتروكيماويات والمنظفات، التعبئة والتغليف وتقنيات التصنيع. فرصة للقاء الشركات والمصانع واكتشاف أحدث الابتكارات والتطورات في هذا القطاع الحيوي. نلتقي بكم في 19 من سبتمبر 2026 ولمدة 3 أيام في هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة، بتنظيم اتحاد الصناعات البلاستيكية الفلسطينية وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض. كونوا على الموعد.
5: الساعة الآن 1:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم بيت الرفاهية.

موديلات تخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار بإدارة عماد القواسمي. 0599 592 795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.

ما تكفي. نواصل وإياكم المشوار متابعينا الكرام، ولازلنا على الهواء مباشرة. إجمالا، لا تزال الحكومة الفلسطينية تواجه أزمة مالية متصاعدة، هذا الأمر الذي ينعكس على قدرتها على صرف رواتب الموظفين بصورة منتظمة وكاملة، وهذا الحال وللأسف مستمر من سنوات. طبعا إسرائيل تواصل احتجاز أموال المقاصة الفلسطينية، هاي الأموال هي الإيرادات اللي بتم تحصيلها نيابة عن السلطة الفلسطينية، ما يزيد من حدة الأزمة المالية وبحد من قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية. حسب مصدر كان تحدث في وزارة المالية الفلسطينية، قال من المتوقع أن يكون موعد ونسبة صرف الراتب المقبل على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقرر عقدها يوم الثلاثاء القادم، وسط مساع لتوفير السيولة اللازمة لصرف دفعة جديدة من الراتب للموظفين. تشير المصادر إلى وجود محاولات لصرف 50% من الراتب، حد أدنى 2000 شيكل كالمعتاد، على غرار اللي بيتم صرفه بكل شهر. الحكومة تحاول حشد هي ووزارة المالية الجهود لتأمين الموارد المالية اللازمة، مع استمرار المساعي لتجميع أكبر قدر من الأموال بهدف الوصول إلى إمكانية صرف نسبة من الراتب. وهون الإشكالية الكبيرة، أنه أنت عمالك بتحشد وبتشتغل وبتعمل كل جهدك مش لصرف الرواتب كاملة، إنما لصرف جزء أو نسبة من الراتب. طبعا هاي الأزمة المالية المتواصلة بتعكس تحديات أوسع عم بتواجه السلطة الفلسطينية، في ظل استمرار جزء كبير من إيراداتها على أموال المقاصة، وهي بتعتمد على المقاصة بشكل مباشر، إلى جانب الضغوط اللي بتواجهها بالنظام المالي والتحويلات المصرفية. المصارف الإسرائيلية وافقت مؤخرا على مواصلة تقديم الخدمات للمصارف الفلسطينية لنهاية 26، بما يسمح بمعالجة مدفوعات مرتبطة بخدمات ورواتب السلطة الفلسطينية. لكن يبقى القرار النهائي بشأن موعد صرف الراتب ونسبة الدفعة مرتبطا بما ستتوصل إليه الحكومة من ترتيبات مالية، وما سيصدر عن جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء القادم، وسط ترقب واسع من الموظفين لمعرفة تفاصيل الدفعة المقبلة. وهنا للتنويه، يوم الثلاثاء القادم هو يوم اجتماع مجلس الوزراء الفلسطيني وليس موعد صرف الرواتب. بهذا الاجتماع رح يتم التحديد شو ممكن يعملوا.

0: إلى دقائق التاسعة ثم نكمل الجزء الأخير.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
1: الساعة الآن 2:45 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم، سرايا هوم بيت الرفاهية.

اليوم تخيل انه درجة الحرارة 31 درجة مئوية بالليل 22، بكرة حتنخفض ل 25 درجة مئوية في مدينة الخليل. بغزة حاليا وفق المعلومات 33 درجة مئوية، ممكن تنخفض بكرة ل 30 درجة مئوية. اليوم انخفضت الحرارة قليلا عن الأمس، أجواء حارة جدا كانت خلال ساعات النهار ولا زالت، لكن ستبدأ درجات الحرارة بالانخفاض أثناء ساعات المساء والليل وتظهر سحب منخفضة، يعني ممكن تشوف شوي ضباب. بكرة الجمعة انخفاض ملموس على درجات الحرارة، رح تصير دون المعدلات، يعني أقل من المعدلات، رح تتراجع وطأة الحر وطقس سيكون غائما جزئيا إلى غائم أحيانا، هذا مع احتمالية سقوط زخات متفرقة من الأمطار في شمال ووسط البلاد. رياح نشطة محبات قوية أحيانا متوقع أن تهب، فيما تميل الأجواء للبرودة مع ظهور السحب المنخفضة مساء وليلا وتنشط الرياح بالليل. يوم السبت إجمالا ستواصل درجات الحرارة الانخفاض إلى ما دون معدلاتها السنوية العامة، والطقس سيبقى غائما جزئيا مع بقاء الفرص مهيئة لهطول زخات من الأمطار في شمال البلاد وبعض المناطق الساحلية، ربما أمطار خفيفة في الوسط نهارا. غائما الجو متوقع أن يكون مائلا للبرودة مع نشاط الرياح على فترات، هذا أثناء ساعات المساء والليل. يوم الأحد الحرارة سترتفع قليلا مع بقائها دون المعدلات السنوية العامة لا فرص لتساقط الأمطار. يوم الاثنين ستواصل الحرارة أيضا ارتفاعها لتصبح حول معدلاتها السنوية العامة. وفق التقديرات يعني بتوصل يوم الاثنين لحوالي 27 درجة مئوية، ممكن يوم الثلاثة تبقى الحال على ما هي عليه، وكذلك الأربعاء لا انخفاضات لا ارتفاعات لموجات حر كبيرة.

العين البيئولو. للأسف كان في حديث من قبل المدير التنفيذي لاتحاد موردي الأدوية مهند حبش قال بأن الشركات الموردة للأدوية واللوازم الطبية ما زالت ملتزمة بالتوريد رغم تراكم الديون المستحقة على الحكومة، إلا أن ضآلة الدفعات المالية وعدم انتظامها أديا إلى تراجع حاد في مخزونات الأدوية واللوازم الطبية. وفق المعلومات عندك 200 صنف دوائي بمخزون نسبته صفر. قال بأن المديونية المستحقة على الحكومة لصالح شركات توريد الأدوية واللوازم الطبية وصلت إلى 1.4 مليار شيكل. تنتظر الشركات دفعة، شوف، من 1.4 مليار من مليار عفواً و400 مليون، ولك أعطونا دفعة 15 مليون شيكل. هاي دفعة لا تتجاوز نسبة 1% من إجمالي المديونية. فهل الحكومة مديونة باختصار؟ وتلاقيها من إيش ولا من إيش؟ لازم تصرف للأدوية، لازم تصرف رواتب، لازم تصرف في كتير شغلات. المشكلة الأكبر إنه ما في مصاري أصلاً تصرفها.

0: وقت البرنامج هذا اليوم متابعينا الكرام انتهى. اللقاء يتجدد بكم في وقت لاحق برعاية تستمر من سرايا هوم اللي كل يوم بيوصلهم موديلات جديدة مثلا من أطقم الحمامات إضافة إلى البلاط والسيراميك بأنواعه وأحجامه واللي دائما بتلاقوا فيه أسعار مناسبة بعروض قوية. لأولة ربحي بقول لك إحنتو عملتوا حملة ولميتوا فيها لمالك القواسمة هي جاي كمان بسملة. الحملة الأكبر لازم تكون للحكومة بمولها تبرعات. لما تحكي عن حكومة انت ما بتحكي عن مليون شيكل ولا اثنين ولا ثلاثة. الخمسين مليون كأنك بتحكي عن خمسين شيكل. فالرقم كتير كبير. هذا دول بده. فإلهم الله. نلتقي وإياكم في وقت لاحق. شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم بيت الرفاهية. موديلات بتخطف الأنظار. ألوان اختيرت بعناية. ماركات عالمية. كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه. مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم بيت الرفاهية.
2: عزيزي المستمع صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات نحن نصنع من أجلكم.

0: فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: طاقة الشمس اليوم، استثمارك لمستقبل أفضل مع شركة الحداد. خلي الشمس مصدر طاقتك واختار حلول موثوقة لمشاريعك. نوفر لكم حلولا متكاملة في الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت التجارية والمقاولين والشركات الصناعية والمشاريع بمختلف أحجامها. وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولا من ساكو، ديا، هاملس، جينكو سولار. جودة، كفاءة، واعتمادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. للتواصل 056-200-1521 و 056-200-1540. شركة الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل.
2: نيو داي، كيك ومعجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح. عيغوت بوريكاس كيك بإدارة فؤاد صغير وإخوانه. كيك ومعجنات صغير، بيع بالجملة. العنوان الخليل عقب التفوح. للاستفسار والمراجعة 0599664342. نيو داي، كيك ومعجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح.
1: طولنا الافتتاح صح، لكن السبت يجمعنا. يعلن محل الرامي للخضار والفواكه عن الافتتاح رسميا يوم السبت. أجود أنواع الفواكه والخضار. ما تنس يوم السبت 19/9/2026 الافتتاح والدعوة عامة ضاحية حرم الرامي بجانب مطعم عشاء بإدارة غسان وجاد الله الجعبري. للتواصل 0595-300-358 أو 0569-841-414.
3: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه 2.
4: راديو الحرية
5: 97.7 FM.
6: أو الأشباه الموصلات، كل هذه الصناعات غدت بحاجة إلى هذه تصنيع هذه المواد.
7: نعم.
6: حقيقة ألن أيضا عندما ننظر إلى التنافس أو يعني المواجهة بين الصين والولايات المتحدة، المواجهة الحالية واحتكار الصين لهذه المواد ومنعها عن الولايات المتحدة، نعود إلى الخلف. لو كانت بالعكس، لو كانت الصين لا تمتلك هذه القوة وتم حجب هذه المواد، نعم، عن الصين، والصين هي التي بدأت شكرا. منذ أكثر من 10 سنوات في تطوير الطاقة النظيفة وطاقة الرياح والطاقة الشمسية، والصين بحاجة إلى هذه المواد وتصنيعها في هذه الصناعات التي غدت حيوية، نعم، ليس فقط في الجانب الصيني بل على مستوى العالم.
7: شكرا لك من بكين مراسلنا ناصر عبد الحق. وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من اقتصادكم. إلى اللقاء.

0: صاروخ من طائرة حربية سمع ذوي انفجاره في أرجاء مدينة غزة.
1: أصوات الانفجارات لا تهدأ.
2: يذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي الجميع بأن الحرب لا تزال قائمة.
1: نرصد المستجدات لحظة بلحظة.
3: واقع إنساني صعب ومأساوي للغاية.
1: وننقل الصورة كما هي.
4: المشهد كارثي.
5: الوضع مأساوي.
1: التغطية مستمرة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. من كل أنحاء العالم نواكب الأحداث دون انقطاع.
6: يبدو أن المعارك كانت ضارية.
7: ضربة الآن.
1: وكلما ازدادت التحديات ازداد إصرارنا على التحقق من الوقائع،
8: الصورة كما هي،
1: والوصول إلى الحقيقة. صعوبة المهمة لن نتوقف.
9: حالة حرب حقيقية.
1: دائما نتابع.
10: تفعيل الدفاعات الجوية يا شباب، كونوا معنا.
1: ودائما مستعدون، لأن السعي وراء الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
11: دقيقة ونجهز نكون على الهواء.
1: التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. جنوب مشتعل وحسابات سياسية شائكة. لبنان بين هدنة هشة واحتمالات مفتوحة. رصد ميداني وتغطية متكاملة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

أهلا بكم مشاهدينا الظهيرة من التلفزيون العربي، وفيها نرصد من خلال شبكة مراسلين أحداث الساعة، والبداية بالعناوين. احتدام المعارك بجبهة كهبوب، في باب المندب قصف للقوات الحكومية على مناطق أنصار الله الحوثيين غربية تعز، والجماعة تقول إن الطيران السعودي شن غارات على محافظة حجة. هجمات للجيش السوداني على مواقع سيطرة الدعم السريع بولاية شمال كردفان، وعناصر من الجيش تعلن دخول منطقة في جنوب كردفان. قصف روسي على كييف، هجوم أوكراني على روستوف، ومجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون يفرض عقوبات على موسكو. بعد تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية صارمة، المفوضية الأوروبية تقول إن تعزيز الشراكة مع كندا ليس موجها ضد أحد، وكارني يؤكد أن العلاقة مع الاتحاد الأوروبي تحمي السيادة والحريات.

0: وأرحب الآن بشبكة مراسل التلفزيون العربي لفترة الظهيرة من الحديدة. انضموا إلينا صدام حسن ومن عدن عمر المجرمي ومن أم درمان أحمد ضو البيت ومن برقة شرقي رام الله كريستين ريناوي ومن زوطر الغربية في جنوب لبنان جويس الحاج خوري ومن باريس دلال المعوض ومن ستراسبورغ عبد الله إيماسي ومن واشنطن عبد الرحمن البرديسي. البداية من اليمن حيث أفاد المركز الإعلامي لمحور تعز أن الطيران الحربي قصف مواقع لجماعة أنصار الله الحوثيين شرقية تعز بالتزامن مع إحباط الجيش هجوما شنته الجماعة غربي المحافظة. في المقابل ذكرت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله الحوثيين أن غارات سعودية استهدفت مدينة عبس في حجة إضافة إلى أبراج اتصالات في منطقة الحبان شرقي المحافظة. وأعلنت قوات العمالقة التابعة للحكومة اليمنية خوض معارك مع مقاتل الجماعة في جبهة كابوب بمنطقة باب المندب. وأكدت القوات في بيانها أنها دمرت مركبة عسكرية بمن كانوا على متنها. وأرحب الآن بمراسلينا في اليمن من عدن عمر المجرمي ومن الحديدة صدام حسن. أهلا بكما. أبدأ معك صدام حسن، كيف تبدو خارطة المواجهات اليوم وكذلك بيانات جماعة أنصار الله الحوثيين حول تطورات هذه الجبهة؟
1: طبعا حتى الآن لم يصدر بيان حول الغارات الجوية التي استهدفت اليوم بعض المناطق في اليمن، وهي تقريبا منطقة خدير وأيضا عبس ومنطقة الحبان في محافظة تعز وعبس في محافظة حجة، في انتظار ما سيصدر من صنعاء. لكن آخر المواقف السياسية هو ما صدر عن رئيس المجلس السياسي الأعلى في حكومة صنعاء مهدي المشاط، الذي قال بأن الادعاءات الباطلة للنظام السعودي باستهداف اليمن لمكة هي محاولة يائسة لاستنفار الشعوب، وأيضا قال كان الأكد بالنظام السعودي أن يستنفر شعوب الأمة الإسلامية عند إساءة المجرم ترامب للكعبة وتصويرها في منظر لا يليق بقداستها. أيضا قال أكاذيب النظام السعودي لم تعد تنطلي على شعوب أمتنا العربية والإسلامية. طبعا هناك بيانات صدرت ومصادر عسكرية تحدثت تتبع صنعاء، تحدثت عن عمليات عسكرية استهدفت شركة أرامكو في ينبع بصواريخ وطائرات باليستية، أيضا عمليات أخرى استهدفت أو عملية أخرى استهدفت قاعدة خميس مشيط الجوية وبصواريخ وطائرات أيضا باليستية، وحققت العملية أهدافها بنجاح كما قال سريع. أيضا هناك حديث عن إسقاط طائرة مقاتلة نوع F-15 بصاروخ أرض جو محلية صنع. أيضا هناك حديث من صنعاء عن اعتراض والتصدي لتشكيلات من المقاتلات السعودية التي انطلقت من قواعد سعودية لقصف منشآت ومرافق حيوية ومدنية كما تقول صنعاء في عدد من محافظات الجمهورية، وقد تم التصدي لها وإجبارها على العودة دون القيام بأي أعمال عدائية عبر منظومة من صواريخ الدفاع الجوي محلية الصنع كما تقول صنعاء. أيضا حديث عن أكثر من 40 غارة تم رصدها خلال 24 ساعة الماضية، تضاف إلى قائمة 450 أو أكثر من الغارات الجوية التي تتحدث صنعاء والتي استهدفت العديد من المرافق والبنى التحتية كمدارس أبراج اتصالات وجسور وطرق وغيرها من المرافق الخدمية والأعيان المدنية التي تقول صنعاء بأن السعودية تستهدف تلك المنشآت وتريد النيل من الشعب اليمني وتواصل حصارها وعدوانها على الشعب اليمني، وهي بالتالي ماضية في التصدي لتلك الممارسات والأعمال العدائية، وسوف تقوم بالرد بالشكل المناسب وفي الوقت المناسب. وهي أيضا تقول بأنها سوف تقابل التصعيد بالتصعيد، وهي ماضية أيضا في تثبيت معادلة الحصار بالحصار عبر فرض قرار الملاح البحري الذي يدخل شهره الثالث على التوالي لكافة السفن والملاح البحرية. أيضا صنعاء تتحدث في خطابها الإعلامي والسياسي والعسكري عن إمكانية الإبحار في الممر البحري وأيضا في باب المندب، وهي حركة الملاحة تقول بأنها تسير بشكل طبيعي وآمن لكل السفن ومن كل دول العالم باستثناء السفن السعودية التي تخضع وما زالت تخضع للحصار البحري وحظر الملاحة البحرية الذي فرض عليها، وسوف يستمر هذا الحظر طالما والسعودية مستمرة في أعمالها العدائية ضد اليمنيين كما تقول صنعاء، وطالما أن السعودية لم تجنح للسلم ولا تريد المضي في تنفيذ ما اتفق عليه ضمن خارطة الطريق المتعلقة بفتح

0: وقائمة من الأهداف الحيوية والنفطية وأيضا القواعد العسكرية التي تنطلق منها تلك المقاتلات بهدف شن غارات ومزيد من الغارات على اليمنيين، وبالتالي هي سوف ترد بالمثل وتنطلق ضمن قائمة من الأهداف أعدتها سابقا وسوف ترد في الوقت والزمان المناسبين.
1: نعم، شكرا جزيلا لك صدام حسن من الحديدة. وتحول إلى عدن إلى عمر المجرمي. عمر، من وجهة النظر نظر الحكومة الشرعية، كيف يبدو المشهد الميداني في معظم الجبهات لا سيما في كهبوب وغربية تعز؟
2: نعم حامد، هو عدد من المناطق والمواقع العسكرية الخاضعة لسيطرة الحوثيين خلال الساعة الأخيرة كانت محل استهداف ضربات جوية، فقد أكد محور تعز أن منطقة دمنة والراهدة وكذلك مفرق الذكرة هناك مواقع عسكرية للحوثيين تعرضت لضربات جوية من قبل سلاح الجو اليمني، وكذلك وهذا أيضا يأتي بالتزامن مع إحباط الجيش اليمني هجمات حوثية عنيفة على جبهتي الأحطوب وعنين وكذلك جبهة بني بكاري في جبل حبشي، فجرت هناك اشتباكات عنيفة بين الطرفين، لم يتمكن الحوثيون التقدم. القوات الحكومية تقول إنها أحبطت تلك الهجمات، وهذا أيضا يأتي بالتزامن مع استهداف جوي لسلاح الجو اليمني استهدف رتلا عسكريا في عزلة الضريفة في مديرية الوازعية، وكان هذا الرتل العسكري في طريقه إلى جبل جردد في جبل جردد الاستراتيجي تعزيزا لجماعة الحوثيين، حيث تدور هناك مواجهات ضارية حول هذا الجبل الاستراتيجي الذي تسيطر عليه القوات المسلحة اليمنية بدعم ومؤازرة من القبائل وكذلك المقاومة الشعبية التي دعت للنفير. وهذا الموقع الاستراتيجي فعلا يطل على 3 محافظات يمنية هي عدن ولحج وكذلك تعز. يسعى الحوثيون للسيطرة على هذا الجبل ليتسنى له أو ليتمكن من حصار مدينة تعز، لكن القوات الحكومية هناك تبسط سيطرتها وتصد هجمات الحوثيين على هذا الجبل. أيضا في المرتفعات الجبلية في كهبوب المطلة على باب المندب، القوات العمالقة الجنوبية بدعم من قبائل الصبيحة والوازعية والمضاربة تبسط سيطرتها بشكل كامل على هذه المرتفعات الاستراتيجية. يسعى الحوثيون أو كثف الحوثيون خلال الساعات الأخيرة هجمات عنيفة حول هذه المرتفعات الجبلية، لكنه لم يتمكن من إحراز أي تقدم. وهذا الموقع الاستراتيجي أيضا مطل على باب المندب ويشرف أيضا على المراقبة وكذلك سيطرة نارية على الممرات والمناطق والمحيط المجاور كذلك على هذه المنطقة. الحوثيون بحسب المصادر المحلية والعسكرية ما زالوا يزرعون الألغام مكثفة حول محيط باب المندب في مديرية ذباب، وتحديدا حول محيط باب المندب ألغاما بحرية وكذلك ألغاما برية في الخط الأسفلتي المؤدي إلى عدن، حيث تتمركز القوات الحكومية هناك ممثلة بدرع الوطن وقوات العمالقة التي تقول إنها أسقطت مسيرات للحوثيين كانت تحلق في تلك المناطق، وأيضا زرع الحوثيون ألغاما بين مدينتي المخا والخوخة. كل هذه التطورات تحدث في النطاق الجغرافي لمحافظة تعز وتحديدا في ساحلها الغربي. أما في محافظة مأرب النفطية شرقية اليمن حامد، فقد كثف الطيران المسير تحليقه فوق مناطق أو مواقع عسكرية للحوثيين. القوى وإعلام المنطقة العسكرية الثالثة يؤكد أن غارات للمسيرات الجيش اليمني استهدفت آليات عسكرية للحوثيين في جبل البلق وكذلك في جبهة الكسارة، وكذلك استهدفت آليتين عسكريتين في منطقة روضة جهم التابعة لمنطقة صرواح، وكذلك إعلام الجيش اليمني يؤكد أنه استهدف تجمعات للحوثيين في منطقة عبس بمحافظة حجة شمال غربي اليمن. كل هذه التطورات تأتي مرافقة للعمليات العسكرية المستمرة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين في محافظتي البيضاء والجوف ومواقع متفرقة من اليمن.
1: نعم، عمر المجرمي من عدن، شكرا جزيلا لك. ونبقى في اليمن حيث تتعمق الأزمة الإنسانية، حيث أعلنت إدارة مخيمات النازحين

0: النازحين أن أكثر من 122 ألفا نزحوا في 8 محافظات خلال النصف الأول من الشهر الجاري، كما أفادت منظمة الصحة العالمية بمقتل وإصابة ما يزيد عن 2800 شخص منذ عودة التصعيد في البلاد.
1: نزوح واسع وضحايا بالآلاف، والتصعيد العسكري في اليمن لا يوسع رقعة القتال فحسب، بل يدفع بالأزمة الإنسانية إلى مستويات جديدة. أكثر من 122 ألف شخص نزحوا خلال النصف الأول من سبتمبر وحده، رقم يكشف حجم الموجة الجديدة من الفرار وفق الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن. نحو 18 ألف أسرة غادرت مناطقها بين الأول والخامس عشر من الشهر الجاري، وتصدرت تعز أعداد النازحين، تلتها لحج ثم عدن وأبين. نزوح جاء بالتزامن مع تصعيد عسكري واسع على الساحل الغربي وفي تعز، تصعيد غير خطوط السيطرة ودفع أسرا إلى الفرار من جديد بعدما نزحت من مناطقها سابقا. لكن تداعيات القتال لا تتوقف داخل اليمن، فالمنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة تقول إن أكثر من 2700 يمني وصلوا إلى جيبوتي منذ مطلع سبتمبر هربا من تصاعد القتال على الساحل الغربي.
2: وكرنا الصباح بإذن الله تعالى طلعنا السامن حقنا في صنبوق، حوالي ما يقارب 700 أسرة أو 1000 أسرة دخل صنبوق، طلعنا السامن حقنا وتحركنا وطيرنا تكسف وحان دعي الله يا الله يا الله حتى وصلنا إلى السوابع، ارتحنا شوية من الطيران ومن التهديد.
1: ومع كل جولة تصعيد تتسع قائمة الاحتياجات الإنسانية ويزداد المدنيون دفعا لكلفة الحرب، كلفة لا تقتصر على النزوح وحده، إذ أفادت منظمة الصحة العالمية بمقتل وإصابة أكثر من 2800 شخص بين السادس من أغسطس والثاني عشر من سبتمبر. مأرب والجوف سجلتا أعلى حصيلة، تليهما تعز والساحل الغربي. وتقول المنظمة إن بيانات الضحايا لم تعد متاحة بعد سيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين على المخا وذوباب وجزيرة ميون. أما الأطفال فليسوا بمنأى عن تداعيات القتال. منظمة اليونيسف أكدت سقوط قتلى وجرحى من الأطفال جراء المعارك في مشهد يعيد رسم المأساة الإنسانية للحرب اليمنية عاما بعد عام.
0: إلى السودان، حيث أفادت مصادر عسكرية للتلفزيون العربي أن الجيش السوداني والقوات المشتركة شنوا هجمات على مواقع سيطرة قوات الدعم السريع بولاية شمال كردفان. وتداول ناشطون مقاطع مصورة تظهر إعلان عناصر تابعة للجيش السوداني دخول قرية الفرشاية بولاية جنوب كردفان. كما أعلن عناصر من الجيش السوداني السيطرة على قرية الممسوكة في ولاية شمال كردفان، وتظهر مقاطع مصورة لحظة تمشيط عناصر الجيش لقرية الممسوكة غرب الأبيض عاصمة الولاية. وللمزيد ينضم إلينا من أم درمان مراسل التلفزيون العربي أحمد ضو البيت. أحمد أهلا بك، ماذا جرى وهل هناك أهمية عسكرية لهذه المناطق سواء الفرشاية أو الممسوكة في كردفان؟
3: نعم حامد، هي عملية عسكرية برية واسعة النطاق أطلقتها القوات المسلحة السودانية تحديدا في إقليم كردفان وفي الولايات الثلاث في شمال كردفان، جنوب كردفان، وكذلك غرب كردفان. بالنظر إلى أن غرب كردفان هي يعني تقع تحت سيطرة قوات الدعم السريع بالكامل، ولكن تحركات الجيش اليوم من خلال السيطرة على منطقة الممسوكة بالتحديد ربما تكون هي الخطوة الأولى في اتجاه الجيش نحو الدخول لهذه الولاية، بالتحديد ولاية غرب كردفان بمدنها المختلفة التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع ابتداء من منطقة أم صميمة والخوي والفولة والنهود. هذه هي المناطق التي تتواجد بولاية غرب كردفان وفيها السيطرة الكاملة لقوات الدعم السريع. اليوم من خلال هذه العملية في العمق لهذه المناطق تبدأ القوات المسلحة السودانية غربية الأبيض في الدخول إلى هذه الولاية، وتنوي القوات المسلحة السودانية توسيع نطاق السيطرة غربية الأبيض بالسيطرة على هذه المناطق، ومن ثم التوغل غربا إلى معاقل قوات الدعم السريع في ولاية غربي كردفان. كذلك ولاية جنوب كردفان هي الأخرى دخلت اليوم في محور المعارك العسكرية ما بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
4: راديو الحرية 92.7 FM.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: لا منطقة الدلين تحركت هذه القوات تجاه معاقل قوات الدعم السريع. أما في ولاية شمال كردفان فإن المعارك العسكرية ما بين القوات المسلحة السودانية والدعم السريع على أشدها. القوات المسلحة السودانية وبحسب مصادر عسكرية شنت هجمات واسعة النطاق على مواقع وتحركات قوات الدعم السريع في هذه الولاية بالتحديد. والاستراتيجية العسكرية المبنية بالنسبة للجيش السوداني إنهاء وجود قوات الدعم السريع في هذه الولاية بالتحديد. بدأت هذه العمليات بالسيطرة على أكبر المدن في ولاية شمال كردفان مثل منطقة جبرة الشيخ وكذلك منطقة بارا جريجخ وأم قرفة. الآن القوات المسلحة السودانية تسعى إلى توسيع هذه السيطرة والوصول إلى آخر المعاقل التي تتواجد فيها قوات الدعم السريع مثل منطقة المزروب. تشير الأنباء وكذلك المصادر العسكرية إلى أن هنالك قصف بالمسيرات اليوم على عدد من السيارات القتالية التابعة لقوات الدعم السريع من جانب القوات المسلحة السودانية على منطقة سودري، هي واحدة من المعاقل الرئيسية. كذلك المعاقل الآخر منطقة أم بادر، وهذه المنطقة أيضا تتواجد فيها قوات الدعم السريع بكثافة. إجمالا نستطيع أن نقول إن المحاور القتالية في إقليم كردفان بولاياتها الثلاثة مشتدة إلى درجة عالية. القوات المسلحة السودانية في كثير من المناطق التي يصل إليها الجيش السوداني لم يتم تحديد هذه المناطق بالدقة إلا بعد أن تقوم القوات المسلحة السودانية بالسيطرة الكاملة وفرض الأمن على تلك المناطق بهدف فرض الأمان على تلك المناطق ومن ثم إعلان السيطرة عليها. وبالتالي لا نستطيع حتى هذه اللحظة تحديد هذه المناطق، ولكن الفيديوهات المنتشرة تؤكد أن القوات المسلحة السودانية اليوم شنت هجمات واسعة وكبيرة على مواقع قوات الدعم السريع في إقليم كردفان تحديدا في شمال كردفان. وهذا ما يؤكده أيضا الناطق الرسمي باسم قوات العمل الخاص غرب كردفان الذي أشار إلى انتشار كبير للجيش وسيطرة على عدد من المحاور في إقليم كردفان.
4: أحمد بكر ضوء البيت من أم درمان، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. إلى الضفة الغربية، حيث أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي باتجاه شابين خلال اقتحامها مخيم العين ومحيطه غربية مدينة نابلس. وقال محافظ نابلس للتلفزيون العربي إن الاحتلال شن حملة عسكرية على المخيم وأجرى تحقيقا ميدانيا مع الأهالي. أضرم مستوطنون النار بأراض وأشجار زيتون خلال هجومهم على قرية برقة شرقية رام الله. وقال رئيس مجلس القرية صايل كنعان للتلفزيون العربي إن مستوطنين انطلقوا من إحدى البؤر الاستيطانية وأضرموا النيران في أراضي المواطنين بهدف منعهم من الوصول إليها. وأضاف كنعان أن جيش الاحتلال اقتحم القرية ومنع وصول مركبة الدفاع المدني لإخماد النيران. وللمزيد تنضم إلينا من برقة في شرق رام الله مراسلة التلفزيون العربي كريستين ريناوي. كريستين أهلا بك، ما الذي جرى في برقة بالتحديد وكذلك المناطق الأخرى التي شهدت اقتحامات واعتداءات وماذا كانت الحصيلة؟
5: نعم حمد، نتحدث عن اقتحام متواصل لقرية برقة الشرقية رام الله. جيش الاحتلال أعلن العديد من المناطق فيها عسكرية مغلقة، وبهذه الطريقة هو يمنع الفلسطينيين والطواقم الصحفية من خارج البلدة من الوصول إليها، بالتالي يمنع الوصول إلى داخل برقة، وهنالك نصب لحواجز في محيط هذه القرية في محاولة لمنع نقل ما يجري هناك. الاحتلال احتجز كل الطواقم الصحفية التي وصلت إلى القرية، وما يجري على الأرض هو تفتيش في هواتف نقالة للمواطنين واستجواب ميداني، ذلك بحثا عن من وثق المستوطنين وهم يضرمون النار بأراضي الفلسطينيين في هذه القرية. هذا ما أفادت به مصادر محلية للتلفزيون العربي. بالتالي استنفار لجيش الاحتلال يبحث عن من وثق عملية حرق الأراضي من قبل المستوطنين، وأيضا منع أحدا من خارج القرية من الوصول إليها. الوضع في برقة ليس استثناء، هذا ما يجري في عدة مناطق وما جرى خلال الساعات الأخيرة. كنا في نابلس تحديدا في مخيم العين غربي المدينة، كان هنالك اقتحام بدأ منذ منتصف الليلة الماضية واستمر حتى ساعات قبل الظهيرة. خلال هذا الاقتحام كان هنالك 4 إصابات نقلت إلى المشافي جراء اعتداء بالضرب من قبل جيش الاحتلال. كان هنالك استجواب للعشرات من المواطنين الفلسطينيين. لمسنا حالة من الغضب في صفوف المواطنين جراء هذا الوضع الذي يعيشه الفلسطينيون، اجتياحات، تنكيل جماعي، تحقيق، ترهيب للمواطنين، تنكيل جماعي. الناس سئمت كما قالت لنا، وهنالك حالة من الشكوى جراء تصاعد هذا العدوان الذي هو متواصل ضد الفلسطينيين. بدأ هذا العدوان أو تصاعد هذا العدوان تزامنا مع حرب الإبادة على قطاع غزة، اقتربت الذكرى الثالثة لهذا العدوان وحرب الإبادة، ولا زال الاحتلال يصعد ضد الضفة، بل وإنه يهدد بأكثر. نسمع كل يوم تصريحات من قبل مسؤولين إسرائيليين يتوعدون الضفة الغربية وبتنفيذ المزيد من العمليات العسكرية التي هي ضد مواطنين عزل يتعرضون للاقتحام، للترهيب، للتفتيش، لإطلاق النار. رأينا نساء تبكي في الشوارع في مخيم العين على إثر حجم الاقتحام وشكل الاقتحام وترهيب جنود الاحتلال الذين يرفعون السلاح في وجه الناس خلال اقتحاماتهم. هذا جرى في مخيم العين، هذا جرى في كوبر برام الله، في أبو ديس شرق القدس المحتلة، هنا في برقة كما ذكرنا، في حجة بقلقيلية شمال الضفة الغربية، في صيدا وعلار شمال طولكرم. بالتالي الضفة الغربية تغلي على إثر هذا العدوان العسكري المتواصل. الحصيلة نتحدث عن 30 معتقلا على الأقل وفق نادي الأسير الفلسطيني للتلفزيون العربي، إلى جانب أيضا استجواب العشرات إلى المئات من المواطنين. هنالك قبضة حديدية ملموسة حامد يصعد منها الاحتلال. طبعا نحن على بعد شهر ونصف فقط من الانتخابات الإسرائيلية، وفي العادة هذه الفترات التي تسبق الانتخابات تكون صعبة على الفلسطينيين، إلى جانب أن هذا موسم أعياد يهودية، وفي العادة ما يكون هنالك مثل هذه الإجراءات أيضا.
4: نعم، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل كريستين ريناوي من برقة شرقي رام الله. إلى لبنان، حيث شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على كفر تبنيت والنبطية الفوق ووادي السلوقي، إضافة إلى قصف مدفعي على عدد من البلدات. وقالت مراسلة التلفزيون العربي إن تفجيرا هز بلدة الزوترة الشرقية، بينما توالت عمليات التفجير في بلدة المنصورية. هذا وانعقد اليوم في العاصمة الفرنسية باريس الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش اللبناني برئاسة ثلاثية فرنسية لبنانية وأردنية، واتفق الرئيسان الفرنسي واللبناني وملك الأردن على تكثيف الجهود للتوصل إلى تسوية شاملة في المنطقة، بينما دعا الرئيس اللبناني إلى صياغة استراتيجية مشتركة للأمن الإقليمي من خلال مشاريع الطاقة والتعاون الأمني والاقتصادي والسياسي.

0: وننوه إلى هذا الخبر العاجل من باريس. الرئيس اللبناني للإدارة الداخلية في بناء الدولة تلقى دعما إقليميا ودوليا، وهذه الفرصة قد لا تدوم طويلا. يقول الرئيس اللبناني: الإرادة الداخلية في بناء الدولة تلقى دعما إقليميا ودوليا، وهذه الفرصة قد لا تدوم طويلا. الآن أرحب بمراسلتينا من زوطر الغربية في جنوب لبنان جويس الحاج خوري، ومن المتحف العسكري في باريس دلال معوض. أهلا بكم. أبدأ معك دلال معوض، عطفا على هذا الخبر العاجل في تصريحات الرئيس اللبناني بأن الإدارة الداخلية في لبنان في بناء الدولة تلقى دعما إقليميا ودوليا، كيف تجري التحضيرات؟ وهل باريس ربما واثقة هذه المرة بأنها ستجد استجابة من المجتمع الدولي لدعم لبنان؟
1: حمد، الهدف من هذا الاجتماع التحضيري، يعني نذكر بأنه ليس مؤتمر لدعم الجيش، هذا مؤتمر تحضيري لأي مؤتمر يأتي مستقبلا لدعم الجيش وقوات الأمن، ولكن الهدف بحسب فرنسا وهذه التوقعات الفرنسية هو أن يعني يخرج اليوم هذا الاجتماع بآلية واضحة، بخارطة طريق ومعايير واضحة لانتشار الجيش في جنوب لبنان وبسط سلطته على كامل الأراضي اللبنانية مقابل دعم للجيش من قبل المجتمع الدولي والمشاركين اليوم، دعما ماديا، عسكريا، لوجستيا، استخباراتيا. وطبعا يعني هناك توقعات من المجتمع الدولي من لبنان مقابل هذا الدعم، ولكن ما تقوم به اليوم فرنسا وهذه الرسالة الفرنسية هو أنها إلى جانب لبنان، هي تدعم اليوم الموقف اللبناني، لاسيما في المفاوضات بين أيضا لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية والولايات المتحدة تنفرد في هذه المفاوضات. ما تقول فرنسا: نحن إلى جانب لبنان. هناك حضور اليوم أمريكي مهم في هذا اللقاء، وهو يعني هذا الاجتماع عسكري وتقني بحت. المشاركة الأمريكية هي بحضور الجنرال كليرفيلد، وهو رئيس مجموعة التنسيق العسكرية الخاصة بلبنان، بالإضافة إلى السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى. وهناك يعني رؤساء أركان الجيش لعدد من الدول، بما في ذلك طبعا قائد الجيش اللبناني، الفرنسي، حضور أردني، سعودي أيضا، بريطاني، وعدد من الدول الأخرى. موضوع اليونيفيل موضوع أساس أيضا. هناك اليوم دعم فرنسي لتجنب أي فراغ بعد انتهاء مهمة اليونيفيل، وطبعا مطلب لبنان هو تجنب هذا الفراغ وأن يكون هناك قوة دولية. تعمل فرنسا مع إيطاليا وضمن مجلس الأمن، وهي تترأس مجلس الأمن، على يعني إيجاد صيغة جديدة لمهمة دولية جديدة لن تكون فقط أممية مع عدد من الدول الأوروبية للانتشار في مرحلة أخرى. طبعا ذلك يعتمد على موافقة الولايات المتحدة، وهي تعترض اليوم بشكل قاطع على تجديد مهمة اليونيفيل كما هي، ولكن هذا موضوع أساس اليوم أيضا على الطاولة. إذن هناك يعني رغبة يمكن أن نقول دولية بدعم لبنان ودعم الجيش اللبناني، ولكن ذلك يشترط يعني أن يقدم لبنان صورة واضحة حول إمكانيات الجيش لانتشار الجيش أيضا بنزع سلاح حزب الله، وهذا مطلب أساسي اليوم من الدول الحاضرة مقابل هذا الدعم، دعم لبنان أيضا دعم اقتصادي. هذا كان موضوع اللقاء الثنائي بين الرئيسين الفرنسي واللبناني، وسيكون هناك بيان مشترك بعد انتهاء هذا الاجتماع التحضيري. ويعني أذكر سريعا، لن يكون هناك أي التزامات اليوم مالية أو مادية، هذا اجتماع تحضيري فقط.
0: نعم، شكرا جزيلا لك دلال معوض من باريس. وأتحول إلى جنوب لبنان، إلى زوطر الغربية، إلى جويس الحاج خوري. ما يجري في باريس مرتبط إلى حد كبير بالأوضاع الأمنية في لبنان وخاصة في الجنوب. قربينا أكثر جويس من المشهد الميداني، المناطق التي شهدت غارات وتفجيرات في جنوب لبنان.
2: قبل قليل فقط حامد، كانت هناك عملية تفجير نفذتها القوات الإسرائيلية في وادي أسلوقي، وهذا ليس التفجير الوحيد هذا اليوم فجرا. كذلك الأمر هز تفجير عنيف منطقة زوطر الشرقية، هذه المنطقة التي تحتلها أيضا القوات الإسرائيلية، إضافة إلى استمرار عمليات التجريف والتفجير في بلدة المنصوري بقضاء صور. عمليا الاعتداءات الإسرائيلية عادت لتتكثف في الساعات الماضية إن كان ليلا أو فجرا وصولا إلى هذه اللحظة، حيث أيضا قامت القوات الإسرائيلية قبل ما يقارب الساعة بتكثيف قصفها المدفعي على النبطي الفوق وعلى كفر تبنيت، وهي المناطق المحيطة والمتاخمة لمرتفعات علي الطاهر، المنطقة التي كانت القوات الإسرائيلية قد أعلنت السيطرة العملية عليها وعلى الأنفاق الموجودة فيها. وبالتالي عمليات القصف مستمرة طيلة الليل. كانت هناك عمليات استهداف بالغارات الإسرائيلية، والمقاتلات الحربية الإسرائيلية شنت عددا كبيرا من الغارات إن كان في مناطق النبطية أو كذلك الأمر في صور وتحديدا المنصوري. وبالتالي لا تزال الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة. هناك ترقب ومخاوف تتصاعد يوما بعد يوم مع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية، وربط ما يجري ميدانيا بجنوب لبنان بهذه الانتخابات، واحتمال أن يكون هناك تصعيد لا يزال هذا الاحتمال قائم، خصوصا في ظل عدم وجود أي ضمانات قد حصلت عليها الدولة اللبنانية من الجهات المعنية، تحديدا من الولايات المتحدة الأمريكية، إثر الاتصالات التي أجراها الرئيس اللبناني بعدم حصول أي تقدم إضافي من قبل القوات الإسرائيلية أو أي تصعيد ميداني وعسكري في القرى والبلدات الجنوبية. ومن هنا يأتي هذا الترقب والمخاوف من احتمال مزيد من التصعيد في الأيام والأسابيع المقبلة. حامد
0: زويس الحاج خوري من زوطرة الغربية، شكرا جزيلا لك. أكد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أهمية تعزيز التعاون بين بلاده والاتحاد الأوروبي، مشددا على أن شراكة بين الجانبين تمثل ركيزة لحماية السيادة والحريات.
3: معا تستطيع كندا والاتحاد الأوروبي أن يرسخا أرضيتنا التي نحافظ عليها وأن يشكلا مظلة حماية يعيش مواطنون في ظلها. هذا يتعلق بالسيادة، بقدرتنا على أن نعيش بالطريقة التي نختارها وبالحريات التي يجب أن ندافع عنها كل يوم، لأن السيادة تتطلب الصمود والقدرة على تحمل الضربات ومواجهتها.
0: هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتقليص التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي إذا مضى في اقتراحه القاضي بمنح كندا صفة أول عضو شريك في التكتل القاري.
4: أعتقد أن الأمر مثير للسخرية. إذا أقدم الاتحاد الأوروبي على منح كندا صفة عضو شريك، وإذا اعتبرت الأمر عملا عدائيا بأي شكل من الأشكال، فسأفرض رسوما جمركية صارمة جدا أو أوقف التجارة مع أوروبا في العديد من المجالات. إذا كانت النية حسنة فلا بأس، ولكن إذا كانت النية سيئة فسنفرض رسوما جمركية باهظة جدا على أوروبا.
0: وينضم إلينا الآن من البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ مراسل التلفزيون العربية عبد الله إماسي. عبد الله أهلا بك، يعني ضعنا في الأجواء وما إذا كان هناك صدى لتهديدات ترامب هنا في ستراسبورغ.
5: أولى ردود الفعل حامد من تهديدات ترامب جاءت من ضيف البرلمان الأوروبي، يتعلق الأمر برئيس الوزراء الكندي مارك كارني، وإن بشكل غير مباشر عندما اعتبر بأن العرض الذي قدمته رئيسة المفوضية الأوروبية لكندا بالانضمام عبر العضوية بالانتساب إلى الاتحاد الأوروبي لا يستهدف أحدا، وإن ما هو نظرة من أجل الشكل المستقبلي للتحالف بين شريكين جمعت بينهما روابط تاريخية رغم البعد الجغرافي وفق ما قاله مارك كارني. كذلك من ردود الفعل ما يمكن أن يستشف من الترحيب الذي لقيته كلمة مارك كارني من داخل عدد من الكتل البرلمانية، وهي تنصت للخطاب غير المسبوق داخل قبة البرلمان. بالعودة إلى موضوع العضوية بالانتساب التي اقترحتها رئيسة المفوضية الأوروبية يوم أمس ورحب بها اليوم بشدة مارك كارني، لا بل قال إنها هذه الفكرة وشكل التحالف المستقبلي مع القارة الأوروبية سيعرض أمام أنظار البرلمان الكندي من أجل التأشير والموافقة التشريعية عليه. هذا الأمر يعني وجه بمجموعة من الملاحظات القانونية والتحفظات القانونية، ذلك أن أورسولا فوندرلاين باقتراحها سنت سابقة في تاريخ الاتحاد الأوروبي لا وجود لمثل هذا الشكل من التعاون مع دول، وبالتالي الأمر سيحتاج مزيد من النقاشات. هذه النقاشات يمكن أن تكون حاضرة بشكل كبير خلال قمة كندا الاتحاد الأوروبي التي ستنعقد في مونريال أواخر الشهر القادم. أيضا تحدث مارك كارني عن مجموعة من المقترحات لتعزيز التعاون في مجالات عدة: الذكاء الاصطناعي، الطاقة، الأمن، الدفاع، لا بل إنه اقترح شكل من أشكال سوق مالية مشتركة بين كندا والاتحاد.
6: راديو الحرية 97.7 FM.

0: في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 3:45 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: إذن على الأقل نحو هدف مشبوه بالقرب من الحدود مع لبنان.
1: نعم، وسنعود إليك في حال ورود تفاصيل جديدة. شكرا جزيلا لك أحمد جرادات من القدس. وأعود مرة أخرى إلى واشنطن إلى عبد الرحمن البرديسي. عبد الرحمن لنكمل الفكرة حول أسباب اعتراضات ترامب على هذه الشراكة الأوروبية الكندية.
2: كندا من الولايات المتحدة الأمريكية تقريبا 70% من احتياجاتها للسلع وما إلى ذلك، ويخشى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تبدأ كندا في الاعتماد على مصادر أخرى وعلى الاتحاد الأوروبي. ولجأت كندا كما نعلم لهذا السبب بأن الولايات المتحدة الأمريكية تفرض رسوم باهظة ولديها شروط شديدة جدا فيما يتعلق باستمرار التعاون التجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد بفرض رسوم جمركية باهظة على بعض السلع التي تأتي من أوروبا إن كان هناك سوء نية، أما إن كان هناك حسن نية فلا بأس. ولا نعلم كيفية مقياس حسن النية أو سوء النية الذي تحدث عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولكنه ربما يقصد الموضوع الأبرز، وهو بأن تعتمد كندا على استيراد بعض السلع التي كانت تستوردها من الولايات المتحدة الأمريكية بأن تلجأ إلى الاتحاد الأوروبي. والاتحاد الأوروبي كما يقول المحللون الاقتصاديون والسياسيون هنا لابد أن يتعاون مع كندا سريعا عوض أن تلجأ كندا إلى دول أخرى مثل الصين وتكون المنافسة في غير صالح الولايات المتحدة الأمريكية نفسها. ولذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصف كندا بالأسوأ تجاريا في التعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهو يريد إضعاف كندا اقتصاديا أو على الأقل بأن تلجأ كندا فقط إلى الولايات المتحدة الأمريكية وأن تعتمد فقط على الولايات المتحدة الأمريكية. ولا بد أن نذكر هنا نية الرئيس الأمريكي بل تصريحاته المباشرة بأنه يريد أن تصبح كندا جزء من الولايات المتحدة الأمريكية وأن تصبح الولاية رقم 51.
1: شكرا جزيلا لك عبد الرحمن البرديسي من واشنطن. أعلنت قوى الأمن الداخلي في سوريا أنها ضبطت كمية من الأسلحة والذخائر أثناء تمشيط منزل في مدينة الصنمين بريف الدرعة جنوبي البلاد. وأكدت وزارة الداخلية أن العملية الأمنية في الصنمين تستهدف مجموعة مسلحة تابعة لتنظيم الدولة. هذا وقتل أمس 3 عناصر من قوى الأمن السوري وأصيب آخرون خلال عملية أمنية لإلقاء القبض على أحد المطلوبين في مدينة الصنمين. وللمزيد ينضم إلينا من مدينة الصنمين مراسل التلفزيون العربي قحطان مصطفى. قحطان، أهلا بك، قربنا من التفاصيل، ماذا كانت نتائج هذه الحملة؟
3: مرحبا بك حامد. نحن الآن نتواجد في داخل مدينة الصنمين وتحديدا أمام المنزل الذي حدثت به الاشتباكات صباح هذا اليوم. كانت هناك اشتباكات عنيفة بعد مداهمة من قبل قوات الأمن لأحد المنازل المشتبه بها، ومن ثم يعني حصلت الاشتباك بين عناصر مسلحة بحسب قوات الأمن طبعا، وكانت تدعمهم قوات أو عناصر من تنظيم الدولة. الآن ندخل إلى هذا المنزل بعد أن تم تأمينه من قبل قوات الأمن والسماح لنا بالدخول إلى داخل هذا المنزل الذي حدثت به تلك الاشتباكات. نلاحظ آثار تلك الاشتباكات وأيضا بعض الذخائر وبعض الأسلحة المتبقية في هذا المنزل بعد هروب العناصر الذين كانوا يتواجدون في داخل هذا المنزل. وأيضا كان هناك يعني إصابة بحسب المعطيات المتواجدة الآن، هناك بعض الإصابات، آثار الدماء وأيضا بقايا لبعض الأسلحة وبعض الذخائر التي كانت متواجدة هنا. تم مصادرة عدد كبير من الأسلحة والذخائر في هذه المنطقة، وأيضا كان هناك من بينها أسلحة متوسطة وأسلحة خفيفة في هذا المنزل. من ثم يعني كان هناك هروب للعناصر من هذا المنزل بحسب وزارة الداخلية. أيضا قالت بأن بعض العناصر المشتبه بهم والمسلحين الذين كانوا يتواجدون هنا تم مؤازرتهم من قبل عناصر يتبعون لتنظيم الدولة، ومن ثم تم الاشتباك بشكل كبير في هذه المنطقة. أيضا كان هناك نزوح للأهالي من هذه المنطقة، ومن ثم فرض طوق أمني حول مدينة الصنمين، وأيضا كان يعني هناك فرض لحظر للتجوال للمدنيين في مدينة الصنمين. حتى الآن ما زالت قوات الأمن تنتشر بشكل كبير في داخل مدينة الصنمين، وأيضا كان هناك تقدم لبعض التعزيزات من قبل قوات الأمن إلى محيط مدينة الصنمين، وما زالت العملية الأمنية مستمرة والبحث عن الفارين الذين كانوا يؤازرون المسلحين، وأيضا بعض المسلحين الذين فروا. حتى الآن الحصيلة ما تزال 3 قتلى لقوى الأمن الداخلي، وأيضا 5 إصابات، وأيضا بعض الإصابات من قبل المسلحين الذين، وهناك يعني اعتقال لـ2 من المشتبهين. ما زالت التحقيقات جارية للوقوف على ملابسات هذه الحادثة، وأيضا إن كانوا ينتمون للمجموعات المسلحة أو لتنظيم الدولة.
1: شكرا جزيلا لك قحطان مصطفى بمدينة الصنمين في جنوب سوريا. أعلن الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي أن قوات بلاده نفذت ضربات بعيدة المدى على أهداف داخل روسيا وفي البحر الأسود ردا على الهجمات الروسية المتواصلة على حد وصفه. وقال زيلينسكي إن عملية مشتركة نفذها جهاز الأمن الأوكراني وقوات الأنظمة غير المأهولة والاستخبارات العسكرية وجهاز الاستخبارات الخارجية أسفرت عن استهداف مصفات ياروسلاف النفطية خلال الليلة الماضية. وللمزيد حول هذه الجبهات، جبهات القتال بين أوكرانيا وروسيا، أرحب من كييف بمراسل التلفزيون العربي محمد زاوي، ومن موسكو سعد خلف. أهلا بكما. أبدأ معك محمد زاوي، كيف علقت كييف على تطورات هذه الجبهات وخاصة على قصف مصفاة على الروم من تحذيرات الرئيس ترامب؟
4: التصعيد واضح حامد في الحرب الروسية الأوكرانية. طبعا الأوكرانيون لحد الساعة لم يؤكدوا أن هذه الهدنة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي في وقت سابق أنها بدأت، ولذلك تتواصل الهجمات سواء الروسية على منشآت الطاقة والكهرباء في أوكرانيا كما قد تقول السلطات الأوكرانية، بالإضافة إلى تواصل الهجمات الأوكرانية على العمق الروسي واستهداف منشآت أيضا الطاقة في روسيا. يبدو أن الجانبين الأوكراني والروسي رغم التصريحات الإيجابية بشأن هذه الهدنة يبدو أن هناك يعني الواقع الميداني ربما يخالف تماما ما توجه إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن هذه الهدنة. الواقع الميداني، الصورة خلفي توضح جانبا منه خلال الساعات القليلة الماضية، حيث شنت القوات الروسية هجوما واسعا على العاصمة كييف وعلى مناطق واسعة في أوكرانيا. 8 مقاطعات على الأقل تعرضت لي الاستهداف في الساعات الماضية، خلفت أضرار واسعة كما نشاهد هنا في حي دارنيسكي في كييف، 10 الشقق السكنية التي تضررت. تتحدث السلطات وتحديدا عمدة كييف عن 19 مصابا على الأقل في هذه الهجمات. تحدث الرئيس الأوكراني عن أن منشآت للبنية التحتية بما فيها منشآت للطاقة تضررت سواء في كييف أو في محيط كييف أو في مقاطعات في جنوب وشرق أوكرانيا. وكانت السلطات أيضا في منطقة أوديسا وفي زابوريجيا في خاركيف أيضا خلال ساعات هذا اليوم تحدثت عن هجمات مستمرة للقوات الروسية على هذه المقاطعات وعلى منشآت متعددة من بينها مستودعات ومخازن تابعة لشركات أوكرانية. إلى ذلك قبل لحظات أيضا وفي تحديثات لربما للإعلانات الأوكرانية، الجيش الأوكراني أعلن قبل لحظات بأن قواته تمكنت من تدمير منصتي S-400 وضرب لمواقع للمسيرات والإمدادات الروسية خاصة في مناطق بمقاطعة بريانسك غربي روسيا، ومواقع أيضا في المقاطعات التي تسيطر عليها روسيا في الأراضي الأوكرانية في دونيتسك ولوهانسك.
1: شكرا جزيلا لك محمد زاوي من كييف. وتحول الآن إلى موسكو إلى مراسلنا سعد خلف. سعد، الرواية الروسية لتطورات الجبهات مع أوكرانيا.
5: حامد، سأخبرك بالرواية الروسية لتطورات الجبهات، لكن دعني أقدم لك
6: راديو الحرية
7: 92.7 FM.

0: أكثر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: طولنا الافتتاح صح، لكن السبت يجمعنا. يعلن محل الرامي للخضار والفواكه عن الافتتاح رسميا يوم السبت، أجود أنواع الفواكه والخضار. ما تنسى يوم السبت 19/9/2026 الافتتاح والدعوة عامة، ضاحية حرم الرامي بجانب مطعم عشاء بإدارة غسان وجاد الله الجعبري. للتواصل 0595-300-358 أو 0569-841-414.
3: تنظيف بيوت، مكاتب شركات، تعقيم سجاد كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا، لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة منظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيزبط لك الدنيا، بينظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير، ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف، أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: طاقة الشمس اليوم استثمارك لمستقبل أفضل مع شركة الحداد. خلي الشمس مصدر طاقتك واختار حلول موثوقة لمشاريعك. نوفر لكم حلولا متكاملة في الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت التجارية والمقاولين والشركات الصناعية والمشاريع بمختلف أحجامها. وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولا من ساكو، ديا، هاملس، جينكو سولار. جودة، كفاءة، واعتمادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. للتواصل 056-200-1521 و 056-200-1540. شركة الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل.
2: عندما تشتري سلعة أو تحصل على خدمة فأنت لا تدفع ثمنها فقط، بل لك حقوق يجب أن تحترم. من حقك أن تعرف ما تشتري وأن تحصل على سلعة آمنة وسعر واضح ومعلومات دقيقة. وإذا تعرضت للغش أو التضليل فمن حقك أن تعرف كيف تحمي نفسك وتطالب بحقك. حماية المستهلك ليست رفاهية بل حق أساسي وحماية لك ولأسرتك. اعرف حقك واحمي نفسك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
3: الساعة الآن 3:00 بتوقيت وايت وينجز.
4: شو قصة هالفرحة؟ واضح إنك لقيتي بدلة أحلامك.
3: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
4: طيب احكي لي إيش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
4: والأسعار كيف طيب؟
3: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية ومميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
4: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.

0: خصومات قوية على البضاعة المعروضة تصل حتى 40%. زوروا فرع المهندس سنتر بلس عين سارة بجانب مسجد الحسين واستفيدوا من أفضل العروض على أشهر الماركات. اغتنموا الفرصة، الكميات محدودة، أفضل الماركات العالمية بأسعار وعروض ما بتتفوت، فقط من بيت الماركات العالمية المهندس سنتر.
1: المهندس سنتر بلس للأجهزة الكهربائية والماركات العالمية، الخليل عين سارة بجانب مسجد الحسين.
2: مع مصرف الصفا الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
3: إعلان عن قطع وتشويش على التيار الكهربائي صادر عن كهرباء الخليل إلى المواطنين الكرام. سيحدث قطع وتشويشات على التيار الكهربائي يوم الجمعة الموافق 18/9/2026 ابتداء من الساعة 6:00 صباحا وحتى الساعة 11:00 صباحا، وذلك لقيام طواقم كهرباء الخليل بغسيل جميع المحطات والخطوط الرئيسية استعدادا لفصل الشتاء القادم، وذلك في جميع مناطق امتياز كهرباء الخليل والتي تشمل مدينة الخليل كاملة، مدينة حلحول، بيت عنون، الجلاجل، البقعة، العديسة، الدوارة. تعتذر كهرباء الخليل عن هذه الإجراءات وترجو من المواطنين الكرام أخذ الحيطة والحذر للحفاظ على الأجهزة والأدوات الكهربائية. نشكر لكم تفهمكم وحسن تعاونكم. كهرباء الخليل.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM.

0: برنامج ثلاث خشبات كل سبت واثنين وخميس الساعة الثالثة عبر منبر الحرية.
1: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.

السلام عليكم. التحية لكم السادة المتابعين والمتابعات الكرام، أهلا وسهلا بكم من جديد، حلقة جديدة من البرنامج الرياضي ثلاث خشبات، وإياكم على الهواء مباشرة. ساعة جديدة بكل تأكيد لأبرز وآخر الأخبار الرياضية في هذا اليوم.

0: الله يسامحك. الله يسامحك يا ربحي. يعني بس لو خليتنا نحكي المقدمة بعدين شو اسمه. من ساعة جديدة اليوم بكل تأكيد فيها العديد العديد من الأخبار الرياضية، والحديث سيكون في بداية البرنامج حول الأسبوع الأول من كأس الألف شهيد. بكرة في عنا مجموعة مباريات فرع الجنوب بكل تأكيد، عنا الظهرية بدها تلعب، السموة رح يلعب، وكمان من أندية المحترفين اللي بدهم يلعبوا بكرة العبيدية، بالإضافة لمباراة بيت أمر والفوار، وعديد من المباريات رح أذكركم بي فيها طبعا في سياق البرنامج. طبعا حول هذا الموضوع رح يكون معنا الكابتن عبد الفتاح عرار. بعدها مباشرة بدنا نروح لنرحب بالكابتن نضال هدار المدير السابق لاستاد يطا، والتعب كتير كتير كتير لقدر يعني يصل استاد يطا لما وصل عليه واعتماده بشكل رسمي من قبل الاتحاد الفلسطيني. الجزء الثاني من البرنامج إن شاء الله ربنا بوفقنا بالوصول للكابتن عماد الدميسي، وهو الرئيس الفخري لنادي الوحدات. طبعا تم التنسيق معه كمان اليوم ليكون معنا، وراجع من قطر اليوم الساعة 12 الظهر لأنه طلع يحضر مباراة الفيصلي. إن شاء الله بنتمكن، لأنه بعض مرات بيطلع لك شغل هيك بتعرفش كيف بتخرب لك كل اللي اشتغلته أنت. فإحنا إن شاء الله بنقول عماد الدميسي الرئيس الفخري لنادي الوحدات رح يكون معنا إن شاء الله بعد الساعة 3:30 و5. أبو أنس هيك يعني التنسيق معه بعد 3:30 و5، ورح نحكي في كثير من الأمور اللي لها علاقة في الوحدات. طبعا هذه الأخبار وأكثر إن شاء الله بيعطينا ربنا الصحة وبيعطي الجميع لنقدر نعطيكم كل الأخبار في سياق البرنامج. بالهندسة الإذاعية كالعادة ربح أبو رموز، بالمتابعة إيهاب النتشي، وتقبلوا تحياتي من وراء الميكروفون حتى الرابعة إن شاء الله عمر بدر. يا ميت مرحب بالجميع.
1: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.

0: قدر العبيدية زعترة الدوحة مراحم علة ظهرية سعير مسافة ريطة والعروب مراح رباح وإمطوبة السموع والرمضين نحلين وبتير. أعتقد نحلين وبتير تكون مباراة حامية. ليش؟ لأنهم قريتين جنب بعض وبتعرفوا دائما القرى اللي جنب بعض بيكون فيها تنافس أعلى. فنحكي أكثر عن هاي المباريات من خلال الكابتن عبد الفتاح عرار أبو أسامة اللي صار معنا على خط التليفون. أبو أسامة يسعد مساك.
1: مساء الخير عمار لك ولكافة السادة المتابعين حياكم الله.
0: طمني عنك شو الأخبار؟
1: الله يسعدك الحمد لله رب العالمين.
0: يعني حاسك تعبان يا فيي من النوم؟
1: لا يعني هو تعب أكيد يعني بس لا مش فايق من النوم.
0: غدتك يا أسامة ولا لسه؟
1: الحمد لله رب العالمين.
0: طب خلص معناته أنا إذا المرة يعني غدتني بطلع ملعلع.
1: يعني أنت اتصلت فيه وأنا كنت بدي أنام.
0: أها قل لي هيك. قول لي هيك.
1: يلا ماشي
0: أبو أسامة. اليوم حديثنا خلينا نبلش عن بشكل هيك عام وبعد هيك بنحكي عن مباراتك اللي راح تكون بكرة. لكن في بكرة عندنا مجموعة من فرق المحترفين ما قبل 7 أكتوبر لأنه مهم جدا نحكي هاي النقطة. راح تلعب بكرة في كاس الألف شهيد وأعتقد كثير من الناس سألت الظهرية وتجدها تلعب. فناس كثير اعتقدت أنه الظهرية للحظة انه مش راح تلعب. وعلى فكره انا بدي اعطيك شغله، انا لحد اخر تليفون ممكن كان يوم الاثنين والثلاثاء الظهريه ما كانش مبين معها بدها تلعب ولا لا.
1: لا بس انا متاكد انهم كانوا راح يلعبوا، يعني الظهريه مش ممكن تكون خارج الصف الوطني، هذا اكيد. يعني يمكن هم يعني زعلانين وبطلع لهم، لكن انهم يخرجوا عن الصف الوطني لا.
0: هلا اللي بيلعبش المباراه بيكون خارج عن الصف الوطني يا ابو اسامه؟
1: يعني يعني يعني مش خارج عن الصف الوطني، انما هذه يعني حاله متفق عليها، الكل اتفق على هاي الحاله والكل اقر انه لازم نلعب هاي البطوله بهاي الظروف اللي احنا عايشينها. فيعني ما فيش داعي انه مثلا اي حد يطلع ويقول لا، وخاصه فريق زي فريق الظهريه. يعني انت بتحكي عن غزلان الجنوب، انت بتحكي عن رقم صعد، يعني وجوده في بطوله يضيف للبطوله. وايضا لا يمكن انه احنا نقبل انه نادي شباب الظهريه يكون غايب عن بطوله زي هاي، انما مش هو بكون يعني خارج عن الصف الوطني، انما يكون يعني في عندنا مشروع وطني الظهرية جزء منه، لأنه دائما الظهرية يعني في المواقف الوطنية تكون موجودة. فيمكن زي ما أنا قلت، زي ما حكيت لك من قبل، يمكن بيني وبينك تحت الهواء قلت لك الظهرية زعلانين وطلع لهم إنهم يزعلوا، إنما يعني لا يمكن إنهم ما يلعبوا مباراتهم. وفعلا يعني أنا بقول لا رح يلعبوا. يعني
0: طيب عودة الظهرية لأنه نشوفها في كاس الألف شهيد أكيد بتعطي زخم لهاي البطولة، كمان لما نشوف فرق كبيرة من فرق دوري المحترفين مثل العبيدية، مثل خلينا نقول السموع، كمان بيعطي زخم لهاي البطولة اللي بتحمل أسماء غالية على الجميع. نحن نحكي عن الألف شهيد. الألف شهيد هدول الحركة الرياضية خسرتهم خلال الحرب والعدوان اللي كان على الشعب الفلسطيني. لما نشوف فرق المحترفين من جديد رجعت تلعب فبكل تأكيد في زخم، واللي بيحكي انه النتائج والأداء ومش عارف شوف، هذا اشي طبيعي يا جماعة الخير مع تقدم المراحل. المرحلة بعد الثانية المستوى انا بأكد لكم رح يعلى شوي، والمستوى رح يكون متقارب من من من من بعضه، لأنه بتصير الفرق اللي تأهلت للأدوار القادمة أو الإقصائية فبيكون في عندها أداء وبيكون في عندها نتائج، وكمان في عندها يعني الروح اللي كنا نشوفها أو جزء من الروح اللي كنا نشوفها بالفترات السابقة.
1: يعني عمار أنا بقول لك إنه هذا موضوع يمكن حكينا فيه الحلقة الماضية وبنعيد وبنأكد إنه نظام البطولة بهاي الطريقة هذا وضع طبيعي، وإحنا حكينا قبل بداية البطولة إنه إحنا رح نشوف كل شيء في كرة القدم، رح نشوف نتائج كبيرة، رح نشوف مواهب، رح نشوف فرق كبيرة بتخسر، رح نشوف فرق كانت مغمورة بتطلع، رح نشوف أشياء كثيرة، إنما هي بداية استعداد لمرحلة جديدة. ما في عندنا هبوط، ما في عندنا عقوبات، يعني كلها فترة استعداد لكافة الأندية. فوضع طبيعي.

0: بالنسبة لأندية المحترفين، أكيد أندية المحترفين شاهدنا أنه الأسبوع الماضي أيضا لعب بلاطة، لعب شباب الخليل، لعب واد النيف، لعب أهل الخليل، لعب البيرة، لعب هلال القدس، لعبت هاي الفرق وكلها حققت الفوز، وهذا ينم على أنه الخبرة لسه موجودة لدى أندية المحترفين، رغم أنه الاستعداد يعني مش كما يجب وقائمة اللاعبين مش كما يجب. احنا بنشوف الاختبار الحقيقي لاحقا عند التصفيات، عندما يكون هناك فرق المحترفين تواجه بعضها، زي ما شفنا جبل المقدرة امام شباب الخليل، شفنا مباراة بمستوى عالي، شفنا نتائج متقلبة، شفنا ريمونتادا، رغم انه مباراة كانت احتفالية. يعني لما ندخل جو المنافسة وتكون المباراة بالنوك آوت يعني أو خروج المغلوب، فهذا سيعطي زخم أكبر للبطولة، وستكون المباريات تنافسية أكثر. فترة الاستعداد في الأدوار التمهيدية راح تخلي الأجهزة الفنية تقف على مدى الاستعداد ومدى جاهزية فرقها وتحضر فرقها للأدوار المتقدمة اللي راح تلعب فيها، راح تواجه فيها فرق، لأنه كل فريق يعني وصل مرحلة متقدمة بيكون يعني أكثر جاهزية من الفرق الأخرى اللي خسرت في المراحل، وبيتأهل فريقين من كل مجموعة، وهذا يعني بيعطي فرصة كمان لأندية المناطق وأندية الدرجات الأقل من المحترفين إنه في لهم فرصة، لأنه ما فيش فرق محترفين ولا فرق درجة أولى في نفس المجموعة إنهم يتنافسوا في الأدوار المتقدمة. راح نشوف مباريات ديربي مثلا، في عندنا ديربي في الخليل بين خراس وصريف في هذا الأسبوع. في عندنا أكثر من مباراة احتفالية. يعني
1: إحنا شو بدنا نسميها؟ الفوار وبيت أمار،
0: فيها حضور جماهيري، هذا اللي إحنا بنشوفه. وأيضا من خلال مواجهة هذه الفرق مع بعضها البعض يعني يعطيها حافز إنها تحضر حالها للمواجهات القادمة أمام فرق الدرجة الأولى وفرق المحترفين. لذلك يعني أنا بقول نطوي صفحة إنه في فرق مغلبة، خلاص يعني بعد الجولة الأولى والجولة الثانية يعني باعتقادي هذه النتائج راح تختفي، وراح طيب. يكون التنافس أقوى وأشد، لأنه ستصبح الفرق اللي في الدرجات العليا والفرق الأكثر جاهزية وجها لوجه.
1: خلينا نسمع دقات الساعة ونكمل حديث أنا وياك، بلاش يوترني رفعي أكثر منه.
2: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات. الساعة الآن 3:15 بتوقيت بنز حيمان. حنا

0: بنز حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.
2: نرجع نكمل مع أبو سامة, وخلينا نرجع مع أبو سامة بشكل سريع لنحكي عن مباراة بكرة اللي راح تكون أمام الفوار. أول مباراة أبو سامة لبيت أمر, أول مباراة لإلك كمان كمدير فني لبيت أمر. أعتقد أنه يعني بلشتوا تحضير كبيت أمر بالفترة السابقة, خلينا نقول من شهر ونص تقريبا, شهر أقل أكثر.
3: لا ما في شهر ونص
2: يعني شهر.
3: انا لا مالي الشهر في
2: هم النادي.
3: نعم
2: النادي وقتش بلش
3: كمان يعني هم كانوا فقط مجموعه من الشباب انهم يلعبوا خماسي زي يعني على فترات كعادتهم, انما يعني الاستعداد الجدي يعني منذ 3 أسابيع بتمر يمتلك مجموعه من صغار السن لهم مستقبل.
2: كل اللعيبه من بتمر؟
3: نعم
2: كل اللعيبه من بتمر.
3: كل لا طبعا كل اللعيبه.
2: ما عندكش ولا لاعب من برا بتمر؟
3: عشان ما فيها لاعب بيقدر يلعب برا بتمر ولا لاعب من برا يجي.
2: افهمني هلا, ممكن يكون من صريف, من صريف جنب بتمر يعني ممكن تكون جايب لك لاعب من صريف, لاعب من هالقرى.
3: لا لا لا ما صريف يا دوب تجيب لعيبه. لا يعني انت شباب الخليل خالد يحيى ابو فاره رجعوا لهم اياه كمان يعني عشان يلعبوا. فانا بقول لك انه يعني في مجموعه من الشباب المتحفزين اللي لهم مستقبل. ملعب ما عندناش ملعب, على ملعب خماسي بنتدرب, لكن انا لي تجربه في التدريب على ملعب خماسي. بتعرف انه وادي النيس لما كنت ادربهم ما كان عندهم ملعب, وكنا نتدرب على ملعب خماسي, وكان ذلك الحال في بتمر. بالنسبة للمباراة بكل تأكيد يعني الأوراق غامضة, لسه الفرق ما لعبت, ما تفرجنا عليها, ما شفنا شو إمكانياتها, شو مدى جاهزيتها. يعني بدنا نتعامل مع المباراة بمدى جاهزيتنا. احنا حاولنا نجهز الفريق بأسرع ما يمكن, وإن شاء الله بكونوا على قد الحفية. عندنا لاعبين خبرة في الملعب راح يفيدونا, وفي عندنا لاعبين صغار في السن أيضا متحفزين إنهم يظهروا. طيب. على الساحة الكروية
2: يعني نقدر نقول إنه عندك فريق تقريبا من أقل من شهر بلشتوا التحضير لأول مباراة لإلكو, وقوام الفريق بشكل كامل من داخل بلدة بيت أمر, وكمان بالإضافة لسير عملية التدريب في الفترة اللي فاتت كان على ملعب خماسي. عملية الانتقال ما بين انك تتدرب على خماسي وتلعب على ملعب كثير, اعتقد لحد فيش عنده خبرة ممكن يواجه صعوبة في عملية تنفيذ القرارات الفنية والتعليمات والامور اللي حكى عنها في ملعب خماسي على ملعب من 11. لكن مثل ما حكيت انت واختصرت علينا, لك تجربة سابقة مع وادي النيس ومريت في هاي الظروف, لكن هل تعتقد انه لعيبتك قادرة انه تنفذ اللي بدك اياه مثل ما كانوا وادي النيس نفذوا لك؟
3: نعم يعني من خلال التدريبات, من خلال اللي يعني لعبنا مباريات ودية لعبنا مباراتين وديات, باعتقادي انه كانوا على قدر المسؤولية ونفذوا التعليمات, لأنه هم بدهم يظهروا بطريقة جيدة. لكن انت بتعرف يعني برضو نفس المشاكل اللي بيمر فيها اي مدرب مع اي فريق محلي. هون لعيبة بتشتغل, لعيبة بتقدرش تيجي على التمرين, لعيبة مش كل التمرين بتحضرها, لعيبة بتجيك على التمرين يعني اللي مروح من شغل 9 ساعات في البطون او في السناسل او في كذا. يعني هذا هذا هذا بجاهد مجاهدة يعني. انما زي ما حكينا احنا في كل في البداية الكل بده يضحي, بنحاول انه احنا نتقبل الظروف الصعبة اللي بيعيشوها اللاعبين ونتعاطى مع ظروف بيت أمر. ظروف بيت أمر كمان ظروف خاصة, يعني احنا بكرة لنوصل الحسين, لنوصل ملعب الحسين بدنا نمشي طريق وكأنك رايح يعني على العيزرية
2: رحلة. يلا نطلع رحلة يا شباب ومنعدي على كعبة
3: يعني مش زي اول انك تطلع من بيت أمر 10 دقائق تكون بالخليل.
2: يا سيدي احنا بنتمنى لكم التوفيق في بيت أمر أبو سامة.
3: لكن زي ما بقول لك كمان كلمة عمار, حتى لو احنا بدنا نلف الكون عشان نصل الملعب الحسين احنا موجودين.
2: على كل حال تقلش على الجماعة يعني بعنوني كتير, خلي النتيجة تكون منطقية وطبيعية. أنا بديش أقول لك إحنا شو أو هم شو مخبيين.
3: حياهم الله يعني. بعدين الثوار جماعتنا يعني حبايبنا، وسواء إحنا فزنا أو هم فازوا إحنا واحد يا عمار.
2: أنت بس يعني دير بالك يعني.
3: أنت اطلع منها وتدخلش بيننا.
2: أنا لا داخل ولا طالع، بس أنا بحب أحذرك
3: يعني
2: إنه
3: إذا إذا إذا إذا خايف يأخذوا المدام عن بركات مش راح
2: ياخذوها. خلاص يعني اولهم في رقبة ابو اسامة الموضوع.
3: ايوه
2: الله وياك يا ابو اسامة، دير بالك علي.
3: وعليك.
2: شكرا، شكرا جزيلا للكابتن عبد الفتاح عرار صديق والحبيب والمدرب الوطني على هذا الحديث. من ابو اسامة بدي انتقل قبل الفاصل، معنا 5-6 دقائق لازم نحكي فيهم عن استاد يطا اللي تم اعتماده بشكل رسمي، والمفروض يكون معي والله من بداية الاسبوع اللي فات اخونا نضال، او الاسبوع هذا يعني اخونا نضال الهدار، لكن الفترة هاي البرنامج كان جدا مضغوط، وما زال والله العظيم والله العظيم، وهي انا بحلف يمين على الهواء انه في ضيوف انا صرت اتشرد منها. انتوا تخيلوا الفترة السابقة ما كنت اعمل الحلقة وحدا قسما بالله، كان عين بالطول وعين بالعرض عبين ما نجيب لضيوف والمواضيع اللي بدنا نحكي فيها على الهواء. اليوم انت عمالك بترحل ضيوف، بترحلهم من يوم لتاني، من اسبوع لتاني، عشان انت تقدر تغطي كل الاخبار وكل الاحداث الرياضيه. كنا زمان احنا اللي نرن، اليوم هم اللي بيرنوا وهم اللي بيحكوا وهم اللي بدنا نعملهم. فعشان هيك انا تحملوني، ممكن اكون اتاخرت في موضوع معين فترة معينة، لكن أنا برحل من يوم ليوم تاني، وبتعرفوا 3 حلقات في الأسبوع مش يوم يوم، عشان هيك كل الأمور بتنضغط عنا بشكل كتير كبير. هلأ خلونا نرحب بأخونا وصديقنا نضال هدار، وهو مدير استاد يطا سابقا، وواحد من أبرز الجنود على الإطلاق على الإطلاق على الإطلاق اللي كان لهم دور كتير كبير بما وصل إله استاد يطا اليوم. كابتن يسعد مساك وأهلا وسهلا بحضرتك.
4: مساء الخير، تسهل الخير للجميع، وإلكو كابتن عمار ويعطيكم العافية.
2: يعني أنا سعيد جدا جدا جدا لما أشوف استاد بيتم اعتماده بشكل رسمي وبهذا الحجم وبهذا الشكل، وكمان عندنا هون بالخليل احنا بنحكي عن يطا، ما هي يطا هي يعني لولها الحواجز شوي اللي أثرت، لكن حلو كتير انه نشوف ملاعب بهذا الحجم تنفذ. وبدول لك الله يعطيك العافية اخي نضال، لانه كان لك دور كتير كبير في عملية تنفيذ واعتماد هذا الملعب.
4: بداية شكرا لكم جزيلا، ونبارك أول شيء يعني للجماهير في يطا. ما تنساش أنه عندنا تقريبا 6-7 فرق في يطا، غير نادي يطا الكرمل القديمات أو اللي عندهم باع في الرياضة تستحق يطا، والرياضة في يطا تستحق على الرغم من التأخير، ولو يجب أن يكون جاهز ومنجز منذ أقل من 8 أعوام.
2: شوف هلا أن تأتي متأخرا خيرا من أن لا تأتي على الإطلاق.
4: تم اعتماده، وإن شاء الله اليوم الساعة 5 سيكون أول مباراة خلينا نحكي معتمد رسميا من الاتحاد الفلسطيني في بطولة الألف.
2: يعني اليوم عندنا أول مباراة بيتم اعتمادها
4: وشباب كرمل يطا.
2: اليوم عندنا أول مباراة بيتم اعتمادها على الاستاد من قبل الاتحاد الفلسطيني، ومجرد تنطلق هاي المباراة أنا بدي أعتبر إنه هذا الإشي إنجاز كتير كبير لما نشوف ملعب بهذا الحجم، مدرجات، إنارة، أرضية، يعني إشي محترم.
4: يعني بعرفش انت بتعرف المقاسات والإنارة تعبنا فيه، والحمد لله يعني بتحكي عن 110 طول الملعب، عرضه 88، وبتحدث في ملعب 1400 لقص إضاءة بعد فيصل، يعني كان فيصل بعدينا، ولكن في فترة السابقة تم إضافة إنارة، ولا كان 1000 لقص زي الملاعب الثانية، في غرف جاهزة، غرف يعني بتقدر تجيب منتخب تنيمه فيه في يمكن شفته.
2: عندكم كمان غرف مبيت وما شاء الله يعني.
4: تقريبا مرافق، وإحنا مع الاتحاد مشكورين أخونا الوزير عصام القدوم وسيادة الفريق جبل الزوق وأمين عام الاتحاد، يعني متعاونين، وقدمت مشروع للمدرج الشرقي للملعب وللنادي كمان مطار النادي ب7 مليون شيء.
2: طبعا الملعب تابع للبلديه،
4: امبارح طلبوا منا المخططات في المجلس الاعلى.
2: اخي نضال هلا الملعب تابع للبلديه بشكل رسمي.
4: صحيح، كل الملاعب.
2: هلا احنا برضو عشان ننوه، هلا في ناس يعرفش انه كل الملاعب تابعه للبلديات، احنا بدنا ننوه لهي النقطه.
4: لا لا هو تابع لبلدية يطا، هو أستاذ يطا الدولي كان اسمه ملعب الشهيد وفا سابقا لأسباب تتعارض مع المشاريع كما تعلم من الأمريكان والأوروبيين،
2: تم تغيير الاسم
4: أكثر من المشروع هذا، وهو الآن أستاذ يطا الدولي تابع لبلدية يطا وتحت رعاية الاتحاد كما يعلم. تعرف أن المجلس بيعمل المشاريع وبيسلمها للاتحاد للبلديات، والاتحاد هو بيستلم كرياضة
2: 100% 100% 100%. سيدي احنا بنقول لك الله يعطيك الف عافيه ومشكور جدا على الجهد الكبير اللي قمت فيه انت وكل الشباب وكل الناس اللي كانت معك.
4: دعوه لكم خاصه وللاعلاميين الرياضيين انهم اليوم يكونوا متواجدين، لانه انا متاكد راح تكون الجماهير اللي الطويب،
2: وانا اتمنى والله العظيم اتمنى يعني لو كانت الدعوه
4: البهجه قويه وشيء حلو راح يكون.
2: اخي نضال، لو كانت الدعوه شوي ابدر ممكن قال واحد نسق، بس بتعرف انت اليوم الخميس ونهايه اسبوع وكل الامور انت بتبقى مرحل لها من اول الاسبوع انه بدي اخلصها يوم الخميس، وبتعرف عشان فانا بوعدك انه ان شاء الله يكون لنا زيارة، اذا ما كانتش اليوم تكون في الفترة القادمة لنشوف هذا الصرح الرياضي الكبير. ومرة تانية بدي اشكرك وبدي اشكر بلدية يطا وكل القائمين على هذا العمل الرائع اللي قمتوا فيه على مدار سنوات طويلة، لكن في نهاية المطاف حصلنا على هذا الصرح الرياضي الكبير. بدي اشكرك شكر جزيل، وإلنا ان شاء الله لقاءات في قادم المواعيد. الاخ نضال هدار مدير استاد يطا سابقا. بدنا نوقف لفاصل، بعد الفاصل يعني وانا بحكي على الهواء كان يحكي معنا اخوي ابو انس وتم التنسيق بشكل 100% انه يكون معنا بعد 5-7 دقائق ماكسيموم، فانتظرونا بعد الفاصل. الكابتن عماد الدميسي الرئيس الفخري لنادي الوحدات ان شاء الله راح يكون معنا على الهواء. فاصل ورجعين نكمل.
1: تتابعون الان برنامج ثلاث خشبات.
5: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
6: الساعة الآن 3:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: إعلان عن قطع وتشويش على التيار الكهربائي صادر عن كهرباء الخليل إلى المواطنين الكرام. سيحدث قطع وتشويشات على التيار الكهربائي يوم الجمعة الموافق 18/9/2026 ابتداء من الساعة 6:00 صباحا وحتى الساعة 11:00 صباحا، وذلك لقيام طواقم كهرباء الخليل بغسيل جميع المحطات والخطوط الرئيسية استعدادا لفصل الشتاء القادم، وذلك في جميع مناطق امتياز كهرباء الخليل والتي تشمل مدينة الخليل كاملة، مدينة حلحول، بيت عنون، الجلاجل، البقعة، العديسة، الدوارة. تعتذر كهرباء الخليل عن هذه الإجراءات وترجو من المواطنين الكرام أخذ الحيطة والحذر للحفاظ على الأجهزة والأدوات الكهربائية. نشكر لكم تفهمكم وحسن تعاونكم. كهرباء الخليل.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: لأن جمال الساحات والمداخل يبدأ من اختيار الأرضية المناسبة مع شركة الحداد قسم المشط الفوت جباه الشوارع. نقدم لكم تشكيلة مميزة من المشط الفوت بتصاميم وألوان متنوعة تجمع بين الجمال الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشط الفوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات، اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522 0562-001-546. زورونا في ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة الحداد، جودة ترى وثقة تبنى.
2: تحت سقف واحد تلتقي الصناعة والتكنولوجيا والفرص. ندعوكم لزيارة معرض فلسطين للصناعات البلاستيكية والبتروكيماويات 2026 والتعرف عن قرب على أحدث المنتجات والحلول في قطاعات الصناعات البلاستيكية، المواد الخام، البتروكيماويات والمنظفات، التعبئة والتغليف وتقنيات التصنيع. فرصة للقاء الشركات والمصانع واكتشاف أحدث الابتكارات والتطورات في هذا القطاع الحيوي. نلتقي بكم في 19 من سبتمبر 2026 ولمدة 3 أيام في هيبرون إكسبو الخليل باحية الرامة بتنظيم اتحاد الصناعات البلاستيكية الفلسطينية وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض. كونوا على الموعد.
3: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
4: إعلان عن قطع وتشويش على التيار الكهربائي صادر عن كهرباء الخليل إلى المواطنين الكرام. سيحدث قطع وتشويشات على التيار الكهربائي يوم الجمعة الموافق 18/9/2026 ابتداء من الساعة 6 صباحا وحتى الساعة 11 صباحا، وذلك لقيام طواقم كهرباء الخليل بغسيل جميع المحطات والخطوط الرئيسية استعدادا لفصل الشتاء القادم، وذلك في جميع مناطق امتياز كهرباء الخليل والتي تشمل مدينة الخليل كاملة، مدينة حلحول، بيت عنون، الجلاجل، البقعة، العديسة، الدوارة. تعتذر كهرباء الخليل عن هذه الإجراءات وترجو من المواطنين الكرام أخذ الحيطة والحذر للحفاظ على الأجهزة والأدوات الكهربائية. نشكر لكم تفهمكم وحسن تعاونكم. كهرباء الخليل.
5: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.
6: من جديد لكم التحية متابعينا الكرام، عدنا بعد الفاصل وعدنا للقاء المنتظر مع الكابتن عماد الدميسي أبو أنس، وهو الرئيس الفخري لنادي الوحدات بالمسمى اللي الكل بيعرف، ولكن بالمسمى الوحداتي من الآخر خلنا نحكيها بمسمانا كوحداتية، هو المنقذ لنادي الوحدات في الوقت الصح، وكأنه يعني ربنا سخر هذا الرجل في الوقت الصح وفي المكان الصح لإنقاذ الوحدات بفترة من الفترات العصيبة جدا جدا جدا. ومع بداية هذا الموسم شفنا عملية الضخ في نادي الوحدات من قبل الإخوان هناك، وتحديدا على رأسهم أخونا أبو أنس، في صفقات مالية، خلينا نقول بصفقات مع لاعبين، بأمور مادية أو برواتب للاعبين تكفل فيها بشكل كامل، إضافة لباص للوحدات كان بالأيام اللي فاتت، ودعم من كافة يعني كل أنواع الدعم اللي أنتم بتتخيلوها وبتتصوروها كانت موجودة، حتى وصلت الأمور للتدخل في الأمور اللي لها علاقة في الدين اللي على نادي الوحدات عند كثير من اللاعبين والشخصيات الرياضية. أبو أنس صار معنا على الهواء، خلونا نرحب فيه ترحيب خاص وترحيب كبير. أخي أبو أنس يسعد مساك وأهلا وسهلا بحضرتك.
7: حبيبي كيفك، ما شو أخبارك؟
6: الله يخليك، إحنا يعني بنسأل عنك دائما وبنتمنى لك الصحة والعافية على طول.
7: الله يسعدك. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، بحييك وبحيي جميع المستمعين وبحيي أهلنا بفلسطين الحبيبة الغالية على قلوبنا من بلد الهاشميين اللي إحنا كلنا واحد.
6: وهذا يعني دائما شعار لنا كفلسطينيين وكغير فلسطينيين، بيعرفوا انه الشعب الاردني والشعب الفلسطيني واحد. الشعب الاردني لما تطلبه دائما بيكون موجود لجنبك بشكل واضح وبشكل كبير، فما بالك لما تكون كمان يعني اردني فلسطيني وحداتي، فكل الامور هاي بتركب معنا لنقدر نصل لهاي التوليفة اللي اخوي ابو انس اليوم عماله بقودها في نادي الوحدات.
7: حبيبي
6: يعني ما يمر عليك ظالم، احنا باسم كل الوحداتيه بدنا نشكرك في في في هذا اللقاء، لانه احنا بنحكي عمالنا عن حد اجى بالوقت الصح لنادي الوحدات، وانت بتعرف يعني قبل وصول ابو انس او قبل وصولك كيف كانت الامور، مع وصولك الامور اختلفت تماما بدعم مالي يعني كان غير محدود، قلت لهم روحوا وانا وراكم وابشروا اللي بدكم اياه انا جاهز. فالله يعطيك الف عافيه ومشكور، هذا باسم كل الوحداتيه كانوا بفلسطين او بالاردن. حبيبي. طيب خلينا نسأل ونبلش حديثنا هذا اليوم عن الدعم اللي كان لنادي الوحدات، هل كان دعم مشروط، هل كان دعم محدود، ولا كانت الأمور على بساط أحمدي، شو بدكم أنا وراكم وشو بدكم أنا في ظهركم؟
7: الله يسلمك حبيب. أنا لما رحت على نادي الوحدات عشان أدعم وأتبرع لا لغايات شخصية أبدا، الحمد لله أنقذنا الوحدات باللحظات الأخيرة، ولا كان هو بنافس على الهبوط، وأنتوا الكل عارف شو اللي صاير في
6: صحيح.
7: الوحدات من إدارات سابقة أو إدارات حالية ما ألي فيهم، أنا بشتغل فردي، أنقذنا نادي الوحدات الحمد لله ولحقنا بالوقت الأخير. لا يوجد لدي مطامح شخصية أبدا أبدا نهائيا، أنا ذهبت لنادي الوحدات لمحبة نادي الوحدات ولجماهير الوحدات فقط لا غير. فقمت بالدعم هذا لوحدي الحمد لله، وجبنا 5 لعيبة، وآخر لعيب جبناه اللي هو أبو وردة.
6: صحيح. طيب هلا لو حكينا عن قيمة الصفقات، هاي قيمة الصفقات قديش تقريبا وصلت أخي أبو أنس؟
7: والله كثيرة كثيرة كثيرة، فوق 800,000 دولار.
6: الصفقات الخمسة أو الستة خلينا نقول؟
7: الخمس لعيبة، هم 5 مش 6.
6: ما عشان قلت لي أبو وردة ففكرت أبو وردة سادس.
7: لا أبو وردة الخامس.
6: يعني تجاوز قيمة الدعم 800,000 دولار من جيب أخونا أبو أنس.
7: طبعا طبعا.
6: الله يا ربي يعطيك ليرضيك أخي أبو أنس.
7: الأمانة يا رب. هذا لسه يعني، وبالبداية كمان يعني الحمد لله قدرت أني أدفع رواتب وخفضنا ديون من مبلغ كبير، خفضناه تقريبا 700,000 دولار كمان.
6: يعني كمان شلت من دين الوحدات 700,000 دولار. اخي ابو انس بقول لك كمان شلت من دين الوحدات تقريبا 700,000 دولار.
7: نعم، هذول كانوا بين رواتب لعيبه، وكان في ناس كتير لهم دين على نادي الوحدات، فالحمد لله تواصلت معاهم وكرموني، ويعني قالوا لي ابشر ابو انس، انت قلت الوحدات ابشر واحنا بنقول لك ابشر، اللي سامح الدين كامل، اللي خفض نصه، وايش دفعناه من جيبتنا الخاصه الحمد لله لبعض الديون الخفيفه، والحمد لله الأمور ماشية. ورحت بالأخير أشتري باص لنادي الوحدات من جماعة في إربد نبلية، الله يخليهم، بوجه لهم تحية من هون من عبر قناتك الحلوة. قالوا لي أنت أبو أنس جاي تشتري باص للوحدات؟ قلت لهم آه. قالوا لي أنت شو بتقول للوحدات؟ قلت لهم بقول له ابشره. قالوا لي وابشر هذا الباص هدية منها كرمالك لنادي الوحدات.
6: يعني كمان الباص كان تبرع، الباص كان تبرع بعد ما انت تدخلت في الموضوع.
7: نعم نعم نعم صحيح.
6: جميل جدا، حتى كمان شفتك بنزل اشي اليومين اللي فاتوا عن ناس كمان بدهم يتبرعوا من خلالك للفيصلي في في في باص.
7: تواصل معي مجموعة البدرين وشكرني على اللي بسويه، وقال لي انا فيصلي للنخاع وحابب يعني أحذو حذو اللي أنت بتسويه، الإشي الحلو اللي عجب كل الأردنيين، فأنا حابب عن طريقك يعني أتبرع باص لنادي الفيصلي، وتم التواصل والحمد لله إن شاء الله الأمور ماشية.
6: طيب الآن السؤال المطروح والسؤال الكل بيتساءل عنه، هل هنالك تعاون أخي أبو أنس مع مجلس إدارة النادي الحالي، ولا خلينا نقول حاطين الحمل كله على ظهر أبو أنس ويلا يا أبو أنس امشي في هالموضوع؟
7: والله أنت شو شايفين
6: هلا؟ مو أنا شايف إشي وحابب أسمع حابب أسمع الإجابة منك.
7: والله أنا ماشي لحالي يعني بصراحة،
6: يعني خلينا نقول ما في تعاون، ما في تعاون
7: دخل في أي إدارة،
6: ما في تعاون مع مجلس إدارة النادي حاليا
7: بصراحة؟ لا
6: بصراحة، لا
7: بصراحة لا، يعني الشباب مش مقصرين، الرئيس يوسف المختار معطيني مساحة للتصرف بشكل تام، جماعة محترمين، بس أنا اللي متصرف الآن في مشكل في حل الديون وحل الأمور المالية والأمور هاي، وهم مش مقصرين حرام يعني شغلهم الإداري للنادي أنا ما بتدخل فيه، أنا بتطلع يعني إذا في شيء غلط ممكن نحكي كلام خير إنه نصلحه، بس أنا شايف الأمور الآن إني أنا بتدخل في كل إشي من ناحية مادية، من ناحية ديون، من ناحية جلب مساعدات.
6: قرارات الإدارة أو القرارات الإدارية هي لازم ترجع لمجلس الإدارة، ولا أخوي كمان أبو أنس اليوم هو اللي بيقوم فيها؟
7: لا ما إلي دخل في قرارات مجلس الإدارة، هاي إدارة مستقلة، ما إلي في أي قرار بأخذوه، هم حرين بحالهم، أنا ما إلي سلطة ولا أي تدخل في قراراتهم.
6: أنت فقط داعم، عشان اللي بيسأل، وقبل فترة أنا شفت بعض الصفحات بتنزل إنه أبو أنس بجيب اللي بده إياه وبروح اللي بده إياه، وهي نقطة مهمة جدا، وأنت بتعرف عن إيش بقصد.
7: لا ما في منه هالحكي، ما في، أنا فقط داعم.
6: أنا شوف، أنا بحب أحكي في هاي الأمور عشان الناس تفهم إنه أبو أنس إجا كداعم مش كمتنفذ في أمر النادي من أوله لآخره.
7: لا لا لا لا، ما بطلع لي ولا بطلع لغيري ولا بسمح حتى أي واحد من برا النادي يتدخل بقرارات الإدارة، إدارة مستقلة، إدارة تحترم، ما حدا إلو فيها.
6: طيب
7: هم قراراتهم.
6: لو تطلب الأمر بين الدورين، يعني بين الدور الأول والدور الثاني، إنه يكون في عنا كمان دعم للفريق وكمان صفقات تتم، إذا كان المدير الفني طلب صفقة اثنتين ثلاثة، ما بعرف كيف الأمور بتكون، كمان أخوي أبو أنس جاهز لدعم الوحدات في هاي الفترة اللي بحكي عنها ما بين الدورين؟
7: جاهز ونص وخمسة.
6: هاي الكلام الصح، هاي الكلام الصح. طيب الآن
7: هذا يعني الوحدات، هذا الوحدات، هذا قصة يعني، هذا هلأ صرت أتنفس الهواء يطلع وحداتي.
6: كريات دم خضراء عندك بطلت حمراء وبيضة؟
7: مش سامع.
6: بقول كريات دم خضراء مش أحمر وأبيض اليوم.
7: خضراء 100%. أيوة.
6: طيب مستقبل نادي الوحدات اليوم والاستثمار فيه نقطة مهمة ونقطة مفصلية للفترة القادمة. أنت بتعرف الأندية الكبيرة فيها عملية استثمار كمان لنقدر ندخل مردود مادي على الفريق، هل كانت من ضمن الخطط الموضوع على طاولة الوحدات وطاولة أخوي أبو أنس هذا الموضوع، عملية الاستثمار فيه في الفترة القادمة؟
7: إن شاء الله. الآن إحنا في عندي مجموعة من شركاتي، في عندي مهندسين وفي عندي مدراء مالية قاعدين بيعملوا خطط استراتيجية لنادي الوحدات للاكتفاء الذاتي والفائض المالي، اكتفاء ذاتي وفائض مالي إن شاء الله خلال الثلاث سنوات القادمات.
6: يعني بنقدر نقول إنه في إشي جاي استثمار للوحدات
7: بإذن الله، في إشي عظيم كمان.
6: بيتمثل بإيش هذا الاستثمار؟ يعني عشان
7: يعني في مجموعة، لما بقدر أكشف لك عن كل الأمور، بس في شغلات كثير حلوة اللي تعمل روافد مادية لصندوق النادي وللاكتفاء الذاتي إن شاء
6: حلو.
7: الله
6: حلو، وهي نقطة مهمة جدا، هاي
7: مسابح ما مدينة، يعني أمور طيبة إن شاء الله.
6: طيب أخي أبو أنس، قديش الموسم تقريبا في الوحدات بكلف السنة؟ تقريبا قديش بكلف الموسم كامل؟
7: هلا في موسم الفريق الاول وفي الناشئين وفي المصاريف الشخصيه والاداريه،
6: احنا بنقول علي علي علي علي راح يندفع من خلال اخي ابو انس ومن خلال الناس اللي حواليه لنشوف الوحدات بافضل صوره ممكن، قد ايه ممكن يكلفنا هذا الاشي؟
7: والله شوف، هلا في دين على النادي صفة تقريبا 1,100,000 أو 900,000، من 900 لمليون و100، من 2,200,000 او 2 مليون،
6: يعني اقل من النص.
7: هلا في النص تقريبا، نص يعني، هلا يعني بحاجه عاجله لدفع الديون هاي، يعني بدنا 1,000,000 دينار، 1,500,000، اللي تكون الامور ما في على النادي اي ضغوطات، ما في على النادي ديون، وبعد هيك راح نحتاج مصاريف شهريه للنادي يعني بين رواتب بين لعيبة بين كذا، يعني بده تقريبا 200,000 شهري.
6: حلو، يعني مبالغ كبيرة، وبتم توفيرها في الوقت الصح وفي الوقت المناسب هاي المبالغ؟
7: أكيد. والله في قبل ما يجي الدميسي كانوا مشاكل كثيرة يعني مش قادرين يأمنوا. هلأ يعني إن شاء الله إنهم بيقدروا يأمنوا. وهلأ تنساش في يعني في مباريات عم بتدخل دخل على النادي، وفي جمهور محب لنادي الوحدات فبيحضروا بساند، وهذا كل الريع بروح له.
6: انت بدك تعرف شغله واحده، قبل وصول اخوي ابو انس كانت الجماهير شوي عازفه عن المتابعه
7: والحضور. كان ما في جماهير ما في جماهير.
6: اليوم احنا بنحكي المدرجات تقريبا شبه ممتلئه بتكون في مباريات الوحدات، والجماهير
7: رجعوا محبين لنادي الوحدات، ورجع لهم الروح لنادي الوحدات، ومحبين لابشرو اللي هو اجاهم ومحب لهم، وان شاء الله راح نشوف المدرجات دائما فل.
6: شوف انا في سؤال والله العظيم انا متاكد تماما انه في عقل معظم المتابعين. عاده الشخصيات اللي بتصل لدعم الانديه بيكون لها فتره معينه وهي بتمل من هذا الموضوع. انا بدي اسال اليوم ابو انس واحنا على الهواء عشان هذا التخوف اللي موجود عندنا كوحدتيه، انه لايمتى اخي ابو انس موجود في الوحدات؟ يعني ممكن بين يوم وليله نشوف ابو انس بطل في الوحدات مثلا، ولا ابو انس توقت ايش ممكن نشوفه؟
7: ان شاء الله راح تضلك شايف ابو انس طول العمر، طول ما فيي نفس والله ما اعطيني صحه ومش ماخذ وداعته راح تلاقيني في قلب نادي الوحدات،
6: وهذا اللي بنتمناه، خصوصا انه في الفتره اللي فاتت شفنا بعض الاشكاليات اللي اثرت شوي هيك على نفسيه ابو انس، وكنت ممكن شايف لك تعليق شوي هيك تاثرنا فيه كلنا بعد النزل من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. فانت رحت قلت انه انا خلص لعند هون، وعاد قلت لا يا عمي ممكن لحظه غضب، فاحنا بدناش كمان اي تاثير خارجي على ابو انس ليحد من عطائه لنادي الوحدات.
7: هلا شوف في كثير يعني غير محبين أو مدعين حبهم لنادي الوحدات، هم مش مدعين حبهم، هم متأكد أنا أنهم بس بدهم الكرسي تبع نادي الوحدات وما يبهمهم غير الكرسي تبع نادي الوحدات.
6: ما هو الكرسي بمرهم بشغلات تانية يعني مع احترامي الشديد.
7: أبو أنس مختلف، أبو أنس محب لنادي الوحدات وليس كرسي نادي الوحدات.
6: حلو،
7: فهذا الفرق بيني وبينهم.
6: بكرة مباراتنا مع الرمثة علي قويسمي.
7: إن شاء الله ان شاء الله انه المدرجات فل، وان شاء الله الفوز حليفنا باذن الله.
6: يعني بكره بدنا 3 نقاط، بدناش نقطه، لانه اول مبارتين هيك شوي احنا كنا نطمح فيها للفوز، لكن ان شاء الله بيكون الفوز من بوابه الرمثة بكره.
7: صحيح، ان شاء الله الكابتن وسيم طمنا وطمن الامور وطمن الجمهور، وان شاء الله انه الله ياخذ بيدنا ونجيب 3 نقاط بكره.
6: كل الثقه في الكابتن وسيم.
7: والله شوف الكابتن وسيم زي ما فهمته وزي ما عرفته انه جاي قبل ما اجيب انا المحترفين او قبل ما يجي الدميسي، انه كان جاي عشان ينقذ ما يمكن انقاذه من الفريق. فلما اجى الدميسي وقعدنا مع الكابتن وسيم وجاب المحترفين بناء على طلبه هو اللي نقاهم، تمام، وعدنا بشيء كبير، وهلا مننتظر نشوف، بدنا نعطيه فرصه. يعني اللعيبه كلهم مش منسجمين مع بعض من اول، صار لهم شهر مع بعض بس، وان شاء الله يعني نكون
6: على فكرة. انت انت انت حكيت نقطة مهمة جدا، المحترفين اللي هو طلبهم، بمعنى انه ابو انس ما تدخل بطرح اي اسم، انا فقط جاهز اني ادفع، انتم بتختاروا اللاعبين.
7: ابدا، انا قلت له جيبه، لو بدك تجيب ميسي انا حاضر.
6: جميل جدا، وهي النقطة مهم جدا كمان الناس كلها تعرفها، انه مش ابو انس اللي فرض اللاعبين اللي عملنا احنا بنشوفهم، هو كان فقط داعم لجلب هاي المجموعة من اللاعبين.
7: نعم صحيح. نعم
6: طيب صحيح. أخي أبو أنس أنا بعرف أني طولت عليك، وأنا بعرف أنك كتير مشغول.
7: لا بالعكس،
6: شفتك كمان ناشر أنك طلعت تبعت مباراة الفيصل، وممكن اليوم ظهرا أنت رجعت من قطر.
7: نعم سافرت مبارح الظهر ورجعت اليوم الظهر،
6: فهذا إشي كتير محترم.
7: بمثل المملكة الأردنية الهاشمية بظل القيادة الهاشمية الحكيمة، إحنا هذا منتخب يعني نادي بمثل الأردن، فلازم نسانده كمان. يعني كان فيصلي، كان
6: كل الاحترام،
7: إربد، كان رمثة، كان هذا يعني معنويات، لأنه طالب.
6: علاقتك مع إدارة الفيصلي كيف؟
7: طيبة الحمد لله،
6: وهذا الإشي اللي يعني ممكن بيخفف من التوتر ما بين الجماهير، وإحنا بحاجة لشخصيات.
7: والله أنا هذا اللي حاب أوصل له، إني يعني بالعلاقات الطيبة والكلام الطيب لازم الحدة يعني تكون فقط داخل الملعب، وبدون شتائم وبدون يعني امور خارجه عن الاخلاق اللي احنا تربينا عليها.
6: اخي ابو انس، اخر
7: جمهور واعي ومحترم الحمد
6: نعم.
7: لله
6: اخر شيء ب10 ثواني كلمه لكل جمهور الوحدات كان بالاردن ولا في اي مكان في العالم.
7: بحبكم كثير وبناشدكم توقفوا مع نادي الوحدات، توقفوا دعم مادي ودعم معنوي وتدعموا نادي الوحدات، لأنه نادي الوحدات بحاجة لوقفتكم ودعمكم.
6: كل الاحترام أخي عماد ميسي أبو أنس رئيس الفخري لنادي الوحدات على هذا الجهد الطيب، وأنا بدي أشكرك على هذا اللقاء وأسفين على الإطالة مرة تانية. هذا اللقاء اللي كنا نحضر له من فترة جماعة الخير أخونا أبو أنس لكل جماهير الوحدات يعني طمن للجميع. شكرا أبو أنس، شكرا ربحي، شكرا للمتابعين. خلينا دقيقة على أنغام الوحدات، أنا بدي أسكر معكم وأنهي، وإن شاء الله إذا ربنا دب فينا الصحة والعافية يوم السبت بنرجع نلتقي، بس خلينا على أنغام الوحدات وبعد هيك. السلام عليكم.

تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات. إعلان عن قطع وتشويش على التيار الكهربائي صادر عن كهرباء الخليل إلى المواطنين الكرام. سيحدث قطع وتشويشات على التيار الكهربائي يوم الجمعة الموافق 18/9/2026 ابتداء من الساعة 6:00 صباحا وحتى الساعة 11:00 صباحا، وذلك لقيام طواقم كهرباء الخليل بغسيل جميع المحطات والخطوط الرئيسية استعدادا لفصل الشتاء القادم، وذلك في جميع مناطق امتياز كهرباء الخليل والتي تشمل مدينة الخليل كاملة، مدينة حلحول، بيت عنون، الجلاجل، البقعة، العديسة، الدوارة. تعتذر كهرباء الخليل عن هذه الإجراءات وترجو من المواطنين الكرام أخذ الحيطة والحذر للحفاظ على الأجهزة والأدوات الكهربائية. نشكر لكم تفهمكم وحسن تعاونكم. كهرباء الخليل.

مستحيل. العثماني للمفروشات، بلش مشوارك. طولنا الافتتاح صح، لكن السبت يجمعنا. يعلن محل الرامي للخضار والفواكه عن الافتتاح رسميا يوم السبت، أجود أنواع الفواكه والخضار. ما تنسي يوم السبت 19/9/2026 الافتتاح والدعوة عامة ضاحية حرم الرامي بجانب مطعم عشاء بإدارة غسان وجاد الله الجعبري. للتواصل 0595-300-358 أو 0569-841-414.

0: فلسطين أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawwal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: التسوق الإلكتروني أصبح جزءاً من حياتنا اليومية، ولكن هل نتسوق بأمان؟ قبل الدفع تحقق من هوية البائع، اقرأ تقييمات المشترين، راجع سياسة الاستبدال والاسترجاع، واحتفظ بجميع المحادثات والإيصالات الإلكترونية. خطوات بسيطة تحميك من الوقوع ضحية للاحتيال أو التضليل. تسوق بذكاء واحمي حقوقك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
2: الساعة الآن 4 بتوقيت وايت وينجز.
3: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك
2: واخيرا لقيتها في وايت وينجز. عن جد تجربة مختلفة.
3: طيب احكي لي ايش عندهم؟
2: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
3: والاسعار كيف؟ طيب
2: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
3: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق 7، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق 2. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
4: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه 2.
5: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
6: راديو الحرية
7: 92.7 بالعشرة
8: وتصاعدا للعمليات الأخيرة خلال الساعات الأخيرة، فيما يسود الهدوء الحذر والنسبي لجبهتين أخريتين. أولا فيما يتعلق بجبهة الريف الجنوبي الغربي من تعز، أو الجبهة الواقعة ما بين المناطق المحددة بين لحج وتعز ومناطق باب المندب، والحديث هنا عن مديريات ومناطق مثل المضاربة ورأس العرى وصولا إلى المرتفعات الجبلية في مديرية الشمايتين والوازعية ومقبنة وكدحة وجبل حبشي في تعز. المعلومات أنه في هذه الجبهة تحديدا ما زالت تتواصل الهجمات المتبادلة بشكل مكثف، والتعزيزات المتبادلة من الطرفين تحديدا في مناطق تتبع هذه المديريات التي تحدثت عنها في جنوب غرب تعز مثل الأغبرة والمنصورة، وكذلك في مناطق مثل محور الغيل ومحور العجرم وكذلك محور علقمة. وهذه المناطق على امتداد جغرافي واسع طبعا تشهد استمرارا للعمليات العسكرية. كان هنالك حديث من قبل الجانب الإعلامي للحكومة في عدن أنه أحرز تقدما نسبيا كما يقول، أو اختراقا بريا في هذه الجبهة، والحديث هنا عن جبهة كهبوب التي تشهد تصاعدا للعمليات العسكرية خلال الأيام الأخيرة. نظرا طبعا لأهمية هذه الجبهة كمرتفع استراتيجي يطل على المناطق المشاطئة لباب المندب طبعا، وكل طرف يحاول إحكام السيطرة على هذه المنطقة، لكن المعلومات الميدانية والعسكرية تتحدث عن استمرار بدفع تعزيزات من قبل الطرفين لهذه الجبهة، واستمرار أيضا الضربات الجوية التي تساند جانب أو العمليات التابعة للحكومة في عدن في هذه الجبهة. لكن كمعلومات رسمية هنا من جانب صنعاء لا معلومات بخصوص هذه الجبهة، وهم أيضا ينفون حديث الجانب الآخر عن إحراز تقدم ميداني أو اختراق ميداني في الجبهة، ويقولون إنهم ما زالوا يسيطرون على ذات المناطق المناطق التي يسيطرون عليها في هذه الجبهة. تتوسع العمليات طبعا في هذه الجبهة كما قلت ما بين محافظتي لحج امتدادا للمحافظات الجنوبية في اليمن، أو ما بين تعز في غرب جنوب تعز تحديدا. الجبهة الأخرى التي شهدت توترات خلال ساعات اليوم وتصاعدا للعمليات هي أيضا جبهة مأرب تحديدا.
6: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
9: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين.
2: الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة تقول إن أكثر من 2700 يمني وصلوا إلى جيبوتي منذ مطلع سبتمبر هربا من تصاعد القتال على الساحل الغربي.
3: وكرنا الصباح بإذن الله تعالى طلعنا السامن حقنا في صنبوق، حوالي ما يقارب 700 أسرة أو 1000 أسرة دخل صنبوق. طلعنا السامن حقنا وتحركنا وطيران تكسف وحاند يا الله يا الله يا الله حتى وصلنا إلى سوابع ارتحنا شوية من الطيران ومن التهديد.
2: ومع كل جولة تصعيد تتسع قائمة الاحتياجات الإنسانية ويزداد المدنيون دفعا لكلفة الحرب، كلفة لا تقتصر على النزوح وحده، إذ أفادت منظمة الصحة العالمية بمقتل وإصابة أكثر من 2800 شخص بين 6 أغسطس و 12 سبتمبر. مأرب والجوف سجلتا أعلى حصيلة، تليهما تعز والساحل الغربي. وتقول المنظمة إن بيانات الضحايا لم تعد متاحة بعد سيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين على المخا

0: منطقة الفرشاية لتضييق الخناق على قوات الدعم السريع وتوفير خطوط الإمداد إلى مدينتي الدلنج وكادوغلي المحاصرتين. كما أعلن عناصر من الجيش السوداني السيطرة على قرية الممسوكة في ولاية شمال كردفان. وفي مداخلة سابقة تحدث مراسل التلفزيون العربي أحمد ضو البيت عن العملية البرية في إقليم كردفان بولاياته الثلاث.
1: هي عملية عسكرية برية واسعة النطاق أطلقتها القوات المسلحة السودانية تحديدا في إقليم كردفان وفي الولايات الثلاث في شمال كردفان، جنوب كردفان وكذلك غرب كردفان، بالنظر إلى أن غرب كردفان هي يعني تقع تحت سيطرة قوات الدعم السريع بالكامل، ولكن تحركات الجيش اليوم من خلال السيطرة على منطقة الممسوكة بالتحديد ربما تكون هي الخطوة الأولى في اتجاه الجيش نحو الدخول لهذه الولاية بالتحديد ولاية غرب كردفان بمدنها المختلفة التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع ابتداء من منطقة أم صميمة والخوي والفولة والنهود. هذه هي المناطق التي تتواجد بولاية غرب كردفان وفيها السيطرة الكاملة لقوات الدعم السريع. اليوم من خلال هذه العملية في العمق لهذه المناطق تبدأ القوات المسلحة السودانية غربية الأبيض في الدخول إلى هذه الولاية، وتنوي القوات المسلحة السودانية توسيع نطاق السيطرة غربية الأبيض بالسيطرة على هذه المناطق ومن ثم التوغل غربا إلى معاقل قوات الدعم السريع في ولاية غربي كردفان. كذلك ولاية جنوب كردفان هي الأخرى دخلت اليوم في محور المعارك العسكرية ما بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. كانت هنالك لهجمات بالطائرات المسيرة في الأيام السابقة، توقفت الاشتباكات البرية ما بين الطرفين في هذا المحور بالتحديد. اليوم القوات المسلحة السودانية ومن خلال مقاطع الفيديو المنتشرة بالنسبة للجيش السوداني وصول هذه القوات إلى منطقة الفرشاية، هذه المنطقة تقع في الاتجاه الشمالي بالنسبة لمدينة الدلنج المحاصرة من قبل قوات الدعم السريع، وهذه المنطقة تعطي القوات المسلحة السودانية ميزة المناورة أكثر في هذه المنطقة بالنظر إلى أن هناك ذلك مناطق أخرى قريبة تتواجد فيها قوات الدعم السريع مثل منطقة السنجوكاية، وهذا هو الطريق الذي يؤدي إلى منطقة الدبيبات كأكبر المعاقل بالنسبة لقوات الدعم السريع. نلاحظ تحركات الجيش في ولاية جنوب كردفان بدأت اليوم من المناطق المحاصرة مثل منطقة الدلين، تحركت هذه القوات تجاه معاقل قوات الدعم السريع. أما في ولاية شمال كردفان فإن المعارك العسكرية ما بين القوات المسلحة السودانية والدعم السريع على أشدها. القوات المسلحة السودانية وبحسب مصادر عسكرية شنت هجمات واسعة النطاق على مواقع وتحركات قوات الدعم السريع في هذه الولاية بالتحديد، والاستراتيجية العسكرية المبنية بالنسبة للجيش السوداني إنهاء وجود قوات الدعم السريع في هذه الولاية بالتحديد. بدأت هذه العمليات بالسيطرة على أكبر المدن في ولاية شمال كردفان مثل منطقة جبرة الشيخ وكذلك منطقة بارا جريجخ وأم قرفة. الآن القوات المسلحة السودانية تسعى إلى توسيع هذه السيطرة والوصول إلى آخر المعاقل التي تتواجد فيها قوات الدعم السريع.
0: في الضفة الغربية أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي باتجاه شابين خلال اقتحامها مخيم العين ومحيطه غربية مدينة نابلس. وقال محافظ نابلس للتلفزيون العربي إن الاحتلال شن حملة عسكرية.
2: الساعة الآن 4:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: حاجات.
1: إلى قطاع غزة، حيث أفاد مراسل التلفزيون العربي بشن غارة من مسيرة للاحتلال على منطقة النهر البارد جنوب غربي خان يونس. للمزيد من التفاصيل انضم إلينا الآن من دير البلح مراسل التلفزيون العربي عبد الله مقداد. عبد الله، أهلا بك. هل هذه الغارة هي الغارة الوحيدة اليوم على قطاع غزة؟
2: مرحبا حامد. بلا شك هي الغارة الأولى هذا اليوم بعد أن نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بمنطقة النهر البارد في جنوب غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. أدت هذه الغارة لاستشهاد أحد الفلسطينيين وهو أحد ضباط الشرطة الفلسطينية، واستهدف بصورة مباشرة من قبل مسيرات الاحتلال الإسرائيلي. ولكن على الأرض أعمال الجيش الإسرائيلي لم تتوقف. المناطق الصفراء شهدت خلال الساعات الماضية مزيد من عمليات إطلاق النار والقصف المدفعي، خاصة في المناطق الشرقية لخان يونس وفي شرق مدينة غزة. تزامنا معها كانت هناك أيضا عمليات نصف لمزيد من منازل المواطنين، وأيضا استهداف لخيام النازحين القاطنين بالقرب من المناطق الصفراء والذين اضطروا للمكوث في هذه المناطق بعد أن أجبرهم الاحتلال الإسرائيلي على مغادرة المناطق الصفراء التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي في مساحة تجاوزت 65% من مساحة قطاع غزة. وبالتالي مشهد الخروقات مستمر ومتواصل، وأيضا الاعتداءات الإسرائيلية لا زالت مستمرة ومتواصلة على الفلسطينيين في قطاع غزة.
1: شكرا جزيلا لك عبد الله مقداد من دير البلح في قطاع غزة. وحول تحديات أمن الطاقة وغيرها من قضايا حيوية في ظل ما تشهده المنطقة من تصعيد، ينضم إلينا الآن من روما السيد جوليو سنتميرو رئيس الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط. سيد سنتميرو، أهلا بك معنا. يعني أمن الطاقة في العالم بعد هذه الحروب سواء في أوكرانيا أو في إيران أو ما يجري الآن في اليمن ليس كما قبله، وربما لن يعود قريبا إلى مكانه إلى وضعه السابق قبل هذه الحروب، وبالتالي إلى أي حد غيرت استراتيجية أمن الطاقة في العالم هذه الحروب وزادت من التحديات في هذا المجال؟
3: منذ بداية الحرب في أوكرانيا في واقع الأمر مفهوم أمن الطاقة في أوروبا قد تغير بالكلية. قبل عام 2022 كانت السياسات مدفوعة من قبل كفاءة السعر والتحول، أما الآن فهنالك صمود جيوسياسي مهم للغاية وسلسلة الإمدادات أيضا. والدرس الأول هو بسيط، التعويل الاستراتيجي على مورد واحد يفضي إلى الهشاشة وانعدام الحصانة، وبالتالي أوروبا نوعت وبسرعة ومن خلال التنويع. هذا لا يعني تعويض تعويل على مورد بتعويل آخر على مورد آخر، نحتاج إلى موردين مختلفين وتكنولوجيات مختلفة، وفوق كل ذلك كما تظهرون على الخارطة خطوط مرور مختلفة. وهنا البحر الأبيض المتوسط والخليج يصبحا مهمين استراتيجيا، وشمال أفريقيا وشرق المتوسط والخليج يمكن لهذه المناطق أن تساهم في تعزيز أمن الطاقة وعلى نحو مضطرد من خلال الطاقة المتجددة والهيدروجين وتواصل شبكات الكهرباء والاستثمار في تكنولوجيات مختلفة جديدة. بالنسبة لأوروبا، البحر الأبيض المتوسط لا يجب أن ينظر إليه وكأنه حدود جنوبية، بل جسر طاقوي يربط بين أوروبا والخليج. والخليج ليست موردة طاقة فحسب، ولكن فيها رأس المال والتكنولوجيا واستثمارات طويلة الأمد، والعلاقة إذن يجب أن تتحول من علاقة بائع وشار إلى علاقة حقيقية واستراتيجية ذات شراكة مميزة.
1: إذن هنا ندخل في المطلوب، يعني لعل أوروبا تعلمت الدرس من هذه الحرب ومن بعدها العالم أيضا تعلم دروسا بعد كل هذه الحروب. الآن ما المطلوب لحماية هذه القطاعات الحيوية في هذه المناطق الحساسة سواء في الخليج أو في حوض المتوسط؟
3: في واقع الأمر ثمة طرائق مختلفة متعددة، أهمها وضع السياسات، أعني بذلك السياسة المرتبطة بالتخفيف من وطأة المخاطر والمجازفات، وسوف أشرح ذلك. إن البحر الأبيض المتوسط كجغرافيا والموارد والبنى التحتية يمكن أن يصبح بالفعل ممرا للاستثمار في الطاقة، ولكن نحتاج إلى القدرة على التنبؤ، سيما رأس المال الذي يحتاج إلى ذلك. إذا ما أردنا الاستثمار على مدى 20 أو 30 عاما، وهذا طبعا دأب الاستثمارات في البنى التحتية، المستثمرون يحتاجون إلى إصدار تراخيص وبسرعة، ويقين قانوني وممرات يتبعونها، وأيضا درء للتغيرات التعسفية، يعني بذلك سيادة القانون بخلاف القدرة على التنبؤ. وأركز على أربعة مجالات: البساطة في إصدار التراخيص، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، وأيضا تساوق بين الدول فيما يخص القوانين. ويجب أن نسهل على المستثمرين في المؤسسات وأيضا رأس المال الخاص لتمويل البنية التحتية الخاصة. الحكومات لا يمكن أن تفعل ذلك بمفردها، وهذا مهم للغاية بالنسبة للبحر الأبيض المتوسط. نحن هنا نتحدث عن استثمارات مهولة في شبكات الكهرباء وبنى التحتية الخاصة بالغاز المسال الطبيعي والتخزين والموانئ والبنى التحتية الرقمية. وبالتالي رسالتي كما ذكرت سابقا، السياسات العامة يجب أن تخفف من وطأة المخاطر، يعني لكي نعزز من رأس المال.
1: المقاطعة، يعني هل هناك حاجة ملحة إلى إطار برلماني تشريعي ربما مشترك لحماية أمن الطاقة والاستثمارات الاستراتيجية في منطقة حوض البحر المتوسط وكذلك معها منطقة الخليج؟
3: أعتقد أن البرلمانات تطلع بدور مهم، لأن هذه التحديات عابرة للحدود، لذلك يجب أن يكون هنالك إطار. بالفعل الحكومات تتخذ قرارات، وثمت أيضا منظمات دولية، ولكن التعاون بين البرلمانات، التعاون البنيوي مهم. لا نحتاج إلى البيروقراطية، ولكن نحتاج إلى تعزيز التعاون من خلال مباحثات بين البرلمانيين، ويجب أن يكون لدينا تعاون برلماني بنيوي بشأن أولويات استراتيجية محددة كأمن الطاقة والبنى التحتية السياسية والأمن السبراني وأيضا الأمن البحري. والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط تشمل برلمانيين من بلاد الشام ومن دول الخليج ومن حوض البحر الأبيض المتوسط، وهذا مهم لأننا يمكننا أن نتشاطر الممارسات القانونية ونتحدث إلى وكالات وهيئات منظمة، وهذا طبعا يعزز من أمن الطاقة في دول الخليج والبحر الأبيض المتوسط.
1: طيب، يعني أخيرا، يمكن أن تصبح هذه المناطق سواء حوض البحر الأبيض المتوسط والخليج بديلا استراتيجيا في مجال الطاقة بالنسبة لأوروبا، أم ما تزال النظرة هي أنها بدائل مؤقتة ريثما ربما تحل الأزمة في الحرب الجارية بين روسيا وأوكرانيا؟
3: لا أعتقد أن هذه هي بدائل مؤقتة. كما قلت في السابق، الاعتماد على عدد محدود من المصادر محفوف بالمخاطر، ويجب أن نخفف من المخاطر. ومن أفلة القول أننا نحتاج إلى طرق مختلفة، مسارات مختلفة وتكنولوجيا أيضا، ولكي نقوم بذلك يتعين أن نعزز من التعاون بين أوروبا ودول حوض البحر الأبيض المتوسط وشمال أفريقيا وبلاد الشام الشرق المتوسط ودول الخليج أيضا. هذا التعاون يجب أن يعزز، يجب أن يزداد، والسبب في ذلك ما قلته سابقا. نعم، عندما تضع الحرب أوزارها سيكون الأمر مختلفا، ولكن من وجهة نظري التعاضد بين هذه الدول يجب أن يمضي على قدم وساق نحو مستقر وأن يزداد في المستقبل أيضا.
1: السيناتور جوليو سنتميرو من روما وهو رئيس الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، شكرا جزيلا لك. نقل موقع أكسيوس عن ثلاثة مصادر أنه من المتوقع أن يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعا مع قادة دول الخليج على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الثلاثاء المقبل.
0: بين اليوم الحالي للحرب ويومها التالي تتقلب أزمة إيران بلا حل واضح في الأفق. الأنظار تتجه الأسبوع المقبل إلى نيويورك، حيث يتوقع أن يجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة مع قادة أو وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي لبحث الخطوات التالية في الحرب مع إيران، والأهم شكل يومها التالي. وفق أكسيوس، بدأت الخارجية الأمريكية بالفعل توجيه الدعوات الأولية، بينما قد تتسع دائرة الاجتماع لتشمل دولا عربية وإسلامية أخرى. اجتماع يحمل دلالة خاصة بالنسبة إلى دول الخليج التي لم تكن مجرد مراقب للحرب المستمرة، بل تحملت جانبا من تداعياتها الأمنية والاقتصادية. المعضلة تكمن في أن واشنطن تناقش اليوم التالي في وقت لم يحسم فيه اليوم الحالي بعد، رغم حديث ترامب المتجدد عن اتصالات إيرانية للحسم.
4: نأمل أن نكون قد اقتربنا من نهاية الحرب. الإيرانيون يرغبون في إبرام اتفاق، بل إنهم حريصون للغاية على إبرام اتفاق، وسنرى ما ستؤول إليه الأمور.
0: على الضفة الأخرى، تتحرك إيران على أكثر من مسار. وزير الخارجية عباس عرقجي اختار بكين محطة لتحرك دبلوماسي مكثف. ومن الصين وسع عرقجي دائرة اتصالاته الإقليمية، فأجرى محادثتين منفصلتين مع قائد الجيش الباكستاني ووزير الخارجية التركي. المفارقة إذن أن واشنطن وطهران تتحركان في اتجاهين متوازيين في وقت لا يزال فيه هرمز ضيقا على الملاحة البحرية. بيانات أخيرة أظهرت أن عدد سفن البضائع العابرة للمضيق في تراجع مستمر.
1: قال خبراء حقوق الإنسان المكلفون من الأمم المتحدة إن لديهم أسبابا للاعتقاد بأن الولايات المتحدة ارتكبت جرائم حرب في هجومين على إيران استهدف أحدهما مدرسة في مدينة ميناب جنوبي البلاد. وتقول بعثة تقصي الحقائق الدولية إن المدنيين في إيران علقوا بين انتهاكات هائلة لحقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها حكومتهم، وبين الصراع المميت مع الولايات المتحدة وإسرائيل وفق تعبيرها. إلى لبنان حيث شنط
5: راديو الحرية
6: 92.7 FM.
7: الساعة الآن 4:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: المصراوي عالم من التسالي.
1: عزيزي المدخن، التدخين في المنزل يعرض طفلك للإصابة بالاحتقان وأمراض الأنف والأذن. مع تحيات الحرية أف أم.
2: إعلان عن قطع وتشويش على التيار الكهربائي صادر عن كهرباء الخليل إلى المواطنين الكرام. سيحدث قطع وتشويشات على التيار الكهربائي يوم الجمعة الموافق 18/9/2026 ابتداء من الساعة 6 صباحا وحتى الساعة 11 صباحا، وذلك لقيام طواقم كهرباء الخليل بغسيل جميع المحطات والخطوط الرئيسية استعدادا لفصل الشتاء القادم، وذلك في جميع مناطق امتياز كهرباء الخليل والتي تشمل مدينة الخليل كاملة، مدينة حلحول، بيت عنون، الجلاجل، البقعة، العديسة، الدوارة. تعتذر كهرباء الخليل عن هذه الإجراءات وترجو من المواطنين الكرام أخذ الحيطة والحذر للحفاظ على الأجهزة والأدوات الكهربائية. نشكر لكم تفهمكم وحسن تعاونكم. كهرباء الخليل.
3: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329-3950، جوال 0594-22-40. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.

0: أصدرت محكمة الجنايات العسكرية في حلب أحكاماً بحق 4 متهمين في أحداث الساحل، وقضت المحكمة بإعدام أحد المتهمين والسجن المؤبد لآخر من الموالين لنظام الأسد، كما قضت المحكمة بالسجن 20 عاماً بحق عنصر من وزارة الدفاع. أكد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أهمية تعزيز التعاون بين بلاده والاتحاد الأوروبي، مشددا على أن الشراكة بين الجانبين تمثل ركيزة لحماية السيادة والحريات.
1: معا تستطيع كندا والاتحاد الأوروبي أن يرسخا أرضيتنا التي نحافظ عليها وأن يشكلا مظلة حماية يعيش مواطنون في ظلها. هذا يتعلق بالسيادة، بقدرتنا على أن نعيش بالطريقة التي نختارها وبالحريات التي يجب أن ندافع عنها كل يوم، لأن السيادة تتطلب الصمود والقدرة على تحمل الضربات ومواجهتها.
0: وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتقليص التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي إذا مضى في اقتراحه لمنح كندا صفة أول عضو شريك في التكتل.
2: أعتقد أن الأمر مثير للسخرية. إذا أقدم الاتحاد الأوروبي على منح كندا صفة عضو شريك، وإذا اعتبرت الأمر عملاً عدائياً بأي شكل من الأشكال، فسأفرض رسوماً جمركية صارمة جداً أو أوقف التجارة مع أوروبا في العديد من المجالات. إذا كانت النية حسنة فلا بأس، ولكن إذا كانت النية سيئة فسنفرض رسوماً جمركية باهظة جداً على أوروبا.
0: وفي مداخلة سابقة قال مراسل التلفزيون العربي في ستراسبورغ إن رئيس الوزراء الكندي رد من البرلمان الأوروبي على تهديدات الرئيس الأمريكي.
3: تهديدات ترامب جاءت من ضيف البرلمان الأوروبي، يتعلق الأمر برئيس الوزراء الكندي مارك كارني، وإن بشكل غير مباشر عندما اعتبر بأن العرض الذي قدمته رئيسة المفوضية الأوروبية لكندا بالانضمام عبر العضوية بالانتساب إلى الاتحاد الأوروبي لا يستهدف أحدا، وإنما هو نظرة من أجل الشكل المستقبلي للتحالف بين شريكين جمعت بينهما روابط تاريخية رغم البعد الجغرافي، وفق ما قاله مارك كارني. كذلك من ردود الفعل ما يمكن أن يستشف من الترحيب الذي لقيته كلمة مارك كارني من داخل عدد من الكتل البرلمانية، وهي تنصت للخطاب غير المسبوق داخل قبة البرلمان. بالعودة إلى موضوع العضوية بالانتساب التي اقترحتها رئيسة المفوضية الأوروبية يوم أمس ورحب بها اليوم بشدة مارك كارني، لا بل قال إنها هذه الفكرة وشكل التحالف المستقبلي مع القارة الأوروبية سيعرض أمام أنظار البرلمان الكندي من أجل التأشير والموافقة التشريعية عليه. هذا الأمر يعني وجه بمجموعة من الملاحظات القانونية والتحفظات القانونية، ذلك أن أورسولا فوندرلاين باقتراحها سنت سابقة في تاريخ الاتحاد الأوروبي لا وجود لمثل هذا الشكل من التعاون مع دول، وبالتالي الأمر سيحتاج مزيد من النقاشات. هذه النقاشات يمكن أن تكون حاضرة بشكل كبير خلال قمة كندا الاتحاد الأوروبي التي ستنعقد في مونريال أواخر الشهر القادم. أيضا تحدث مارك كارني عن مجموعة من المقترحات لتعزيز التعاون في مجالات عدة: الذكاء الاصطناعي، الطاقة، الأمن، الدفاع، لا بل إنه اقترح شكل من أشكال سوق مالية مشتركة بين كندا والاتحاد الأوروبي. ولكن هذا الأمر كله يبقى مواجهة بتعقيدات قانونية على مستوى الاتحاد الأوروبي وأيضا على مستوى كندا. بعض الأطراف تنظر بعين التحفظ للمقترح الأوروبي على اعتبار أنه سيفقد السيادة الكندية، وهذا الأمر كان محط نقاش في التوتر الجاري بين كندا والولايات المتحدة الأمريكية.
0: أعلن الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي أن قوات بلاده نفذت ضربات بعيدة المدى على أهداف داخل روسيا وفي البحر الأسود. وقال زيلينسكي إن عملية مشتركة نفذها جهاز الأمن الأوكراني والاستخبارات العسكرية وجهاز الاستخبارات الخارجية أسفرت عن استهداف مصفاة يالوسلاف النفطية. وأضاف أن جهاز الأمن الأوكراني نفذ ضربة دقيقة على مطار عسكري في مقاطعة روستوف. هذا وأعلن عمدة كييف إصابة 18 شخصا بينهم طفل جراء هجوم روسي على العاصمة الأوكرانية.
4: لا تهدأ جبهات القتال في أوكرانيا ليال معدودات من هدنة سياسية هشة تزامنت مع حراك أمريكي فاتر لمحاولة إنهاء الحرب سرعان ما انتهت لتستأنف روسيا هجماتها على مدن أوكرانية. ليل كييف كصباحها سلسلة هجمات روسية متواصلة استهدفت العاصمة الأوكرانية خلفت عشرات المصابين وتسببت في أضرار بمبان ومحطة للوقود ومستودعات ومواقع أخرى في العاصمة الأوكرانية. عمدة المدينة أكد سقوط حطام مسيرات في حي نيفيها ما تسبب في أضرار بمبان ومنازل. وفي مدينة أوديسا الساحلية أصيب عدة أشخاص بينهم طفل في قصف روسي لمبنى سكني، كما أصيب ثلاثة آخرون في زابوريجيا جنوب شرقي البلاد حيث تسبب قصف صاروخي في اندلاع حريق في منشأة صناعية. مدينة دينيبرو الواقعة جنوب أوكرانيا كانت بدورها هدفاً لهجمات بصواريخ باليستية روسية أسفرت عن وقوع إصابات وتضرر مبان سكنية ومؤسسات تعليمية ومركبات وخط لسكك الحديد. من جانبها وزارة الدفاع الروسية أعلنت حصيلة استهدافات بالجملة شملت قصف ثلاث سفن شحن وناقلة بميناء تشيرنومورسك. تقول موسكو إنها كانت تستخدم لنقل الإمدادات العسكرية للقوات الأوكرانية. كما أعلنت الدفاع الروسية استهداف مصانع لإنتاج المسيرات في كييف ومقاطعتها ومواقع للقوات الأوكرانية في مقاطعة خاركوف ودونيتسك. وامتد القصف الروسي ليشمل جسرين فوق نهر دينيستر قرب منطقة ماياكي لنقل شحنات عسكرية للقوات الأوكرانية. الرد الأوكراني لم يتأخر، فقد أعلنت السلطات شن هجمات على أهداف داخل روسيا بطائرات مسيرة قتالية شملت مدينة روستوف ويروسلافل الواقعة شمال شرقي موسكو. تصعيد متبادل بين طرفي القتال في مقابل تحركات دبلوماسية باهثة وعقوبات غربية متواترة لم تفلح في ثني موسكو عن مواصلة حربها.
0: هذا ورصدت كاميرا التلفزيون العربي بعض مخلفات الهجوم من حي دانيتسكي في كييف.
5: العاصمة الأوكرانية كييف تحت الضغط الروسي من جديد، ضربات بالمسيرات والصواريخ خلفت عشرات الإصابات وأضرار واسعة في منشآت حيوية في عدد من المواقع والمناطق الأوكرانية. هذا حي دارنيتسكي واحد من أكثر أحياء كييف تضررا نتيجة الهجمات التي بدأت في حدود الساعة الثالثة بعد منتصف الليل وكانت على دفعات من الصواريخ والمسيرات. وقال سلاح الجو في الجيش الأوكراني بأن القوات الروسية استخدمت مجموعة من الصواريخ الباليستية المجنحة وكذلك صواريخ المضادة للسفن بالإضافة إلى المسيرات، بعضها من المسيرات النفاثة. رجال الإنقاذ التابعين لخدمة الطوارئ الأوكرانية يواصلون في هذا الحي وفي هذا المبنى السكني تحديدا التعامل مع مخلفات هذا الهجوم الذي كما نرى خلف عشرات الأضرار في أو الأضرار في عشرات الشقق السكنية وكذلك الطوابق في هذا المبنى السكني المتعدد الطوابق. طبعا أحدث هذا الهجوم حفرة كبيرة هنا في هذا المكان نتيجة سقوط أحد الأجسام التي استخدمت في هذا الهجوم، كما نشاهد في هذه الصور هذه الحفرة التي تسبب فيها وقوع أحد الأجسام التي استخدمت في هذا الهجوم. إلى جانب هذا المبنى السكني تعرضت أيضا هذه أو دور الحضانة هذه إلى أضرار كبيرة، كما نشاهد في هذه الصور تحطمت العديد من أو النوافذ وغيرها، ويواصل البعض من سكان هذا الحي تنظيف هذا المكان بعد هذا الهجوم. وقالت السلطات من أنه لحسن الحظ أن الأطفال لم يكونوا في هذا المكان تحديدا لحظة الهجوم. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ندد بهذا الهجوم واتهم القوات الروسية باستهداف المدنيين عمدا، وقال بأن الهجمات تسببت في أضرار في منشآت للطاقة والكهرباء ومنشآت مدنية أيضا في 8 مقاطعات أوكرانية، داعيا في ذات السياق شركاء بلاده الغربيين إلى ضرورة دعم أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي لمجابهة خاصة الصواريخ الباليستية. محمد زاوي، التلفزيون العربي، حيدر نيتسكي، كييف.
0: أعلنت وحدة الطوارئ الأوكرانية صبت
6: راديو الحرية
7: 92.7 FM.
8: الساعة الآن 5:45 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العمليات والاعتداءات الإسرائيلية اليومية على هذه البلدة، فيما في المحيط النقطة التي أقف فيها العديد من سكان هذه البلدة عمليا يأتون إلى هنا لمعاينة ما تبقى من منازلهم، لمعرفة ما إذا كانت منازلهم من بين المنازل المستهدفة بالغارات أو من بين المنازل التي تقوم آليات هندسية إسرائيلية بتجريفها وهدمها، أو حتى عمليات التفجير التي تنفذها القوات الإسرائيلية. حال هذه البلدة يشبه حال كثير من البلدات الأخرى التي هي ضمن الخط الأصفر أو ما يعرف بالمنطقة الصفراء، مثلا في كفر تبنيت، في بني حيان، في القنطرة، بشكل يومي يقوم الجيش الإسرائيلي باستهدافها أو بتنفيذ عمليات تفجير فيها، كان آخرها صباح هذا اليوم في زوطر الشرقية التي كذلك الأمر حصل فيها تفجير كبير فجر هذا اليوم. منذ الصباح وحتى هذه اللحظة استهدافات، إن كان بالقصف المدفعي في كفر تبنيت وفي النبطية الفوقى، وإن كان كذلك الأمر قصف مدفعي جريف ونسف وغارات على بلدة المنصوري التي نشاهدها الآن حامد. يأتي ذلك بعد يومين يمكن القول من تراجع حتى الاعتداءات الإسرائيلية، اليوم هو الأعنف منذ مطلع هذا الأسبوع فيما يتعلق بهذه الاعتداءات، ولكن حجم الانفجارات التي تخلفها هذه الاعتداءات الإسرائيلية كبير جدا، يصل صداه إلى المناطق المحيطة بمنطقة صور. حامد؟
1: طيب جويس، كانت هنالك عمليات تفجير في هذه المنطقة، في سواء في المنصوري أو في زوطرة الشرقية ومناطق أخرى، ماذا تستهدف بالضبط؟ هل تستهدف البيوت أم أن هناك أنفاق كما تزعم دائما إسرائيل؟
0: نحن كنا رصدنا قبل ما يقارب الأسبوعين وفي الأسابيع الأخيرة حامد قيام المسيرات الإسرائيلية بنقل المواد المتفجرة وزرعها في محيط المباني السكنية والمنازل في هذه البلدة، وبعدها تقوم بعمليات التفجير. عمليا كما ذكرت المشهد يشي بأن ما يتم تدميره هو بلدة بكاملها، المنازل كلها أو معظمها سويت بالأرض، وتستكمل القوات الإسرائيلية هذه العملية بشكل يومي. اليوم كثفت هذه التفجيرات وكثفت كذلك الأمر الغارات بالمقاتلات الحربية التي أطلقت أكثر من 7 صواريخ باتجاه هذه البلدة في أقل من ربع ساعة، كنا قد رصدناها قبل قليل هنا. وبالتالي مزاعم القوات الإسرائيلية يمكن أن يطلقها الجيش الإسرائيلي، ولكن ما نشاهده عمليا ليس فقط في المنصوري وإنما في عشرات القرى والبلدات الجنوبية هو أن القوات الإسرائيلية تعمد إلى محو هذه البلدات. نعم. بشكل كامل، تستهدف المدارس، تستهدف مراكز الإسعاف والإنقاذ، تستهدف المباني الحكومية. نعم. مباني البلديات في البلدات التي يتم استهدافها وتفجير المباني فيها، وتستهدف منازل المدنيين الذين كانوا قبل أكثر من شهر يقطنون داخل هذه البلدات.
1: شكرا جزيلا جويس الحاج خوري على هذه التفاصيل من المنصوري في جنوب لبنان. أما الآن فإلى جولة في الصحافة الأجنبية.
2: صحيفة ذا جارديان البريطانية تناولت في افتتاحيتها توسع الاضطرابات في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أنه من خلال تقدمهم وسيطرتهم على جزر ذات أهمية استراتيجية، بات الحوثيون المدعومون من إيران يسيطرون على مضيق باب المندب، وهو ثاني أهم ممر مائي إقليمي للطاقة بعد مضيق هرمز. وأضافت أن أزمة مضيق هرمز أتاحت الفرصة للجماعة لممارسة ضغوط اقتصادية عبر مكاسب استراتيجية على طول الساحل، واعتبرت أن الأزمة التي ظهرت بسيطرة الحوثيين على باب المندب تضاف إلى الأزمات الاقتصادية الكبيرة التي لحقت بالعالم جراء الحرب بين طهران وواشنطن. وخلصت إلى أن التدخل الخارجي في اليمن يتسبب فقط في تعقيد حياة المواطنين اليمنيين، لذا ينبغي على الأطراف الخارجية التركيز على حل دبلوماسي والتأكيد على ضرورة حماية المدنيين ودعم الجهود الإنسانية، ويجب أن تكون الأولوية لوقف الحرب مع إيران، وإلا سيتفاقم الخطر في المنطقة وسيتوسع عدم الاستقرار. صحيفة وول ستريت جورنال استعرضت الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها إيران، مشيرة إلى أن مساعي إيران لتجاوز تبعات الحصار البحري الأمريكي عبر العمل على توسيع التجارة البرية خاصة مع باكستان تصطدم بعقبات بيروقراطية وتكاليف مرتفعة. وأضافت أنه في حين أن الحرب الاقتصادية تتحدد إلى حد كبير بقدرة دول المنطقة على نقل صادراتها براً بدلاً من مضيق هرمز، فإن دول الخليج بدأت بالعثور على طرق بديلة عبر نقل النفط براً، لكن هذه الميزة لا تبدو متاحة أمام إيران بسبب العقوبات الأمريكية لتجاوز تبعات الحصار البحري.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.

0: السائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: إعلان عن قطع وتشويش على التيار الكهربائي صادر عن كهرباء الخليل إلى المواطنين الكرام. سيحدث قطع وتشويشات على التيار الكهربائي يوم الجمعة الموافق 18/9/2026 ابتداء من الساعة 6:00 صباحا وحتى الساعة 11:00 صباحا، وذلك لقيام طواقم كهرباء الخليل بغسيل جميع المحطات والخطوط الرئيسية استعدادا لفصل الشتاء القادم، وذلك في جميع مناطق امتياز كهرباء الخليل والتي تشمل مدينة الخليل كاملة، مدينة حلحول، بيت عنون، الجلاجل، البقعة، العديسة، الدوارة. تعتذر كهرباء الخليل عن هذه الإجراءات وترجو من المواطنين الكرام أخذ الحيطة والحذر للحفاظ على الأجهزة والأدوات الكهربائية. نشكر لكم تفهمكم وحسن تعاونكم. كهرباء الخليل.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: قد يظن البعض أن تقديم الشكوى لن يغير شيئا، لكن الحقيقة مختلفة. كل شكوى تساعد في كشف المخالفات، وكل بلاغ يساهم في حماية مستهلكين آخرين من الوقوع في المشكلة ذاتها. عندما تبلغ عن الغش أو التضليل أو التلاعب بالأسعار، فأنت لا تدافع عن نفسك فقط، بل تدافع عن حق المجتمع كله. صوتك يصنع فرقاً، فلا تتردد في الإبلاغ. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: الساعة الآن 5:00 بتوقيت وايت وينجز.
2: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
3: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
2: طيب احكي لي ايش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
2: والاسعار كيف طيب؟
3: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
2: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق 7، وفرع رام الله البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق 2. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM.
6: الجيش السوداني يطلق عملية عسكرية في ولاية شمال كردفان لتأمين طريق غربي مدينة الأبيض وتوفير خطوط الإمداد إلى الدلنج وكدقلي المحاصرتين. بعد تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية صارمة، كارني يؤكد أن العلاقة مع الاتحاد الأوروبي تحمي السيادة والحريات.

0: البداية من اليمن، حيث أفاد المركز الأعلامي لمحور تعز أن الطيران الحربي قصف مواقع لجماعة أنصار الله الحوثيين شرقية تعز بالتزامن مع إحباط الجيش هجوما شنته الجماعة غربية المحافظة. في المقابل ذكرت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله الحوثيين أن غارات سعودية استهدفت مدينة عبس في حجة إضافة إلى أبراج اتصالات في منطقة الحبان شرقية المحافظة. وأعلنت قوات العمالقة التابعة للحكومة اليمنية خوض معارك مع مقاتلي الجماعة في جبهة كهبوب بمنطقة باب المندب. ونقل أعلام القوات الحكومية اليمنية أنه نفذ عملية مزدوجة ضد جماعة أنصار الله الحوثيين في جبهات مأرب الشمالية الغربية. كما أفادت المنطقة العسكرية الثالثة أن مدفعية المنطقة دمرت عربة تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين دون ذكر مكان الاستهداف. تتعمق الأزمة الإنسانية في اليمن، حيث أعلنت إدارة مخيمات النازحين أن أكثر من 122 ألفا نزحوا في 8 محافظات خلال النصف الأول من الشهر الجاري.
1: نزوح واسع وضحايا بالآلاف، والتصعيد العسكري في اليمن لا يوسع رقعة القتال فحسب، بل يدفع بالأزمة الإنسانية إلى مستويات جديدة. أكثر من 122 ألف شخص نزحوا خلال النصف الأول من سبتمبر وحده، رقم يكشف حجم الموجة الجديدة من الفرار وفق الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن. نحو 18 ألف أسرة غادرت مناطقها بين الأول والخامس عشر من الشهر الجاري، وتصدرت تعز أعداد النازحين، تلتها لحج ثم عدن وأبين. نزوح جاء بالتزامن مع تصعيد عسكري واسع على الساحل الغربي وفي تعز، تصعيد غير خطوط السيطرة ودفع أسرا إلى الفرار من جديد بعدما نزحت من مناطقها سابقا. لكن تداعيات القتال لا تتوقف داخل اليمن، فالمنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة تقول إن أكثر من 2700 يمني وصلوا إلى جيبوتي منذ مطلع سبتمبر هربا من تصاعد القتال على الساحل الغربي.
2: وكرنا الصباح بإذن الله تعالى طلعنا السامن حقنا في صنبوق، حوالي ما يقارب 700 أسرة أو 1000 أسرة دخل صنبوق، طلعنا السامن حقنا وتحركنا وطيرنا تكسف وعندي يا الله يا الله يلا حتى وصلنا إلى السوابع ارتحنا شوية من الطيران ومن التهديد.
1: ومع كل جولة تصعيد تتسع قائمة الاحتياجات الإنسانية ويزداد المدنيون دفعا لكلفة الحرب، كلفة لا تقتصر على النزوح وحده، إذ أفادت منظمة الصحة العالمية بمقتل وإصابة أكثر من 2800 شخص بين السادس من أغسطس والثاني عشر من سبتمبر. مأرب والجوف سجلتا أعلى حصيلة، تليهما تعز والساحل الغربي. وتقول المنظمة إن بيانات الضحايا لم تعد متاحة بعد سيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين على المخا وذوباب وجزيرة ميون. أما الأطفال فليسوا بمنأى عن تداعيات القتال. منظمة اليونيسف أكدت سقوط قتلى وجرحى من الأطفال جراء المعارك في مشهد يعيد رسم المأساة الإنسانية للحرب اليمنية عاما بعد عام.
0: أفاد مصدر دبلوماسي أن تركيا سلمت أوكرانيا وروسيا مسودة اتفاق لوقف الهجمات على السفن التجارية في البحر الأسود، وأوضح أن المقترح يحاكي آلية ممر الحبوب، وهو اتفاق توسطت فيه تركيا والأمم المتحدة قبل 4 أعوام لضمان مرور آمن لصادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود. تأمين هذا الممر والانتهاكات المستمرة عبر المسيرات المجهولة فوق دول أوروبية منها رومانيا، إلى جانب ميزانية دفاع حلف الناتو وإنتاجه العسكري في مواجهة التهديدات الروسية. كل هذه النقاط مشاهدينا نناقشها اليوم مع وزير الدفاع الروماني رادو دينيل ميروتا الذي ينضم لنا الآن من بوخارست. سيد ميروتا أهلا بك معنا بداية، ونحن نتحدث عن الانتهاكات المستمرة عبر المسيرات لأجواء عدد من الدول ومن بينها رومانيا، وكان لبوخارست موقف سابق من ذلك بطرد القنصل الروسي. يعني حدثنا عن وضع رومانيا الآن في ظل استمرار هذه الخروقات بالمسيرات.
3: منذ عدوان الاتحاد الروسي على أوكرانيا واجهنا بعض التبعات، وأقول أنه خلال سنة ونصف شهدنا مسيرات دخلت الأجواء الرومانية وأجواء دول الناتو من دون تفويض، وثمة حالات قد ترتبط ببعض الأخطاء، ولكن تلك الأخطاء غير مقبولة. ولكن في ذات الوقت شهدنا مسيرات تحمل متفجرات وتحاول عن عمد أن تصل إلى أجوائنا، وقد أبلينا بلاء حسنا بالاعتماد على قدراتنا لإعادة ترتيبها في المقام الأول. وخلال فترة قصيرة وصل إلى تكنولوجيا مميزة تناوئ هذه المسيرات، ولكن في الأثناء نحن وعلى نحو ناجح أسقطنا المسيرات دخلت إلى الأجواء الناتو، وهناك ثلاث مسيرات في رومانيا أسقطت وواحدة في ليثوانيا، حيث الطيارون ساعدوا على تعزيز هذه السياسة الجوية. وهذه إشارة مهمة، مفادها أننا لن نسمح في مثل هذه الخروقات، وإشارة مهمة مفادها أنه على الجناح الشرقي من الناتو نحن نطلع بمسؤولياتنا. هناك مسيرة أخرى رابعة وصلت إلى رومانيا تم إسقاطها من قبل طيار إسباني، وهناك مجموعة إسبانية موجودة في رومانيا، وهذه إشارة إلى أننا موحدون ونحن ملتزمون بإسقاط المسيرات التي تصل إلى أجواء رومانيا. ونحن طبعا نحلل الوضع لأن ثمة مسيرات تنطلق لتصل إلى مناطق مأهولة يعيش فيها السكان، ومن الأهمية بالمكان أن نتجنب إسقاط تلك المسيرات في المنطقة المأهولة، لأن ذلك يمكن أن يفضي إلى إلحاق الضرر بعدد كبير من الناس، ولكننا ملتزمون. ومثال آخر هو أنه منذ أسبوعين كان ثمة مسيرة بحرية وصلت إلى منصة لاستخراج الغاز لم تكن في المياه الإقليمية لرومانيا، ولكن كانت في المناطق الاقتصادية الحصرية، ودخلنا إلى 160 كيلومتر في البحر الأبيض في البحر الأسود، ومن خلال مقاطرات F-16 ضربنا تلك المسيرة. إذن نحن ملتزمون ونحن لن نسمح ولن نقبل وجود مسيرات من دون تفويض للوصول إلى أجوائنا.
0: طيب، يعني إلى أين ممكن أن يتطور الموقف الروماني؟

0: في أوكرانيا، وهنالك نهر الدانوب كما تعرفون، وهنالك موانئ أوكرانية على الجهة المقابلة للنهر، وروسيا مهتمة بقصف تلك الموانئ التي تبتعد بضعة كيلومترات عن المنطقة المأهولة الرومانية. وبالتالي هنالك اختلاف بين الحالات التي نواجهها في رومانيا والحالات التي نشهدها في الجناح الشرقي الناتو، ولكن لدينا حلول عسكرية لتلك الحالات أيضا، ونحن موجودون في المقام الأول لكي نبعد جانبا هذه الهجمات ونظهر بأننا جاهزون لإسقاط تلك المسيرات. وفي ذات الوقت هنالك طبعا نداء للاتحاد الروسي مفاده أن ثمة قانون دولي، ويجب على جميع الدول أن تحترم القانون الدولي. القانون الدولي ينص وببساطة على التالي: الأمر منوط بالاتحاد الروسي لكي تهتم بالمسيرات التي تنتج على أراضيها، والأمر منوط بالاتحاد الروسي لجهة إرسال هذه المسيرات ودخولها إلى أجواء لا يسمح بدخولها. وأعتقد أنه طالما نحن نعيش على هذا الكوكب ينبغي علينا جميعا أن نحترم القانون.
1: طيب، يعني بعد يعني تصاعد حاد في الهجمات في البحر الأسود، تبعنا منذ قليل التحرك التركي ب يعني تسليم مقترح لكل من أوكرانيا وروسيا، رومانيا والمطلة على البحر الأسود يعني متأثرة بشكل مباشر بما يجري في البحر الأسود، ما هو موقفكم وكيف ممكن أن تتحرك أيضا رومانيا في هذا الاتجاه؟
0: خلال قمة الناتو في أنقرة، رومانيا وتركيا وبلغاريا وقعت على مذكرة تفاهم، إذ اتفقنا نحن الدول الثلاثة على العمل معا لكي نعزز من مواردنا لكي نصل إلى تعزيز مسارات لحرية الملاحة وكسح الألغام في البحر الأسود. لذلك نحن بالفعل نضمن بأن هنالك حرية للملاحة في تلك المسارات، واتفقنا أيضا على أن نعمل معا لكي نضمن الوضع الاقتصادي سيما فيما يخص استخراج الغاز. إذن هذه الدول الثلاثة تعمل معا، والجيوش الثلاثة تعمل معا لكي تحمي هذين الجانبين. وفي ذات الوقت ما حصل خلال الأشهر الماضية في البحر الأسود واضح، والبحر الأسود أصبح
2: راديو الحرية الساعة الآن 5:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: حب الزحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد. راديو الحرية
1: 92.7 FM. بطبيعة الحال أن ينفذ ذلك، وليس هنالك حالة واحدة يمكن للمسير أن تدخل إلى المياه الإقليمية الرومانية ومصدرها الحرب. يجب على الحرب أن تبقى في المناطق التي اندلعت فيها، يعني أوكرانيا وروسيا وليس رومانيا.
2: كيف يمكن حصرها سواء من قبل رومانيا أو من قبل باقي دول الناتو؟
3: We are helping Ukraine.
1: نحن نساعد أوكرانيا.

0: أوكرانيا. نحن نساعد أوكرانيا، ولكن ثبت بعض القيود، وقرارنا لا يرتبط بإرسال قوة رومانية إلى أوكرانيا. نحن نساعد أوكرانيا لأن رومانيا تعتقد أن الاستثمار في أوكرانيا أمر أساسي لكي نبعد الحرب عن حدودنا. نحن نستثمر في أمننا، وهذا قرار اتخذ على مستوى أوروبا وعلى مستوى الناتو لندعم أوكرانيا بالقدر الكافي. ولكن ما يحصل بين أوكرانيا وروسيا لا يمكن أن نؤثر فيه نحن على نحو مباشر، ولكن إظهار الوحدة وتوفير الدعم لأوكرانيا وفقا لإمكانياتنا أمر يجب فعله. نحن لا نحتاج الحرب، نحن بطبيعة الحال لم ننهمك في تلك الحرب على نحو مباشر، ونحن نحترم التشريعات الدولية، ويتعين على الدول الأخرى أن تحترم القانون. لا يمكننا أن نؤثر على الحرب مباشرة، ولا يمكننا أن نلعب دور أساسي للوصول إلى وقف الإطلاق النار، ولكننا ندعم حلفائنا سيما أوكرانيا ونفعل كل ما بوسعنا.
1: شيخ، الأمر لدي العديد من الأسئلة، خاصة فيما يتعلق بالحلف والميزانية والدعم العسكري، ولكن يعني لضيق الوقت بسبب التزاماتك سيد وزير الدفاع الروماني أشكرك، ونختم هذه المقابلة. سيد رادو دينيل ميروتا وزير الدفاع الروماني، كنت معنا من بوخارست، أشكرك جزيل الشكر. أطلق الجيش السوداني عملية في إقليم كردفان مستهدفا التوغل إلى ولاية غرب كردفان وتأمين طريق غربي مدينة الأبيض عاصمة شمال كردفان. وقالت مصادر محلية للتلفزيون العربي إن الجيش سيطر على منطقة الفرشاية جنوب كردفان لتأمين طريق غربي مدينة الأبيض وتوفير خطوط الإمداد إلى الدلنج وكدقلي المحاصرتين. كما أعلن عناصر من الجيش السوداني سيطرة على قرية الممسوكة في ولاية شمال كردفان. قالت وزيرة الخارجية الفلسطينية فارسين شاهين للتلفزيون العربي إن دولة فلسطين ترفض القرار الأمريكي بتمديد قيود التأشيرات على مسؤولين فلسطينيين، معتبرة تلك القيود غير مبررة ومشددة على تواصل الحراك لإلقاء الرئيس محمود عباس كلمة متلفزة أمام الأمم المتحدة.
2: دولة فلسطين ترفض بشدة قرار الخارجية الأمريكية بتمديد القيود على التأشيرات، وهو بالفعل قرار غير مبرر على الإطلاق، لأنه المشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة حق للدول الأعضاء، وأي منع من الدولة اللي بتحتضن الأمم المتحدة على أرضها هو مساس بحق الأمم المتحدة أولا وبحق الدول التي تمنع، وهنا دولة فلسطين هي المعنية. هناك اتفاقية مع التزامات لدولة المقر، وعلى دولة المقر أن تسمح لكل الوفود من كل الدول بالمشاركة ومنها دولة فلسطين. فإذا إحنا بالنسبة لنا هذا القرار مجحف في غير مكانه، والبيان الأمريكي تجاهل كليا ما نقوم به وما يقوم به الطرف الإسرائيلي من انتهاكات.
1: إلى لبنان، حيث شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على كفر تبنيت والنبطية الفوقة، إضافة إلى قصف مدفعي على عدد من البلدات. وقالت مراسلة التلفزيون العربي أن تفجيرا هز بلدة زوطر الشرقية، بينما توالت عمليات التفجير في بلدة المنصوري، فيما تظهر هذه المشاهد تفجيرا إسرائيليا في وادي أسلوقي. ورغم أعلان الجيش الإسرائيلي سيطرته العملياتية على مرتفعات علي طاهر، فإن المناطق المحيطة بها لا تزال تتعرض للاعتداءات المتواصلة، ومنها النبطية الفوقة التي منع الجيش الدخول إليها. كاميرا التلفزيون العربي رصدت الوضع في البلدة من آخر نقطة يمكن الوصول إليها.
3: هذه آخر نقطة يمكن الوصول إليها في منطقة النبطية الفوقة. هذه الحواجز الحديدية التي وضعها الجيش اللبناني تشير إلى أن المنطقة خلف هذه الحواجز تتحول إلى المنطقة الأخطر في مدينة النبطية. منطقة النبطية الفوقة تتعرض بشكل يومي منذ أشهر لغارات إسرائيلية وقصف مدفعي واستهداف لأي تحرك لأي آلية أو مركبة أو دراجة نارية في المنطقة. الجيش اللبناني يضع نقطة خلف هذه الحواجز، يراقب من هنا مسار الاعتداءات الإسرائيلية، وإن كانت قد انخفضت حدتها في الأيام الماضية بعد إعلان الجيش الإسرائيلي السيطرة على مرتفعات علي الطاهر وتفجير الأنفاق فيها، إلا أنها لا تزال ممنوعة على السكان وعلى المارة باتجاه المناطق المحيطة. في الساعات الماضية تعرضت النبطي الفوقة والمناطق المحيطة بها كفرتبنيت وأرنون لغارات إسرائيلية عنيفة، وصباحاً تعرضت أطراف المنطقة وأطراف كفرتبنيت لقصف مدفعي مركز. هو حال هذه المنطقة الأقرب إلى مرتفعات علي الطاهر، والتي لا تزال حتى هذه اللحظة منطقة من الأخطر ونقطة استهداف متواصل للقوات الإسرائيلية. يترقب السكان مصير هذه المنطقة ومصير الوضع الأمني في عموم النبطية التي تستعيد شيئا فشيئا بعضا من الحياة، ولكن الخشية لا تزال قائمة من أي تصعيد محتمل في أي لحظة من قبل القوات الإسرائيلية. جيس الحشخوري، التلفزيون العربي، من آخر نقطة عند مدخل النبطية الفوقة جنوب لبنان.
1: ونفذ سكان بلدات النبطية وزوتر الشرقية وأرنون وكفرتبنيت جنوبية لبنان وقفة احتجاجية للمطالبة بالعمل على وقف التفجيرات الإسرائيلية، واستنكر المحتجون أمام سرايا النبطية تحويل عدد من المناطق إلى عسكرية خطرة على الرغم من عدم وجود القوات الإسرائيلية فيها، وطالبوا المسؤولين بالتحرك لتأمين متطلبات الحياة في المناطق المحاذية للخط الأصفر. قال رئيس أقليم كردستان جيرفان بارزاني إنهم ماضون ضمن مسار صحيح لتشكيل الحكومة الجديدة لإقليم كردستان تحت سقف الدستور. ينضم إلينا من أربيل مراسلنا غسان خضر. غسان، أهلا بك معنا، نتابع معك أكثر تفاصيل حول هذا التصريح.
4: نعم، سوني نتحدث عن حكومة لإقليم كردستان متأخرة منذ سنتين. في عام 2024 في أكتوبر تم إجراء انتخابات كردستان، لكن حتى الآن الأحزاب الحاكمة في إقليم كردستان لم تتمكن من تشكيل الحكومة. هناك خلافات رئيسية بين الأحزاب الكبرى في إقليم كردستان، الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد الوطني. اليوم قبل قليل قال رئيس إقليم كردستان أثناء مشاركته في منتدى اقتصادي للتنمية يقام الآن في السليمانية، قال بأن هناك التقارب كما سماها في وجهات النظر بين الأحزاب الرئيسية من أجل تشكيل حكومة إقليم كردستان. سونيا، أبرز الخلافات التي يعني تتعثر بسببها تشكيل حكومة إقليم كردستان هي الخلافات بين هذه الأحزاب على مناصب داخل حكومة إقليم كردستان. هناك مناصب مثل وزارة الداخلية ورئاسة الإقليم ووزارة المالية، هذه الوزارات يقود الحزب الديمقراطي الكردستاني بأنها من حصته. هناك أيضا وزارة أخرى يعني يتولاها نواب من حزب الاتحاد الوطني الذي يقوده طالباني في السليمانية، لكن هذه الدورة حزب الاتحاد الوطني برئاسة طالباني يقول بأن هذه الوزارات هو لا يريدها ويطالب بوزارة أخرى، وهذه الوزارات يتحفظ عليها الحزب الديمقراطي الكردستاني الحزب الحاكم في أربيل. لكن كما جاء في تصريح رئيس الإقليم يقول هناك تقارب في وجهات النظر، ويقول ماضون في تشكيل حكومة إقليم كردستان الجديدة المتأخرة منذ سنتين. يعني يمكن أن يفسر هذا التصريح بشكل أو بآخر بأن هناك ربما توافق على بعض المناصب الوزارية وبعض الحصص وبعض داخل الكابينة التي يمكن أن تتشكل في إقليم كردستان في الفترة المقبلة.
1: شكرا جزيلا لك غسان خضر، مراسل التلفزيون العربي من أربيل. أعلن المتحدث باسم الداخلية السورية نور الدين البابا مقتل 3 عناصر من الأمن وإصابة آخرين جراء اشتباك مع مجموعة مسلحة في مدينة الصنمين بريف درعا، ورصدت كاميرا تلفزيون العربي آثار الاشتباكات هناك، نتابع.
5: نقف أمام منزل أحد متزعمي المجموعات المسلحة التي قامت قوات الأمن الداخلي بمداهمتها صباح هذا اليوم. هذا المنزل الذي وقع به الإصابات والاشتباكات صباح هذا اليوم أفضت إلى مقتل 3 عناصر يتبعون لقوى الأمن الداخلي وإصابة عدد آخرين، ومن ثم تم الاشتباك في هذه المنطقة بعد مقاومة من قبل المسلحين الذين كانوا مطلوبين لقوى الأمن الداخلي. ما زالت أيضا قوات الأمن الداخلي والجيش تنتشر في هذه المنطقة في منطقة الصنمين، وطبعا تفرض طوقا أمنيا مشددا على هذه المنطقة. بعد تأمين هذه المنطقة سمح لنا بالتصوير، نشاهد الآن بقايا للمجموعات المسلحة التي كانت تتواجد في هذه المنطقة. بحسب أيضا الناطق الرسمي لقوات الأمن الداخلي نور الدين البابا الذي قال بأن هذه المجموعات كانت تؤازرها مجموعات تتبع لتنظيم الدولة، ومن ثم تم الاشتباك في هذه المنطقة. طبعا نشاهد بقايا أيضا دماء، يبدو بأن هناك كانت إصابات بصفوف المسلحين بعد أن كان هناك اشتباكات عنيفة في هذه المنطقة. تم تأمين أيضا الأهالي الذين كانوا يتواجدون بالقرب من هذا المنزل، وأيضا تم إبعاد الأهالي من هذه المنطقة، وأيضا فرض طوق أمني على جميع مداخل مدينة الصنمين، وأيضا تم فرض حظر تجوال في داخل مدينة الصنمين. تقول قوات الأمن الداخلي بأن العملية مستمرة حتى إلقاء القبض على جميع أفراد العناصر المسلحة والمجموعات المسلحة التي كانت تتواجد هنا، والتي أدت أو قامت بعمليات ابتزاز وعمليات أيضا يعني ابتزاز للمواطنين، وقامت بمقاومة لقوات الأمن الداخلي. قحطة مصطفى، التلفزيون العربي، مدينة الصنمين.
1: أكد رئيس الوزراء الكندي أهمية تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي لحماية السيادة والحريات.
6: معا تستطيع كندا والاتحاد الأوروبي أن يرسخا أرضيتنا التي نحافظ عليها، وأن يشكلا مظلة حماية يعيش مواطنون في ظلها. هذا يتعلق بالسيادة، بقدرتنا على أن نعيش بالطريقة التي نختارها، وبالحريات التي يجب أن ندافع عنها كل يوم، لأن السيادة تتطلب الصمود والقدرة على تحمل الضربات ومواجهتها.
1: أقل موقع أكسيوس عن مصادر أنه من المتوقع أن يعقد الرئيس الأمريكي اجتماعا مع قادة دول الخليج على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء المقبل.
7: بين اليوم الحالي للحرب ويومها التالي تتقلب أزمة إيران بلا حل واضح في الأفق. الأنظار تتجه الأسبوع المقبل إلى نيويورك، حيث يتوقع أن يجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة مع قادة أو وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي لبحث الخطوات التالية في الحرب مع إيران، والأهم شكل يومها التالي. وفق أكسيوس، بدأت الخارجية الأمريكية بالفعل توجيه الدعوات الأولية، بينما قد تتسع دائرة الاجتماع لتشمل دولا عربية وإسلامية أخرى. اجتماع يحمل دلالة خاصة بالنسبة إلى دول الخليج التي لم تكن مجرد مراقب للحرب المستمرة، بل تحملت جانبا من تداعياتها الأمنية والاقتصادية. المعضلة تكمن في أن واشنطن تناقش اليوم التالي في وقت لم يحسم فيه اليوم الحالي بعد، رغم حديث ترامب المتجدد عن اتصالات إيرانية للحسم.
8: نأمل أن نكون قد اقتربنا من نهاية الحرب. الإيرانيون يرغبون في إبرام اتفاق، بل إنهم حريصون للغاية على إبرام اتفاق.
7: راديو الحرية
9: 97.7 FM. الساعة الآن 5:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: مستحيل.
1: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك. طاقة الشمس اليوم، استثمارك لمستقبل أفضل مع شركة الحداد. خلي الشمس مصدر طاقتك واختار حلول موثوقة لمشاريعك. نوفر لكم حلولا متكاملة في الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت التجارية والمقاولين والشركات الصناعية والمشاريع بمختلف أحجامها. وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولا من ساكو، ديا، هاملس، جينكو سولار. جودة، كفاءة، واعتمادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. للتواصل 056-200-1521 و 056-200-1540. شركة الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل.
2: إعلان عن قطع وتشويش على التيار الكهربائي صادر عن كهرباء الخليل إلى المواطنين الكرام. سيحدث قطع وتشويشات على التيار الكهربائي يوم الجمعة الموافق 18/9/2026 ابتداء من الساعة 6:00 صباحا وحتى الساعة 11:00 صباحا، وذلك لقيام طواقم كهرباء الخليل بغسيل جميع المحطات والخطوط الرئيسية استعدادا لفصل الشتاء القادم، وذلك في جميع مناطق امتياز كهرباء الخليل والتي تشمل مدينة الخليل كاملة، مدينة حلحول، بيت عنون، الجلاجل، البقعة، العديسة، الدوارة. تعتذر كهرباء الخليل عن هذه الإجراءات وترجو من المواطنين الكرام أخذ الحيطة والحذر للحفاظ على الأجهزة والأدوات الكهربائية. نشكر لكم تفهمكم وحسن تعاونكم. كهرباء الخليل.
3: راديو الحرية
4: 97.7 FM.
5: مفتوح. الحقيقة أنه كتير من العمليات بتتم بمخدر موضعي والمريض بتجاوب مع الأطباء. طبعا المريض كان مخدر تخدير موضعي. ألاء سليمان بتقول بالتأكيد المريض لا يشعر بوجع لكنه إحساس صعب أنه تكون بتعرف أنه مخك مفتوح والدكتور عم يعمل فيه. للمزيد ينضم إلينا من القاهرة عبر زوم الدكتور علي صلاح، وهو استشاري جراحات المخ والأعصاب الوظيفية كلية الطب جامعة قناة السويس. دكتور أوشي، أهلا وسهلا بك. شفنا نحن العملية، شفنا شو صار بأنفسنا، كيف تغيرت حالة المريض فورا. بالبداية بس لو تشرح لنا خصوصية حالة المريض.
6: يعني في الأول، بسم الله الرحمن الرحيم، أنا دكتور علي صلاح، أنا استشاري جراحة المخ والأعصاب الوظيفية بجامعة قناة السويس بالإسماعيلية. بالنسبة للمريض اللي هو الأستاذ أحمد الزهراني، هو حضر طبعا للعيادة بعد ما عملنا له تقييم أونلاين من خلال مقاطع فيديو بتوضح اللي هي مشكلته، سواء أنه كان بيعاني من الرعشة أو بعض من التخشب اللي هو مسبب أو من الأعراض المشهورة لمرض الباركنسون. فبعد تقييم الحالة أونلاين وابتدينا أن احنا نشوف هل في بعض الأمراض الأخرى زي السكر أو ضغطه، وابتدينا أن احنا نتعامل معها كنوع من أنواع التحضير للجراحة، بلغنا أنه هو يعني يعتبر دلوقتي جاهز لإجراء الجراحة. فهو بقى يعني دبر أموره ونزل للقاهرة، وبرضو عملنا له جلسة تقييم تانية بالعيادة وتوكلنا على الله وكررنا الجراحة.
5: يعني هلأ انتبهنا دكتور أنه أنتو يعني كمان المريض اكتسب الثقة عن طريق الـ الـ الـ مش مباشرة، يعني ما كانت المعاينة البداية هي معاينة سريرية، يعني أونلاين خلينا نقول أكتر، وقدر أنه ينزل لعندكم. تابعته معه. طيب شو اللي خلى هيدا الفيديو ينتشر بهيدي الطريقة ويلاقي رواج عند العالم بهيدي الطريقة؟
6: يعني يمكن علشان الفيديو دوت يعتبر فيه مصداقية، ان هو ما فيهوش اي يعني زي ما بنقول كده مش معموله اي ايديتس، مش معموله اي كاتس. برضو يعني المريض هو اللي قرر ان هو ينشر المقطع لوجه الله، يعني فهو كان نيته ان دوت بهدف نشر المعرفة للمرضى، وبيحاول يعمل توعية لان الكثير من المرضى برضو ما عندهمش فكرة ان في جراحة متخصصة لمرض الباركنسون.
5: طبعا المريض كان مبنج ومخدر تخدير موضعي، عشان هيك كان صاحي او كان عم يعرف شو عم بيصير حواليه. شو هي الآلية يلي اعتمدتها دكتور بالعملية ونجحت دغري فورا عملية يعني انهت الارتعاش باليد؟
6: طبعا احنا بنقول ان في يعني خليه معينه بيحصل فيها خلل وظيفي، يعني حتى احنا بنقول ان الجراحه دي اسمها جراحه وظيفيه. فالخلايا دي بتدي اشارات زي زفزفه القلب، يعني في ناس اللي هي معروف مشهور المرض اللي هو زفزفه
5: نعم.
6: القلب، في نفس الخلايا شبيهه ليها برضو في المخ بتسبب الزفزفه في اليد. فاحنا الخلايا دي بنعمل بقى اشعاعات او تحضير قبل الجراحه، ان احنا بنعمل اشعه مقطعيه للمريض ثلاثيه الابعاد ورنين، وبنبدا ندخل الاشعاعات دي على سوفت وير حديث بيبقى شبه برامج الجي بي اس اللي هي بنستخدمها في الحياه اليوميه، لكن طبعا متخصص للجراحات دي. فدي بمساعده السوفت وير او بمساعده البرامج الحديثه دي
5: نعم.
6: بتخلينا نحدد النقطه اللي هي حجمها تقريبا 1 مللي بدقة تعتبر متناهية يعني الصغر، ومن بعدها بنبدأ ان احنا ندخل الإبرة دهيت اللي هي إبرة الراديو فريكونسي او التردد الحراري بجهاز اسمه الجهاز الملاحي، ودوت طبعا هو كأنه عامل زي القناص، يعني اللي هو بينشن على النقطة ويمشي في طريق معين. احنا بنرسم الطريق ده كله لان احنا علشان نوصل لنقطة في وسط المخ لازم نمشي من اول الجلد لحد المنطقة دي في حاجة اسمها منطقة
5: نعم.
6: آمنة علشان ما يحصلش اي اضرار يعني في الجراحة.
5: دكتور علي صلاح، شكرا لك لمشاركتنا بتواصل، ونتمنى طبعا للمريض السلامة دائما. شكرا لك.

المغرب وإسرائيل يتفقان على رفع التمثيل الدبلوماسي لمستوى السفارات وتبادل السفراء. من المعروف أن السياسة هي مصالح وحسابات وموازين قوى وصفقات، ولكن ثمة لحظات في التاريخ يصبح فيها التوقيت نفسه موقفاً، وتتحول فيها المصافحة من بروتوكول إلى دلالة دعم، وتتحول فيها السفارة أيضاً من مبنى إلى رمز للموافقة على السياسة، والصمت من حياد إلى لغة كاملة المعنى، صورة لها ما لها من أبعاد وحيثيات وتبعات. وفي هذه الصورة تتلخص قصتنا، ولكن قبل أن ندخل في التفاصيل علينا أن نذكر ملاحظة قد تبدو صغيرة. من المعروف أن حرب الإبادة في غزة غيرت ما كان سائداً من شكل وكلفة العلاقة مع إسرائيل في عواصم أوروبية ولاتينية، اعتراف بفلسطين وإجراءات عقابية أخرى لإسرائيل. قد يصح القول إن إسرائيل تعيش عزلة دبلوماسية تغيرت فيها السردية وتغير فيها التحالف التاريخي معها من سحب سفراء أو مطالبات بذلك أو حتى تعليق العلاقات الدبلوماسية أو أيضا تقييد العلاقات الاقتصادية والعسكرية. وهنا ترد أسماء بلدان عديدة كإسبانيا وإيرلندا وغيرها، ولكن ما جرى في نيويورك يخالف ما يجري على المستوى الدبلوماسي العالمي. إليكم التفاصيل. في نيويورك وعلى هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة عقد اجتماع ثلاثي ضم مسؤولين مغاربة وأمريكيين وإسرائيليين أمام أعلام للمغرب وأمريكا وإسرائيل. حضر من المغرب وزير الخارجية ناصر بوريطة والسفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك وولز ووزير خارجية إسرائيل جدعون ساعر. فماذا توصلوا بعد هذا الاجتماع؟ نص الاتفاق أو البيان الثلاثي المشترك الأمريكي المغربي الإسرائيلي نشرته بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، ينص على رفع التمثيل بين المغرب وإسرائيل إلى سفارتين وتبادل السفراء وأيضا إعادة الرحلات المباشرة قبل نهاية 2026 وأتمام اتفاقتي حماية الاستثمار ومنع الازدواج الضريبي مع توسيع التعاون الاقتصادي والأمني تحت مظلة اتفاقات أبراهام. وفي البيان المشترك وعلى طريقة خود وأعطي جددت أمريكا وإسرائيل اعترافهما بسيادة المغرب على الصحراء، وأكدتا دعمهما لمقترح الحكم الذاتي المغربي باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم. وأكدت الدول الثلاث تطلعها إلى مواصلة توسع التعاون المشترك في مجالات تكنولوجيا، الأمن والابتكار وغيرها من المجالات. جدعون ساعر وزير الخارجية الإسرائيلي احتفى بالمناسبة وقال على صفحته في إكس: لقاء مهم في نيويورك مع السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك وولتز وزميلي ووزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة الذي عقدت معه أيضا لقاء ثنائيا مهما. العلاقة بين إسرائيل والمغرب مهمة وتحمل إمكانات كبيرة لشعبينا، نشكر أصدقائنا الأمريكيين على مساهمتهم في تعزيزها. من المعروف مشاهدينا أنه منذ بدء حرب الإبادة على غزة خرجت تظاهرات وتكرر المشهد في المغرب، فالمظاهرات الحاشدة عمت عشرات المدن المغربية وعلى مساحة الجغرافيا التي طالبت بقطع العلاقات مع إسرائيل وإغلاق مكتب الاتصال، إلى درجة تغطية الإعلام الإسرائيلي لهذه المظاهرات التي وضعتها في رأس العناوين، كما نشاهد هنا صحيفة تايمز أوف إسرائيل التي تقول عشرات الآلاف من المغاربة يطالبون بقطع العلاقات مع إسرائيل. ماذا يقول رواد السوشيال ميديا بعد هذا الاتفاق؟ إليكم بعض التعليقات. الحسن بن علي الكتاني هو رئيس رابطة علماء المغرب يقول: اللهم اشهد أننا نرفض تطبيع بلدنا مع الكيان الغاصب الذي هتك حرمة مقدساتنا بالقدس المقدسة ومازال عم يهتك وقتل إخواننا وأخواتنا ويصومهم سوء العذاب إلى الآن في سجونه الوحشية. اللهم إنا نبرأ إليك من هذا التعاون ومن فتح السفارات ونرى ذلك عارا علينا. حسن بن ناجح بيقول، هو كاتب رأي وناشط مغربي: كذا تستمر مشاهد العار من توقيع الاتفاق المشؤوم يوم 22 ديسمبر 2022 إلى الاتفاق المشؤوم اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2026 برفع التمثيل الدبلوماسي لمستوى السفراء وتبادل السفراء.
كريم حسون هو شريك مؤسس في مؤسسة هند رجب، بيقول بصفتي مغربيا أخجل وأشعر بالخجل الشديد مما يفعله النظام في الرباط باسمنا، بينما يباد الفلسطينيون ويطهر جنوب لبنان عرقيا. المغرب يوسع علاقاته الدبلوماسية والأمنية مع إسرائيل، لا تخطئ، هذه سياسة وتعاون سياسي متعمد من الدولة مع دولة ترتكب إبادة جماعية وفصلا عنصريا وتطهيرا عرقيا وجرائم حرب ممنهجة. وبذلك يخون النظام فلسطين ويدوس على إرث عبد الكريم الخطابي المناهض للاستعمار، متحديا علنا الغالبية الساحقة من المغاربة الذين لم يوافقوا أبدا على التطبيع. وأخيرا محمد عديد يقول سياسات المغرب لا تمثل المغاربة، التطبيع مع كيان إرهابي أجرم في حق أبرياء عزل، جعل من غزة أكثر رقعة جغرافية تحتوي أطفالا مبتوري الأطراف في التاريخ الحديث، فضلا عن الضحايا لا يمكن إلا أن يكون عارا في وقت تقطع فيه دول لا يربطها مع فلسطين لا دين ولا لغة علاقاتها مع إسرائيل.

0: شو معصبه لترامب؟ ترامب غاضب جدا. السبب كندا الجارة التي لطالما حظيت بعلاقة جيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وكانت تعتمد على أسواقها التجارية في استقبال 3/4 صادراتها. لكن اليوم الوضع مختلف، فمنذ قدوم ترامب إلى السلطة وكندا تخوض حربا تجارية مع الولايات المتحدة، والسبب الرسوم الجمركية اللي عم يفرضها الرئيس ترامب. ترامب لم يترك مجالاً لرئيس الوزراء الكندي مارك كارني في الآونة الأخيرة، فمن فرض الرسوم الجمركية إلى الاستفزازات عبر تروس سوشيال والتهديد والوعيد، وجد كارني نفسه مدفوعاً باتجاه الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي لم يعجب ترامب، ليخرج ويصرح غاضباً ومتوعداً كندا وأوروبا بمزيد من القرارات الجمركية. ترامب هدد بفرض رسوم جمركية إضافية على الاتحاد الأوروبي إذا سمحوا لكندا أن تصير عضو منتسب فيه، معتبراً أن هذه الخطوة قد تعد عملاً عدائياً، شوفوا لوين، تجاه الولايات المتحدة. لوين وصلت مع ترامب، اعتبر الموضوع عمل عدائي وقال إذا كانت النية حسنة فلا بأس، أما إذا كانت النية سيئة فسنفرض رسوماً جمركية باهظة جداً على أوروبا. شوفوا معي. يعني بده يفرض عليهم رسوم جمركية، وإذا هن حاولوا يحلوا الوضع بده يفرض على اللي راحوا لعنده رسوم جمركية. تصريحات ترامب هذه جاءت عقب إعلان رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين أن الاتحاد الأوروبي يفتح الباب أمام كندا.
1: راديو الحرية
2: 97.7 الساعة الآن 6:50 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: مستحيل. العثماني للمفروشات بلش مشوارك. راديو الحرية
1: 92.7 FM. النسيج الجغرافي أو الهيكلي وضعاً متقدماً جداً من دون أنه تحمل صفة العضوية الكاملة يلي بتفرض التزامات سيادية وتصويتية شاملة. أما العضو في الاتحاد الأوروبي فهو جزء من تكتل سياسي واقتصادي تشارك في تشريع القوانين وتصوت في المؤسسات، يلتزم بقواعد السوق الموحدة. الاعتراض بالإجماع محصور بملفات سيادية، واليورو وشنغن بحسب التزام كل دولة. ما يطرح لكندا لا يجعلها دولة أوروبية ولا يدخلها اليورو أو الحدود المفتوحة، بل فقط يفتح شراكة أعمق في الاقتصاد والدفاع الصناعي والموارد والذكاء الاصطناعي من دون ما يكون إلى صوت في البرلمان الأوروبي أو بمجلس الاتحاد ريثما تحسم التفاصيل. منصات التواصل الاجتماعي شهدت تفاعلا واسعا على إعلان الانضمام. نيكولاس كريستوف قال حاول الرئيس ترامب ضم غرينلاند إلى أمريكا الشمالية، لكنه بدلا من ذلك يتجاوز الحدود الجغرافية بدفع شركائنا السابقين في كندا نحو أوروبا. يورغ ريساغ قال أصبحت تهديدات الرئيس الأمريكي المستمرة مملة حقا، هل ما زال أحد يستمع إليها؟ جريج ماكنلي علق على خطوة الانضمام كعضو منتسب للناتو وقال أنتم تعرفون كيف تلتقطون الصور وتنفقون كثيرا من المال على رحلاتكم، لكن الكنديين ما زالوا يعانون وأنتم لا تفعلون شيئا لمساعدتهم فعليا. أما أنجلينا فتساءلت مخاطبة رئيس الوزراء الكندي، من طلب منكم ضم كندا إلى الاتحاد الأوروبي؟ هل قمت بحملة انتخابية بناء على هذا؟ هل طرحت الأمر للنقاش أو التصويت في البرلمان؟ هل جرى أي استفتاء حول هذا الموضوع؟

قبل دخول لاعبي ريال مدريد إلى أرض الملعب وزعت عليهم قمصان تحمل عبارة ما عبارة سياسية. قيل لهم ارتدوا هذا لاعبو ريال مدريد مبابي، فينيسيوس جونيور، إبراهيما، كوناتي، رفعوا الجزء السفلي من القميص إلى الأعلى. الشعار السياسي لم يظهر كاملاً يا عزيزي ويا عزيزتي، أخفوه. مبابي وفينيسيوس نزعوا الشعار قبل انتهاء مراسم المصافحة مع لاعبي الفريق المنافس. تعال نخبركم شو يلي عملوا مبابي وليه رفض فريق برشلونة ارتداء نفس القميص. العبارة كانت كلنا كباياس، أي نحن جميعاً سبتيون. هي تضامن مع أهالي سبتة الخاضعة للسيادة الإسبانية بعد محاولات الهجرة إليها من المغرب. أما الجدل فبدأ قبل دقائق من المباراة التي فاز بها ريال مدريد على إلتشي 2-3 على ملعب مارتينيز فاليرو، وسجل كليان مبابي خلالها الهدف الثاني لريال مدريد بالدقيقة 33. مبابي أوضح موقفه قائلاً: التضامن تماماً مع سبتي ومع جميع الضحايا، لأنني إنسان قبل أن أكون لاعب كرة قدم، لكنني أردت أن أتذكر جميع المهاجرين الذين فقدوا حياتهم والذين يعيشون بدورهم ظروفاً صعبة. أردت تذكر كل من يعاني لأنني لا أريد وضع ترتيب للمعاناة. أضاف قائد المنتخب الفرنسي أن هدفه توجيه رسالة إيجابية تدعو إلى السلام. المبادرة جاءت من فريق إلتشي بصفته صاحب الأرض بعد تبنيه حملة أطلقتها جمعية رجال الأعمال في فالنسيا، وريال مدريد وافق على المشاركة فيها. برشلونة كالعادة كان له موقف مختلف، حيث امتنع عن ارتداء القمصان. رئيس النادي الكتالوني خوان لابورتا قال إن النادي يفضل تجنب خلط الرياضة بالسياسة لتفادي الجدل، فالنادي يتيح للاعبي حرية التعبير عن مواقفهم بشكل شخصي دون إقحام اسم النادي. رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تباس لم يعجبه تصرف اللاعبين الثلاثة. خافيير قال للصحفيين إن ارتداء القميص بهذه الطريقة يعادل عدم ارتدائه. المغربي عبد الصمد الزلزولي لاعب ريال بيتيس الإسباني ارتدى قميص كلنا مع سبتة خلال مباراة فريقه أمام فياريال. الزلزولي أوضح أن القميص لم يستخدم بهدف سياسي ولا ازدراء من الشعب المغربي، بل كان دعماً لسكان وأهالي مدينة كانوا يعيشون وضعاً صعباً بغض النظر عن جنسيتهم. ومبادرة كلنا مع سبتة جاءت بعدما شهدت سبتة نهاية يوليو الماضي عبور نحو 70,000 شخص إلى المدينة بصورة غير نظامية وفقا للأرقام التي أعلنها رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز. تقع المدينة على الساحل الإفريقي لكنها تخضع للإدارة الإسبانية، ولا يعترف المغرب بالسيادة الإسبانية عليها. شعبية مبابي وفينيسيوس استخدمت لتوجيه الرأي العام في قضية سياسية، فهل هناك إصرار على تحويل اللاعبين إلى أدوات للدعاية؟ ولماذا لم توضع معاناة المهاجرين في سياق الدعم الإنساني نفسه؟ أسئلة هناك إجابات عليها. يمكن إلى مواقع التواصل الاجتماعي، إسلي بتقول اللاعبون تعاقدوا مع ريال مدريد رياضيا ولا علاقة لهم بإسبانيا وسياساتا بكل بساطة. لطيفة كتبت: مبابي وفينيسيوس كوناتي موقف مشرف وشجاع وكل التقدير والاحترام إلهم. أنفلوس بيقول: سبتي وميليليا مغربيتان وأفريقيتان، من يقول العكس فليتفضل يغير من خريطة أفريقيا. تابت بيقول: سبحان الله دائما تجد أجانب بدعموا قضايانا وزلزولي من دمنا، وحاول أن يجد مبررا. أما كانال فبيقول: إسبانيا تسببت في مشاكل للاعبين المغاربة بإدخال السياسة في الرياضة.

0: مشاهدينا، أقولكم شو بيعمل الواحد ليخفي شيء مهم ثمين داخل بيته؟ ستقولون ربما يحفر حفرة عميقة ويدفن هذا الشيء الثمين. طيب لو قلت لكم إنه هذا الشيء الثمين يحتاج إلى أكبر من حفرة تحت الأرض لإخفائه، بالتأكيد معظمكم الآن يفكر بالذهب وبالمال. لكن المفاجأة إنه أحد قام ببناء جدار بمنزله ليخفي خلفه مكتبة بتضم كتب دينية، والسبب الخوف من بطش نظام الأسد. مقطع فيديو متداول وثق قيام رجل سوري مسن بالكشف عن مكتبة خاصة أخفاها قبل مغادرته سوريا أواخر عام 2011 خشية العثور عليها لما تحتويه من كتب دينية كانت محظورة آنذاك. المشاهد أظهرت الرجل وهو يهدم الجدار لتظهر رفوف تضم مجموعة كبيرة من الكتب.
1: راديو الحرية 92.7 FM.

0: مشتركين في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jowal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لأن جمال الساحات والمداخل يبدأ من اختيار الأرضية المناسبة، مع شركة الحداد قسم المشت الفوت جباه الشوارع نقدم لكم تشكيلة مميزة من المشت الفوت بتصاميم وألوان متنوعة تجمع بين الجمال الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشت الفوت لدينا حاصر على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات، اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522 0562-001-546. زورونا في ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة الحداد، جودة ترى وثقة تبنى.
2: إعلان عن قطع وتشويش على التيار الكهربائي صادر عن كهرباء الخليل إلى المواطنين الكرام. سيحدث قطع وتشويشات على التيار الكهربائي يوم الجمعة الموافق 18/9/2026 ابتداء من الساعة 6 صباحا وحتى الساعة 11 صباحا، وذلك لقيام طواقم كهرباء الخليل بغسيل جميع المحطات والخطوط الرئيسية استعدادا لفصل الشتاء القادم، وذلك في جميع مناطق امتياز كهرباء الخليل والتي تشمل مدينة الخليل كاملة، مدينة حلحول، بيت عنون، الجلاجل، البقعة، العديسة، الدوارة. تعتذر كهرباء الخليل عن هذه الإجراءات وترجو من المواطنين الكرام أخذ الحيطة والحذر للحفاظ على الأجهزة والأدوات الكهربائية. نشكر لكم تفهمكم وحسن تعاونكم. كهرباء الخليل.

0: أسرها.
1: مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
2: الساعة الآن 6:00 بتوقيت وايت وينجز.
3: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
4: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
3: طيب احكي لي ايش عندهم؟
4: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
3: والاسعار كيف طيب؟
4: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
3: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر تستحق تجربة استثنائية.
5: راديو الحرية 97.7 FM.

0: أهلا بكم مشاهدينا، والبداية من اليمن، حيث أفاد المركز الإعلامي لمحور تعز أن الطيران الحربي قصف مواقع لجماعة أنصار الله الحوثيين شرقية تعز بالتزامن مع إحباط الجيش هجوما شنته الجماعة غربية المحافظة. في المقابل ذكرت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله الحوثيين أن غارات سعودية استهدفت مدينة عبس في حجة، إضافة إلى أبراج اتصالات في منطقة الحبان شرقية المحافظة. وأعلنت قوات العمالقة التابعة للحكومة اليمنية خوض معارك مع مقاتل الجماعة في جبهة كهبوب بمنطقة باب المندب. ونقل إعلام القوات الحكومية اليمنية أنه نفذ عملية مزدوجة ضد جماعة أنصار الله الحوثيين في جبهة مأربة الشمالية الغربية. كما أفادت المنطقة العسكرية الثالثة أن مدفعية المنطقة دمرت عربة تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين دون ذكر مكان الاستهداف. والآن أرحب من تعز عبر الهاتف بالعقيد عبد الباسط البحر، نائب رئيس التوجيه المعنوي لقيادة محور تعز في القوات الحكومية اليمنية. سيد عبد الباسط، أهلا بك معنا. يعني كيف تجري المواجهات الآن، وهل نستطيع أن نفهم الهدف الاستراتيجي لعمليات قواتكم في هذا المحور، محور تعز بالتحديد؟
1: حياك الله أخي الكريم، تحية لك وتحية للسادة المشاهدين. وبالنسبة لما يجري حاليا في تعز وتحديدا في غرب تعز، حيث تتركز المواجهات باتجاه الساحل الغربي والمخا وباب المندب. طبعا جرى تثبيت العدو ميليشيا إيران الحوثية في صندوق القتل المعلن عنه من قبل القوات المسلحة اليمنية في الساحل، وأيضا يجري استهداف العدو سواء في مركز القيادة والسيطرة أو المعدات والآليات أو التعزيز والتحشيد أو حتى كل متحرك في هذه المنطقة المحظورة. أيضا يجري قطع إمداد العدو سواء من الأمام من اتجاه الحديدة وتعز أو من الخلف من اتجاه الراهدة والدمنة، استهداف دقيق بالطيران المساند للقوات، وأيضا قطع اتصالاته بضرب أبراج الاتصالات التي تستخدم للأغراض العسكرية. ما يجري نستطيع أن نطلق عليه عملية تطويق أو عزل للعدو في هذه المنطقة التي توغل إليها أو تسلل إليها، أو هذه الثغرة التي أحدثها العدو. يتم تطويق هذه الثغرة ويتم معالجة الموقف الناشئ من قبل الطيران، وكل هذا تمهيد للمعركة البرية وللاجتياح البري واستعادة هذه المنطقة في الساحل الغربي.
0: طيب، يعني هل نستطيع أن نفهم من ذلك أن قواتكم لا تتقدم وإنما تحاول أن تصد تقدم قوات الحوثيين في هذه المناطق؟
1: ليس التقدم الاستراتيجي الكبير يعني على مستوى مديريات أو بمئات الكيلوهات، إنما هناك تقدمات جزئية لبعض المواقع المهمة في السيطرة على بعض التلال الحاكمة التي تشرف على المضيق وتشرف على الساحل وتؤمن ظهر القوات. فيجري التقدم لكن ليس بصورة كبيرة أو متسارعة، وإنما يجري بالتدريج ويجري بصورة جزئية هنا وهناك. لكن قواتنا استعادت المبادرة وبدأت تشن هجمات على العدو في هذه الأماكن، وبدأ العدو عجل الدواران وتدور إلى الخلف في هذه المنطقة.
0: طيب، يعني هل في هذا السياق نفهم تركيزكم العمليات على الضربات الجوية في محور المخا وكذلك في شمال تعز في هذه المرحلة بالتحديد؟
1: هو طبعا ضربات صقور الجو وسلاح الجو يأتي كتمهيد ناري وقوي للعمليات البرية التي ستنطلق لاحقا. هذا تمشيط وشل قدرة العدو على المناورة بالقوى والوسائل أو النيران، وأيضا تدمير معداته وتعزيزاته وآلياته ومراكز القيادة والسيطرة التابعة له. وكما تعلم أخي ويعلم الإخوة المشاهدون أن المنطقة التي تجري فيها هذه الاستهدافات هي منطقة مفتوحة، هو سهل ساحلي مفتوح بحيث الأهداف سهلة ومرصودة، يتم رصدها من قبل الطيران واستهدافها بكل دقة، وبالتالي الطيران يقوم بدور كبير ويظلل ويغطي سماء المنطقة المعلن عنها كصندوق قاتل للميليشيات والأي متحرك ميليشاوي هنا.
0: طيب، هناك أنباء متداولة عن سيطرة قواتكم على مواقع في واستراتيجية أيضا في جبل كهبوب، هل نفهم من ذلك أنها تمهيد لمعركة باب المندب أو الدخول أو السيطرة على باب المندب؟
1: طبعا كهبوب هذا سلسلة جبلية وليست جبل أو قمة واحدة، هو عبارة عن سلسلة من المتواصلة ومتلاحقة من الجبال، وقد ذكرت لك أنه هناك بعض الجبال وبعض المواقع الهامة تم استعادتها والسيطرة عليها من قبل قواتنا، ويجري التعامل مع بقية المواقع، ويعني لن تستمر الميليشيات طويلا في هذه المنطقة. القوات الحكومية أعادت ترتيب وتنظيم صفوفها، أعادت ترتيب قواتها وتشن هجمات مركزة، وطيران أيضا المساند وكل والوسائل النيران الممكنة والموجودة، وأؤكد لك أن الميليشيات لم تستمر طويلا، هي ستستنزف حتى آخر جندي وآخر ميليشاوي في هذه المنطقة، وسيتم تدميرها تماما، وهي مراقبة تماما ومرصودة بكل تحركاتها، ويتم استهدافها بطريقة ممنهجة ومنظمة.
0: هل الهدف الآن ربما أو السير العملياتي هو محاولة السيطرة التدريجية على هذه المناطق، أم أنكم تفكرون في استعادة كل الساحل الغربي مرة واحدة طالما أن الاشتباكات الآن لا تتركز في منطقة محددة؟
1: هو طبعا المهمة الرئيسية والجهد الرئيسي للهجوم الآن هو استعادة الشريط الساحلي بالكامل الذي توغلت إليه الميليشيات واستطاعت أن تحدث فيه اختراق خلال الأيام الماضية، وثم تطوير الهجوم واتجاه الهجوم إلى الوصول إلى الحديدة، ومن الحديدة إن شاء الله باتجاه العاصمة صنعاء، لأن هناك محاور أخرى تساند هذه المعركة، محور الجوف وباتجاه صنعاء، ومحور مأرب أيضا باتجاه بني ظبيان صنعاء، ومحور البيضاء باتجاه ذمار صنعاء. فالمعركة مكتملة وتدار من غرفة عمليات واحدة وبقرار سيادي واحد باتجاه إن شاء الله تحرير العاصمة. فالأمور مستمرة والمعركة مستمرة ومحتدمة، وقد انطلقت ولم تتوقف، قد تحدث تراجعات هنا أو هناك، طبيعة الحروب سجال، لكن المنحنى العام تصاعدي وباتجاه التحرير الكامل والشامل لليمن إن شاء الله.
0: طيب أخيرا وباختصار، هل تطلبون أي مساعدة دولية في هذه المرحلة؟
1: هو طبعا الأصل، لأنه هناك قرار من مجلس الأمن، والأصل أن يكون هناك يعني تضامن دولي ومن الدول الراعية لتنفيذ وتطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لكن لا نعول كثيرا، نحن نعول أولا وقبل كل شيء على الله عز وجل، ثم على عدالة قضيتنا، ثم على أبطالنا في الميدان الذين يسطرون بدمائهم تاريخ اليمن الجمهوري الجديد، ويقدمون بطولات أسطورية ويحررون مواقع استراتيجية، لكن كما ذكرت

0: من هذا المنطقة الملاحي الهام.
1: سيد العقيد عبد الباسط البحر نائب رئيس التوجيه المعنوي لقيادة محور تعز في القوات الحكومية، شكرا جزيلا لك. تتعمق الأزمة الإنسانية في اليمن، حيث أعلنت إدارة مخيمات النازحين أن أكثر من 122 ألفا نزحوا في 8 محافظات خلال النصف الأول من الشهر الجاري.
2: نزوح واسع وضحايا بالآلاف، والتصعيد العسكري في اليمن لا يوسع رقعة القتال فحسب، بل يدفع بالأزمة الإنسانية إلى مستويات جديدة. أكثر من 122 ألف شخص نزحوا خلال النصف الأول من سبتمبر وحده، رقم يكشف حجم الموجة الجديدة من الفرار وفق الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن. نحو 18 ألف أسرة غادرت مناطقها بين الأول والخامس عشر من الشهر الجاري، وتصدرت تعز أعداد النازحين، تلتها لحج ثم عدن وأبين. نزوح جاء بالتزامن مع تصعيد عسكري واسع على الساحل الغربي وفي تعز، تصعيد غير خطوط السيطرة ودفع أسرا إلى الفرار من جديد بعدما نزحت من مناطقها سابقا. لكن تداعيات القتال لا تتوقف داخل اليمن، فالمنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة تقول إن أكثر من 2700 يمني وصلوا إلى جيبوتي منذ مطلع سبتمبر هربا من تصاعد القتال على الساحل الغربي.
3: فكرنا الصباح بإذن الله تعالى طلعنا السامن حقنا في صنبوق، حوالي ما يقارب 700 أسرة أو 1000 أسرة داخل صنبوق، طلعنا السامن حقنا وتحركنا وطيرنا تكسف وحاندي يا الله يا الله يلا، حتى وصلنا إلى سوابع ارتحنا شوية من الطيران ومن التهديد.
2: ومع كل جولة تصعيد تتسع قائمة الاحتياجات الإنسانية، ويزداد المدنيون دفعا لكلفة الحرب، كلفة لا تقتصر على النزوح وحده، إذ أفادت منظمة الصحة العالمية بمقتل وإصابة أكثر من 2800 شخص بين السادس من أغسطس والثاني عشر من سبتمبر. مأرب والجوف سجلتا أعلى حصيلة، تليهما تعز والساحل الغربي. وتقول المنظمة إن بيانات الضحايا لم تعد متاحة بعد سيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين على المخا وذوباب وجزيرة ميون. أما الأطفال فليسوا بمنأى عن تداعيات القتال. منظمة اليونيسف أكدت سقوط قتلى وجرحى من الأطفال جراء المعارك في مشهد يعيد رسم المأساة الإنسانية للحرب اليمنية عاما بعد عام.
1: أفاد الدفاع المدني
4: راديو الحرية
5: 97.7
4: FM. الساعة الآن 6:45 بتوقيت بنز حيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. راديو الحرية
1: 97.7 FM.
2: وفق تعبيره
3: يوما تلو الآخر يتغير الميدان في السودان. هجوم بري واسع ومسيرات تضرب وكردفان تزداد فيها الجبهات سخونة. الجيش السوداني والقوات المشتركة يفتحون عدة محاور في كردفان مع قوات الدعم السريع. في الجنوب الجيش رفع راية النصر وأعلن السيطرة على الفرشاية. الفرشاية قرية صغيرة لكن موقعها الاستراتيجي كبير، إذ تقع القرية على الحدود بين ولايتي شمال وجنوب كردفان. شمال كردفان تقدم آخر، وبالصوت والصورة وثق الجيش وجوده داخل

0: أخذ الممسوك غربي الأبيض، وبالتزامن مع عمليات التمشيط والانتشار داخل الممسوكة تتحرك القوات غرب مدينة بارا. مصادر عسكرية تتحدث عن دخول مناطق جديدة ومواصلة الضغط على مواقع الدعم السريع، لكن المعركة لا تجري على الأرض وحدها، المسيرات تدخل بقوة في القتال. مصدر عسكري سوداني يقول إن الجيش استهدف مسيرات تابعة للدعم السريع في سوداري ومحيطها، وهناك تدور معركة أخرى على طرق الحركة والإمداد. والجيش يقول إنه يواصل تضييق الخناق على قوات الدعم السريع في الجبهات المفتوحة.
1: في الضفة الغربية أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي باتجاه شابين خلال اقتحامها مخيم العين ومحيطه غربي مدينة نابلس. وقال محافظ نابلس للتلفزيون العربي إن الاحتلال شن حملة عسكرية على المخيم وأجرى تحقيقا ميدانيا مع الأهالي. وأضرم مستوطنون النار بأراض خلال هجومهم على قرية برقة شرقية رام الله. وقال رئيس مجلس القرية صايل كنعان للتلفزيون العربي إن مستوطنين انطلقوا من إحدى البؤر الاستيطانية وأضرموا النيران في أراضي المواطنين بهدف منعهم من الوصول إليها. قالت وزيرة الخارجية الفلسطينية فرسين شاهين للتلفزيون العربي إن دولة فلسطين ترفض القرار الأمريكي بتمديد قيود التأشيرات على مسؤولين فلسطينيين، معتبرة تلك القيود غير مبررة، ومشددة على تواصل الحراك لإلقاء الرئيس محمود عباس كلمة متلفزة أمام الأمم المتحدة.
2: دولة فلسطين ترفض بشدة قرار الخارجية الأمريكية بتمديد القيود على التأشيرات، وهو بالفعل قرار غير مبرر على الإطلاق، لأنه المشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة حق للدول الأعضاء، وأي منع من الدولة اللي بتحتضن الأمم المتحدة على أرضها هو مساس بحق الأمم المتحدة أولا وبحق الدول التي تمنع، وهنا دولة فلسطين هي المعنية. هناك اتفاقية مع التزامات لدولة المقر، وعلى دولة المقر أن تسمح لكل الوفود من كل الدول بالمشاركة ومنها دولة فلسطين. فإذا إحنا بالنسبة لنا هذا القرار مجحف في غير مكانه، والبيان الأمريكي تجاهل كليا ما نقوم به وما يقوم به الطرف الإسرائيلي من انتهاكات.
1: وقال المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور إن الجمعية العامة ستصوت على مشروع قرار يمنح الرئيس محمود عباس الحق في مخاطبتها عبر تسجيل فيديو، مشيرا إلى أن عدم حصول الوفد الفلسطيني على تأشيرات الدخول يعد انتهاكا لاتفاقية المقر.
3: إن عدم حصول وفدنا برئاسة الرئيس محمود عباس على تأشيرات يعد انتهاكا للمادة 11 من اتفاقية المقر التي تقضي بالسماح لجميع الوفود بالحضور والمشاركة، لكن هذه القضية الكبرى والبارزة ستطرح أمام الجمعية العامة عبر أي وسيلة متاحة لنا، بما في ذلك كلمة مسجلة بالفيديو لرئيسنا كما فعلنا العام الماضي.
1: إلى قطاع غزة، حيث أفاد مراسل التلفزيون العربي قبل قليل بإصابة مواطنين جراء إطلاق الاحتلال الرصاص العشوائي في مخيم البريج وسط قطاع غزة. وللمزيد من التفاصيل أرحب من دير البلح بمراسل التلفزيون العربي عبد الله مقداد. عبد الله أهلا بك. هذا التطور يضاف إلى الغارة السابقة أيضا على منطقة النهر البارد، ما التفاصيل؟
4: يعني حامد، وتيرة الخروقات الإسرائيلية مستمرة ومتواصلة. قبل قليل وصلت عدة إصابات إلى مستشفى الشهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار باتجاه مجموعة من المواطنين من قبل طائرة مسيرة صغيرة باتجاههم أثناء تواجدهم في صلح عشائري في مخيم البريج وسط قطاع غزة. لا زال المصابون يتلقون العلاج حتى هذه اللحظة داخل المشفى. سبقت هذه الحادثة حادثة أخرى، وهي غارة من مسيرة إسرائيلية على منطقة نهر البارد. استهدفت الغارة شخصا وهو أحد ضباط الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، استشهد هذا الشاب ويعني شيع قبل قليل من مستشفى ناصر الحكومي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. على الأرض يواصل الجيش الإسرائيلي أيضا عملياته في المناطق الصفراء التي يسيطر عليها. قبل قليل سمع دوي انفجار في المنطقة الشرقية من منطقة القرارة وفي جنوب مدينة دير البلاح وسط قطاع غزة. وفقا لمصادر محلية فإن هذا الانفجار ناجم عن عمليات نسف ينفذها الجيش الإسرائيلي في هذه المناطق وتدمير ما تبقى من أحياء سكنية في المناطق الشرقية لقطاع غزة. شرق مدينة غزة أيضا كذلك الحال، لا زالت قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل عمليات القصف المدفعي وإطلاق النار باتجاه خيام النازحين وأيضا تدمير ما تبقى من منازل وأحياء سكنية والقضاء على ما تبقى من مساحات زراعية في هذه المناطق بصورة عامة.
1: نعم، شكرا جزيلا لك عبد الله مقداد من دير البلح في قطاع غزة. إلى لبنان، حيث شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على كفر تبنيت والنبطية الفوق، إضافة إلى قصف مدفعي على عدد من البلدات. وقالت مراسلة التلفزيون العربي إن تفجيرا هز بلدة زوطر الشرقية، بينما توالت عمليات التفجير في بلدة المنصوري، فيما تظهر هذه المشاهد تفجيرا إسرائيليا في وادي السلوقي. ورغم إعلان الجيش الإسرائيلي سيطرته العملياتية على مرتفعات علي الطاهر، فإن المناطق المحيطة بها لا تزال تتعرض للاعتداءات المتواصلة، ومنها النبطية الفوقة التي منع الجيش الدخول إليها. كاميرا التلفزيون العربي رصدت الوضع في البلدة من آخر نقطة يمكن الوصول إليها.
5: هذه آخر نقطة يمكن الوصول إليها في منطقة النبطية الفوقة. هذه الحواجز الحديدية التي وضعها الجيش اللبناني تشير إلى أن المنطقة خلف هذه الحواجز تتحول إلى المنطقة الأخطر في مدينة النبطية. منطقة النبطية الفوقة تتعرض بشكل يومي منذ أشهر لغارات إسرائيلية وقصف مدفعي واستهداف لأي تحرك لأي آلية أو مركبة أو دراجة نارية في المنطقة. الجيش اللبناني يضع نقطة خلف هذه الحواجز، يراقب من هنا مسار الاعتداءات الإسرائيلية، وإن كانت قد انخفضت حدتها في الأيام الماضية بعد إعلان الجيش الإسرائيلي السيطرة على مرتفعات علي الطاهر وتفجير الأنفاق فيها، إلا أنها لا تزال ممنوعة على السكان وعلى المارة باتجاه المناطق المحيطة. في الساعات الماضية تعرضت النبطية الفوقة والمناطق المحيطة بها كفر تبنيت وأرنون لغارات إسرائيلية عنيفة، وصباحاً تعرضت أطراف المنطقة وأطراف كفر تبنيت لقصف مدفعي مركز. هو حال هذه المنطقة الأقرب إلى مرتفعات علي الطاهر، والتي لا تزال حتى هذه اللحظة منطقة من الأخطر ونقطة استهداف متواصل للقوات الإسرائيلية. يترقب السكان مصير هذه المنطقة ومصير الوضع الأمني في عموم النبطية التي تستعيد شيئا فشيئا بعضا من الحياة، ولكن الخشية لا تزال قائمة من أي تصعيد محتمل في أي لحظة من قبل القوات الإسرائيلية. جيس الحشخوري، التلفزيون العربي، من آخر نقطة عند مدخل النبطية الفوقة جنوب لبنان.
1: ونفذ سكان بلدات النبطية وزوطر الشرقية وأرنون وكفر تبنيت والنبطية الفوقة جنوبية لبنان وقفة احتجاجية للمطالبة بالعمل على وقف التفجيرات الإسرائيلية. واستنكر المحتجون أمام سرايا النبطية تحويل عدد من المناطق إلى عسكرية خطرة على الرغم من عدم وجود القوات الإسرائيلية فيها، وطالبوا المسؤولين بالتحرك لتأمين متطلبات الحياة في المناطق المحاذية للخط الأصفر.
6: من مدينة الإمام الحسين، مدينة النبطية، بأهلنا الأعزاء، هذه المدينة يعتبر الجنوب.
1: أعلن المتحدث باسم الداخلية السورية نور الدين البابا مقتل 3 عناصر من الأمن وإصابة آخرين منهم مدنيون جراء اشتباك مع أفراد مجموعة مسلحة في مدينة الصنمين في ريف درعا جنوبي البلاد. ورصدت كاميرا التلفزيون العربي أثار الاشتباكات هناك.
7: نقف أمام منزل أحد متزعمي المجموعات المسلحة التي قامت قوات الأمن الداخلي بمداهمتها صباح هذا اليوم. هذا المنزل الذي وقع به الإصابات والاشتباكات صباح هذا اليوم أفضت إلى مقتل 3 عناصر يتبعون لقوى الأمن الداخلي وإصابة عدد آخرين، ومن ثم تم الاشتباك في هذه المنطقة بعد مقاومة من قبل المسلحين الذين كانوا مطلوبين لقوى الأمن الداخلي. ما زالت أيضا قوات الأمن الداخلي والجيش تنتشر في هذه المنطقة في منطقة الصنمين، وطبعا تفرض طوقا أمنيا مشددا على هذه المنطقة. بعد تأمين هذه المنطقة سمح لنا بالتصوير، نشاهد الآن بقايا للمجموعات المسلحة التي كانت تتواجد في هذه المنطقة. بحسب أيضا الناطق الرسمي لقوات الأمن الداخلي نور الدين البابا الذي قال بأن هذه المجموعات كانت تؤازرها مجموعات تتبع لتنظيم الدولة، ومن ثم تم الاشتباك في هذه المنطقة. طبعا نشاهد بقايا أيضا دماء، يبدو بأن هناك كانت إصابات بصفوف المسلحين بعد أن كان هناك اشتباكات عنيفة في هذه المنطقة. تم تأمين أيضا الأهالي الذين كانوا يتواجدون بالقرب من هذا المنزل، وأيضا تم إبعاد الأهالي من هذه المنطقة، وأيضا فرض طوق أمني على جميع مداخل مدينة الصنمين، وأيضا تم فرض حظر تجوال في داخل مدينة الصنمين. تقول قوات الأمن الداخلي بأن العملية مستمرة حتى إلقاء القبض على جميع أفراد العناصر المسلحة والمجموعات المسلحة التي كانت تتواجد هنا، والتي أدت أو قامت بعمليات ابتزاز وعمليات أيضا يعني ابتزاز للمواطنين، وقامت بمقاومة لقوات الأمن الداخلي. قحطان مصطفى، التلفزيون العربي، مدينة الصنمين.
1: أصدرت محكمة الجنايات العسكرية في حلب أحكاما بحق 4 متهمين في أحداث الساحل، وقضت المحكمة بإعدام أحد المتهمين والسجن المؤبد لآخر من الموالين لنظام الأسد، كما قضت المحكمة بالسجن 20 عاما بحق عنصر من وزارة الدفاع. أعلن وزير الطاقة السوري محمد البشير أنه سيتم طرح أنواع عدة من مادة المازوت بأسعار ومواصفات مختلفة لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين. وفي مؤتمر صحفي قال البشير أنه سيتم كذلك إعادة تشغيل عدد من المحطات المحلية بطاقة تصل إلى 35,000 برميل يوميا من النفط الخام.
8: تم إقرار مقترح طرح فيه طرح مواد أنواع متعددة من مادة المازوت بمواصفات وأسعار مختلفة بحسب طبيعة الاستخدام، بدل حصر السوق بمنتج واحد مرتفع المواصفات والكلفة. وفي هذا الإطار تقرر إعادة تشغيل مجموعة من المصافي الكهربائية المحلية بطاقة استيعابية تصل إلى نحو 35,000 برميل يومياً من النفط الخام، على أن تتولى الشركة السورية للبترول تشغيلها وإدارتها والإشراف المباشر على أعمالها وفق ضوابط فنية وتشغيلية واضحة، بما يضمن سلامة التشغيل وضبط جودة المنتجات والحد من الآثار البيئية.
1: أعرب نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف عن أمله في عودة واشنطن للالتزام بمذكرة التفاهم التي جرى توقيعها، وأضاف عارف أن الولايات المتحدة تشن حربا على إيران منذ 40 عاما.
9: منذ 40 عاما يشن العدو حربا غير مباشرة ضدنا، والآن دخل في مواجهة مباشرة معنا.
10: راديو الحرية
11: 97.10 FM. الساعة الآن 6:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: إعلان عن قطع وتشويش على التيار الكهربائي صادر عن كهرباء الخليل إلى المواطنين الكرام. سيحدث قطع وتشويشات على التيار الكهربائي يوم الجمعة الموافق 18/9/2026 ابتداء من الساعة 6:00 صباحا وحتى الساعة 11:00 صباحا، وذلك لقيام طواقم كهرباء الخليل بغسيل جميع المحطات والخطوط الرئيسية استعدادا لفصل الشتاء القادم، وذلك في جميع مناطق امتياز كهرباء الخليل والتي تشمل مدينة الخليل كاملة، مدينة حلحول، بيت عنون، الجلاجل، البقعة، العديسة، الدوارة. تعتذر كهرباء الخليل عن هذه الإجراءات وترجو من المواطنين الكرام أخذ الحيطة والحذر للحفاظ على الأجهزة والأدوات الكهربائية. نشكر لكم تفهمكم وحسن تعاونكم. كهرباء الخليل.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: راديو الحرية
4: 97.7 FM.
5: رغم حديث ترامب المتجدد عن اتصالات إيرانية للحسم،
6: نأمل أن نكون قد اقتربنا من نهاية الحرب. الإيرانيون يرغبون في إبرام اتفاق، بل إنهم حريصون للغاية على إبرام اتفاق، وسنرى ما ستؤول إليه الأمور.
5: على الضفة الأخرى، تتحرك إيران على أكثر من مسار. وزير الخارجية عباس عرقجي اختار بكين محطة لتحرك دبلوماسي مكثف. ومن الصين وسع عرقجي دائرة اتصالاته الإقليمية، فأجرى محادثتين منفصلتين مع قائد الجيش الباكستاني ووزير الخارجية التركي. المفارقة إذن أن واشنطن وطهران تتحركان في اتجاهين متوازيين في وقت لا يزال فيه هرمز ضيقا على الملاحة البحرية. بيانات أخيرة أظهرت أن عدد سفن البضائع العابرة للمضيق في تراجع مستمر.
7: قال خبراء حقوق الإنسان المكلفون من الأمم المتحدة إن لديهم أسبابا للاعتقاد بأن الولايات المتحدة ارتكبت جرائم حرب في هجومين على إيران استهدف أحدهما مدرسة في مدينة ميناب جنوبي البلاد. وتقول بعثة تقصي الحقائق الدولية إن المدنيين في إيران علقوا بين انتهاكات هائلة لحقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها حكومتهم وبين الصراع المميت مع الولايات المتحدة وإسرائيل وفق تعبيرها. أكد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أهمية تعزيز التعاون بين بلاده والاتحاد الأوروبي، مشددا على أن الشراكة بين الجانبين تمثل ركيزة لحماية السيادة والحريات.
8: معا تستطيع كندا والاتحاد الأوروبي أن يرسخا أرضيتنا التي نحافظ عليها وأن يشكلا مظلة حماية يعيش مواطنون في ظلها. هذا يتعلق بالسيادة، بقدرتنا على أن نعيش بالطريقة التي نختارها وبالحريات التي يجب أن ندافع عنها كل يوم، لأن السيادة تتطلب الصمود والقدرة على تحمل الضربات ومواجهتها.
7: وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتقليص التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي إذا مضى في اقتراحه لمنح كندا صفة أول عضو شريك في التكتل.
6: أعتقد أن الأمر مثير للسخرية. إذا أقدم الاتحاد الأوروبي على منح كندا صفة عضو شريك، وإذا اعتبرت الأمر عملا عدائيا بأي شكل من الأشكال، فسأفرض رسوما جمركية صارمة جدا أو أوقف التجارة مع أوروبا في العديد من المجالات. إذا كانت النية حسنة فلا بأس، ولكن إذا كانت النية سيئة فسنفرض رسوما جمركية باهظة جدا على أوروبا.
7: كشفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين أثناء حديثها أمام البرلمان الأوروبي عن تفاصيل حظر مقرر لاستخدام الأطفال مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى قيود على تطبيقات أخرى مثل روبوتات الدردشة ضمن جهود لتحسين أمن الأطفال على شبكة الإنترنت.
3: يتعرض عدد كبير جدا من الأطفال في سن مبكرة لعالم رقمي لا يملكون الاستعداد الكافي للتعامل معه. الآن سيتم التحقق من العمر باستخدام أدوات معتمدة من الاتحاد الأوروبي. حالياً إذا أرادت أي منصة الوصول إلى الأطفال أو المراهقين فعليها أولاً إثبات أنها آمنة، وعليها تقديم خطط سلامة مفصلة تؤكد توفر هذه المعايير.
7: يزور مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروش شيفكوفيش الصين في 8 و9 أكتوبر في إطار المناقشات الهادفة إلى إعادة التوازن في التبادل التجاري بينهما، وفق ما أفاد مصدر رسمي أوروبي. وتحمل الدول 27 في الاتحاد بكين المسؤولية عن جزء كبير من عجز الميزان التجاري بينهما، والذي يناهز 1,150,000,000,000 دولار بسبب ما تعتبره ممارسات صينية غير منصفة. كما أطلق الجانبان قبل أشهر حوارا هدفه السعي إلى حل هذه التباينات وديا. وللمزيد أرحب الآن من مقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ بمراسلنا عبد الله ماسي. عبد الله، أهلا بك. يعني ما الذي نعرفه، ما طبيعة الأفكار التي يحملها هذا المسؤول الأوروبي إلى الصين؟
4: حامد، أولا هذه الزيارة كانت مقررة بحكم أنها تتزامن مع أشغال مجلس التجارة الأوروبي الصيني، وهذا الموعد الأوروبيون هم من حددوه، أي كما أشرت في المقدمة بأنه تم افتتاح مجموعة من المسارات التحاور بين الأوروبيين والصينيين لتجاوز وتلافي الخلافات التجارية أساسا بين الطرفين. والأوروبيون في مسعى وعلى ما يبدو من أجل ممارسة الضغط على بكين حددوا موعد انعقاد قمة التجارة بين البلدين كمهلة من أجل التوصل إلى تقدم على مستوى مجموعة من النقاط الإشكالية. النقاط الإشكالية تعني الأوروبيين أكثر مما تعني الصينيين. هناك عجز تجاري يقارب المليار يورو في اليوم إذا ما عدنا إلى الحصيلة النهائية، هي 360 مليار سنويا من العجز التجاري. هناك مخاوف أوروبية جدية من أن يتفاقم هذا العجز التجاري. حتى هذه اللحظة هناك تحذيرات على كل مستويات صنع القرار الأوروبي. نحن نتواجد في مقر البرلمان الأوروبي صوت المؤسسة التشريعية الأوروبية، وهناك تحذيرات جدية. حتى أورسولا فوندرلاين رئيسة المفوضية الأوروبية حذرت الأسبوع الماضي مما وصفته صدمة صينية ثانية تهدد مجموعة من القطاعات الحيوية الأوروبية، في مقدمة هذه القطاعات قطاع السيارات الصينية. لا تنسى كذلك حامد أن هناك إشكال وتصدع في العلاقة بين الطرفين خلال هذا الصيف، عندما انتقدت صراحة المفوضية الأوروبية طريقة التعامل التجاري الصينية، عندما وصفت هذه الطريقة بأنها غير محايدة تماما، خاصة أن الصين تقوم ب دعم الشركات الصينية، وهو ما اعتبرته بروكسل بأنه يهدد مبدأ التنافس النزيه، في حين ردت بكين بأن لا ولاية قضائية للاتحاد الأوروبي خارج نطاق حدوده، خاصة أن المفوضية الأوروبية فتحت تحقيقا في هذا الموضوع، وبالتالي كان هناك رفض مطلق من السلطات الصينية التعاون مع السلطات الأوروبية. كل هذا يأتي في ظل مساعي أوروبية تحديدا من أجل تنويع شراكاته، من أجل طرق أبواب التعاون التجاري والاقتصادي بعدما توترت العلاقة مع الشريك الكلاسيكي، نتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم شهدنا هنا كلمة لرئيس الوزراء الكندي، كان هناك حديث عن عضوية بالانتساب لكندا، وعلى ما يبدو فإن الاتحاد الأوروبي يواصل مساعيه من أجل تنويع الشراكات، رغم ما يعني يرافق ذلك من مستويات من الخطورة، خاصة أن هناك شريك اقتصادي يسعى الاتحاد الأوروبي للتعاون معه يتعلق بالصين. نعم. وهذا الشريك يهدد وفق عدد من المنتقدين لهذا المسعى الأوروبي، يهدد الشركات الأوروبية أكثر مما ستستفيد منه.
7: نعم، شكرا جزيلا لك عبد الله ماسي من ستراسبورغ. أعلن الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي أن قوات بلاده نفذت ضربات بعيدة المدى على أهداف داخل روسيا وفي البحر الأسود. وقال زيلينسكي إن عملية مشتركة نفذها جهاز الأمن الأوكراني والاستخبارات العسكرية وجهاز الاستخبارات الخارجية أسفرت عن استهداف مصفات ياروسلاف النفطية. وأضاف أن جهاز الأمن الأوكراني نفذ ضربة دقيقة على مطار عسكري في مقاطعة روستوف. كاميرا التلفزيون العربي رصدت بعض مخلفات الهجوم من حي دارسينكي في كييف.
9: العاصمة الأوكرانية كييف تحت الضغط الروسي من جديد، ضربات بالمسيرات والصواريخ خلفت عشرات الإصابات وأضرار واسعة في منشآت حيوية في عدد من المواقع والمناطق الأوكرانية. هذا حي دارنيسكي، واحد من أكثر أحياء كييف تضررا نتيجة الهجمات التي بدأت في حدود الساعة 3 بعد منتصف الليل، وكانت على دفعات من الصواريخ والمسيرات. وقال سلاح الجو في الجيش الأوكراني بأن القوات الروسية استخدمت مجموعة من الصواريخ الباليستية المجنحة وكذلك صواريخ المضادة للسفن، بالإضافة إلى المسيرات، بعضها من المسيرات النفاثة. رجال الإنقاذ التابعين لخدمة الطوارئ الأوكرانية يواصلون في هذا الحي وفي هذا المبنى السكني تحديدا التعامل مع مخلفات هذا الهجوم الذي كما نرى خلف عشرات الأضرار في الأضرار في عشرات الشقق السكنية وكذلك الطوابق في هذا المبنى السكني المتعدد الطوابق. طبعا أحدث هذا الهجوم حفرة كبيرة هنا في هذا المكان نتيجة سقوط أحد الأجسام التي استخدمت في هذا الهجوم، كما نشاهد في هذه الصور هذه الحفرة التي تسبب فيها وقوع أحد الأجسام التي استخدمت في هذا الهجوم. إلى جانب هذا المبنى السكني تعرضت أيضا هذه أو دور الحضانة هذه إلى أضرار كبيرة، كما نشاهد في هذه الصور تحطمت العديد من أو النوافذ وغيرها، ويواصل البعض من سكان هذا الحي تنظيف هذا المكان بعد هذا الهجوم. وقالت السلطات من أنه لحسن الحظ أن الأطفال لم يكونوا في هذا المكان تحديدا لحظة الهجوم. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ندد بهذا الهجوم واتهم القوات الروسية باستهداف المدنيين عمدا، وقال بأن الهجمات تسببت في أضرار في منشآت للطاقة والكهرباء ومنشآت مدنية أيضا في 8 مقاطعات أوكرانية، داعيا في ذات السياق شركاء بلاده الغربيين إلى ضرورة دعم أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي لمجابهة خاصة الصواريخ الباليستية. محمد زاوي، التلفزيون العربي، حي دارنيتسكي، كييف.
7: أعلنت وحدة الطوارئ الأوكرانية إصابة شخص نتيجة ضربة بمسيرة روسية استهدفت مركزا تجاريا في منطقة خاركيف، وتسببت الحادثة في أضرار جزئية في الهياكل واندلاع حريق.
10: يا راديو الحرية
11: 97.7 FM.
12: الساعة الآن 7:45 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: مستحيل.
1: العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM.
4: كما أنه لا يخضع لتدخل أو إكراه من أي طرف، وتؤكد الصين معارضتها باستمرار لمبدأ الولاية القضائية طويلة الذراع الذي يفتقر إلى أساس في القانون الدولي ولم يحصل على تفويض من مجلس الأمن الدولي.
5: وللمزيد حول تطورات على الجبهة الأوكرانية الروسية، أرحب من كييف بمراسل التلفزيون العربي إياد السيتية. إياد، أهلا بك. آخر التطورات الميدانية وكذلك البيانات المرتبطة بجميع الجبهات.
6: نعم حامد، فعليا أحداث متسارعة فيما يتعلق بالهجمات المتبادلة ما بين الجانبين الروسي والأوكراني. قبل قليل كانت قد دوت صافرات الإنذار مجددا في العاصمة الأوكرانية كييف، وهذه للمرة الرابعة أو الخامسة خلال هذا اليوم. كانت هناك بطبيعة الحال هجمات روسية بالمسيرات والصواريخ، استهدفت بشكل أساسي العاصمة خلال ساعات الليل وساعات الصباح الباكر. الإدارة العسكرية تحدثت عن سقوط لشظايا وحطام مسيرات في عدد من الأحياء في العاصمة. هناك تضرر لمبنى سكني ومباني إدارية وعدد من المستودعات، إضافة إلى عدد من المركبات. وأيضا كان الحديث أيضا عن تضرر إحدى محطات المحروقات التي باتت بشكل أساسي تركز عليها ربما القوات الروسية في عموم أوكرانيا أو حتى في المنطقة الشرقية والجنوبية الشرقية من أوكرانيا. بحسب مسؤولين أوكرانيين فإن روسيا كانت قد استهدفت يعني خلال الشهرين الماضيين أكثر من 300 محطة للمحروقات، خاصة في مقاطعات بلطافا، سومي، خاركيف وزاباريجا ودنيبروبتروسك. هذا ما يتحدث عنه المسؤولون الأوكرانيون. ويأتي الدور الآن على محطات الوقود في داخل العاصمة وأيضا في محيطها. طبعا عمدة المدينة تحدث عن إصابات اليوم في العاصمة نتيجة هذه الضربات، وكان قد تحدث عن 19 مصابا، منهم 5 كانوا قد نقلوا إلى المستشفيات من أجل تلقي العلاج. طبعا حامد، الضربات أيضا كانت على مناطق في جنوب شرق أوكرانيا، تحديدا على مقاطعتي زاباريجا ودنيبروبتروسك. أحدث البيانات الصادرة من الإدارات العسكرية في هاتين المنطقتين وتحديدا في مقاطعة دنيبروبتروسك يعني عصر اليوم، كانت قد تحدثت عن ضربات روسية بالمسيرات، إضافة إلى قصف مدفعي استهدف عدة بلدات وقرى في ضواحي مدينة دنيبرو، مما خلف 3 قتلى ويعني وكانت هناك إصابات أو جرحى في صفوف المدنيين. الحديث يجري عن 5 مدنيين أصيبوا جراء هذه الهجمات. طبعا كما ذكرت، الرئيس زيلينسكي في المقابل تحدث عن هجمات أوكرانية في العمق الروسي. هناك مصافي للنفط في داخل المناطق الروسية كانت قد يعني استهدفتها القوات الأوكرانية، وتحدث بالتحديد عن وحدات تابعة لجهاز الأمن و الاستخبارات العسكرية بالتعاون بين هذين الجهازين. كان هناك أيضا عمليات في مطارات عسكرية في داخل شبه جزيرة القرم. وأيضا يعني تحدث عن ضربات كانت قد يعني قامت أو أنجزتها القوات الأوكرانية أيضا في أهداف في داخل البحر الأسود.
5: شكرا جزيلا لك إياد السيتية من كييف. منحت السلطات الفنزويلية شركة هيني كابيتال الأمريكية حقوق تشغيل منجم تشوكو للذهب وتصدير إنتاجه بالشراكة مع شركة تجارة السلع ميركوريا إنرجي. ويقع المنجم في منطقة الكالاو بولاية بوليفار الجنوبية، إحدى أبرز مناطق الذهب الفنزويلية. يمتد الاتفاق إلى 30 سنة، وتصل استثماراته الأولية المتوقعة إلى 1 مليار دولار. وبهذا تتوسع الشراكة الاقتصادية بين الولايات المتحدة وفنزويلا من النفط إلى الذهب والألمونيوم، عبر اتفاقات تمنح الشركات الأمريكية والغربية حضورا متزايدا في قطاعات عانت طويلا من العقوبات ونقص الاستثمار. أعلنت الولايات المتحدة إزالة فنزويلا من قائمة الدول التي تقول إنها أخفقت في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بمكافحة المخدرات، ولوحت بإمكانية اتخاذ خطوة مماثلة تجاه كولومبيا العام المقبل إذا أحرزت حكومتها الجديدة تقدما في مكافحة تهريب الكوكايين. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بيان أرسل إلى الكونغرس إن الخطوة اتخذت بالنظر إلى الخطوات الإيجابية التي اتخذتها فنزويلا في ظل الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريغيز. مع استمرار المساعي الدبلوماسية لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، توقفت صحف أجنبية عند تداعياتها التي تلقي بظلالها على المنطقة والعالم، وزادت التساؤلات حول مصير الوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط.
0: صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية توقفت عند الهجوم الذي شنه أنصار الله الحوثيين على الساحل الغربي لليمن، مشيرة إلى أن انسحاب القوات الموالية للحكومة اليمنية فتح الطريق أمام الحوثيين للسيطرة على ميناء المخا والتوجه نحو مضيق باب المندب، محكمين بذلك قبضتهم على الطريق البحري الاستراتيجي. وذكرت أن بعض عناصر القوات الحكومية دفنوا أسلحتهم في الصحراء، في حين باعها آخرون في الأسواق المحلية وهربوا على أمل النجاة. ونقلت فاينانشال تايمز عن أحد هؤلاء أنهم بعد أن اكتشفوا فرار قادتهم لم يكن أمامهم خيار سوى التخلي عن المخا والانسحاب. وفي حين اعتبرت الصحيفة أن السعودية تواجه أزمة جراء الهجوم الذي شنه الحوثيون على القوات اليمنية التي ساعدت في تدريبها، نقلت عن محللين أن السعودية أمام خيارات صعبة، فاستعادة المناطق التي خسرها حلفاؤها ستتطلب جهدا عسكريا كبيرا، وفي الوقت نفسه اتباع المسار السياسي سيكون مكلفا للغاية، لأن الحوثيين سيرفعون سقف مطالبهم إذ باتوا يسيطرون على مساحة أكبر من الأراضي. صحيفة ذهل الأمريكية ناقشت مستقبل الوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن الضربات التي تعرضت لها القواعد الأمريكية في المنطقة مثلت عاملا رئيسيا في المناقشات بشأن خفض الوجود العسكري الأمريكي. وفي حين نقلت عن أشخاص مطلعين على المحادثات الجارية في هذا الشأن أن القرارات النهائية المتعلقة بانسحاب القوات الأمريكية من الشرق
1: راديو الحرية عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل المسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالميا، حافزا حقيقيا للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
1: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
2: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: إعلان عن قطع وتشويش على التيار الكهربائي صادر عن كهرباء الخليل إلى المواطنين الكرام. سيحدث قطع وتشويشات على التيار الكهربائي يوم الجمعة الموافق 18/9/2026 ابتداء من الساعة 6:00 صباحا وحتى الساعة 11:00 صباحا، وذلك لقيام طواقم كهرباء الخليل بغسيل جميع المحطات والخطوط الرئيسية استعدادا لفصل الشتاء القادم، وذلك في جميع مناطق امتياز كهرباء الخليل والتي تشمل مدينة الخليل كاملة، مدينة حلحول، بيت عنون، الجلاجل، البقعة، العديسة، الدوارة. تعتذر كهرباء الخليل عن هذه الإجراءات وترجو من المواطنين الكرام أخذ الحيطة والحذر للحفاظ على الأجهزة والأدوات الكهربائية. نشكر لكم تفهمكم وحسن تعاونكم. كهرباء الخليل.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: الساعة الآن 7:00 بتوقيت وايت وينجز.
2: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
3: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
2: طيب احكي لي ايش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
2: والاسعار كيف طيب؟
3: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
2: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM
6: دوما على نقل الصورة الأوضح.

أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. احتدام المعارك بجبهة كهبوب في باب المندب، قصف للقوات الحكومية اليمنية على مناطق أنصار الله الحوثيين غربية تعز، والجماعة تقول أن الطائرات الحربية السعودية شنت غارات على محافظة حجة. الجيش السوداني يطلق عملية عسكرية في ولاية شمال كردفان لتأمين الطريق غربي مدينة الأبيض وتوفير خطوط الإمداد إلى الدلنج وكادوغل المحاصرتين. بعد تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية صارمة، رئيس وزراء كندا يؤكد أن العلاقة مع الاتحاد الأوروبي تحمي السيادة والحريات.

أفاد المركز الإعلامي لمحور تعز أن الطائرات الحربية قصفت مواقع لجماعة أنصار الله الحوثيين شرقية تعز بالتزامن مع إحباط الجيش هجوما شنته الجماعة غربية المحافظة. في المقابل ذكرت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله الحوثيين أن غارات سعودية استهدفت مدينة عبس في حجة، إضافة إلى أبراج اتصالات في منطقة الحبان شرقية المحافظة. وأعلنت قوات العمالقة التابعة للحكومة اليمنية خوض معارك مع مقاتلي الجماعة في جبهة كهبوب بباب المندب.

ونقل إعلام القوات الحكومية اليمنية أنه نفذ عملية مزدوجة ضد جماعة أنصار الله الحوثيين في جبهات مأرب الشمالية الغربية.

وأفادت المنطقة العسكرية الثالثة أن مدفعية المنطقة دمرت عربة تابعة لأنصار الله الحوثيين دون ذكر مكان الاستهداف.

0: وتتعمق الأزمة الإنسانية في اليمن، حيث أعلنت إدارة مخيمات النازحين أن أكثر من 122 ألفا نزحوا في 8 محافظات خلال النصف الأول من الشهر الجاري.
1: نزوح واسع وضحايا بالآلاف، والتصعيد العسكري في اليمن لا يوسع رقعة القتال فحسب، بل يدفع بالأزمة الإنسانية إلى مستويات جديدة. أكثر من 122 ألف شخص نزحوا خلال النصف الأول من سبتمبر وحده، رقم يكشف حجم الموجة الجديدة من الفرار وفق الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن. نحو 18 ألف أسرة غادرت مناطقها بين الأول والخامس عشر من الشهر الجاري، وتصدرت تعز أعداد النازحين، تلتها لحج ثم عدن وأبين. نزوح جاء بالتزامن مع تصعيد عسكري واسع على الساحل الغربي وفي تعز، تصعيد غير خطوط السيطرة ودفع أسرا إلى الفرار من جديد بعدما نزحت من مناطقها سابقا. لكن تداعيات القتال لا تتوقف داخل اليمن، فالمنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة تقول إن أكثر من 2700 يمني وصلوا إلى جيبوتي منذ مطلع سبتمبر هربا من تصاعد القتال على الساحل الغربي.
2: وكرنا الصباح بإذن الله تعالى طلعنا السامن حقنا في صنبوق، حوالي ما يقارب 700 أسرة أو 1000 أسرة داخل الصنبوق، طلعنا السامن حقنا وتحركنا وطيرنا تكسف وعندي يا الله يا الله يلا حتى وصلنا إلى سوابع ارتحنا شوية من الطيران ومن التهديد.
1: ومع كل جولة تصعيد تتسع قائمة الاحتياجات الإنسانية ويزداد المدنيون دفعا لكلفة الحرب، كلفة لا تقتصر على النزوح وحده، إذ أفادت منظمة الصحة العالمية بمقتل وإصابة أكثر من 2800 شخص بين 6 من أغسطس والثاني عشر من سبتمبر. مأرب والجوف سجلتا أعلى حصيلة، تليهما تعز والساحل الغربي. وتقول المنظمة إن بيانات الضحايا لم تعد متاحة بعد سيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين على المخا وذوباب وجزيرة ميون. أما الأطفال فليسوا بمنأى عن تداعيات القتال. منظمة اليونيسف أكدت سقوط قتلى وجرحى من الأطفال جراء المعارك في مشهد يعيد رسم المأساة الإنسانية للحرب اليمنية عاما بعد عام.
0: معنا الآن من صنعاء مراسل التلفزيون العربي علي الذهب. علي، أطلعنا لو سمحت على آخر أخبار المعارك والقتال على المحاور المختلفة.
3: مرحبا وائل، طبعا وفقا للمعلومات الميدانية دعني أبدأ بهذا التطور، حيث أن المعلومات ومصادر خاصة تؤكد أنه في الأثناء تدور اشتباكات في منطقة العجرم، وهذه المنطقة هي في الريف الجنوبي من تعز. طبعا قوات حكومة عدن طبعا تتمركز في جبل حمير وفق هذه المعلومات، فيما تتمركز قوات التابعة لحكومة صنعاء في جبل النزيه. هذه المنطقة الواقعة بين منطقة الوازعية وجبهة الوازعية التي سبق وأن سيطرت عليها القوات التابعة لحكومة صنعاء، وبين أيضا جبهة أو مديرية الشمايتين التي ما زالت تسيطر عليها القوات التابعة لحكومة عدن. وفقا لهذه المصادر فإن القوات لحكومة صنعاء التي دفعت بتعزيزات كبيرة إلى هذه الجبهة تحاول التقدم في هذه الجبهة في جبهة العجرم بمنطقة بني عمر لمحاولة التقدم إلى مديرية الشمايتين، وبالتالي السيطرة على هذه المديرية الواقعة بعد الوازعية. وفي حال السيطرة على الشمايتين فإن الطرف المسيطر عليها سيتمكن من السيطرة على الطريق الواصل بين محافظة تعز وعدن. طبعا إضافة إلى هذه التطورات هنالك اشتباكات ما زالت تدور أيضا في جبهة كهبوب التي تشهد توترا وتصعيدا للعمليات العسكرية خلال الفترة والأيام والساعات الأخيرة تحديدا. هنا القوات قوات جانب الحكومة في عدن يتحدث أنه استعاد استعاد بعض المواقع في سلسلة جبال كهبوب وأنه أحرز تقدما في هذه الجبهة كما تقول، فيما مصادر ميدانية وعسكرية تتحدث عن استمرار لهذه المواجهات التي شهدت تبادل للهجمات بالمدفعية والمسيرات وكذلك بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، إلى جانب أن سلاح الطيران الحربي شن بعض الغارات على هذه المواقع خلال الساعات الأخيرة، سواء في جبهة تعز أو في كذلك سواحل المخا القريبة من باب المندب وفقا لما أعلن رسميا من قبل الجانب الإعلامي للحكومة في عدن، إلى جانب مواجهات تدور أيضا في مناطق بجبل حبشي كجبهتي العنين وجبل الوافي. يقول جانب الحكومة في عدن أنه تصدى لبعض الهجمات التابعة لقوات صنعاء في هذه المواقع، لكن هذه المعلومات الميدانية تأتي من بعض المصادر ومن رواية جانب الحكومة في عدن فيما لا تعليق هنا من الجانب الإعلامي والعسكري بشأن تطورات هذه الجبهة التي تشهد حدة في المواجهات خلال الساعات الأخيرة. والحديث هنا عن جبهة الريف الغربي والجنوبي من تعز، حيث يشهد تصعيدا متعدد المحاور كما يبدو بالحديث عن هذه المعطيات والمؤشرات الميدانية، فيما تواصل القصف أيضا الجوي اليوم على هذه المواقع وعلى مواقع أخرى في شرق تعز وفق ما أعلن من قبل جانب الإعلام العسكري التابع للحكومة في عدن، في وقت أيضا شهدت جبهة مأرب مواجهات متقطعة تحديدا في الجبهات الجنوبية وكذلك الجبهات الشمالية الغربية. قال جانب الحكومة في عدن أنه كثف من استهدافاته في هذه الجبهة، بينما تقول مصادر عسكرية هنا في صنعاء بأن التعزيزات لقواتها مستمرة وبأنها تستمر أيضا في هجماتها، مع معلومات عن تبادل هجمات تبادل سيطرة لكن دون معلومات دقيقة عن إحراز أي طرف لتقدم أو اختراق بري في جبهة مأرب، بالإشارة أيضا إلى هدوء نسبي تشهده جبهة الجوف شرق البلاد خلال الساعات الأخيرة وكذلك جبهة البيضاء، هذا على مستوى التطورات الميدانية. لكن دعني أشير على مستوى المواقف، كان هنالك تصريحات اليوم قبل قليل لرئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، طبعا قال بأن القوات التابعة له قادرة على استعادة زمام المبادرة في جبهة الساحل الغربي، كما يقول قال بأن التطورات الميدانية الأخيرة في إشارة إلى ما حدث في الساحل الغربي قال لن يغير من هدف استعادة الدولة وفقا لتعبيره، وقال بأنهم لن يسمحوا بتحويل ما وصفها بالمكاسب الميدانية المؤقتة للحوثيين إلى أمر واقع كما قال في تصريحاته. هنا أيضا كان هنالك اليوم خطاب لزعيم جماعة أنصار الله الحوثيين عبد الملك الحوثي، في هذا الخطاب شن الحوثي هجوما طبعا حادا على الجانب السعودي، اتهم الجانب السعودي ببدء التصعيد الأخير وقال أن ذلك بدأ من استهداف مطار صنعاء وهو أنه هو من أنهى مرحلة التصعيد كما يقول في حديثه. أيضا اعتبر ما تحقق من تقدم لقواته في جبهة الساحل الغربي كما يقول انتصارا، وكذلك في إطار قضية عادلة وفي إطار الدفاع للضرورة القصوى كما قال. في الاتهامات من الجانب السعودي كما يقول بأن بخصوص استهداف مكة، وقال بأن هذا الحديث عار عن الصحة وأنه مجرد ادعاءات وتضليل كما قال، وكذلك توعد في خطابه باستمرار حالة التصعيد لتثبيت معادلات يتحدث عنها بشكل متكرر الجانب العسكري هنا، معادلة الحصار بالحصار أو استهداف التحشيدات العسكرية السعودية كما يقولون في بياناتهم.
0: شكرا جزيلا علي الذهاب في صنعاء. مشاهدينا، واتصالا بالشأن اليمني في خبر عاجل تفيد هيئة عمليات

0: صار الله الحوثيين. أفاد الناطق الرسمي باسم قوات العمل الخاص غرب كردفان بالسودان محمد ديدان بتفاصيل العملية العسكرية البرية الجارية، وقال إنها واسعة ومدعومة بأسراب من المقاتلات الحربية والمسيرات الاستراتيجية، وستنتهي بالتحام وحدات كردفان مع وحدات المحور الغربي بدارفور. وأضاف أن عشرات الوحدات تشارك بفاعلية، وقال إن الميليشيات تتكبد خسائر فادحة نتيجة فقدانها الاتصالات مع قيادتها كما قال. وختم بأن أعدادا كبيرة من الغنائم والمركبات والأسرى يجري حصرها، وسيتم تقديم معلومات عنها للرأي العام وفق تعبيره.
1: يوما تلو الآخر يتغير الميدان في السودان، هجوم بري واسع ومسيرات تضرب، وكردفان تزداد فيها الجبهات سخونة. الجيش السوداني والقوات المشتركة يفتحون عدة محاور في كردفان مع قوات الدعم السريع. في الجنوب الجيش رفع راية النصر وأعلن السيطرة على الفرشاية. الفرشاية قرية صغيرة لكن موقعها الاستراتيجي كبير، إذ تقع القرية على الحدود بين ولايتي شمال وجنوب كردفان. شمال كردفان تقدم آخر، وبالصوت والصورة وثق الجيش وجوده داخل الممسوكة غربي الأبيض، وبالتزامن مع عمليات التمشيط والانتشار داخل الممسوكة تتحرك القوات غرب مدينة بارا. مصادر عسكرية تتحدث عن دخول مناطق جديدة ومواصلة الضغط على مواقع الدعم السريع، لكن المعركة لا تجري على الأرض وحدها، المسيرات تدخل بقوة في القتال. مصدر عسكري سوداني يقول إن الجيش استهدف مسيرات تابعة للدعم السريع في سوداري ومحيطها، وهناك تدور معركة أخرى على طرق الحركة والإمداد. والجيش يقول إنه يواصل تضييق الخناق على قوات الدعم السريع في الجبهات المفتوحة.
0: إلى قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد فلسطينيين بقصف الاحتلال الإسرائيلي منطقة نهر البارد جنوب مدينة خان يونس بجنوب القطاع. وأشار مراسل التلفزيون العربي إلى إصابة مواطنين جراء إطلاق الاحتلال الرصاص العشوائي في مخيم البريج بوسط القطاع. وفي الضفة الغربية أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي باتجاه شابين خلال اقتحامها مخيم العين ومحيطه غربية مدينة نابلس. وقال محافظ نابلس للتلفزيون العربي إن الاحتلال شن حملة عسكرية على المخيم وأجرى تحقيقا ميدانيا مع الأهالي. وأضرم مستوطنون النار بأراض خلال هجومهم على قرية برقة شرقية رام الله. وقال رئيس مجلس القرية صايل كنعان للتلفزيون العربي إن مستوطنين انطلقوا من إحدى البؤر الاستيطانية وأضرموا النيران في أراضي المواطنين بهدف منعهم من الوصول إليها. قالت وزيرة الخارجية الفلسطينية فارسين شاهين للتلفزيون العربي إن دولة فلسطين ترفض القرار الأمريكي بتمديد قيود التأشيرات على مسؤولين فلسطينيين، واعتبرتها غير مبررة، وشددت على تواصل الحراك لإلقاء الرئيس محمود عباس كلمة متلفزة أمام اجتماعات الأمم المتحدة الأسبوع المقبل.
2: دولة فلسطين ترفض بشدة قرار الخارجية الأمريكية بتمديد القيود على التأشيرات، وهو بالفعل قرار غير مبرر على الإطلاق، لأنه المشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة حق للدول الأعضاء، وأي منع من الدولة اللي بتحتضن الأمم المتحدة على أرضها هو مساس بحق الأمم المتحدة أولاً وبحق الدول التي تمنع، وهنا دولة فلسطين هي المعنية. هناك اتفاقية مع التزامات لدولة المقر، وعلى دولة المقر أن تسمح لكل الوفود من كل الدول بالمشاركة ومنها دولة فلسطين. فإذا إحنا بالنسبة لنا هذا القرار مجحف في غير مكانه، والبيان الأمريكي تجاهل كليا ما نقوم به وما يقوم به الطرف الإسرائيلي من انتهاكات.
0: شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات على كفر تبنيت والنبطية الفوقة، إضافة إلى قصف مدفعي على عدد من البلدات بجنوب لبنان. وقالت مراسلة التلفزيون العربي إن تفجيرا هز بلدة زوطر الشرقية، بينما توالت عمليات التفجير في بلدة المنصوري. بينما تظهر هذه المشاكل.

0: يشهد تفجيرا إسرائيليا في وادي سلوقي. ورغم إعلان الجيش الإسرائيلي سيطرته العملياتية على مرتفعات علي الطاهر، فإن المناطق المحيطة بها لا تزال تتعرض لاعتداءات متواصلة، ومنها النبطية الفوقة التي منع الجيش الدخول إليها. كاميرا التلفزيون العربي رصدت الوضع في البلدة من آخر نقطة يمكن الوصول إليها.
1: هذه آخر نقطة يمكن الوصول إليها في منطقة النبطية الفوقة. هذه الحواجز الحديدية التي وضعها الجيش اللبناني تشير إلى أن المنطقة خلف هذه الحواجز تتحول إلى المنطقة الأخطر في مدينة النبطية. منطقة النبطية الفوقة تتعرض بشكل يومي منذ أشهر لغارات إسرائيلية وقصف مدفعي واستهداف لأي تحرك لأي آلية أو مركبة أو دراجة نارية في المنطقة. الجيش اللبناني يضع نقطة خلف هذه الحواجز، يراقب من هنا مسار الاعتداءات الإسرائيلية، وإن كانت قد انخفضت حدتها في الأيام الماضية بعد إعلان الجيش الإسرائيلي السيطرة على مرتفعات علي الطاهر وتفجير الأنفاق فيها، إلا أنها لا تزال ممنوعة على السكان وعلى المارة باتجاه المناطق المحيطة. في الساعات الماضية تعرضت النبطية الفوقة والمناطق المحيطة بها كفرت بنيت وأرنون لغارات إسرائيلية عنيفة، وصباحاً تعرضت أطراف المنطقة وأطراف كفرت بنيت لقصف مدفعي مركز. هو حال هذه المنطقة الأقرب إلى مرتفعات علي الطاهر، والتي لا تزال حتى هذه اللحظة منطقة من الأخطر ونقطة استهداف متواصل للقوات الإسرائيلية. يترقب السكان مصير هذه المنطقة ومصير الوضع الأمني في عموم النبطية التي تستعيد شيئا فشيئا بعضا من الحياة، ولكن الخشية لا تزال قائمة من أي تصعيد محتمل في أي لحظة من قبل القوات الإسرائيلية. جيس الحشخوري، التلفزيون العربي، من آخر نقطة عند مدخل النبطية الفوقة جنوب لبنان.
0: أعلن المتحدث باسم الداخلية السورية نور الدين البابا مقتل 3 عناصر من الأمن وإصابة آخرين منهم مدنيون جراء اشتباك مع أفراد مجموعة مسلحة في مدينة الصنمين بمحافظة درعا جنوب البلاد. ورصدت كاميرا التلفزيون العربي آثار الاشتباكات.
2: نقف أمام منزل أحد متزعمي المجموعات المسلحة التي قامت قوات الأمن الداخلي بمداهمتها صباح هذا اليوم. هذا المنزل الذي وقع به الإصابات والاشتباكات صباح هذا اليوم أفضت إلى مقتل 3 عناصر يتبعون لقوى الأمن الداخلي وإصابة عدد آخرين، ومن ثم تم الاشتباك في هذه المنطقة بعد مقاومة من قبل المسلحين الذين كانوا مطلوبين لقوى الأمن الداخلي. ما زالت أيضا قوات الأمن الداخلي والجيش تنتشر في هذه المنطقة في منطقة الصنمين، وطبعا تفرض طوقا أمنيا مشددا على هذه المنطقة. بعد تأمين هذه المنطقة سمح لنا بالتصوير. نشاهد الآن بقايا للمجموعات المسلحة التي كانت تتواجد في هذه المنطقة. بحسب أيضا الناطق الرسمي لقوات الأمن الداخلي نور الدين البابا الذي قال بأن هذه المجموعات كانت تؤازرها مجموعات تتبع لتنظيم الدولة، ومن ثم تم الاشتباك في هذه المنطقة. طبعا نشاهد بقايا أيضا دماء، يبدو بأن هناك كانت إصابات بصفوف المسلحين بعد أن كان هناك اشتباكات عنيفة في هذه المنطقة. تم تأمين أيضا الأهالي الذين كانوا يتواجدون بالقرب من هذا المنزل، وأيضا تم إبعاد الأهالي من هذه المنطقة، وأيضا فرض طوق أمني على جميع مداخل مدينة الصنمين، وأيضا تم فرض حظر تجوال في داخل مدينة الصنمين. تقول قوات الأمن الداخلي بأن العملية مستمرة حتى إلقاء القبض على جميع أفراد العناصر المسلحة والمجموعات المسلحة التي كانت تتواجد هنا، والتي أدت أو قامت بعمليات ابتزاز وعمليات أيضا يعني ابتزاز للمواطنين، وقامت بمقاومة لقوات الأمن الداخلي. قحطان مصطفى، التلفزيون العربي، مدينة الصنمين.
0: وفي حلب بشمال سوريا أصدرت محكمة الجنايات العسكرية أحكاما على 4 متهمين في أحداث الساحل، وقضت بإعدام أحدهم والسجن المؤبد لآخر من الموالين لنظام الأسد. كما قضت المحكمة بالسجن 20 عاما على عنصر من وزارة الدفاع السورية. أعلن وزير الطاقة السوري محمد البشير أنه سيتم طرح أنواع عدة من مادة المازوت بأسعار ومواصفات مختلفة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين. تصريحات الوزير تأتي بعد أيام من موجة احتجاجات شهدتها سوريا احتجاجا على رفع أسعار المشتقات النفطية.
3: تم إقرار مقترح طرح فيه طرح مواد أنواع متعددة من مادة المازوت بمواصفات وأسعار مختلفة بحسب طبيعة الاستخدام بدل حصر السوق بمنتج واحد مرتفع المواصفات والكلفة.
0: وأضاف الوزير أن الحكومة السورية قررت إعادة تشغيل عدد من مصافي تكرير النفط المحلية بطاقة إجمالية تبلغ حوالي 35,000 برميل من النفط الخام يومياً.
3: تقرر إعادة تشغيل مجموعة من المصافي الكهربائية المحلية بطاقة استيعابية تصل إلى نحو 35,000 برميل يومياً من النفط الخام، على أن تتولى الشركة السورية للبترول تشغيلها وإدارتها والإشراف المباشر على أعمالها وفق ضوابط فنية وتشغيلية واضحة، بما يضمن سلامة التشغيل وضبط جودة المنتجات والحد من الآثار البيئية. وسيخصص كامل إنتاج هذه المصافي من المازوت لتأمين نوع مدعوم بسعر 115 ليرة سورية للتر، يوجه أساساً للتدفئة والزراعة والفئات المستحقة للدعم، مع تنظيم توزيعه بالتنسيق بين الشركة السورية للبترول والمحافظات والجهات المعنية لضمان وصوله إلى مستحقيه.
0: أعلن نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف عن أمله في عودة الولايات المتحدة للالتزام بمذكرة التفاهم التي جرى توقيعها، وأضاف أن واشنطن تشن حربا على إيران منذ 40 عاما.
4: منذ 40 عاما يشن العدو حربا غير مباشرة ضدنا، والآن دخل في مواجهة مباشرة معنا. نواجه عدوا مجهزا بأحدث العلوم والتكنولوجيا، ولا طريق أمامنا سوى أن نتسلح بسلاح العلم. نأمل أن يعود العدو إلى تنفيذ التزاماته بموجب مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها.
0: معنا من طهران مراسل التلفزيون العربي أمير جابر. أمير، بخصوص مذكرة التفاهم التي يتحدث عنها المسؤولون الإيرانيون والولايات المتحدة أيضا تقول إن الاتفاق ممكن ربما بعد الانتخابات النصفية الأمريكية، هل من معلومات في طهران إذا كانت الاتصالات متواصلة حتى عبر الوسطاء؟
5: يعني وائل، يمكن القول بأن إيران الآن تخوض حراك دبلوماسي خاصة مع زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى بكين ولقائه بالجانب الصيني نظيره الصيني وانغ إي، خاصة أن هذه الزيارة تأتي قبل أسبوع من توجه الرئيس الصيني إلى واشنطن ولقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وملف إيران الحاضر على طاولة التفاوض ما بين الجانب الصيني والأمريكي. ومن بكين وائل، عباس عراقجي أجرى محادثات هاتفية مفصلة مع رئيس الأركان الباكستاني المشير عاصم منير، وهو المعني بعملية الوساطة ما بين طهران وواشنطن، وكذلك مع نظيرها التركي هاكان فيدان. هذه الاتصالات بطبيعة الحال تأتي لتبادل الرسائل ما بين إيران والولايات المتحدة. طهران لم تنفي بأن هناك تبادل رسائل مع الولايات المتحدة حول المستجدات وحول آخر الأوضاع، سواء في مضيق هرمز أو ما يتعلق بالبرنامج النووي أو العودة إلى تنفيذ بنود مذكرة التفاهم. تصريحات عارف نائب الرئيس الإيراني كذلك تأتي استكمالا للرواية الإيرانية والتصريحات الرسمية التي نسمعها هنا في طهران، والتي تؤكد على أن لا تفاوض مع الولايات المتحدة إلا بعد تلبية الشروط الإيرانية. الشروط هي عودة الولايات المتحدة لالتزاماتها بمذكرة التفاهم كي تقوم طهران بفتح مضيق هرمز والعودة إلى طاولة التفاوض حول البرنامج النووي الإيراني. ميدانيا وائل، دعني أشير إلى التطورات في مضيق هرمز. في ساعات صباح هذا اليوم الحرس الثوري الإيراني يتحدث عن إسقاط مسيرة أميركية من طراز MQ-9، وهي المسيرة الخامسة في هذا الأسبوع والتي أسقطت خلال منظومة دفاع جوي متطورة وحديثة كما يقول الحرس الثوري الإيراني، متواجدة في المناطق الساحلية في جنوب إيران، بالإضافة إلى ذلك قائد القوة البرية في الحرس الثوري الإيراني العميد محمد كرمي اليوم تفقد القوات القتالية الوحدات القتالية المتواجدة في الجزر الإيرانية في الخليج، ومن هناك توعد الولايات المتحدة وقال بأن أي خطأ في الحسابات للعدو سيقابل برد حازم وقوي من قبل القوات الإيرانية المتواجدة في هذه الجزر وفي المناطق الساحلية المطلة على الخليج وعلى مضيق هرمز. وائل،
0: شكرا جزيلا. أمير جابر في طهران. أكد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أهمية تعزيز التعاون بين بلاده والاتحاد الأوروبي، وشدد على أن الشراكة بين الجانبين تمثل ركيزة لحماية السيادة والحريات.
6: معا تستطيع كندا والاتحاد الأوروبي أن يرسخا أرضيتنا التي نحافظ عليها وأن يشكلا مظلة حماية يعيش مواطنون في ظلها. هذا يتعلق بالسيادة، بقدرتنا على أن نعيش بالطريقة التي نختارها وبالحريات التي يجب أن ندافع عنها كل يوم، لأن السيادة تتطلب الصمود والقدرة على تحمل الضربات ومواجهتها.
0: وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتقليص التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي إذا مضى في اقتراحه منح كندا صفة أول عضو شريك في التكتل.
7: أعتقد أن الأمر مثير للسخرية إذا أقدم الاتحاد الأوروبي على منح كندا صفة عضو شريك، وإذا اعتبرت الأمر عملا عدائيا بأي شكل من الأشكال فسأفرض رسوما جمركية صارمة جدا أو أوقف التجارة مع أوروبا في العديد من المجالات. إذا كانت النية حسنة فلا بأس، ولكن إذا كانت النية سيئة فسنفرض رسوما جمركية باهظة جدا على أوروبا.
0: كشفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين خلال حديثها أمام البرلمان الأوروبي عن تفاصيل حظر مقرر لاستخدام الأطفال مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى قيود على تطبيقات أخرى مثل روبوتات الدردشة ضمن جهود تحسين أمن الأطفال على شبكة الإنترنت.
8: يتعرض عدد كبير جدا من الأطفال في سن مبكرة لعالم رقمي لا يملكون الاستعداد الكافي للتعامل معه. الآن سيتم التحقق من العمر باستخدام أدوات معتمدة من الاتحاد الأوروبي. حاليا إذا أرادت أي منصة الوصول إلى الأطفال أو المراهقين فعليها أولا إثبات أنها آمنة، وعليها تقديم خطط سلامة مفصلة تؤكد توفر هذه المعايير.
0: نهاية النشرة. الآن إلى مسبار مع نضال حمدي.
9: أهلا بكم، أنا نضال حمدي وهذه حلقة جديدة من برنامج مسبار. هنا نتتبع الأخبار، نفحص الصحيح منها والزائف والمضلل، نبحث عن الأخبار الكاذبة والنصف نصف، بل ونأتي بأصل الخبر وفصله. في مسبارنا اليوم: صواريخ فرد صوتية تطاول السعودية، وانفجار في قاعدة الملك خالد، ومطالب سورية بإسقاط الشرع. تابعونا في تفاصيل قصصنا وموضوعاتنا في مسبار.

0: بعد أن حل ملف التصعيد في اليمن مادة فرضت نفسها على طاولة مجلس الأمن الدولي الذي خصص جلسة لبحث تقدم جماعة أنصار الله الحوثيين نحو باب المندب وتداعيات هذا الأمر على الملاحة الدولية، وفي الوقت الذي أعلن فيه تحالف دعم الشرعية في اليمن نجاحه في اعتراض طائرة مسيرة أطلقتها جماعة أنصار الله الحوثيين نحو مكة وبتدميرها قبل دخولها المجال الجوي السعودي، كانت أخبار اليمن تحتل الصدارة في الفضاء الافتراضي، ومنها خبر تداولته حسابات عربية وأرفقته بمقطع مصور مع وصف يقول: الآن أنصار الله تعلن قصف محافظة خميس مشيط ومدينة أبها بصواريخ فرد صوتية، النظام السعودي ينهار. كما تقول وسن الشيخلي، وسن هذا اسم فعلا مش سوسن نقص سين؟ الله أعلم. أهلا بك يا وسن، يلا.
1: با با با با با با با با با با با با با با با با.
0: طبعا المنشور مضلل، الفيديو كما ترون وقد نشرته مأرب بريس يظهر أثار جريمة ارتكبتها دولة الاحتلال في اليمن، حيث شن طيران الإسرائيلي غارات عنيفة في 29 من شهر سبتمبر من عام 2024 على مرافق مدنية في ميناء الحديدة الخاضع للحوثيين. ويومها أعلن جيش الاحتلال أن عشرات الطائرات بما فيها طائرات مقاتلة وطائرات تزود بالوقود قصفت أهدافا عسكرية للحوثيين في رأس عيسى والحديدة، فيما أعلنت وزارة الصحة في صنعاء استشهاد 5 أشخاص وجرح 45 آخرين جراء العدوان الإسرائيلي. وطبعا مشهد هذه النيران واللهيب كان مشهدا لا ينسى في ذلك الوقت. وفي الوقت الذي تركز فيه كبريات الصحف الأمريكية على التطورات في اليمن وسط تقارير عن حفر جماعة أنصار الله الحوثيين خنادق في جبال مطلة على باب المندب، كانت بعض الحسابات على منصة إكس تروج لهذا الفيديو مع خبر يقول: هروب طيارين سعوديين من قاعدة الملك فهد الجوية بعد استهدافها من قبل الجيش اليمني. حساب عبد الكريم العواضي الذي أرحب به ضمن نادي مفبركي مسبار كالعادة، نشاهد الفيديو.

0: طبعا الخبر زائف، الفيديو عمره نحو 7 سنوات وهو منشور على منصة يوتيوب منذ 5 من شهر فبراير شهر 2 من عام 2019 تحت عنوان يقول: طائرات هليكوبتر عسكرية تحلق على ارتفاع منخفض في وسط مدينة لوس أنجلوس بين المباني ليلا. وفي اليوم التالي نشر موقع The Aviationist تقريرا عن أن عناصر من فوج طيران العمليات الخاصة رقم 160 في القوات المسلحة الأمريكية نفذوا تدريبا على العمليات داخل المناطق الحضرية في لوس أنجلوس ولونغ بيتش باستخدام مروحيات نقل وإنزال مختلفة. باختصار، فيديو من تدريب في الولايات المتحدة استخدم طبعا لنشر خبر زائف عن هروب طيارين سعوديين، وربما استخدموا التشابه ما بين المباني في الرياض والمباني في لوس أنجلوس. يلا براحتهم يفبركوا كما يريدون. وبالتزامن مع دعوة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم لوقف ضربات جماعة أنصار الله الحوثيين على المملكة العربية السعودية، تداولت صفحات إخبارية إيرانية مقطعاً مصوراً مع خبر من سطر واحد يقول: لحظة استهداف قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط. نشاهد الفيديو أولا الذي نشرته الأحداث العربية الإيرانية اللي عندها نفس اللوجو تاع إيران ميليتري والقصص كلها، كلهم جايبين نفس اللوجو حاطين بس مغيرين الأسماء. على أي حال أرحب بهم ضمن نادي مفبركي مسبار ونشاهد الفيديو. أوبا، أوعى التفجير. الخبر زائف والمنشور مضلل، الفيديو منشور على تيك توك منذ 4 من شهر أكتوبر من عام 2025، أي منذ سنة تقريبا، مع وصف يفيد بأن هذا الفيديو يظهر اندلاع حريق في محطة وقود في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق. هذا الحريق وثقت وسائل إعلام كردية وكتبت أنه اندلع في حي فرمان باران، أرجو أن أكون قرأته بشكل صحيح، في أربيل، وذلك أثناء تفريغ الوقود من صهريج داخل المحطة المحلية. حادث مدني يعني. ولعل تسلل الفبركة إلى وسائل التواصل الاجتماعي قد استند إلى خبر، كعادة المفبركين يجدون خبرا أصليا ثم يبحثون عن فيديو ويلصقون الخبر بالفيديو. أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين أنها في 14 سبتمبر استهدفت قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط باستخدام عشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، لكنها لم تنشر فيديو، إلا أن المفبركين وجدوا انفجار أربيل فرصة ليجمعوا الإعجابات. عنوان على كيف المكوعين. ما زلنا في منطقتنا، صراحة العالم كله مركز في منطقتنا، يعني ما وقفتش علينا احنا مسبار. ملف مشتعل، إثر ملف مشتعل، وجغرافيا العرب الله المستعان. إلى سوريا الآن التي نالت نصيبها في الفضاء الافتراضي وأخباره الافتراضية، فما كادت الحكومة السورية تعلن رفع أسعار المحروقات بنسب غير مسبوقة حتى عمت الاحتجاجاته بشكل متوقع في مناطق سورية عدة، من ريف الحسكة إلى ريف حلب إلى إدلب. هذه الأزمة والحراك في الشارع السوري استغلتها بكل تأكيد صفحات وحسابات مختلفة عربية وغير عربية على منصة أكس للترويج لمقطع صادم أرفقته بتعليق يقول: صورة الرئيس بشار الأسد ترتفع في درعا من جديد تحت حكومة الجولاني، نتضامن مع الشعب السوري المظلوم. يعني هو تضامن بريء؟ أنا مش متأكد. حساب حسن خلاج اللي واضح أنه يحب المكوعين والمكوعين يحبوه. نشاهد.
1: يلا حيهم حيهم الحوار، والله ما حد يقدر لهم. رجعوا بشار في رح يرقوه. احرق احرق احرق. ولا ولا كهرج. يلا حي الحوارنا.
0: رجعنا المتداول. عموما الخبر زائف ومروجو المنشور المضلل قلبوا الآية تماما. المقطع مجتزأ من فيديو أطول يعود إلى 18 مارس شهر 3 الماضي، يظهر رفع صورة بشار الأسد تمهيدا لإحراقها في درعا خلال احتفالات بالذكرى 15 لانطلاق الثورة السورية، وقد أحرقت بالفعل ووثق ذلك بصوت وصورة، وكنا نستمع إلى صوت أحدهم وهو يصرخ احرق احرق ونرى اللهيب من الأسفل. شبكات التواصل الاجتماعي مليئة بالفيديوهات التي توثق إشعال النيران في صورة بشار الأسد واحتراق الصورة بالكامل وإطلاق المتجمهرين في الساحة لهتافات منددة بالرئيس السوري المطلوب بمذكرة توقيف غيابية، طبعا بمذكرة فيها تهم كثيرة وسنوات الاستبداد كانت طويلة جدا. فيعني خلينا نجاوز الموضوع وننسى أنه أحد المفبركين قص الفيديو من وسط. انتهى بشار يا مكوعين. الاحتجاجات في سوريا كان لها حصة الأسد على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ادعت صفحات وحسابات عربية أن الوضع المعيشي في سوريا قد انهار بالفعل وانفلت عقال الشارع. ودليل مقطع مصور أن أرفقته تلك الحسابات بتعليق يقول، اسمع التعليق: ثورة الجياع في سوريا، الله، اقتحام مراكز الشرطة في سوريا من قبل المتظاهرين بسبب سوء المعيشة. لا أحد ينكر أن الوضع صعب، ولكن عصام حسين زود شوية، نشاهد. خبر زائف هو المنشور مضلل. الفيديو لا علاقة له بالاحتجاجات الأخيرة تحديدا على رفع سعر المحروقات، حيث أظهر البحث العكسي الذي أجراه فريق مسبار في التلفزيون العربي أن الفيديو يعود إلى 21 من شهر مارس شهر 3 الماضي، وقد نشرته صفحات إخبارية سورية مع وصف يقول: اقتحام مقر الأمن الداخلي السوري في المربع الأمني بمدينة القامشلي شمال الحسكة وإنزال العلم السوري وتكسير الآليات داخل المبنى من قبل تنظيم قسد. تنظيم قسد. إلى منشورات صبت اهتمامها على طريقة تعامل الأمن السوري مع الاحتجاجات الشعبية، فأخرجت من جيبها مناشير أو منشورات ووضعتها للتداول الكبير، منها مثلا ما كاد يؤكد أن حربا أهلية جديدة اندلعت في البلاد وانخرط فيها العباد، حيث نشرت تلك الحسابات مقطعا مصورا مع نص يقول: هاشتاغ سوريا الآن، هسا صارت لوز. اشتباكات بين الأمن العام التابع للنظام الجولاني وبين مواطنين ومعلومات تؤكد هناك مجاميع مسلحة دخلت على الخط لم تكشف عن نفسها. لوز يا سيد غفار الزاملي، أهلا بك في نادي مفبركي مسبار، نشاهد. اقترح ان نضيف للجوب ديسكريبشن تاعي تقديم مسبار واشهار مجاني للمفبركين. منشورات المضللة، الزعم زائف، الفيديو الذي تابعناه سويا ليس حديثا، فيديو قديم منشور على منصات إخبارية سورية منذ الخامس من شهر سبتمبر الجاري. يوثق الفيديو اندلاع اشتباكات في بلدة الزرة تابعة لناحية البصيرة بريف دير الزور الشرقي إثر تجدد خلاف عشائري بين عائلتين هناك، يعني نفس اللي صار في أعزاز، حيث استخدمت خلال الاشتباكات أسلحة خفيفة وقذائف، كما أحرقت عدد من المنازل قبل أن تتدخل قوى الأمن الداخلي والشرطة العسكرية وتنتشر على الطريق الممتد من مدخل مدينة البصيرة وصولا إلى بلدة الزر بهدف الفصل بين طرفين وفرض الهدوء. يعود أصل الخلاف إلى قضية قتل سابقة بين العائلتين، وطبعا القضايا القديمة في عهد النظام السابق وفي عهد الانفلات الأمني وغياب الدولة ممكن أن تكون سببا في تأجج الأوضاع حاليا، لكن لابد للدولة أن تقوم بدورها اليوم. آخر أخبارنا من سوريا اليوم أقوى من كل ما سبق، فقد تداول رواد إنترنت عرب وأجانب مقطعا مصورا مع تعليق مختصر جدا، فبرأيهم الفيديو لا يحتاج إلى كبير شرح، فكتبوا: الشعب يريد إسقاط الجولاني، انتهى الموضوع، مظاهرات سوريا، سوريا تنتفض، حساب إيرا كي إي، نشاهد.

0: طبعا الخبر زائف والمنشور مضلل. الفيديو نشرته قناة تحمل اسم أخبار آخر الزمان، أخبار آخر الزمان عند ظهور المسيح الدجال. أخبار إيش آخر الزمان يا باشا؟ المهم نشرت هذه الصفحة الغريبة العجيبة في 13 من فبراير من العام الماضي 2025 هذا الفيديو الذي شاهدناه والذي يعود إلى شهر مايو من عام 2024، أي منذ أكثر من سنتين. بمقارنة الفيديو بصور ثابتة تبين أنه يعود بالفعل إلى مسيرة احتجاجية خرجت في مدينة إدلب أنذاك والتي كانت تسيطر عليها هيئة تحرير الشام، وخرجت المسيرة ضد الهيئة وقائدها في ذلك الوقت أبو محمد الجولاني أحمد الشرع اليوم، وذلك على خلفية حملة اعتقالات واسعة وتجاوزات قامت بها الهيئة في إدلب في تلك الفترة. وسارع الشرع في حينها إلى عقد اجتماعات مع الفعاليات المدنية والشعبية لمحاصرة الحراك وإنهاء حالة الاستنفار، وتعرفون ما حدث طبعا بعد ذلك، هدأ الوضع في إدلب ثم وصولا إلى ديسمبر 2024. نحن مستمرون معكم في تفنيد الفبركات والشائعات والمبالغات غير المنطقية، لذلك نتابع بعد الفاصل في مسبار
1: كيف راديو الحرية 97.7 الساعة الآن 8:45 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: أهلا بكم من جديد إلى مسبار. كل ما فعله الرئيس الكولومبي اليساري السابق جوستافو بيترو بسياسته المعادية لإسرائيل طوي، ودخلت كولومبيا منذ انتخاب رئيسها الجديد أبيلاردو دي لا إسبيريا عهد دعم إسرائيل من بابه العريض، وصولا حتى اعتراف بوغوتا بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة. فريق مسبار في التلفزيون العربي تتبع مسار الرئيس الكولومبي ورسم الإطار التسلسلي لخطواته السياسية لفهم سياقه وراء إسرائيل. التفاصيل في هذا التقرير.
1: وعلت السنوات التي كانت فيها كولومبيا الدولة الأكثر شراسة في مناهضة إسرائيل في القارة الأمريكية اللاتينية، ففي فبراير من العام 2024 أعلن الرئيس اليساري السابق جوستافو بيترو وقف مشتريات الأسلحة والمعدات العسكرية الجديدة من إسرائيل احتجاجاً على الحرب في غزة، قبل أن يقرر في مايو من العام ذاته قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل وطرد السفير الإسرائيلي. تصعيد لم يتوقف عند المجال الدبلوماسي فقط، ففي عام 2025 أصدر بيترو قراراً بتعليق صادرات الفحم الكولومبي إلى إسرائيل، ثم هدد بتعديل امتيازات شركة التعدين والتجارة غلينكور إذا ما وصلت صادراتها إلى إسرائيل. فأوقفت غلينكور صادراتها رغم أن بوغوتا كانت المزودة الرئيسية لإسرائيل بالفحم. وفي المسار القانوني لم تكتفي بوغوتا بإدانة إسرائيل سياسياً، بل طلبت التدخل في القضية التي رفعتها دولة جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية. كما استخدم بيترو منابر دولية من بينها الأمم المتحدة للدعوة إلى فرض عقوبات على إسرائيل ووقف إمدادات السلاح إليها. وهكذا تحولت كولومبيا خلال عهده إلى واحدة من أكثر الحكومات انتقاداً لإسرائيل في أمريكا اللاتينية. في يونيو 2026 خرج رئيس اليساري من القصر وحل محله اليمني أبيلاردو دي لا إسبيريا. لم يبدأ تقارب أبيلاردو دي لا إسبيريا مع إسرائيل من بوغوتا، بل من شبكة علاقات سياسية بناها في الولايات المتحدة. فمن خلال إقامته ونشاطه المهني في فلوريدا انفتح على شخصيات جمهورية ودوائر محافظة، من بينها النائبة ماريا ألفيرا سالازار المعروفة بدعمها العلني لإسرائيل وارتباطها بلجان ضغط مؤيدة لها. اكتسب هذا التقارب بعداً سياسياً أوضح في مارس الماضي، حين التقى دي لا إسبيريا في ميامي بسالازار ووكيل وزارة الخارجية الأمريكية كريستوفر لاندو. وتوفر سجلات لجنة الانتخابات الفيدرالية الأمريكية دليلاً مالياً على هذا التقاطع السياسي. فبحسب مراجعة السجلات منذ عام 2018 بلغت مساهمات دي لا إسبيريا الفعلية نحو 16,000 دولار، وذهب أكثر من 14,000 دولار منها إلى لجان مرتبطة بسالازار نفسها، والتي كشفت سجلات تمويل حملتها أنها تلقت أيضاً دعماً من لجان مؤيدة لإسرائيل على رأسها آيباك. ولم يقتصر حضور سالازار في علاقة دي لا إسبيريا بالدوائر الجمهورية المؤيدة لإسرائيل على الجانب المالي، بل امتد إلى دعم سياسي علني خلال الانتخابات الرئاسية. فقد قالت النائبة الأمريكية إنها تعرفه جيداً وأنه دعم حملاتها السابقة، كما هنأته بعد فوزه ووصفته بأنه صديق للديمقراطية وحليف للولايات المتحدة، وهو ما فعله أيضاً رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حيث هنأه بفوزه على منصة إكس. وقبل فوزه بالرئاسة التقى دي لا إسبيريا وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر في نوفمبر العام الماضي، وقال بعد الاجتماع إنه نقل إليه الحاجة إلى تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، كما تعهد بنقل السفارة الكولومبية إلى القدس وربط التقارب مع إسرائيل بالتعاون في ملفات الأمن ومكافحة الجريمة. شكل الزلزال الذي ضرب كولومبيا في العاشر من الشهر الماضي نقطة تحول أخرى في تعميق العلاقات بين الجانبين، حيث بدأت إسرائيل في إدخال الكارثة إلى خطابها الدبلوماسي والإعلامي، مقدمة مساعداتها باعتبارها تعبيراً عن تضامن الدولة الإسرائيلية مع الشعب الكولومبي. وفي نشرتها الصادرة في 14 أغسطس الماضي لم تكتفي السفارة الإسرائيلية بالإشارة إلى إرسال بعثة إنقاذ إلى كولومبيا، بل قارنت العملية بما حدث في فنزويلا بعد زلزال سابق كان الباب في إعادة بناء العلاقات بين البلدين بعد انقطاع. ووضعت النشرة الحالتين الكولومبية والفنزويلية ضمن مبادرة أوسع، قالت إن وزارة الخارجية الإسرائيلية أطلقتها لتعزيز العلاقات مع دول أمريكا اللاتينية. وفي 14 من الشهر الماضي وصلت بعثة Alliance of Brothers إلى مدينة كالي الكولومبية على متن طائرة لسلاح الجو الإسرائيلي، وضمت عناصر من قيادة الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي ووزارة الأمن الإسرائيلية ووزارة الخارجية، كل هذا لتقديم المساعدة الإنسانية، قال الجيش الإسرائيلي في بيان له. في 22 من الشهر الماضي أعلنت إسرائيل إرسال شحنة إضافية تزن 5 أطنان من المعدات الطبية، وذلك ضمن تعاون بين وزارتي الخارجية والصحة الإسرائيليتين للاستجابة لحالة الطوارئ الطبية. يظهر الخطاب الإعلامي للبعثة تجاوز الإعلان عن وصول فريق الإنقاذ ومواقع عمله، فقد قدمت المنشورات العملية باعتبارها فعلاً رسمياً من جانب إسرائيل تجاه الشعب والسلطات الكولومبية، وربطت بين وجود الفريقين على الأرض واستمرار التعاون بين الحكومتين. أما السفيرة الإسرائيلية في كولومبيا فيفيان آيزن فاتخذ خطابها منحاً دبلوماسياً أكثر وضوحاً، فلم تركز منشوراتها على تفاصيل عمليات الإنقاذ فقط، بل ربطت بين البعثة والعلاقة بين الدولتين. وبهذا الخطاب تحولت بعثة الإنقاذ من مهمة ميدانية محدودة إلى أداة للدبلوماسية العامة، فالمساعدة وظهور الجنود في مواقع الإنقاذ والتواصل باللغة الإسبانية وتسليم المعدات بحضور مسؤولين كولومبيين اجتمعت في سردية واحدة تقدم إسرائيل بوصفها شريكاً أمنياً وإنسانياً في كولومبيا، بعد أن كانت العلاقة بين البلدين قد دخلت مرحلة قطيعة دبلوماسية في عهد الرئيس السابق بيترو.
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM.

0: الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jowal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: إعلان عن قطع وتشويش على التيار الكهربائي صادر عن كهرباء الخليل إلى المواطنين الكرام. سيحدث قطع وتشويشات على التيار الكهربائي يوم الجمعة الموافق 18/9/2026 ابتداء من الساعة 6 صباحا وحتى الساعة 11 صباحا، وذلك لقيام طواقم كهرباء الخليل بغسيل جميع المحطات والخطوط الرئيسية استعدادا لفصل الشتاء القادم، وذلك في جميع مناطق امتياز كهرباء الخليل والتي تشمل مدينة الخليل كاملة، مدينة حلحول، بيت عنون، الجلاجل، البقعة، العديسة، الدوارة. تعتذر كهرباء الخليل عن هذه الإجراءات وترجو من المواطنين الكرام أخذ الحيطة والحذر للحفاظ على الأجهزة والأدوات الكهربائية. نشكر لكم تفهمكم وحسن تعاونكم. كهرباء الخليل.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه 2.

0: الحيس.
1: خصومات قوية على البضاعة المعروضة تصل حتى 40%. زوروا فرع المهندس سنتر بلس عين سارة بجانب مسجد الحسين واستفيدوا من أفضل العروض على أشهر الماركات. اغتنموا الفرصة، الكميات محدودة، أفضل الماركات العالمية بأسعار وعروض ما بتتفوت، فقط من بيت الماركات العالمية المهندس سنتر.
2: المهندس سنتر بلس للأجهزة الكهربائية والماركات العالمية. الخليل عين سارة بجانب مسجد الحسين.
3: الساعة الآن 8:00 بتوقيت وايت وينجز.
4: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
3: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
4: طيب احكي لي ايش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
4: والاسعار كيف طيب؟
3: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
4: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
5: راديو الحرية
6: 92.7 FM
7: العربي بلس.
8: العالم لا يختصر في عنوان، وراء كل خبر وقائع تتبدل، قرار يتخذ وحكايات تستحق أن تروى. هناك ينتشر مراسلون يختبرون الروايات ويقتربون أكثر من الخبر ليصل إليك بصورة أوضح. الظهيرة يوميا على التلفزيون العربي.

العربي اليوم من لوسيل، أهلا بكم ونبدأ بالعناوين. جبهات اليمن تشتعل، القوات الحكومية تتصدى لمحاولات تقدم أنصار الله الحوثيين في تعز، ومعارك عنيفة على مرتفعات مطلة على باب المندب. الجيش السوداني يوسع مناطق سيطرته، خسائر للدعم السريع في كردفان وأسقاط مسيرات بنيران الجيش في النيل الأزرق. شراكة أوروبية كندية تتبلور في اجتماعات ستراسبورغ بعد تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية على بروكسل. وفي العرب اليوم أيضاً، كاميرا التلفزيون العربي ترصد التحديات أمام مدارس ريف فنزويلا بعد الزلزال المدمر.

0: محاولات ميدانية ومعارك لوقف تقدم جماعة أنصار الله الحوثيين. شرقية تعز غارات تستهدف مواقع للجماعة، والجيش يقول إنه أحبط هجوما غربي المحافظة، فيما أعلنت قوات العمالقة خوض معارك مع جماعة أنصار الله الحوثيين في شبعة كهبوب عند باب المندب. كما تحدثت وسائل أعلام تابعة للجماعة عن غارات سعودية على عبس في حجة واستهداف أبراج اتصالات في الحبان. هذه التطورات تأتي بعد أيام قلبت خلالها جماعة أنصار الله الحوثيين خريطة الساحل الغربي بسرعة لافتة. تقدم نحو باب المندب وسيطر على المخا وجزر ومواقع مطلة على المضيق، وسط انهيار وانسحاب قوات موالية للحكومة في عدد من الجبهات. فكيف انهارت خطوط الدفاع بهذه السرعة رغم حجم القوات والعتاد المنتشر على الساحل؟ روايات المقاتلين الذين فروا من مواقعهم تكشف ما حدث في الساعات التي سبقت سقوط المخا. دفنوا أسلحتهم في الصحراء، وباع آخرون بنادقهم في الأسواق، ثم فروا جنوبا. هكذا تصف فاينانشال تايمز انهيار القوات الموالية للحكومة أمام هجوم جماعة أنصار الله الحوثيين الذي اجتاح أجزاء من الساحل الغربي. أحد المقاتلين في قوات المقاومة الوطنية يقول إن وحدته اكتشفت أن معظم زملائها غادروا بالفعل، فانسحبت من المخا ليلا قبل دخول الجماعة فجرا، ودفن بعض أفراد الوحدة بنادقهم، ثم تنكروا في هيئة نازحين للوصول إلى مناطق أكثر أمنا. مقاتل آخر يقول إنه وصل إلى الجبهة ليكتشف أن الدعم خلف خطوط القتال اختفى، وأن قادة ميدانيين فروا، بينما استسلم بعض رفاقه أو باعوا أسلحتهم وغادروا. وبحسب مصادر نقلت عنها رويترز، كانت جماعة أنصار الله الحوثيين قد حشدت بهدوء نحو 100,000 مقاتل قبل الهجوم، مستفيدة من ضعف التنسيق والانقسامات وسوء تقدير حجم استعداداتهم. ومع الانسحاب لم تتغير خريطة السيطرة فقط، الجماعة استولت أيضا على مخزون من الأسلحة المتطورة ترك في المواقع قبل أن تواصل تقدمها على الساحل باتجاه باب المندب. هجوم واسع من جهة وانهيار سريع في خطوط الدفاع من جهة أخرى، منح جماعة أنصار الله الحوثيين الطريق الأقصر نحو المضيق. الآن لمتابعة آخر التطورات الميدانية معنا من صنعاء مراسل التلفزيون العربي علي الذهب. أهلا بك علي، نعرض معك لآخر ما جاء في بيانات الحوثي حول سير المعارك وأيضا حول الاستهدافات التي طالت مواقع لها، لا سيما في حجة ومناطق أخرى.
1: مرحبا وعدة. طبعا كصورة عامة يمكن الحديث اليوم عن اشتداد المواجهات، أولا في جبهة تعز، مواجهات متقطعة في جبهة مأرب بشمال شرقي اليمن، وهدوء حذر في جبهة الجوف بشرقي اليمن، إلى جانب هدوء حذر أيضا في جبهة البيضاء بوسط جنوب اليمن. هكذا بصورة عامة. أما بشكل مفصل فإن هنالك احتداما للمواجهات بشكل مكثف خلال ساعات اليوم في جبهة تعز التي تبدو هي الأشرس خلال الساعات الأخيرة. الصعيد متعدد المحاور في هذه الجبهة، نتحدث عن جبهة تمتد جغرافيا ما بين محافظة لحج في جنوب البلاد وما بين باب المندب غربا ومناطق باب المندب غربا إلى المرتفعات الجبلية في الريف الجنوبي الغربي من تعز، حيث شهدت محاور سلسلة جبال كهبوب أولا مواجهات ما زالت تدور حتى الأثناء في هذه الجبهة، مع تعزيزات عسكرية بأنساق تالية متعددة من الطرفين في هذه الجبهة. حديث كان أيضا من قبل جانب إعلام الحكومة في عدن يتحدث أنه أحرز تقدما في هذه الجبهة واستعاد بعض المناطق فيها، مع معلومات ميدانية تتحدث عن مهاجمات متبادلة ما زالت تدور، إلى جانب اندلاع مواجهة جديدة كانت خلال الساعات الأخيرة في الجبهة الواقعة ما بين الوازعية وكذلك الشماية في الريف الجنوبي من تعز، منطقة العجرم تحديدا وبني عمر وجبل جردد، حيث هنالك كما يبدو تحشيد كبير من قبل القوات التابعة لحكومة صنعاء لمحاولة التقدم من منطقة الوازعية التي تسيطر عليها باتجاه مناطق في منطقة الشمايتين التي ما زالت تحت سيطرة قوات الحكومة في عدن، وخلال هذا التقدم لو نجح لقوات حكومة صنعاء فإنها ستتمكن من السيطرة وفقا للمعلومات الميدانية والعسكرية على الطريق الرابط أو الطريق الجنوبي الرابط بين محافظتي تعز وعدن، مع مهاجمات ومواجهات ما زالت مستمرة. لكن جانب الحكومة في عدن يتحدث أنه تصدى لهجمات لقوات حكومة صنعاء في هذه الجبهة، جبهة بني عمر والغيل والجبهة الواقعة بين الوازعية وكذلك الشمايتين، وأنه تصدى أيضا لهجمات أخرى كما يقول في المحور الثالث الذي يستمر فيه التصعيد، وهو محور جبل حبشي مقبنة الكدحة، حيث تستمر هناك المواجهات وتحديدا في جبهتي العنين والوافي، مع أيضا ضربات جوية لم تتوقف وعد خلال الساعات الأخيرة. تحديدا جانب الإعلام العسكري للحكومة في عدن يتحدث أنه شن عدد من الغارات على مواقع في تعز، سواء في شمال وغرب تعز أو في جنوب تعز وكذلك في شرق تعز، إلى جانب غارات تجددت على مناطق مثل المخا والمناطق المشاطئة لباب المندب، وغارات أخرى على جبهة مأرب والجبهات الجنوبية تحديدا من مأرب والشمالية الغربية من مأرب، حيث ما زالت هذه الجبهات أيضا تشهد مواجهات متقطعة خلال ساعات اليوم مع الدفع بتعزيزات عسكرية. هذا التصعيد الميداني يتزامن مع تصعيد على مستوى المواقف. كان هنالك اليوم خطاب لرئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، ربما كان شديد اللهجة، يتحدث أنه بإمكان قواته كما يقول استعادة زمام المبادرة في جبهة الساحل الغربي، وبأن التطورات الميدانية الأخيرة التي وصفها بالمؤقتة كما يقول لن تغير من هدف استعادة الدولة. فيما كان هنالك خطاب بالمقابل لزعيم جماعة أنصار الله الحوثيين، تحدث فيه أولا أنهم مستمرون في مسألة التصعيد بالتصعيد وفي تثبيت هذه المعادلات واستهداف التحشيدات العسكرية. قال بأن ما حصل من تقدم في الساحل الغربي هو لضرورة الدفاع كما يقول. اتهم السعودية أيضا بأنها من تقف وراء هذا التصعيد من خلال استهداف مطار صنعاء أو من خلال الدفع بتحشيدات عسكرية، وأيضا نفى ادعاءات كما يقول ادعاءات الجانب السعودي بمسألة استهداف مكة، وقال بأن هذه ادعاءات عارية من الصعائد. إذن مواقف وتصاعد سواء في الميدان أو تصاعد على مستوى المواقف السياسية، هكذا تبدو حصيلة تطورات المشهد اليمني اليوم.
0: شكرا لك علي الذهب، كنت معنا من صنعاء، شكرا. على وقع المعارك تتعمق الأزمة الإنسانية في اليمن، حيث أعلنت إدارة مخيمات النازحين أن أكثر من 122 ألفا نزحوا في 8 محافظات خلال النصف الأول من هذا الشهر.
2: نزوح واسع وضحايا بالآلاف، والتصعيد العسكري في اليمن لا يوسع رقعة القتال فحسب، بل يدفع بالأزمة الإنسانية إلى مستويات جديدة. أكثر من 122 ألف شخص نزحوا خلال النصف الأول من سبتمبر وحده، رقم يكشف حجم الموجة الجديدة من الفرار وفق الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن. نحو 18,000 أسرة غادرت مناطقها بين الأول والخامس عشر من الشهر الجاري، وتصدرت تعز أعداد النازحين، تلتها لحج ثم عدن وأبين. نزوح جاء بالتزامن مع تصعيد عسكري واسع على الساحل الغربي وفي تعز، تصعيد غير خطوط السيطرة ودفع أسرا إلى الفرار من جديد بعدما نزحت من مناطقها سابقا. لكن تداعيات القتال لا تتوقف داخل اليمن، فالمنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة تقول إن أكثر من 2700 يمني وصلوا إلى جيبوتي منذ مطلع سبتمبر هربا من تصاعد القتال على الساحل الغربي.
3: وكرنا الصباح بإذن الله تعالى طلعنا السامن حقنا في صنبوق، حوالي ما يقارب 700 أسرة أو 1000 أسرة دخل الصنبوق، طلعنا السامن حقنا وتحركنا وطيرنا تكسف وحان دعي يا الله حتى وصلنا إلى سوابع ارتحنا شوية من الطيران ومن التهديد.
2: ومع كل جولة تصعيد تتسع قائمة الاحتياجات الإنسانية، ويزداد المدنيون دفعا لكلفة الحرب، كلفة لا تقتصر على النزوح وحده، إذ أفادت منظمة الصحة العالمية بمقتل وإصابة أكثر من 2800 شخص بين 6 أغسطس والثاني عشر من سبتمبر. مأرب والجوف سجلتا أعلى حصيلة، تليهما تعز والساحل الغربي، وتقول المنظمة إن بيانات الضحايا لم تعد متاحة بعد سيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين على المخا وذوباب وجزيرة ميون. أما الأطفال فليسوا بمنأى عن تداعيات القتال. منظمة اليونيسف أكدت سقوط قتلى وجرحى من الأطفال جراء المعارك في مشهد يعيد رسم المأساة الإنسانية للحرب اليمنية عاما بعد عام.
0: في الوقت الذي تضغط فيه أزمة الملاحة على الأسواق العالمية، تتحرك الدبلوماسية بحثا عن مخرج لأزمة تتجاوز حدود إيران ومضيق هرمز. فالمواجهة التي بدأت عسكرية باتت تفرض أسئلة أبعد من ساحات القتال. كيف تستعيد المنطقة؟

0: أن يعود العدو إلى تنفيذ التزاماته بموجب مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها.
1: معي الآن من طهران مراسل التلفزيون العربي أمير جابر. أمير أهلا بك، يعني تابعنا هذا التصريح، دعوة جديدة وتذكير بالإصرار الإيراني على ضرورة عودة الولايات المتحدة إلى مذكرة التفاهم. ما الذي جاء في هذا الحديث الإيراني بالتفصيل، وهل من مواقف أخرى جديدة؟
2: وعد يعني ما قاله الرئيس نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف يأتي استكمالا للتصريحات الرسمية التي نسمعها هنا.
3: راديو الحرية
4: من 97.10 FM FM FM.
5: الساعة الآن 8:15 بتوقيت بن زحيمان. حنا

0: الولايات المتحدة. ميدانيا وعد صباح هذا اليوم الحرس الثوري يتحدث عن إسقاط مسيرة من طراز MQ-9 تابعة للجيش الأميركي في أجواء جزيرة قشم. هذه هي المسيرة الخامسة منذ بداية هذا الأسبوع التي تتحدث بحرية الحرس الثوري الإيراني بأنها استطاعت أن تدمر مسيرات أميركية في أجواء جنوب إيران في أجواء مضيق هرمز وجزيرة قشم. بالإضافة إلى ذلك هناك زيارة ميدانية في غاية الأهمية إلى قائد القوة البرية للحرس الثوري الإيراني. تفقد اليوم الوحدات القتالية في الجزر الإيرانية في الخليج وكذلك المناطق الساحلية، ومن هناك توعد الولايات المتحدة بأن أي خطأ في الحسابات ستقوم إيران برد قوي وحازم على أي خطأ للولايات المتحدة.
1: شكرا جزيلا لك من طهران أمير جابر. شكرا. إيران تهرب من الحصار الأمريكي عبر الطرق البرية، لكن كيف؟ طهران تمتلك حدودا برية مع 7 دول، وعبر الحدود تغير مسارات تجاراتها عبر طرق بديلة بحثا عن منافذ تصلها بشركائها التجاريين. شمالا زادت حركة الترانزيت الإيرانية عبر بحر قزوين بنحو 70% خلال 5 أشهر، مسار يربطها بروسيا التي تستورد منها كميات من القمح والذرة والبذور وزيوت الطهي. شرقا كثفت إيران حركة قطارات الشحن بين طهران وشيئان الصينية من رحلة واحدة أسبوعيا إلى أكثر من رحلة واحدة، رحلة كل 3 أو 4 أيام لنقل الآلات الصناعية والمعدات الكهربائية وقطع غيار السيارات من الصين. أما عبر الحدود مع باكستان فتصدر إيران الغاز المعبأ والإسمنت والخضروات ومنتجات غذائية وتستورد منها الأرز، لكن مئات الشاحنات عالقة عند المعابر، ما يحول هذا الطريق إلى أحد أبرز اختناقات التجارة البرية. غرباً تمر تجارة إيران البرية عبر تركيا والعراق، تستورد من تركيا زيت الطهي وتصدر إليها سبائك الألومنيوم، بينما تستورد الأرز من العراق وتصدر إليه سماد اليوريا، وسط قيود وإغلاقات حدودية تعرقل حركة الشحن.

0: من الشرق وشمال الشرقي تستخدم إيران أفغانستان لتتبادل معها بتجارة الغاز المعبأ والمشتقات النفطية، فيما تفتح تركمانستان وأوزبكستان مسارا نحو آسيا الوسطى والصين، لكنه يواجه اختناقات في التخزين والنقل بالسكك الحديدية. إذن محاولات الالتفاف الإيرانية حثيثة لكنها مكلفة وأبطأ بكثير من النقل البحري. موقع أكسيوس ينقل عن 3 مصادر أنه من المتوقع أن يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعاً مع قادة دول الخليج على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الثلاثاء المقبل.
1: بين اليوم الحالي للحرب ويومها التالي تتقلب أزمة إيران بلا حل واضح في الأفق. الأنظار تتجه الأسبوع المقبل إلى نيويورك، حيث يتوقع أن يجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة مع قادة أو وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي لبحث الخطوات التالية في الحرب مع إيران، والأهم شكل يومها التالي. وفق أكسيوس، بدأت الخارجية الأمريكية بالفعل توجيه الدعوات الأولية، بينما قد تتسع دائرة الاجتماع لتشمل دولا عربية وإسلامية أخرى. اجتماع يحمل دلالة خاصة بالنسبة إلى دول الخليج التي لم تكن مجرد مراقب للحرب المستمرة، بل تحملت جانبا من تداعياتها الأمنية والاقتصادية. المعضلة تكمن في أن واشنطن تناقش اليوم التالي في وقت لم يحسم فيه اليوم الحالي بعد، رغم حديث ترامب المتجدد عن اتصالات إيرانية للحسم.
2: نأمل أن نكون قد اقتربنا من نهاية الحرب. الإيرانيون يرغبون في إبرام اتفاق، بل إنهم حريصون للغاية على إبرام اتفاق، وسنرى ما ستؤول إليه الأمور.
1: على الضفة الأخرى، تتحرك إيران على أكثر من مسار. وزير الخارجية عباس عرقجي اختار بكين محطة لتحرك دبلوماسي مكثف. ومن الصين وسع عرقجي دائرة اتصالاته الإقليمية، فأجرى محادثتين منفصلتين مع قائد الجيش الباكستاني ووزير الخارجية التركي. المفارقة إذن أن واشنطن وطهران تتحركان في اتجاهين متوازيين في وقت لا يزال فيه هرمز ضيقا على الملاحة البحرية. بيانات أخيرة أظهرت أن عدد سفن البضائع العابرة للمضيق في تراجع مستمر.
0: عن محاولات السياسة للتوصل إلى توافق على الملاحة وتأثير الحصار على إيران، ينضم إلينا كليسمان موراتي الباحث في الاقتصاد السياسي من لندن. أهلا بك معنا سيد موراتي. يعني إيران لديها حدود واسعة مع 7 دول، إلى أي مدى ترى أنها تستفيد بشكل فعال من شبكة الطرق البرية مع هذه الدول للتعويض عن الحصار البحري؟
3: What we have to understand is that Iran has been expecting a conflict with the United States.
4: إيران توقعت النزاع مع الولايات المتحدة الأمريكية منذ اندلاع الثورة. إيران طرف أساسي ولاعب أساسي في الشرق الأوسط، وهي أصل سياسي في المنطقة. وبالتالي عندما يتعلق الأمر بهذا النزاع، فالطرفان سوف يطرقان الطريقة المثلى لكي يرغما الطرف الآخر للقيام بما يريده الطرف الأول. وأما بالنسبة للبر والبحر، فالتجارة فيهما أمر أساسي، ولكن الأخذين بالاعتبار وجود عقوبات، فيجب وجود طرق أخرى للدفع قدما بالاقتصاد وللحصول على البضائع وتعزيز الصادرات. وهذا أمر صعب للغاية منذ أن فرضت العقوبات المقعدة القاسية. ما نجده الآن هو إيران تحاول أن تناور ضمن هذه القيود التي فرضت عليها.
0: وبالفعل يعني الدليل على أن هناك بعض الصعوبات، تكدس بعض الشاحنات، أيضا يعني خسارة إيران للبضائع على الحدود نتيجة يعني تأخر دخولها، إضافة إلى يعني طرق بعيدة. برأيك ما هي أبرز التحديات أمام شبكة الطرق البرية وما المخاطر التي تعترضها؟
4: في واقع الأمر اعتمدت إيران على مضيق هرمز للحصول على الموارد الطبيعية. 90% أيضا من النفط الإيراني يذهب إلى الصين من مضيق هرمز. ولكن التحدي الأساسي عندما يتعلق بالطرق البرية هو أنها غير متطورة، أخذ بالاعتبار أن إيران تحتاجها، وهناك حجم كبير للتجارة تحتاج إيران أن يمر من خلالها بسبب إغلاق مضيق هرمز. وبالتالي إيران يتعين عليها أن تكون قادرة على جعل هذه الطرق البرية يمكن الاعتماد عليها. يجب أن تستثمر في البنية التحتية، وهذا يستغرق وقتا طويلا لتطبيق هذه المشاريع. إذن هناك تحديات حقيقية لا يمكن اجتيازها من خلال التكنولوجيا ومن خلال الأموال. نحتاج إلى تعزيز البنية التحتية، وأعتقد أن إيران كان يتعين عليها فعل ذلك، ولكن ربما البصيرة غابت عنها، أخذين بعين الاعتبار أنها كانت تفكر في هذا النزاع من ذي قبل، وبالتالي الخطط كان يجب أن توضع لكي تخفف من وطأة ما يجري الآن، سيما فيما يخص مسارات الشحن البحري.
0: برأيك ما الذي سيسبق؟ هل ستستدرك إيران وتطور الخطط التي تتحدث عنها، أم أن يد الولايات المتحدة ستطال هذه الطرق البرية وتقطع هذه الطرق التي تحاول إيران التحايل عبرها على الحصار؟
4: تعين علينا أن نفهم موقف الطرفين. إيران تحاول أن تدافع عن نفسها إزاء العقوبات المالية والتدمير المادي لبنيتها التحتية، وهذا يحصل من خلال تموقع دفاعي. إيران تحتاج إلى بناء هذه البنية التحتية بأسرع وقت قبل أن تدمرها الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية طبعاً حشرت إيران في الزاوية، إذا ما صح التعبير، وهنالك نزيف بطيء إيراني، ومن صعوبة بمكان أن يعيش الشخص العادي الإيراني لأنه يواجه صعوبات. وبالتالي إيران ربما تعول على الشعب واحتجاجه لكي يؤثر على النظام، ولكن هذه اللعبة إذا ما صح التعبير طويلة الأمد. ولكن السؤال، هل إيران لديها القدرة على درء هذه الضغوطات على هذه الجوانب جميعها؟
0: أشكرك سيد كليسمان مراتي الباحث في الاقتصاد السياسي، كنت معي من لندن، شكرا جزيلا. الجيش السوداني يطلق عملية واسعة في إقليم كردفان. القوات تقدمت إلى غرب كردفان وعملت على تأمين الطريق غربي مدينة الأبيض. مصادر محلية قالت للتلفزيون العربي إن الجيش سيطر على منطقة الفرشاية الواقعة شمال مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان عقب تنفيذ عملية عسكرية استولى خلالها على المواقع الرئيسية بالمنطقة. وأضافت المصادر أن القوات المسلحة سيطرت أيضا على منطقة الممسوكة في ولاية غرب كردفان.
5: يوما تلو الآخر يتغير الميدان في السودان، هجوم بري واسع ومسيرات تضرب وكردفان تزداد فيها الجبهات سخونة. الجيش السوداني والقوات المشتركة يفتحون عدة محاور في كردفان مع قوات الدعم السريع. في الجنوب الجيش رفع راية النصر وأعلن السيطرة على الفرشاية. الفرشاية قرية صغيرة لكن موقعها الاستراتيجي كبير، إذ تقع القرية على الحدود بين ولايتي شمال وجنوب كردفان. شمال كردفان تقدم آخر، وبالصوت والصورة وثق الجيش وجوده داخل الممسوكة غربي الأبيض. وبالتزامن مع عمليات التمشيط والانتشار داخل الممسوكة تتحرك القوات غرب مدينة بارا. مصادر عسكرية تتحدث عن دخول مناطق جديدة ومواصلة الضغط على مواقع الدعم السريع، لكن المعركة لا تجري على الأرض وحدها، المسيرات تدخل بقوة في القتال. مصدر عسكري سوداني يقول إن الجيش استهدف مسيرات تابعة للدعم السريع في سوداري ومحيطها. وهناك تدور معركة أخرى على طرق الحركة والإمداد، والجيش يقول إنه يواصل تضييق الخناق على قوات الدعم السريع في الجبهات المفتوحة.
0: الآن معي من أم درمان مراسل التلفزيون العربي أحمد ضو البيت. أهلا بك أحمد. بعد إعلان الجيش عن معركة عسكرية واسعة في إقليم كردفان، أيضا أعلن عن سيطرته على عدة مناطق في الغرب والجنوب، ما أهمية هذه المناطق التي سيطر عليها الجيش، لا سيما الممسوكة وفرشاية؟
6: نعم، القوات المسلحة السودانية قبل قليل في بيان رسمي أعلنت أنها سيطرت على 11 منطقة في ولاية شمال كردفان. 11 منطقة سيطرت عليها القوات المسلحة السودانية والقوات المساندة للجيش السوداني. والقوات المسلحة السودانية عبر البيان الرسمي سمت هذه المناطق بالأسماء، وهي منطقة شرشار وكذلك منطقة كجمر، البنية الكرينة والكويكتي والقاعة وغابة اللقد ومبودلات وأولاد حزمة والقليعات وريشان والمنطقة المحيطة بالمزروب. هذه هي المناطق التي أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية أنها استعادت أو سيطرت عليها في عمليات عسكرية واسعة وعنيفة ضد قوات الدعم السريع اليوم في ولاية شمال كردفان. فيما يتعلق بولاية جنوب كردفان حيث منطقة الفرشاية، هذه المنطقة تدخل للمرة الأولى في الاشتباكات المباشرة ما بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وهي منطقة تقع في الاتجاه الجنوب أو الاتجاه الشمالي بالنسبة لمدينة الدلنج المحاصرة من قبل قوات الدعم السريع والحركة الشعبية. تحرك الجيش في هذه المنطقة قد يتيح للجيش المناورة أكثر في هذه المناطق، خاصة وأن منطقة الفرشاية تفصل الاتجاه الشمالي لمدينة الدلنج بمناطق أخرى في ولاية شمال كردفان مثل منطقة السنجوكاية وكذلك الطريق المؤدي إلى منطقة الدبيبات، وهي المناطق التي تتواجد فيها بكثافة قوات الدعم السريع. وبالتالي هذه المنطقة اليوم شهدت تحركا للقوات المسلحة السودانية، وعبر القوات المسلحة السودانية عبر الجنود أعلنوا أنهم سيطروا على هذه المنطقة. فيما يتعلق بمنطقة الممسوكة غربي مدينة الأبيض، وهي تقع في ولاية غرب كردفان، ولاية غرب كردفان بالكامل تحت سيطرة قوات الدعم السريع. قد تكون هذه هي المنطقة الوحيدة التي وصلت إليها القوات المسلحة السودانية في ولاية غرب كردفان، بالنظر إلى أن قوات الدعم السريع تسيطر على كامل هذه الولاية ابتداء من منطقة أم صميمة والخوي وكذلك النهود، الفولة، بابا نوسة. هذه هي مناطق ولاية غرب كردفان التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، وبالتالي القوات المسلحة السودانية عبر هذه النقطة وضعت قدما في ولاية غرب كردفان بعمليات عسكرية واسعة. التحركات العسكرية التي قامت بها القوات المسلحة السودانية هي محسوبة بشكل واسع جدا بالنظر والإشارة إلى التصريحات السابقة التي أدلى بها رئيس هيئة الأركان ياسر العطا، إنما أشار إلى أن هنالك متحركات في جميع المحاور القتالية وأن هذه المتحركات ستتحرك جميعها خاصة في محور كردفان. كذلك أشار محمد ديدان الناطق الرسمي باسم قوات العمل الخاص إلى أن هذه المتحركات ستلتحم في القريب العاجل مع المتحركات الأخرى ما يعرف بمحور الصحراء في إقليم دارفور بالتحديد، حيث هنالك أيضا القوى المشتركة والقوات المسلحة السودانية، وأيضا بدأت تسيطر على عدد كبير من المناطق وقطع إمداد لقوات الدعم السريع خاصة في المناطق الحدودية ما بين السودان وليبيا وكذلك الحدود ما بين السودان ودولة تشاد. وبالتالي المعارك العسكرية هي على أشدها اليوم ما بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع خاصة في إقليم كردفان وعد.
0: شكرا جزيلا لك من أم درمان أحمد ضو البيت. إسرائيل لن تحصل على قنابل بزنة 2000 رطل من الولايات المتحدة، والأسباب أن لدى واشنطن مخاوف من عدم استخدام هذه الذخائر بما يتسق مع القانون الدولي. الحديث هذا على لسان غريغوري ميكس العضو الديمقراطي البارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي. ميكس قال إن الصفقة التي تقترحها إدارة ترامب لبيع 40 ألف قنبلة زنة 2000 رطل، وهي من أكثر الذخائر تدميراً في ترسانتنا، تثير مخاوف خطيرة لم تحسم بعد بشأن كيفية استخدام هذه الذخائر في المناطق المكتظة بالسكان مثل غزة ولبنان. لكنه أضاف بأن الولايات المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل، وأن القرار لا يقلل من دعم الكونغرس لحاجات إسرائيل المشروعة للدفاع عن نفسها، بل يعكس مسؤولية الكونغرس عن ضمان استخدام الأسلحة الممولة أمريكياً بصورة قانونية ومسؤولة. لكن مساعي الحزب الديمقراطي قد يتجاوزها ترامب، كما حدث في مناسبة عدة سابقاً بعد 7 أكتوبر. أمريكا التي تحاول منع إسرائيل من امتلاك أسلحة ثقيلة تمنع الرئيس الفلسطيني من دخول نيويورك، إذ قالت وزيرة الخارجية الفلسطينية فارسين شاهين للتلفزيون العربي إن دولة فلسطين ترفض القرار الأمريكي بتمديد قيود التأشيرات على مسؤولين فلسطينيين، معتبرة تلك القيود غير مبررة ومشددة على تواصل الحراك لإلقاء الرئيس محمود عباس كلمة متلفزة أمام الأمم المتحدة.
7: دولة فلسطين ترفض بشدة قرار الخارجية الأمريكية بتمديد القيود على التأشيرات، وهو بالفعل قرار غير مبرر على الإطلاق، لأنه المشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة حق للدول الأعضاء، وأي منع من الدولة اللي بتحتضن الأمم المتحدة على أرضها هو مساس بحق الأمم المتحدة أولاً وبحق الدول التي تمنع، وهنا دولة فلسطين هي المعنية. هناك اتفاقية مع التزامات لدولة المقر، وعلى دولة المقر أن تسمح لكل الوفود من كل الدول بالمشاركة ومنها دولة فلسطين. فإذا إحنا بالنسبة لنا هذا القرار مجحف في غير مكانه، والبيان الأمريكي تجاهل كليا ما نقوم به وما يقوم به الطرف الإسرائيلي من انتهاكات.
0: غارات في السماء وتفجيرات تعيد رسم المشهد على الأرض في جنوب لبنان. الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارات على كفر تبنيت والنبطية الفوقة بالتزامن مع قصف مدفعي على عدد من البلدات في تصعيد يمتد على أكثر من محور، وعلى الأرض تتوالى أصوات الانفجارات من زوتر الشرقية وبلدة المنصور إلى وادي سلوقي. أما في مرتفعات علي الطاهر ورغم إعلان الجيش الإسرائيلي سيطرته العملياتية عليها، فإن المناطق المحيطة بها لا تزال تتعرض للاعتداءات بشكل متواصل.
8: هذه آخر نقطة يمكن الوصول إليها في منطقة النبطي الفوقة. هذه الحواجز الحديدية التي وضعها الجيش اللبناني تشير إلى أن المنطقة خلف هذه الحواجز تتحول إلى المنطقة الأخطر في مدينة النبطية. منطقة النبطية الفوقة تتعرض بشكل يومي منذ أشهر لغارات إسرائيلية وقصف مدفعي واستهداف لأي تحرك لأي آلية أو مركبة أو دراجة نارية في المنطقة. الجيش اللبناني يضع نقطة خلف هذه الحواجز، يراقب من هنا مسار الاعتداءات الإسرائيلية، وإن كانت قد انخفضت حدتها في الأيام الماضية بعد إعلان الجيش الإسرائيلي السيطرة على مرتفعات علي الطاهر وتفجير الأنفاق فيها، إلا أنها لا تزال ممنوعة على السكان وعلى المارة باتجاه المناطق المحيطة. في الساعات الماضية تعرضت النبطية الفوقة والمناطق المحيطة بها كفر تبنيت وأرنون لغارات إسرائيلية عنيفة، وصباحاً تعرضت أطراف المنطقة وأطراف كفر تبنيت لقصف مدفعي مركز. هو حال هذه المنطقة الأقرب إلى مرتفعات علي الطاهر، والتي لا تزال حتى هذه اللحظة منطقة من الأخطر ونقطة استهداف متواصل للقوات الإسرائيلية. يترقب السكان مصير هذه المنطقة ومصير الوضع الأمني في عموم النبطية التي تستعيد شيئاً فشيئاً بعضاً من الحياة، ولكن الخشية لا تزال قائمة من أي تصعيد محتمل في أي لحظة من قبل القوات الإسرائيلية. جيس الحشخوري، التلفزيون العربي، من آخر نقطة عند مدخل النبطية الفوقة جنوب لبنان.
0: الحكومة السورية تتحرك لاحتواء غضب أشعلته أسعار الوقود، فبعد أيام من تحركات شعبية شهدتها مناطق في عدد من المحافظات السورية على وقع رفع أسعار المشتقات النفطية وتفاقم الضغوط المعيشية، تعلن دمشق إجراءات جديدة تستهدف تخفيف كلفة الطاقة على المواطنين. وزير الطاقة محمد البشير يقول إن الحكومة ستطرح أنواعا مختلفة من المازوت بأسعار ومواصفات متعددة بالتوازي مع محاولة زيادة الإمدادات المحلية. وفي خطوة أخرى تعلن الوزارة إعادة تشغيل عدد من المحطات المحلية بطاقة إنتاج تصل إلى 35 ألف برميل من النفط الخام يوميا.
9: تم إقرار مقترح طرح فيه طرح مواد أنواع متعددة من مادة المازوت بمواصفات وأسعار مختلفة بحسب طبيعة الاستخدام، بدل حصر السوق بمنتج واحد مرتفع المواصفات والكلفة.
0: أوروبا وكندا أقوى معا، خطاب أغضب الرئيس ترامب، لكن لماذا؟ هذه القاعدة الجديدة للعلاقات الأوروبية الكندية أعلن عنها رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في كلمة أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ. تصريح كارني يأتي بعد إعلان رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين تمهيد الطريق أمام كندا لتصبح أول عضو شريك في الاتحاد الأوروبي. ترامب انتقد ذلك ووصف الأمر بالسخيف، مهددا بفرض رسوم كبيرة ووقف التجارة في العديد من المجالات حال منح كندا صفة عضو شريك.
10: استقبال حافل لرئيس الوزراء الكندي في البرلمان الأوروبي من غالبية النواب، لكن الحفاوة لم تكتمل، إذ بمجرد وقوفه للحديث ارتفعت أصوات من مقاعد اليمين المتطرف مطلقة هتافات ممجدة للولايات المتحدة. كارني تجاوز المقاطعة بابتسامة ومضى مباشرة في خطابه الذي حمل نقدا غير مباشر لمنطق الهيمنة للإدارة الأمريكية في تعاملها مع الحلفاء والخصوم على حد سواء.
11: لا نريد القوى لنفرض سيطرتنا على الآخرين، بل نسعى لتعزيز قدرتنا على الصمود حتى لا يستطيع كائن من كان أن يتحكم في أسواقنا المفتوحة أو أن ينتقص من سيادتنا أو يهدد سلامة أراضينا أو يقوض حرياتنا وديمقراطيتنا وسيادة قانوننا.
10: هذا التصفيق هو تتمة لمشاهد رافقت عرضا قدمته المفوضية الأوروبية في أثناء خطاب حالة الاتحاد بجعل كندا أول عضو منتسب، عرض خلف انقساما داخل المؤسسة التشريعية الأوروبية. جادل بعض أعضائها بأنه جرى دون استشارة، والقرار الأخير في نظرهم من صلاحيات المجلس وتحت طائلة إجماع الدول الأعضاء.
12: هذه الخطوة تكشف مجدداً عن تصرف منفرد من فوندرلاين تماماً كما فعلت حين ذهبت إلى إسرائيل وتدخلت في شأن بنيامين نتنياهو دون التشاور مع الدول الأعضاء، وواضح أن هذه المرة لم تتشاور أيضاً بشكل سليم ولا حتى مع كندا نفسها. هذا يعكس طبيعة هذه الشخصية، تتبنى فكرة وتنطلق بها منفردة متناسية أنها تعيش في نظام ديمقراطي.
10: في خطابه فصل كارني مجالات التعاون التي يراها أساساً لتحالف جديد يتجاوز اتفاقية التجارة الحالية بين الجانبين. تحدث عن الأمن والدفاع وعن الحاجة إلى تعاون أوسع في المعادن الحرجة والتكنولوجيا، إضافة إلى جهد مشترك لمواجهة تأثير عمالقة التكنولوجيا على المجتمعات والأطفال.
13: طموح أوتاوا بروكسل اليوم سيكون أمام اختبار جدي خلال قمة كندا الاتحاد الأوروبي نهاية أكتوبر المقبل. فيها سيتركز النقاش على الشكل القانوني الذي ستكون عليه الشراكة الجديدة. من داخل البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، عبد الله إماسي، التلفزيون العربي.
0: الذكاء الاصطناعي يخادع ويتمرد. شركة أوبن أي آي ترصد حالات تجاوز للحدود المصرح بها أثناء التدريب. الشركة قالت إنها ستنشر تحديثات حول سلوكيات الذكاء الاصطناعي المثيرة للقلق بوتيرة أسرع بدلاً من انتظار تجميع حالات عدة في تقرير واحد. وفي ظل هذه التقارير المتزايدة، التقى الملك تشارلز اليوم قادة عدد من أكبر شركات الذكاء الاصطناعي في العالم. شارك في اللقاء مسؤولون من أنفيديا، أوبن أي آي، وأنثروبيك، وجوجل. وتضع القمة ملف سلامة الذكاء الاصطناعي والرقابة على النماذج المتطورة في صدارة النقاش، مع تزايد المخاوف بشأن قدرة أنظمة أكثر استقلالية على تنفيذ سلوكيات لم يطلبها مطورها. وبين سباق الشركات على تطوير نماذج أكثر قدرة ومحاولات الحكومات وضع حدود لهذا السباق، تتحول السلامة من قضية تقنية إلى ملف سياسي. ما الذي يمكن أن يخرج به اجتماع اليوم؟ وأين تقف كبرى شركات الذكاء الاصطناعي من تشديد الرقابة؟ نناقش ذلك مع مراسلنا من واشنطن عماد الرواشتة. أهلا بك عماد، وبداية نود أن نفهم أكثر موقف أوبن أي آي التي تطلق تحذيرات لكنها لا تقوم بخطوات عملية للتخفيف من هذه المخاطر.
14: السبب وعد هو أن هذه الشركات تريد فرض لوائح تنظيمية لكل قطاع الاي اي، وهي دعوة الآن تثير جدل كبير في الولايات المتحدة بين معسكرين. معسكر هذه الشركات التي تقول بأن الاي اي قد يخرج عن السيطرة ويفني البشرية، من بينهم إيلون ماسك طبعا، ومدير أنثروبيك، وسام ألتمان مدير أوبن أي آي، يقولون بأن هذا الذكاء الاصطناعي قادر على أن يخرج عن السيطرة، قادر على أن ينسخ نفسه بأكثر من نسخة، قادر على تبادل الرسائل دون أن يعرف مطوروه، كما حصل في ما سمي بحادثة هاجينج فيس حينما قام الذكاء الاصطناعي بقرصنة شركة أخرى دون أن يعرف المطورون. لكن هذا المعسكر مقابله معسكر آخر، من بينهم علماء في الاي اي وايضا مشرعون مثل تيد كروز ابرزهم، يقولون بان هذه الدعوات ليست بريئه، وبان هذه الشركات تريد من الحكومه الامريكيه ان تعطيها احتكارا للسوق، كما حصل سابقا في بداية ظهور مايكروسوفت واحتكارها للبرامج، برامج تشغيل الكمبيوترات في ذلك الوقت، وأثيرت ضدها قضية وخضع مديرها لجلسات استماع في الكونغرس. هذا السيناريو يتكرر كما يقول هؤلاء مرة أخرى في قطاع الاي اي. هم يريدون، أي هذه الشركات، أن يخرجوا اللاعبين الصغار ممن يستخدمون ما يسمى بالمصدر المفتوح لتطوير برامج الاي اي أو نماذج الـ AI، يريدون إخراج هؤلاء الصغار والهيمنة على السوق. طبعا من بين هؤلاء الصغار الصينيون، المطورون الصينيون. بطبيعة الحال سمعنا قبل يومين أيضا من وزارة الخارجية الصينية بيانا يتحدث بنفس المنطق الذي يتحدث فيه تيد كروز، يقولون بأن هذه الحملات للتخويف من الـ AI هدفها الرئيسي إخراج المنافسين الصغار واحتكار السوق من قبل قلة من الشركات، أبرزها طبعا جوجل، أنثروبيك، وأوبن أي آي.
0: ولكن يبدو أن المخاوف يعني لدى الملك تشارلز جدية، حتى قام بهذه القمة التي جمع خلالها يعني شركات التكنولوجيا العملاقة. هل خرج هذه القمة أو هذا الاجتماع بأي خطوات عملية زاهر عمرين؟
15: نعم، ربما خطوات عملية هو أمر مستبعد للغاية، خاصة عندما نتحدث عن مؤسسة لها ثقل دبلوماسي، ويعني بذلك المؤسسة الملكية. الملك تشارلز يستخدم هذا الثقل من أجل ربما رفع الوعي بمخاطر الذكاء الاصطناعي، حتى أنه في القمة التي جمع لأجلها اليوم، هي قمة مغلقة عقدت في اسكتلندا في أحد القصور الملكية طبعا، جمع لأجلها عدد من ربما الكبار المسؤولين عن شركات الذكاء الاصطناعي من انفيدا الى اوبن اي اي ديب مايند جوجل وايضا عدد اخر من المسؤولين السياسيين بما فيهم ممثل عن البابا بابا الفاتيكان لشؤون الذكاء الاصطناعي جميعهم اتوا الى احد اقدم القصور الملكيه في اسكتلندا لنقاش المخاطر. القى الملك تشارلز خطابا تحدث فيه عن مخاطر وجوديه تهدد البشريه نتيجه انفلات هذه القوى الكبرى دون ضوابط، ويعني اشار بالتحديد الى ان امكانيه هذه القوى التكنولوجيه على قتل البشر صارت اكبر، ووقوعها في اليد او الايادي الخاطئه هو امر يجب النظر اليه بعين الخوف وضروره ايجاد حلول او ايجاد ضوابط. لكن ان تخرج مثل هذه القمه باي توصيات اكثر من التوصيات ربما الأدبية لا أحد يعتقد ذلك، لكن مجرد أن يلقى الضوء على كل هذه المخاطر من قبل قمة ربما أو من القادة السياسيين هنا في بريطانيا يعني أن المخاطر جدية، لكن في ذات الوقت هنالك الكثير من الشكوك حول مدى جدية هؤلاء الذين اجتمعوا في اسكتلندا، خاصة وأننا نتحدث عن بلد هنالك جدل هائل فيه حول مراكز البيانات التي يمكن أن تستضيفها اسكتلندا، لدرجة أن البرلمان الاسكتلندي المحلي أوقف كل التراخيص الخاصة ببناء مراكز البيانات نتيجة الاعتراض من السكان ومن نشطاء البيئة. نعلم جميعا أن مراكز البيانات تستهلك كمية هائلة من الكهرباء وأيضا من الماء مضرة جدا بالبيئة، وبالتالي هنالك أيضا غياب للضوابط المتعلقة ببناء مراكز البيانات الخاصة بتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي، على الرغم من دورها الكبير على المستوى الاقتصادي كان لها أيضا تأثير مثلا في نسب النمو التي صدرت عن الاقتصاد البريطاني منذ نحو أسبوع، أشير إليها باعتبارها أحد الروافد الأساسية التي رفعت نسبة النمو في بريطانيا، لكن الثمن الذي يتم دفعه كما يقول النشطاء كبير للغاية، والجميع يعلم أن الملك تشارلز أحد أكبر الأنصار فيما يتعلق بحماية المناخ ومسائل الطبيعة، لذلك هذه القمة قد لا تمتلك يعني وسائل تنفيذ إجرائية وفعلية لأي خطوات، لكنها تمتلك الضغط الأدبي على هؤلاء على عمالقة التكنولوجيا طبعا، وأيضا تمتلك إمكانية رفع الوعي حول مخاطر هذا الموضوع وانضمام الملك تشارلز إلى البابا اليوم وإلى عدد من القادة من شأنه أن يزيد الضغط على هؤلاء العمالقة الذين اجتمعوا في أحد أقدم قصور وقلاع اسكتلندا في الواقع.
0: أشكرك زهر عمرين من لندن، وشكرا أيضا لعماد الرواشتة الذي كان معنا من واشنطن. تمثل العودة للمدارس تحديا مضاعفا في الريف الفنزويلي، معاناة الأهالي لتأمين المواصلات والمستلزمات المدرسية إلى جانب العجز في الكوادر التدريسية والبنية التحتية المتضررة.
16: يعود العام الدراسي في مرتفعات ميراندا مع تحديات جديدة قديمة. تنتظر نيفيس خروج ابنتها أبريل بفارغ الصبر. اضطرت إلى المشي أكثر من نصف ساعة نظرا لغياب المواصلات. لم تستطع تحمل تكاليف المدارس الخاصة. في الريف تضيق نافذة الفرص. اضطرت إلى ترك العمل وتكريس حياتها لتعليم ابنتها.
17: إحضار ابنتي للمدرسة يمثل تحديا يوميا، نمشي على أقدامنا مسافات طويلة، التكاليف مرتفعة، وأضطر أحيانا إلى المفاضلة بين نفقات كالقرطاسية أو الوجبة المدرسية لتأمين المواصلات.
16: تعتمد معظم المدارس في الريف نظام الفترتين. بحسب اتحاد المعلمين هناك عجز يتجاوز 80,000 كادر تدريسي، تداعيات الزلزال فاقمت المعاناة. أكثر من 86,000 طالب تم توزيعهم على مدارس أخرى بحسب وزير التعليم الفنزويلي.
17: نتمتع بمرونة عالية فيما يخص التوقيت. لدينا طلبة من أماكن بعيدة. بدأنا العام الدراسي دون تأخير رغم التحديات، ونقل طلاب عدة من مناطق أخرى.
16: خارج أسوار المدارس ينشغل الأهالي بأعباء أخرى، مستلزمات الطلبة ولباسه. هنا تمول الحكومة مبادرات للسكان لتأمين الزي الرسمي والقرطاسي. غلاء الأسعار يتجاوز قدرة معظم المواطنين.
18: نعمل هنا على إنتاج الزي المدرسي لدعم أكثر من 1000 عائلة وتقديمه بأسعار معقولة نظرا لواقع الأزمة والتحديات الصعبة التي مرت بها البلاد.
16: تقر الحكومة بوجود فجوة تقدر ب20% في نسب الالتحاق بالمدارس، واقع صعب يحاصر العائلات ومستقبل تحاصره المخاوف. رغم إقرار الحكومة خططا إسعافية لإعادة تأهيل المدارس في الريف، لكنها تبقى دون متطلبات الواقع. مستقبل فنزويلا عالق بين أساتذة يتلقون أجورا زاهدة ومدارس مرهقة وأطفال وأهال يتحدون أنفسهم. معاذ موسى، التلفزيون العربي، من بلدة كاريسال، ريف ولاية ميراندا.
0: في ضواحي مقديشو تواجه الأسر النازحة فيضانات جراء ظاهرة النينيو المناخية التي تؤثر على مناطق شاسعة من القرن الإفريقي. يأتي ذلك في ظل عدم توفر مساكن آمنة للنازحين الذين يقدر عددهم بنحو 1,000,000 شخص، وغياب الاستجابة المبكرة لمعالجة أوضاعهم.
19: تسابق خديجة الزمن لإعادة هيكلة منزلها المتواضع بعد ليلة ماطرة جرفت فيها مياه السيول المنزل وعبثت بمحتوياته. كوخ جديد تعقد عليه الأمل أن يصمد أمام موجة متوقعة من الأمطار نتيجة ظاهرة النينو المناخية التي تعصف بمنطقة القرن الإفريقي.
12: تحت جنح الظلام جرفتنا مياه الأمطار فجأة، لم نكن نتوقع هطول أمطار غزيرة. بتنا في العراء لمدة يوم كامل. هذا الصباح تمكنا من إقامة منزلنا من جديد، وذلك بعد أن حصلنا على الدعم من جيراننا.
19: نحو 700 أسرة نازحة تواجه المصير نفسه في ظل غياب منازل آمنة لهؤلاء. قصص النازحين هنا متشابهة، بيوتهم من أغصان الأشجار وأغطية بالية لا تقل الحر ولا البرد.
18: يعيش في هذا المخيم عدد كبير من الأسر النازحة، والأوضاع هنا سيئة للغاية. بعض الأسر تعيش في أكواخ ضيقة، وهناك مخاوف من هطول أمطار غزيرة، ولا يتوفر لكثير من الأسر هنا أدنى مقومات الحياة، لا مأوى ولا طعام.
19: الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث تحذر من تقلبات مناخية قاسية ترافقها أمطار غزيرة في الصومال تنطوي على مخاطر كبيرة، منها الفيضانات التي تطاول البنية التحتية وتتلف المحاصيل وتتسبب في نفوق المواشي وانتشار الأمراض وتعطل الخدمات الأساسية.
20: نتوقع هطول أمطار غزيرة في الفترة القادمة، ومن المتوقع أن تشمل مخيمات النزوح والمناطق الأكثر تعرضاً لموجات مياه الأمطار، ما يمكن أن يؤدي إلى وفيات في صفوف الأطفال والعجزة.
19: غياب مساكن ملائمة للنازحين في هذا المخيم العشوائي المقام منذ نحو عقدين يفاقم من معاناة ساكنيه الذين باتوا يواجهون أزمة إضافية جراء الفيضانات.
21: في ظل تداعيات ظاهرة إلينو يدفع النازحون في ضواحي العاصمة مقدشو ثمنا باهظا نتيجة التغيرات المناخية مع غياب أدنى مستلزمات الحياة الأساسية، ويأتي المسكن الملائم في مقدمة احتياجاتهم، إلا أن الحصول عليه لا يزال بعيد المنال، ما يترك آلاف الأسر النازحة في مواجهة مباشرة مع مخاطر ظروف المناخ القاسية. الشافعي عبد الدون، التلفزيون العربي، من ضواحي العاصمة مقدشو.
0: وصلنا مشاهدينا إلى نهاية العربي اليوم، على رأس الساعة تتابعون حلقة جديدة من برنامج تقدير موقف مع وائل تميم.

0: بدت السينما بصور متحركة، وبعدها بكم سنة صارت الصور تتكلم، وبعدها بعشر سنين الألوان زينت شاشاتنا، وبعدها بخمسين سنة الإنترنت غير كل شيء، وبدأ العالم يطالب بمحتوى أكثر، وكان الجواب من سهيلسات بواسطة أقمارنا أصبح المحتوى بين يدينا.
1: كانوا يسموني أنا وزير خارجية سوريا الغير معلن.
2: عباس إبراهيم المدير السابق للأمن العام اللبناني.
3: نريد أن نفهم منك الكواليس التي أحاطت بتلك الوساطة.
1: جابوا له نزار، أملوا عليه شروط مقابل إطلاق سراحه. قلت له ما بتمضي، ما بتعمل شيء. قال لي وقلت له لأنه ما حيلتزم. كان كل المفقودين يقال أنه بسوريا. قال لي الرئيس الأسد مرضي. أنا صرت بصدمة كبيرة، يعني
3: موقف صعب،
1: تفويت فرصة كبيرة. قلت له بدي أشوف السيد الخامنئي. الرئيس ترامب تقريبا بآخر ولايته زاد اهتمامه بموضوع أوستن تايس.
3: هذا الرصيد الذي تحصلت عليه في مجال الوساطات ألم يستثمر لبنانيا؟
2: وفي رواية أخرى، الأحد 10 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي. جنوب مشتعل وحسابات سياسية شائكة. لبنان بين هدنة هشة واحتمالات مفتوحة. رصد ميداني وتغطية متكاملة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. في عالم سريع الإيقاع يولد الخبر في لحظة ويختفي في أخرى، وبين ضجيج الأخبار ننتقي المعلومة ونقدمها كما تستحق. منصاتنا تقف عند جوهر الحدث، تسأل، تتحقق وتضيء الزوايا المظلمة. تابعونا على منصات التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من برنامج تقدير موقف، أنا وائل تميمي. اجتمعت الجغرافيا مع السياسة فنحت منها مصطلح الجغرافيا السياسية أو الجيوبوليتيك، وهو ما يلخص ظرفا دقيقا تمر به دول الخليج الذي وجدت نفسها في أواخر فبراير الماضي في قلب حرب لم تبدأها بين الجارة إيران والولايات المتحدة المنتشية بتجربة اختطاف رئيس فنزويلا والتصرف في نفطها. فأراد ترامب تكرار التجربة مع إيران، واليوم وبعد أكثر من 6 أشهر من شبه إغلاق مضيق هرمز وسيطرة أنصار الله الحوثيين على باب المندب وتعطل خط الأنابيب السعودي شرق غرب، يقول موقع أكسيوس إن الرئيس ترامب سيلتقي قادة دول الخليج الثلاثاء المقبل على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. أعقبتها تصريحات من ترامب للموقع نفسه لوح فيها بالعودة إلى ضرب النظام الإيراني رغم رغبة طهران بالاتفاق وتواصل مسؤوليها المباشر معه كما قال. في المقابل تتبنى إيران نفس الخطاب المعلن، وهذا ما كرره محمد رضا عارف نائب رئيسها قائلا إن الأمريكيين يحاربون بلاده منذ 40 عاما ولا مفر لهم من العودة إلى مذكرة التفاهم لتنتهي هذه الجولة من التصعيد كما قال. نقدر الموقف في حلقة الليلة عبر 3 محاور: سيناريوهات انتهاء الحرب أو استمرارها من وجهة نظر إيران والولايات المتحدة. نسأل عمن يدفع الثمن الأكبر للصراع في ظل انسداد شرايين الطاقة في المنطقة، وعن اليوم التالي للحرب وكيف سترسم نتائجها خريطة التحالفات المتوقعة بين دول الخليج وإيران والولايات المتحدة. نرحب بضيوفنا الليلة، من الرياض المحلل السياسي منيف عماش الحربي، من طهران صالح قزويني الباحث في الشؤون السياسية الإيرانية، من واشنطن جينجر تشابمان المحللة السياسية وعضو الحزب الجمهوري، ومعنا هنا في الاستوديو فيصل المضاحكة رئيس تحرير صحيفة غلف تايمز.

0: سيد صالح القزويني، استمعنا إلى الرئيس ترامب بالأمس يقول إنه يأمل أن تنتهي الحرب قريبا، لكنه قبل قليل قال إنه قد يكون على وشك اتخاذ قرار حاسم، ولمح إلى إعادة سيناريو إسقاط النظام الإيراني. كيف تستقبل طهران هذه التصريحات المتناقضة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أخي الكريم ولضيوفك ولكل المشاهدين. يعني يبدو أن الرئيس الأمريكي يتعمد يعني طرح هذا التناقض في مواقفه وتصريحاته وتغريداته حتى يبقى الموقف يعني غامضا، ويبقى السياسة التي يريد أن يستخدمها غامضة، أو أنه في الواقع لم يحسم أمره وإنما يطرح مثل هذه المواقف حتى يجد أو يرى ردة الفعل أو ما تقوم به الأطراف، كافة الأطراف تجاه يعني هذه المواقف، سواء كانت هذه الأطراف يعني الداخل الأمريكي، السياسيين الأمريكيين، إيران، دول المنطقة، دول العالم. فلا يبد في المسألة يعني في كافة يعني تصريحاته ومواقفه نلاحظ أنه غير بات في المسألة، وحتى إذا بت في أمر ما فإنه سرعان ما يعود وينقضه، يعني يتكلم أنه نتفق مع إيران ثم بعد ذلك نجد أنه يشن العدوان مرة أخرى أو هجمات أخرى على إيران وغير ذلك من المواقف والتصريحات. بالتالي لا يمكن أن يعني نعيد أو نرجع هذه المواقف إلى أنه يعني نتيجة سذاجة أو بساطة في السياسة أو غير ذلك، بقدر ما أنا أرى أنها يعني يلقي مثل هذا المواقف وينتظر ردة الفعل، ما إذا كانت هذه الردات يعني داخلية أو خارجية.
0: سيدة تشابمان في واشنطن، اليوم هل يمكن أن نحدد ما هي استراتيجية إدارة الرئيس ترامب لإنهاء هذه الحرب، إعادة المعارك وإسقاط النظام كما يقول قبل قليل، أم لا، التوصل إلى اتفاق؟
2: Well, first, Trump seems to believe that
3: Trump يبدو أنه يؤمن بأن هذا الجنون الذي لا يمكن توقعه يمكن أن يؤخذ على محمل الجد، ولكن هذا الترنح في المواقف يفضي إلى الالتباس والضبابية، وهذا ما يمنع ترامب من الوصول إلى مسار يخرجه من هذا النزاع. هو يتوق للخروج من هذا النزاع في الأمم المتحدة، هنالك اجتماع مع الإيرانيين في يوم الثلاثاء القادم، وهنالك أيضا اجتماعات مع المملكة العربية السعودية ومصر ودول أخرى في برلين فيما يخص اليمن، ولكن كل هذه الاجتماعات ترتبط بمأزق ترامب في هذه الحرب، لأن ترامب يمكنه وبسهولة أن ينهي هذه الحرب من خلال مفاوضات نزيهة مع الإيرانيين. ترامب يمكنه أن يلتزم بمذكرة التفاهم، ويمكنه أن يتفاوض على تطبيقها، سيما البند الأول والبند الخامس، وترامب يمكنه أن يستخدم مذكرة التفاهم كجسر لكي يعزز من المفاوضات بشأن إثراء اليورانيوم والصواريخ والوكلاء والحلفاء، ولكنه لا يحرك ساكنا ولا يقوم بأي شيء، رغم أن المستشارين والجنرالات يصدر له نصيحة ويقولون أن الخيار العسكري ليس في صالح الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك ترامب في مأزق، ليس لديه خيار عسكري، وهو يرفض مسار التفاوض، وعوضا عن ذلك نرى استعصاء، طريقا مسدودا، المضيق مغلق، والحرب على إيران سوف تستمر ربما من خلال نزاع مزمن سقفه ليس مرتفع، قد فرض العقوبات الاقتصادية، ولكن الدول الأخرى كالصين والهند وروسيا، هذه الدول لن تلتزم بما يسمى بعملية العزل الاقتصادي أو الغضب الاقتصادي، وبالتالي فإن هذه العقوبات تفشل.
0: نعم.
3: ترامب ليس لديه خيارات تفاوضية وخيارات عسكرية وخيارات اقتصادية في هذه المرحلة، وبالتالي سوف نرى هذه الحرب مستمرة لغاية الانتخابات النصفية. ترامب يبدو وكأنه يتريث وينظر كيف ستتكشف الانتخابات الإسرائيلية، وهو في مشكلة أيضا فيما يخص الانتخابات النصفية.
0: نعم تمام، الفكرة واضحة تماما. سيد فيصل المضحكة هنا في الاستوديو، إلى متى تعتقد أن قطر ودول الخليج عموما تستطيع تحمل هذا الوضع في المنطقة حيث لا حرب ولا سلم؟
4: أنا أعتقد أن ما حذرت فيه قطر سابقا باتساع رقعة الحرب حصل، من حرب ال 12 يوم إلى اليوم توسع يعني الحوثيين في باب المندب، وهذا هو أنت تسأل الخليجيين أو كيف أن يقدرون يصمدون، إحنا نسأل السؤال نفس الشيء، هل هذا في مصلحة الخليج؟ هل هذا اللي يصير في المصلحة الإيرانية وفي المصلحة الخليجية؟ اليوم كان عندنا اتفاقية هدنة، وكان في موضوع فتح مضيق هرمز وسعت عليه قطر
0: ومذكرة التفاهم.
4: اليوم مذكرة التفاهم تم خرقها وتم الانسحاب منها. أنا أعتقد أن الأطراف المتصارعة منها إيران يعني فقدت هذه الفرصة. اليوم إحنا نتجه يعني المطلوب لغة العقل. أنت اليوم مفروض إحنا نعرف شو اللي صاير. أنت تكلمت في بداية تقريرك عن الجيوبوليتيك، خلنا نتكلم عن الجلوبال جيوبوليتيك. اليوم تكلمت أنت عن البترول فنزويلا، كان هناك كثير من البترول من الدول، خلنا نسميها البترول الدول المقاطعة، اللي هي روسيا، البترول الفنزويلي والبترول الإيراني. اليوم هذا انقطع عن السوق، يفيد من؟ يعني ما يفيد، يفيد الولايات المتحدة، الشركات الأمريكية. فاليوم الطرفين، الجهتين، الخليج هي الخسرانة، فقد الثقة العالمية في سوق مهم. اليوم إيران تملك ثاني مخزون للغاز، من استفاد استهداف ناقلات وهي راحت الثقة. فاليوم الطرفين خسرانين، أنت بتتكلم عن الطرف الخليجي، الطرف الخليجي أنت بتتكلم عنه عسكريا، دافع عن دوله، دافع عن مدنه، لكن إيش هي الثروات اللي خسرتها دول الخليج؟ التنمية. إيش هي الخسارة العسكرية اللي عانتها إيران؟ فاليوم الطرفين أعتقد خسرانين في هذا الموضوع، في حرب لا علاقة للمنطقة فيها.
0: وهذا يجب أن يدفع الطرفين إلى إنهاء الحرب طالما أن الجميع يخسر. قلت أن الولايات المتحدة لم تخسر، لكن أسعار يسمونه غاز، أسعار البنزين في الولايات المتحدة أصلاً وصلت إلى مستويات مرتفعة، وهذا قد ينعكس كما تعرف سيد المضاحكة على انتخابات النصفية بعد 6 أسابيع.
4: أنا خالفك، يعني اليوم الولايات المتحدة دولة كبرى، الأسعار تطلع وتنزل، أنا عشت في الولايات المتحدة والأسعار تنزل، التحليل اللي أنا أشوفه في الشرق الأوسط كأن أمريكا بتنهار، هذا كلام غير واقعي. اللي خلنا نتكلم إحنا بصراحة، إحنا دول قائمة على البترول وعلى الغاز، إيران كذلك نفس الشيء، ودولة تعتبر دولة متوسطة. اليوم هذه أمريكا عندها 800 قاعدة عسكرية حول العالم، اقتصادها كروس بوردر، يعني مش معتمد على الداخل. الأسعار صحيح تأثر على المنتخب، لكن هي مش الدرايفر. خاضت أمريكا حروب كثيرة، حرب الخليج، حرب أثرت على البترول.
0: نعم.
4: بس ما أثرت على القرار السياسي.
0: نعم. سنتحدث أكثر عن الجانب الاقتصادي لهذه الحرب وإغلاق المضائق، إغلاق المضائق، لكن بعد قليل. سيد الحربي في الرياض، المملكة من بين أكثر الدول التي تضررت من هذه الحرب، وهناك اجتماع سيعقده الرئيس ترامب مع قادة دول الخليج الثلاثاء في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. ما هي الرؤية السعودية برأيك لإنهاء هذه الحرب؟
5: طبعا السعودية من البداية نتذكر أنه حرب 12 يوم، السعودية رأت أنه الذهاب إلى الحل السلمي هو الأفضل، ورفضت حرب 12 يوم، ثم تجدد حرب 39 يوم من جديد، والسعودية ترى أنه الحل السلمي هو الحل الأفضل. ونعرف أن السعودية لم تقطع العلاقات مع طهران، كانت العلاقات متواصلة بدليل أنه هناك اتصالات بين وزير الخارجية الإيراني عرقجي والأمير فيصل بن فرحان، أكثر من 7 أو 8 اتصالات منذ 28 فبراير. لكن خلنا نوضح مهم سردية في الإعلام العربي ويطلقها الجانب الإيراني، وأعتقد أنه وجدت مساحة في الإعلام العربي، وهذه سردية مغلوطة. اللي حدث أنه بعد اتفاق الهدنة في 17 جولاي اتفق ترامب على أسبوع السماح للإيرانيين بتشييع علي خامنائي. ماذا حدث بعدها؟ للأسف الجانب الإيراني هو الذي انتهك الهدنة وأطلق النار على 3 سفن، ثم أعلن الحرس الثوري إيقاف إغلاق مضيق هرمز، وقيل أنه حسين طائب وهو واحد من المقربين من مجتبى خامنائي هو الذي أوعز، وكان خلاف

0: منها تقول إنه إيران تعهدت بعدم امتلاك سلاح نووي، وهذه لأول مرة تعهد مكتوب إيراني بعدم امتلاك سلاح نووي، مختلف عن اتفاق 5+1/2015 الذي لا يعني عدم امتلاك إيران السلاح النووي، إنما يعطي سقف زمني. هناك بنود كانت في اتفاق 2015 تنتهي في 25، وهناك بنود تنتهي 2030. لذلك ترامب اضطر مرغما على تجديد المعارك من جديد.
1: هذا في السابق سيد الحربي، كان السؤال ما هي الرؤية للخروج لإنهاء هذه الحرب؟ إذا كانت إيران لا تريد إنهاءها كما تقول، هذا يعني أنه لا توجد نهاية في الأفق، تلوح في الأفق لهذه الحرب، وتستمر هذه الحالة غير الطبيعية أنه لا حرب ولا سلم.
0: لا، هو الطرف الإيراني أراد أن يلعب لعبة كارتر مع ترامب، عندما في 1980 الإيرانيين لعبوا لعبتين مع العقل السياسي الأمريكي. المرحلة الأولى مع كارتر عندما اختطفوا 52 من الرحايا لمدة 444 يوم وأسقطوا كارتر وفوزوا رونالد ريغان، ثم في 83 عندما هزوا رونالد ريغان بتفجيرات المارينز في بيروت، وقال جورج بوش الأب أنا ذاك كان نائب الرئيس سنبقى، فتولد في العقل السياسي الأمريكي أنه من الصعب الاشتباك مع الإيراني. لذلك إيران ذهبت إلى إطالة هذا الحرب حتى يخسر ترامب، وتريد أن تجسد في العقل السياسي الأمريكي أنه الصراع مع إيران يخسرك انتخابات. نعم. لكن أنا أعتقد بعد 3 نوفمبر المتعارف عليه أنه الانتخابات النصفية الرئيس دائما يخسر إحدى المجلسين، أنا أعتقد بعد 3 نوفمبر في حديث جديد، لأنه ترامب لأول مرة يتحدث مرتين أنه لن يستخدم السلاح النووي. أيضا روبيو في مجلس الشيوخ عندما سئل عن السلاح النووي الإسرائيلي هل سيستخدم في هذه المعركة، قال لا أستطيع الحديث بالعلن، أحتاج إلى جلسة مغلقة. لذلك بعد 3 نوفمبر الطرف الإيراني يدرك أنه لا يوجد قيود على ترامب. أنا أعتقد بعد 3 نوفمبر نقترب من الحل. كيف سيكون نهاية هذا الحل لا نعلم. نعم. هل هي على طريقة إيزنهاور في الحرب الكورية عندما قال إن لم توقف الحرب سنستخدم سلاح النووي، وهذا ما بالفعل. نعم. في الحرب الكورية ذهبوا إلى.
1: سأسأل ضيفينا من طهران وواشنطن على هذه النقطة المهمة في الواقع، لكن قبل ذلك مشاهدينا، الرئيس ترامب كما تعرفون جميعا تصريحاته كثيرة بشأن إيران وغيرها من المواضيع، كثير ما يتحدث. بالأمس قال إنه يأمل بنهاية قريبة لحرب إيران، نستمع.
2: نأمل أن نكون قد اقتربنا من نهاية الحرب. الإيرانيون يرغبون في إبرام اتفاق، بل إنهم حريصون للغاية على إبرام اتفاق، وسنرى ما ستؤول إليه الأمور.
1: لكن نائب الرئيس الإيراني تحدث أن الحرب مستمرة مع الولايات المتحدة ما لم تلتزم هي، أي واشنطن، بمذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين، نستمع إليه أيضا.
3: منذ 40 عاما يشن العدو حربا غير مباشرة ضدنا، والآن دخل في مواجهة مباشرة معنا. نواجه عدوا مجهزا بأحدث العلوم والتكنولوجيا، ولا طريق أمامنا سوى أن نتسلح بسلاح العلم. نأمل أن يعود العدو إلى تنفيذ التزاماته بموجب مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها.
1: سيد قزويني في طهران، أثار ضيفنا في الرياض نقطة مهمة في الواقع، وكأنما إيران كانت تشتري الوقت وتماطل في تنفيذ مذكرة التفاهم أملا أن يخسر ترامب في الانتخابات النصفية، انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، بما يضعفه سياسيا. لكن لا يبدو الرئيس ترامب معنيا بذلك أبدا، والدليل أنه لم يتوصل إلى أي اتفاق لإنهاء الحرب قبل الانتخابات.
4: يعني بلا شك أنه إيران يعني لا تريد أن تذهب إلى يعني السلام أو الاتفاق من دون مقابل، يعني هذا واضح جدا، يعني من خلال لنقل بصراحة المماطلة الأمريكية الإيرانية. إيران في الواقع تريد أن يكون ثمن الحرب باهظ جدا وثمن السلام أيضا باهظ جدا. يعني ليس بأنه اليوم يفكر ترامب بشن الهجوم وغدا يتفق مع الإيرانيين وبعد غد بعد أن يستعد لهجوم آخر يشن هجوم آخر. لا، إيران في الواقع تريد أن يكون يعني قضية هذا العدوان وهذه الحرب يعني ثمنها باهظ جدا، ولذلك لا تريد الإسراع في

0: في إبرام أي اتفاق إن لم يؤدي إلى ذلك. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على يعني قوة إيران ويدل على.
1: ولكن سيد قزويني، هناك من يرى أن اللعب الإيراني على عامل الوقت قد يكون سلاحا ضدها، وأن هذه النقطة اللعب على الوقت ليست صحيح. لا يمكن أن تنجح مع رئيس بعقلية وسياسة دونالد ترامب.
0: صحيح، هذا ممكن، يعني سلاح ذو حدين، يمكن أنه ينتهي إلى يعني تحدي المواجهة أو غير ذلك، ولكن في الواقع ليس لدى إيران خيار آخر. يعني الطريقة التي والشروط التي يضعها ترامب ترغم إيران على أنه يعني أنها تستمر في هذه السياسة. حتى الآن هذه السياسة أثمرت وأعطت نتائج ربما مذكرة التفاهم في إسلاماباد هي أحد هذه النتائج. يعني في الواقع كانت مذكرة يعني تحقق مكاسب كبيرة للجمهورية الإسلامية في إيران، وللأسف الشديد يعني الطرف الآخر وبتعاون مع دول المنطقة هم اللذان يعني أحبط هذه وأفشل هذه المذكرة. وهذا يعني أختلف مع الأستاذ الحربي فيما قاله بأن إيران هي التي انتهكت الاتفاقية. لا، إيران لم تنتهك الاتفاقية، إيران كانت ملتزمة بالاتفاقية. الذي انتهك الاتفاقية هو الاجتماع الذي جرى بين روبيو وزير الخارجية الأمريكي والدول الخليجية، وتمخض هذا الاجتماع عن بيان مشترك، يعني نسف مذكرة التفاهم بالكامل.
1: نعم.
0: لذلك إيران لم تنتهك الاتفاقية، وإنما الطرف الآخر هو الذي انتهك الاتفاقية. كما أنه الضيف الكريم الأستاذ الحربي تحدث عن مرشد وأنه غائب كذا، نحن نرى أيضا يعني الملك السعودي الأمير الملك سلمان أيضا غائب 3 سنوات وما أحد يعرف عنه شيء، مع ذلك الأمور تمشي في السعودية وكأن شيئا لا يحدث. هذا الأمر أيضا يمكن أن نراه في إيران، الأمور ماشية. يعني هذا لا يعني أنه عدم وجودة يعني لا أهمية لذلك، وإنما أيضا نفس الشيء. يعني بالتالي ما أقوله أنه هذا ما يتردد في وسائل الإعلام هذا غير صحيح، اتهام إيران بأنها هي التي يعني هي التي انتهكت الاتفاقية. لا، إيران لم تنتهك الاتفاقية.
1: لكن بغض النظر عن الاتهامات، الواقع اليوم سيد قزويني أن هذه الحرب، أن المنطقة والعالم بأسره في حالة لا حرب ولا سلم. سيدة تشابمان في واشنطن، هل يمكن فعلا كما قال ضيفنا في الرياض أن تكون انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر المقبل نقطة تحول، بمعنى بغض النظر عن نتائجها وهناك توقعات أن يخسر الجمهوريون مجلس النواب ويحتفظون بالغالبية في مجلس الشيوخ، هل تعتقدين أن الرئيس ترامب سيكون طليق اليدين بعد هذه الانتخابات ليفعل ما يمكن مع إيران، لدرجة أنه يعيد شن الحرب وربما يعود سيناريو إسقاط النظام؟ نتنياهو بالمناسبة تحدث اليوم أيضا عن رغبة إسرائيلية في إسقاط النظام الإيراني.
2: ترامب أولا قال أنه لا يهتم بالانتخابات النصفية، بيد أن أفعاله تشي بأنه يتوق للفوز. هنالك حملة بطبيعة الحال، وعادة الرئيس لا يطلق حملات قبل الانتخابات النصفية، وهو يعد السيد ترامب ويقول أنه سيوفر $5,000 للأمريكيين إذا ما فاز الجمهوريون، وهذا بحد ذاته تعبير عن توق ترامب للفوز في الانتخابات. استطاعة الرأي تظهر بأن الأمريكيون معارضون للحرب وهم يشعرون بالغضب، لأن أمريكا تنفق مئات الملايين من الدولارات كل يوم على ماكينة الحرب، وتفقد أيضا مليارات الدولارات بسبب المقاتلات F-16 والمسيرات وغيرها، وبالتالي الحرب تكلف أمريكا مالا جما، لا نستطيع تحمل هذه الخسائر، بينما الأمريكيون يدفعون لقاء البنزين والوقود والطعام وأسعارها ترتفع، سيما الديزل الذي سيرتفع أكثر فأكثر. إذن كل البضائع في أمريكا، الأغذية والبضائع الأخرى بطبيعة الحال تستورد باستخدام الديزل والشاحنات. لذا ثمة قضايا اقتصادية كبيرة، والحرب تدفع العالم إلى حافة إفلاس في الطاقة وإفلاس اقتصادي. هناك نقص كبير في الأسمدة وفي الهيليوم، هذه عبارة عن مواد مهمة، والنقص بطبيعة الحال فيها يؤثر كثيرا على الاقتصاد العالمي، سيما الأسمدة التي سيشعر بها الناس ربما السنة القادمة. إذا الأمور سوف تزداد سوءا خلال الأشهر القادمة ولن تتحسن. أنا أتفق مع السيد من طهران، الأمريكيون اعتقدوا أن ترامب كان لديه مساحة لوضع حد للحرب من خلال وقف إطلاق النار في أبريل نيسان، ولكنه عارض نفسه، قال في نيسان أبريل أنه سيكون لدينا وقف لإطلاق النار ولكنني سوف أبقي على الحصار البحري. الحصار البحري هو فعل حربي، وبالتالي وفي الجملة ذاتها قال ترامب أن هناك وقف لإطلاق النار ولكنني ما زلت أخوض الحرب. أما بالنسبة لمذكرة التفاهم، فإن البند الخامس ينص على التالي: ترامب اتفق على السماح لعمان وإيران لكي يتفاوضا بشأن مياههما الإقليمية، ولكنه على الفور استخدم الحصار البحري لكي يتدخل في خطوط الملاحة في مضيق هرمز. إذا من جهة قال ترامب أنه يريد فتح مضيق هرمز، ولكن في الجهة المقابلة فرض حصارا بحريا ساعة ساعد على إغلاق مضيق هرمز وسبب في نقص المواد.
1: سأتحدث بعد قليل عن مصير مصادر الطاقة وطرقها. سيد شابان، سيد المضحكة، كما ذكر موقع أكسس، يوم الثلاثاء سيلتقي الرئيس ترامب بقادة دول مجلس التعاون، لا نعرف على أي مستوى بالضبط، وقال إنه سيسمع منهم. برأيك ما الرسالة إذا كانت موحدة التي سيوجهها أو توجهها دول الخليج إلى الرئيس ترامب لإنهاء هذه الحرب؟
3: يعني اليوم الحرب، يعني مع فتح جبهة باب المندب تعقد الوضع، الموضوع خطوط حمراء كثيرة. اليوم هل العالم مستعد في وقف باب المندب ومضيق هرمز؟ يعني اليوم الكونسب أو الطريقة اللي استخدمت في مضيق هرمز أن إحنا بنسيطر على منافذ النفط، نفس الفكرة راحت إلى باب المندب. طبعا الاجتماع هو مهم، هذا الاجتماع الهامشي هو أصلا معتاد، صار في موضوع غزة وصار في موضوع حتى بعد القصف الإسرائيلي على قطر، فهو اجتماع مهم بين حلفاء. فأنا أعتقد أن الموضوع يعني بيكون فيه، يعني في تصوري أن ما كان يجب أن يتم الاتفاق فيه في عمان يمكن سيتم الاتفاق عليه في،
1: تقصد اجتماع عمان بين إيران ودول مجلس التعاون، الاجتماع الذي أجل أو ألغي؟
3: الأجل أعتقد أنه هو الاجتماع اللي بيكون موجود في الولايات المتحدة، اجتماع مطور، يعني هذا ما نأمله وهذا ما يرأيه المحللين، والمدخل لأن المنطقة لا تستحمل،
1: لا تتحمل. طيب والمدخل إلى حل الأزمة بين إيران والولايات المتحدة هو مضيق هرمز.
3: شوف مضيق هرمز، خلنا نفترض بكرة فتح مضيق هرمز، هل انحلت المشكلة الإيرانية؟
1: لا،
3: لأن في نقاط النووي، في نقاط الأذرع اليوم احنا شفناها في موضوع اليمن، في قصف مكة المكرمة، في إغلاق باب المندب، يعني هذه الطريقة هل ستستمر؟ يعني الموضوع معقد. فإحنا الخليجيين أو الهدنة كانت الفكرة يا أخي أبدي حسن النية، نفتح المضيق هرمز كخطوة أولى وبعدين نبتدي في الثاني. فما نأمل أو ما يأمله المحللون وأهل المنطقة أن على الأقل العودة إلى الهدنة أو الاتفاقية وإعلان جزء، يعني خريطة طريق جديدة. في هناك إعلان معلن بيكون في اجتماع إيراني بعد في على هامش هذا الموضوع.
1: ننتظر ذلك. وعلى ذكر مشاهدين على ذكر مضيق هرمز وباب المندب والطاقة، هناك الآن في المنطقة كما تلاحظون انسداد ثلاثي الأبعاد لشرايين الطاقة في هذه المنطقة. إذن هناك انسداد ثلاثي الأبعاد لشرايين الطاقة في المنطقة تشخيصه الصراع الأمريكي الإيراني. والحالة تفاقمت مع تحكم جماعة أنصار الله الحوثيين بمفاتيح باب المندب، تزامنا مع تضرر خط شرق غرب الناقل للنفط من الجبيل إلى ميناء ينبع السعودي. ثلاث سفن فقط لا غير عبرت مضيق هرمز أمس الأربعاء مقارنة باثنتي عشرة سفينة الثلاثاء، وبأقل كثيرا من متوسط الأيام العشرة الماضية البالغ نحو 17 سفينة بحسب ما أفادت كيبلر الشركة المتخصصة بتتبع السفن. في أرقام أقل قتامة، رصد نظام التعرف الآلي للسفن شيب فايندر عبور 16 سفينة مضيق هرمز يوم الثلاثاء مقارنة بذروة بلغت 36 سفينة يوميا في أواخر أغسطس، بينما ظل عدد ناقلات النفط الخام داخل الخليج محدودا عند 130 ناقلة مقابل 16 ناقلة غاز طبيعي مسال فقط. من جانبها تسعى السعودية إلى إعادة تشغيل نحو نصف طاقة خط أنابيب النفط الممتد عبر أراضيها في غضون أيام بعدما توقف الأسبوع الماضي عقب هجمات بطائرات مسيرة بحسب ما نقلت مصادر بلومبرغ، مشيرة إلى تكثيف الرياض تحميل نفطها في الموانئ الشرقية المطلة على مياه الخليج رغم ضبابية الوضع هناك. كذلك تشير مصادر اقتصادية إلى لجوء مصدري الطاقة في الخليج إلى إبرام عقودا لتصدير النفط تتجاوز مضيق هرمز على أساس التسليم عبر عمليات النقل من سفينة إلى أخرى خارج نطاق المضيق. ووسط هذا المشهد المعقد يخطر في البال سؤال وجودي، لأجل ماذا نتحمل كل ذلك؟ وعلى فرض انتهاء ما يجري حاليا، من يضمن عدم تكراره؟ نعود إلى ضيوفنا. سيد الحرب في الرياض، المملكة مما الدول التي تأثرت كثيرا بإغلاق المضائق سواء عبر مضيق هرمز أو هجمات الحوثيين، ما خيارات الرياض اليوم برأيك؟ إنهاء هذه الحرب أو التأقلم مع واقع قد تستمر فيه الحرب طويلا؟
4: لا أتصور حتى الطرف الأمريكي يتحمل بقاء الحرب طويلا، رغم أنه هيكسيث أعطى تعليمات للقوات الأمريكية بالبقاء والاستمرارية حتى بداية 2027، لكن الولايات المتحدة لا تستطيع تحمل البقاء طويلا. الأمر الثاني، الطرف الإيراني لا يستطيع تحمل حرب طويلة، وخلنا نتذكر أستاذ وائل ما قاله جي دي فانس في مقابلة جو روغن عندما قال أنه لسنا معنيين بتغيير النظام في إيران لأنه لا نريد أن نرى الحالة الليبية في إيران من جديد، وبالتالي الطرف الأمريكي أيضا لا يريد إسقاط النظام. أيضا السعودية تدخلت لدى الأمريكان بعدم ضرب الأماكن الحيوية بالنسبة للطرف الإيراني. الطرف التركي أيضا مارس ضغطا على الجانب الأمريكي بعدم استخدام الورقة الكردية لإسقاط النظام الإيراني. فبالتالي أنا أعتقد الكل يريد الوصول إلى حل سلمي. خلنا نذكر، وهذا مؤشر كبير يحدث داخل إيران، لم نتوقع أن يكون هادي خامنائي وهو شقيق علي خامنائي يجتمع مع محمد خاتمي ويؤيد حديثه عن العودة إلى مذكرة التفاهم، وهذا تهيئة المشهد الإيراني للقبول بالعودة إلى مذكرة التفاهم. مذكرة التفاهم أعطت الإيرانيين بيع فوري 50 مليون برميل، ولكن الطرف الإيراني هو الذي عطلها وليس اجتماع روبيو مع دول مجلس التعاون، لأنه الضيف من طهران لا يعلم أنه الدوحة لعبت دور الوساطة، وأيضا الرياض كانت موجودة في جنيف للدفع إلى مذكرة التفاهم. أيضا اجتماع 19 مارس بين الرياض والقاهرة وإسلام أباد وأنقرة هو الذي دفع بإسلام أباد للعب دور الوساطة. فبالتالي الصورة واضحة، الكل يريد الوصول للحل السلمي. ولا أعتقد الطرف الأمريكي يتحمل.
1: ولكن سيد الحرب، كان سؤالي كان سؤالي عن خيارات المملكة فقط. مشاهدين، لو نظرنا الآن ستظهر أمامكم مجموعة من الخرائط لمضيق هرمز، مضيق باب المندب، وكذلك الطريق الطويل الذي ينبغي الآن على بعض السفن أن تسلكه تجنبا لهذين المضيقين. هناك الآن إذا سؤالي كان كيف ستتمكن المملكة الآن من إيصال نفطها، من تصدير نفطها إلى الأسواق الآسيوية خصوصا؟
4: لأنه الكل لا يعرف تجربة استراتيجية الطاقة السعودية، السعودية تعرف أنه هذه المنطقة كل 10 أعوام هناك حرب كبيرة أو متوسطة. السعودية لديها تخزين للنفط في كوريا الجنوبية، لديها تخزين للنفط في اليابان، لديها أيضا شراكة في شركة مع قطر ومع مصر ومع الإمارات ومع الكويت عبر قناة السويس. فبالتالي أيضا السعودية على عن طريق عمان الآن صدرت كمية من النفط. أيضا خط شرق غرب هو تحت الأرض، اللي حدث الاعتداء تم على المضخات، والسعودية أيضا تعمل على زيادة هذا الخط وإيجاد خط بديل. فبالتالي أعتقد الطرف الإيراني بدأ يدرك أنه كما قال علي لاريجاني قبل مقتله أنه ورقة مضيق هرمز سيستخدمها مرة واحدة. في 20 جولاي محمد جواد ظريف قال بالفورن أفيرز أنه نفوذنا على مضيق هرمز بدأ يتراجع بشكل كبير. فالخيارات موجودة، وأعتقد أنه ليس فقط الرياض، حتى الأطراف الخليجية. الطرف العراقي الآن بدأ يتحدث عن بدائل، فالبدائل موجودة بدليل أنه في جولاي 2008 كان سعر النفط 147 دولار. لم نرى هذا الرقم الآن، مع أنه كانت توقعات إذا أغلق مضيق هرمز سنصل إلى 200 دولار، ولم نصل لهذا الرقم.
1: تمام. سيد قزويني، في طهران هل طلبت إيران بوضوح تام من حلفائها أو وكلائها ربما في اليمن الحوثيين إغلاق مضيق باب المندب لسبب واضح تماما أن إيران تريد امتلاك المزيد من الأوراق في حربها أو مفاوضاتها مع الولايات المتحدة؟
0: لا بتاتا، إيران في الواقع لا تتدخل في قرارات يعني أصدقائها وحلفائها، القرار يعود إليهم. يعني العلاقة بين إيران وبين أصدقائها وحلفائها ليست علاقة الرب والمربوب أو علاقة السيد والعبد أو غير ذلك، لا، على العكس من ذلك. هناك عنصر مشترك بين إيران وبين حلفائها، هي قضية يعني مواجهة الكيان الصهيوني ودعم القضية الفلسطينية. هذا أهم وعنصر يمكن أن نقول مشترك بين إيران وبين حلفائها. لذلك إذا رأيتم أنه إيران يعني تعزز علاقاتها بجماعة بحزم، فهو هذا الأساس، هو السبب الرئيسي، نتيجة أن هذه الجماعة وهذه الحزب يعني يعتبران من المعارضين.
1: يعني لم تطلب إيران من الحوثيين إغلاق باب المندب؟
0: لا، ليس كذلك. القضية أنه هناك معاناة مستمرة لحركة أنصار الله، لليمنيين الذين يخضعون للحصار السعودي. في الواقع اليمنيون رأوا أنه الظروف الحالية والوضع الحالي هو أفضل يعني وقت لإثارة موضوعهم وإنهاء حصارهم من خلال الضغط على السعودية، من خلال يعني الضغط على العالم. ولذلك يعني قاموا بهذه الحركة وهذا التطور. ولا أعتقد أنه السبب في كل ذلك هو موقف إيراني وحتى الحرب، لأنه أساساً الحوثيين لم يتدخلوا في الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران، وإنما يعني وقفوا إلى جانب في هذا، وفي الأيام الأخيرة تقريباً شاركوا في هذه الحرب. بالتالي القرار يعود إلى الحوثيين وإلى حركة أنصار، وليس أنصار الله وليس لإيران. أنا أعتقد أنه قضية الحوثيين أيضاً قضية عادلة، يعني إلى متى تبقى صنعاء تحت الحصار والجميع يعني مترفه والجميع لا يعاني من المشاكل؟ يجب أن تحل هذه المشكلة. 7 سنوات على قرار واتفاق خفض التوتر بين السعودية وبين الحوثيين، على أمل أنه ينتهي هذه المسألة باتفاق جديد. ولكن مضت السنوات والحوثيين يخضعون للحصار، وقضية الطائرة الإيرانية التي يعني ذهبت إلى صنعات هي التي فجرت الوضع، وهي كانت ذريعة لتفجير الوضع. بالتالي هذه حقيقة، هذه قضية عادلة، أنه اليمنيين يخضعون للحصار وينبغي أن ينتهي هذا الحصار. ورأوا الحوثيون أنه هذا الوقت هو الوقت المناسب للضغط على السعودية لتنهي حصارها عن الحوثيين.
1: نعم سيد الحربي، عندك رد على هذا الكلام؟
4: غير صحيح، لا يوجد حصار. وضيف من إيران لا يبدو أنه لا يتابع المشهد اليمني بدقة. هناك 500 سفينة دخلت خلال 6 أشهر الماضية، ميناء الحديدة والصليف ورئيس
0: إلى أين دخلت؟
4: مسيطر عليها إلى الحوثيين وإلى المنافذ. هناك الحديدة ورأس عيسى والصليف يسيطر عليها الحوثيين. هناك أيضا طائرات تم الاتفاق عليها إلى عمان وإلى القاهرة. عندما رفض وهو قال أنه ذريعة، يقصد أنه الطرف الإيراني أخذ ذريعة. طائرة إير مهان اللي كان في 13 جولاي رفضت الشرعية هبوطها لأنه هذه من سيادة الشرعية. وهنا بدأت تفجير الأوضاع وبدأ
0: الشرعية والسعودية
4: عما يسمى الحصار. ليس لا، الشرعية والشرعية تمتلك طائرات وتمتلك طائرة مسيرة. لذلك الطرف الإيراني بعد تشييع علي خامنائي بدأ بهذه الذريعة وهو قالها، قال إنه هذه ذريعة بلا شك. لذلك الحديث هناك كيف يكون حصار وأنت تسيطر على 3 مواني من ضمنها واحدة من أهم مواني اليمن هي الحديدة كلها تحت سيطرة الحوثي.
1: تمام، حتى لا ندخل في الشأن اليمني. سيد فيصل المضاحكة هنا في الاستوديو.
0: عفوا سأعود إليك. لحظة استاذ فيصل، بس لحظة. طيب
1: باختصار يلا
0: ثواني. هل يعني السيطرة على الموانئ، هل السيطرة على الموانئ يسمح للحوثيين بأن تذهب أي سفينة وتروح من الموانئ؟ صحيح أنه يسيطر على الموانئ، لكن لا يسمح لهم بالمجيء. لا
4: غير صحيح. النظام في الأمم المتحدة التالي أي سفينة تذهب إلى جيبوتي ويتم تفتيشها بحيث أنه يتسق مع قرار مجلس الأمن 2216.
0: لماذا تفتيش؟ هذا حصار.
4: ثم يسمع لا تفتيش من قبل الأمم المتحدة،
0: هذا حصار.
4: قرار مجلس الأمن 2216 عندما تفرض
0: عندما تفرض قيود يعني حصار.
4: لذلك تفتش؟ لا أبدا، التفتيش إلا تحمل أسلحة، لأنه قرار مجلس الأمن 2216 ينص على عدم إمدادهم بالأسلحة.
1: موضوعنا ليس اليمن. نعم الفكرة واضحة لو سمحت. موضوعنا ليس اليمن لو سمحت. سيد فيصل المضحكة هنا في الاستوديو، هل بوسع دول الخليج أن تجد بديلا فعلا للمضائق وللأنابيب وممرات الطاقة إلى العالم؟
3: يعني أول شيء لازم توقف الحرب. يعني الحرب هذه مدمرة للاقتصاد، للبشر، للغاز، للطاقة. مهما كان الأموال موجودة، إذا كان البشر يعانون هاي وقف الحرب. فطبعا في طرق بديلة. يعني أنت اليوم تقدر الخط السعودي اللي يطلع من الخليج إلى
1: شرق غرب،
3: إلى شرق غرب. بس اليوم إحنا قصفنا في مدينة رأس لفان، حتى لو كان في خط بديل، وإيران قصفت من الولايات المتحدة، وإحنا لا علاقة لنا في هذه الحرب. ناقلات اليوم تقصف بمسيرات وهي على تمشي على الطريق العماني. فاليوم هذه الحرب العبثية لا تنفع إيران ولا خطط بديلة. أنا بالنسبة لي يعني شخصيا أستاذ وائل ماضي تعرف أنا أصلا تخصصي لوجستيك،
1: يعني إمدادات.
3: اليوم الإمداد إذا ما كان يجي معاها أمان بيكون حل مؤقت. إحنا ندور
1: يعني لا بديل عن هرمز تقول؟
3: لا بديل عن وقف الحرب، لا بديل.
1: فإذا لم تقف
3: هو الدمار للجانب الإيراني
1: وخسائر
3: للجانب الخليجي. هذه المنطقة يعني فيها 2/3 شعوب تحت 18 سنة، 24% من طاقة العالم تطلع من الخليج. واليوم مع إغلاق باب المندب في هناك حوادث مشابهة، كانت القراصنة في الصومال تهجم على المدن، فكون تحالف دولي ضد هذا الموضوع. اليوم هذا الموضوع سيتكرر؟ لا نعم سيتكرر. يعني هذه سابقة هرمز. ونرجع إلى، أنا أبغي أعلق تعليق على الضيف في أمريكا والضيف بعد في إيران والإخوان. اتفاقية الهدنة كانت، أو مذكرة التفاهم كانت تنص على فتح الممرات المائية، وكان أنا باعتقادي أن هذا البند كان بند مبهم، فكانت من سياسة قطر الهادئة في موضوع الوساطة عملت لجنة تقنية ولجنة فنية وخط ساخن لتجنب ما ينقض الاتفاقية هذه، وبوجود الطرف الإيراني وبوجود الطرف الأمريكي. أنا يعني ما أبغى أدخل في جدال، بس ضرب مذكرة التفاهم بدأ بمرور الناقلات من الطرف العماني، أن لا هذه غير ففسر ما كانت قطر تتوقعها، والطرف المحاور في قطر في تفسير هذا البند. وأنا أعتقد هذا البند كان نوع من يعني الفخ لجر الحرب من
1: وكل طرف، من طرف فسره كان كل طرف فسره على هواه
3: فسره، وقطر نعم. كانت متوقعة في هذا نعم. فعملت اللجان الفنية والتقنية والخط الساخن. اليوم هل احنا يعني جاهزين للرجوع إلى الحرب؟ هذه الحرب مدمرة، مدمرة للطرفين. رجوع إلى موضوعك، نعم هناك خط دولفين يمشي إلى عمان، من عمان نقدر نمده إلى باكستان، إلى باكستان، إلى الهند، هناك خط تقدر تدخل على البحر المتوسط. يعني الله حبانا هذه المنطقة خلينا نقول العربية الإسلامية بخيرات،
1: تمام،
3: ولكن لا بديل لوقف الحرب.
1: تمام. سيدة شابمان في واشنطن، الآن هناك أزمة تنطلق من الخليج لتصبح أزمة طاقة عالمية، هناك مظاهرات في أكثر من دولة في المنطقة والعالم بسبب ارتفاع أسعار الوقود عندكم، وأنت قلت قبل قليل ارتفاع أسعار الغاز تسمونه أو البترول أو البنزين السيارات. هل تستطيع الولايات المتحدة تحمل استمرار هذه الأزمة على الصعيد الاقتصادي أم لا؟ كما قال ضيفنا هنا في الاستوديو، الشركات الأمريكية مستفيدة لأن الولايات المتحدة دولة مصدرة للنفط ولا تحتاج المضائق
3: للغاز.
1: النفط والولايات المتحدة دولة مصدرة للنفط الآن.
3: والغاز
1: أيضا. نعم سيدة شابمان.
5: Well, we are going to see the American people suffer.
6: سوف يعاني الشعب الأمريكي بسبب ارتفاع أسعار النقل وارتفاع أسعار البضائع والأغذية، ولكن الخطر الأساسي يحيق بالبلدان التي ليس لديها موارد كما هو شأن الولايات المتحدة الأمريكية. هذه الدول سوف تعاني من شح في الأغذية وربما مجاعات كنتيجة لهذه الحرب. لذلك أتفق مع الضيف الذي قال أن هذه الحرب يجب أن تضع أوزارها. ترامب بحد ذاته يلعب في المياه العكرة إذا ما صح التعبير، يلتزم ببعض الاتفاقات ثم ينأى بنفسه جانبا عن التفاوض ولا يضع حلا للحرب، وترامب أصبح أكثر عدائية. وجزئيا السبب يعود إلى التالي، نرى طبعا تغيرات في عالمنا لم نشهدها منذ نهاية الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، والحرب الحالية سوف تعيد صياغة التحالفات الجيوسياسية وسوف تعيد صياغة البنية الاقتصادية للمنطقة ولعالمنا كما حصل بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، حيث أعيد صياغة البنية الاقتصادية العالمية. الأمريكيون يشعرون بالغضب إذا ما خسر ترامب غرفتي الكونغرس مجلس الشيوخ ومجلس النواب، فإن ترامب ربما سوف يحاكم نيابيا خلال السنتين القادمتين، وبالإضافة لذلك لن يطبق أجندته ويواجه صعوبات الآن، لأنه في السنة الماضية كان هنالك استراتيجية الأمن القومي، وهذه الاستراتيجية تتضمن تحمل العبء. ترامب قال أنه يتعين تحمل العبء، أعني بذلك من قبل حلفاء أمريكا كقطر وتايوان والمملكة العربية السعودية، لكي يتم تحمل هذا العبء نيابة عن الأمريكيين وعمليات الولايات المتحدة الأمريكية في العالم. يريد ترامب من اليابان وكوريا الجنوبية أن تنفق أموالا على دفاعاتها، وأيضا يريد شراكات قوية مع المملكة العربية السعودية ومع قطر وعمان لكي يقارع إيران، ولكن ربما هذا أتى والقطار قد فات.
1: نعم.
6: لأن إيران لديها هيمنة جغرافية على مضيق هرمز، وجغرافية إيران هي حليف أساسي ضد أي غزو بري أمريكي.
1: نعم. الفكرة واضحة تماما. سيد منيف، الحرب في الرياض كما قالت ضيفتنا في واشنطن، كما في نهاية كل حرب ستعيد هذه الحرب صياغة التحالفات في المنطقة، كيف ترى علاقات دول المنطقة دول الخليج مع هذا الجار الإيراني؟ في النهاية الجغرافيا قدر والجغرافيا إكراهات، كيف تعتقد أن العلاقة ستقوم بعد كل ما جرى في المنطقة؟
4: يعني كل حرب يعني في بعد في القرن العشرين شهد العالم 300 حرب، يعني ليس رقم بسيط، قتل فيها 130 مليون، وفي النهاية ذهب الجميع إلى الوصول إلى الحل السلمي. إيران جارة لا نستطيع تقرير الجغرافيا، رأينا أحداث كثيرة مع الطرف الإيراني، ثم عدنا إلى التوافقات السعودية بوساطة صينية، كانت اتفاقية بجين في مارس 2023 التي أعادت العلاقات بين الرياض وطهران. بالتأكيد يعني خذنا رأينا مثلا في الحرب العراقية الإيرانية بعدها تم إعادة العلاقات، لذلك الطرف الإيراني هو في الأخير جار، ولكن أيضا نحن دول الخليج خلنا نكون أكثر وضوحا، دول الخليج تعرف أنه إيران في أضعف مراحلها، ليست إيران 79، يعني إيران الآن في أضعف مراحلها، وحتى بالنسبة لقواها العسكرية كانت في أبريل 2024 كانت تستطيع أن تطلق 400 صاروخ، الآن لا تستطيع إطلاق 10%. لذلك أنا أعتقد أنه في النهاية هل سنذهب إلى بجين 2 بين الرياض وطهران في وساطة صينية، خاصة أستاذ وائل اليوم الطرف الصيني يضغط على الطرف الإيراني، وانغ يي في اجتماعه مع عرقجي كان الضغط واضح، لأنه أول ملف تتدخل فيه الطرف الصيني، وتعرف السياسة الصينية لا تتدخل في الملفات الشائكة، كانت دائما تذهب إلى الجانب التجاري والاقتصادي، أول تدخل في ملف وساطة من الطرف الصيني كان في مارس 2023 في الوساطة بين الرياض وطهران، لذلك الطرف الصيني يريد أن يحافظ على مصداقيته في المشهد الدولي أنه يستطيع أن يلعب دور الوساطة. أنا أعتقد أن الطرف الإيراني في نهاية بعد هذا الحرب سنعود من جديد إلى علاقات. الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني في جنيف لما في 17 جولاي طرح الحوار الاستراتيجي بين دول الخليج وإيران والعراق، وأنا أعتقد أن اجتماع صلالة نعم تأجل، ولكن قد نعود من جديد إلى حوار شامل، خاصة أنه لا ننسى أنه هناك حلف مكة اللي أيضا أحدث توازن في المنطقة.
1: نعم.
4: وحتى الطرف الإيراني كان رافض لاتفاق مكة في البداية، ثم بالأخير قبل به وكانوا يسعى إلى أن يكون جزء بشكل أو بآخر.
1: تمام.
4: من حلف مكة. أنا. نعم. أعتقد أنه سنذهب إلى حل سلمي في نهاية الأمر، أنه هذا منطقة التاريخ، بعد كل حرب هناك حل سلمي لاستدامة السلام، قد تكون لفترة أطول هذه المرة.
1: سيد قزويني في طهران، كيف تعتقد أو ما هي الرؤية الإيرانية برأيك لعلاقاتها مع دول الجوار بعد انتهاء هذه الحرب التي طبعا ستنتهي يوما؟
0: يعني في الواقع إيران كانت ولا تزال أنه تضع تعزيز العلاقات يعني وتطوير العلاقات مع الدول الجوار أكثر من أي يعني قضية أخرى، تريد أن تتطور العلاقات، تريد أن يعني تتعزز هذه العلاقات، وأعتقد أنه إيران كانت واضحة، قالت يعني بكل وضوح أنها لا تريد استهداف دول المنطقة، تريد الإضرار بالقواعد الأمريكية كما أن أمريكا ألحقت أضرار بإيران، إيران أيضا تريد إلحاق الأضرار بالقواعد الأمريكية بالمصالح الأمريكية، وأعتقد أنه يعني هذا كان واضح لدول المنطقة، ولذلك رأينا يعني الدور القطري رغم الجراح القطرية، ولكن تعاملت بكل حكمة وبكل عقلانية، وكان موقفها موقف مسؤول جدا تجاه هذه الأزمة، ومارست دور الوساطة في هذه الحرب. أعتقد أنه إيران في الواقع لا تريد الشر لأي دولة في المنطقة، ترى أن هذه الدول دول جوار، وعلينا أن نحل مشاكلنا. للأسف الشديد ما شاهدناه خلال يعني الفترات الماضية هو للأسف تدخل الحكومات من منع يعني أي تقارب، أي علاقة بين إيران وبين دول المنطقة. مجرد أنه يحدث أي تقارب نرى أنه الجانب الأمريكي يتدخل ويمنع مثل هذا التقارب. رأينا أنه كيف أنه الولايات المتحدة الأمريكية والحكومات الأمريكية تدخلت حتى في العقود، عقود يعني على سبيل المثال عقد الغاز بين إيران والعراق، تدخلت في ذلك ومنعت العراق من استيراد الغاز الإيراني، أو حتى منعت من دفع أموال هذا الغاز. بالتالي إيران في الواقع لا تريد إلا الخير لدول المنطقة،
1: نعم.
0: ولكن يعني للأسف الشديد احتضان ووجود هذه القواعد التي لعبت دورا سيئا جدا في العدوان على إيران دفع إيران إلى استهداف هذه القواعد.
1: طيب سيد المضحكة هنا في الاستوديو، هل تعتقد أن هناك يجب مراجعة شاملة للعلاقات بين الخليج وإيران، وأيضا ماذا عن العلاقات بين دول الخليج والحليف الأمريكي؟
3: يعني شوف، لازم تكون هناك لغة مصارحة. يعني أنت شفت الجدال اللي صار اليوم، مثلا التبرير للحوثي، التبرير مثلا للأذرع في العراق في ضرب في السعودية وإحراج الحكومة العراقية. والدول الخليج يعني لازم إحنا، هذه هي سياستنا إحنا، ليست دولة بتعمل مثلا عندها مشروع تسلح كبير وكذا، لا، عندنا اتفاقية مع دول، مع الولايات المتحدة الأمريكية، مع دول إسلامية مثل باكستان، مثل تركيا، فإحنا تحالفاتنا العسكرية هذه موجودة. الفكرة لازم يكون هناك جلسة مصارحة، جلسة مصارحة، ونرجع إلى قانون الدول، ترجع لكل دولة لحدودها، وكل دولة تتكلم عن ويحكمنا القانون الدولي بدون التدخل مع أو دعم ميليشيات أو دعم أو أو أو أو أو دعم يعني جهات خارجية ضد أي دولة. هذه نقطة مهمة، لازم الهاجس الإيراني بعد يروح من دول الخليج، والهاجز الخليجي لازم يروح.
1: والعلاقة مع الولايات المتحدة
3: منها العلاقات، الولايات المتحدة عندها علاقات مع أذربيجان، مع تركيا، يعني ما تحكمنا الخلاف الأمريكي الإيراني ما يحكم علاقة الخليج مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولا مثلا إيران عندها هذه يعني فرض أنت تكلم منه وأنا أكلم، هذه هو الهيمنة باللغة السياسية،
1: نعم،
3: وقرار سيادي.
1: نعم، شكرا لك.
3: شكراً
1: لكل الضيوف، فيصل المضاحكة رئيس تحرير صحيفة غلف تايمز من الرياض، المحلل السياسي منيف عماش الحربي من طهران، صالح قزويني الباحث في الشؤون السياسية الإيرانية، ومن واشنطن جينجر تشابمان المحللة السياسية وعضو الحزب الجمهوري الأمريكي. ختام تقدير موقف لهذه الليلة، مشاهدينا غدا ملف آخر ونقاش جديد، كونوا بخير.

0: في هالأيام أغلبنا متصل بالإنترنت طول الوقت، لكن الأشخاص في البحر يعتمدون على خدمات الأقمار الصناعية عشان توجههم في المسار الصحيح ويعرفون أحوال الطقس، أو علشان يتواصلون مع أحبائهم.
1: ما دلالات تجاوز الجزائر للأزمة مع النيجر ومالي وتطلعاتها إلى دول الساحل؟ هل هو تغير جذري في العقيدة العسكرية والدفاعية؟ أم فرصة لتعزيز الحضور الإقليمي؟ وما أدوات الجزائر لمواجهة تداعيات النزاعات في الجوار؟ حوارات العربي يأتيكم الجمعة من الجزائر العاصمة.
2: القوات الروسية تهاجم العاصمة الأوكرانية وبكثافة.
3: تطورات ميدانية متسارعة ورسائل سياسية وعسكرية تعيد رسم المشهد.
4: محطة جديدة ستقود إلى تحول اتساع دائرة التصعيد بين الجانبين.
3: وقائع تتغير على الأرض وحسابات تتبدل في العواصم. متابعة مستمرة لتطورات الحرب الروسية الأوكرانية لحظة بلحظة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
5: الآن إلى واشنطن مع مراسل التلفزيون العربي محمد بالدين.
6: ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في واشنطن؟ يعني أن أرصد التغيرات في صياغة موازين القوى وساحات النفوذ السياسي والعسكري والاقتصادي عالميا، وأن أراقب قطبا أوحد للعالم وعالما مؤذنا بالتعدد. يعني أن أرصد الانقسام بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي داخليا والخارجي بين واشنطن وحلفائها الغربيين. يعني أن أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.

أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في روسيل، وهذه أبرز العناوين. القوات الحكومية اليمنية تقول إنها أحبطت هجوما لجماعة أنصار الله الحوثيين في تعز، ورئيس مجلس القيادة الرئاسي يؤكد قدرة الدولة على استعادة زمام المبادرة في الساحل الغربي. الجيش السوداني يعلن السيطرة على عدة مناطق بولاية شمال كردفان عقب معارك مع قوات الدعم السريع، ويؤكد تأمين مناطق في الأبيض. شهيد وعدد من الجرحى في قصف للاحتلال على خان يونس ومخيم البريج وسط قطاع غزة. والقاهرة تتهم تل أبيب بعرقلة تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار.

0: البداية من التطورات في اليمن، حيث قالت القوات الحكومية اليمنية إنها استهدفت بضربات دقيقة مواقع وتجمعات للحوثيين في جبهة الوازعية في تعز والمضاربة غرب محافظة لحج. أفاد المركز الإعلامي لمحور تعز أن الطيران الحربي قصف مواقع لجماعة أنصار الله الحوثيين شرقية تعز بالتزامن مع إحباط الجيش هجوماً شنته الجماعة غربي المحافظة. في المقابل ذكرت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله الحوثيين أن غارات سعودية استهدفت مدينة عبس في حجة، إضافة إلى أبراج اتصالات في منطقة الحوبان شرقي المحافظة. وأعلنت قوات العمالقة التابعة للحكومة اليمنية خوض معارك مع مقاتلي الجماعة في جبهة كهبوب بمنطقة باب المندب. أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي قدرة القوات الحكومية على استعادة زمام المبادرة في الساحل الغربي واستكمال استعادة الأراضي اليمنية. وخلال لقائه السفيرة الفرنسية لدى اليمن بمناسبة انتهاء مهامها، أشاد العليمي بالمواقف الفرنسية الداعمة للحكومة اليمنية، ودعا إلى وقف تسليح وتمويل جماعة الحوثي. وأكد العليمي أن أي مكاسب ميدانية مؤقتة لن تغير هدف الحكومة في استعادة مؤسسات الدولة وحماية السواحل والممرات البحرية. تتعمق الأزمة الإنسانية في اليمن، حيث أعلنت إدارة مخيمات النازحين أن أكثر من 122 ألفا نزحوا في 8 محافظات خلال النصف الأول من الشهر الجاري.
1: نزوح واسع وضحايا بالآلاف، والتصعيد العسكري في اليمن لا يوسع رقعة القتال فحسب، بل يدفع بالأزمة الإنسانية إلى مستويات جديدة. أكثر من 122 ألف شخص نزحوا خلال النصف الأول من سبتمبر وحده، رقم يكشف حجم الموجة الجديدة من الفرار وفق الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن. نحو 18 ألف أسرة غادرت مناطقها بين الأول والخامس عشر من الشهر الجاري، وتصدرت تعز أعداد النازحين، تلتها لحج ثم عدن وأبين. نزوح جاء بالتزامن مع تصعيد عسكري واسع على الساحل الغربي وفي تعز، تصعيد غير خطوط السيطرة ودفع أسرا إلى الفرار من جديد بعدما نزحت من مناطقها سابقا. لكن تداعيات القتال لا تتوقف داخل اليمن، فالمنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة تقول إن أكثر من 2700 يمني وصلوا إلى جيبوتي منذ مطلع سبتمبر هربا من تصاعد القتال على الساحل الغربي.
2: وكرنا الصباح بإذن الله تعالى طلعنا السامن حقنا في صنبوق، حوالي ما يقارب 700 أسرة أو 1000 أسرة داخل الصنبوق، طلعنا السامن حقنا وتحركنا وطيرنا تكسف وعند يا الله يا الله يلا حتى وصلنا إلى سوابع ارتحنا شوية من الطيران ومن التهديد.
1: ومع كل جولة تصعيد تتسع قائمة الاحتياجات الإنسانية ويزداد المدنيون دفعا لكلفة الحرب، كلفة لا تقتصر على النزوح وحده، إذ أفادت منظمة الصحة العالمية بمقتل وإصابة أكثر من 2800 شخص بين 6 من أغسطس والثاني عشر من سبتمبر. مأرب والجوف سجلتا أعلى حصيلة، تليهما تعز والساحل الغربي. وتقول المنظمة إن بيانات الضحايا لم تعد متاحة بعد سيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين على المخا وذوباب وجزيرة ميون. أما الأطفال فليسوا بمنأى عن تداعيات القتال. منظمة اليونيسف أكدت سقوط قتلى وجرحى من الأطفال جراء المعارك في مشهد يعيد رسم المأساة الإنسانية للحرب اليمنية عاما بعد عام.
0: دانت الأمم المتحدة بشدة مقتل مدنيين في اليمن، مشيرة إلى أن تصاعد الأعمال العدائية يعرقل عمليات إيصال المساعدات ويدفع الآلاف للفرار عبر البحر إلى جيبوتي. وذكر ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة أن مراقبي حقوق الإنسان وثقوا سقوط 55 ضحية من المدنيين منذ بداية شهر سبتمبر.
3: هناك حاجة إلى مزيد من التمويل، إذ لم تتجاوز نسبة تمويل خطة الاحتياجات والاستجابة الإنسانية المتعلقة باليمن للعام الحالي 20%، مما يضطر الشركاء إلى تقليص المساعدات المنقذة للحياة في وقت تشتد فيه حاجة المجتمعات إليها أكثر من أي وقت مضى، وتشكل حالة التصعيد الراهنة ضغطاً إضافياً على الموارد المحدودة أصلاً. ومرة أخرى ندعو الأطراف المعنية إلى حماية المدنيين واحترام القانون الدولي والإنساني وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق أينما وحينما دعت الحاجة.
0: أعلن الجيش السوداني استعادة السيطرة على 11 منطقة في شمال كردفان بعد معارك مع قوات الدعم السريع. وقال الناطق الرسمي باسم الجيش في بيان إن قواتي نفذت عمليات تمشيط واسعة غرب الأبيض وتلاحق عناصر الدعم السريع، مؤكدا استمرار العمليات لتأمين المواطنين وبسط سيطرة الدولة.
4: يوما تلو الآخر يتغير الميدان في السودان، هجوم بري واسع ومسيرات تضرب وكردفان تزداد فيها الجبهات سخونة. الجيش السوداني والقوات المشتركة يفتحون عدة محاور في كردفان مع قوات الدعم السريع. في الجنوب الجيش رفع راية النصر وأعلن السيطرة على الفرشاية. الفرشاية قرية صغيرة لكن موقعها الاستراتيجي كبير، إذ تقع القرية على الحدود بين ولايتي شمال وجنوب كردفان. في شمال كردفان أعلن الجيش السوداني استعادة السيطرة على 11 منطقة بعد معارك مع قوات الدعم السريع، كما وثق بالصوت والصورة وجوده داخل الممسوكة غربي الأبيض. كما أعلن الجيش السيطرة على كل من كمجر وشرشار والقليعات، بالإضافة إلى 8 مناطق أخرى. غربا في مدينة بار، مصادر عسكرية تتحدث عن دخول مناطق جديدة ومواصلة الضغط على مواقع الدعم السريع. لكن المعركة لا تجري على الأرض وحدها، المسيرات تدخل بقوة في القتال. مصدر عسكري سوداني يقول إن الجيش استهدف مسيرات تابعة للدعم السريع في سوداري ومحيطها. وهناك تدور معركة أخرى على طرق الحركة والإمداد، والجيش يقول إنه يواصل تضييق الخناق على قوات الدعم السريع في الجبهات المفتوحة.
0: الآن ينضم إلي من القاهرة أمين إسماعيل مجذوب، الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بك معنا سيد أمين. الجيش السوداني يقول إنه استعاد 11 منطقة اليوم في شمال كردفان، ما الذي يعنيه ذلك على مسار المعارك؟
5: مساء الخير، مرحب بك ومرحب بالسادة المشاهدين. هذه عمليات ضخمة جدا يقوم بها الجيش السوداني حاليا في شمال كردفان لتأمين الطريق الرابط بين شمال وجنوب كردفان في منطقة الفرشاية التي تم تحريرها اليوم، وكذلك منطقة سودري غرب بارة. هذه المناطق مناطق مسيطرة على طرق الاتصال التي تقود إلى دارفور، وكذلك تؤمن مدينة الأبيض الاستراتيجية وتؤمن العاصمة القومية من ناحية غرب العاصمة، وتعطي الفرصة للجيش السوداني للمناورة في المستقبل للذهاب بعيدا نحو الأهداف التي يتم الإعداد لها في دارفور للانتهاء من هذه الحرب التي تقودها ميليشيا الدعم السريع المدعومة من الخارج. وهذا يعتبر انتصار كبير جدا في ظروف مناخية صعبة جدا في نهاية فصل الخريف الذي ينتهي في نهاية شهر سبتمبر من الأيام الماضية، والحالية كانت المعارك ضخمة جدا في هذه المناطق التي تمتاز بمناطق طينية وتعوق الحركة، ولكن الآن في تنسيق كبير جدا بين القوات البرية والجوية لتحقيق هذه الأهداف.
0: هل هذا يعني أن العملية يعني تهدف أيضا إلى إضعاف الترابط بين مناطق نفوذ الدعم السريع في كردفان ودارفور؟
5: الدعم السريع تورط الآن بفتح جبهات سواء كان في منطقة جنوب النيل الأزرق أو التوغل في كردفان التي لا يجد فيها أي تأييد من القبائل الموجودة. وبالتالي هذه الانتصارات تفصل تماما ما بين أي قوات موجودة في كردفان وما بين مناطق الإمداد البشري في دارفور. هنالك قبائل لديها مشاكل كبيرة جدا مع قيادة الدعم السريع، هنالك انشقاقات كبيرة جدا بانشقاق قوات وغادة كبار من الدعم السريع. هذا يؤكد أن الدعم السريع يعاني انهيار داخلي، وبالتالي تأتي هذه الانتصارات لإضعاف المعنوية، ولا توجد أي عقيدة قتالية الآن للدعم السريع سوى العودة إلى مواطنهم لحماية المنهوبات التي نهبوها من المناطق المختلفة، أو محاولة الاستسلام والعودة إلى ما يعرف باتفاق جدة الذي ينص على تسليم الدعم السريع لأسلحته وتجريده ومحاكمة من أجرمه بحق الشعب السوداني.
0: وكيف يمكن للجيش السوداني تحويل هذا التقدم إلى يعني تغيير استراتيجي على في مناطق النفوذ على أرض السودان؟
5: طبعا الروح المعنوية والعقيدة القتالية هما عاملان حاسمان في تقدم الجيش السوداني. هنالك زيارات قام بها رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات في مناطقها، أيضا الشعب السوداني الذي يقف خلف قواته المسلحة له دافع كبير جدا معنوي لاستمرار هذه العمليات، والاستراتيجية تنص بصورة واضحة أن هنالك هدف عسكري سياسي لإنهاء هذه الحرب وإنهاء هذا التمرد والحفاظ على أمن وسلامة الأراضي ومنع وجود أي كيانات موازية على السودان. وبالتالي الجيش السوداني الآن في أفضل حالاته، في أفضل معنويات قتالية يقوم بها، وأفضل تسليح تم تجهيزه وعتاد تم تجهيزه، ومعروف أن الصناعات الدفاعية تغطي كل النقص وكل الاحتياج للجيش السوداني.
0: أيضا مما يعني جاء عن الجيش السوداني إنه يلاحق عناصر الدعم السريع في مناطق مختلفة، فماذا يعنيه ذلك؟
5: هذا يعني أن العمليات تتطور من عمليات اقتحام وهجوم إلى عمليات مطاردة وتدمير. هنالك تنسيق ما بين القوات الجوية والمسيرات التي يستخدمها الجيش السوداني بمهارة، وكذلك مطاردة الاحتياجات التي تأتي من خارج الحدود. هنالك إمدادات تأتي من دول الجوار يتم تدميرها على الحدود، وتم تحذير هذه

0: إلى قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد فلسطيني بقصف الاحتلال الإسرائيلي منطقة نهر البارد جنوب مدينة خان يونس جنوب القطاع. هذا وأشار مراسل التلفزيون العربي إلى إصابة مواطنين جراء إطلاق الاحتلال الرصاصة العشوائية في مخيم البريج وسط قطاع غزة. شدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي على الأهمية البالغة لتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة بشكل كامل، مؤكدا أن الطرف الإسرائيلي هو من يعرقل التنفيذ وخريطة الطريق. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البرتغالي باولو رانجيل شرقي القاهرة، حيث أكد عبد العاطي بحسب الخارجية المصرية أن التهجير القسري أو الطوعي للفلسطينيين أمر مرفوض، موضحا أن كل هذه مسميات باطلة. أفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن عدد الصحفيين والصحفيات المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي ارتفع إلى 39 بعد اعتقال الصحفي علاء الرماوي من رام الله. كما أضاف البيان أن 21 صحفياً وصحفية يخضعون إلى الاعتقال الإداري دون محاكمة أو توجيه تهم واضحة. ولفت النادي إلى أن استهداف الصحفيين والصحفيات يتواصل بأشكال متعددة، مؤكدين أن ذلك يقيد قدرتهم على ممارسة عملهم ونقل الوقائع وتوثيق الانتهاكات. أعلن المتحدث باسم الداخلية السورية نور الدين البابا مقتل 3 عناصر من الأمن وإصابة آخرين منهم مدنيون جراء اشتباك مع أفراد مجموعة مسلحة في مدينة الصنمين في ريف درعا جنوبي البلاد، ورصدت كاميرا التلفزيون العربي أثار الاشتباكات هناك.
1: نقف أمام منزل أحد متزعمي المجموعات المسلحة التي قامت قوات الأمن الداخلي بمداهمتها صباح هذا اليوم. هذا المنزل الذي وقع به الإصابات والاشتباكات صباح هذا اليوم أفضت إلى مقتل 3 عناصر يتبعون لقوى الأمن الداخلي وإصابة عدد آخرين، ومن ثم تم الاشتباك في هذه المنطقة بعد مقاومة من قبل المسلحين الذين كانوا مطلوبين لقوى الأمن الداخلي. ما زالت أيضا قوات الأمن الداخلي والجيش تنتشر في هذه المنطقة في منطقة الصنمين، وطبعا تفرض طوقا أمنيا مشددا على هذه المنطقة. بعد تأمين هذه المنطقة سمح لنا بالتصوير. نشاهد الآن بقايا للمجموعات المسلحة التي كانت تتواجد في هذه المنطقة بحسب أيضا الناطق الرسمي لقوات الأمن الداخلي نور الدين البابا، الذي قال بأن هذه المجموعات كانت تؤازرها مجموعات تتبع لتنظيم الدولة، ومن ثم تم الاشتباك في هذه المنطقة. طبعا نشاهد بقايا أيضا دماء، يبدو أن هناك كانت إصابات بصفوف المسلحين بعد أن كان هناك اشتباكات عنيفة في هذه المنطقة. تم تأمين أيضا الأهالي الذين كانوا يتواجدون بالقرب من هذا المنزل، وأيضا تم إبعاد الأهالي من هذه المنطقة، وأيضا فرض طوق أمني على جميع مداخل مدينة الصنمين، وأيضا تم فرض حظر تجوال في داخل مدينة الصنمين. تقول قوات الأمن الداخلي بأن العملية مستمرة حتى إلقاء القبض على جميع أفراد العناصر المسلحة والمجموعات المسلحة التي كانت تتواجد هنا، والتي أدت أو قامت بعمليات ابتزاز وعمليات أيضا يعني ابتزاز للمواطنين، وقامت بمقاومة لقوات الأمن الداخلي. قحطان مصطفى، التلفزيون العربي، مدينة الصنمين.
0: أصدرت محكمة الجنايات العسكرية في حلب أحكاما بحق 4 متهمين في أحداث الساحل، وقضت المحكمة بإعدام أحد المتهمين والسجن المؤبد لآخر من الموالين لنظام الأسد. كما قضت المحكمة بالسجن 20 عاما بحق عنصر من وزارة الدفاع. أعلن وزير الطاقة السوري محمد البشير أنه سيتم طرح أنواع عدة من مادة المازوت بأسعار ومواصفات مختلفة لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين. وفي مؤتمر صحفي قال البشير إنه سيتم كذلك إعادة تشغيل عدد من المحطات المحلية بطاقة تصل إلى 35,000 برميل يوميا من النفط الخام.
2: تم إقرار مقترح طرح فيه طرح مواد أنواع متعددة.

0: من مادة المازوت بمواصفات وأسعار مختلفة بحسب طبيعة الاستخدام، بدل حصر السوق بمنتج واحد مرتفع المواصفات والكلفة.
1: دعت نائبة المندوب الأمريكي في الأمم المتحدة تامي بروس في جلسة لمجلس الأمن إسرائيل وسوريا إلى ضبط النفس وخفض التصعيد والحوار. وفي الشأن الداخلي، رحبت المندوبة الأمريكية باندماج قوات سوريا الديمقراطية في مؤسسات الدولة ودعت إلى التهدئة في السويداء.
2: اندماج قوات سوريا الديمقراطية في مؤسسات الدولة يمثل تقدماً إضافياً في طريق سوريا نحو جيش واحد وحكومة واحدة ودولة واحدة موحدة، إلا أننا لا نزال قلقين حيال التصعيد في السويداء، ونعيد تأكيد دعمنا لخارطة الطريق الثلاثية التي أعلنت قبل عام بين الولايات المتحدة وسوريا والأردن. نحث كل الأطراف على ممارسة ضبط النفس والسعي إلى الحوار، ونتطلع إلى مواصلة التقدم نحو المحاسبة والأمن والعودة الآمنة للنازحين.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يقترب من منعطف وصفه بالحرج في الحرب الإيرانية بشأن ما إذا كان سينفذ هجمات ضخمة في محاولة لإنهائها. وأضاف ترامب في تصريحات لموقع أكسيوس أن لديه قرارا كبيرا قادم، في إشارة إلى إمكانية استئناف العمل العسكري والقضاء على النظام الإيراني، معتبرا أن القرار مصيري لكنه وارد. وتابع ترامب أنه راض تماما عن نجاح الحصار البحري في منع إيران من تصدير نفطها، مؤكدا أنه منذ بدء الحصار لم تدخل حتى سفينة واحدة إلى إيران، وأشار إلى أن إيران على اتصال مباشر بالولايات المتحدة وأن الإيرانيين ما زالوا يرغبون في التوصل إلى اتفاق، وفق ما نقله موقع أكسيوس. أفادت الخارجية الأمريكية بأنه سيتم السماح لوفد إيراني بحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل. وقال متحدث باسم الوزارة إن الوفد سيخضع لقيود سفر وسيمنع من شراء السلع الفاخرة وغيرها وفقا للسياسة الأمريكية، مضيفا أن الوفد أقل عددا من وفد العام الماضي. من واشنطن ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي عماد الرواشد. أهلا عماد، نقف معك على تصريحات الرئيس ترامب وكذلك على الإجراءات التي أعلنت عنها الخارجية الأمريكية بما يخص السماح لوفد إيراني بحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
3: نعم، طبعا تصريحات الرئيس الأمريكي ليست جديدة، وعد كما تعلمين هو سبق وأطلق تحذيرات من هذا النوع. ربما الجديد فيها هو السياق الذي تحدث فيه. هناك نقص شديد في المعدات الأمريكية كما أشار تقرير المفتش العام، وهو تقرير رسمي يوم الأول من أمس، والمصادر من داخل البيت الأبيض تقول بأن الرئيس عليه أن يقرر، أصبح ملزما بأن يقرر ما هي الوجهة فيما يتعلق بإيران، لأن الجيش الأمريكي لا يستطيع الاستمرار في حالة اللا سلم واللا حرب، لأنها كما وصفوها هم غير مستدامة، لا يستطيع البقاء في المنطقة لفترة أطول. إما أنه سيذهب في عملية عسكرية كاسحة كبيرة تنهي هذه الحرب مرة واحدة وللأبد، أو أن الرئيس يقرر بأنه سيذهب في حل دبلوماسي، يقدم هو تنازلات مقابل أن تقدم إيران تنازلات وينهي هذه الحرب. لكن الوضع الحالي وفق ما تقول المصادر وتسرب للصحافة الأمريكية غير مستدام كما وصفته. الآن الرئيس يبدو أنه سيأخذ أو سيساعده في أخذ القرار اللقاء المرتب الذي مجدول طبعا سيكون يوم الثلاثاء على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، سيكون مع 6 دول خليجية هي الإمارات، السعودية، الكويت، قطر وعمان. والهدف هو معرفة، كما يقول هو طبعا يقول بأنه يحتاج أن يجلس معهم لأنه يريد أن يعرف ما الذي يفعلونه الآن، كيف هو أثر الحرب عليهم، ويقول بأن الولايات المتحدة كانت تحميهم على الدوام وتريد أن تعرف أيضا ما الوجهة إلى الأمام. طبعا آخر مرة حسب ما نشر ونقل عن المصادر من داخل البيت الأبيض في منتصف أغسطس الماضي، الرئيس الأمريكي كان أوقف الحرب بعد أن كان هدد بأنه سيذهب في عملية واسعة واسعة وآثر الالتزام فقط في الحصار البحري وعملية النبذ الاقتصادي بناء وفق ما قيل حينها بناء على نصيحة من قطر والسعودية، لأنهم كان هناك خشية من أن أي عملية عسكرية كبيرة ستؤدي لقصف آبار الغاز في كل من قطر والسعودية، بالتالي أحجم الرئيس عن فعل ذلك. إذن اللقاء يوم الثلاثاء مع الدول الخليجية على هامش اجتماعات الجمعية العمومية قد يساهم في بلورة القرار، لكن معظم المراقبين وأيضا المصادر من داخل البيت الأبيض تقول من المستبعد تماما أن يتخذ الرئيس أي قرار مفصلي الآن، سواء إن كان القرار دبلوماسيا أي الذهاب في حل دبلوماسي أو كان الذهاب في خيار عسكري، لن يتخذه الآن قبل الانتخابات، لأن أي من القرارين سيكون له أثر كبير على نتائج الجمهوريين في الانتخابات، بالتالي هو سينتظر إلى ما بعد انتهاء الانتخابات في 3 نوفمبر. وأيضا يجب أن أشير إلى أن هناك أنباء كانت عن شحنات عسكرية كبيرة لقنابل عالية الوزن تم إرسالها لإسرائيل في الآونة الأخيرة، ربما هذا يأتي في سياق التحسب إن كان قرار الرئيس الأمريكي هو الذهاب في عمل عسكري كبير ينهي هذه الحرب ويشيء أو يزيل العبء عن كاهل الجيش الأمريكي الذي يعيش فترات صعبة بسبب النقص الشديد في الذخيرة وفق تقرير المفتش العام.
1: شكرا جزيلا لك عماد رواشتا، كنت معنا من واشنطن. استخدمت روسيا والصين حق النقد الفيتو ضد مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي لتمديد ولاية فريق لجنة العقوبات الخاصة بإيران، وقد جددت موسكو وبكين في سياق ذلك التأكيد على رأيهما القاضي بأن جميع إجراءات الأمم المتحدة ضد طهران ألغيت بموجب الاتفاق النووي المبرم مع القوى العالمية، وتعني الخطوة الروسية الصينية انتهاء تفويض مجلس الأمن الخاص بالمراقبة المستقلة للعقوبات الدولية التي أعيد فرضها على طهران قبل عام. أعلنت الخارجية الأمريكية أنها وافقت على البيع المحتمل لطائرات مقاتلة من طراز F-35 إلى السعودية بقيمة تقدر بنحو 24 مليار و300 مليون دولار. وأوضحت الوزارة أن الصفقة ستشمل 48 طائرة و49 محركا من طرازات مختلفة، بالإضافة إلى معدات اتصالات وقطع غيار ومواد دعم أخرى. رحب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بمقترح منح كندا صفة أول عضو منتسب للاتحاد الأوروبي، داعيا إلى تأسيس تحالف بين بلاده والاتحاد لمواجهة البيئة الدولية المضطربة. وأكد كارني في كلمة أمام البرلمان الأوروبي بستراسبورغ أن الروابط المشتركة تتجاوز الأطر التجارية، بل تستند إلى تاريخ طويل وقيم راسخة.
4: استقبال حافل لرئيس الوزراء الكندي في البرلمان الأوروبي من غالبية النواب، لكن الحفاوة لم تكتمل، إذ بمجرد وقوفه للحديث ارتفعت أصوات من مقاعد اليمين المتطرف مطلقة هتافات ممجدة للولايات المتحدة. كارني تجاوز المقاطعة بابتسامة ومضى مباشرة في خطابه الذي حمل نقدا غير مباشر لمنطق الهيمنة للإدارة الأمريكية في تعاملها مع الحلفاء والخصوم على حد سواء.
5: لا نريد القوى لنفرض سيطرتنا على الآخرين، بل نسعى لتعزيز قدرتنا على الصمود حتى لا يستطيع كائن من كان أن يتحكم في أسواقنا المفتوحة أو أن ينتقص من سيادتنا أو يهدد سلامة أراضينا أو يقوض حرياتنا وديمقراطيتنا وسيادة قانوننا.
4: هذا التصفيق هو تتمة لمشاهد رافقت عرضا قدمته المفوضية الأوروبية في أثناء خطاب حالة الاتحاد بجعل كندا أول عضو منتسب، عرض خلف انقساما داخل المؤسسة التشريعية الأوروبية، جادل بعض أعضائها بأنه جرى دون استشارة، والقرار الأخير في نظرهم من صلاحيات المجلس وتحت طائلة إجماع الدول الأعضاء.
6: هذه الخطوة تكشف مجدداً عن تصرف منفرد من فوندرلاين تماماً كما فعلت حين ذهبت إلى إسرائيل وتدخلت في شأن بنيامين نتنياهو دون التشاور مع الدول الأعضاء، وواضح أنها هذه المرة لم تتشاور أيضاً بشكل سليم ولا حتى مع كندا نفسها. هذا يعكس طبيعة هذه الشخصية، تتبنى فكرة وتنطلق بها منفردة متناسية أنها تعيش في نظام ديمقراطي.
4: في خطابه فصل كارني مجالات التعاون التي يراها أساساً لتحالف جديد يتجاوز اتفاقية التجارة الحالية بين الجانبين. تحدث عن الأمن والدفاع وعن الحاجة إلى تعاون أوسع في المعادن الحرجة والتكنولوجيا، إضافة إلى جهد مشترك لمواجهة تأثير عمالقة التكنولوجيا على المجتمعات والأطفال.
7: طموح أوتاوا بروكسل اليوم سيكون أمام اختبار جدي خلال قمة كندا الاتحاد الأوروبي نهاية أكتوبر المقبل. فيها سيتركز النقاش على الشكل القانوني الذي ستكون عليه الشراكة الجديدة. من داخل البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، عبد الله إيماسي، التلفزيون العربي.
1: ننوه إلى هذه الأخبار العاجلة، الأمم المتحدة 26 قتيلا وعشرات الإصابات في اشتباكات عرقية بمنطقة أبي الحدودية بين جنوب السودان والسودان. إذن الأمم المتحدة تقول هناك 26 قتيلا وعشرات المصابين في اشتباكات عرقية بمنطقة أبي الحدودية بين جنوب السودان والسودان. ونواصل في أخبارنا، حيث يزور مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروش شيفكوفيتش الصين في 8 و 9 من أكتوبر في إطار المناقشات الهادفة إلى إعادة التوازن في التبادل التجاري بينهما، وفق ما أفاد مصدر رسمي أوروبي. وتحمل الدول 27 في الاتحاد بكين المسؤولية عن جزء كبير من عجز الميزان التجاري بينهما، والذي يناهز 1,150,000,000,000 دولار بسبب ما تعتبره ممارسات صينية غير منصفة. كما أطلق الجانبان قبل أشهر حواراً هدفه السعي إلى حل هذه التباينات ودياً.

0: قال المتحدث باسم الخارجية الصينية إن تعاون بكين مع الدول يقوم على أساس المساواة، نافياً أن يكون موجهاً ضد أي طرف ثالث. يأتي ذلك في معرض تعليقه على موافقة الكونغرس الأمريكي على مشروع قانون يمنح ترامب صلاحيات جديدة لفرض رسوم جمركية على الدول التي تشتري منتجات نفطية روسية.
1: دأبت الصين على التعاون اقتصادياً وتجارياً مع دول العالم على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة، فهذا التعاون ليس موجهاً ضد أي طرف ثالث، كما أنه لا يخضع لتدخل أو إكراه من أي طرف. وتؤكد الصين معارضتها باستمرار لمبدأ الولاية القضائية طويلة الذراع الذي يفتقر إلى أساس في القانون الدولي ولم يحصل على تفويض من مجلس الأمن الدولي.
0: أفاد مصدر دبلوماسي تركي لوكالة فرانس بريس بأن أنقرة سلمت كلا من أوكرانيا وروسيا مسودة اتفاق لوقف الهجمات على السفن التجارية في البحر الأسود. وأوضح المصدر أن الاقتراح يحاكي آلية ممر الحبوب، وهي اتفاق توسطت فيه تركيا والأمم المتحدة عام 2022 لضمان مرور آمن لصادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود. أكد وزير الدفاع الروماني رادو ميروتسا في مقابلة مع التلفزيون العربي أن بلاده اتفقت مع أوكرانيا وبلغاريا على العمل لتعزيز مسارات ملاحة حرة.
2: وقعنا اتفاقا مع كل من تركيا وبلغاريا للعمل على تعزيز مسارات ملاحة حرة وإزالة الألغام التي تنفجر في البحر الأسود.
0: ودعا وزير الدفاع الروماني في مقابلة مع التلفزيون العربي دعا روسيا إلى احترام القانون الدولي وتجنب اختراق مسيراتها للأجواء الرومانية.
2: ندعو روسيا إلى احترام القانون الدولي، على موسكو مراقبة المسيرات التي تنتجها وإلى أين تذهب أو في حال دخلت مجالات جوية محظورة.
0: تواجه الأسر النازحة في ضواحي مقديشو فيضانات جراء ظاهرة النينيو المناخية التي تؤثر على مناطق شاسعة من القرن الإفريقي. يأتي ذلك في ظل عدم توفر مساكن آمنة للنازحين الذين يقدر عددهم بنحو 1,000,000 شخص وغياب الاستجابة المبكرة لمعالجة أوضاعهم.
3: تسابق خديجة الزمن لإعادة هيكلة منزلها المتواضع بعد ليلة ماطرة جرفت فيها مياه السيول المنزل وعبثت بمحتوياته. كوخ جديد تعقد عليه الأمل أن يصمد أمام موجة متوقعة من الأمطار نتيجة ظاهرة النينو المناخية التي تعصف بمنطقة القرن الإفريقي.
4: تحت جنح الظلام جرفتنا مياه الأمطار فجأة، لم نكن نتوقع هطول أمطار غزيرة. بتنا في العراء لمدة يوم كامل. هذا الصباح تمكنا من إقامة منزلنا من جديد، وذلك بعد أن حصلنا على الدعم من جيراننا.
3: نحو 700 أسرة نازحة تواجه المصير نفسه في ظل غياب منازل آمنة لهؤلاء. قصص النازحين هنا متشابهة، بيوتهم من أغصان الأشجار وأغذية بالية لا تقل الحر ولا البرد.
5: يعيش في هذا المخيم عدد كبير من الأسر النازحة، والأوضاع هنا سيئة للغاية. بعض الأسر تعيش في أكواخ ضيقة، وهناك مخاوف من هطول أمطار غزيرة، ولا يتوفر لكثير من الأسر هنا أدنى مقومات الحياة، لا مأوى ولا طعام.
3: الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث تحذر من تقلبات مناخية قاسية ترافقها أمطار غزيرة في الصومال تنطوي على مخاطر كبيرة، منها الفيضانات التي تطاول البنية التحتية وتتلف المحاصيل وتتسبب في نفوق المواشي وانتشار الأمراض وتعطل الخدمات الأساسية.
6: نتوقع هطول أمطار غزيرة في الفترة القادمة، ومن المتوقع أن تشمل مخيمات النزوح والمناطق الأكثر تعرضاً لموجات مياه الأمطار، ما يمكن أن يؤدي إلى وفيات في صفوف الأطفال والعجزة.
3: غياب مساكن ملائمة للنازحين في هذا المخيم العشوائي المقام منذ نحو عقدين يفاقم من معاناة ساكنيه الذين باتوا يواجهون أزمة إضافية جراء الفيضانات.
7: في ظل تداعيات ظاهرة إلينو يدفع النازحون في ضواحي العاصمة مقدشو ثمنا باهظا نتيجة التغيرات المناخية مع غياب أدنى مستلزمات الحياة الأساسية، ويأتي المسكن الملائم في مقدمة احتياجاتهم، إلا أن الحصول عليه لا يزال بعيد المنال. ما يترك آلاف الأسر النازحة في مواجهة مباشرة مع مخاطر ظروف المناخ القاسية. الشافعي عبد الدون، التلفزيون العربي، من ضواحي العاصمة مقدشو.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هناك تقدما كبيرا تحقق على صعيد المحادثات الهادفة لإقامة قاعدة عسكرية أمريكية في بولندا، وذلك بفضل ما وصفه بالقيادة الجريئة لصديقه الرئيس البولندي كارول نافروتسكي. أعلنت الولايات المتحدة إزالة فنزويلا من قائمة الدول التي تقول إنها أخفقت في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بمكافحة المخدرات، ولوحت بإمكانية اتخاذ خطوة مماثلة تجاه كولومبيا العام المقبل إذا أحرزت حكومتها الجديدة تقدما في مكافحة تهريب الكوكايين. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بيان أرسل إلى الكونغرس، قال إن الخطوة اتخذت بالنظر إلى الخطوات الإيجابية التي اتخذتها فنزويلا في ظل الرئيسة المؤقتة دلسي رودريغيز. منحت السلطات الفنزويلية شركة هيني كابيتال الأمريكية حقوق تشغيل منجم تشوكو للذهب وتصدير إنتاجه بالشراكة مع شركة تجارة السلع ميركوريا أنرجي. ويقع المنجم في منطقة الكلاو بولاية بوليفار الجنوبية، إحدى أبرز مناطق الذهب الفنزويلية. يمتد الاتفاق إلى 30 سنة، وتصل استثماراته الأولية المتوقعة إلى مليار دولار. بهذا تتوسع الشراكة الاقتصادية بين الولايات المتحدة وفنزويلا من النفط إلى الذهب والألومنيوم عبر اتفاقات تمنح الشركات الأمريكية والغربية حضورا متزايدا في قطاعات عانت طويلا من العقوبات ونقص الاستثمار.

0: تمثل العودة للمدارس تحدياً مضاعفاً في الريف الفنزويلي. معاناة الأهالي هناك لتأمين المواصلات والمستلزمات المدرسية إلى جانب العجز في الكوادر التدريسية والبنية التحتية المتضررة.
1: يعود العام الدراسي في مرتفعات ميراندا مع تحديات جديدة قديمة. تنتظر نيفيس خروج ابنتها أبريل بفارغ الصبر. اضطرت إلى المشي أكثر من نصف ساعة نظراً لغياب المواصلات. لم تستطع تحمل تكاليف المدارس الخاصة. في الريف تضيق نافذة الفرص. اضطرت إلى ترك العمل وتكريس حياتها لتعليم ابنتها.
2: إحضار ابنتي للمدرسة يمثل تحدياً يومياً. نمشي على أقدامنا مسافات طويلة، التكاليف مرتفعة، وأضطر أحياناً إلى المفاضلة بين نفقات كالقرطاسية أو الوجبة المدرسية لتأمين المواصلات.
1: تعتمد معظم المدارس في الريف نظام الفترتين. بحسب اتحاد المعلمين هناك عجز يتجاوز 80,000 كادر تدريسي. تداعيات الزلزال فاقمت المعاناة. أكثر من 86,000 طالب تم توزيعهم على مدارس أخرى بحسب وزير التعليم الفنزويلي.
3: نتمتع بمرونة عالية فيما يخص التوقيت. لدينا طلبة من أماكن بعيدة. بدأنا العام الدراسي دون تأخير رغم التحديات، ونقل طلاب عدة من مناطق أخرى.
1: خارج أسوار المدارس ينشغل الأهالي بأعباء أخرى، مستلزمات الطلبة ولباسه. هنا تمول الحكومة مبادرات للسكان لتأمين الزي الرسمي والقرطاسية. غلاء الأسعار يتجاوز قدرة معظم المواطنين.
4: نعمل هنا على إنتاج الزي المدرسي لدعم أكثر من 1,000 عائلة وتقديمه بأسعار معقولة نظراً لواقع الأزمة والتحديات الصعبة التي مرت بها البلاد.
1: تقر الحكومة بوجود فجوة تقدر ب20% في نسب الالتحاق بالمدارس. واقع صعب يحاصر العائلات ومستقبل تحاصره المخاوف. رغم إقرار الحكومة خططا إسعافية لإعادة تأهيل المدارس في الريف، لكنها تبقى دون متطلبات الواقع. مستقبل فنزويلا عالق بين أساتذة يتلقون أجورا زهيدة ومدارس مرهقة وأطفال وأهال يتحدون أنفسهم. معاذ موسى، التلفزيون العربي، من بلدة كاريسال، ريف ولاية ميراندا.
0: ننوه إلى هذا الخبر العاجل. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تقول: تلقينا بلاغا عن حادث أمني بمضيق هرمز يبعد 16 ميلا من خصب العمانية. إذن هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تقول: تلقينا بلاغا عن حادث أمني بمضيق هرمز يبعد 16 ميلا بحريا من خصب العمانية. تسببت أمطار غزيرة في فيضانات كبيرة في مدينة فالنسيا شرقية إسبانيا، وغمرت المياه شوارع رئيسية في المدينة، وجرفت مركبات واقتلعت عدة أشجار. وأفادت السلطات بحدوث اضطرابات واسعة النطاق شملت إغلاق طرق وتأخير في حركة النقل. في الأثناء اشتكى سكان مدينة فالنسيا من أن التحذير الصادر عن وكالة الأرصاد الجوية الحكومية قد جاء متأخرا للغاية، وذلك بعد أن كانت أجزاء من المدينة قد بدأت تغمرها المياه بالفعل. كما طاولت الأمطار الغزيرة إقليم كاتالونيا، حيث لقي شخص حتفه بسبب الأمطار. للمزيد ينضم إلينا من مدريد عبر الهاتف مراسل التلفزيون العربي معاذ حامد. أهلا بك معاذ، ما التقييم الأخير للوضع في مدريد وكاتالونيا بحسب السلطات، وكيف تبرر أيضا السلطات تأخر التحذير مما أدى إلى سقوط قتيل وامتلاء الشوارع بالمياه؟
5: نعم، في الحقيقة هنالك كانت تحذيرات من قبل وكالة الأرصاد الجوية بوصول أمطار غزيرة، لكن الأمطار كانت غزيرة بشكل لم يسبق له مثيل، حيث مثلا في مدينة فالنسيا هطلت خلال أقل من نصف ساعة على المتر الواحد، أكثر من 70 لتر من المياه، وهو رقم مهول جدا من الأمطار التي هطلت خلال نصف ساعة. بالتالي لم يكن بالإمكان إرسال التحذير الرئيسي الذي تم استحداثه بعد ما حدث قبل نحو عامين في إعصار دانا أو في عاصفة دانا التي أدت إلى مقتل نحو 200 شخص في مدينة فالنسيا تحديدا. بالتالي فإن هذه الأمطار المفاجئة والغزيرة بشكل غير مسبوق التي ضربت تقريبا أغلب الساحل الشرقي لإسبانيا امتدادا من مدينة جيرونا في شمال كتالونيا وصولا إلى مدينة فالنسيا وجنوب مدينة فالنسيا أثرت على هذا الساحل، إضافة إلى جزر البيلار أيضا. بالتالي السلطات تقول أن حالة التأهب القصوى البرتقالي باللون البرتقالي ما زالت مستمرة بسبب الأمطار وبسبب أيضا العواصف الرعدية والبرد الذي هطل بشكل كبير وغير مسبوق، مما أدى إلى الحاق أضرار جسيمة بالممتلكات، خصوصا نتحدث عن السيارات والطرق العامة، إضافة إلى غمر المتروهات، متروهات القطارات في كل من فالنسيا وبرشلونة، إضافة إلى تدمير العديد من المحاصيل الزراعية. أيضا كان هنالك إلغاء لعدد من مباريات الليغا الإسبانية لكرة القدم بسبب الفيضانات الكبيرة التي ضربت الملعب وأدت إلى حتى غرق غرف الغيار الخاصة باللاعبين. نتحدث عن ظروف مناخية وتقلبات في الطقس وظواهر لم يسبق لها مثيل. بالتالي السلطات تقول أن هذه الكوارث الطبيعية لم تكن متوقعة، ولكنها طلبت من جميع السكان أن يكونوا على أهبة الاستعداد. هنالك تعطيل للدراسة في عدد من المناطق الجنوبية، جنوب فالنسيا، في مرسيا، خوفا وقلقا من أن هذه الأمطار قد تأتي بشكل مفاجئ تحديدا في السواحل الشرقية كما أسلفت. على الجانب الآخر في الغرب هنالك أيضا تحذيرات. قبل يومين كانت النيران تندلع بسبب ارتفاع درجات الحرارة. عندما ننتقل إلى الشرق فإن هنالك أمطار وعواصف عاتية، بالتالي نتحدث عن تقلبات مناخية كبيرة جدا وتنعكس 180 درجة ما بين منطقة وأخرى. إليك سهام.
0: شكرا لك معاذ حمد، كنت معنا من مدريد. ألغى المستشار الألماني فريدريش ميرس رحلته إلى نيويورك لإلقاء كلمة بلاده أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك للبقاء في ألمانيا خلال المرحلة الانتخابية وأهمها الأحد المقبل في برلين. هذا الإلغاء يكشف حجم التحديات التي تواجه ميرس في الانتخابات في ظل منافسة اليسار وحزب البديل.
6: غريق يتعلق بقشة، هكذا يوصف وضع المستشار الألماني وزعيم حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي في أروقة السياسة في برلين. فريدريش ميرتس يحاول استعادة زمام المبادرة بعد زلزال ساكسونيا أنهالت الذي منح حزب البديل اليميني الشعبوي فوزاً غير مسبوق ودفع قيادة الاتحاد المسيحي إلى التعامل مع اقتراع الأحد المقبل بوصفه اختباراً لمستقبلها ومستقبله السياسي.
7: أعتقد أن نتائج الانتخابات المقبلة قد تجعل مستقبل ميرتس السياسي محتوماً. الأمر سيكون صعباً للغاية بالنسبة له، ورغم أنه ما زال يتمتع بدعم رؤساء حكومات الولايات المنتمين إلى حزبه، لكن على مستوى قواعد الحزب فإن الانتقادات الموجهة له تتصاعد.
6: هذا الضغط حدا بالمستشار الألماني لإلغاء رحلته المقررة إلى نيويورك وإلقاء كلمة ألمانيا أمام الأمم المتحدة. الحكومة تقول إن وجوده أصبح ضرورياً في هذه المرحلة الانتخابية الحاسمة، لا سيما في العاصمة برلين، حيث يتقدم اليسار بفارق ضئيل على الاتحاد المسيحي الديمقراطي، والبديل قريب منهما، في سباق يأمل ميرتس أن ينتصر حزبه فيه ليدعم مساعي حكومته.
8: يوم الأحد المقبل سننظر بشكل خاص إلى برلين، وعندما يتولى الحزب رئاسة المدينة بعد مفاوضات بناء ائتلاف حاكم لن تكون هينة، أؤكد لكم بشكل شخصي أننا سواء على مستوى حكومة الولاية وبرلمانها أو على مستوى الحكومة الاتحادية لن نحول هذه المدينة فقط إلى مكان جذاب، بل ألمانيا بكاملها.
6: رغم الدعم الذي تلقاه ميرتس مؤخرا، ما تزال غالبية الألمان تنظر إلى المستشار كسياسي عاجز عن وقف المد اليميني وعن تقديم إجابات لمشاكل الاقتصاد والهجرة والمعيشة. اختار فريدريش ميرتس البقاء في برلين بدل التوجه إلى الأمم المتحدة في إشارة واضحة إلى حجم الرهان الداخلي. أي خسارة جديدة للاتحاد المسيحي لن تكون مجرد نتيجة محلية، بل ستفتح نقاشاً أوسع بشأن قيادة المستشار وقدرة الأحزاب التقليدية على كبح اليمين المتطرف واستعادة ناخبين غاضبين أو يائسين. ياسر أبو مايلق، تلفزيون العربي، برلين.
0: كشفت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلين أثناء حديثها أمام البرلمان الأوروبي عن تفاصيل حظر مقرر لاستخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى قيود على تطبيقات أخرى مثل روبوت الدردشة، ضمن جهود لتحسين أمن الأطفال على شبكة الإنترنت.
4: يتعرض عدد كبير جدا من الأطفال في سن مبكرة لعالم رقمي لا يملكون الاستعداد الكافي للتعامل معه. الآن سيتم التحقق من العمر باستخدام أدوات معتمدة من الاتحاد الأوروبي. حالياً إذا أرادت أي منصة الوصول إلى الأطفال أو المراهقين، فعليها أولاً إثبات أنها آمنة، وعليها تقديم خطط سلامة مفصلة تؤكد توفر هذه المعايير.
0: قال الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا إنه سيوجه طلباً إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب خلال اجتماعات جمعية العمل للأمم المتحدة في نيويورك، يدعوه فيها إلى عدم التدخل في الانتخابات البرازيلية. وأشار مسؤول بالخارجية البرازيلية إلى أنه لا تخطيط لاجتماع ثنائي بين دا سيلفا وترامب، لكنه رجح أنهما سيلتقيان في الجمعية العامة. وصل الديزل ارتفاعه في الولايات المتحدة، حيث تخطى معدل أسعاره مستوى 6.3 دولارات للجالون بحسب الجمعية الأمريكية للسيارات. وبذلك تكون أسعار الديزل قد ارتفعت بنسبة 70% على أساس سنويا مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وتلقت أسواق الديزل العالمية ضربة مزدوجة نتيجة تقلص الإمدادات بفعل اضطرابات الشحن في مضيق هرمز والهجمات الأوكرانية على مصافي التكرير الروسية. إلى ذلك وصل البنزين ارتفاعه أيضا، إذ اقترب متوسط أسعاره في الولايات المتحدة من مستوى 4.4 دولارات للجالون. مع استمرار المساعي الدبلوماسية لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، توقفت صحف أجنبية عند تداعياتها التي تلقي بظلالها على المنطقة والعالم، وزادت التساؤلات حول مصير الوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط.
9: صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية توقفت عند الهجوم الذي شنه أنصار الله الحوثيين على الساحل الغربي لليمن، مشيرة إلى أن انسحاب القوات الموالية للحكومة اليمنية فتح الطريق أمام الحوثيين للسيطرة على ميناء المخا والتوجه نحو مضيق باب المندب، محكمين بذلك قبضتهم على الطريق البحري الاستراتيجي. وذكرت أن بعض عناصر القوات الحكومية دفنوا أسلحتهم في الصحراء، في حين باعها آخرون في الأسواق المحلية وهربوا على أمل النجاة. ونقلت فاينانشال تايمز عن أحد هؤلاء أنهم بعد أن اكتشفوا فرار قادتهم لم يكن أمامهم خيار سوى التخلي عن المخا والانسحاب. وفي حين اعتبرت الصحيفة أن السعودية تواجه أزمة جراء الهجوم الذي شنه الحوثيون على القوات اليمنية التي ساعدت في تدريبها، نقلت عن محللين أن السعودية أمام خيارات صعبة، فاستعادة المناطق التي خسرها حلفاؤها ستتطلب جهدا عسكريا كبيرا، وفي الوقت نفسه اتباع المسار السياسي سيكون مكلفا للغاية، لأن الحوثيين سيرفعون سقف مطالبهم إذ باتوا يسيطرون على مساحة أكبر من الأراضي. صحيفة ذا هيل الأمريكية ناقشت مستقبل الوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن الضربات التي تعرضت لها القواعد الأمريكية في المنطقة مثلت عاملاً رئيسياً في المناقشات بشأن خفض الوجود العسكري الأمريكي. وفي حين نقلت عن أشخاص متعددين مطلعين على المحادثات الجارية في هذا الشأن أن القرارات النهائية المتعلقة بانسحاب القوات الأمريكية من الشرق الأوسط تتوقف على نتيجة الحرب الحالية مع إيران. قال مسؤولون سابقون إن القرار يجب أن يأخذ في الاعتبار ما يحتاجه الجيش الأمريكي للحفاظ على قدراته، وما هي المعلومات الاستخبارية التي تحتاجها واشنطن، والعلاقات مع الحلفاء الإقليميين، وكيفية التصدي الأمثل للتهديدات الإيرانية. وبحسب الصحيفة أيضاً، فإن بعض المناقشات دارت بشأن كيفية تحسين الدفاع عن المواقع الأمريكية في الشرق الأوسط ووجود بعض المنشآت تحت الأرض لزيادة الردع، وهي فكرة طرحت داخل البنتاغون في السنوات السابقة، إلا أن هذه الخطوة ستكلف مبالغ طائلة وفق محللين. صحيفة لوموند الفرنسية استعرضت الخطر الذي يهدد القطاع الصحي في غزة نتيجة استمرار الحصار الإسرائيلي، إذ اضطرت المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية في القطاع إلى حصر خدماتها في الحالات الطارئة، والسبب هو نقص الوقود وزيت المحركات وقطع الغيار اللازمة لتشغيل وصيانة المعدات في ظل القيود الإسرائيلية المفروضة، لا سيما أن تدمير إسرائيل لشبكة الكهرباء جعل القطاع يعتمد على المولدات الكهربائية والتي تستهلك كميات كبيرة من الوقود، كما تتطلب صيانة دورية. ونقلت لوموند تحذيرات من أن توقف المولدات قد يؤدي إلى انقطاع الكهرباء عن غرف العمليات ووحدات العناية المركزة، كما أشارت إلى أنه مع إطلاق نقابة أصحاب الشاحنات في القطاع ناقوس الخطر بسبب نقص الوقود وارتفاع أسعار قطع الغيار، فإن عمليات إيصال وتوزيع المساعدات والسلع التي يعتمد عليها السكان معرضة للتوقف أيضاً. موقع بلومبرج الأمريكي تطرق إلى تزايد الهجمات الروسية ضد أوروبا، مشيرا إلى أن استمرار الحرب على أوكرانيا دون القدرة على تحقيق أي تقدم على الأرض بات يدفع موسكو لزيادة الهجمات الهجينة على أوروبا. ولفت إلى أن الهجمات التي تعرضت لها مصانع الدفاع والمرافق العامة وأنظمة النقل وشبكات الاتصال في أوروبا مؤخرا تمثل أكبر تهديد أمني يواجه القادة الأوروبيين منذ عقود، إلا أن أوروبا لا تستطيع توجيه أصابع الاتهام بشأن تلك الهجمات مباشرة لروسيا في ظل عدم قدرتها على إثبات ذلك، وهو ما يزيد جرأة موسكو لشن هجمات أكبر وأكثر قوة. وأضاف أن مسؤولين أمنيين غربيين يعتبرون أن موسكو تتصرف بدافع اليأس بعد أن ألحقت هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية التي استهدفت البنية التحتية للطاقة ومستودعات الخدمات اللوجستية أضراراً بالاقتصاد الروسي.
0: ختام هذه النشرة، على رأس الساعة يلقاكم خالد الغرابلي في الأخيرة.

0: إن استخدام الأدوية النفسية في هذه المراكز هو أمر ممنهج تماماً.
1: تأثير المخدر ما ولا ما يحبش يروح ولا نعرفش بالضبط. كل واحد كيفاش يتصرف. ثم الحب ينتحر، ثم الحب يسلق روحه.
2: مش من حق أي شخص حتى ولو كان طبيب إنه يعطيه دواء أو علاج أو مهدئ أو مسكن دون قبول الشخص هذا به.
3: مهمة صحفية. عقاقير الترحيل. تخدير على أبواب أوروبا. الجمعة 7:30 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي وتطبيق العربي بلس.
4: ماذا يعني أن أكون مراسلة للتلفزيون العربي في فرنسا؟ يعني أن أراقب تعامل باريس مع قضاياها وقضايا المنطقة، وأن أواكب المحاولات الحثيثة لحماية المصالح في الساحة المشتعلة. وبين هذا وذاك أبحث عن ملامح الدور الجديد لواحد من كبار القارة الأوروبية، يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.
5: جنوب مشتعل وحسابات سياسية شائكة. لبنان بين هدنة هشة واحتمالات مفتوحة. رصد ميداني وتغطية متكاملة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
6: فاتورة قهوة هذه أم إعلان حرب؟ اضطرابات سياسية تنتهي داخل الفنجان، وتصريح من هذا الرجل يقلب الميزان. الأخبار ليست كلمات فقط أو مؤشرات، بل الأهم حياة من يدفعون الثمن ولا يملكون حق التعليق. ليت الحروب لعبة كرة قدم تنتهي في 90 دقيقة حين يصفر الحكم. ثرارات، أزمات، روايات، تداعيات، تغريدات، منشورات، خرائط. نحن لا نعد العناوين بل نصل النقاط. من هنا يبدأ هذا النهار، كل نهار.

الأخيرة من التلفزيون العربي في لوسيل، معي أنا خالد الغرابي وهذه ملفات بداية. مع احتدام حدة المعارك بين الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين، دعوات أممية جديدة للحوار، فلتنجح الأطراف الدولية والإقليمية في تهدئة الجبهة اليمنية. في تونس تحركات احتجاجية لعاطلين عن العمل في ولايات عدة وسط تفاقم الأزمات الاقتصادية والسياسية. نسأل عن الحلول أمام ارتفاع وتيرة تململ الشارع التونسي. وسط خلافاتها مع واشنطن، كندا تتجه نحو أوروبا هربا من ضغوط ترامب، فلتنجح أوتاوا في التقارب مع بروكسل؟ وما حدود هذه العلاقة الجديدة؟ هل نشهد ميلاد قطب جديد أم مجرد رد فعل على سياسة ترامب؟

أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى الأخيرة مع احتدام المعارك بين جماعة أنصار الله الحوثيين والقوات الحكومية. نسمع التحذيرات الأممية والدولية بشأن خطورة المقبل، خطورة ما ستخلفه هذه الحرب. التحذيرات مفهومة تماما، فيما يسمع حتى الساعة هو يسمع فقط صوت الرصاص حتى الساعة، وخلف القتال هناك مصالح لدول إقليمية وأسعار نفط قد تؤثر على نتائج انتخابات تجري على بعد آلاف الكيلومترات في الولايات المتحدة. ومع هذا الوضع تتعقد الأزمة الإنسانية لتصل مستويات كارثية. هل يكمن الحل في التفاوض ليقبل كل طرف بالطرف الآخر، أم أن التطورات العسكرية على الأرض قد تشجع على إقصاء الآخر؟ ما هي ملامح الدور الإقليمي والدولي فيما يحدث؟ من جديد مشاهدينا الكرام، تحذر الأمم المتحدة من الخطر بشأن تداعيات استمرار النزاع في اليمن. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يدعو أطراف الصراع إلى الحوار لإنهاء التصعيد ومنع توسعه إلى صراع إقليمي، مؤكدا أن العمل العسكري وحده لن يحل الأزمة. غوتيريش أكد أيضا أن مبعوثه الخاص إلى اليمن هانس جرامبر يبذل جهودا كبيرة للتوصل إلى حلول في وقت جدد فيه إدانة الأمم المتحدة لهجمات جماعة أنصار الله الحوثيين على البنية التحتية المدنية في السعودية، وكذلك العوائق التي يضعونها أمام الملاحة في مضيق باب المندب وفق قوله. تصريحات غوتيريش ليست الأولى مشاهدينا الكرام، ليست الأولى من نوعها، لكنها تكتسب أهمية في ظل وصول الحرب في اليمن إلى مستويات غير مسبوقة. ويبدو أن الوقت لم يحن بعد للحديث عن حل سياسي، فالمعارك مستمرة والتداخلات الإقليمية تحددها مصالح من يتدخلون. تزداد التعقيدات صعوبة في ظل إصرار كل طرف من أطراف النزاع على موقفه من الحل السياسي، الأمر الذي يجعل فكرة تقاسم السلطة مؤجلة إلى حين وسط غياب رؤية وطنية جامعة. يتلخص الموقف الحكومي بتمسك مجلس القيادة الرئاسي بالمرجعيات الوطنية والدولية وتأكيد أن أي تسوية يجب أن تبدأ بإنهاء ما يصفه المجلس بانقلاب جماعة أنصار الله الحوثيين واستعادة مؤسسات الدولة. مقابل ذلك تواصل جماعة أنصار الله الحوثيين تواصل فرض معادلات عسكرية ميدانية واستثمار ورقة الممرات المائية، مما يعكس رهانا مستمرا على حسم الصراع بالقوة أو تحسين شروط التفاوض، لا سيما فيما يتعلق بمسألة الاعتراف السياسي وملفي الإيرادات والرواتب، لكن دون إبداء الاستعداد لتقديم أي تنازلات جوهرية تخص بنية السلطة. وسط هذا الواقع تتداخل الأزمة اليمنية مع الحسابات الإقليمية في المنطقة، وهذا من جهة، والحسابات العالمية أيضا المتعلقة بتأمين الممرات الملاحية وطرق الإمداد من جهة أخرى. فضلا عن ذلك يلعب البعد الاقتصادي دورا محوريا، إذ يشكل تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية ضغطا إضافيا يضاعف معاناة الملايين. ذلك يعني أن أي حل مستدام يجب أن يكون مرتبطا بتحسين الواقع الاقتصادي. مشاهدينا، تزداد أجواء الحل السياسي في اليمن قتامة مع غياب طرح أي مبادرات إقليمية أو دولية. الحديث الآن، الكلام الآن هو فقط للسلاح. الاتصالات بشأن الأزمة إن وجدت لا تعد كونها لقاءات تعقدها بعض الجهات الإقليمية أو الدولية مع أحد طرفي النزاع لغايات بحث مواضيع محددة، على غرار اللقاء الذي كشفت عنه وكالة رويترز للأنباء يوم الأربعاء وعن عقده في مسقط بين مسؤولين أمريكيين وممثلين عن جماعة أنصار الله الحوثيين، الذين أكدوا وفق رويترز أكدوا عدم نيتهم مهاجمة السفن الأمريكية في مضيق باب المندب.

0: ينضم إلينا من صنعاء السيد عبد الله صبري وكيل وزارة الخارجية في حكومة صنعاء، ومن القاهرة السيد عبد الستار الشميري الباحث السياسي. أرحب بكما. أريد أن أبدأ معك سيد عبد الله صبري. يعني القتال مستمر، لكن في النهاية للقتال هدف، فنريد أن نعرف الآن هل هذا القتال هدفه تم الوصول إليه الآن؟ هل فكرة الجلوس إلى طاولة المفاوضات، بعيد طبعا عن صوت المدافع وصوت الرصاص والتصريحات النارية المرتبطة بالمعركة، في النهاية هناك مصلحة وطن تحتاج إلى رؤية. هل في النهاية هناك رؤية واضحة في صنعاء بما يجب أن يتم في المرحلة المقبلة؟ هل هي الجلوس إلى طاولة المفاوضات أم القتال حتى النهاية لإقصاء الآخر؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته الراشدين. بلا شك أن أي عملية عسكرية هي محكومة في الأخير بنتائج سياسية، وبالنسبة لنا في حكومة صنعاء نحن كنا واضحين منذ بدء هذه الجولة من التصعيد، وخاصة بعد العدوان السعودي على مطار صنعاء الدولي في 3 يوليو من الشهر قبل الماضي، الذي أنهى حالة خفض التصعيد وحالة لا حرب ولا سلم، وفرض علينا أن ندخل في هذا المسار، مسار انتزاع الحقوق المشروعة للشعب اليمني، بدءا بإيقاف العدوان كليا، رفع الحصار كليا، وأيضا المعالجات الإنسانية والاقتصادية، وخاصة ما يتعلق بمرتبات الموظفين وأيضا الثروة النفطية. نحن في هذه المواجهة نؤكد على هذه الحقوق المشروعة، وفي نفس الوقت منفتحون على الحلول السياسية والدبلوماسية، إنما السؤال هو الطرف الآخر، هل اكتفى بما جرى في هذه الجولة أم أنه لا يزال يكابر؟ نحن فقط في على مدى 5 أيام نحو 500 غارة جوية ارتكبها العدو السعودي، استهدف فيها تقريبا طيب 7 محافظات يمنية، وارتقى فيها
0: سيد عبد الله
1: وجرحى، وهو ممعن في هذه الغارات الجوية على بلادنا، وممعن في الحصار، وممعن أيضا في
0: قبل الطرف الآخر. سيد عبد الله،
1: حول حقيقة ما يجري في اليمن،
0: أنا أريد أن أفهم ما يدور في أذهانكم أنتم، يعني حتى تشرحوا للناس ما معنى الذي تفعلونه على الأرض. تقول أنه لنا مطالب معينة، وهذه المطالب ستكون يعني نعمل على التوصل إليها. السؤال هو متى، يعني ما هي اللحظة التي تقول فيها الحكومة في صنعاء أنه يكفي قتال الآن ويجب أن نجلس إلى طاولة المفاوضات؟
1: الحد الأدنى بالنسبة لنا هو أن يعلن الطرف السعودي التزامه بما تم التوافق عليه فيما يتعلق بخارطة الطريق، بمعنى أننا لا نريد مفاوضات من نقطة الصفر، نريد إعلان التزام واضح من الطرف السعودي أنه ملتزم بما تم التفاهم عليه بوساطة عمانية فيما يتعلق بخارطة الطريق، هذا الحد الأدنى.
0: طيب إذن مبدأ إقصاء الآخر غير موجود، وصلح لي إن رأيت أنه ما أقوله غير دقيق، ما فهمت من كلامك أنه أنتم مساعدون على البناء مع الطرف الآخر ليس لإقصاء الطرف الآخر.
1: حدد أنت من تقصد بالطرف الآخر، إذا كنت تتكلم عن الجانب السعودي، هو معتدي على الشعب اليمني منذ 12 عاما، ولا يوجد بيننا وبين السعودية يعني إقصاء أو شراكة، هناك عدوان على السعودي أن يوقف عدوانه وفقا لما قد تم التفاهم عليه، وإلا فنحن ماضون في انتزاع الحقوق المشروعة للشعب اليمني. السعودي ارتكب مجازر.
0: سيد عبد الله، لست أنا
1: حق الشعب اليمني،
0: لست أنا من يحدد الطرف الآخر، أنتم من تقاتلون على الأرض، والطرف الآخر هم أبناء الشعب اليمني مثلكم تماما، أبناء هذا الشعب، وبالتالي أنتم مستعدون للبناء مع أبناء الشعب اليمني في الجنوب والحكومة المعترف بها دوليا.
1: نحن نتكلم عن الأطراف السياسية اليمنية التي رهنت قرارها للرياض، إن كانت تستطيع أن تتحرك بعيدا عن إملاءات الرياض ف فأيدينا أيضا مفتوحة للسلام والمصالحة.
0: طيب.
1: أما ما زالت تشتغل كأدوات وميليشيات لصالح الرياض فهذا شأنها وتتحمل مسؤولية ما يجري على الأرض.
0: طيب خلينا نأخذ فكرة عن الطرف الآخر، يعني نأخذ رأي سيد عبد الستار شميري المحلل السياسي من القاهرة. في تقديرك سيد عبد الستار ما سمعته، هل هذا مقبول من الحكومة المعترف بها دوليا، الجلوس إلى طاولة مفاوضات والبحث عن حل ومخرج لهذه الحرب مع أنصار الله الحوثيين؟
2: اليمنيون كانوا على طاولة حوار عندما قبل أن تبدأ الحرب وقبل أن تبدأ ميليشيات الحوثي بالانقلاب في صنعاء، كانوا قد توافقوا على كل شيء، على شكل الدولة، على الأقاليم، على قضية صعدة التي كان يدعي الحوثي أنها مظلومية، على كل شيء، أو رمل شارك فيها الحوثيون ووقعوا على أدبياتها، وكنا على وشك الدخول إلى نافذة جديدة لدولة فيها الشراكة، فيها العدالة الانتقالية بوساطة خليجية وبرضى كل الأطراف، والحوثيون كانوا منخرطين في هذا الحوار. ولذلك هذه النقطة، وقال العودة إلى نقطة الصفر، نحن كنا في هذه النقطة خلاص، باقي التطبيق. بل وكان الحوثيون لهم يعني تعاطف من القوى السياسية معهم، وكان بعض القوى السياسية يقولون أن النظام السابق نظام عبد الله صالح ربما جار عليهم قليلا وسيصلحون الشأن، وأعطوهم يعني كل النوافذ المفتوحة. إذن ما هو الحوار؟ ما هي مرجعياته؟ هذه المرجعيات التي أجمع عليها اليمنيون شمالا وجنوبا.
0: اسمح لي فقط قبل الحديث عن المرجعيات أتحدث عن المبدأ. أنت قلت أنه كان هناك اتفاق في الماضي وطاولة حوار في الماضي، لكن منذ ذلك الوقت إلى اليوم كانت هناك حروب، وبداية هذه المعركة كنا نسمع من الحكومة المعترف بها دوليا أنهم لابد من بسط سيادة الدولة على كل الأراضي اليمنية. السؤال الآن، هل الحكومة مستعدة وتوافق على مبدأ الحوار من حيث المبدأ، ثم سنذهب إلى التفاصيل؟
2: لا شك أن الحوار هو أساس للشرعية، ليس توافق فقط، تراه المنفذ الوحيد، ولكن الحوار على أن يكون هناك سلاح خارج الدولة نقطة. لا، الحوثي يحاورك ويريد الاحتفاظ بسلاحه كميليشيات، لكن الحوار على دولة نعم، الحوار على شراكة نعم، الحوار على أن يكون هناك مخرجات تم التوافق عليها تعديلها نعم، لكن هؤلاء لا يريدون حوار، هؤلاء يريدون حوار على طريقة

0: لن تغير في المشهد. أنا أعطيك مثال بسيط، الحوثيين كانوا في هذه في هذا المكان الذي أخذوه وعشرين 2000 كيلومتر في ذباب والوازعية وباب المندب، كانوا هناك وتم إخراجهم وسيتم إخراجهم. فالجولات الحرب تأخذ وتعطي. 75 من الأراضي ليست بيد الحوثي إذا تكلمنا على الوقائع.
1: يعني
0: الوقائع
1: يعني
0: تتغير
1: يا سيد عبد
0: وهي
1: السطار.
0: بالإجمال لصالح الشرعية.
1: الشعب اليمني حيظل العمر كله يستنى إنهاء هذه المعارك بين الشمال والجنوب. يعني طيب خلينا سيد عبد الله صبري، الحوار على ماذا؟ هل ما هو شكل النهاية التي تريدون الوصول إليها؟ يعني سيد عبد السطار يقول الحكومة تريد أن يكون السلاح سلاح الدولة وأن يكون هناك دولة لا تحتفظ جماعة أنصار الله الحوثيين بالسلاح. ما الذي تنتظره الجماعة من هذا الحوار؟
2: الحوار من المبكر الحديث عن حوار للأطراف اليمنية. نحن في هذه الجولة نواجه العدو السعودي والتفاوض هو مع العدو السعودي، لا نتكلم الآن عن حوار مع الأطراف اليمنية، لأن الأطراف التي يتحدث عنها الأخ عبد الستار هي أطراف ترهن قرارها للطرف السعودي، بل أحيانا بسبب هذا الارتهان السعودي يقدم نفسه كأنه وسيط في المشكلة اليمنية. والحقيقة السعودي هو طرف معتدي علينا وعلى الشعب اليمني، وأيضا هو يستخدم هذه الأطراف الأخرى، يستخدمها قفازات في التحشيدات العسكرية في الداخل، واليوم يريد أن يدفع بها إلى مشهد الحوار السياسي، وهذا استباق للأحداث. هناك التزامات على السعودية، وعلى السعودية أن تواجه هذه الاستحقاقات بشجاعة أدبية وتعترف لليمن بحقوقها المشروعة. ونحن تكلمنا عن مسارات ذات طابع إنساني ذات طابع اقتصادي، ثم ننتقل بعدها إلى الحلول السياسية، وهذا ما نصت عليه الهدنة في إبريل 2022، وأيضا ما كنا قد وصلنا إليه في تفاهمات خارطة الطريق.
1: طيب قل لي، حدد لي نقاط واضحة حتى تفهمها الناس، ما هي شروطكم لكي مع الجانب السعودي لكي تنتقلون بعد ذلك إلى الحوار، ومع من تتحاورون إن قلت لي إن الآن هذه الحكومة هي مرتهنة بالسعودية وبالتالي لا حوار معهم؟
2: شروطنا واضحة، إيقاف العدوان كليا، بمعنى لا نريد هدنة مؤقتة، نريد إيقاف للعدوان على بلادنا بحيث ندخل في حالة استقرار مستدام، إيقاف ورفع الحصار كليا عن الشعب اليمني. هذه مسألتين جوهريتين فيما يتعلق بالمطالب التي يضعها الشعب اليمني ويريد أن يصل إلى تحقيقها من خلال هذا التصعيد الأخير. السعودية الآن عليها أن تختار، إما الاستمرار في هذه المواجهة العسكرية أو الاستجابة لمطالب الشعب اليمني المشروعة.
1: نعم.
2: رفع العدوان كليا، رفع الحصار، المعالجات الإنسانية المتفق عليها سابقا.
1: هذا معنى عمليا أنكم تفضلون الاستمرار في المعارك في هذه المرحلة حتى يتم الضغط بما يتناسب للوصول إلى هذه الأهداف. سيد عبد الستار، في تقديرك هل الحكومة المحترمة دوليا
2: أربع سنوات من خفض التصعيد كان بإمكان السعودية أن تنفذ كل ما تم.
1: نحن الآن نتحدث عن الآن
2: الذي صعد وحرك
1: وحرك. سيد عبد الستار،
2: نقول نحن دخلنا
1: أنا أريد أن أسمع رأي سيد عبد الستار أيضا، أنت كرمت سيد عبد الله.
2: سوف ننتزعها سلما أو حربا.
1: سيد عبد الستار، هل هذا الكلام مقبول من الحكومة المعترف بها دوليا؟
0: هذا الكلام يعني تغريد خارج الواقع، خارج المنطق، خارج سلوك الدول. هذا خطاب الميليشيات، يعني عدو خارجي وحصار والقفز على الأشياء. الأمور توصف بوصفها. ماذا يجري في اليمن؟ يجري أن ميليشيات انقلبت على الدولة، تمام خطأ، تحارب اليمنيين، ناس اصطفوا مع الشرعية، وهذا طبيعي أن يصطف الناس مع الشرعية.
1: خليه يكمل سيد عبد الله وسأعود
0: الآن. خلي
1: تفضل سيد عبد الستار.
0: ها، ما خلصت أنا إجابتي.
1: تفضل، ما أنا بقولك تفضل.
0: نعم أنا أواصل. إذن دخل اليمنيون في حرب، ذهب الحوثيون واستعانوا بكل الترسانة الإيرانية، ذهب الشرعية واستعانت

0: شقيقتها المملكة العربية السعودية وبالدول العربية، لأن هناك أمن قومي مشترك بيننا وحدود، وكان في حالة ضعف وهذا طبيعي في تحالفات الدول. أعانت السعودية الشرعية اليمنية وانتزعت من الحوثي كل ما سيطر عليه جنوبا بواقع 70% من الأرض وجزء من الشمال. وصلنا إلى هذه المرحلة، ذهبت السعودية كمساند، أكمل في نص دقيقة، وقالت نفتح الحوار. وافقت الشرعية على الحوار، على أن يكون الحوار أحد مرجعياته ما تم الاتفاق، شكل الدولة، شكل السلاح. والسعودية تخرج تماما من الموضوع إذا اتفقنا على أن السلاح بيد الدولة وأنك والمعالجات تتم، ويمكن يكون هناك معالجات، لكن أنت تريد أن تحاور كذا وسلاحي يبقى، يعني سلم سلاحك، استغني عن حليفك وهو يبقى مع يعني يد بيد إيران، توظفه في البحر الأحمر، تستخدمه كورقة وقفاز في حراكها مع أمريكا. وبالنهاية يقول لك لماذا السعودية؟ التوصيف ليس صحيحا، لا يخطئ باحث ولا سياسي أبدا أنه ما هو ما يدور في اليمن، لكن نقول هناك إمكانية للحوار إذا عاد النضج والرشد لهذه الجماعة. أما الشرعية ستقدم حتى تنازلات من أجل اليمنيين حتى يعيشوا طيب. إيقاف الحرب، المهم شكل الدولة، مكان السلاح، هذا هو المهم.
1: طيب سيد عبد الله صبري، إذن تتركون المجال الآن للمعارك لتقول كلمتها وترون أين تصل الأمور مع السعودية سيد عبد الله صبري؟ بعد ذلك هل يمكن أن تتفاوضوا مع هذه الحكومة الموجودة الآن، أما موضوع الحوار مؤجل إلى أجل غير مسمى؟ يعني ما فيش حوار بكلمات أخرى.
2: التصعيد الآن هو مع الجانب السعودي، والتفاوض إن أراد السعودي أن يأتي، هو من قال بأنه تدخل باسم اليمن وأن اليمن فوضوه، وبالتالي ما دام السعودي في الواجهة ولم يرفع يده عن الملف اليمني فعليه هو أن يستجيب لمطالب الشعب اليمني والحقوق المشروعة. بالنسبة للطرف الآخر قد رهن قراره كله بيد السعودي، وبالتالي هذا شأنه. أما نحن نتكلم من الواقع،
1: لكن مع من ستبنون اليمن يا سيد عبد الله؟
2: مع الحرب العدوانية،
1: مع من ستبنون اليمن إن كنتم تقولون الطرف الآخر مرهون بالسعودية لا حديث معه؟
2: الشراكة الوطنية مع كل الشرفاء في اليمن قائمة حاليا، وسوف تجد فرصة أفضل عندما ترفع السعودية يدها عن الملف اليمني.
1: مع الجنوب قائمة، مع الجنوب، مع الحكومة المعترف بها، مع من قائمة؟
2: الموضوع القضية الجنوبية أعتقد موضوع شائك الآن، ولكن هناك أحرار في الحراك الجنوبي مشاركون في حكومة صنعاء.
1: طيب وإيران، دور إيران يعني في نهاية الأمر واضح تماما أنه أنت ما تقوله هو استمرار المعارك والتفاوض مع السعودية، ونعلم جميعا أن من مصلحة إيران أن يكون هناك أيضا حصار على النفط، لن أتحدث عن السعودية كسعودية، لكن حصار على النفط في منطقة الخليج لترتفع الأسعار ويؤثر ذلك على نتيجة الانتخابات الأمريكية كجزء من المواجهة الإيرانية الأمريكية. هل يمكن أن تضعون مصلحة اليمن قبل أي مصلحة إقليمية وعلاقات مع إيران؟
2: هذا ما فعلناه بالضبط مع بداية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية. كانت أزمة مضيق هرمز في ذروتها، وكان الطرف السعودي يستفيد من مبيعات النفط عبر البحر الأحمر وميناء ينبع، وعندما دخلنا في الإسناد مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم نستهدف السعودية، لكن السعودية هي التي خرقت حالة خفض التصعيد بالعدوان على مطار صنعاء الدولي، وعليها الآن أن تتحمل المسؤولية. يعرف الخبراء والمحللون ومراكز الدراسات الغربية قبل العربية أن صنعاء قرارها بيدها. قد يكون هناك استفادة للجانب الإيراني، نحن لا ننكر أننا في محور واحد، محور الجهاد والمقاومة، ونتشرف لأن هذا المحور في مواجهة الاستكبار العالمي أمريكا، نعم، وفي مواجهة عدو الأمة الكيان الصهيوني، بينما السعودية والأطراف التي تنتمي إليها يصطفون مع الجانب الأمريكي والصهيوني.
1: طيب سيد عبد الستار،
2: يختار والتاريخ سيحاسب الجميع.
1: سيد عبد الستار شميري، إلى أين ستذهب الأمور في تقديرك في ظل ما نسمعه الآن؟
0: ستذهب في اللحظة الراهنة إلى تكتيك مؤقتة. الحوثيون قدموا يوم أمس يعني تطمينات ووعد لأمريكا التي يقولون أنها العدو الأكبر بعدم استهداف الناقلات الأمريكية في باب المندب وعدم إغلاق المضيق، والأمريكيون يعرفون أن هذا كمين ويتعاملون بتكتيك للمرحلة الانتخابية. ستشهد ربما ثبات مؤقت، لن يكون هناك شيء كبير في الجبهات، ربما غير تقدم بسيط للشرعية في الجوف ومحاولة استرداد ما يمكن استرداده في الساحل الغربي. هناك توازن إنهاك لدى الطرفين عسكريا، وهناك معركة مؤجلة تشبه معركة 2016 في البحر الأحمر وباب المندب، عندما تم انتزاع ميون باب المندب كان مع الحوثي وتم انتزاعه في 11 ساعة في عملية جراحية. أعتقد هذه العملية ليست قريبة لكنها ستكون. الحوثيون يذهبون إلى المحارق بالناس وينتزع منهم الجبهات، ثم يعيدون في عملية كر وفر في حرب عبثية، بينما الطريق السك كان السلام. أنت تسأل ما الذي أتوقع الآن؟ أتوقع مسار الحرب قائم وإن كان بشكله الثابت، وهناك عملية ربما بحرية سيشارك فيها ليس اليمن وإنما دول كثيرة منها عربية ومنها دولية، لكن توقيتها ليس قريب. هذا باختصار شديد.
1: لكن كيف يعني هذا الحديث عن تواصل ما بين الحوثيين والجانب الأمريكي؟ هو كان بالهدف هو طمأنة الأمريكي حتى لا يتدخل. إذا عن أي عملية عسكرية ممكن أن نتحدث؟ من يمكن أن يشارك فيها؟
0: نعم، حاليا لصالح إيران، الحوثي هو رادار لاتجاهات السياسة الخارجية الأمريكية. لصالح إيران الآن لا تفتح جبهة في باب المندب على الإطلاق وأن تبقى منشغلة في موضوع في إيران، ولصالح أمريكا مع الانتخابات أن تحارب إيران على جبهة الحصار الاقتصادي فقط وأن لا يكون. من ماذا سيجري بعد ذلك عندما تنتهي الانتخابات أو يكون هناك فرصة ما؟ الشراكة الدولية التي انتزعت باب المندب من كانت؟ كانت بالنهاية ثلاث دول عربية أو دولتين وقوات يمنية على الأرض ودعم لوجستي أمريكي. نفس العملية، تمت العملية تحرير الساحل وما بيد الحوثي الذي أخذوا في هذه الجولة وباب المندب بضفتي ميون وبالضفة الأخرى تجاه جيبوتي في عملية عسكرية ليست صعبة. لكن التوقيت الآن ليس لصالح أمريكا وليس حتى لصالح ربما دول في المنطقة في هذه اللحظة. المناقزة مع إيران إما سلما أو اتفاقا أو أن تفرض واقع، الانتخابات الأمريكية تفرض واقع، التحالفات الدولية تفرض واقع. السؤال متى هذه الجولة؟ هي سهلة أولا، لكنها لا أستطيع أن أقول بك غدا، لكنها ستكون، قد تكون شهر شهرين ثلاثة بعد الانتخابات.
1: يا سيد عبد الستار،
0: للشرعية
1: هل العالم يستطيع أن يتحمل تأثر أسعار النفط لمدة شهر وشهرين بهذا الشكل؟
0: أسعار النفط سأقول لك فيها باختصار شديد. أولا أسعار النفط هي ارتفعت أولا بسبب مضيق هرمز، هذا الارتفاع الكبير، بمعنى أن باب المندب حتى الآن الأمور سالكة، ارتفعت $3. ثانيا من وجهة نظر الأمريكان الحد الأعلى للارتفاع إلى 110 هو لصالح الأمريكان، فارق أسعار كونها الدولة الأولى مصدرة للشركات. صحيح المواطن الأمريكي قد يعاني، لكن التقديرات الأمريكية المنشورة أنه لحد 110 لصالح الأمريكان ويحمله. ثانيا المملكة العربية السعودية رغم إغلاق منافذ هرمز عليها جزئيا وباب المندب حتى الآن ربما لديها ثلاثة منافذ أخرى تستطيع أن تصدر كبير من نفطها غير باب المندب وغير هرمز، والحديث
1: ليس بالكبير، ليس بالكبير
0: عبر قناة السويس.
1: لا لا لا ليس بالكبير، معظم ما تصدر ليس بالكميات الكبيرة، معظم ما تصدره السعودية يصدر إلى آسيا.
0: صحيح.
1: يصدر إلى آسيا إما عن طريق هرمز أو باب المندب، وهرمز إيران تعرقله وباب المندب في إيد الحوثيين الآن، بالإضافة أن البنية التحتية للنفط السعودي تضرب من قبل الميليشيات في العراق ومن قبل الحوثيين.
0: نعم، خط نفط شرق غرب تم إصلاحه تماما، هناك منفذين آخرين للسعودية عبر مصر قناة السويس، لا تتجه شمالا لا تتجه جنوبا لباب المندب،
1: كميات محدودة لأوروبا،
0: سعته 2.5 مليون. نعم، وهناك خط سوميد عبر عين السخنة لا تنسى، كما أن هناك منفذ بحري بري عبر سطرة عمان، بمعنى لن يكون نفس لكن ستستطيع أن تعالج وضعها السعودية وحتى هذه الشهرين الثلاثة حتى يعالج مضيق باب المندب إن منع. هناك طرق أخرى، بمعنى هذه الكارثة الحقيقية هي على اليمنيين الذين وصل سعر الحاوية.
1: أسمع تعليق أخير إن سمحت حتى تكون
0: في اليمن
1: سيد عبد الله
0: أكثر.
1: أسمع سيد عبد الله حتى يكون أمور متوازنة. سيد عبد الله صبري تعليق سريع من فضلك، هل أنتم مستعدون لمثل هذه المواجهة التي حسب ما يتحدث السيد عبد الستار من الممكن أن يشارك دول وقد يكون الأمريكيون أيضا لاحقا وليس بالضرورة الآن ضدكم في باب المندب؟
2: نحن واجهنا تحالفات من 2015، يعني السعودي لم يحاربنا لوحده، بل شارك تحالف كبير منذ 2015. الأمريكي أيضا شكل ما يسمى تحالف حارس الازدهار، وواجهناه بشجاعة وبقوة اعترف بها الأمريكي، واضطر راضخا أن يعلن عبر وساطة عمانية عن وقف إطلاق النار مع الجانب اليمني. بمعنى هذه السيناريوهات حتى إن كانت مطروحة فنحن مستعدين لها، إن كانت مستبعدة أيضا نحن مستعدين لما هو دونها. إذا كانت السعودية جاهزة للتهدئة والحل السياسي عليها أن تبادر، فالوقت ينفد واليمنيون لا يحتملون الانتظار.
1: نعم.
2: وعدادات والأرقام كلها تقول كم هي خسائر السعودية. على السعودية اليوم أن يختار إما هذه المواجهة وهذه الجولة من التصعيد، وإما العودة إلى طاولة المفاوضات والاستجابة للحقوق اليمنية المشروعة. أما الشعب اليمني فهو مستعد لكل الخيارات والسيناريوهات.
1: أشكرك سيد عبد الله صبري وكيل وزارة الخارجية في حكومة صنعاء، كنت معنا من صنعاء. وأشكر السيد عبد الستار الشميري المحلل السياسي اليمني كان معنا من القاهرة. شكرا لكم.

0: من القضاء حتى زجاجة الماء، احتجاجات على واقع أوضاع متردية في تونس، أصحاب شهادات عاطلون عن العمل، محامون، حقوقيون، صحفيون، الشارع التونسي بكل أطيافه يتململ، ولكن صوت الحكومة غائب عن الإصلاحات وعصا الأمن حاضرة في الشارع. فهل أصبحت الأزمات المتلاحقة تزاحم المواطن في حياته اليومية؟ ولماذا تغيب الحلول من الأفق؟ وإلى أين تمضي الاحتجاجات؟ احتجاجات شعبية تشهدها عدة ولايات تونسية متبنية شعارات سبق وسمعناها في ثورة يناير من 2011 للمطالبة بالتنمية والعمل والكرامة. أصحاب وشهادات العاطلون عن العمل يتحركون أيضا، فعاليات احتجاجية نفذوها شملت عدة ولايات في إطار مواصلة تحركاتهم المطالبة بتأمين عمل لهم وتفعيل القانون 18 الصادر منذ أشهر والقاضي بانتداب أصحاب الشهادات العليا غير العاملين لفترة طويلة. حراك العاطلين عن العمل لقي تضامنا واسعا لا سيما في ظل احتجاجات أخرى ينفذها مختلف مكونات المجتمع المدني من نقابات وجمعيات وأحزاب وحركات اجتماعية لمطالبة الحكومة بتبني سياسة قائمة على الحوار والوضوح بدلا من المقاربة الأمنية التي تكون عواقبها وخيمة على الجميع، وفق ما جاء في بيان حزب التيار الشعبي. الحزب الجمهوري يرى في زيادة وتيرة الاحتجاجات الاجتماعية يرى فيها حراكا سياسيا له عمق، لا سيما أن التحركات لا تتعلق فقط بالحقوق والحريات بل تتقاطع فيها القضايا الاجتماعية والاقتصادية، وبالتالي تمثل في جوهرها انعكاسا للفعل السياسي الذي تعبر عنه النخب السياسية والمدنية دائما وفق الحزب. النقطة الفاصلة مشاهدينا الكرام يبلورها المؤتمر الأخير للاتحاد العام التونسي للشغل. هذا الاتحاد في غاية الأهمية في الحياة في تونس. دعوة الاتحاد إلى إضراب عام ستحول المشهد في تونس ليندمج المساران الاجتماعي والسياسي، فتونس بصدد استعادة تقاليدها السياسية في مواجهة سلطة تعمل على نسف مكتسبات الثورة. هذا ما جاء في اجتماع الاتحاد الأخير. شعارات الاحتجاجات بدأت تتوجه إلى رأس السلطة، بينما لا تزال مطالب المحتجين عالقة أمام القمع وتجاهل حلحلتها. والخطاب النقابي لاتحاد الشغل أدرج قضايا الحريات ورفض المحاكمات السياسية وتوظيف القضاء ضمن بياناته، معتبرا أن الأوضاع في البلاد بلغت درجة من التدهور لم يعد معها الصمت مقبولا، وفق بيان الهيئة الإدارية الجمهورية للاتحاد. وعليه مشاهدينا أعلن في 3 سبتمبر من هذا الشهر تشكيل تنسيقية مشتركة تجمع كبرى المنظمات في البلاد، وهي الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والهيئة الوطنية للمحامين، حيث أعادت هذه التنسيقية للأذهان تجربة الرباعي الراعي للحوار والتي كانت بقيادة نفس هذه المنظمات الثلاث مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة في 2013. كل هذا يمهد الطريق أمام مزيد من غليان الشارع بسبب غياب حلول السلطة لأزمات الماء والكهرباء التي هي من مقومات الحياة الأساسية، فيما يرجع الرئيس قيس سعيد الوضع المتردي إلى ما أسماه أمرا غير بريء يرتقي إلى مرتبة الجريمة وفق تعبيره، رابطا التطورات بأطراف تحاول إحباط التونسيين في إشارة إلى حركة النهضة وحلفائها. مع استمرار التحركات الاحتجاجية وفي ظل انعدام الحوار مع السلطة، يعول التونسيون على أهمية دور اتحاد الشغل فيما وصفه محتجون بمحاولة إنقاذ البلاد وتغيير الأوضاع بعد اشتداد الأزمة وانسداد الأفق. ينضم إلينا من تونس السيد صلاح الدين الجريشي مدير مكتب العربي الجديد في تونس. مرحبا بك يا سيد صلاح الدين. طيب، رأينا أو تحدثنا عن حجم التململ في الشارع التونسي، لكن هذا مستمر منذ أشهر طويلة. هل هناك ما يؤخر أن يكون هناك رد فعل حقيقي من الدولة لمواجهة هذا الوضع؟
1: وفي الحقيقة كما تفضلتم هي عبارة عن تحركات اجتماعية وسياسية وحقوقية تتوالى تدريجيا وبشكل تصاعدي في الشارع التونسي منذ فترة تطول إلى حد ما، ولكن إلى حد الآن رد الفعل السلطة تقريبا هو بنفسه، يعني السلطة لم تغير خطابها، لم تغير من سياساتها، لم تعدل في اختياراتها، وإنما تعتبر هناك نقطتين أساسيتين يركز عليهما الخطاب الرسمي، أن ما يحصل في تونس الآن هو ليس أمرا طبيعيا، وهو بالتالي يصدر عن جهات مناوئة للسلطة وتريد أنها تربك الأوضاع العامة من أجل الوصول إلى أغراض سياسية. هذا هو موقف السلطة الرسمي مما يجري. وثانيا، تعتبر بأن البلد يحتاج إلى صبر، ويحتاج من المواطنين إلى قدر من التفهم، لأن هناك أوضاع متراكمة نتيجة التجربة قبل 25 جويلية التي بدأت بانفراد الرئيس بن علي بالسلطة. وبالتالي انطلاقا من هاتين النقطتين، هناك اتساع للفجوة بين السلطة الرسمية ممثلة في القيادة السياسية، وبين الشارع التونسي بشكل عام، وخاصة المعارضة من جهة، منظمات المجتمع المدني من جهة أخرى. وبالتالي لا يوجد أمل إلى حد الآن، على الأقل لا توجد مؤشرات أولى ممكن تدفعنا إلى توقع حدوث تقارب بين الطرفين.
0: طبعا الشارع لا غير مقتنع برواية السلطة كتفسير لما يحدث، وشارع صابر منذ سنوات ويرى كيف أن السيد قيس سعيد حول السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية كلها في يديه. طيب إلى أين تذهب الأمور الآن؟ يعني إذا كان هذا الحديث، هذا ما يقوله السيد قيس سعيد، يقال منذ سنوات وليس بجديد، والناس تعاني منذ سنوات، إلى أين تذهب الأمور؟
1: تذهب الأمور في اتجاه غموض أو مزيد من الغموض، لأن إلى حد الآن لم تستطع السلطة أن تقنع الرأي العام التونسي بسلامة خطابها وتحليلها للأوضاع. لكن لا يعني ذلك بأن الشارع التونسي الآن أصبح مهيئا لثورة شاملة. لم الشارع التونسي ما زال يشك، ما زالت هناك عنده نقاط استفهام وتساؤلات حول طبيعة القوى الاجتماعية والسياسية المناهضة حد الآن في السلطة. يعني توجد فجوة، ما زالت فجوة واضحة بين المعارضة من جهة وبين الرأي العام التونسي. الشارع التونسي في حيرة من أمره، لم يحسم بعد أوضاعه ولم يحسم أموره بشكل دقيق وبشكل واضح وبشكل تصاعدي، ولذلك هناك حالة من الضبابية، هناك حالة من الضياع على مستوى الرأي العام، لأنه ممزق بين سلطة تعيد خطابها بشكل مستمر في اتجاه واحد، ولم تدرك بأن هناك أزمة هيكلية تمر بها السلطة وتمر بها الدولة وتمر بها الاختيارات الرسمية، وبين معارضين ما زالوا يبحثون عن أنفسهم من أجل بحث عن أرضية مشتركة، من أجل أن ينظموا معارضة جدية قادرة على أن تغير الأوضاع.
0: أشكرك يا سيد صلاح الدين الجورشي، مدير مكتب العربي الجديد، كنت معنا من تونس. شكرا لك يا سيدي.

0: المفوضيه الاوروبيه تطرح صفه جديده لا وجود لها في قوانينها، تقترح منح كندا صفه عضو منتسب. مقترح اغضب الامريكيين، ترامب يصف المقترح بالسخيف والعدائي ويهدد بفرض رسوم صارمه، رسوم جمركيه صارمه ووقف التجاره في مجالات عده مع الاوروبيين. بروكسل ترد وتقول انه ليس موجه ضد احد. فهل تدفع كندا ثمن الابتعاد عن السوق الامريكي؟ هل نحن أمام هندسة جديدة للنظام الغربي أم مجرد رد فعل على حرب رسوم عابرة؟ أمر غير مسبوق حقيقة مشاهدينا الكرام بتاريخ الاتحاد الأوروبي، فتح جدلا على ضفتي الأطلسي. رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اقترحت منح كندا صفة أول عضو منتسب في الاتحاد الأوروبي. الخطوة تدعو إلى ضم كندا إلى مجلس أمن الأوروبي قيد التأسيس، بهدف تعزيز التعاون في الدفاع والذكاء الاصطناعي والطاقة والمعادن النادرة. المقترح أثار جدلا أوروبيا داخليا خاصة حول مضمونها وحدودها هذه العلاقة. فمن الناحية القانونية هذه الصفة غير موجودة في معاهدات الاتحاد الأوروبي، وهي صيغة اقترحتها ألمانيا سابقا لأوكرانيا تسمح بالمشاركة في اجتماعات وزارية دون حق التصويت. بدورها كندا ترى في المقترح فرصة لتنويع شراكاتها في ظل حربها التجارية مع واشنطن، وهو ما عبر عنه رئيس وزرائها مارك كارني أمام البرلمان الأوروبي بقوله إن هذا التحالف سيكون منارة للديمقراطيات ولا يهدف للهيمنة. في سياق هذا التقرير سنشاهده الآن، سنستمع إلى عبدالله إماسي مراسلنا في استراسبورغ يروي لنا تفاصيل وحيثيات المقترح الأوروبي.
1: استقبال حافل لرئيس الوزراء الكندي في البرلمان الأوروبي من غالبية النواب، لكن الحفاوة لم تكتمل، إذ بمجرد وقوفه للحديث ارتفعت أصوات من مقاعد اليمين المتطرف مطلقة هتافات ممجدة للولايات المتحدة. كارني تجاوز المقاطعة بابتسامة ومضى مباشرة في خطابه الذي حمل نقدا غير مباشر لمنطق الهيمنة للإدارة الأمريكية في تعاملها مع الحلفاء والخصوم على حد سواء.
2: لا نريد القوة لنفرض سيطرتنا على الآخرين، بل نسعى لتعزيز قدرتنا على الصمود حتى لا يستطيع كائن من كان أن يتحكم في أسواقنا المفتوحة أو أن ينتقص من سيادتنا أو يهدد سلامة أراضينا أو يقوض حرياتنا وديمقراطيتنا وسيادة قانوننا.
1: هذا التصفيق هو تتمة لمشاهد رافقت عرضا قدمته المفوضية الأوروبية في أثناء خطاب حالة الاتحاد بجعل كندا أول عضو منتسب، عرض خلف انقساما داخل المؤسسة التشريعية الأوروبية. جادل بعض أعضائها بأنه جرى دون استشارة، والقرار الأخير في نظرهم من صلاحيات المجلس وتحت طائلة إجماع الدول الأعضاء.
3: هذه الخطوة تكشف مجدداً عن تصرف منفرد من فون دير لاين تماماً كما فعلت حين ذهبت إلى إسرائيل وتدخلت في شأن بنيامين نتنياهو دون التشاور مع الدول الأعضاء، وواضح أن هذه المرة لم تتشاور أيضاً بشكل سليم ولا حتى مع كندا نفسها. هذا يعكس طبيعة هذه الشخصية، تتبنى فكرة وتنطلق بها منفردة متناسية أنها تعيش في نظام ديمقراطي.
1: في خطابه فصل كارني مجالات التعاون التي يراها أساساً لتحالف جديد يتجاوز اتفاقية التجارة الحالية بين الجانبين. تحدث عن الأمن والدفاع وعن الحاجة إلى تعاون أوسع في المعادن الحرجة والتكنولوجيا، إضافة إلى جهد مشترك لمواجهة تأثير عمالقة التكنولوجيا على المجتمعات والأطفال.
4: طموح أوتاوا بروكسل اليوم سيكون أمام اختبار جدي خلال قمة كندا الاتحاد الأوروبي نهاية أكتوبر المقبل. فيها سيتركز النقاش على الشكل القانوني الذي ستكون عليه الشراكة الجديدة. من داخل البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، عبد الله إماسي، التلفزيون العربي.
0: في المقابل جاء الرد الأمريكي حادا، فرئيس دونالد ترامب وصف المقترح بالسخيف وهدد بفرض رسوم جمركية صارمة أو وقف التجارة مع أوروبا في العديد من المجالات، وهذا إذا اعتبره عملا عدائيا. هو قال سنرى، ربما يكون بحسن نية، إن كان بحسن نية حسنا، إن لم يكن بحسن نية سيكون له موقف آخر، لم نعرف حتى كيف سيحكم عليه إن كان بحسن نية أم لا. كيف كان الرد الأوروبي على التهديدات الأمريكية؟ المفوضية الأوروبية مشاهدينا الكرام ردت بهدوء وقالت أن المقترح غير موجه ضد أحد، طبيعي، مبررة هذا التوجه بأنها محاولة أوروبية كندية لإعادة صياغة التحالفات في نظام دولي متصدع. هذه جملة في غاية الأهمية. الاتحاد الأوروبي أوضح أيضا أنه يختبر قدرة بروكسل على ابتكار إطار جديد بين الشراكة والعضوية الكاملة، خاصة مع دولة مثل كندا التي نمت تجارتها مع أوروبا إلى 8% منذ عام 2016، وانضمت هذا العام كأول دولة غير أوروبية لبرنامج المشتريات الدفاعية. فهل تستطيع بروكسل تحويل العضو المنتسب من شعار سياسي إلى إطار قانوني قابل للتطبيق؟ هل تنجح كندا في تقليل اعتمادها على واشنطن دون أن تدفع ثمن مواجهة تجارية أوسع؟ هل تتحمل أوروبا أيضا التداعيات؟ الأهم، هل نحن أمام بداية نموذج اندماج جديد أم مجرد مناورة في ظل التوتر مع إدارة ترامب؟ هذه مشاهدينا الكرام خريطة تدفعنا إلى طرح المزيد من التساؤلات. منذ نهاية الحرب، قبل الحرب العالمية الثانية، كانت العلاقات بين كندا ودول الاتحاد الأوروبي عبر الأطلسي كانت موجودة، هناك مونتريال يعني هي جزء تتحدث بالفرنسية، حتى في تلك الفترة هناك من كان يقول أن في كندا يمكن أن تمر بعض أيام الأسبوع كأمريكيين وأيام أخرى كأوروبيين. العلاقات التاريخية كانت وطيدة وثقافية أيضا بين كندا والاتحاد الأوروبي، لكن بعد الحرب العالمية الثانية كان التركيز مع الولايات المتحدة. نرى الحدود كبيرة جدا جغرافيا، الولايات المتحدة أقرب، وبعد الحرب العالمية الثانية كانت الولايات المتحدة هي الأكثر قوة من الناحية الاقتصادية، ومن هنا كان هناك هذا الترابط بين الدولتين. الآن تجد كندا نفسها مضطرة إلى تخفيض هذه العلاقات مع الولايات المتحدة وعبور الأطلسي للوصول إلى الاتحاد الأوروبي. إلى أي مدى؟ هذا ما سنبحثه مع ضيوفنا.

0: ينضم إلينا من أوتاوا السفير فيري دي كريكوف الدبلوماسي الكندي السابق، ومن وارسو السيدة باو غوتزادا بوليكوسكا أستاذة العلاقات الدولية. أرحب بكما. أريد أن أبدأ معك سيد فيري دي كريكوف، ما هي هذه العلاقة؟ هل هي شراكة؟ هل هي علاقة مميزة؟ هل هي تحالف؟ هل نحن نشهد الآن قطب عالمي جديد؟ بدل الغرب القديم نرى الآن كندا والاتحاد الأوروبي، بدل أن كانت كندا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
1: It's not a Canada versus the US. It is certainly
2: الأمر لا يرتبط بمعاداة الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن نتحدث هنا عن كندا والاتحاد الأوروبي والمجموعة الأوروبية تحاولان أن تكافحا بطريقة لكي تنوعا من العلاقة الاقتصادية، آخذين بعين الاعتبار أننا مرتبطين بالاقتصاد الأمريكي، وهناك الكثير من الصعاب التي اعترضت سبيلنا في حقبة ترامب. لذلك اعتقدنا أنه للسخاء بمكان من قبل الاتحاد الأوروبي أن تدعو أو يدعو كندا لكي تصبح عضوا مشاركا أو عضوا منتسبا، وهذا لا يغير بطبيعة الحال القضايا بعينها، ولكن ذلك يستحدث رابطا عززناه في السابق وزرعناه في علاقتنا مع الاتحاد الأوروبي. لذلك هذه الدعوة هي دعوة رمزية وهي دعوة سخية، بينما يؤثر ذلك على الطرفين، لأن الطرفان يتحملا هجوم ترامب عليهما وما يتعين علينا أن نقوم به. الأمر ربما أعمق، ولكن ليس بدعا، ليس شيئا جديدا، لأن هنالك علاقات عميقة بالفعل مع الاتحاد الأوروبي. وبالإضافة إلى ذلك، هنا نتحدث عن حركة مهمة ولكنها رمزية لتقول لدونالد ترامب أن لدينا بديل أو بدائل. هذا هو شعار رئيس الوزراء كاني منذ بداية عهدته.
0: طيب سيدة بوليكوسكا، يعني عندما نسمع رئيس الوزراء الكندي يتحدث عن علاقة قائمة على قيم، وهذه العلاقة نرى فيها علاقات اقتصادية، تطوير مشاريع مستقبلية قائمة أيضا على علاقات عسكرية، هذه ليست مجرد علاقة رمزية، وإنما نحن هنا نرى نوع من التحالف يشكل نموذج مختلف ربما عن نموذج ترامب الذي يعمل بصفة الزعيم، ينتزع ما يريد عندما يريد كيفما يريد.
3: Well,
2: بدأ ذي بدء كندا وأوروبا حليفين قريبين ولسنوات طويلة. كندا عضو كما تعرفون من مجموعة السبع الكبار، وهي أيضا عضو في حلف شمال الأطلسي الناتو، وبالتالي نحن قريبين وعلى مدى سنوات. يمكننا حتى القول أنه منذ بداية أو نشأة كندا، ولكن الوضع الآن تغير، وبالتالي أردنا أن نرسل إشارة إلى دونالد ترامب وإلى العالم بأسره، مفادها أن هنالك أمور قريبة إلى قلوبنا، ونحن سوف نستمر في التفكير كدأبنا، ونحن نريد عالما يستند على المنظمات الدولية والقانون الدولي وعلى مبادئ معينة، ونحن لا نريد لهذا العالم أن ينحدر إلى كارثة تلو الكارثة. الأوروبيون يروا منطقة القوة على أنه يفضي إلى الكوارث، وثمة حروب اندلعت في هذه القارة، ونحن نعرف هذا النهج المرتبط بالقوة والنزاعات واستخدام السلطة وما يمكن أن يأتي به علينا. ولذا أوروبا وكندا تمتحان من نفس المعين، ونريد أن نركز على هذه الحقيقة، آملين بأن هذه رسالة سوف توفر إلى أصدقائنا الأمريكيين، لأن دونالد ترامب لا يختصر أمريكا، هناك كثير من الأصوات في أمريكا يعارضون مثل هذه السياسات.
0: الرسالة وصلت
2: بحد ذاته، لديه مشكلة ويسبب لدى مشاكل يسبب مشاكل للاتحاد الأوروبي وللبلدان الأوروبية من خلال تفوهه بأمور لا يمكن أن نقبلها.
0: سيد بونيكوسكا، الرسالة وصلت سيدتي وأغضبت ترامب كثيرا. سيد فيري دو كريكوف، أغضبت ترامب، لماذا غضب ترامب إلى هذا الحد وما الذي يمكن أن يفعله؟ هل تتحمل كندا غضب ترامب؟
2: في واقع الأمر كنا نعاني مع دونالد ترامب ولفترة نحن ضحايا الرسوم التي فرضها، ولكننا استطعنا أن نتعافى من الانتكاسات وكنا وما زلنا صامدين. ترامب بطبيعة الحال تحدث عن الرسوم وفارضها ونحن نتحمل العبء الأكبر بخلاف الدول الأخرى التي هجمت من قبل ترامب، ولكن أعتقد أن نهجنا الذي نتبعه يرتبط بمحاولة جعل ترامب يفهم المعادلة التالية، أعني بذلك أنه منذ تأسيس الناتو وقبل ذلك كما ذكرت زميلتي نحن قريبين من الولايات المتحدة الأمريكية ونحن حلفاء، ولكن السؤال هل ستستمر العلاقة وهل ستعود إلى سابق عهدها؟ أعتقد أنها ستعود إلى سابق عهدها ربما عندما يخسر ترامب الانتخابات النصفية ربما، وبالتالي هذه هي فترة بالفعل مهمة للغاية لكي نكبح جماعة ترامب عندما تخسر أو يخسر الحزب الجمهوري في الانتخابات النصفية، وبعد ذلك سوف نرى إلى أي درجة هذه البنى الجديدة مع الاتحاد الأوروبي يمكن أن تعزز من تصميمنا وقدرتنا على مواجهة دونالد ترامب.
0: شكرا لك. نعم، أشكرك سعادة السفير السابق السيد فيري دو كريكوف، وأنت دبلوماسي كندي سابق كنت معنا من أوتاوا، كما أشكر السيدة ماغو تزادا بونيكوسكا وهي أستاذة العلاقات الدولية كانت معنا من وارسو، شكرا لكم. الأخيرة لهذه الليلة انتهت مشاهدينا الكرام، غدا ملفات جديدة ونقاط جديدة، بعد قليل ساعة إخبارية مع وائل التميمي.

0: كانوا يسموني أنا وزير خارجية سوريا الغير معلن.
1: عباس إبراهيم المدير السابق للأمن العام اللبناني.
2: نريد أن نفهم منك الكواليس التي أحاطت بتلك الوساطة.
0: جابوا له نزار أملوا عليه شروط مقابل إطلاق سراحه. قلت له ما بتمضي ما بتعمل شيء. قال لي وقلت له لأنه ما حيلتزم. كان كل المفقودين يقال أنه بسوريا. قال لي الرئيس الأسد مرضي. أنا صرت بصدمة كبيرة يعني.
2: موقف صعب.
0: تفويت فرصة كبيرة. قلت له بدي أشوف السيد الخميس. الرئيس ترامب تقريبا بآخر ولايته زاد اهتمامه بموضوع أوستن تايس.
2: هذا الرصيد الذي تحصلت عليه في مجال الوساطات ألم يستثمر لبنانيا؟
1: وفي رواية أخرى الأحد 10 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.
3: أنت لحظة يحدث فيها الخبر ويبدأ منها كل شيء، لكن الأحداث تخفي صانعيها وحكاياتها. أنت وأنا مثلك أبحث عن الوجوه التي تخفيها الأخبار، عن قصص الناس التي تستحق أن تروى، عن القصة التي اختفت بين ما حدث وما ينشر. أنت الحكاية وأنا بانتظارك في تواصل.
1: تواصل يومياً 5:30 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي

أهلا بكم مشاهدين إلى نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. القوات الحكومية اليمنية تقول إنها أحبطت هجوما لجماعة أنصار الله الحوثيين في تعز، ورئيس مجلس القيادة الرئاسي يؤكد قدرة الدولة على استعادة زمام المبادرة في الساحل الغربي. الجيش السوداني يعلن السيطرة على عدة مناطق في ولاية شمال كردفان عقب معارك مع قوات الدعم السريع. ترامب يلوح بإمكانية استئناف العمل العسكري ضد إيران، وفيتو روسي صيني ضد تمديد ولاية فريق لجنة العقوبات الخاصة بطهران.

0: قالت القوات الحكومية اليمنية إنها استهدفت بضربات دقيقة مواقع وتجمعات للحوثيين في جبهة الوازعية في تعز والمضاربة غرب محافظة الحج. في الأثناء أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي قدرة القوات الحكومية على استعادة زمام المبادرة في الساحل الغربي واستكمال استعادة الأراضي اليمنية.
1: في اليمن التصعيد المحسوب يتواصل ويعيد تحريك الجبهات دون أن يغير موازين القوى. فمع استمرار المواجهات المباشرة والغارات الجوية، عشرات القتلى والجرحى سقطوا خلال الساعات الماضية في صفوف القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين في عدة جبهات منها تعز ولحج. الميدان يشتعل في عدة محاور، سلاح الجو الحكومي يضرب تجمعات لجماعة أنصار الله الحوثيين في المخا والوازعية وكهيوب المطلة على باب المندب، ويستعيد مواقع جبلية استراتيجية بمشاركة قوات العمالقة ودرع الوطن. وعلى جبهة مأرب تسير الأمور بلا تقدم، فقط مواجهات متقطعة وضربات بطائرات مسيرة خلف خطوط التماس. سياسياً، رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي يؤكد أن الدولة قادرة على استعادة المبادرة في الساحل الغربي، وأن أمن البحر الأحمر غير قابل للتفاوض داعياً لشراكة ردع دولية. أممياً تتواصل الجهود في محاولة لوقف التصعيد، بينما تحاول سلطنة عماد تبريد الجبهة.
2: هناك حاجة إلى مزيد من التمويل، إذ لم تتجاوز نسبة تمويل خطة الاحتياجات والاستجابة الإنسانية المتعلقة باليمن للعام الحالي 20%، مما يضطر الشركاء إلى تقليص المساعدات المنقذة للحياة في وقت تشتد فيه حاجة المجتمعات إليها أكثر من أي وقت مضى، وتشكل حالة التصعيد الراهنة ضغطاً إضافياً على الموارد المحدودة أصلاً.
1: في الأثناء، مجلس الأمن منقسم على نفسه، واشنطن ولندن والرياض تطالب بالحزم لحماية الملاحة، وموسكو وبكين تدعو لضبط النفس. لكن بعد انهيار التهدئة وعودة الهجوم على باب المندب، الوضع يشير إلى تصعيد تكتيكي لإعادة التموضع، وليس إلى تحول نحو حرب واسعة على الأقل في هذه المرحلة.
0: وتتعمق الأزمة الإنسانية في اليمن، حيث أعلنت إدارة مخيمات النازحين أن أكثر من 122,000 نزحوا في 8 محافظات خلال النصف الأول من الشهر الجاري.
3: نزوح واسع وضحايا بالألف، ضحايا بالألف. والتصعيد العسكري في اليمن لا يوسع رقعة القتال فحسب، بل يدفع بالأزمة الإنسانية إلى مستويات جديدة. أكثر من 122,000 شخص نزحوا خلال النصف الأول من سبتمبر وحده، رقم يكشف حجم الموجة الجديدة من الفرار وفق الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن. نحو 18,000 أسرة غادرت مناطقها بين الأول والخامس عشر من الشهر الجاري، وتصدرت تعز أعداد النازحين، تلتها لحج ثم عدن وأبين. نزوح جاء بالتزامن مع تصعيد عسكري واسع على الساحل الغربي وفي تعز، تصعيد غير خطوط السيطرة ودفع أسرا إلى الفرار من جديد بعدما نزحت من مناطقها سابقا. لكن تداعيات القتال لا تتوقف داخل اليمن، فالمنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة تقول إن أكثر من 2700 يمني وصلوا إلى جيبوتي منذ مطلع سبتمبر هرباً من تصاعد القتال على الساحل الغربي.
4: وكرنا الصباح بإذن الله تعالى طلعنا السامن حقنا في صنبوق، حوالي ما يقارب 700 أسرة أو 1000 أسرة دخل صنبوق. طلعنا السامن حقنا وتحركنا وطيرنا تكسف وحان دعية الله يا الله يا الله، حتى وصلنا إلى سوابع ارتحنا شوية من الطيران ومن التهديد.
3: ومع كل جولة تصعيد تتسع قائمة الاحتياجات الإنسانية، ويزداد المدنيون دفعا لكلفة الحرب، كلفة لا تقتصر على النزوح وحده، إذ أفادت منظمة الصحة العالمية بمقتل وإصابة أكثر من 2800 شخص بين السادس من أغسطس والثاني عشر من سبتمبر. مأرب والجوف سجلتا أعلى حصيلة، تليهما تعز والساحل الغربي. وتقول المنظمة إن بيانات الضحايا لم تعد متاحة بعد سيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين على المخا وذوباب وجزيرة ميون. أما الأطفال فليسوا بمنأى عن تداعيات القتال. منظمة اليونيسف أكدت سقوط قتلى وجرحى من الأطفال جراء المعارك في مشهد يعيد رسم المأساة الإنسانية للحرب اليمنية عاما بعد عام.
0: قال الناطق الرسمي باسم قوات العمل الخاص غرب كردفان بالسودان محمد ديدان إن العملية البرية الواسعة التي أطلقها الجيش السوداني مدعومة بأسراب من المقاتلات الحربية والمسيرات. وفي بيان قال إن قواته كبدت قوات الدعم السريع خسائر كبيرة في المعارك الجارية في هذا المحور، مشيرا إلى أن العملية البرية ستنتهي بالتحام وحدات كردفان مع وحدات المحور الغربي في دارفور.
5: يوما تلو الآخر يتغير الميدان في السودان، هجوم بري واسع ومسيرات تضرب وكردفان تزداد فيها الجبهات سخونة. الجيش السوداني والقوات المشتركة يفتحون عدة محاور في كردفان مع قوات الدعم السريع. في الجنوب الجيش رفع راية النصر وأعلن السيطرة على الفرشاية. الفرشاية قرية صغيرة لكن موقعها الاستراتيجي كبير، إذ تقع القرية على الحدود بين ولايتي شمال وجنوب كردفان. في شمال كردفان أعلن الجيش السوداني استعادة السيطرة على 11 منطقة بعد معارك مع قوات الدعم السريع، كما وثق بالصوت والصورة وجوده داخل الممسوكة غربية الأبيض. كما أعلن الجيش السيطرة على كل من كمجر وشرشار والقليعات، بالإضافة إلى 8 مناطق أخرى. غربا في مدينة بار، مصادر عسكرية تتحدث عن دخول مناطق جديدة ومواصلة الضغط على مواقع الدعم السريع. لكن المعركة لا تجري على الأرض وحدها، المسيرات تدخل بقوة في القتال. مصدر عسكري سوداني يقول إن الجيش استهدف مسيرات تابعة للدعم السريع في سودري ومحيطها، وهناك تدور معركة أخرى على طرق الحركة والإمداد. والجيش يقول إنه يواصل تضييق الخناق على قوات الدعم السريع في الجبهات المفتوحة.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يقترب من منعطف وصفه بالحرج في الحرب الإيرانية بشأن ما إذا كان سينفذ هجمات ضخمة في محاولة لإنهائها. وأضاف ترامب في تصريحات لموقع أكسيوس أن لديه قرارا كبيرا قادما، في إشارة إلى إمكانية استئناف العمل العسكري والقضاء على النظام الإيراني وفق تعبيره، واعتبر أن القرار مصيري لكنه وارد. وتابع ترامب أنه راض تماما عن نجاح الحصار البحري في منع إيران من تصدير نفطها، وأكد أنه منذ بدء الحصار لم تدخل حتى سفينة واحدة إلى إيران، وأشار إلى أن إيران على اتصال مباشر بالولايات المتحدة وأن الإيرانيين ما زالوا يرغبون في التوصل إلى اتفاق. قالت الخارجية الأمريكية أنه سيتم السماح لوفد إيراني بحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل. وقال متحدث باسم الوزارة إن الوفد سيخضع لقيود سفر وسيمنع من شراء السلع الفاخرة وغيرها وفقا للسياسة الأمريكية، مضيفا أن الوفد أقل عددا من العام الماضي. واستخدمت روسيا والصين حق النقد الفيتو ضد مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة في مجلس الأمن لتمديد ولاية فريق لجنة العقوبات الخاصة بإيران. وجددت موسكو وبكين التأكيد على رأيهما القاضي بأن جميع إجراءات الأمم المتحدة ضد طهران ألغيت بموجب الاتفاق النووي. وتعني الخطوة الروسية الصينية انتهاء تفويض مجلس الأمن الخاص بالمراقبة المستقلة للعقوبات الدولية التي أعيد فرضها على طهران قبل عام. أعرب نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف عن أمله في عودة الولايات المتحدة للالتزام بمذكرة التفاهم التي جرى توقيعها، وأضاف أن واشنطن تشن حربا على طهران منذ 40 عاما.
6: منذ 40 عاما يشن العدو حربا غير مباشرة ضدنا، والآن دخل في مواجهة مباشرة معنا. نواجه عدوا مجهزا بأحدث العلوم والتكنولوجيا، ولا طريق أمامنا سوى أن نتسلح بسلاح العلم. نأمل أن يعود العدو إلى تنفيذ التزاماته بموجب مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها.
0: هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإسقاط النظام الإيراني والقضاء على حماس وحزب الله، وأشار إلى أن إسرائيل أنجزت الجزء الأكبر من هذه المهمة، لكن لا يزال هناك ما يجب استكماله. كما قال:
7: رغبة إيران ووكلائها في تدمير إسرائيل لم تختفي، إنما ضعفت فقط، والقدرة على تنفيذ ذلك سحقت بقوة. سنقضي على حماس وسنخضع النظام الإيراني ونسقطه، وسنتعامل أيضا مع حزب الله الذي سيسقط هو الآخر.
0: قال خبراء حقوق الإنسان المكلفون من الأمم المتحدة إن لديهم أسباباً للاعتقاد أن الولايات المتحدة ارتكبت جرائم حرب في هجومين على إيران استهدف أحدهما مدرسة في مدينة ميناب جنوب البلاد. وتقول البعثة إن المدنيين في إيران علقوا بين انتهاكات هائلة لحقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها حكومتهم، وبين الصراع المميت مع الولايات المتحدة وإسرائيل وفق تعبيرها. أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد فلسطيني بقصف الاحتلال الإسرائيلي منطقة نهر البارد جنوب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. وأشار مراسل التلفزيون العربي إلى إصابة مواطنين جراء إطلاق الاحتلال الرصاص العشوائي في مخيم البريج وسط القطاع. شدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي على الأهمية البالغة لتنفيذ خطط الرئيس ترامب بشأن قطاع غزة بشكل كامل، وأكد أن إسرائيل هي من يعرقل التنفيذ وخريطة الطريق. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البرتغالي في القاهرة، حيث أكد عبد العاطي بحسب الخارجية المصرية أن التهجير القسري أو الطوعية للفلسطينيين أمر مرفوض، وقال إن كل هذه المسميات باطلة. أفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن عدد الصحفيين والصحفيات المعتقلين في سجون الاحتلال ارتفع إلى 39 بعد اعتقال الصحفي علاء الرماوي من رام الله. وأضاف البيان أن 21 صحفيا وصحفية يخضعون إلى الاعتقال الإداري دون محاكمة أو توجيه تهم واضحة. ولفت النادي إلى أن استهداف الصحفيين والصحفيات يتواصل بأشكال متعددة، وأكد أن ذلك يقيد قدرتهم على ممارسة عملهم ونقل الوقائع وتوثيق الانتهاكات. في لبنان شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات على كفر تبنيت والنبطية الفوق، إضافة إلى قصف مدفعي على عدد من البلدات. وقالت مراسلة التلفزيون العربي إن تفجيرا هز بلدة زوطر الشرقية، بينما توالت عمليات التفجير في بلدة المنصوري، وتظهر هذه المشاهد تفجيرا إسرائيليا في وادي سلوقي. ونفذ سكان بلدات النبطية وزوطر الشرقية وأرنون وكفر تبنيت والنبطية الفوق وقفة احتجاجية للمطالبة بالعمل على وقف التفجيرات الإسرائيلية، واستنكروا أمام سرايا النبطية تحويل عدد من المناطق إلى عسكرية خطرة على الرغم من وجود القوات الإسرائيلية فيها، وطلبوا المسؤولين بالتحرك لتأمين متطلبات الحياة للمناطق المحاذية للخط الأصفر. أعلن المتحدث باسم الداخلية السورية نور الدين البابا مقتل 3 عناصر من الأمن وإصابة آخرين منهم مدنيون جراء اشتباك مع أفراد مجموعة مسلحة في مدينة الصنمين بمحافظة درعا، ورصدت كاميرا التلفزيون العربي آثار الاشتباكات.
8: نقف أمام منزل أحد متزعمي المجموعات المسلحة التي قامت قوات الأمن الداخلي بمداهمتها صباح هذا اليوم،

0: الآن بقايا للمجموعات المسلحة التي كانت تتواجد في هذه المنطقة، بحسب أيضا الناطق الرسمي لقوات الأمن الداخلي نور الدين البابا الذي قال بأن هذه المجموعات كانت تؤازرها مجموعات تتبع لتنظيم الدولة، ومن ثم تم الاشتباك في هذه المنطقة. طبعا نشاهد بقايا أيضا دماء، يبدو بأن هناك كانت إصابات بصفوف المسلحين بعد أن كان هناك اشتباكات عنيفة في هذه المنطقة. تم تأمين أيضا الأهالي الذين كانوا يتواجدون بالقرب من هذا المنزل، وأيضا تم إبعاد الأهالي من هذه المنطقة، وأيضا فرض طوق أمني على جميع مداخل مدينة الصنمين، وأيضا تم فرض حظر تجوال في داخل مدينة الصنمين. تقول قوات الأمن الداخلي بأن العملية مستمرة حتى إلقاء القبض على جميع أفراد العناصر المسلحة والمجموعات المسلحة التي كانت تتواجد هنا، والتي أدت أو قامت بعمليات ابتزاز وعمليات أيضا يعني ابتزاز للمواطنين، وقامت بمقاومة لقوات الأمن الداخلي. قحطان مصطفى، التلفزيون العربي، مدينة الصنمين.
1: أصدرت محكمة الجنايات العسكرية في حلب أحكاما على 4 متهمين في أحداث الساحل، وقضت بإعدام أحدهم والسجن المؤبد لآخر من الموالين للنظام الأسد. كما قضت المحكمة بالسجن 20 عاما على حق عنصر من وزارة الدفاع السورية. أعلن وزير الطاقة السوري محمد البشير أنه سيتم طرح أنواع عدة من مادة المازوت بأسعار ومواصفات مختلفة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين. وفي مؤتمر صحفي قال البشير أنه سيتم كذلك إعادة تشغيل عدد من المحطات المحلية بطاقة تصل إلى 35 ألف برميل يوميا من النفط الخام.
2: تم إقرار مقترح طرح فيه طرح مواد أنواع متعددة من مادة المازوت بمواصفات وأسعار مختلفة بحسب طبيعة الاستخدام، بدل حصر السوق بمنتج واحد مرتفع المواصفات والكلفة.
1: دعت نائبة المندوب الأمريكي في الأمم المتحدة تامي بروس في جلسة لمجلس الأمن إسرائيل وسوريا إلى ضبط النفس وخفض التصعيد والحوار، ورحبت المندوبة باندماج قوات سوريا الديمقراطية في مؤسسات الدولة السورية، ودعت إلى التهدئة في السويداء.
3: اندماج قوات سوريا الديمقراطية في مؤسسات الدولة يمثل تقدماً إضافياً في طريق سوريا نحو جيش واحد وحكومة واحدة ودولة واحدة موحدة، إلا أننا لا نزال قلقين حيال التصعيد في السويداء، ونعيد تأكيد دعمنا لخارطة الطريق الثلاثية التي أعلنت قبل عام بين الولايات المتحدة وسوريا والأردن. نحث كل الأطراف على ممارسة ضبط النفس والسعي إلى الحوار، ونتطلع إلى مواصلة التقدم نحو المحاسبة والأمن والعودة الآمنة للنازحين.
1: كل ما فعله الرئيس الكولومبي اليساري السابق غوستافو بيترو بسياسته المعادية لإسرائيل قد طوي، ودخلت كولومبيا منذ انتخاب رئيسها الجديد أبيلارو دي لاسبريا عهد دعم إسرائيل من بابه العريض، وصولا حتى إلى اعتراف كولومبيا بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة. فريق مسبار في التلفزيون العربي تتبع مسار الرئيس الكولومبي الجديد ورسم الإطار التسلسلي لخطواته السياسية لفهم سياقه وراء إسرائيل.
4: والتي السنوات التي كانت فيها كولومبيا الدولة الأكثر شراسة في مناهضة إسرائيل في القارة الأمريكية اللاتينية، ففي فبراير من العام 2024 أعلن الرئيس اليساري السابق غوستافو بيترو وقف مشتريات الأسلحة والمعدات العسكرية الجديدة من إسرائيل احتجاجاً على الحرب في غزة، قبل أن يقرر في مايو من العام ذاته قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل وطرد السفير الإسرائيلي. تصعيد لم يتوقف عند المجال الدبلوماسي فقط، ففي عام 2025 أصدر بيترو قراراً بتعليق صادرات الفحم الكولومبي إلى إسرائيل، ثم هدد بتعديل امتيازات شركة التعدين والتجارة غلينكور إذا ما وصلت صادراتها إلى إسرائيل. فأوقفت غلينكور صادراتها رغم أن بوغوتا كانت المزودة الرئيسية لإسرائيل بالفحم. وفي المسار القانوني لم تكتفي بوغوتا بإدانة إسرائيل سياسياً، بل طلبت التدخل في القضية التي رفعتها دولة جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية. كما استخدم بيترو منابر دولية من بينها الأمم المتحدة

0: للدعوة إلى فرض عقوبات على إسرائيل ووقف إمدادات السلاح إليها. وهكذا تحولت كولومبيا خلال عهده إلى واحدة من أكثر الحكومات انتقاداً لإسرائيل في أمريكا اللاتينية. في يونيو 2026 خرج رئيس اليساري من القصر وحل محله اليمني أبيلاردو دي لاسبريا. لم يبدأ تقارب أبيلاردو دي لاسبريا مع إسرائيل من بوغوتا، بل من شبكة علاقات سياسية بناها في الولايات المتحدة. فمن خلال إقامته ونشاطه المهني في فلوريدا انفتح على شخصيات جمهورية ودوائر محافظة، من بينها النائبة ماريا ألفيرا سالازار المعروفة بدعمها العلني لإسرائيل وارتباطها بلجان ضغط مؤيدة لها. اكتسب هذا التقارب بعداً سياسياً أوضح في مارس الماضي، حين التقى دي لاسبريا في ميامي بسالازار ووكيل وزارة الخارجية الأمريكية كريستوفر لاندو. وتوفر سجلات لجنة الانتخابات الفيدرالية الأمريكية دليلاً مالياً على هذا التقاطع السياسي. فبحسب مراجعة السجلات منذ عام 2018 بلغت مساهمات دي لاسبريا الفعلية نحو 16,000 دولار، وذهب أكثر من 14,000 دولار منها إلى لجان مرتبطة بسالازار نفسها، والتي كشفت سجلات تمويل حملتها أنها تلقت أيضاً دعماً من لجان مؤيدة لإسرائيل على رأسها آيباك. ولم يقتصر حضور سالازار في علاقة دي لاسبريا بالدوائر الجمهورية المؤيدة لإسرائيل على الجانب المالي، بل امتد إلى دعم سياسي علني خلال الانتخابات الرئاسية. فقد قالت النائبة الأمريكية إنها تعرفه جيداً وأنه دعم حملاتها السابقة، كما هنأته بعد فوزه ووصفته بأنه صديق للديمقراطية وحليف للولايات المتحدة، وهو ما فعله أيضاً رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حيث هنأه بفوزه على منصة إكس. وقبل فوزه بالرئاسة التقى دي لاسبريا وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر في نوفمبر العام الماضي، وقال بعد الاجتماع إنه نقل إليه الحاجة إلى تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، كما تعهد بنقل السفارة الكولومبية إلى القدس وربط التقارب مع إسرائيل بالتعاون في ملفات الأمن ومكافحة الجريمة. شكل الزلزال الذي ضرب كولومبيا في العاشر من الشهر الماضي نقطة تحول أخرى في تعميق العلاقات بين الجانبين، حيث بدأت إسرائيل في إدخال الكارثة إلى خطابها الدبلوماسي والإعلامي، مقدمة مساعداتها باعتبارها تعبيراً عن تضامن الدولة الإسرائيلية مع الشعب الكولومبي. وفي نشرتها الصادرة في 14 أغسطس الماضي لم تكتفي السفارة الإسرائيلية بالإشارة إلى إرسال بعثة إنقاذ إلى كولومبيا، بل قارنت العملية بما حدث في فنزويلا بعد زلزال سابق كان الباب في إعادة بناء العلاقات بين البلدين بعد انقطاع. ووضعت النشرة الحالتين الكولومبية والفنزويلية ضمن مبادرة أوسع قالت إن وزارة الخارجية الإسرائيلية أطلقتها لتعزيز العلاقات مع دول أمريكا اللاتينية. وفي 14 من الشهر الماضي وصلت بعثة Alliance of Brothers إلى مدينة كالي الكولومبية على متن طائرة لسلاح الجو الإسرائيلي، وضمت عناصر من قيادة الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي ووزارة الأمن الإسرائيلية ووزارة الخارجية، كل هذا لتقديم المساعدة الإنسانية، قال الجيش الإسرائيلي في بيان له. في 22 من الشهر الماضي أعلنت إسرائيل إرسال شحنة إضافية تزن 5 أطنان من المعدات الطبية، وذلك ضمن تعاون بين وزارتي الخارجية والصحة الإسرائيليتين للاستجابة لحالة الطوارئ الطبية. يظهر الخطاب الإعلامي للبعثة تجاوز الإعلان عن وصول فريق الإنقاذ ومواقع عمله، فقد قدمت المنشورات العملية باعتبارها فعلاً رسمياً من جانب إسرائيل تجاه الشعب والسلطات الكولومبية، وربطت بين وجود الفريقين على الأرض واستمرار التعاون بين الحكومتين. أما السفيرة الإسرائيلية في كولومبيا فيفيان آيزن فاتخذ خطابها منحاً دبلوماسياً أكثر وضوحاً، فلم تركز منشوراتها على تفاصيل عمليات الإنقاذ فقط، بل ربطت بين البعثة والعلاقة بين الدولتين. وبهذا الخطاب تحولت بعثة الإنقاذ من مهمة ميدانية محدودة إلى أداة للدبلوماسية العامة، فالمساعدات وظهور الجنود في مواقع الأنقاض والتواصل باللغة الإسبانية وتسليم المعدات بحضور مسؤولين كولومبيين اجتمعت في سردية واحدة تقدم إسرائيل بوصفها شريكاً أمنياً وإنسانياً في كولومبيا بعد أن كانت العلاقة بين البلدين قد دخلت مرحلة قطيعة دبلوماسية في عهد الرئيس السابق بيترو.
1: مشاهدين، في خبر عاجل تنقل وكالة فارس عن بحرية الحرس الثوري أنهم استهدفوا ناقلة نفط بعد محاولتها عبور هرمز بطريقة غير قانونية. إذن بحرية الحرس الثوري الإيراني تعلن أنها استهدفت ناقلة نفط بعد محاولتها عبور مضيق هرمز بطريقة غير قانونية. في موضوع آخر، رحب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بمقترح منح كندا صفة أول عضو منتسب للاتحاد الأوروبي، ودعا إلى تأسيس تحالف بين بلاده والاتحاد لمواجهة البيئة الدولية المضطربة. وأكد كارني في كلمة أمام البرلمان الأوروبي بستراسبورغ أن الروابط المشتركة تتجاوز الأطر التجارية وتستند إلى تاريخ طويل وقيم راسخة.
2: استقبال حافل لرئيس الوزراء الكندي في البرلمان الأوروبي من غالبية النواب، لكن الحفاوة لم تكتمل، إذ بمجرد وقوفه للحديث ارتفعت أصوات من مقاعد اليمين المتطرف مطلقة هتافات ممجدة للولايات المتحدة. كارني تجاوز المقاطعة بابتسامة ومضى مباشرة في خطابه الذي حمل نقدا غير مباشر لمنطق الهيمنة للإدارة الأمريكية في تعاملها مع الحلفاء والخصوم على حد سواء.
3: لا نريد القوى لنفرض سيطرتنا على الآخرين، بل نسعى لتعزيز قدرتنا على الصمود حتى لا يستطيع كائن من كان أن يتحكم في أسواقنا المفتوحة أو أن ينتقص من سيادتنا أو يهدد سلامة أراضينا أو يقوض حرياتنا وديمقراطيتنا وسيادة قانوننا.
2: هذا التصفيق هو تتمة لمشاهد رافقت عرضاً قدمته المفوضية الأوروبية في أثناء خطاب حالة الاتحاد بجعل كندا أول عضو منتسب، عرض خلف انقساماً داخل المؤسسة التشريعية الأوروبية. جادل بعض أعضائها بأنه جرى دون استشارة، والقرار الأخير في نظرهم من صلاحيات المجلس وتحت طائلة إجماع الدول الأعضاء.
4: هذه الخطوة تكشف مجدداً عن تصرف منفرد من فوندرلاين تماماً كما فعلت حين ذهبت إلى إسرائيل وتدخلت في شأن بنيامين نتنياهو دون التشاور مع الدول الأعضاء، وواضح أن هذه المرة لم تتشاور أيضاً بشكل سليم ولا حتى مع كندا نفسها. هذا يعكس طبيعة هذه الشخصية، تتبنى فكرة وتنطلق بها منفردة متناسية أنها تعيش في نظام ديمقراطي.
2: في خطابه فصل كارني مجالات التعاون التي يراها أساساً لتحالف جديد يتجاوز اتفاقية التجارة الحالية بين الجانبين. تحدث عن الأمن والدفاع وعن الحاجة إلى تعاون أوسع في المعادن الحرجة والتكنولوجيا، إضافة إلى جهد مشترك لمواجهة تأثير عمالقة التكنولوجيا على المجتمعات والأطفال.
5: طموح أوتاوا بروكسل اليوم سيكون أمام اختبار جدي خلال قمة كندا الاتحاد الأوروبي نهاية أكتوبر المقبل. فيها سيتركز النقاش على الشكل القانوني الذي ستكون عليه الشراكة الجديدة. من داخل البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، عبد الله إماسي، التلفزيون العربي.
1: يزور مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروش تشيفكوفيتش الصين في 8 و9 من أكتوبر في إطار المناقشات الهادفة إلى إعادة التوازن في التبادل التجاري بينهما وفق مصدر رسمي أوروبي. وتحمل الدول 27 في الاتحاد بكين المسؤولية عن جزء كبير من عجز الميزان التجاري بينهما الذي يناهز $1,150,000,000 بسبب ما تعتبره ممارسات صينية غير منصفة. وأطلق الجانبان قبل أشهر حواراً هدفه السعي إلى حل هذه التباينات ودياً. أعلن الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي أن قوات بلاده نفذت ضربات بعيدة المدى على أهداف داخل روسيا والبحر الأسود، وقال إن عملية مشتركة نفذها جهاز الأمن الأوكراني والاستخبارات العسكرية وجهاز الاستخبارات الخارجية أسفرت عن استهداف مصفات ياروسلاف النفطية، وأضاف أن جهاز الأمن الأوكراني نفذ ضربة دقيقة على مطار عسكري في مقاطعة روستوف. أعلنت وحدة الطوارئ الأوكرانية إصابة شخص نتيجة ضربة بمسيرة روسية على مركز تجاري في خاركيف، وتسببت الحادثة بأضرار جزئية في الهيكل واندلاع حريق. قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن موسكو ستواصل الدعوة إلى تحقيقات مستقلة بشأن أحداث مدينة بوتشا الأوكرانية، ولفتت ردا على سؤال لمراسل التلفزيون العربي أنه لا يمكن الاعتماد على صدور قرار من مجلس الأمن يقضي بتحقيق محايد في أحداث بوتشا.
6: لا يمكن التعويل الآن على أن يتخذ مجلس الأمن قراراً يقضي بإجراء تحقيق محايد في هذه الوقائع وفي الاستفزازات التي شهدتها بوتشا، لأنهم ببساطة يستخدمون حق النقد ضد كل ذلك وسيعرقلونه كما فعلوا أكثر من مرة.
1: قال المتحدث باسم الخارجية الصينية إن تعاون بكين مع الدول يقوم على أساس المساواة، ونفى أن يكون موجهاً ضد أي طرف ثالث. يأتي ذلك في معرض تعليقه على موافقة الكونغرس الأمريكي على مشروع قانون يمنح ترامب صلاحيات جديدة لفرض رسوم جمركية على الدول التي تشتري منتجات نفطية روسية.
7: دأبت الصين على التعاون اقتصاديا وتجاريا مع دول العالم على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة، فهذا التعاون ليس موجها ضد أي طرف ثالث، كما أنه لا يخضع لتدخل أو إكراه من أي طرف. وتؤكد الصين معارضتها باستمرار لمبدأ الولاية القضائية طويلة الذراع الذي يفتقر إلى أساس في القانون الدولي ولم يحصل على تفويض من مجلس الأمن الدولي.
1: أفاد مصدر دبلوماسي تركي لوكالة فرانس بريس بأن أنقرة سلمت كل من أوكرانيا وروسيا مسودة اتفاق لوقف الهجمات على السفن التجارية في البحر الأسود، وأوضح المصدر أن الاقتراح يحاكي آلية ممر الحبوب، وهي اتفاق توسطت فيه تركيا والأمم المتحدة في 2022 لضمان مرور آمن لصادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود آنذاك. أكد وزير الدفاع الروماني رادو ميروتسا في مقابلة مع التلفزيون العربي أن بلاده اتفقت مع أوكرانيا وبلغاريا على العمل لتعزيز مسارات ملاحة حرة.
8: وقعنا اتفاقا مع كل من تركيا وبلغاريا للعمل على تعزيز مسارات ملاحة حرة وإزالة الألغام التي تنفجر في البحر الأسود.
1: ودعا وزير الدفاع الروماني ميروتسا في مقابلة مع التلفزيون العربي روسيا إلى احترام القانون الدولي وتجنب اختراق مسيراتها للأجواء الرومانية.
8: ندعو روسيا إلى احترام القانون الدولي، على موسكو مراقبة المسيرات التي تنتجها وإلى أين تذهب أو في حال دخلت مجالات جوية محظورة.
1: تواجه الأسر النازحة في ضواحي مقديشو بالصومال فيضانات جراء ظاهرة النينيو المناخية التي تؤثر على مناطق شاسعة من القرن الإفريقي. يأتي ذلك في ظل عدم توافر مساكن آمنة للنازحين الذين يقدر عددهم بنحو 1,000,000 شخص وغياب الاستجابة المبكرة لمعالجة أوضاعهم.
9: تسابق خديجة الزمن لإعادة هيكلة منزلها المتواضع بعد ليلة ماطرة جرفت فيها مياه سيول المنزل وعبثت بمحتوياته. كوخ جديد تعقد عليه الأمل أن يصمد أمام موجة متوقعة من الأمطار نتيجة ظاهرة النينو المناخية التي تعصف بمنطقة القرن الإفريقي.
10: تحت جنح الظلام جرفتنا مياه الأمطار فجأة، لم نكن نتوقع هطول أمطار غزيرة، بتنا في العراء لمدة يوم كامل. هذا الصباح تمكننا من إقامة منزلنا من جديد، وذلك بعد أن حصلنا على الدعم من جيراننا.
9: نحو 700 أسرة نازحة تواجه المصير نفسه في ظل غياب منازل آمنة لهؤلاء. قصص النازحين هنا متشابهة، بيوتهم من أغصان الأشجار وأغضية بالية لا تقل الحر ولا البرد.
11: يعيش في هذا المخيم عدد كبير من الأسر النازحة، والأوضاع هنا سيئة للغاية. بعض الأسر تعيش في أكواخ ضيقة، وهناك مخاوف من هطول أمطار غزيرة، ولا يتوفر لكثير من الأسر هنا أدنى مقومات الحياة، لا مأوى ولا طعام.
9: الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث تحذر من تقلبات مناخية قاسية ترافقها أمطار غزيرة في الصومال تنطوي على مخاطر كبيرة، منها الفيضانات التي تطاول البنية التحتية وتتلف المحاصيل وتتسبب في نفوق المواشي وانتشار الأمراض وتعطل الخدمات الأساسية.
7: نتوقع هطول أمطار غزيرة في الفترة القادمة، ومن المتوقع أن تشمل مخيمات النزوح والمناطق الأكثر تعرضاً لموجات مياه الأمطار، ما يمكن أن يؤدي إلى وفيات في صفوف الأطفال والعجزة.
9: غياب مساكن ملائمة للنازحين في هذا المخيم العشوائي المقام منذ نحو عقدين يفاقم من معاناة ساكنيه الذين باتوا يواجهون أزمة إضافية جراء الفيضانات.
12: في ظل تداعيات ظاهرة إلينو يدفع النازحون في ضواحي العاصمة مقدشو ثمناً باهظاً نتيجة التغيرات المناخية مع غياب أدنى مستلزمات الحياة الأساسية، ويأتي المسكن الملائم في مقدمة احتياجاتهم، إلا أن الحصول عليه لا يزال بعيد المنال، ما يترك آلاف الأسر النازحة في مواجهة مباشرة مع مخاطر ظروف المناخ القاسية. الشافعي عبد الدون، التلفزيون العربي، من ضواحي العاصمة مقدشو.
1: أعلنت الخارجية الأمريكية أن واشنطن وافقت على البيع المحتمل لطائرات مقاتلة من طراز F-35 إلى السعودية بقيمة تقدر بنحو 24 مليارا و300 مليون دولار. وأوضحت الوزارة أن الصفقة ستشمل 48 طائرة و49 محركا، بالإضافة إلى معدات اتصال وقطع غيار ومواد دعم أخرى. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هناك تقدماً كبيراً تحقق على صعيد المحادثات الهادفة لإقامة قاعدة عسكرية أمريكية في بولندا بفضل ما وصفه القيادة الجريئة لصديقه الرئيس البولندي كارول نافورتسكي. منحت السلطات الفنزويلية شركة هاني كابيتال الأمريكية حقوق تشغيل منجم تشوكو للذهب وتصدير إنتاجه بالشراكة مع شركة تجارة السلع ميركوريا إنرجي. يقع المنجم في منطقة الكالاو بولاية بوليفار الجنوبية، إحدى أبرز مناطق الذهب الفنزويلية، ويمتد إلى 30 سنة، وتصل استثماراته الأولية المتوقعة إلى مليار دولار. وبهذا تتوسع الشراكة الاقتصادية بين الولايات المتحدة وفنزويلا من النفط إلى الذهب والألومنيوم عبر اتفاقات تمنح الشركات الأمريكية والغربية حضوراً متزايداً في قطاعات عانت طويلاً من العقوبات ونقص الاستثمار. معنا الآن من فنزويلا معاذ موسى من كاراكاس عاصمة فنزويلا. معاذ، ما أهمية هذه الاتفاقية على صعيد العلاقات بين البلدين، لأن من النفط إلى الألومنيوم والذهب، وما انعكاسها المتوقع أو الذي تأمله الحكومة الفنزويلية على اقتصاد البلاد عموما؟
13: أموال، بمرور الأيام تتكشف مدى اتساع هذه الاتفاقية التي تحدث كثيرا عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورحبت بها الرئيس الفنزويلي بالوكالة. كلا الطرفان وصفاها بالتاريخية. في بداية الأمر كان الحديث يقتصر فقط على حوالي 65 مليار برميل من النفط، ولكن بمرور الأيام نكتشف أن هذه الاتفاقية ستمنح الشركات الأمريكية وصولا للمعادن الفنزويلية الحيوية، للذهب، وكذلك في بعض مجالات الزراعة. في هذه المسألة تحديدا، الاتفاقية تكتسي أهمية خاصة. هذا المنجم، منجم تشوكو للذهب الواقع في جنوب شرق فنزويلا، كان قد أمم من قبل حكومة الرئيس الفنزويلي السابق هوغو تشافيز في العام 2011، وسلب من شركة كندية روس أورو. وهذا المنجم معروف بأنه من أبرز المناجم في مجمع الكاياو، المنطقة الغنية بالذهب وبالمعادن في فنزويلا، والتي كانت قد تم استغلالها بشكل غير قانوني من قبل الكثير من عصابات التعدين. حوربت من قبل الحكومة الفنزويلية، حوربت من قبل الحرس الوطني الفنزويلي، ودخل في الآونة الأخيرة الجيش الأمريكي الذي وجه ضربات لبعض قادة العصابات والمافيات المطلوبة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدا لعصابة أراغوا. هذا الحديث عن الاتفاقيات والتوقيع بين شركة التعدين الفنزويلي وشركة هيني كابيتال في إطار مشاركة فنزويلا في اجتماعات وزراء الطاقة لمجموعة 20، إضافة إلى توقيع شركة النفط الفنزويلية مذكر التفاهم مع شركة Continental Resources. ستمنح الشركة الأمريكية وصولا إلى أحد أبرز المناطق النفطية، حقل يقدر احتياطاته ب 30 مليار برميل ومساحة أكثر من 51 ألف هكتار وائل. نتحدث عن أرقام ضخمة حقيقة. بطبيعة الحال فنزويلا تعتبر من أهم الدول من ناحية الاحتياطات النفطية وكذلك من ناحية المعادن، لكن على مدار السنوات الماضية مزيج من العقوبات الأمريكية وسوء الإدارة والفساد أدى إلى فشل الحكومة في استثمار هذه الموارد ووضعها لخدمة الاقتصاد الفنزويلي الذي عانى على مدار السنوات الماضية. الحكومة الفنزويلية تركز على هذه المسألة بالذات وتقول للشعب الفنزويلي بأن استمرار هذه الموارد تحت الأرض لن يفيد الشعب الفنزويلي وأن على الفنزويليين أن يتكيفوا مع طبيعة المرحلة القادمة. هكذا يتم الترويج لهذا الخطاب الذي يبدو براغماتيا، ولكن الكثير من الفنزويليين الكتاب السياسيين الصحفيين وكذلك متابعين من أنصار الحزب الاشتراكي انتقدوا هذا التقارب وهذا ما يصفونه بالتسليم للموارد الفنزويلية. لغاية الآن فنزويلا لا تعرف أي شيء عن موارد النفط التي تم بيعها على مدار أكثر من 8 أشهر منذ اعتقال واختطاف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. الحديث عن أكثر من 17 مليار دولار، كل هذه الأموال تصب في حسابات تابعة لوزارة الخزانة الأمريكية ويتم تقييد صرفها بناء على الواقع الحالي، حيث وزارة الخزانة الأمريكية باتت حقيقة المتحكم الأول بالاقتصاد الفنزويلي. الحكومة بطبيعة الحال تروج لذلك داخليا بأن هذا سينعكس على بنية تحتية أفضل، على تحسين لشبكة الكهرباء، تحسين للواقع الاقتصادي الذي يعيشه الفنزويليين، تحسين للأجور والانفتاح على العالم بعد سنوات من العزلة. بطبيعة الحال هذا الانفتاح يقصد به مزيد من الشرعية التي تراكمها الرئيس الفنزويلي بالوكالة ديلسي رودريغيز في سياق داخلي يشهد حوارا بين الحكومة والمعارضة. هذه المعارضة ترفض الاتفاقيات ليس لمضمونها وإنما لأن الحكومة الفنزويلية هي من يتوقع عليها وتعتبر أن التوقيع بين الإدارة الأمريكية الحالية والحكومة الفنزويلية المؤقتة سيمنح هذه الحكومة الفنزويلية مزيدا من الوقت لكي تماطل أو تؤجل أي استحقاقات داخلية وبالتالي المزيد من الترحيل للأزمات للواقع الفنزويلي. اليوم انطلقت الجولة الثانية في هذا السياق المحموم بالكثير من الاتفاقيات، نستيقظ على توقيع مزيد من الاتفاقيات في مجال النفط، في مجال المعادن، في مجال الذهب وحتى في مجال الزراعة كما أشرنا وائل. وبطبيعة الحال هذه الاتفاقيات التاريخية يبدو أن عدم الكشف عنها بكاملها يخبئ الكثير ستكشفه الأيام المقبلة وائل.
1: شكرا جزيلا معاذ موسى في كاراكاس. وأعلنت الولايات المتحدة أيضا إزالة فنزويلا من قائمة الدول التي تقول إنها أخفقت في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بمكافحة المخدرات، ولوحت بإمكانية اتخاذ خطوة مماثلة تجاه كولومبيا العام المقبل إذا أحرزت حكومتها الجديدة تقدما في مكافحة تهريب الكوكايين. وقال الرئيس دونالد ترامب في بيان أرسل إلى الكونغرس إن الخطوة اتخذت بالنظر إلى الخطوات الإيجابية التي اتخذتها فنزويلا في ظل الرئيس المؤقت ديلسي رودريغيز. تسببت أمطار غزيرة في فيضانات كبيرة في مدينة فالنسيا شرقية إسبانيا، وغمرت المياه شوارع رئيسة وجرفت مركبات واقتلعت أشجارا. وأفادت السلطات بحدوث اضطرابات واسعة النطاق شملت إغلاق طرق وتأخيرا في حركة النقل. واشتكى سكان المدينة من أن التحذير الصادر عن وكالة الأرصاد الحكومية جاء متأخرا للغاية بعد أن كانت أجزاء من المدينة قد بدأت تغمرها المياه بالفعل، وطاولت المياه الغزيرة أيضا إقليم كاتالونيا حيث لقي شخص حتفه. ألغى المستشار الألماني فريدريتش ميرس رحلته إلى نيويورك لإلقاء كلمة بلاده أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك للبقاء في البلاد خلال المرحلة الانتخابية وأهمها الأحد المقبل في برلين. ويكشف الإلغاء حجم التحديات التي تواجه ميرتس في الانتخابات في ظل منافسة اليسار وحزب البديل.
14: غريق يتعلق بقشة، هكذا يوصف وضع المستشار الألماني وزعيم حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي في أروقة السياسة في برلين. فريدريش ميرتس يحاول استعادة زمام المبادرة بعد زلزال ساكسونيا أنهالت الذي منح حزب البديل اليميني الشعبوي فوزاً غير مسبوق ودفع قيادة الاتحاد المسيحي إلى التعامل مع اقتراع الأحد المقبل بوصفه اختباراً لمستقبلها ومستقبله السياسي.
15: أعتقد أن نتائج الانتخابات المقبلة قد تجعل مستقبل ميرتس السياسي محتوماً. الأمر سيكون صعباً للغاية بالنسبة له، ورغم أنه ما زال يتمتع بدعم رؤساء حكومات الولايات المنتمين إلى حزبه، لكن على مستوى قواعد الحزب فإن الانتقادات الموجهة له تتصاعد.
14: هذا الضغط حدا بالمستشار الألماني لإلغاء رحلته المقررة إلى نيويورك وإلقاء كلمة ألمانيا أمام الأمم المتحدة. الحكومة تقول إن وجوده أصبح ضرورياً في هذه المرحلة الانتخابية الحاسمة، لا سيما في العاصمة برلين، حيث يتقدم اليسار بفارق ضئيل على الاتحاد المسيحي الديمقراطي، والبديل قريب منهما، في سباق يأمل ميرتس أن ينتصر حزبه فيه ليدعم مساعي حكومته.
16: يوم الأحد المقبل سننظر بشكل خاص إلى برلين، وعندما يتولى الحزب رئاسة المدينة بعد مفاوضات بناء ائتلاف حاكم لن تكون هينة، أؤكد لكم بشكل شخصي أننا سواء على مستوى حكومة الولاية وبرلمانها أو على مستوى الحكومة الاتحادية لن نحول هذه المدينة فقط إلى مكان جذاب، بل ألمانيا بكاملها.
14: رغم الدعم الذي تلقاه ميرتس مؤخراً، ما تزال غالبية الألمان تنظر إلى المستشار كسياسي عاجز عن وقف المد اليميني وعن تقديم إجابات لمشاكل الاقتصاد والهجرة والمعيشة. اختار فريدريش ميرتس البقاء في برلين بدل التوجه إلى الأمم المتحدة في إشارة واضحة إلى حجم الرهان الداخلي. أي خسارة جديدة للاتحاد المسيحي لن تكون مجرد نتيجة محلية، بل ستفتح نقاشاً أوسع بشأن قيادة المستشار وقدرة الأحزاب التقليدية على كبح اليمين المتطرف واستعادة ناخبين غاضبين أو يائسين. ياسر أبو معلق، تلفزيون العربي، برلين.
1: كشفت رئيسة المفوضيات الأوروبية أورسولا فوندرلاين في كلمة أمام البرلمان الأوروبي عن تفاصيل حظر مقرر لاستخدام الأطفال مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى قيود على تطبيقات أخرى مثل روبوتات الدردشة ضمن جهود لتحسين أمن الأطفال على شبكة الإنترنت.
11: يتعرض عدد كبير جدا من الأطفال في سن مبكرة لعالم رقمي لا يملكون الاستعداد الكافي للتعامل معه. الآن سيتم التحقق من العمر باستخدام أدوات معتمدة من الاتحاد الأوروبي. حالياً إذا أرادت أي منصة الوصول إلى الأطفال أو المراهقين فعليها أولاً إثبات أنها آمنة، وعليها تقديم خطط سلامة مفصلة تؤكد توفر هذه المعايير.
1: نظم ملك بريطانيا تشارلز الثالث قمة ضمت عمالقة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في الريف الاسكتلندي، حيث حذر الملك مما سماه مخاطر وجودية مرتبطة بتطور تلك التكنولوجيا. في سياق متصل، دعا نواب أمريكيون إلى عقد محادثات مع الصين بشأن تطوير الذكاء الاصطناعي، بينما يرى الرئيس ترامب أن إبطاء تطوير تلك التكنولوجيا من شأنه أن يعود بالنفع على بكين.
17: داخل قصر من القرن الثامن عشر تبحث مخاطر وجودية مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. في قصر دامفريز في الريف الاسكتلندي يحضر عمالقة التكنولوجيا للتحذير من خطرها على البشرية. القمة التي لم يعلن عنها مسبقاً بحثت وضع مبادئ مشتركة ترشد تطوير الذكاء الاصطناعي واستخداماته.
18: القرارات التي تتخذ في هذه المرحلة ستشكل العالم الذي سترثه الأجيال المقبلة، وبالتالي فإن المهمة الملقاة على عاتقكم لا تقتصر على دفع التكنولوجيا قدماً، بل تقتضي أيضاً ضمان بقائها في خدمة الإنسانية والمجتمع والعالم.
17: مخاطر بيولوجية ونووية إحدى مخاوف وقوع تلك التكنولوجيا المتطورة في أيد خاطئة، فضلاً عن نماذج للذكاء الاصطناعي تسربت من بيئاتها وأثارت مخاوف من أن يفقد المطورون السيطرة على ابتكاراتهم.
15: من المحتمل أن يحدث أمر خطير عرضاً إذا ما ارتكبنا خطأً ليس مستبعداً بالطبع، فضلاً عن مخاطر أخرى أكثر جسامة في المستقبل، بيولوجية ونووية خصوصاً.
17: القلق من مخاطر الذكاء الاصطناعي وصل إلى العلاقات الأمريكية الصينية. نواب أمريكيون دعوا إلى محادثات مع الصين بشأن تلك المخاوف، بينما يرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن لجم تطور هذه التكنولوجيا أو إبطاء وتيرة تقدمها من شأنه أن يعود بالنفع على الصين.
1: قال الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا إنه سيوجه طلباً إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بعد أيام، يدعوه فيها إلى عدم التدخل في الانتخابات البرازيلية المقبلة. وأشار مسؤول بالخارجية البرازيلية إلى أنه لا تخطيط لاجتماع ثنائي بين الجانبين، لكنه رجح أن الرئيسين سيلتقيان في الجمعية العامة. مع استمرار المساعي الدبلوماسية لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، توقفت صحف أجنبية عند تداعياتها التي تلقي بظلالها على المنطقة والعالم، وزادت التساؤلات حول مصير الوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط.
19: صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية توقفت عند الهجوم الذي شنه أنصار الله الحوثيين على الساحل الغربي لليمن، مشيرة إلى أن انسحاب القوات الموالية للحكومة اليمنية فتح الطريق أمام الحوثيين للسيطرة على ميناء المخا والتوجه نحو مضيق باب المندب، محكمين بذلك قبضتهم على الطريق البحري الاستراتيجي. وذكرت أن بعض عناصر القوات الحكومية دفنوا أسلحتهم في الصحراء، في حين باعها آخرون في الأسواق المحلية وهربوا على أمل النجاة. ونقلت فاينانشال تايمز عن أحد هؤلاء أنهم بعد أن اكتشفوا فرار قادتهم لم يكن أمامهم خيار سوى التخلي عن المخا والانسحاب. وفي حين اعتبرت الصحيفة أن السعودية تواجه أزمة جراء الهجوم الذي شنه الحوثيون على القوات اليمنية التي ساعدت في تدريبها، نقلت عن محللين أن السعودية أمام خيارات صعبة، فاستعادة المناطق التي خسرها حلفاؤها ستتطلب جهداً عسكرياً كبيراً، وفي الوقت نفسه اتباع المسار السياسي سيكون مكلفاً للغاية، لأن الحوثيين سيرفعون سقف مطالبهم إذ باتوا يسيطرون على مساحة أكبر من الأراضي. صحيفة ذا هيل الأمريكية ناقشت مستقبل الوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن الضربات التي تعرضت لها القواعد الأمريكية في المنطقة مثلت عاملاً رئيسياً في المناقشات بشأن خفض الوجود العسكري الأمريكي. وفي حين نقلت عن أشخاص مطلعين على المحادثات الجارية في هذا الشأن أن القرارات النهائية المتعلقة بانسحاب القوات الأمريكية من الشرق الأوسط تتوقف على نتيجة الحرب الحالية مع إيران، قال مسؤولون سابقون إن القرار يجب أن يأخذ في الاعتبار ما يحتاجه الجيش الأمريكي للحفاظ على قدراته، وما هي المعلومات الاستخبارية التي تحتاجها واشنطن، والعلاقات مع الحلفاء الإقليميين، وكيفية التصدي الأمثل للتهديدات الإيرانية. وبحسب الصحيفة أيضاً، فإن بعض المناقشات دارت بشأن كيفية تحسين الدفاع عن المواقع الأمريكية في الشرق الأوسط ووجود بعض المنشآت تحت الأرض لزيادة الردع، وهي فكرة طرحت داخل البنتاغون في السنوات السابقة، إلا أن هذه الخطوة ستكلف مبالغ طائلة وفق محللين. صحيفة لوموند الفرنسية استعرضت الخطر الذي يهدد القطاع الصحي في غزة نتيجة استمرار الحصار الإسرائيلي، إذ اضطرت المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية في القطاع إلى حصر خدماتها في الحالات الطارئة، والسبب هو نقص الوقود وزيت المحركات وقطع الغيار اللازمة لتشغيل وصيانة المعدات في ظل القيود الإسرائيلية المفروضة، لا سيما أن تدمير إسرائيل لشبكة الكهرباء جعل القطاع يعتمد على المولدات الكهربائية والتي تستهلك كميات كبيرة من الوقود، كما تتطلب صيانة دورية. ونقلت لوموند تحذيرات من أن توقف المولدات قد يؤدي إلى انقطاع الكهرباء عن غرف العمليات ووحدات العناية المركزة، كما أشارت إلى أنه مع إطلاق نقابة أصحاب الشاحنات في القطاع ناقوس الخطر بسبب نقص الوقود وارتفاع أسعار قطع الغيار، فإن عمليات إيصال وتوزيع المساعدات والسلع التي يعتمد عليها السكان معرضة للتوقف أيضاً. موقع بلومبرج الأمريكي تطرق إلى تزايد الهجمات الروسية ضد أوروبا، مشيراً إلى أن استمرار الحرب على أوكرانيا دون القدرة على تحقيق أي تقدم على الأرض بات يدفع موسكو لزيادة الهجمات الهجينة على أوروبا. ولفت إلى أن الهجمات التي تعرضت لها مصانع الدفاع والمرافق العامة وأنظمة النقل وشبكات الاتصال في أوروبا مؤخراً تمثل أكبر تهديد أمني يواجه القادة الأوروبيين منذ عقود، إلا أن أوروبا لا تستطيع توجيه أصابع الاتهام بشأن تلك الهجمات مباشرة لروسيا في ظل عدم قدرتها على إثبات ذلك، وهو ما يزيد جرأة موسكو لشن هجمات أكبر وأكثر قوة. وأضاف أن مسؤولين أمنيين غربيين يعتبرون أن موسكو تتصرف بدافع اليأس بعد أن ألحقت هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية التي استهدفت البنية التحتية للطاقة ومستودعات الخدمات اللوجستية أضراراً بالاقتصاد الروسي.
1: نهاية النشرة الإخبارية مشاهدينا، عند رأس الساعة إعادة لبرنامج تقدير موقف.

0: ما دلالات تجاوز الجزائر للأزمة مع النيجر ومالي وتطلعاتها إلى دول الساحل؟ هل هو تغير جذري في العقيدة العسكرية والدفاعية؟ أم فرصة لتعزيز الحضور الإقليمي؟ وما أدوات الجزائر لمواجهة تداعيات النزاعات في الجوار؟ حوارات العربي يأتيكم الجمعة من الجزائر العاصمة.
1: نذهب إلى طهران ومعنا هناك حازم
2: كلاس
1: مراسل التلفزيون العربي.
2: ماذا يعني أن أعمل مراسلا للتلفزيون العربي في إيران؟
1: صوت انفجار شمال العاصمة الإيرانية.
2: يعني أن أعمل في المساحة الوسطية بين عالمين. أن أعمل في ظروف مليئة بالتحديات، منها ما يظهر للعيان ومنها ما يخفى. يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.
3: صاروخ من طائرة حربية سمع دوي انفجاره في أرجاء مدينة غزة.
4: أصوات الانفجارات لا تهدأ.
5: يذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي الجميع بأن القمة لا تزال قائمة.
4: نرصد المستجدات لحظة بلحظة.
6: واقع إنساني صعب ومأساوي للغاية.
4: وننقل الصورة كما هي.
7: المشهد كارثي.
8: الوضع مأساوي.
4: التغطية مستمرة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
9: انضم إلينا من كاراكاس مراسل التلفزيون العربي معاذ موسى.
10: ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في فنزويلا؟
11: نتواجد هنا أمام قاعدة العسكرية الجوية.
10: يعني أنا أشهد لحظة تحول تاريخي.
11: مقابلة حصرية للتلفزيون العربي مع الوزيرة السابقة.
10: وأنقل صوت الهتافات التي تتغير وتطلعات الناس لمستقبل أفضل. يعني أنا أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.
4: العالم لا يختصر في عنوان. وراء كل خبر وقائع تتبدل، قرار يتخذ وحكايات تستحق أن تروى. هناك ينتشر مراسلون يختبرون الروايات ويقتربون أكثر من الخبر ليصل إليك بصورة أوضح. الظهيرة يومياً على التلفزيون العربي.

أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من برنامج تقدير موقف، أنا وائل تميمي. اجتمعت الجغرافيا مع السياسة فنحت منها مصطلح الجغرافيا السياسية أو الجيوبوليتيك، وهو ما يلخص ظرفاً دقيقاً تمر به دول الخليج الذي وجدت نفسها في أواخر فبراير الماضي في قلب حرب لم تبدأها بين الجارة إيران والولايات المتحدة المنتشية بتجربة اختطاف رئيس فنزويلا والتصرف في نفطها. فأراد ترامب تكرار التجربة مع إيران. واليوم وبعد أكثر من 6 أشهر من شبه إغلاق مضيق هرمز وسيطرة أنصار الله الحوثيين على باب المندب وتعطل خط الأنابيب السعودي شرق غرب، يقول موقع أكسيوس إن الرئيس ترامب سيلتقي قادة دول الخليج الثلاثاء المقبل على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. أعقبتها تصريحات من ترامب للموقع نفسه لوح فيها بالعودة إلى ضرب النظام الإيراني رغم رغبة طهران بالاتفاق وتواصل مسؤوليها المباشر معه كما قال. في المقابل تتبنى إيران نفس الخطاب المعلن، وهذا ما كرره محمد رضا عارف نائب رئيسها قائلا إن الأمريكيين يحاربون بلاده منذ 40 عاما ولا مفر لهم من العودة إلى مذكرة التفاهم لتنتهي هذه الجولة من التصعيد كما قال. نقدر الموقف في حلقة الليلة عبر 3 محاور: سيناريوهات انتهاء الحرب أو استمرارها من وجهة نظر إيران والولايات المتحدة. نسأل عمن يدفع الثمن الأكبر للصراع في ظل انسداد شرايين الطاقة في المنطقة، وعن اليوم التالي للحرب وكيف سترسم نتائجها خريطة التحالفات المتوقعة بين دول الخليج وإيران والولايات المتحدة. نرحب بضيوفنا الليلة من الرياض المحلل السياسي منيف عماش الحربي، من طهران صالح قزويني الباحث في الشؤون السياسية الإيرانية، من واشنطن جينجر تشابمان المحلل السياسي وعضو الحزب الجمهوري، ومعنا هنا في الاستوديو فيصل المضاحكة رئيس تحرير صحيفة غلف تايمز.

0: سيد صالح القزويني، استمعنا إلى الرئيس ترامب بالأمس يقول إنه يأمل أن تنتهي الحرب قريبا، لكنه قبل قليل قال إنه قد يكون على وشك اتخاذ قرار حاسم، ولمح إلى إعادة سيناريو إسقاط النظام الإيراني. كيف تستقبل طهران هذه التصريحات المتناقضة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أخي الكريم ولضيوفك ولكل المشاهدين. يعني يبدو أن الرئيس الأمريكي يتعمد يعني طرح هذا التناقض في مواقفه وتصريحاته وتغريداته حتى يبقى الموقف يعني غامضا، ويبقى السياسة التي يريد أن يستخدمها غامضة، أو أنه في الواقع لم يحسم أمره وإنما يطرح مثل هذه المواقف حتى يجد أو يرى ردة الفعل أو ما تقوم به الأطراف، كافة الأطراف تجاه يعني هذه المواقف، سواء كانت هذه الأطراف يعني الداخل الأمريكي، السياسيين الأمريكيين، إيران، دول المنطقة، دول العالم. فلا يبد في المسألة يعني في كافة يعني تصريحاته ومواقفه نلاحظ أنه غير بات في المسألة، وحتى إذا بت في أمر ما فإنه سرعان ما يعود وينقضه، يعني يتكلم أنه نتفق مع إيران ثم بعد ذلك نجد أنه يشن العدوان مرة أخرى أو هجمات أخرى على إيران وغير ذلك من المواقف والتصريحات. بالتالي لا يمكن أن يعني نعيد أو نرجع هذه المواقف إلى أنه يعني نتيجة سذاجة أو بساطة في السياسة أو غير ذلك، بقدر ما أنا أرى أنها يعني يلقي مثل هذا المواقف وينتظر ردة الفعل، ما إذا كانت هذه الردات يعني داخلية أو خارجية.
0: سيدة شابمان في واشنطن، اليوم هل يمكن أن نحدد ما هي استراتيجية إدارة الرئيس ترامب لإنهاء هذه الحرب، إعادة المعارك وإسقاط النظام كما يقول قبل قليل، أم لا، التوصل إلى اتفاق؟
2: Well, first, Trump seems to believe that the unpredictable
3: Trump يبدو أنه يؤمن بأن هذا الجنون الذي لا يمكن توقعه يمكن أن يؤخذ على محمل الجد، ولكن هذا الترنح في المواقف يفضي إلى الالتباس والضبابية، وهذا ما يمنع ترامب من الوصول إلى مسار يخرجه من هذا النزاع. هو يتوق للخروج من هذا النزاع في الأمم المتحدة، هنالك اجتماع مع الإيرانيين في يوم الثلاثاء القادم، وهنالك أيضا اجتماعات مع المملكة العربية السعودية ومصر ودول أخرى في برلين فيما يخص اليمن، ولكن كل هذه الاجتماعات ترتبط بمأزق ترامب في هذه الحرب، لأن ترامب يمكنه وبسهولة أن ينهي هذه الحرب من خلال مفاوضات نزيهة مع الإيرانيين. ترامب يمكنه أن يلتزم بمذكرة التفاهم، ويمكنه أن يتفاوض على تطبيقها، سيما البند الأول والبند الخامس، وترامب يمكنه أن يستخدم مذكرة التفاهم كجسر لكي يعزز من المفاوضات بشأن إثراء اليورانيوم والصواريخ والوكلاء والحلفاء، ولكنه لا يحرك ساكنا ولا يقوم بأي شيء، رغم أن المستشارين والجنرالات يصدر له نصيحة ويقولون أن الخيار العسكري ليس في صالح الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك ترامب في مأزق، ليس لديه خيار عسكري، وهو يرفض مسار التفاوض، وعوضا عن ذلك نرى استعصاء طريقا مسدودا، المضيق مغلق، والحرب على إيران سوف تستمر ربما من خلال نزاع مزمن سقفه ليس مرتفع، قد فرض العقوبات الاقتصادية، ولكن الدول الأخرى كالصين والهند وروسيا، هذه الدول لن تلتزم بما يسمى بعملية العزل الاقتصادي أو الغضب الاقتصادي، وبالتالي فإن هذه العقوبات تفشل.
0: نعم.
3: ترامب ليس لديه خيارات تفاوضية وخيارات عسكرية وخيارات اقتصادية في هذه المرحلة، وبالتالي سوف نرى هذه الحرب مستمرة لغاية الانتخابات النصفية. ترامب يبدو وكأنه يتريث وينظر كيف ستتكشف الانتخابات الإسرائيلية، وهو في مشكلة أيضا فيما يخص الانتخابات النصفية.
0: نعم تمام، الفكرة واضحة تماما. سيد فيصل المضحكة هنا في الاستوديو، إلى متى تعتقد أن قطر ودول الخليج عموما تستطيع تحمل هذا الوضع في المنطقة حيث لا حرب ولا سلم؟
4: أنا أعتقد أن ما حذرت فيه قطر سابقا باتساع رقعة الحرب حصل، من حرب الـ 12 يوم إلى اليوم توسع يعني الحوثيين في باب المندب، وهذا هو أنت تسأل الخليجيين أو كيف أن يقدرون يصمدون، إحنا نسأل السؤال نفس الشيء، هل هذا في مصلحة الخليج؟ هل هذا اللي يصير في المصلحة الإيرانية وفي المصلحة الخليجية؟ اليوم كان عندنا اتفاقية هدنة، وكان في موضوع فتح مضيق هرمز وسعت عليه قطر،
0: ومذكرة التفاهم،
4: ومذكرة التفاهم اليوم مذكرة التفاهم تم خرقها وتم الانسحاب منها. أنا أعتقد أن الأطراف المتصارعة منها إيران يعني فقدت هذه الفرصة. اليوم إحنا نتجه يعني المطلوب لغة العقل، أنت اليوم مفروض إحنا نعرف شو اللي صاير. أنت تكلمت في بداية تقريرك عن الجيوبوليتيك، خلنا نتكلم عن الجلوبال جيوبوليتيك. اليوم تكلمت أنت عن البترول فنزويلا، كان هناك كثير من البترول من الدول، خلنا نسميها البترول الدول المقاطعة اللي هي روسيا، البترول الفنزويلي والبترول الإيراني. اليوم هذا انقطع عن السوق، يفيد من؟ يعني ما يفيد، يفيد الولايات المتحدة، الشركات الأمريكية. فاليوم الطرفين الجهتين الخليج هي الخسرانة، فقد الثقة العالمية في سوق مهم. اليوم إيران تملك ثاني مخزون للغاز، من استفاد استهداف ناقلات وهاي راحت الثقة. فاليوم الطرفين خسرانين، أنت بتتكلم عن الطرف الخليجي، الطرف الخليجي أنت بتتكلم عنه عسكريا دافع عن دوله، دافع عن مدنه، لكن إيش هي الثروات اللي خسرتها دول الخليج؟ التنمية. إيش هي الخسارة العسكرية اللي عانتها إيران؟ فاليوم الطرفين أعتقد خسرانين في هذا الموضوع، في حرب لا علاقة للمنطقة فيها.
0: وهذا يجب أن يدفع الطرفين إلى إنهاء الحرب طالما أن الجميع يخسر. قلت أن الولايات المتحدة لم تخسر، لكن أسعار يسمونه غاز، أسعار البنزين في الولايات المتحدة أصلا وصلت إلى مستويات مرتفعة، وهذا قد ينعكس كما تعرف سيد المضاحكة على انتخابات النصفية بعد 6 أسابيع.
4: أنا خالفك، يعني اليوم الولايات المتحدة دولة كبرى، الأسعار تطلع وتنزل، أنا عشت في الولايات المتحدة والأسعار تنزل، التحليل اللي أنا أشوفه في الشرق الأوسط كأن أمريكا بتنهار، هذا كلام غير واقعي. اللي خلنا نتكلم إحنا بصراحة، إحنا دول قائمة على البترول وعلى الغاز، إيران كذلك نفس الشيء، وتعتبر دولة متوسطة. اليوم هذه أمريكا عندها 800 قاعدة عسكرية حول العالم، اقتصادها كروس بوردر، يعني مش معتمد على الداخل. الأسعار صحيح تأثر على المنتخب، لكن هي مش الدرايفر. خاضت أمريكا حروب كثيرة، حرب الخليج، حرب أثرت على البترول.
0: نعم.
4: بس ما أثرت على القرار السياسي.
0: سيد المضحكة، سنتحدث أكثر عن الجانب الاقتصادي لهذه الحرب وإغلاق المضائق، إغلاق المضائق، لكن بعد قليل. سيد الحربي في الرياض، المملكة من بين أكثر الدول التي تضررت من هذه الحرب، وهناك اجتماع سيعقده الرئيس ترامب مع قادة دول الخليج الثلاثاء في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. ما هي الرؤية السعودية برأيك لإنهاء هذه الحرب؟
5: طبعا السعودية من البداية نتذكر أنه حرب 12 يوم السعودية رأت أنه الذهاب إلى الحل السلمي هو الأفضل، ورفضت حرب 12 يوم، ثم تجدد حرب 39 يوم من جديد، والسعودية ترى أنه الحل السلمي هو الحل الأفضل. ونعرف أن السعودية لم تقطع العلاقات مع طهران، كانت العلاقات متواصلة، بدليل أنه هناك اتصالات بين وزير الخارجية الإيراني عرقجي والأمير فيصل بن فرحان، أكثر من 7 أو 8 اتصالات منذ 28 فبراير. لكن خلنا نوضح مهم سردية في الإعلام العربي ويطلقها الجانب الإيراني، وأعتقد أنه وجدت مساحة في الإعلام العربي، وهذه سردية مغلوطة. اللي حدث أنه بعد اتفاق الهدنة في 17 جولاي اتفق ترامب على أسبوع السماح للإيرانيين بتشييع علي خامنائي. ماذا حدث بعدها؟ للأسف الجانب الإيراني هو الذي انتهك الهدنة وأطلق النار على 3 سفن، ثم أعلن الحرس الثوري إيقاف إغلاق مضيق هرمز، وأقيل أنه حسين طائب وهو واحد من المقربين من مجتبى خامنائي هو الذي أوعز، وكان خلاف كبير بين قاليباف وبازكشيان على هذا التصرف. الطرف الإيراني هو الذي بادر بإسقاط الهدنة. يقال أنه هذا السبب بسبب غياب مجتبى خامنائي عن التشييع، وهذه معضلة كبيرة، ويرى أنه الجانب الإيراني يريد استمرارية الحرب حتى تتضح متى يستطيع مجتبى خامنائي الظهور، خاصة بعد الحديث عن بقائه حيا ولكن مصاب. لذلك الجانب الإيراني هو الذي أسقط الهدنة، مع أنه الهدنة تمنحه حقق أهداف من خلالها. نعم، المادة 8 تقول أنه إيران تعهدت بعدم امتلاك السلاح النووي، وهذه لأول مرة تعهد مكتوب إيراني بعدم امتلاك السلاح النووي، مختلف عن اتفاق 5+1 2015 الذي لا يعني عدم امتلاك إيران السلاح النووي، إنما يعطي سقف زمني. هناك بنود كانت في اتفاق 2015 تنتهي في 25، وهناك بنود تنتهي 2030. لذلك ترامب اضطر مرغما على تجديد المعارك من جديد.
0: هذا في السابق سيد الحربي. كان السؤال ما هي الرؤية للخروج لإنهاء هذه الحرب؟ إذا كانت إيران لا تريد إنهائها كما تقول، هذا يعني أنه لا توجد نهاية في الأفق، تلوح في الأفق لهذه الحرب، وتستمر هذه الحالة غير الطبيعية أنه لا حرب ولا سلم.
5: لا، هو الطرف الإيراني أراد أن يلعب لعبة كارتر مع ترامب. عندما في 1980 الإيرانيين لعبوا لعبتين مع العقل السياسي الأمريكي. المرحلة الأولى مع كارتر عندما اختطفوا 52 من الرحايا لمدة 444 يوم وأسقطوا كارتر وفوزوا رونالد ريغان. ثم في 83 عندما هزوا رونالد ريغان بتفجيرات المارينز في بيروت، وقال جورج بوش الأب آنذاك كان نائب الرئيس سنبقى، فتولد في العقل السياسي الأمريكي أنه من الصعب الاشتباك مع الإيراني. لذلك إيران ذهبت إلى إطالة هذا الحرب حتى يخسر ترامب، وتريد أن تجسد في العقل السياسي الأمريكي أنه الصراع مع إيران يخسرك انتخابات. لكن أنا أعتقد بعد 3 نوفمبر المتعارف عليه أنه الانتخابات النصفية الرئيس دائما يخسر إحدى المجلسين. أنا أعتقد بعد 3 نوفمبر في حديث جديد، لأنه ترامب لأول مرة يتحدث مرتين أنه لن يستخدم السلاح النووي. أيضا روبيو في مجلس الشيوخ عندما سئل عن السلاح النووي الإسرائيلي هل سيستخدم في هذه المعركة، قال لا أستطيع الحديث بالعلن، أحتاج إلى

0: جميعا. تصريحاته كثيرة بشأن إيران وغيرها من المواضيع، كثير ما يتحدث. بالأمس قال إنه يأمل بنهاية قريبة لحرب إيران. نستمع.
1: نأمل أن نكون قد اقتربنا من نهاية الحرب. الإيرانيون يرغبون في إبرام اتفاق، بل إنهم حريصون للغاية على إبرام اتفاق، وسنرى ما ستؤول إليه الأمور.
0: لكن نائب الرئيس الإيراني تحدث أن الحرب مستمرة مع الولايات المتحدة ما لم تلتزم هي، أي واشنطن، بمذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين. نستمع إليه أيضا.
2: منذ 40 عاما يشن العدو حربا غير مباشرة ضدنا، والآن دخل في مواجهة مباشرة معنا. نواجه عدوا مجهزا بأحدث العلوم والتكنولوجيا، ولا طريق أمامنا سوى أن نتسلح بسلاح العلم. نأمل أن يعود العدو إلى تنفيذ التزاماته بموجب مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها.
0: سيد قزويني، في طهران أثار ضيفنا في الرياض نقطة مهمة في الواقع، وكأنما إيران كانت تشتري الوقت وتماطل في تنفيذ مذكرة التفاهم أملا أن يخسر ترامب في الانتخابات النصفية، انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، بما يضعفه سياسيا. لكن لا يبدو الرئيس ترامب معنيا بذلك أبدا، والدليل أنه لم يتوصل إلى أي اتفاق لإنهاء الحرب قبل الانتخابات.
3: يعني بلا شك أنه إيران يعني لا تريد أن تذهب إلى يعني السلام أو الاتفاق من دون مقابل، يعني هذا واضح جدا، يعني من خلال لنقل بصراحة المماطلة الأمريكية الإيرانية. إيران في الواقع تريد أن يكون ثمن الحرب باهظ جدا وثمن السلام أيضا باهظ جدا. يعني ليس بأنه اليوم يفكر ترامب بشن الهجوم وغدا يتفق مع الإيرانيين وبعد غد بعد أن يستعد لهجوم آخر يشن هجوم آخر. لا، إيران في الواقع تريد أن يكون يعني قضية هذا العدوان وهذه الحرب يعني ثمنها باهظ جدا، ولذلك لا تريد الإسراع في إبرام أي اتفاق إن لم يؤدي إلى ذلك. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على يعني قوة إيران، ويدل على.
0: ولكن سيد قزويني، هناك من يرى أن اللعب الإيراني على عامل الوقت قد يكون سلاحا ضدها، وأن هذه النقطة اللعب على الوقت ليست لا يمكن أن تنجح مع رئيس بعقلية وسياسة دونالد ترامب.
3: صحيح، هذا ممكن، يعني سلاح ذو حدين، يمكن أنه ينتهي إلى يعني تحدي المواجهة أو غير ذلك، ولكن في الواقع ليس لدى إيران خيار آخر. يعني الطريقة التي والشروط التي يضعها ترامب ترغم إيران على أنه يعني أنها تستمر في هذه السياسة. حتى الآن هذه السياسة أثمرت وأعطت نتائج. ربما مذكرة التفاهم في إسلاماباد هي أحد هذه النتائج، يعني في الواقع كانت مذكرة يعني تحقق مكاسب كبيرة للجمهورية الإسلامية في إيران. وللأسف الشديد يعني الطرف الآخر وبتعاون مع دول المنطقة هم اللذان يعني أحبط هذه وأفشل هذه المذكرة. وهذا يعني أختلف مع الأستاذ الحربي فيما قاله بأن إيران هي التي انتهكت الاتفاقية. لا، إيران لم تنتهك الاتفاقية، إيران كانت ملتزمة بالاتفاقية. الذي انتهك الاتفاقية هو الاجتماع الذي جرى بين روبيو وزير الخارجية الأمريكي والدول الخليجية، وتمخض هذا الاجتماع عن بيان مشترك، يعني نسف مذكرة التفاهم بالكامل.
0: نعم.
3: لذلك إيران لم تنتهك الاتفاقية، وإنما الطرف الآخر هو الذي انتهك الاتفاقية. كما أنه الضيف الكريم الأستاذ الحربي تحدث عن مرشد وأنه غائب كذا، نحن نرى أيضا يعني الملك السعودي الأمير الملك سلمان أيضا غائب 3 سنوات وما حد يعرف عنه شيء، مع ذلك الأمور تمشي في السعودية وكأن شيئا لا يحدث. هذا هذا الأمر أيضا يمكن أن نراه في إيران، الأمور ماشية، يعني هذا لا يعني أنه عدم

0: وجوده يعني لا أهمية لذلك، وإنما أيضا نفس الشيء يعني. بالتالي
1: تمام
0: ما
1: تمام
0: أقوله أنه هذا ما يتردد في وسائل الإعلام، هذا غير صحيح، اتهام إيران بأنها هي التي يعني هي التي انتهكت الاتفاقية. لا، إيران لم تنتهك
1: نعم، لكن بغض
0: الاتفاقية،
1: النظر عن
0: الذي
1: الاتهامات،
0: انتهك
1: الواقع
0: الاتفاقية
1: اليوم
0: هو
1: سيد
0: ترامب.
1: قزويني أن هذه الحرب، أن المنطقة والعالم بأسره في حالة لا حرب ولا سلم. سيدة تشابمان في واشنطن، هل يمكن فعلا كما قال ضيفنا في الرياض أن تكون انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر المقبل نقطة تحول، بمعنى بغض النظر عن نتائجها وهناك توقعات أن يخسر الجمهوريون مجلس النواب ويحتفظون بالغالبية في مجلس الشيوخ، هل تعتقدين أن الرئيس ترامب سيكون طليق اليدين بعد هذه الانتخابات ليفعل ما يمكن مع إيران لدرجة أنه يعيد شن الحرب وربما يعود سيناريو إسقاط النظام؟ نتنياهو بالمناسبة تحدث اليوم أيضا عن رغبة إسرائيلية في إسقاط النظام الإيراني.
2: ترامب أولا قال أنه لا يهتم بالانتخابات النصفية، بيد أن أفعاله تشي بأنه يتوق للفوز. هنالك حملة بطبيعة الحال، وعادة الرئيس لا يطلق حملات قبل الانتخابات النصفية، وهو يعد السيد ترامب ويقول أنه سيوفر $5,000 للأمريكيين إذا ما فاز الجمهوريون، وهذا بحد ذاته تعبير عن توق ترامب للفوز في الانتخابات. استطاعة الرأي تظهر بأن الأمريكيون معارضون للحرب وهم يشعرون بالغضب، لأن أمريكا تنفق مئات الملايين من الدولارات كل يوم على ماكينة الحرب، وتفقد أيضا مليارات الدولارات بسبب المقاتلات F-16 والمسيرات وغيرها، وبالتالي الحرب تكلف أمريكا مالا جما، لا نستطيع تحمل هذه الخسائر. بينما الأمريكيون يدفعون لقاء البنزين والوقود والطعام وأسعارها ترتفع، سيما الديزل الذي سيرتفع أكثر فأكثر. إذن كل البضائع في أمريكا، الأغذية والبضائع الأخرى بطبيعة الحال تستورد باستخدام الديزل والشاحنات، لذا ثمة قضايا اقتصادية كبيرة، والحرب تدفع العالم إلى حافة إفلاس في الطاقة وإفلاس اقتصادي. هناك نقص كبير في الأسمدة وفي الهيليوم، هذه عبارة عن مواد مهمة، والنقص بطبيعة الحال فيها يؤثر كثيرا على الاقتصاد العالمي، سيما الأسمدة التي سيشعر بها الناس ربما السنة القادمة. إذا الأمور سوف تزداد سوءا خلال الأشهر القادمة ولن تتحسن. أنا أتفق مع السيد من طهران، الأمريكيون اعتقدوا أن ترامب كان لديه مساحة لوضع حد للحرب من خلال وقف إطلاق النار في أبريل نيسان، ولكنه عارض نفسه، قال في نيسان أبريل أنه سيكون لدينا وقف لإطلاق النار ولكنني سوف أبقي على الحصار البحري. الحصار البحري هو فعل حربي، وبالتالي وفي الجملة ذاتها قال ترامب أن هناك وقف لإطلاق النار ولكنني ما زلت أخوض الحرب. أما بالنسبة لمذكرة التفاهم، فإن البند الخامس ينص على التالي: ترامب اتفق على السماح لعمان وإيران لكي يتفاوضا بشأن مياههما الإقليمية، ولكنه على الفور استخدم الحصار البحري لكي يتدخل في خطوط الملاحة في مضيق هرمز. إذا من جهة قال ترامب أنه يريد فتح مضيق هرمز، ولكن في الجهة المقابلة فرض حصارا بحريا ساعة ساعد على إغلاق مضيق هرمز وسبب في نقص المواد.
1: سأتحدث بعد قليل عن مصير مصادر الطاقة وطرقها. سيد شابان، سيد المضحكة، كما ذكر موقع أكسس، يوم الثلاثاء سيلتقي الرئيس ترامب بقادة دول مجلس التعاون، لا نعرف على أي مستوى بالضبط، وقال إنه سيسمع منهم. برأيك ما الرسالة إذا كانت موحدة التي سيوجهها أو توجهها دول الخليج إلى الرئيس ترامب لإنهاء هذه الحرب؟
3: يعني اليوم الحرب يعني مع فتح جبهة باب المندب تعقد الوضع، الموضوع خطوط حمراء كثيرة. اليوم هل العالم مستعد في وقف باب المندب ومضيق هرمز؟ يعني اليوم الكونسب أو الطريقة اللي استخدمت في مضيق هرمز أن إحنا بنسيطر على منافذ النفط، نفس الفكرة راحت إلى باب المندب. طبعا الاجتماع هو مهم، هذا الاجتماع الهامشي هو أصلا معتاد، صار في موضوع غزة وصار في موضوع حتى بعد القصف الإسرائيلي على قطر، فهو اجتماع مهم بين حلفاء. فأنا أعتقد أن الموضوع يعني بيكون فيه، يعني في تصوري أن ما كان يجب أن يتم الاتفاق فيه في عمان يمكن سيتم الاتفاق عليه في،
1: تقصد اجتماع عمان بين إيران ودول مجلس التعاون، الاجتماع الذي أجل أو ألغي؟
3: الأجل أعتقد أنه هو الاجتماع اللي بيكون موجود في الولايات المتحدة، اجتماع مطور، يعني هذا ما نأمله وهذا ما يرأيه المحللين،
1: والمدخل
3: لأن المنطقة لا تستحمل،
1: لا تتحمل. طيب والمدخل إلى حل الأزمة بين إيران والولايات المتحدة هو مضيق هرمز.
3: شوف مضيق هرمز، خلنا نفترض بكرة فتح مضيق هرمز، هل انحلت المشكلة الإيرانية؟
1: لا،
3: لأن في نقاط النووي،
1: نعم،
3: في نقاط الأذرع اليوم احنا شفناها في موضوع اليمن، في قصف مكة المكرمة،
1: نعم،
3: في إغلاق باب المندب، يعني هذه الطريقة هل ستستمر؟ يعني الموضوع معقد،
1: نعم.
3: فإحنا الخليجيين أو الهدنة كانت الفكرة يا أخي ابدي حسن النية، نفتح المضيق هرمز كخطوة أولى وبعدين نبتدي في الثاني،
1: نعم.
3: فما نأمل أو ما يأمله المحللون وأهل المنطقة أن على الأقل العودة إلى الهدنة أو الاتفاقية وإعلان جزء يعني خريطة طريق جديدة،
1: نعم.
3: في هناك إعلان معلن بيكون في اجتماع إيراني بعد في، نعم، على هامش هذا الموضوع،
1: ننتظر ذلك. وعلى ذكر مشاهدين، على ذكر مضيق هرمز وباب المندب والطاقة، هناك الآن في المنطقة كما تلاحظون انسداد ثلاثي الأبعاد لشرايين الطاقة في هذه المنطقة. إذن هناك انسداد ثلاثي الأبعاد لشرايين الطاقة في المنطقة تشخيصه الصراع الأمريكي الإيراني، والحالة تفاقمت مع تحكم جماعة أنصار الله الحوثيين بمفاتيح باب المندب، تزامنا مع تضرر خط شرق غرب الناقل للنفط من الجبيل إلى ميناء ينبع السعودي. ثلاث سفن فقط لا غير عبرت مضيق هرمز أمس الأربعاء مقارنة باثنتي عشرة سفينة الثلاثاء، وبأقل كثيرا من متوسط الأيام العشرة الماضية البالغ نحو 17 سفينة بحسب ما أفادت كيبلر الشركة المتخصصة بتتبع السفن. في أرقام أقل قتامة، رصد نظام التعرف الآلي للسفن شيب فايندر عبور 16 سفينة مضيق هرمز يوم الثلاثاء مقارنة بذروة بلغت 36 سفينة يوميا في أواخر أغسطس، بينما ظل عدد ناقلات النفط الخام داخل الخليج محدودا عند 130 ناقلة مقابل 16 ناقلة غاز طبيعي مسال فقط. من جانبها تسعى السعودية إلى إعادة تشغيل نحو نصف طاقة خط أنابيب النفط الممتد عبر أراضيها في غضون أيام بعدما توقف الأسبوع الماضي عقب هجمات بطائرات مسيرة بحسب ما نقلت مصادر بلومبرغ، مشيرة إلى تكثيف الرياض تحميل نفطها في الموانئ الشرقية المطلة على مياه الخليج رغم ضبابية الوضع هناك. كذلك تشير مصادر اقتصادية إلى لجوء مصدري الطاقة في الخليج إلى إبرام عقودا لتصدير النفط تتجاوز مضيق هرمز على أساس التسليم عبر عمليات النقل من سفينة إلى أخرى خارج نطاق المضيق. ووسط هذا المشهد المعقد يخطر في البال سؤال وجودي، لأجل ماذا نتحمل كل ذلك؟ وعلى فرض انتهاء ما يجري حاليا، من يضمن عدم تكراره؟ نعود إلى ضيوفنا. سيد الحرب في الرياض، المملكة مما الدول التي تأثرت كثيرا بإغلاق المضائق سواء عبر مضيق هرمز أو هجمات الحوثيين، ما خيارات الرياض اليوم برأيك؟ إنهاء هذه الحرب أو التأقلم مع واقع قد تستمر فيه الحرب طويلا؟
4: لا أتصور حتى الطرف الأمريكي يتحمل بقاء الحرب طويلا، رغم أنه هيكسيث أعطى تعليمات للقوات الأمريكية بالبقاء والاستمرارية حتى بداية 2020. 27، لكن الولايات المتحدة لا تستطيع تحمل البقاء طويلا. الأمر الثاني، الطرف الإيراني لا يستطيع تحمل حرب طويلة. وخلنا نتذكر أستاذ وائل ما قاله جي دي فانس في مقابلة جو روغن عندما قال أنه لسنا معنيين بتغيير النظام في إيران لأنه لا نريد أن نرى الحالة الليبية في إيران من جديد. وبالتالي الطرف الأمريكي أيضا لا يريد إسقاط النظام. أيضا السعودية تدخلت لدى الأمريكان بعدم ضرب الأماكن الحيوية بالنسبة للطرف الإيراني. الطرف التركي أيضا مارس ضغطا على الجانب الأمريكي بعدم استخدام الورقة الكردية لإسقاط النظام الإيراني. فبالتالي أنا أعتقد الكل يريد الوصول إلى حل سلمي. خلنا نذكر، وهذا مؤشر كبير يحدث داخل إيران، لم نتوقع أن يكون هادي خامنائي وهو شقيق علي خامنائي يجتمع مع محمد خاتمي ويؤيد حديثه عن العودة إلى مذكرة التفاهم، وهذا تهيئة المشهد الإيراني للقبول بالعودة إلى مذكرة التفاهم. مذكرة التفاهم أعطت الإيرانيين بيع فوري 50 مليون برميل، ولكن الطرف الإيراني هو الذي عطلها، وليس اجتماع روبيو مع دول مجلس التعاون، لأنه الضيف من طهران لا يعلم أنه الدوحة لعبت دور الوساطة، وأيضا الرياض كانت موجودة في جنيف للدفع إلى مذكرة التفاهم. أيضا اجتماع 19 مارس بين الرياض والقاهرة وإسلام أباد وأنقرة هو الذي دفع بإسلام أباد للعب دور الوساطة. فبالتالي الصورة واضحة، الكل يريد الوصول للحل السلمي. ولا أعتقد الطرف الأمريكي يتحمل.
1: ولكن سيد حربي، كان سؤالي كان سؤالي عن خيارات المملكة فقط. مشاهدين، لو نظرنا الآن ستظهر أمامكم مجموعة من الخرائط لمضيق هرمز، مضيق باب المندب، وكذلك الطريق الطويل الذي ينبغي الآن على بعض السفن أن تسلكه تجنبا لهذين المضيقين. هناك الآن إذا سؤالي كان كيف ستتمكن المملكة الآن من إيصال نفطها، من تصدير نفطها إلى الأسواق الآسيوية خصوصا؟
4: لأنه الكل لا يعرف تجربة استراتيجية الطاقة السعودية. السعودية تعرف أنه هذه المنطقة كل 10 أعوام هناك حرب كبيرة أو متوسطة. السعودية لديها تخزين للنفط في كوريا الجنوبية، لديها تخزين للنفط في اليابان، لديها أيضا شراكة في شركة مع قطر ومع مصر ومع الإمارات ومع الكويت عبر قناة السويس. فبالتالي أيضا السعودية على عن طريق عمان الآن صدرت كمية من النفط. أيضا خط شرق غرب هو تحت الأرض، اللي حدث الاعتداء تم على المضخات، والسعودية أيضا تعمل على زيادة هذا الخط وإيجاد خط بديل. فبالتالي أعتقد الطرف الإيراني بدأ يدرك أنه كما قال علي لاريجاني قبل مقتله أنه ورقة مضيق هرمز سيستخدمها مرة واحدة. في 20 جولاي محمد جواد ظريف قال بالفورن أفيرز أنه نفوذنا على مضيق هرمز بدأ يتراجع بشكل كبير. فالخيارات موجودة، وأعتقد أنه ليس فقط الرياض، حتى الأطراف الخليجية. الطرف العراقي الآن بدأ يتحدث عن بدائل، فالبدائل موجودة بدليل أنه في جولاي 2008 كان سعر النفط 147 دولار. لم نرى هذا الرقم الآن، مع أنه كانت توقعات إذا أغلق مضيق هرمز سنصل إلى 200 دولار، ولم نصل لهذا الرقم.
1: تمام. سيد قزويني، في طهران، هل طلبت إيران بوضوح تام من حلفائها أو وكلائها ربما في اليمن الحوثيين إغلاق مضيق باب المندب لسبب واضح تماما أن إيران تريد امتلاك المزيد من الأوراق في حربها أو مفاوضاتها مع الولايات المتحدة؟
0: لا بتاتا، إيران في الواقع لا تتدخل في قرارات يعني أصدقائها وحلفائها، القرار يعود إليهم. يعني العلاقة بين إيران وبين أصدقائها وحلفائها ليست علاقة الرب والمربوب أو علاقة السيد والعبد أو غير ذلك، لا، على العكس من ذلك. هناك عنصر مشترك بين إيران وبين حلفائها، هي قضية يعني مواجهة الكيان الصهيوني ودعم القضية الفلسطينية. هذا أهم وعنصر يمكن أن نقول مشترك بين إيران وبين حلفائها. لذلك إذا رأيتم أنه إيران يعني تعزز علاقاتها بجماعة بحزمة، فهو هذا الأساس هو السبب الرئيسي نتيجة أن هذه الجماعة وهذه الحزب يعني يعتبران من المعارضين.
1: يعني لم تطلب إيران من الحوثيين إغلاق باب المندب؟
0: لا، ليس كذلك. القضية أنه هناك معاناة مستمرة لحركة أنصار الله لليمنيين الذين يخضعون للحصار السعودي. في الواقع اليمنيون رأوا أنه الظروف الحالية والوضع الحالي هو أفضل يعني وقت لإثارة موضوعهم وإنهاء حصارهم من خلال الضغط على السعودية، من خلال يعني الضغط على العالم، ولذلك يعني قاموا بهذه الحركة وهذا التطور. ولا أعتقد أنه السبب في كل ذلك هو موقف إيراني وحتى الحرب، لأنه أساساً الحوثيين لم يتدخلوا في الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران، وإنما يعني وقفوا إلى جانب في هذا، وفي الأيام الأخيرة تقريبا شاركوا في هذه الحرب. بالتالي القرار يعود إلى الحوثيين وإلى حركة أنصار وليس أنصار الله وليس لإيران. أنا أعتقد أنه قضية الحوثيين أيضا قضية عادلة، يعني إلى متى يبقى يعني تبقى صنعاء تحت الحصار والجميع يعني مترفه والجميع لا يعاني من المشاكل؟ يجب أن تحل هذه المشكلة. 7 سنوات على اتخاذ على يعني قرار واتفاق خفض التوتر بين السعودية وبين الحوثيين، على أمل أنه ينتهي هذه المسألة باتفاق جديد، ولكن مضت السنوات والحوثيين يخضعون للحصار. وقضية الطائرة الإيرانية التي يعني ذهبت إلى صنعاء هي التي فجرت الوضع وهي كانت ذريعة لتفجير الوضع. بالتالي هذه حقيقة، هذه قضية عادلة، أنه اليمنيين يخضعون للحصار وينبغي أن ينتهي هذا الحصار. ورأوا الحوثيون أنه هذا الوقت هو الوقت المناسب للضغط على السعودية لتنهي حصارها عن الحوثيين.
1: نعم سيد الحربي، عندك رد على هذا الكلام؟
4: غير صحيح، لا يوجد حصار. والضيف من إيران لا يبدو أنه لا يتابع المشهد اليمني بدقة. هناك 500 سفينة دخلت خلال 6 أشهر الماضية، ميناء الحديدة والصليف وريس
0: إلى أين دخلت؟
4: مسيطر عليها إلى الحوثيين وإلى المنافذ. هناك الحديدة وراس عيسى والصليف يسيطر عليها الحوثيين. هناك أيضا طائرات تم الاتفاق عليها إلى عمان وإلى القاهرة. عندما رفض وهو قال أنه ذريعة، يقصد أن الطرف الإيراني أخذ ذريعة. طائرة إيرمهان اللي كان في 13 جولاي رفضت الشرعية هبوطها لأنه هذه من سيادة الشرعية، وهنا بدت تفجير الأوضاع وبدأ
0: الشرعية والسعودية
4: عما يسمى الحزب. ليس لا، الشرعية والشرعية تمتلك طائرات وتمتلك طائرة مسيرة. لذلك الطرف الإيراني بعد تشييع علي خامنائي بدأ بهذه الذريعة وهو قالها، قال إنه هذه ذريعة بلا شك. لذلك الحديث هناك كيف يكون حصار وأنت تسيطر على 3 مواني من ضمنها واحدة من أهم مواني اليمن هي الحديدة كلها تحت سيطرة الحوثي.
1: تمام، حتى لا ندخل في الشأن اليمني. سيد فيصل المضاحكة هنا في الاستوديو.
0: استاذ وائل، عفوا
1: سأعود إليك.
0: لحظة استاذ فيصل، بس لحظة
1: باختصار يلا ثواني.
0: هل يعني السيطرة على الموانئ، هل السيطرة على الموانئ يسمح للحوثيين بأن تذهب أي سفينة وتروح من الموانئ؟ صحيح أنه يسيطر على الموانئ، لكن لا يسمح لهم بالمجيء. لا
4: غير صحيح. النظام في الأمم المتحدة التالي أي سفينة تذهب إلى جيبوتي ويتم تفتيشها بحيث أنه يتسق مع قرار مجلس الأمن 2216.
0: لماذا تفتيش؟ هذا حصار.
4: ثم يسمع لا تفتيش من قبل الأمم المتحدة،
0: هذا حصار
4: قرار مجلس الأمن 2200 القرار عندما تفرض عليه
0: عندما تفرض قيود يعني حصار،
4: لذلك تفتش لا أبدا التفتيش إلا تحمل أسلحة، لأنه قرار مجلس الأمن 2216 ينص على عدم إمدادهم بالأسلحة.
1: لا موضوعنا ليس اليمن، نعم الفكرة واضحة لو سمحت،
0: هذا نوع من الحصار.
1: موضوعنا ليس اليمن لو سمحت،
0: هذا نوع من الحصار.
1: سيد فيصل المضحكة هنا في الاستوديو، هل بوسع دول الخليج أن تجد بديلا فعلا للمضائق وللأنابيب وممرات الطاقة إلى العالم؟
3: يعني أول شيء لازم توقف الحرب، يعني الحرب هذه مدمرة للاقتصاد، للبشر، للغاز، للطاقة، مهما كان الأموال موجودة إذا كان البشر يعانون هاي وقف الحرب. فطبعا في طرق بديلة، يعني أنت اليوم تقدر الخط السعودي اللي يطلع من الخليج إلى
1: شرق غرب،
3: إلى شرق غرب، بس اليوم إحنا قصفنا في مدينة رأس لفان، حتى لو كان في خط بديل، وإيران قصفت من الولايات المتحدة، وإحنا لا علاقة لنا في هذه الحرب. ناقلات اليوم تقصف بمسيرات وهي تمشي على الطريق العماني، فاليوم هذه الحرب العبثية لا تنفع إيران ولا خطط بديلة. أنا بالنسبة لي يعني شخصيا أستاذ وائل ماضي تعرف أنا أصلا تخصصي لوجستيك،
1: يعني إمدادات.
3: اليوم الإمداد إذا ما كان يجي معاها أمان بيكون حل مؤقت، إحنا ندور
1: يعني لا بديل عن هرمز تقول؟
3: لا بديل عن وقف الحرب، لا بديل.
1: فإذا لم تقف
3: هو الدمار للجانب الإيراني
1: وخسائر
3: للجانب الخليجي. هذه المنطقة يعني فيها ثلثين شعوب تحت 18 سنة، 24% من طاقة العالم تطلع من الخليج، واليوم مع إغلاق باب المندب في هناك حوادث مشابهة، كانت القراصنة في الصومال تهجم على المدن، فكون تحالف دولي ضد هذا الموضوع. اليوم هذا الموضوع سيتكرر؟ لا نعم سيتكرر، يعني هذه سابقة هرمز. ونرجع إلى، أنا أبغي أعلق تعليق على الضيفة في أمريكا والضيف بعد في إيران والإخوان، اتفاقية الهدنة كانت أو اتفاقية مذكرة التفاهم كانت تنص على فتح الممرات المائية، وكان أنا باعتقادي أن هذا البند كان بند مبهم، فكانت من سياسة قطر الهادئة في موضوع الوساطة عملت لجنة تقنية ولجنة فنية وخط ساخن لتجنب ما ينقض الاتفاقية هذه، وبوجود الطرف الإيراني وبوجود الطرف الأمريكي. أنا يعني ما أبغى أدخل في جدال، بس ضرب مذكرة التفاهم بدأ بمرور الناقلات من الطرف العماني، أن لا هذه غير، ففسر ما كانت قطر تتوقعها والطرف المحاور في قطر في تفسير هذا البند، وأنا أعتقد هذا البند كان نوع من يعني الفخ لجر الحرب من
1: وكل طرف فسره، كل طرف فسره على هواه
3: فسره، وقطر نعم. كانت متوقعة في هذا نعم. فعملت اللجان الفنية والتقنية والخط الساخن. اليوم هل إحنا يعني جاهزين للرجوع إلى الحرب؟ هذه الحرب مدمرة للطرفين. رجوع إلى موضوعك، نعم هناك خط دولفين يمشي إلى عمان، من عمان نقدر نمده إلى باكستان، إلى باكستان، إلى الهند، هناك خط تقدر تدخل على البحر المتوسط. يعني الله حبانا هذه المنطقة، خلينا نقول العربية الإسلامية، بخيرات
1: تمام،
3: ولكن لا بديل لوقف الحرب.
1: تمام. سيدة شابمان في واشنطن، الآن هناك أزمة تنطلق من الخليج لتصبح أزمة طاقة عالمية، هناك مظاهرات في أكثر من دولة في المنطقة والعالم بسبب ارتفاع أسعار الوقود عندكم، وأنت قلت قبل قليل ارتفاع أسعار الغاز تسمونه أو البترول أو البنزين السيارات، هل تستطيع الولايات المتحدة تحمل استمرار هذه الأزمة على الصعيد الاقتصادي أم لا؟ كما قال ضيفنا هنا في الاستوديو، الشركات الأمريكية مستفيدة لأن الولايات المتحدة دولة مصدرة للنفط ولا تحتاج المضائق
3: للغاز.
1: النفط والولايات المتحدة دولة مصدرة للنفط الآن.
3: والغاز
1: أيضا. نعم سيدة شابمان،
5: Well, we are going to see the American people suffer.
6: سوف يعاني الشعب الأمريكي بسبب ارتفاع أسعار النقل وارتفاع أسعار البضائع والأغذية، ولكن الخطر الأساسي يحيق بالبلدان التي ليس لديها موارد كما هو شأن الولايات المتحدة الأمريكية. هذه الدول سوف تعاني من شح في الأغذية وربما مجاعات كنتيجة لهذه الحرب. لذلك أتفق مع الضيف الذي قال أن هذه الحرب يجب أن تضع أوزارها. ترامب بحد ذاته يلعب في المياه العكرة إذا ما صح التعبير، يلتزم ببعض الاتفاقات ثم ينأى بنفسه جانبا عن التفاوض ولا يضع حلا للحرب، وترامب أصبح أكثر عدائية. وجزئيا السبب يعود إلى التالي، نرى طبعا تغيرات في عالمنا لم نشهدها منذ نهاية الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، والحرب الحالية سوف تعيد صياغة التحالفات الجيوسياسية وسوف تعيد صياغة البنية الاقتصادية للمنطقة ولعالمنا كما حصل بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، حيث أعيد صياغة البنية الاقتصادية العالمية. الأمريكيون يشعرون بالغضب إذا ما خسر ترامب غرفتي الكونغرس مجلس الشيوخ ومجلس النواب، فإن ترامب ربما سوف يحاكم نيابيا خلال السنتين القادمتين، وبالإضافة لذلك لن يطبق أجندته ويواجه صعوبات الآن، لأنه في السنة الماضية كان هنالك استراتيجية الأمن القومي، وهذه الاستراتيجية تتضمن تحمل العبء. ترامب قال أنه يتعين تحمل العبء، أعني بذلك من قبل حلفاء أمريكا كقطر وتايوان والمملكة العربية السعودية لكي يتم تحمل هذا العبء نيابة عن الأمريكيين وعمليات الولايات المتحدة الأمريكية في العالم. يريد ترامب من اليابان وكوريا الجنوبية أن تنفق أموالا على دفاعاتها، وأيضا يريد شراكات قوية مع المملكة العربية السعودية ومع قطر وعمان لكي يقارع إيران، ولكن ربما هذا أتى والقطار قد فات.
1: نعم.
6: لأن إيران لديها هيمنة جغرافية على مضيق هرمز، وجغرافية إيران هي حليف أساسي ضد أي غزو بري أمريكي.
1: نعم. الفكرة واضحة تماما. سيد منيف، الحرب في الرياض كما قالت ضيفتنا في واشنطن، كما في نهاية كل حرب ستعيد هذه الحرب صياغة التحالفات في المنطقة، كيف ترى علاقات دول المنطقة دول الخليج مع هذا الجار الإيراني؟ في النهاية الجغرافيا قدر والجغرافيا إكراهات، كيف تعتقد أن العلاقة ستقوم بعد كل ما جرى في المنطقة؟
4: يعني كل حرب يعني في بعد في القرن العشرين شهد العالم 300 حرب، يعني ليس رقم بسيط، قتل فيها 130 مليون، وفي النهاية ذهب الجميع إلى الوصول إلى الحل السلمي. إيران جارة لا نستطيع تقرير الجغرافيا، رأينا أحداث كثيرة مع الطرف الإيراني، ثم عدنا إلى التوافقات السعودية بوساطة صينية، كانت اتفاقية بيجين في مارس 2023 التي أعادت العلاقات بين الرياض وطهران. بالتأكيد يعني خذنا رأينا مثلا في الحرب العراقية الإيرانية بعدها تم إعادة العلاقات، لذلك الطرف الإيراني هو في الأخير جار، ولكن أيضا نحن دول الخليج خلنا نكون أكثر وضوحا، دول الخليج تعرف أنه إيران في أضعف مراحلها، ليست إيران 79، يعني إيران الآن في أضعف مراحلها، وحتى بالنسبة لقواها العسكرية كانت في أبريل 2024 كانت تستطيع أن تطلق 400 صاروخ، الآن لا تستطيع إطلاق 10%. لذلك أنا أعتقد أنه في النهاية هل سنذهب إلى بيجين 2 بين الرياض وطهران في وساطة صينية خاصة. أستاذ وائل اليوم الطرف الصيني يضغط على الطرف الإيراني، وانج يي في اجتماعه مع عرقجي كان الضغط واضح، لأنه أول ملف تتدخل فيه الطرف الصيني، وتعرف السياسة الصينية لا تتدخل في الملفات الشائكة، كانت دائما تذهب إلى الجانب التجاري والاقتصادي. أول تدخل في ملف وساطة من الطرف الصيني كان في مارس 2023 في الوساطة بين الرياض وطهران، لذلك الطرف الصيني يريد أن يحافظ على مصداقيته في المشهد الدولي أنه يستطيع أن يلعب دور الوساطة. أنا أعتقد أن الطرف الإيراني في نهاية بعد هذا الحرب سنعود من جديد إلى علاقات. الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني في جنيف لما في 17 جولاي طرح الحوار الاستراتيجي بين دول الخليج وإيران والعراق، وأنا أعتقد أن اجتماع صلالة نعم تعجل، ولكن قد نعود من جديد إلى حوار شامل، خاصة أنه لا ننسى أنه هناك حلف مكة اللي أيضا أحدث توازن في المنطقة.
1: نعم.
4: وحتى الطرف الإيراني كان رافض لاتفاق مكة في البداية، ثم بالأخير قبل به وكانوا يسعى إلى أن يكون جزء بشكل أو بآخر من حلف مكة. أنا أعتقد أنه سنذهب إلى حل سلمي في نهاية الأمر، أنه هذا منطقة التاريخ، بعد كل حرب هناك حل سلمي لاستدامة السلام، قد تكون لفترة أطول هذه المرة.
1: سيد أقزويني في طهران، كيف تعتقد أو ما هي الرؤية الإيرانية برأيك لعلاقاتها مع دول الجوار بعد انتهاء هذه الحرب التي طبعا ستنتهي يوما؟
0: يعني في الواقع إيران كانت ولا تزال أنه تضع تعزيز العلاقات يعني وتطوير العلاقات مع الدول الجوار أكثر من أي يعني قضية أخرى، تريد أن تتطور العلاقات، تريد أن يعني تتعزز هذه العلاقات. وأعتقد أنه إيران كانت واضحة، قالت يعني بكل وضوح أنها لا تريد استهداف دول المنطقة، تريد الإضرار بالقواعد الأمريكية، كما أن أمريكا ألحقت أضرار بإيران، إيران أيضا تريد إلحاق الأضرار بالقواعد الأمريكية بالمصالح الأمريكية. وأعتقد أنه يعني هذا كان واضح لدول المنطقة، ولذلك رأينا يعني الدور القطري رغم الجراح القطرية، ولكن تعاملت بكل حكمة وبكل عقلانية، وكان موقفها موقف مسؤول جدا تجاه هذه الأزمة، ومارست دور الوساطة في هذه الحرب. أعتقد أنه إيران في الواقع لا تريد الشر لأي دولة في المنطقة، ترى أن هذه الدول دول جوار، وعلينا أن نحل مشاكلنا. للأسف الشديد ما شاهدناه خلال يعني الفترات الماضية هو للأسف تدخل الحكومات من منع يعني أي تقارب، أي علاقة بين إيران وبين دول المنطقة. مجرد أنه يحدث أي تقارب نرى أنه الجانب الأمريكي يتدخل ويمنع مثل هذا التقارب. رأينا أنه كيف أنه الولايات المتحدة الأمريكية والحكومات الأمريكية تدخلت حتى في العقود، عقود يعني على سبيل المثال عقد الغاز بين إيران والعراق، تدخلت في ذلك ومنعت العراق من استيراد الغاز الإيراني، أو حتى منعت من دفع أموال هذا الغاز. بالتالي إيران في الواقع لا تريد إلا الخير لدول المنطقة.
1: نعم.
0: ولكن يعني للأسف الشديد احتضان ووجود هذه القواعد التي لعبت دورا سيئا جدا في العدوان على إيران، دفع إيران إلى استهداف هذه القواعد.
1: طيب سيد المضحكة هنا في الاستوديو، هل تعتقد أن هناك يجب مراجعة شاملة للعلاقات بين الخليج وإيران؟ وأيضا ماذا عن العلاقات بين دول الخليج والحليف الأمريكي؟
3: يعني شوف، لازم تكون هناك لغة مصارحة. يعني أنت شفت الجدال اللي صار اليوم، مثلا التبرير للحوثي، التبرير مثلا للأذرع في العراق في ضرب في السعودية وإحراج الحكومة العراقية. والدول الخليج يعني لازم احنا، هذه هي سياستنا، احنا ليست دولة بتعمل مثلا عندها مشروع تسلح كبير وكذا، لا، عندنا اتفاقية مع دول، مع الولايات المتحدة الأمريكية، مع دول إسلامية مثل باكستان، مثل تركيا، فاحنا تحالفاتنا العسكرية هذه موجودة. الفكرة لازم يكون هناك جلسة مصارحة، ونرجع إلى قانون الدول، ترجع لكل دولة لحدودها، وكل دولة تتكلم عن ويحكمنا القانون الدولي بدون التدخل مع أو دعم ميليشيات أو دعم أو أو أو أو, أو دعم يعني جهات خارجية ضد أي دولة. هذه نقطة مهمة، لازم الهاجس الإيراني بعد يروح من دول الخليج، والهاجس الخليجي لازم يروح.
1: والعلاقة مع الولايات المتحدة
3: منها منها العلاقات، الولايات المتحدة عندها علاقات مع أذربيجان مع تركيا، يعني ما تحكمنا الخلاف الأمريكي الإيراني ما يحكم علاقة الخليج مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولا مثلا إيران عندها هذه يعني فرض أنت تكلم من وأنا أكلم، هذه هو الهيمنة باللغة السياسية. نعم وقرار سيادي.
1: نعم شكرا لك. شكرا لكل الضيوف، فيصل المضاحكة رئيس تحرير صحيفة غلف تايمز من الرياض، المحلل السياسي منيف عماش الحربي من طهران، صالح قزويني الباحث في الشؤون السياسية الإيرانية، ومن واشنطن جينجر تشابمان المحللة السياسية وعضو الحزب الجمهوري الأمريكي. ختام تقدير موقف لهذه الليلة، مشاهدينا غدا ملف آخر ونقاش جديد، كونوا بخير.

0: perdona, por. Prenc la teràpia i et dislleig. Si no prenc la teràpia, prenc la teràpia.
1: إن استخدام الأدوية النفسية في هذه المراكز هو أمر ممنهج تماماً.
2: تأثير المخدر ما ولا ما يحبش يروح ولا نعرفش بالضبط. كل واحد كيفاش يتصرف، ثم الحب ينتحر، ثم الحب يشلق روحه.
3: مش من حق أي شخص حتى ولو كان طبيب إنه يعطيه دواء أو علاج أو مهدأ أو مسكن دون قبول الشخص هذا بي.
4: مهمة صحفية، عقاقير الترحيل، تخدير على أبواب أوروبا. الجمعة 7:30 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي وتطبيق العربي بلس.
5: كلمة واحدة يمكن أن تقود إلى قرار، وقرار واحد يمكن أن يغير الاتجاه.
6: وقبل كل خبر إعداد وتحضير وبحث عن مصادر موثوقة.
7: محيط بالحدث من كل جوانبه، ونسلط الضوء على مختلف الزوايا. من الميدان تكتمل الصورة ويصل الصوت، لأننا ندرك قيمة الكلمة ولا نسعى إلا إلى الحقيقة.

مفاوضات ومواجهات، خرائط تتبدل وتحالفات تتشكل، تحولات كبرى في كل الميادين، متابعة دقيقة ورصد شامل للمعلومة والرأي والتحليل. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في روسيا، والبداية بأبرز العناوين. مواجهات واشتباكات على أكثر من محور باليمن. القوات الحكومية تقول إنها أحبطت هجوما لجماعة أنصار الله الحوثيين في تعز، ورئيس مجلس القيادة الرئاسي يؤكد قدرة الدولة على استعادة زمام المبادرة في الساحل الغربي. الجيش السوداني يعلن السيطرة على عدة مناطق في ولاية شمال كردفان بعد معارك مع قوات الدعم السريع. الحرس الثوري الإيراني يستهدف ناقلة نفط في مضيق هرمز، وترامب يلوح بإمكانية استئناف العمل العسكري ضد طهران، وفيتو روسي صيني ضد تمديد ولاية فريق لجنة العقوبات الخاصة بإيران.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام. ما قالت القوات الحكومية اليمنية إنها استهدفت بضربات دقيقة مواقع وتجمعات للحوثيين في جبهة الوزعية في تعز والمضاربة غرب محافظة لحج. في الأثناء أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أكد قدرة القوات الحكومية على استعادة زمام المبادرة في الساحل الغربي واستكمال استعادة الأراضي اليمنية.
1: في اليمن التصعيد المحسوب يتواصل ويعيد تحريك الجبهات دون أن يغير موازين القوى. فمع استمرار المواجهات المباشرة والغارات الجوية، عشرات القتلى والجرحى سقطوا خلال الساعات الماضية في صفوف القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين في عدة جبهات منها تعز ولحج. الميدان يشتعل في عدة محاور، سلاح الجو الحكومي يضرب تجمعات لجماعة أنصار الله الحوثيين في المخا والوازعية وكهيوب المطلة على باب المندب، ويستعيد مواقع جبلية استراتيجية بمشاركة قوات العمالقة ودرع الوطن. وعلى جبهة مأرب تسير الأمور بلا تقدم، فقط مواجهات متقطعة وضربات بطائرات مسيرة خلف خطوط التماس. سياسيا، رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي يؤكد أن الدولة قادرة على استعادة المبادرة في الساحل الغربي، وأن أمن البحر الأحمر غير قابل للتفاوض داعيا لشراكة ردع دولية. أمميا تتواصل الجهود في محاولة لوقف التصعيد، بينما تحاول سلطنة عماد تبريد الجبهة.
2: هناك حاجة إلى مزيد من التمويل، إذ لم تتجاوز نسبة تمويل خطة الاحتياجات والاستجابة الإنسانية المتعلقة باليمن للعام الحالي 20%، مما يضطر الشركاء إلى تقليص المساعدات المنقذة للحياة في وقت تشتد فيه حاجة المجتمعات إليها أكثر من أي وقت مضى. وتشكل حالة التصعيد الراهنة ضغطا إضافيا على الموارد المحدودة أصلا.
1: في الأثناء، مجلس الأمن منقسم على نفسه، واشنطن ولندن والرياض تطالب بالحزم لحماية الملاحة، وموسكو وبكين تدعو لضبط النفس. لكن بعد انهيار التهدئة وعودة الهجوم على باب المندب، الوضع يشير إلى تصعيد تكتيكي لإعادة التموضع، وليس إلى تحول نحو حرب واسعة على الأقل في هذه المرحلة.
0: تتعمق الأزمة الإنسانية في اليمن، حيث أعلنت إدارة مخيمات النازحين أن أكثر من 122,000 نزحوا في 8 محافظات خلال النصف الأول من الشهر الجاري.
3: نزوح واسع وضحايا بالآلاف، والتصعيد العسكري في اليمن لا يوسع رقعة القتال فحسب، بل يدفع بالأزمة الإنسانية إلى مستويات جديدة. أكثر من 122,000 شخص نزحوا خلال النصف الأول من سبتمبر وحده، رقم يكشف حجم الموجة الجديدة من الفرار وفق الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن. نحو 18,000 أسرة غادرت مناطقها بين الأول والخامس عشر من الشهر الجاري، وتصدرت تعز أعداد النازحين، تلتها لحج ثم عدن وأبين. نزوح جاء بالتزامن مع تصعيد عسكري واسع على الساحل الغربي وفي تعز، تصعيد غير خطوط السيطرة ودفع أسرا إلى الفرار من جديد بعدما نزحت من مناطقها سابقا. لكن تداعيات القتال لا تتوقف داخل اليمن، فالمنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة تقول إن أكثر من 2700 يمني وصلوا إلى جيبوتي منذ مطلع سبتمبر هربا من تصاعد القتال على الساحل الغربي.
4: فكرنا الصباح بإذن الله تعالى طلعنا السامن حقنا في صنبوق، حوالي ما يقارب 700 أسرة أو 1000 أسرة داخل صنبوق. طلعنا السامن حقنا وتحركنا وطيران تكسف وعندي يا الله يا الله يلا، حتى وصلنا إلى السوابع ارتحنا شوية من الطيران ومن التهديد.
3: ومع كل جولة تصعيد تتسع قائمة الاحتياجات الإنسانية، ويزداد المدنيون دفعا لكلفة الحرب، كلفة لا تقتصر على النزوح وحده، إذ أفادت منظمة الصحة العالمية بمقتل وإصابة أكثر من 2800 شخص بين السادس من أغسطس والثاني عشر من سبتمبر. مأرب وجوف سجلتا أعلى حصيلة، تليهما تعز والساحل الغربي. وتقول المنظمة إن بيانات الضحايا لم تعد متاحة بعد سيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين على المخا وذوباب وجزيرة ميون. أما الأطفال فليسوا بمنأى عن تداعيات القتال. منظمة اليونيسف أكدت سقوط قتلى وجرحى من الأطفال جراء المعارك في مشهد يعيد رسم المأساة الإنسانية للحرب اليمنية عاما بعد عام.
0: قال ناطق رسمي باسم قوات العمل الخاصة بغرب كردفان بالسودان محمد ديدان قال أن العملية البرية الواسعة التي أطلقها الجيش السوداني مدعومة بأسراب من المقاتلات الحربية والمسيرات. وأشار في بيانه إلى أن قواته كبدت قوات الدعم السريع خسائر كبيرة في المعارك الجارية في هذا المحور، وأشار إلى أن العملية البرية ستنتهي بالتحام وحدات كردفان مع وحدات المحور الغربي في دارفور.
5: يوما تلو الآخر يتغير الميدان في السودان، هجوم بري واسع ومسيرات تضرب وكردفان تزداد فيها الجبهات سخونة. الجيش السوداني والقوات المشتركة يفتحون عدة محاور في كردفان مع قوات الدعم السريع. في الجنوب الجيش رفع راية النصر وأعلن السيطرة على الفرشاية. الفرشاية قرية صغيرة لكن موقعها الاستراتيجي كبير، إذ تقع القرية على الحدود بين ولايتي شمال وجنوب كردفان. في شمال كردفان أعلن الجيش السوداني استعادة السيطرة على 11 منطقة بعد معارك مع قوات الدعم السريع، كما وثق بالصوت والصورة وجوده داخل الممسوكة غربية الأبيض. كما أعلن الجيش السيطرة على كل من كمجر وشرشار والقليعات بالإضافة إلى 8 مناطق أخرى. غربا في مدينة بار مصادر عسكرية تتحدث عن دخول مناطق جديدة ومواصلة الضغط على مواقع الدعم السريع. لكن المعركة لا تجري على الأرض وحدها، المسيرات تدخل بقوة في القتال. مصدر عسكري سوداني يقول إن الجيش استهدف مسيرات تابعة للدعم السريع في سوداري ومحيطها، وهناك تدور معركة أخرى على طرق الحركة والإمداد. والجيش يقول إنه يواصل تضييق الخناق على قوات الدعم السريع في الجبهات المفتوحة.
0: أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف ناقلة نفط تحمل علم توغو وتوقفها بعد اندلاع حريق. القوات البحرية التابعة للحرس الثوري قالت إن إصابة ناقلة النفط جاءت بعد أن حاولت عبور مضيق هرمز بشكل غير قانوني بتحريض من الجيش الأمريكي على حد قولها. من جهته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يقترب من منعطف وصفه بالحرج في الحرب الإيرانية بشأن ما إذا كان سينفذ هجمات ضخمة في محاولة لإنهائها. وأضاف ترامب في تصريحات لموقع إكسيوس الإخباري الأمريكي أن لديه قرارا كبيرا قادم، في إشارة إلى إمكانية استئناف العمل العسكري والقضاء على النظام الإيراني وفق تعبيره. واعتبر ترامب أن القرار مصيري لكنه وارد. وتابع الرئيس الأمريكي بالقول إنه راض تماما عن نجاح الحصار البحري في منع إيران من تصدير نفطها، وأكد أنه منذ بدء الحصار لم تدخل حتى سفينة واحدة إلى إيران. وأشار ترامب إلى أن إيران على اتصال مباشر بالولايات المتحدة وأن الإيرانيين ما زالوا يرغبون في التوصل إلى اتفاق وفق ما نقله موقع إكسيوس عن الرئيس الأمريكي. أفادت الخارجية الأمريكية بأنه سيتم السماح لوفد إيراني بحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل. وقال متحدث باسم الوزارة قال أن الوفد سيخضع لقيود سفر وسيمنع من شراء السلع الفاخرة وغيرها وفقا للسياسة الأمريكية، مضيفا أن الوفد أقل عدد من وفد العام الماضي. استخدمت روسيا والصين حق النقد الفيتو ضد مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي لتمديد ولاية فريق لجنة العقوبات الخاصة بإيران. وقد جددت موسكو وبكين التأكيد على رأيهما القاضي بأن جميع إجراءات الأمم المتحدة ضد طهران ألغيت بموجب الاتفاق النووي المبرم مع القوى العالمية. وتعني الخطوة الروسية الصينية تعني انتهاء تفويض مجلس الأمن الخاص بالمراقبة المستقلة للعقوبات الدولية التي أعيد فرضها على طهران قبل عام. أعرب نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف عن أمله في عودة واشنطن للالتزام بمذكرة التفاهم التي جرى توقيعها. وأضاف عارف أن الولايات المتحدة تشن حربا على إيران منذ 40 عاما.
6: منذ 40 عاما يشن العدو حربا غير مباشرة ضدنا، والآن دخل في مواجهة مباشرة معنا. نواجه عدوا مجهزا بأحدث العلوم والتكنولوجيا، ولا طريق أمامنا سوى أن نتسلح بسلاح العلم. نأمل أن يعود العدو إلى تنفيذ التزاماته بموجب مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها.
0: هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإسقاط النظام الإيراني والقضاء على حماس وحزب الله. نتنياهو أشار إلى أن إسرائيل أنجزت الجزء الأكبر من هذه المهمة، لكن لا يزال هناك ما يجب استكماله على حد تعبير.
7: رغبة إيران ووكلائها في تدمير إسرائيل لم تختفي، إنما ضعفت فقط، والقدرة على تنفيذ ذلك سحقت بقوة. سنقضي على حماس وسنخضع النظام الإيراني ونسقطه، وسنتعامل أيضا مع حزب الله الذي سيسقط هو الآخر.
0: قال خبراء حقوق الإنسان المكلفون من الأمم المتحدة إن لديهم أسبابا للاعتقاد بأن الولايات المتحدة ارتكبت جرائم حرب في هجومين على إيران استهدف أحدهما مدرسة في مدينة ميناب جنوبي البلاد. وتقول بعثة تقصي الحقائق الدولية إن المدنيين في إيران علقوا بين انتهاكات هائلة لحقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها حكومتهم، وبين الصراع المميت مع الولايات المتحدة وإسرائيل وفق تعبيرها. إلى قطاع غزة المحتل، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد فلسطيني بقصف الاحتلال الإسرائيلي منطقة نهر البارد جنوب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. هذا وأشار مراسل التلفزيون العربي إلى إصابة مواطنين جراء إطلاق الاحتلال الرصاص العشوائي في مخيم البريج بوسط القطاع. شدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي على الأهمية البالغة كما وصفها لتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة بشكل كامل، وأكد أن الطرف الإسرائيلي هو من يعرقل التنفيذ وخارطة الطريق. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البرتغالي باولو رانجيل شرقي القاهرة، حيث أكد عبد العاطي بحسب الخارجية المصرية أكد أن التهجير القسري أو الطوعي للفلسطينيين أمر مرفوض، وأوضح أن كل هذه مسميات باطلة. أفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن عدد الصحفيين والصحفيات المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي ارتفع إلى 39 بعد اعتقال الصحفي علاء الرماوي من رام الله. كما أضاف البيان أن 21 صحفيا وصحفية يخضعون إلى الاعتقال الإداري دون محاكمة أو توجيه تهم واضحة. ولفت النادي إلى أن استهداف الصحفيين والصحفيات يتواصل بأشكال متعددة، مؤكدين أن ذلك يقيد قدرتهم على ممارسة عملهم ونقل الوقائع وتوثيق الانتهاكات. إلى لبنان الآن، حيث شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات على كفر تبنيت والنبطية الفوقة، إضافة إلى قصف مدفعي على عدد من البلدات. وقالت مراسلة التلفزيون العربي إن تفجيرا هز بلدة زوطر الشرقية، بينما توالت عمليات التفجير في بلدة المنصوري. فيما تظهر هذه المشاهد التي نتابعها الآن معكم مشاهدينا الكرام، تظهر تفجيرا إسرائيليا في وادي سلوقي. ورغم إعلان الجيش الإسرائيلي سيطرته العملياتية على مرتفعات علي الطاهر، فإن المناطق المحيطة بها لا تزال تتعرض للاعتداءات المتواصلة، ومنها النبطية الفوقة التي

0: إسرائيلية وقصف مدفعي واستهداف لأي تحرك لأي آلية أو مركبة أو دراجة نارية في المنطقة. الجيش اللبناني يضع نقطة خلف هذه الحواجز، يراقب من هنا مسار الاعتداءات الإسرائيلية، وإن كانت قد انخفضت حدتها في الأيام الماضية بعد إعلان الجيش الإسرائيلي السيطرة على مرتفعات علي الطاهر وتفجير الأنفاق فيها، إلا أنها لا تزال ممنوعة على السكان وعلى المارة باتجاه المناطق المحيطة. في الساعات الماضية تعرضت النبطي الفوق والمناطق المحيطة بها كفر تبنيت وأرنون لغارات إسرائيلية عنيفة، وصباحاً تعرضت أطراف المنطقة وأطراف كفر تبنيت لقصف مدفعي مركز. هو حال هذه المنطقة الأقرب إلى مرتفعات علي الطاهر، والتي لا تزال حتى هذه اللحظة منطقة من الأخطر ونقطة استهداف متواصل للقوات الإسرائيلية. يترقب السكان مصير هذه المنطقة ومصير الوضع الأمني في عموم النبطية التي تستعيد شيئا فشيئا بعضا من الحياة، ولكن الخشية لا تزال قائمة من أي تصعيد محتمل في أي لحظة من قبل القوات الإسرائيلية. جيس الحشخوري، التلفزيون العربي، من آخر نقطة عند مدخل النبطية الفوق جنوب لبنان.
1: ونفذ سكان بلدات النبطية وزوطر الشرقية وأرنون وكفر تبنيت والنبطية الفوقة جنوب لبنان نفذوا وقفة احتجاجية للمطالبة بالعمل على وقف التفجيرات الإسرائيلية. واستنكر المحتجون أمام سرايا النبطية، استنكروا تحويل عدد من المناطق إلى مناطق عسكرية خطرة على الرغم من عدم وجود القوات الإسرائيلية فيها، وطالبوا المسؤولين بالتحرك لتأمين متطلبات الحياة في المناطق المحاذية للخط الأصفر.
2: وعندما نقول أن مدينة النبطية هذا الأمر شائب،
1: أعلن المتحدث باسم الداخلية السورية نور الدين البابا مقتل 3 عناصر من الأمن وإصابة آخرين منهم مدنيون جراء اشتباك مع أفراد مجموعة مسلحة في مدينة الصنمين في ريف درعا جنوبي البلد. ورصدت كاميرا التلفزيون العربي أثار الاشتباكات هناك.
3: نقف أمام منزل أحد متزعمي المجموعات المسلحة التي قامت قوات الأمن الداخلي بمداهمتها صباح هذا اليوم. هذا المنزل الذي وقع به الإصابات والاشتباكات صباح هذا اليوم أفضت إلى مقتل 3 عناصر يتبعون لقوى الأمن الداخلي وإصابة عدد آخرين، ومن ثم تم الاشتباك في هذه المنطقة بعد مقاومة من قبل المسلحين الذين كانوا مطلوبين لقوى الأمن الداخلي. ما زالت أيضا قوات الأمن الداخلي والجيش تنتشر في هذه المنطقة في منطقة الصنمين، وطبعا تفرض طوقا أمنيا مشددا على هذه المنطقة. بعد تأمين هذه المنطقة سمح لنا بالتصوير، نشاهد الآن بقايا للمجموعات المسلحة التي كانت تتواجد في هذه المنطقة. بحسب أيضا الناطق الرسمي لقوات الأمن الداخلي نور الدين البابا الذي قال بأن هذه المجموعات كانت تؤازرها مجموعات تتبع لتنظيم الدولة، ومن ثم تم الاشتباك في هذه المنطقة. طبعا نشاهد بقايا أيضا دماء، يبدو أن هناك كانت إصابات بصفوف المسلحين بعد أن كان هناك اشتباكات عنيفة في هذه المنطقة. تم تأمين أيضا الأهالي الذين كانوا يتواجدون بالقرب من هذا المنزل، وأيضا تم إبعاد الأهالي من هذه المنطقة، وأيضا فرض طوق أمني على جميع مداخل مدينة الصنمين، وأيضا تم فرض حظر تجوال في داخل مدينة الصنمين. تقول قوات الأمن الداخلي بأن العملية مستمرة حتى إلقاء القبض على جميع أفراد العناصر المسلحة والمجموعات المسلحة التي كانت تتواجد هنا، والتي أدت أو قامت بعمليات ابتزاز وعمليات أيضا يعني ابتزاز للمواطنين، وقامت بمقاومة لقوات الأمن الداخلي. قحطان مصطفى، التلفزيون العربي، مدينة الصنمين.
1: دعت نائبة المندوب الأمريكي في الأمم المتحدة تامي بروس في جلسة لمجلس الأمن، دعت إسرائيل وسوريا إلى ضبط النفس وخفض التصعيد والحوار. وفي الشأن الداخلي، رحبت المندوبة الأمريكية باندماج قوات سوريا الديمقراطية في مؤسسات الدولة ودعت إلى التهدئة في السويداء.
4: اندماج قوات سوريا الديمقراطية في مؤسسات الدولة يمثل تقدما إضافيا في طريق سوريا نحو جيش واحد وحكومة واحدة ودولة واحدة موحدة.

0: إلا أننا لا نزال قلقين حيال التصعيد في السويداء، ونعيد تأكيد دعمنا لخارطة الطريق الثلاثية التي أعلنت قبل عام بين الولايات المتحدة وسوريا والأردن. نحث كل الأطراف على ممارسة ضبط النفس والسعي إلى الحوار، ونتطلع إلى مواصلة التقدم نحو المحاسبة والأمن والعودة الآمنة للنازحين.
1: رحب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بمقترح منح كندا صفة أول عضو منتسب للاتحاد الأوروبي، ودعا إلى تأسيس تحالف بين بلاده والاتحاد الأوروبي لمواجهة البيئة الدولية المضطربة على حد تعبيره. وأكد كارني في كلمة له أمام البرلمان الأوروبي بستراسبورغ الفرنسية أن الروابط المشتركة تتجاوز الأطر التجارية، بل تستند إلى تاريخ طويل وقيم راسخة.
2: استقبال حافل لرئيس الوزراء الكندي في البرلمان الأوروبي من غالبية النواب، لكن الحفاوة لم تكتمل، إذ بمجرد وقوفه للحديث ارتفعت أصوات من مقاعد اليمين المتطرف مطلقة هتافات ممجدة للولايات المتحدة. كارني تجاوز المقاطعة بابتسامة ومضى مباشرة في خطابه الذي حمل نقدا غير مباشر لمنطق الهيمنة للإدارة الأمريكية في تعاملها مع الحلفاء والخصوم على حد سواء.
3: لا نريد القوى لنفرض سيطرتنا على الآخرين، بل نسعى لتعزيز قدرتنا على الصمود حتى لا يستطيع كائن من كان أن يتحكم في أسواقنا المفتوحة أو أن ينتقص من سيادتنا أو يهدد سلامة أراضينا أو يقوض حرياتنا وديمقراطيتنا وسيادة قانوننا.
2: هذا التصفيق هو تتمة لمشاهد رافقت عرضا قدمته المفوضية الأوروبية في أثناء خطاب حالة الاتحاد بجعل كندا أول عضو منتسب، عرض خلف انقساما داخل المؤسسة التشريعية الأوروبية. جادل بعض أعضائها بأنه جرى دون استشارة، والقرار الأخير في نظرهم من صلاحيات المجلس وتحت طائلة إجماع الدول الأعضاء.
0: هذه الخطوة تكشف مجددا عن تصرف منفرد من فوندرلاين، تماما كما فعلت حين ذهبت إلى إسرائيل وتدخلت في شأن بنيامين نتنياهو دون التشاور مع الدول الأعضاء. وواضح أنها هذه المرة لم تتشاور أيضا بشكل سليم ولا حتى مع كندا نفسها. هذا يعكس طبيعة هذه الشخصية، تتبنى فكرة وتنطلق بها منفردة متناسية أنها تعيش في نظام ديمقراطي.
2: في خطابه فصل كارني مجالات التعاون التي يراها أساسا لتحالف جديد يتجاوز اتفاقية التجارة الحالية بين الجانبين. تحدث عن الأمن والدفاع وعن الحاجة إلى تعاون أوسع في المعادن الحرجة والتكنولوجيا، إضافة إلى جهد مشترك لمواجهة تأثير عمالقة التكنولوجيا على المجتمعات والأطفال.
4: طموح أوتاوا بروكسل اليوم سيكون أمام اختبار جدي خلال قمة كندا الاتحاد الأوروبي نهاية أكتوبر المقبل. فيها سيتركز النقاش على الشكل القانوني الذي ستكون عليه الشراكة الجديدة. من داخل البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، عبد الله إيماسي، التلفزيون العربي.
1: إلى الحرب الأوكرانية الروسية، حيث أفادت مصادر محلية باندلاع حريق جراء هجوم روسي استهدف مركزا تجاريا في مدينة زاباروجيا الأوكرانية. وأظهرت مقاطع مصورة اشتعال النيران في المكان المستهدف وارتفاع أعمدة الدخان الكثيفة. أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أن قوات بلاده نفذت ضربات بعيدة المدى على أهداف داخل روسيا وفي البحر الأسود. وقال زيلينسكي إن عملية مشتركة نفذها جهاز الأمن الأوكراني والاستخبارات العسكرية وجهاز الاستخبارات الخارجية أسفرت عن استهداف مصفاة ياروسلاف النفطية. وأضاف أن جهاز الأمن الأوكراني نفذ ضربة دقيقة على مطار عسكري في مقاطعة روستوف. أعلنت وحدة الطوارئ الأوكرانية إصابة شخص نتيجة ضربة بمسيرة روسية استهدفت مركزا تجاريا في منطقة خاركيف. وتسببت الحادثة في أضرار جزئية في الهياكل وأيضا تسببت في اندلاع حرارة. قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن موسكو ستواصل الدعوة إلى تحقيقات مستقلة بشأن أحداث مدينة بوتشا الأوكرانية. ولفتت زاخاروفا ردا على سؤال لمراسل التلفزيون العربي أنه لا يمكن الاعتماد على صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يقضي بتحقيق محايد في أحداث بوتشا.
0: لا يمكن التعويل الآن على أن يتخذ مجلس الأمن قرارا يقضي بإجراء تحقيق محايد في هذه الوقائع وفي الاستفزازات التي شهدتها بوتشا، لأنهم ببساطة يستخدمون حق النقد ضد كل ذلك وسيعرقلونه كما فعلوا أكثر من مرة.
1: نظم الملك البريطاني تشارلز الثالث قمة ضمت عمالقة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في الريف الاسكتلندي، حيث حذر الملك من ما أسماه مخاطر وجودية مرتبطة بتطور تلك التكنولوجيا. في سياق متصل، دعا نواب أمريكيون إلى عقد محادثات مع الصين بشأن تطوير الذكاء الاصطناعي، بينما يرى رئيس ترامب أن إبطاء تطوير تلك التكنولوجيا من شأنه أن يعود بالنفع على بكين.
5: داخل قصر من القرن الثامن عشر تبحث مخاطر وجودية مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. في قصر دامفريز في الريف الاسكتلندي يحضر عمالقة التكنولوجيا للتحذير من خطرها على البشرية. القمة التي لم يعلن عنها مسبقاً بحثت وضع مبادئ مشتركة ترشد تطوير الذكاء الاصطناعي واستخداماته.
6: القرارات التي تتخذ في هذه المرحلة ستشكل العالم الذي سترثه الأجيال المقبلة، وبالتالي فإن المهمة الملقاة على عاتقكم لا تقتصر على دفع التكنولوجيا قدما، بل تقتضي أيضا ضمان بقائها في خدمة الإنسانية والمجتمع والعالم.
5: مخاطر بيولوجية ونووية إحدى مخاوف وقوع تلك التكنولوجيا المتطورة في أيدٍ خاطئة، فضلاً عن نماذج للذكاء الاصطناعي تسربت من بيئاتها وأثارت مخاوف من أن يفقد المطورون السيطرة على ابتكاراتهم.
7: من المحتمل أن يحدث أمر خطير عرضاً إذا ما ارتكبنا خطأً ليس مستبعداً بالطبع، فضلاً عن مخاطر أخرى أكثر جسامة في المستقبل، بيولوجية ونووية خصوصاً.
5: القلق من مخاطر الذكاء الاصطناعي وصل إلى العلاقات الأمريكية الصينية. نواب أمريكيون دعوا إلى محادثات مع الصين بشأن تلك المخاوف، بينما يرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن لجم تطور هذه التكنولوجيا أو إبطاء وتيرة تقدمها من شأنه أن يعود بالنفع على الصين.
1: نهاية نشرتنا مشاهدينا الكرام، الآن إلى إعادة برنامج مصباح. أهلا بكم، أنا نضال حمدي وهذه حلقة جديدة من برنامج مسبار. هنا نتتبع الأخبار، نفحص الصحيح منها والزائف والمضلل، نبحث عن الأخبار الكاذبة والنصف نصف، بل ونأتي بأصل الخبر وفصله. في مسبارنا اليوم: صواريخ فرط صوتية تطاول السعودية، وانفجار في قاعدة الملك خالد، ومطالب سورية بإسقاط الشرع. تابعونا في تفاصيل قصصنا وموضوعاتنا في مسبار.

0: بعد أن حل ملف التصعيد في اليمن مادة فرضت نفسها على طاولة مجلس الأمن الدولي الذي خصص جلسة لبحث تقدم جماعة أنصار الله الحوثيين نحو باب المندب وتداعيات هذا الأمر على الملاحة الدولية، وفي الوقت الذي أعلن فيه تحالف دعم الشرعية في اليمن نجاحه في اعتراض طائرة مسيرة أطلقتها جماعة أنصار الله الحوثيين نحو مكة وبتدميرها قبل دخولها المجال الجوي السعودي، كانت أخبار اليمن تحتل الصدارة في الفضاء الافتراضي، ومنها خبر تداولته حسابات عربية وأرفقته بمقطع مصور مع وصف يقول: الآن أنصار الله تعلن قصف محافظة خميس مشيط ومدينة أبها بصواريخ فرد صوتية، النظام السعودي ينهار. كما تقول وسن الشيخلي، وسن هذا اسم فعلا مش سوسن نقص سين؟ الله أعلم. أهلا بك يا وسن، يلا.
1: با.
0: طبعا المنشور مضلل، الفيديو كما ترون وقد نشرته مأرب بريس يظهر أثار جريمة ارتكبتها دولة الاحتلال في اليمن، حيث شن طيران الإسرائيلي غارات عنيفة في 29 من شهر سبتمبر من عام 2024 على مرافق مدنية في ميناء الحديدة الخاضع للحوثيين. ويومها أعلن جيش الاحتلال أن عشرات الطائرات بما فيها طائرات مقاتلة وطائرات تزود بالوقود قصفت أهدافا عسكرية للحوثيين في رأس عيسى والحديدة، فيما أعلنت وزارة الصحة في صنعاء استشهاد 5 أشخاص وجرح 45 آخرين جراء العدوان الإسرائيلي. وطبعا مشهد هذه النيران واللهيب كان مشهدا لا ينسى في ذلك الوقت. وفي الوقت الذي تركز فيه كبريات الصحف الأمريكية على التطورات في اليمن وسط تقارير عن حفر جماعة أنصار الله الحوثيين خنادق في جبال مطلة على باب المندب، كانت بعض الحسابات على منصة اكس تروج لهذا الفيديو مع خبر يقول: هروب طيارين سعوديين من قاعدة الملك فهد الجوية بعد استهدافها من قبل الجيش اليمني. حساب عبد الكريم العواضي الذي أرحب به ضمن نادي مفبركي مسبار كالعادة، نشاهد الفيديو.

0: طبعا الخبر زائف، الفيديو عمره نحو 7 سنوات وهو منشور على منصة يوتيوب منذ 5 من شهر فبراير شهر 2 من عام 2019 تحت عنوان يقول: طائرات هليكوبتر عسكرية تحلق على ارتفاع منخفض في وسط مدينة لوس أنجلوس بين المباني ليلا. وفي اليوم التالي نشر موقع The Aviationist تقريرا عن أن عناصر من فوج طيران العمليات الخاصة رقم 160 في القوات المسلحة الأمريكية نفذوا تدريبا على العمليات داخل المناطق الحضرية في لوس أنجلوس ولونج بيتش باستخدام مروحيات نقل وإنزال مختلفة. باختصار، فيديو من تدريب في الولايات المتحدة استخدم طبعا لنشر خبر زائف عن هروب طيارين سعوديين، وربما استخدموا التشابه ما بين المباني في الرياض والمباني في لوس أنجلوس. يلا براحتهم يفبركوا كما يريدون. وبالتزامن مع دعوة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم لوقف ضربات جماعة أنصار الله الحوثيين على المملكة العربية السعودية، تداولت صفحات إخبارية إيرانية مقطعا مصورا مع خبر من سطر واحد يقول: لحظة استهداف قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط. نشاهد الفيديو أولا الذي نشرته الأحداث العربية الإيرانية اللي عندها نفس اللوجو تاع إيران ميليتري والقصص كلها، كلهم جايبين نفس اللوجو حاطين بس مغيرين الأسماء. على أي حال أرحب بهم ضمن نادي مفبركي مسبار ونشاهد الفيديو. أوبا، أوعى التفجير. الخبر زائف والمنشور مضلل، الفيديو منشور على تيك توك منذ 4 من شهر أكتوبر من عام 2025، أي منذ سنة تقريبا، مع وصف يفيد بأن هذا الفيديو يظهر اندلاع حريق في محطة وقود في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق. هذا الحريق وثقته وسائل أعلام كردية وكتبت أنه اندلع في حي فرمان باران، أرجو أن أكون قرأته بشكل صحيح، في أربيل، وذلك أثناء تفريغ الوقود من صهريج داخل المحطة المحلية. حادث مدني يعني. ولعل تسلل الفبركة إلى وسائل التواصل الاجتماعي قد استند إلى خبر، كعادة المفبركين يجدون خبرا أصليا ثم يبحثون عن فيديو ويلصقون الخبر بالفيديو. أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين أنها في 14 سبتمبر استهدفت قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط باستخدام عشرات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، لكنها لم تنشر فيديو، إلا أن المفبركين وجدوا انفجار أربيل فرصة ليجمعوا الإعجابات. عنوان على كيف المكوعين. ما زلنا في منطقتنا، صراحة العالم كله مركز في منطقتنا، يعني ما وقفتش علينا احنا مسبار. ملف مشتعل، إثر ملف مشتعل، وجغرافيا العرب الله المستعان. إلى سوريا الآن التي نالت نصيبها في الفضاء الافتراضي وأخباره الافتراضية، فما كادت الحكومة السورية تعلن رفع أسعار المحروقات بنسب غير مسبوقة حتى عمت الاحتجاجات بشكل متوقع في مناطق سورية عدة، من ريف الحسكة إلى ريف حلب إلى إدلب. هذه الأزمة والحراك في الشارع السوري استغلتها بكل تأكيد صفحات وحسابات مختلفة عربية وغير عربية على منصة أكس للترويج لمقطع صادم أرفقته بتعليق يقول: صورة الرئيس بشار الأسد ترتفع في درعا من جديد تحت حكومة الجولاني، نتضامن مع الشعب السوري المظلوم. يعني هو تضامن بريء؟ أنا مش متأكد. حساب حسن خلاج اللي واضح أنه يحب المكوعين والمكوعين يحبوه. نشاهد.
1: يلا حيهم حيهم الحوار، والله ما حد يقدر لهم. رجعوا بشار في رح يرقوه. احرق احرق احرق. ولا ولا كهرج. يلا حي الحوارنا.
0: رجعنا المتداول. عموما الخبر زائف ومروجو المنشور المضلل قلبوا الآية تماما. المقطع مجتزأ من فيديو أطول يعود إلى 18 من شهر مارس شهر 3 الماضي، يظهر رفع صورة بشار الأسد تمهيدا لإحراقها في درعا خلال احتفالات بالذكرى 15 لانطلاق الثورة السورية، وقد أحرقت بالفعل ووثق ذلك بصوت وصورة، وكنا نستمع إلى صوت أحدهم وهو يصرخ احرق احرق ونرى اللهيب من الأسفل. شبكات التواصل الاجتماعي مليئة بالفيديوهات التي توثق إشعال النيران في صورة بشار الأسد واحتراق الصورة بالكامل وإطلاق المتجمهرين في الساحة لهتافات منددة بالرئيس السوري المطلوب بمذكرة توقيف غيابية، طبعا بمذكرة فيها تهم كثيرة وسنوات الاستبداد كانت طويلة جدا. فيعني خلينا نجاوز الموضوع وننسى أنه أحد المفبركين قص الفيديو من وسط. انتهى بشار يا مكوعين. الاحتجاجات في سوريا كان لها حصة الأسد على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ادعت صفحات وحسابات عربية أن الوضع المعيشي في سوريا قد انهار بالفعل وانفلت عقال الشارع. ودليل مقطع مصور أن أرفقته تلك الحسابات بتعليق يقول، اسمع التعليق: ثورة الجياع في سوريا، الله، اقتحام مراكز الشرطة في سوريا من قبل المتظاهرين بسبب سوء المعيشة. لا أحد ينكر أن الوضع صعب، ولكن عصام حسين زود شوية. نشاهد. خبر زائف والمنشور مضلل. الفيديو لا علاقة له بالاحتجاجات الأخيرة تحديدا على رفع سعر المحروقات، حيث أظهر البحث العكسي الذي أجراه فريق مسبار في التلفزيون العربي أن الفيديو يعود إلى 21 من شهر مارس شهر 3 الماضي، وقد نشرته صفحات إخبارية سورية مع وصف يقول: اقتحام مقر الأمن الداخلي السوري في المربع الأمني بمدينة القامشلي شمال الحسكة وإنزال العلم السوري وتكسير الآليات داخل المبنى من قبل تنظيم قسد. تنظيم قسد. إلى منشورات صبت اهتمامها على طريقة تعامل الأمن السوري مع الاحتجاجات الشعبية، فأخرجت من جيبها مناشير أو منشورات ووضعتها للتداول الكبير. منها مثلا ما كاد يؤكد أن حربا أهلية جديدة اندلعت في البلاد وانخرط فيها العباد، حيث نشرت تلك الحسابات مقطعا مصورا مع نص يقول: هاشتاغ سوريا الآن، هسه صارت لوز. اشتباكات بين الأمن العام التابع لنظام الجولاني وبين مواطنين، ومعلومات تؤكد هناك مجاميع مسلحة دخلت على الخط لم تكشف عن نفسها. لوز يا سيد غفار الزاملي، أهلا بك في نادي مفبركي مسبار. نشاهد.
2: أفرخ.
0: اقترح أن نضيف للجوب ديسكريبشن تاعي تقديم مسبار وإشهار مجاني للمفبركين. منشورات المضللة. الزعم زائف. الفيديو الذي تابعناه سويا ليس حديثا، فيديو قديم منشور على منصات إخبارية سورية منذ الخامس من شهر سبتمبر الجاري. يوثق الفيديو اندلاع اشتباكات في بلدة الزرة تادع لناحية البصيرة بريف دير الزور الشرقي إثر تجدد خلاف عشائري بين عائلتين هناك، يعني نفس اللي صار في أعزاز، حيث استخدمت خلال الاشتباكات أسلحة خفيفة وقذائف، كما أحرقت عدد من المنازل قبل أن تتدخل قوى الأمن الداخلي والشرطة العسكرية وتنتشر على الطريق الممتد من مدخل مدينة البصيرة وصولا إلى بلدة الزر بهدف الفصل بين الطرفين وفرض الهدوء. يعود أصل الخلاف إلى قضية قتل سابقة بين العائلتين، وطبعا القضايا القديمة في عهد النظام السابق وفي عهد الانفلات الأمني وغياب الدولة ممكن أن تكون سببا في تأجج الأوضاع حاليا، لكن لابد للدولة أن تقوم بدورها اليوم. آخر أخبارنا من سوريا اليوم أقوى من كل ما سبق، فقد تداول رواد إنترنت عرب وأجانب مقطعا مصورا مع تعليق مختصر جدا، فبرأيهم الفيديو لا يحتاج إلى كبير شرح، فكتبوا: الشعب يريد إسقاط الجولاني. انتهى الموضوع. مظاهرات سوريا، سوريا تنتفض. حساب إيرا كي إي. نشاهد.

طبعا الخبر زائف والمنشور مضلل. الفيديو نشرته قناة تحمل اسم أخبار آخر الزمان، أخبار آخر الزمان عند ظهور المسيح الدجال. أخبار إيش آخر الزمان يا باشا؟ المهم، نشرت هذه الصفحة الغريبة العجيبة في 13 من فبراير من العام الماضي 2025 هذا الفيديو الذي شاهدناه، والذي يعود إلى شهر مايو من عام 2024، أي منذ أكثر من سنتين. بمقارنة الفيديو بصور ثابتة، تبين أنه يعود بالفعل إلى مسيرة احتجاجية خرجت في مدينة إدلب آنذاك، والتي كانت تسيطر عليها هيئة تحرير الشام. وخرجت المسيرة ضد الهيئة وقائدها في ذلك الوقت أبو محمد الجولاني أحمد الشرع اليوم، وذلك على خلفية حملة اعتقالات واسعة وتجاوزات قامت بها الهيئة في إدلب في تلك الفترة. وسارع الشرع في حينها إلى عقد اجتماعات مع الفعاليات المدنية والشعبية لمحاصرة الحراك وإنهاء حالة الاستنفار، وتعرفون ما حدث طبعا بعد ذلك، هدأ الوضع في إدلب ثم وصولا إلى ديسمبر 2024. نحن مستمرون معكم في تفنيد الفبركات والشائعات والمبالغات غير المنطقية، لذلك نتابع بعد الفاصل في مسبار: كيف استعادت إسرائيل نفوذها في كولومبيا؟ كولومبيا؟ مسبار بعد الفاصل يخبركم.

مدلالات تجاوز الجزائر للأزمة مع النيجر ومالي وتطلعاتها إلى دول الساحل؟ هل هو تغير جذري في العقيدة العسكرية والدفاعية؟ أم فرصة لتعزيز الحضور الإقليمي؟ وما أدوات الجزائر لمواجهة تداعيات النزاعات في الجوار؟ حوارات العربي يأتيكم الجمعة من الجزائر العاصمة.

0: أهلا بكم من جديد إلى مسبار. كل ما فعله الرئيس الكولومبي اليساري السابق جوستافو بيترو بسياسته المعادية لإسرائيل طوي، ودخلت كولومبيا منذ انتخاب رئيسها الجديد أبيلاردو دي لا إسبيريا عهد دعم إسرائيل من بابه العريض، وصولا حتى اعتراف بوغوتا بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة. فريق مسبار في التلفزيون العربي تتبع مسار الرئيس الكولومبي ورسم الإطار التسلسلي لخطواته السياسية لفهم سياقه وراء إسرائيل. التفاصيل في هذا التقرير.
1: وعلت السنوات التي كانت فيها كولومبيا الدولة الأكثر شراسة في مناهضة إسرائيل في القارة الأمريكية اللاتينية، ففي فبراير من العام 2024 أعلن الرئيس اليساري السابق جوستافو بيترو وقف مشتريات الأسلحة والمعدات العسكرية الجديدة من إسرائيل احتجاجاً على الحرب في غزة، قبل أن يقرر في مايو من العام ذاته قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل وطرد السفير الإسرائيلي. تصعيد لم يتوقف عند المجال الدبلوماسي فقط، ففي عام 2025 أصدر بيترو قراراً بتعليق صادرات الفحم الكولومبي إلى إسرائيل، ثم هدد بتعديل امتيازات شركة التعدين والتجارة غلينكور إذا ما وصلت صادراتها إلى إسرائيل. فأوقفت غلينكور صادراتها رغم أن بوغوتا كانت المزودة الرئيسية لإسرائيل بالفحم. وفي المسار القانوني لم تكتفي بوغوتا بإدانة إسرائيل سياسياً، بل طلبت التدخل في القضية التي رفعتها دولة جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية. كما استخدم بيترو منابر دولية من بينها الأمم المتحدة للدعوة إلى فرض عقوبات على إسرائيل ووقف إمدادات السلاح إليها. وهكذا تحولت كولومبيا خلال عهده إلى واحدة من أكثر الحكومات انتقاداً لإسرائيل في أمريكا اللاتينية. في يونيو 2026 خرج رئيس اليساري من القصر وحل محله اليمني أبيلاردو دي لا إسبيريا. لم يبدأ تقارب أبيلاردو دي لا إسبيريا مع إسرائيل من بوغوتا، بل من شبكة علاقات سياسية بناها في الولايات المتحدة. فمن خلال إقامته ونشاطه المهني في فلوريدا انفتح على شخصيات جمهورية ودوائر محافظة، من بينها النائبة ماريا ألفيرا سالازار المعروفة بدعمها العلني لإسرائيل وارتباطها بلجان ضغط مؤيدة لها. اكتسب هذا التقارب بعداً سياسياً أوضح في مارس الماضي، حين التقى دي لا إسبيريا في ميامي بسالازار ووكيل وزارة الخارجية الأمريكية كريستوفر لاندو. وتوفر سجلات لجنة الانتخابات الفيدرالية الأمريكية دليلاً مالياً على هذا التقاطع السياسي. فبحسب مراجعة السجلات منذ عام 2018 بلغت مساهمات دي لا إسبيريا الفعلية نحو 16,000 دولار، وذهب أكثر من 14,000 دولار منها إلى لجان مرتبطة بسالازار نفسها، والتي كشفت سجلات تمويل حملتها أنها تلقت أيضاً دعماً من لجان مؤيدة لإسرائيل على رأسها آيباك. ولم يقتصر حضور سالازار في علاقة دي لا إسبيريا بالدوائر الجمهورية المؤيدة لإسرائيل على الجانب المالي، بل امتد إلى دعم سياسي علني خلال الانتخابات الرئاسية. فقد قالت النائبة الأمريكية إنها تعرفه جيداً وأنه دعم حملاتها السابقة، كما هنأته بعد فوزه ووصفته بأنه صديق للديمقراطية وحليف للولايات المتحدة، وهو ما فعله أيضاً رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حيث هنأه بفوزه على منصة إكس. وقبل فوزه بالرئاسة التقى دي لا إسبيريا وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر في نوفمبر العام الماضي، وقال بعد الاجتماع إنه نقل إليه الحاجة إلى تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، كما تعهد بنقل السفارة الكولومبية إلى القدس وربط التقارب مع إسرائيل بالتعاون في ملفات الأمن ومكافحة الجريمة. شكل الزلزال الذي ضرب كولومبيا في العاشر من الشهر الماضي نقطة تحول أخرى في تعميق العلاقات بين الجانبين، حيث بدأت إسرائيل في إدخال الكارثة إلى خطابها الدبلوماسي والإعلامي، مقدمة مساعداتها باعتبارها تعبيراً عن تضامن الدولة الإسرائيلية مع الشعب الكولومبي. وفي نشرتها الصادرة في 14 أغسطس الماضي لم تكتفي السفارة الإسرائيلية بالإشارة إلى إرسال بعثة إنقاذ إلى كولومبيا، بل قارنت العملية بما حدث في فنزويلا بعد زلزال سابق كان الباب في إعادة بناء العلاقات بين البلدين بعد انقطاع. ووضعت النشرة الحالتين الكولومبية والفنزويلية ضمن مبادرة أوسع، قالت إن وزارة الخارجية الإسرائيلية أطلقتها لتعزيز العلاقات مع دول أمريكا اللاتينية. وفي 14 من الشهر الماضي وصلت بعثة Alliance of Brothers إلى مدينة كالي الكولومبية على متن طائرة لسلاح الجو الإسرائيلي، وضمت عناصر من قيادة الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي ووزارة الأمن الإسرائيلية ووزارة الخارجية، كل هذا لتقديم المساعدة الإنسانية، قال الجيش الإسرائيلي في بيان له. في 22 من الشهر الماضي أعلنت إسرائيل إرسال شحنة إضافية تزن 5 أطنان من المعدات الطبية، وذلك ضمن تعاون بين وزارتي الخارجية والصحة الإسرائيليتين للاستجابة لحالة الطوارئ الطبية. يظهر الخطاب الإعلامي للبعثة تجاوز الإعلان عن وصول فريق الإنقاذ ومواقع عمله، فقد قدمت المنشورات العملية باعتبارها فعلاً رسمياً من جانب إسرائيل تجاه الشعب والسلطات الكولومبية، وربطت بين وجود الفريقين على الأرض واستمرار التعاون بين الحكومتين. أما السفيرة الإسرائيلية في كولومبيا فيفيان آيزن فاتخذ خطابها منحاً دبلوماسياً أكثر وضوحاً، فلم تركز منشوراتها على تفاصيل عمليات الإنقاذ فقط، بل ربطت بين البعثة والعلاقة بين الدولتين. وبهذا الخطاب تحولت بعثة الإنقاذ من مهمة ميدانية محدودة إلى أداة للدبلوماسية العامة، فالمساعدة وظهور الجنود في مواقع الإنقاذ والتواصل باللغة الإسبانية وتسليم المعدات بحضور مسؤولين كولومبيين اجتمعت في سردية واحدة تقدم إسرائيل بوصفها شريكاً أمنياً وإنسانياً في كولومبيا، بعد أن كانت العلاقة بين البلدين قد دخلت مرحلة قطيعة دبلوماسية في عهد الرئيس السابق بيترو.
0: ممكن أن تأتي الأحداث السياسية الراهنة بتغييرات سريعة، لكن ما غرس في العقول والأنفس من مواقف إنسانية ضد الاحتلال وضد شره لابد أنه باق في كولومبيا وفي غيرها من دول أمريكا اللاتينية وأهل الثورة البوليفارية. في 10 سبتمبر الجاري أعلنت إسرائيل تدمير شبكة أنفاق تابعة لحزب الله أسفل تلة علي الطاهر الاستراتيجية في الجنوب اللبناني، وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي يومها أنه استخدم أكثر من 1100 طن من المتفجرات لتفجير نفقين قيل إنهما امتدا على مدى 2 كيلومترين، فيما سجلت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية هزة سرت في جنوب لبنان وبلغت قوتها 4.1 ريختر. ورغم إعلان إسرائيل تدمير البنية التحتية والأنفاق التابعة لحزب الله في علي الطاهر، أكد وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن إسرائيل لن تنسحب أو تعيد انتشارها من المنطقة أو في المنطقة قبل نزع سلاح حزب الله، ما يعني أن تدمير البنية العسكرية لم يترجم بالضرورة إلى انسحاب إسرائيلي من الموقع. اللافت أن الإطار الذي رعته الولايات المتحدة بين لبنان وإسرائيل كان يقوم أصلا على معادلة مبادلة استعادة الدولة اللبنانية سيادتها على أراضيها ونزع سلاح الجماعات المسلحة مقابل انسحاب إسرائيلي تدريجي. لذلك يبقى السؤال الذي تفرضه تطورات علي الطاهر، إذا كان الهدف من السيطرة الإسرائيلية هو إزالة التهديد الذي شكلته منشآت حزب الله على إسرائيل، وإذا كانت هذه المنشآت قد دمرت بالفعل، فلماذا لا تنتقل تلة علي الطاهر الآن إلى الجيش اللبناني؟ الجواب نعرفه وتعرفونه ويعرفه للأسف العالم أجمع. إسرائيل إذا دخلت أرضا لا تخرج منها إلا كما دخلت، بالقوة. ختام حلقات مسبار كالعادة مع فقرة خبر صحيح تمنينا لو كان كاذبا، وهو الخبر الصحيح الوحيد في حلقاتنا. ونسلط الضوء هذه المرة على المأساة الإنسانية في اليمن، حيث اضطر نحو 125,000 إنسان إلى النزوح من منازلهم منذ بداية سبتمبر أيلول الجاري، لكن الأرقام لا تختصر وحدها حجم المأساة، فبحسب الأمم المتحدة نزح نحو 80,000 شخص خلال الأيام القليلة الأخيرة، كثير منهم للمرة الثانية أو الثالثة. هذا وحذرت الأمم المتحدة من أن الإمدادات الإنسانية منخفضة بصورة حرجة، بينما تعرقل القيود الأمنية والحربية والعسكرية جهود الاستجابة الإنسانية. المؤسف أن النزوح لم يتوقف عند حدود اليمن، فقد اضطر بعض اليمنيين إلى عبور البحر عبر البحر الأحمر مضيق باب المندب بحثا عن الأمان وصولا إلى جيبوتي. وهناك أيضا تبدأ معاناة من نوع آخر. جيبوتي وهي دولة محدودة الموارد تواجه ضغوطا متزايدة في قدرتها على استيعاب الوافدين وتوفير احتياجاتهم التي تتزايد هي أيضا. ولهؤلاء النازحين العابرين الماكثين تحت رحمة الحروب نقول: أنتم قريبون من القلوب، سنسلط الضوء عليكم ولا نكتفي بعرض مأساتكم أرقاما، بل نسبر حقيقتها ونتابع كل أخبارها، وكلما طلعت شمس وبدأ نهار نقول للمفبركين: نحن لكم بالمسبار. إلى اللقاء.

0: كلمة واحدة يمكن أن تقود إلى قرار، وقرار واحد يمكن أن يغير الاتجاه.
1: وقبل كل خبر إعداد وتحضير وبحث عن مصادر موثوقة.
2: نحيط بالحدث من كل جوانبه ونسلط الضوء على مختلف الزوايا. من الميدان تكتمل الصورة ويصل الصوت، لأننا ندرك قيمة الكلمة ولا نسعى إلا إلى الحقيقة.

نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. مواجهات واشتباكات على أكثر من محور باليمن. القوات الحكومية تقول إنها أحبطت هجوماً لجماعة أنصار الله الحوثيين في تعز، ورئيس مجلس القيادة الرئاسي يؤكد قدرة الدولة على استعادة زمام المبادرة في الساحل الغربي. الحرس الثوري يستهدف ناقلة نفط في مضيق هرمز. ترامب يلوح بإمكانية استئناف العمل العسكري ضد طهران، وفيتو روسي صيني ضد تمديد ولاية فريق لجنة العقوبات الخاصة بإيران. الجيش السوداني يعلن السيطرة على عدة مناطق في ولاية شمال كردفان عقب معارك مع قوات الدعم السريع.

0: أهلا بكم. قالت القوات الحكومية اليمنية إنها استهدفت بضربات دقيقة مواقع وتجمعات للحوثيين في جبهة الوازعية في تعز والمضاربة غرب محافظة لحج. في الأثناء أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي قدرة القوات الحكومية على استعادة زمام المبادرة في الساحل الغربي واستكمال استعادة الأراضي اليمنية.
1: في اليمن التصعيد المحسوب يتواصل ويعيد تحريك الجبهات دون أن يغير موازين القوى. فمع استمرار المواجهات المباشرة والغارات الجوية، عشرات القتلى والجرحى سقطوا خلال الساعات الماضية في صفوف القوات الحكومية.